0: كثير ناس والله عبر الهواتف طبعا، شفنا دكتورة رانيا والأولاد بفرع 215، ومرة والله بفرع فلسطين، وشفنا عبد الرحمن بصيدناي، والله شفنا الأولاد لحالهم أربعة بالإس أو إس، منظمة الإس أو إس. تداولت الأخبار من هون ومن هون يعني، نحن والغريق بتعلق بإشي يعني مثل ما يقال يعني، ونحن نروح ما نقصر يعني، نروح على الإس أو إس، رحت على كل دور الأيتام حتى لحن الحياة المبرة وغيرهم كتير يعني. أي مع يعني مع الأسف يعني، نحن يعني قلت لك أستاذ إنه نحن كنا متعلقين بالأمل يعني، يعني نفوت نقول لهم نحن أولادنا بيكونوا أولاد الدكتورة رانيا العباسي وعبد الرحمن، وقصتنا طبعا نحن قضيتنا قضية إنسانية يعني، ما بس بسوريا يعني صارت معروفة قصة أولادنا يعني بالوطن العربي كله.
1: وخلال حلقة حوارية على شاشة تلفزيون سوريا يوم أمس، تحدث حسان العباسي وهو شقيق الطبيبة رانيا عن محاولة التضليل أو محاولات التضليل التي لاحقت العائلة خلال سنوات بحثها عن ما يصلها بالأطفال والمعلومات المغلوطة والشهادات التي قدمها ناشطون ومعتقلون سابقون خلال السنوات الماضية. دعونا نشاهد ماذا قال.
2: اليوم بعد سنتين بلش الشك داخل شعورنا، ليش ما يكون كل شيء إجانا عن التقوا بالأطفال وعطوهم تفاحة بالسجن، وكل الكلام والتضليل كله كذب يعني. حتى حسنة الحريري اللي هي بيقولوا عنها أم الشهداء وكذا، حكيت معي اللي التقيت معها كمان كذب، كله كذب. احنا تلقينا آلاف الكلام الكذب، بقى بلشت فكر خلينا نقول انه نفترض كله كذب وكله يعني يحاول يركب الترند يلي كانت بإدلب. طلعت قالت لقيت رانيا والتقيت برانيا والتقيت برانيا، وحده التقيت برانيا 2019، عشرات مئات اطفال قالوا شفنا اولاد رانيا بالاس او اس، اطفال كثير حكينا معهم، وفي فريق صحفي من استراليا راح وجمع شهاده اكدوا لنا التقوا بواحد التقى مع نجاح وواحد التقى. بقى هي البيانات كانت تحجب الفرض، كنا نرفض الموضوع.
1: تعليقات عديدة ما تزال مستمرة حول قضية أطفال طبيبة رانيا العباسي، نستعرض منها. مصطفى كتب: أم وأطفال اختفوا منذ عام 2013 وتركوا خلفهم سنوات من الانتظار والألم لعائلة بأكملها. كشف الحقيقة في هذه القضية خطوة مؤلمة لكنها ضرورية في طريق استعادة كرامة الضحايا. أيضا علي كتب: لا أفهم كيف يستطيع شخص أن يعرف مصير أم وأطفالها منذ سنوات ويرى عائلتهم تتخبط بين الأمل واليأس ويشاهد معاناتهم ثم يقرر أن يحتفظ بالحقيقة لنفسه. أيضا منشور أو تعليق آخر من سميرة كتبت فيه: الدكتورة رانيا العباسي وأطفالها الستة اختفوا قسرا مع والدهم لسنوات طويلة خلف جدران الأمن في واحدة من أكثر القصص وجعا وغموضا وسط صمت امتد لسنوات بلا إجابة ولا أثر. أمام حزن عائلة الطبيبة العباسي وزوجها عبد الرحمن الياسين، لم يركز الترند على التضامن مع عائلة الأطفال أو إبداء الحزن على الأطفال بقدر ما ركز على إطلاق حملات طائفية انتشرت سريعا على السوشيال ميديا. الحملة التي أطلقت وحملت اسم لست شجرة لقيت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي واستهجانا انتشر على نطاق واسع، وركزت هذه الحملة على مطالبة شريحة من السوريين بمقاطعة شريحة أخرى اقتصاديا واجتماعيا، وإبداء دوافع هذه الحملة على أنها موجهة أو موجة غضب على قضية إعلان مقتل الأطفال، بينما انطلقت في المقابل موجة مضادة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سخرت من الحملة وربط السلوك التحريضي بقضية تحمل مظلومية لمئات الآلاف من السوريين. الحملة شملت حسابات رسمية حملت نفس الاسم على كل من فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا أطلقها ناشطون اتهموا بالتحريض مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم الأول لها نشرت تلك الحملة صورا عديدة طالبت بمقاطعة علامات تجارية مرتبطة بالعديد من السلع كالمتة والزيت والمرتديلا أيضا وغيرها، نظرا لاعتقاد أن هذه العلامات التجارية يديرها أشخاص ينحدرون من المكون السوري العلوي، لكنهم عادوا لحذف تلك المنشورات لاحقا لأسباب مجهولة كما انتشر على السوشيال ميديا. لاحقا توسعت الحملة إذ نشرت فيها دعوات لمقاطعة الأطباء والممرضين من العلويين وغيرها من مهن، ما أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي طالبت بتدخل الحكومة لضبط هذا الخطاب المتطرف وفق تعبيرهم. وعلى الجانب الآخر استقبل ناشطون تلك الحملة بحملة مضادة ذي طابع ساخر، إذ نشروا صورا تحمل الشعار نفسه والهوية البصرية نفسها، لكنها تحمل ملاحظات مثل قاطع المشروبات الكحولية وما إلى ذلك كما نشاهد في هذه الصورة. وكما أشرنا سابقا القضية لا تزال من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات حولها. كفاح كتبت: كلما كشفت حيثيات جريمة من جرائم نظام الأسد يقابله انتشار خطاب وحملات كراهية وعنف ضد طوائف كاملة، خطاب علني ينتشر عبر السوشيال ميديا مثل حملة أنت لست شجرة، لا يمكن بناء دولة مستقرة بعقلية طائفية. أيضا من التعليقات أو المنشورات التي كتبت لرئيف كتب فيها: قرأت منذ قليل تصميما لمنشور قمي يبدأ بعبارة أنت لست شجرة، بالتأكيد الذي اختار هذا العنوان لا يعلم سياق الأول الذي ورد فيه ولم يقال أصلا، ثم يترجمها فورا إلى دعوة لعزل الطوائف ونبذها بحسب ما كتب. محمد أيضا نشر وقال: هذه الحملات تسيء بشكل مباشر للمستقبل في سوريا، تسيء لنا قبل أن تسيء لأي أحد آخر، لا تسمح لأحد أن يجعلك ضحية جديدة في حرب غير محسوبة تدمر أي أمل في المستقبل، بحسب ما كتب محمد ياسر السيد. تغيرت سوريا كثيرا بسقوط نظام الأسد المخلوع، لذا لم يكن مستغربا أن يلفت الانتباه مشهد قافلة مساعدات تنطلق من إدلب باتجاه دير الزور، ليس فقط بسبب ما تحمله من مواد إغاثية بل بسبب ما حمله المشهد من دلالات بالنسبة لكثير من السوريين الذين تابعوا هذا المشهد. خلال الفترة الماضية شهد دير الزور أضرارا ناجمة عن الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، ما دفع جهات وأهالي في إدلب إلى إطلاق حملة إغاثية تحت اسم فزعتنا لأهل الدير، تضمنت قوافل مساعدات إنسانية وغذائية توجهت إلى المناطق المتضررة، وانتشرت صور ومقاطع استقبال القوافل على نطاق واسع. لنشاهد هذه الحملة تتحول من حدث إغاثي إلى مادة للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ركز كثيرون على أهمية دعم المتضررين بغض النظر عن المناطق والانتماءات، رأى آخرون أن القيمة الأبرز للحملة تكمن في كونها أعادت وصل مدن سورية فرقتها سنوات الحرب وخطوط السيطرة. وبين الحديث عن حجم المساعدات الفعلي والحديث عن رمزية المشهد نفسه، بقيت نقطة الاتفاق الأساسية أن الفيضانات الأخيرة أعادت تسليط الضوء على حجم الاحتياجات الإنسانية في دير الزور وعلى قدرة المبادرات الأهلية على التحرك عندما تتعرض منطقة سورية لأزمة طارئة. مقطع مصور نشرته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب أعلنت فيه أمس عن انطلاق الحملة باتجاه مدينة دير الزور، وذلك بالتعاون مع منظمات وجمعيات خيرية والقبائل والعشائر في المنطقة. نشاهد هذا المقطع.
3: الحمد لله انطلقت الحملة، حملة فزعة أهل إدلب لأهلنا في دير الزور. الحملة مكونة من 15 سيارة محملة بعدة مواد غذائية وأيضا ألبسة وأغطية وفرشات وسلل نظافة وطحين ومياه وخبز، نسأل الله أن يصلوا بالسلامة ونرجو السلامة أيضا لأهلنا في دير الزور.
1: ناشطون من أبناء مدينة دير الزور كانوا هناك بانتظار القافلة واستقبلوها بكلمات المديح. نشاهد معا ماذا قال هذا الناشط في هذا المقطع عندما وثق هذه اللحظات.
4: وصلوا الزلم، وصلوا زلم إدلب الخضراء، أبطال الثورة السورية، أبناء الثورة السورية وصلوا لمساعدة أهلهم وإخوانهم محافظة دير الزور، وصلوا الأسباع، وصلوا حياهم أبطال إدلب. إحنا كنا شعب واحد وأهل إن شاء الله جميع المحافظة السورية. أبطال إدلب الخضراء اليوم دير الزور جو يساندون أهلهم، يساندون المستضعفين في محافظة دير الزور، الله حيهم.

0: من المقاطع المصورة التي لقيت انتشاراً واسعاً أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي كانت ظهور الطفلة شريفة على رأس قافلة المساعدات ملقية أبياتاً شعرية في مدخل المحافظة. نشاهد أيضاً.
1: ونحكيها ونعيد الكرة، قلناها أكثر من مرة، يا ويلو يلي عاديها من قبل كل تهجر، وأعلناها كلها محرر والشامي بكلام الديرية ورجال الفزعة الحموية، لبيكي صاحوا الحمصية وبالدم ونبصم لك فيها، ولديكي صاحوا لبا ما عاش الذهب يتخبى، والروح بتصرخ وبنحب صاح الدرعاوي صاح اليد البي نفديها، وينن فرسانك يا ساحل وبالشدة توقف لو شايل، بيرق عز ودم وحامل وقفات الشرف نسميها، واليوم نرد لك دين وبالحب تنمد الايدين، رجال الفزعة وينن وين يلي قالوا الدير نعطيها، سوريا اليوم تباها وايام بالدير عشناها، سبحان ربي سواها ملف الاحرار وراعيها، ملف الاحرار وراعيها.
0: ناشطون من دير الزور استقبلوا الحافلة واستقبلوا الطفلة شريفة ايضا، دعونا نشاهد تلك اللحظات.
2: الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا شريفة، شلونك؟ شلون صحتك؟ شو اخبارك؟ يلا حييك. شو الفزعة اللي هي المراجل شو؟
3: والله اليوم جينا نلبي فزعة اهل دير الزور.
4: لكفو
2: لكفو كفو كفو من شريفة ومن كل حر ومن كل ابن ادلب. والله
4: بادلب بتضل؟ لا بدي اروح.
2: يا حي الله يا حي الله بشريفة.
4: صالح الوزير قال له بدي اطلع، قال له بتحداك اذا بتيجي على دير الزور، بدك تموتي قال بدي اجي.
2: ويلكم
5: شو؟
2: درزور. ويلكم درزور.
6: بتعرف شو يعني سوريا وشو يعني سوريين وشو يعني نخوة وشو يعني رد الدين وشو يعني فزعة أصيلة من دير إدلب لا إدلب الزور؟
0: الموضوع لقي رواجا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، لنستعرض بعضا مما كتبه سوريون حول هذا الأمر. محمد كتب: في إدلب لا ننسى وجوه الرجال الذين كسروا حصار الزلزال عنا، ولا ننسى تلك الفزعة التي عبرت القارات لتصل إلى قلوبنا حين كانت إدلب تحت الأنقاض وتكاد تبتلعها العزلة. أيضا سعيد كتب بدوره: والله يلا حيهم، والله يلا حيهم، والله حتى إذا ما تفزعوا لو بالكلام لك إحنا نكون مبسوطين على الآخر، على الآخر مبسوطين على هالمبادرات الطيبة منكم. أيضا أبو نبهان كتب: كفو من أهلنا في إدلب عامة وكفو من بنوتتنا شريفة خاصة، والله النعم من النشامة إدلب الخضراء والعطاء. وسيم كتب بدوره: أهالي إدلب يثبتون مجددا أنهم سند لإخوانهم في دير الزور، قافلة فزعتنا لأهل الدير هي رسالة تضامن ووفاء لتخفيف معاناتهم جراء الفيضانات، لا فرق بين شمالنا وشرقنا. تداول ناشطون أمس مقاطع وصور قالوا إنها توثق تحطيم أو إزالة لافتة القصر العدلي في القامشلي بعد إعادة تركيبها في أحدث فصول الجدل المستمر بشأن لافتات المؤسسات الرسمية في محافظة الحسكة، وتعود بداية القضية إلى الأسابيع الماضية عندما أزيلت أو استبدلت لافتات كانت تتضمن اللغة الكردية بأخرى حملت العربية والإنجليزية، أو استبدلت بهذه اللغات فقط، وذلك تزامنا مع إعادة تفعيل عدد من المؤسسات الحكومية والقضائية ضمن ترتيبات الدمج الجارية في شمال شرق سوريا. وأثار الجدل الحاصل بشأن لافتة القصر العدلي بدمشق اعتراضات لدى جزء من السكان الذين اعتبروا أن حذف اللغة الكردية لا يتوافق مع خصوصية المنطقة وتنوعها الثقافي واللغوي. في المقابل رأى آخرون أن المؤسسات الحكومية يجب أن تعتمد الصيغة المعتمدة في بقية مؤسسات الدولة، وأن القضية لا تتجاوز كونها إجراء إداريا مرتبطا بتوحيد شكل المؤسسات الرسمية. وبين الموقفين تحولت لافتة القصر العدلي إلى عنوان لنقاش أوسع يتجاوز المبنى نفسه ويتعلق بمكانة اللغات المحلية وشكل الإدارة والعلاقة بين الخصوصية المحلية ومؤسسات الدولة في المرحلة المقبلة. مقطع مصور جديد تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وأظهر مشاهد تشبه إلى حد بعيد المرات الست الماضية التي هاجم فيها محتجون اللافتة نفسها وأنزلوها، لكن هذه المرة جاء هذا المقطع ليوثق المرة السابعة من إنزال اللافتة كما نشر. دعونا نشاهد.
5: يلا
0: هذه المشاهد جددت الخلاف حول الموضوع، وكتب سوريون تعليقات ومنشورات عديدة حوله. مهند كتب: يا أخي والله الشغلة صارت مسخرة والدولة صار لازم تضرب بيد من حديد بحسب قوله. أيضا عمر علق وكتب: كأنه اللي مركب اللافتة عن جديد مو مثبتها مزبوط، كان بيعرف أنه راح ترجع تنشال وما مطولة بحسب تعبيره. أيضا زيدان علق: نقلوهم النفوس، نقلولهم النفوس على دير الزور أحسن حل. أو عمر العقيدي: نقلولهم النفوس على دير الزور أحسن حل، مشان اللي بده إخراج قيد يروح على الدير. منذ سنوات والوسط الثقافي والفني يعيش نقاشا لا ينتهي حول مفهوم الشهرة، تطرح فيه تساؤلات عديدة: كيف نقيس النجومية اليوم بعدد الأعمال التي تترك أثرا عميقا، أم أنها باتت تحسب بالأرقام وبعدد المشاهدات والمتابعين والقدرة على تصدر الترند في المنصات الرقمية؟ القصة بدأت من فعالية صناع الترفيه الفنية والتي جرى فيها توزيع جوائز لأسماء بارزة في مجالات مختلفة جمعت بين نجوم الدراما المخضرمين والمؤثرين على المنصات الرقمية. وخلال صعود صانعة المحتوى والمغنية الشابة بيسان إسماعيل إلى المسرح لتسلم جائزتها المرتبطة بالانتشار والتفاعل الجماهيري، التقطت العدسات مغادرة الفنان بسام كوسة لمقعده في القاعة وفق ما علق به بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المشهد كان كفيلا بفتح أبواب التأويلات، إذ اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة هي رسالة اعتراض صامتة من قامة فنية كبيرة بحسب ما يقولون ترفض مساواة نجوم الدراما والتاريخ الفني بصناع المحتوى في إطار تكريمي واحد. طبعا كل ذلك بحسب ما يقولون، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح علني من الفنان بسام كوسة يشرح فيه سبب مغادرته، كما لم تصدر الجهة المنظمة أي توضيح يؤكد أن الانسحاب كان احتجاجا، وكل ما يحدث مبني على جزئية تفسير المشهد. مقطع مصور قصير من عدة ثواني فقط أظهر الفنان بسام كوسة يخرج من مكان الحفل مهرولا من دون أي معلومات عن الأسباب، بينما اكتفى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بتفسير المشهد على أنه انسحاب بحسب الأقوال المتضاربة بين الجانبين. نتابع. يهرول إذن بسام كوسة في هذا المقطع القصير، لكن هناك مقطع مصور ثان يظهر فيه الفنان بسام كوسة ينتظر أمام ركن السيارات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص، بينما يمنح أشخاص آخرون الأولوية بجانبه للمرور، وهو ما اعتبره البعض موقفا محرجا للفنان نفسه. نشاهد أيضا هذا المقطع. الحقيقة لمن يحب متابعة أخبار الفنانين طبعا لهذه المقاطع المتداولة يعود تاريخها لمطلع العام الحالي، وذلك خلال حفل جوي أوردز 2026 الذي أقيم في الرياض حينها. طبعا كثيرون انتقدوا غياب بسام كوسة عن الصورة الجماعية، لكن هذه المقاطع التي نشرت حديثا أعادت الجدل للواجهة حول أسباب انسحاب الممثل السوري بسام كوسة من الحفل، لكن مقطعا مصورا يعود تاريخه للسابع عشر من كانون الثاني الماضي أظهر أن كوسة أجرى مقابلة تلفزيونية حينها شكر فيها القائمين على البرنامج. فهل حل هذا الموضوع؟ دعونا نتابع.
7: يعني ملتقى كل صناع الترفيه بالعالم، وشفنا التفاتة من معالي المستشار للدراما السورية الكبيرة، وش يعني لك هذه المشاركة؟
8: هو الحقيقة دائما في اهتمام بالدراما السورية، ليس اليوم يعني في هذا المهرجان فقط، ومشكورين كل القائمين على مهرجان جوي أوردز، وعم بيقدم فرصة كبيرة لأن الناس تحتك ببعضها وتتبادل الآراء وجهات النظر، وهذا بيخلينا نتطور بشكل.
0: الفيديوهات التي عرضناها قبل قليل حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعض التعليقات التي كتبها سوريون حوله. جاد كتب: يا عيب الشوم على بس على هالزمن بتكرموا بيسان اسماعيل بحضرة الكبير بسام كوسة. يا عيب الشوم، احترموا الفن، احترموا المبدعين بالفن. زمن العار عن جد بحسب ما كتب جاد بحسب تعبيره. عبير كتبت: الجوكر بسام كوسة ما نبحاجة تكريم، وجوده لحاله بأي مكان تكريم للمكان اللي بيكون فيه. أيضا حنان كتبت بدورها: ما في داعي لخلق حكايات وروايات، الله أعلم بظروفه، بيسان شابة صاعدة صوتها حلو، أصغر بنت فاتحة بيوت وعرفت تتصرف بالشهرة صح، أما العملاق المبدع النجم الممثل القدير الغني عن التعريف في الدراما السورية بحسب ما كتبت حنين. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

وصلوا أهلي لبشار وقالوا له إنه يعني عدنان بعدين أصل له أمر، قالوا إن هو محبوس لحساب باسم، هل يسجنه هو بطاله؟ أصلا أنا ما بعرف شو تهمتي، يعني أنا لبعد 19 سنة بيعدل أنا عرفت شو هي التهمة تبعي حاطين لي إياها، تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباسل بيقصدوا. طلع بالرقيب اللي واقف فراي قال له ركبتوه على الحصان، قال له ركبنا أول ما إجا، قال له ركبوا كمان على الحصان، يعني ضربوا. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا، قال له لا كان عم يصلي. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم، يعني لما قاموني من الدولاب أروح على المنفردة وبدون يعني أركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس إني ماشي، بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الأرض، مالي حاسس بشيء. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي. أنا الفارس عدنان قصار من دمشق، ما تقل لمدة 22 سنة، من 8/1/1993 لل 15/6/2014. سبب الاعتقال هو خلاف بيني وبين باسل الأسد. اللي حصل انه عن طريق شخص كان طبعا جنده من فرسان النادي، عسكري بيخدم نيكو هو من فرسان النادي، طبعا عن طريقه اتفق مع المخابرات من كم فرع التحقيق العسكري 215، حطوا كان يطلع هو معي، يعني التقي فيه انا وطالب سيارتي على النادي، التقي فيه بساحه لمويين، يطلع معي بيحط شنطة رياضية بكتفه. يوم من الأيام يعني كان يوم جمعة وملقح الخير يعني وبرد، يعني وما في بثمانية واحد هذا الحكي إنه ما في ركب خيل، لقيته واقف ساحة المويين عم يقول لي إنه لقيته عم يشر لي، قلت له ما في اليوم ليش طالع، ما في يعني ركب، ما في شيء خيل ملقح، قال لي بدي أطلع أثبت وجودي كوني عسكري. طلع انه متفق مع المخابرات وشنطه حاطت قنبله بشنطه تبعه اللي بحطها بكتفه، حطها معي بالسياره يعني بالمقعد وراني، فت ربع ساعه شقيت على الخيل وطلعت على اساس نازل معي، ولا طلعوا 2 من المحرس تبع النادي من بوابه النادي مسدسات وحطوا فورا، يعني حتى كم

ما بعرف يعني انا طمس ما بعرف وين طلعوني باسانسير لفوا على اخر طابق، كانوا بغرفه بابا خشب مسك على حالي حطوني وما يحكوا معي. بعد 3 ايام نزلوني عند محايد تحت، طبعا مالي شايفين طماس كله وكلباس بالفرق، حطوني منفردي، ضليت 6 شهور يعني منفردي. طبعا يعني من خلال تفكيري بالمنفرده قاعد انه شو اللي عم بيصير، عميل صار يحكي معي يعني يسالني اسئله، فانا عرفت انه هو عباره عن، انا طبعا بالبدايه عرفت انه هو عباره عن كمين من طريقه انه فتح الشنطه وكذا دغري، يعني معناتها انت عرفان انه مسبقا في شيء وعم تعمل، معناتها بين كمين. طلبت المحقق وقت كنت بالمنفرد، طلبت المحقق انه انا يعني تعملوا لي كمين ليش يعني شو صار؟ قال لي انتبه على حالك، تحكي الحكيم ودير بالك على حالك، وبلشوا يضربوني يعذبوني يعني حتى يعني انه نوع من الارهاب، يعني انه عم يرهبوني انه ما احكي او خاف او، فضل دائما اطلب المحقق انه انا بالي عامل شيء. طبعا ما بعرف شو كتبوا شو كاتبين ما بعرف، بصمني على او عفوا وقعني على 3 ورقات شو كاتب ما بعرف. بعد 6 شهور حولوني لهون لصيد نايا. اصلا انا ما بعرف شو تهمتي يعني، انا لبعد 19 سنه بيعدل العرفة شو هي التهمة تبعي، حاطين لي تحقير رئيس دولة بيقصدوا على حافظ الأسد، زائد شروع بالقتل العمد لباس اللي بيقصدوا، يعني ما عرفت تهمتي يعني. قعدت أنا بصيدنا بالفرع 6 شهور وبصيدنا يا هون بالباب الأسود 10 شهور، وعمل حادث ومات باسل أنا بهون بصيدنا بالطابق الثالث بالباب الأسود. بعدها تحولت على سجن تدمر، قعدت 7 سنين ونص بتدمر، منها 4 سنين ونص منفردة وتعذيب كل شيء. وبعدين رجعوني لهون، ضليت 11 سنة بصيدنايا، وصار استعصانا نحن هون الاستعصار اللي عملناه بهون بصيدنايا. بعدها وزعوا السجناء، نقلوني أمن ناسي، نقلوني على المبنى الثاني السجن الابيض بصيدنايا الابيض كمان ضليت، وصار بلشت الثوره بال 2011 نحن وهون. حولوا بعدين على عدرا، بعدرا كان 19 سنه لحتى قدرت اعرف شو التهمه تبعي، هي التهمه اللي حطوا لي ذكرتها. هلا مثل اي سجين بيدخل لتحت على اليوميه بالاولى بالتعذيب، بيضربوه بسلاح كذا بتفتيش، بيضربوا بلشوا بقى من هنا عم يكتبوا الاسماء، بلشوا بوكس وضرب يعني يبدو انه جاي من الفرع التوصي او شيء، بلشوا ضرب تعذيب. بمجموعة السجناء بيجوا بيوزعون على الاجنحه كل واحد حسب ما بعرف شو التهمه تبعه. انا حطوني بالباب الاسود باليمين، بيقولوا له جناح 4 مهاجم بس مسكر اسمه الباب الاسود. هذا يعني للسجناء شبه معزولين يعني عن بقية الأجنحة. تحولت من فرع 215، جابوني على هذا الجناح اسمه الباب الأسود في 4 مهاجم، حطوني بالغرفة الأولى، ضليت في الجناح كله 10 شهور. 10 شهور ضليت فيه، ما بعرف يعني قديش كم شهر قعدت فيه. بعدين نقلوني من الغرفة الأولى من المهجع الأول، حطوني بالمهجع الرابع. إجا من المحكمة الميدانية بيقولوا النائب العام، بيجي تثبيت أقوال بيقولوا له، ما بعرف يعني إعادة تحية أو تثبيت أقوال من النائب العام بيقولوا له من المحكمة الميدانية. إجا نزل من الأجنحة كلها، سجناء من كل الأجنحة، خلاني آخر واحد. بعد ما خلص من السجناء كله خلاني آخر واحد، مصفوفين قاعدين بالأرض،
قال له للرقيب جيبه.

صار يسألني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي أنا جاي يعني متوقف مشان إنه موضوع قنبلي أو شيء جاي. صار يسألني إنه كم حصان تركب وشو أنواع الخيول وكم ساعة بتتدرب، يعني أسئلة ما لها علاقة بالشيء اللي هي اللي جاي مشانه. عم يكتب، حاطط وراء وعم يكتب، كتب سطرين برأس الصفحة، بعدين قال وقع، حاطط هيك ثلاث وراء بشكل تدريجي معه. قلت له على شو متوقع؟ قال أقواله. قلت له يعني قلت هدول الكاتب انزعج يمكن من كلام انه ليش يعني ثلاث وراء حاطط وانا براس صفحة سطرين. طلع بالرقيب اللي واقف وراي قال له ركبتوه على الحصان؟ قال له ركبناه اول ما اجى. انه ضربته؟ قال له ركبوه كمان على الحصان، يعني ضربوه. وقعني ثلاث وراء وقعت، هو عم يقيمون فلتو من ايده، طلع انه ورقتين فاضيين، ورقه بس اللي كاتب اللي كتب عليها. شو حطهم شو ما بعرف انا. يعني هو شيء بيحز بالنفس انه يعني قضيت 20 او 25 سنه بالرياضه وحققت انتصارات كثير، انه اجي اتعامل هالمعامله يعني مشان خلاف، يعني انه هو خلاف ايجابي مو سلبي. يعني انه كنت انا دائما اعترض انه ليش بدك تبدل خيول، ليش بدك تعطي فلان حصان، ليش بدك تاخذ حصان فلان. يعني شغله انه بتصب مصلحه الفريق، مصلحه الرياضه بالبلد. فهذا الشيء اللي كان يحز بنفسي. بعد ما نقلوني من الغرفة الأولى نقلوني على هاي الغرفة الرابعة، هن أربع مهاجر بس في هذا الجناح. كان معي 2 أو 3 أشخاص، بعد فترة طالعون، ضليت لحالي بهاي الغرفة. وأنا بهاي الغرفة في يوم فتحوا الباب صار هيك حسينا في فوضى أو شيء، شو في ما بنعرف. فاتوا مجموعة عناصر ومعهم كرابيج وكذا، طالعوني، فتحوا الباب النهجة وطالعوني، صار يضربوني برا كرابيج. ما بعرف ليش، يعني ما نعرفانين شو اللي صاير. ضرب ضرب ضرب 6 7 ما بعرف قديش كم واحد، صار يضربوني كرابيج. ردوا فوتوني على الغرفة يعني شبه منهار، ردوا عادوا الكرة مرة تانية، كمان بدأت تتكرر هالحالة كل يوم شيء 4 أو 5 مرات. يعني أنا ما أعرف ليش. لثالث يوم لحتى من الغرف هذا من طريق الحمامات من للجناح اللي تحت قدر يعرف شو صار، إنه باسل عامل حادث ومات. ظل يتكرر هذا الشيء لفترة، يعني لفترة ظل كل يوم يطالعوني يضربوني مرة بالجناح قدام الغرف الثانية، ثلاث غرف الثانية، أو برا بالمسدس بالساحة ناح باب الجناح برا. طبعا الأجنحة كلها تشوف، يعني ضرب ضرب. ما ظليت هيك لفترة، بعدين في يوم بعد 3 شهور اجوا بالليل فتحوا الباب. قال كنت نايم، قال قوم. ما بعرف انا شو في، قال كنت ضبارة ما معي يعني الثياب اللي لابسه. نزلنا تحت على اليومية، حلقوا لي شعري على الصفر بالمرة واخذوني وش الصبح الساعة يعني يمكن 5 أو 6 ما بعرف، اخذوني على تدمور، على سجن تدمور. وصلت تدمر كمان استقبال مثل العادة، وضرب يعني ضرب بشكل وحشي. طبعا منفردة، حطون ضليت 4 سنين ونص منفردة وتعذيب يومي هنيك. يعني إذا بدي أحكي لك عن التعذيب بدها يمكن أيام وأشهر بدها، لأنه هذا بشكل يومي كل يوم 4 مرات. يعني بيقول لك إنه مثلا فطور وغدا
وتنفسين، واحد بعد الفطور واحد مسائي، صباحي ومسائي. طبعا هنا مو تنفس، هو تعذيب. برا عم اصلي، ممنوع هنيك صلاه وصيام. منفرد في الى المفرده مثل فتحه شرائب الاولى، حرس بيروح بشبرائب، فجاي متخفي يمكن وما حسيت عليه. وانا عم اصلي شافني عم اصلي، مليت فتح الباب، كان بكانون يعني برد كان، وقال اطلع لبرا. طلعت لقيت جايبين دواليب وكرابيج. قال ليش كنت عم تصلي؟ قلت له ما عم صلي، بعرف ممنوع الصلاة. رد الحرس اللي شافني قال له لا كان عم يصلي. عندهم بيقولوا له هيك عبارة عن ماسورة، بيقولوا له فوتيس، هن بيحطوها بالرجلين، هي بيحطوا سيخ بشدوها بيطقطقوا العظم، يعني بسمع صوت طقطقة العظم قبل ما بيلتج الضرب. يحطون طبعا بالدولاب، واربع عناصر، واحد من قدام، واحد من ورا، واحد من على اليمين، واحد من على اليسار، بيضربوا كل ضربة أربعة. في ناس بعدين التقيت فيهم بجناحتك عدوهم، قالوا لي 1000 قبل، يعني عندهم 1000 ضرب أربعة. أنا ما عاد حسيت بعد 200 300، ما عاد حسيت، يعني تخدرت. وبيغمى علي، برد بكتوا مي وبيفي بصحابه، بضلوا عم يضربوا. فتحوا رجلي من أول لآخر، الرجلتين بين العظم. يعني لما قاموني من الدولاب اروح على المنفرده وبدهم يعني اركض، مالي حاسس ماشي، مالي حاسس اني ماشي، بفكر حالي طاير بالهواء، دم بس على الارض، مالي حاسس بشيء. ضليت 3 شهور بمشي على ركبي، ولا لا دواء ولا لا اسعفون ولا شيء، شق من ثيابي ولف على رجلي. 3 شهور ضليت على حالي. طبعا بعد ما مات باسل صرت كثير يعني يعذبوني، كل ذكرى وفاته يطالعوني ويضربوني، يعني زيت زرعه التعذيب اكثر من اول. هو يوميا في تعذيب. طالعني مره بالصبح وعلى الفطور يعني او التنفس الصباحي، ثقبوا لي اذني بضرب ثقبه اذني. بعد الظهر تنفس المسائي، كسروا لي اسناني، وهذا ضلوا بي هذا الفك صار في كسر. ضليت 10 أيام ما بقدر افتح تمي، يعني كثير تألمت، كمان لا علاج ولا شيء. مرة قال منبطحان، طالع تنفس، قال منبطحان. طبعا ممنوع له يطلع، بيطلع يعني من حني هيك مثل راكة، يعني ممنوع يطلع بالرخيم هيك، يعني المشي هني. قال منبطحان، بطحت. طبعا فتحت عيني هيك شوي، شفته بخياله بالشمس، ركض رخيم، طلع من الهواء ونزل على ظهري، طق لي ما بعرف كم ريشه، ما بعرف قديش، كمان ما قدر اخذ نفس. يعني التعذيب عندهم هنيك للموت. يعني حتى مره عم اقول له يعني مشان الله، يعني ما عاد تحمل او شيء من الضرب، يعني التعذيب بطيئا بعد بضل بضرب. قال هلا العصايه بايدنا، بصير بايدكم اعملوا اللي بدكم اياه. هي وحده يعني مقوله مشهوره لرقيب كان يقول. بال 2001 سكروا سجن تدمر، حولوني لصيد نايا لهون. ضليت 11 سنة بصيد نايا هون. هي انا وبالسجن، طبعا اهل وصلوا لما استلم بشار الحكم، وصلوا اهلي لبشار وقالوا له انه يعني عدنان بعدين صار له امر. قالوا انه هو محبوس لحساب باسل، هذه سجنه هو بيطاله، يعني اشاره منه انه ما بده يطال. بال 2008 حصل استعصاء مشهور هون بسجن صيد نايا. أول هو طبعا على 3 مراحل صار. أول مرحلة إنه رقيب، صار خلاف بين رقيب واحد الشباب الإسلاميين، كفر أو شيء أو شو عمل بالمصحف أو شيء، فدخلت إدارة السجن ولفلفت الموضوع. مرة ثانية كمان نفس الشيء، ضلت بباله مدير السجن. بيوم من الأيام
الساعة 6 الصبح نحن كنا بالألف يمين الطابق الثالث فوق، سمعنا حركة بكير الساعة 6 الصبح، ولا فاتوا مجموعة عناصر شيء 1400 عنصر بين رقيب وشرطي ومساعد ضباط، فاتوا معهم هراوات وكلبشات هدول البلاستيك، فاتوا صاروا يكسروا أغراض السجناء ويضربون ويكلبشوهم بال، طبعا عرفنا احنا من عن طريق المنور تحت الأجنحة انه هيك هيك فاتوا عم يكسروا، فمن فوق تحركنا قدرنا نعمل التفاف ونكسر الحيط ما بين الجناحين، في مثلا ألف يمين ألف يسار في حيط بآخر الجناح فتحناهم على بعض، عملوا الشباب مثل التفاف وحصروا، عملوا التفاف نزلوا على الطابق الأول وحصروا 1400 شرطي ورقيب وضباط، حصرون وحبسون فوتون على الجناح وسكروا عليهم. هلأ دخلوا من برا ما بعرف، صاروا يرشوا على السجناء، فطبعا أخذوا الموبايلات شباب، في كمان شباب من حقوق الإنسان أخذوا الموبايلات من الرقباء ومن المساعدين ومن الضباط، تواصلوا مع البي بي سي ومونتي كارلو وكذا، حكوا لهم انه هيك هيك صار معنا. طبعا كانوا في شباب طلعوا على السطح فورا استشهدوا، بلشوا يرشوا عليهم من تحت. بعدها بس انتشر الخبر والاذاعات ذاته، اجى امر انه وقفوا ولا بقى تطلقوا النار، بس حاوطوا السجن. حاوطوا السجن واول شيء جابوا لقوا الابراج تبع، حطوا ابراج تشويش حتى ما يعودوا يتواصلوا مع حدا، وجابوا قناصات حطوا على رافعات قناصات. هلا اول شغله رشوا خط تبع المي مشان تفضل خزانات ما يضل مي ابدا، نوع من الحصار يعني. وقفوا يعني دعم الاكل والشرب، بس نزلوا الشباب تحت على المطبخ، كان في طبعا في الموني حاطين خضار ولحمه وطحين وكذا، فصاروا يكسروا خشب الخزن ويعملوا مثل فرن، وصرنا يعني نقدر. والمي حاولوا فورا شباب بعد ما رشوا المي الخزانات حاولوا يرشوها مشان تنسخب وتفضل مي، الشباب فورا صلحوها وظبطوها فكوها وحطوها بالارض، فصاروا يقننوا فيها، يعطوا كل سجين مثلا انينه مي وثلاث خبزات سوا، طبعا عملوا صاج وعملوا فرن على الحطب وصاروا يخبزوا ويطبخوا يعني. هيك هيك ضلينا 10 شهور لحالنا. بتذكر شخص طالع راية، طلع على الدرج هذا لفوق على الاسطوح كاتب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، حامل طلع الراية، اول شيء اول اجت طلقة من قناصة على اصبعته، نزل داواها رد طلع مرة ثانية استشهد الله يكرمك. طبعا راح سجناء كثير رشوا قناصات كثير، فكان ما في حل الا انه نسكر النوافذ هي تبع الاجنحه كلها، صرنا نقلع بلاط ونطالع الرمل البحص نحط نعبي اكياس، ورشات صارت تشتغل شيء يخيط، بنعمل اكياس ونسكر مثل ساتر يعني عملنا نسكر حتى ما يشوفوا تحركات ناس، وفتحنا الغرف بكل الاجنحه من اول غرفه لاخرها، اللي صارت التنقلات في منبرات الغرف من جوات الغرف من اول غرفه لاخرها جوا، تحرك واحد من غرفه لغرفه، لان اي واحد بيطلع قناصه فورا تقنصه. كما بذكر انه واحد كان معنا بذكر اسمه ناجي، كنا قاعدين بغرفه بده يطلع انه لا تطلع قناصه، قال لا لا ما، مجرد ما فتح الباب طلع كان كمان استشهد كمان قناصه. بال 2014 يعني صار هو يعني اكثر من اربع او خمس مرات اصدر عفو وما يشمل يعني خلص يعني انه مثل بقيه الناس يعني من لقيمه الله اعلم. فبتفاجئ انا ب
ب 15/6/2014 المساء اجى المساعد عم يسال على اسم، عم يقول محمد قصار. قلت له انا يعني بعرف حد بجنح، كله ما في بيت قصار غيري. قال لي مبروك اخلاء سبيل. يعني انا ما صدقت، يعني طلبت اذن اني اتصل مشان اخبر اهلي انه انا طالع بكره. خبرتهم بيت انه انا بكره الساعه 9 بطلع من باب سجن عدرا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: رمضان أهلا.
0: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
2: ولم يزل لك في نفوس.
0: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيداً أشهرها نشيد مولاي.
2: لك في نفوس الصالحين مكان.
0: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. دوريتان للاحتلال الإسرائيلي تتوغلان في ريف القنيطرة الجنوبية، وثالثة تستهدف بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي محافظة درعا. مقتل شخصين برصاص مجهولين داخل محل تجاري في بلدة كتلون بحماة، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تعلن بدء رحلاتها بين أبوظبي ودمشق في 14 من حزيران الجاري، وهيئة الطيران تكشف عن عبور نحو 12 ألف طائرة الأجواء السورية في أيار الماضي. غارات إسرائيلية مستمرة على عدة مناطق جنوبي لبنان رغم إعلان ترامب وقف إطلاق النار، ونتنياهو يعلن استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أفاد مراسل التلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي باتجاه قريتين في ريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح مراسلنا أن الاحتلال توغل بسيارات عسكرية محملة بالجنود من تلة الدرعات باتجاه قرية المعلقة، كما توغل في قرية عين زيوان جنوبا. وتأتي التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي المحافظة. وأكد المراسل أن الاستهداف جرى في وادي معرية غربي درعا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربية. من جانبه، وثق مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية خلال أيار الماضي، مع استمرار التحركات العسكرية والتوغلات داخل مناطق جنوبي البلاد. كما أوضح المركز في تقريره الشهري أنه وثق 205 انتهاكات خلال الشهر الماضي، مقارنة ب 254 انتهاكا في نيسان و 321 انتهاكا في آذار، الذي شهد أعلى حصيلة منذ بداية العام. وتركزت معظم الحوادث في محافظة القنيطرة ب 163 انتهاكا تلتها درعا ب 41، في حين سجلت حالة واحدة فقط في دمشق تمثلت في نشاط جوي، بالإضافة إلى 64 عملية توغل بري شملت تحركات في مناطق مختلفة في من ريفي القنيطرة ودرعا. كما رصد المركز 52 حالة تحليق للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع و25 نقطة تفتيش مؤقتة شهدت عمليات تدقيق واستجواب للمدنيين. ووثق المركز 19 عملية دهم لمنازل ومنشآت مدنية و16 حالة احتجاز لمدنيين أفرج عن معظمهم لاحقا. وعلى الصعيد العسكري، شهد أيار أعلى معدل للقصف المدفعي منذ مطلع العام بواقع 14 حادثة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب السوري دون تسجيل ضحايا. قال مراسل التلفزيون سوريا إن وفدا من الإندوف اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المدنيين بما فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولا إلى الاستهداف المباشر والاختطاف. بيّن محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء وضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
1: رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله، يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية.
1: لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة، يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست لمدير التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، تحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس هذا ليس عنده مفهوم بالعلم أصلاً.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
1: قد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وراح تكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
0: إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منع الطلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريفها لحضور امتحانات الشهادات العامة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قرارا بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجري، وبحسب مصادر محلية فبحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، وفي مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات الميدانية الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور فتح طريق السويداء المزرعة مرورا بقرية ولقا أمام حركة المركبات والمواطنين. وأوضح البكور أن الافتتاح جاء بفضل جهود مشتركة بين وزارتي الطوارئ والداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، إذ تمت إزالة جميع السواتر الترابية والعوائق وتجهيز الطريق ليكون صالحا للاستخدام الآمن. وأكد البكور أن قوات الأمن الداخلي تولت تأمين الطريق بالكامل عبر دوريات ثابتة ومتحركة ونقاط مراقبة لضمان سلامة المسافرين وحماية الممتلكات. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قسد، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلال فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، مع التأكيد على أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح نائب محافظ الحسكة أن بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قصد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. أفاد مراسل التلفزيون سوريا بمقتل شخصين برصاص مجهولين داخل محل تجاري في بلدة كيتلون شمال مدينة سلامية بحماة. وأوضح المراسل أن المجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية حين أطلقوا النار على الشخصين، فيما باشرت الجهات الأمنية والتحقيقات لكشف ملابسات الحادثة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمات أمنية نوعية في قرية العمرية بريف تلكلخ. هذا وتعتبر العملية هي الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبطت خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تلكلخ، حيث فرض أو قبض على المتورطين فيها.

0: أعلنت إدارة منطقة البوكمال خروج محطة مياه الباهوز عن الخدمة نتيجة لفيضان نهر الفرات، كما أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه شمس الدين إلى الخدمة إثر خروجها بسبب الفيضان. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق أحد بوابات المفيض. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا وإغلاق البوابة خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. هذا وأعلنت لجنة الاستجابة الطارئة عن فتح جسر العشارة بريف دير الزور الشرقي أمام حركة المرور للآليات الخفيفة والمشاة اليوم حتى الساعة 12 ليلا. هذا وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت إنهاء المرحلة الأولى من أعمال تدعيم جسر العشارة في دير الزور، موضحة أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة السورية للبناء والتشييد أنجزت التحصينات اللازمة لتأمين الحركة المرورية بأمان على الجسر الذي يربط بين منطقتي الجزيرة والشامية. وكشفت الوزارة عن استعدادات حكومية لإطلاق أعمال تأهيل جسر السياسية والميادين خلال الأسبوع المقبل. إلى ذلك بحث وزير المالية والنقل بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع اتخاذ المشاريع أو إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. من جانبه أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم موزعة على مناطق متفرقة في المحافظة. وأوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب الدعم اللازم لضمان نقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات صرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. وبدوره نفى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح تسجيل أي خسائر في الأرواح نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات رغم تضرر نحو 3,000 عائلة ووقوع أضرار مادية في الأراضي الزراعية. وأوضح الصالح في منشور له عبر منصة إكس أن الوزارة استنفرت فرقها الميدانية في محافظات حلب والرقة ودير الزور وعززتها بدعم إضافي من إدلب وحماة وحمص بمشاركة أكثر من 120 آلية ثقيلة، حيث شملت الأعمال منطقة جرابلس والمناطق الممتدة من سد الفرات حتى الحدود العراقية. وبين الوزير أن الفرق المختصة نجحت في إنشاء وتحصين سواتر ترابية وقائية لحماية 47 محطة لضخ المياه إلى جانب تدعيم جسر العشارة، بالإضافة إلى عمليات إجلاء ل140 عائلة إلى مراكز إيواء مجهزة في دير الزور، وتخصيص 3 نقاط عبور آمنة بين ضفتي النهر مزودة بقوارب إنقاذ وسيارات إسعاف. بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت مديرية إعلام الرقة إن محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين عادت إلى الخدمة من جديد بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت بنزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسيف إن نحو 14,000 طفل بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة.

أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية، وأوضح أن ولايته ركزت على توثيق الانتهاكات في القانون الدولي الإنساني والجسيمة لحقوق الإنسان منذ العام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

0: بدأت محكمة الجنايات في فيينا نظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع، هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يواجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهم.
1: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم نحن بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا ونشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة لاتهم تعذيب وإزاء جسد يرتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن المتوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: هذا وشاركت سوريا في أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء دوليين ومنظمات أممية معنية بمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
2: تأتي مساهمة الجمهورية العربية السورية وفد الجمهورية العربية السورية اليوم في الدورة 35 للمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكي تؤكد على السير السوري الدولي السوري الجديد في إطار الشرعية وفي إطار التعاون الدولي والمشاركة الدولية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك الجرائم العابرة للوطنية التي أسهم النظام السابق في انتشارها من خلال صناعته وترويجه للمخدرات ونشره للإرهاب وأيضا للسلاح في المنطقة. ولكي تؤكد أن سوريا اليوم تتعاون مع الإقليم ومع العالم في إطار مكافحة الجريمة وتحقيق سيادة القانون ومنع التفلت من العقاب.
0: أقامت مديرية الثقافة في حلب ندوة حول العدالة الانتقالية، تناول خلالها الباحث والمحامي أيمن أبو هاشم مقومات نجاح هذا المسار في سوريا، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب فهما عميقا لخصوصية الواقع السوري وفتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع المكونات.
3: اليوم كان حديث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع. أساس هذه المحاضرة أو الفكرة الرئيسية فيها أنه خصوصية الواقع السوري في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية يجب أن يكون لها يعني اعتبار كبير في أي استراتيجية العدالة الانتقالية، لأن تجارب الدول تختلف حسب ظروفها وسياقها وحسب احتياجاتها. وفي الواقع السوري اليوم في المرحلة الانتقالية هناك يعني وضع شديد التعقيد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأنه لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق آليات العدالة الانتقالية سواء القضائية أو غير القضائية إلا من خلال بوابة الحوار المجتمعي، فتح حوار بين كل المكونات السورية مبني على كيفية إعادة بناء عقد جديد يجمع السوريين.
0: أقام ناشطون في حمص وقفة تضامنية مع ذوي المفقودين والشهداء الذين قضوا في سجون نظام الأسد المخلوع، في رسالة دعم ومساندة للعائلات التي ما زالت تنتظر معرفة مصير أبنائها. تأتي هذه الوقفة عقب التفاعل الشعبي الواسع مع قصة الشهيدة رانيا العباسي وعائلتها.
4: اليوم تم تنظيم هاي الوقفة التضامنية لأرواح شهدائنا اللي تم قتلهم تحت التعذيب بسجون النظام البائد على أيدي شبيحته المجرمين الطائفيين اللي كانوا يقتلوا الشعب السوري على الهوية، اللي ما وفروا أطفال ما وفروا نساء. اليوم نحن مطلبنا واضح من الدولة السورية اللي هو محاسبة هدول المجرمين علناً، نصب المشانق لإلهم حتى يرتاح قلبنا، يرتاح قلب أمهات شهدائنا، أمهات المعتقلين. اليوم الوجع والألم كتير عميق بقلبنا، وما رح يرتاح قلبنا حتى نشوف كل مجرم، كل من كتب تقرير، كل من أيد النظام عم يتحاسب على رؤوس الأشهاد بإذن الله تعالى.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين أبو ظبي ودمشق اعتبارا من 14 من حزيران الجاري. وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين. يأتي ذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تعافي قطاع الطيران المدني السوري واستعادة الربط الجوي مع عدد من الوجهات الإقليمية والدولية خلال الأشهر الأخيرة. كما كشفت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن تسجيل الأجواء السورية عبر عبور نحو 12 ألف طائرة خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 2500 طائرة في أيار من العام الماضي. ووفق رئيس الهيئة عمر الحصري إن هذه الزيادة تعكس نموا بنحو 400%، ما يعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري ونجاح الجهود الوطنية المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية. كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن المصرف يدرس إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديها. وأوضح حسن في تصريحات لصحيفة الوطن أن الحزمة المرتقبة تتضمن قروضا لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة إلى جانب إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخ المصرف. أشار أيضا إلى اعتزام المصرف استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا بسقف يبلغ 10 ملايين ليرة ولمدة تصل إلى 3 أعوام وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 99.5%، مبينا أن السيولة اللازمة ستعتمد بصورة رئيسية على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها. أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا يتيح لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة الاطلاع على أسماء مراكزهم الامتحانية إلى جانب عناوينها المرفقة بخرائط توضيحية تسهل الوصول إليها بحسب المحافظات والمناطق. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الطلاب من معرفة مراكزهم الامتحانية بشكل مسبق ودقيق بما يسهم في تسهيل عملية الوصول وتنظيم سير الامتحانات داعية إلى التحقق من البيانات والمواقع عبر الرابط قبل موعد بدء الامتحانات. يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
5: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.
6: احنا الاعتماد الأساسي والموجودين على الأغنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنفس تضيعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على أساس أنهم بدهم يكرموننا وينطونا الخط الأخضر بالعمل الصالح، وأنهم منطينا من أول مطرة، لو المور مطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم أجل مطر بدنا نمنعهم عن الزراعة. من أول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على أساس أنه حول البيت، يخالفونا كل درم 500,000 ليرة.
7: نطالب بتمديد خط منع الفلاحة 15 إلى 20 كيلومتر حتى يشمل المنطقة المسكونة، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
5: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
8: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصا النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
5: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنبا لموجة نزوح جديدة.
9: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة، مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنبا لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
0: تشهد مدينة إدلب انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
10: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
11: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليف قومجي، طيب هذا غلط.
10: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
12: لأني نحن المواطن لجوا ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور وللناس ما بيدخل لجوا، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقي كيفهم، هذا السبب.
13: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه.

0: اللازمة بحق غير الملتزمين.
1: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
0: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
2: شن الطيران الحربي والإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عدة في قضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون سوريا بأن الغارات استهدفت بلدة البازورية قبل أن تتوالى على بلدات المارونية وصدقين وياطر والمنصوري جنوبي صور بجنوبي لبنان. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. ومن جهتها أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. أضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، وأكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية من اسطنبول. دكتور ماجد، كيف تقيمون الوضع الآن أو المشهد في لبنان؟
3: يعني أولا صباح الخير لك للسادة المشاهدين. لم تتضح الصورة بعد، يتم الحديث بشكل عام عن اتفاق مبدئي تلتزم في إسرائيل أو بعدم العدوان على بيروت، على الضاحية الجنوبية تحديدا لبيروت وجوارها بشوفات والله اللي تعرضت منذ أيام للعدوان أو لهجمات، مقابل أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل، بمعنى أنه لن يكون هناك استهداف للأراضي المحتلة عام 48 بين هلالين إسرائيل، والوضع في الجنوب سيبقى على حاله كما قال بنيامين نتنياهو. ستستمر إسرائيل في العدوان في المنطقة جنوب الزهراني حتى الحدود الدولية، يتم الحديث عن إنشاء منطقة أمنية بعمق 10 كيلومتر وهناك الخط الأصفر. والآن تعمل إسرائيل في المنطقة بين الليطاني والزهران يعني بعمق.

0: تقريبا 40 كيلو متر، واللي تقول او تزعم انه منها يتم اطلاق الصواريخ والطائرات المسيره، يطلق حزب الله منها الصواريخ والطائرات المسيره سواء على جنود الاحتلال في الجنوب او حتى على مستوطنات شمال فلسطين المحتله، كما قالت صحيفه معريف وكما يقال في بيروت، يعني اوساط الرئيس جوزيف عون، اوساط رئيس الوزراء نواف السلام تتحدث. ايضا قالت معريف انه وزير خارجيه امريكي ماركو روبيو يملك خطه تدريجيه لفرض وقف اطلاق النار في لبنان، بمعنى ان الخطوه الاولى ستكون وقف الهجمات ضد بيروت، وقبل ان يوقف حزب الله هجماته ضد اسرائيل بمعنى الاراضي المحتله عام 48، سيكون هناك ستستمر الحرب بوتيره ولو بوتيره منخفضه، او حتى ستستمر الحرب بشكل ما في جنوب اللبناني من منطقه الزهراني الى الحدود، يعني حوالي 40 كيلومتر من الزهراني إلى الحدود، وستستمر إسرائيل في عملياتها في هذه المنطقة دون أن تصل إلى بيروت، بمعنى أنه ستستمر الحرب بوتيرة منخفضة، وسيتم العمل على كيفية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. اليوم هناك مفاوضات، يعني يوم الجمعة مفاوضات أمنية بين وفد عسكري لبنان ووفد عسكري إسرائيلي في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم سيكون هناك حوار أو مفاوضات سياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، يتم الحديث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ثم العمل على تنفيذه. لكن في كل السيناريوهات يتم أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار سيبقى جيش الاحتلال في المناطق اللي احتلها، ليس فقط جنوب الليطاني، ليس فقط الخط الأصفر، لكن حتى قلعة شقيف والمناطق اللي تجاوز فيها الليطاني، المنطقة بين الليطاني والزهران هذا ضمن ثور مدن ثور والنبطية، واللي يتم تهجير أهلها، يعني أتحدث على الخط الأصفر بعدد قليل من المواطنين اللبنانيين خصوصا في القرى المسيحية وفي مزارع شبعة، وهناك في المنطقة بين الليطاني والزهراني عمليات التهجير مستمرة.
1: طيب دكتور ماجد، يعني هل تعتقد أن الاعتراضات داخل إسرائيل من قبل الوزراء ووزير الأمن ووزير الدفاع يعني ستسهم ربما في إفشال مثل هذا الاتفاق؟
0: يعني ذكروا طبعا زعيم المعارضة إسرائيل اللي هي ديمقراطية بين هلالين، أو كما يقال كما يقول أهلنا في الأراضي المحتلة عام 48 ديمقراطية لليهود ويهودية وعنصرية للعرب، حتى ديمقراطية اليهود اليهودية تتآكل، كما قالت المدعية العامة والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهار اليوم ميرافا اليوم، أن هناك تآكل أو هناك اعتداء على سلطة القضاء وهناك عدم اعتراف من السلطة التنفيذية بأحكام القضاء. رئيس المعارضة ذكر نتنياهو انه سي اصبحت دميه، بتمر بن غفير ذكر نتنياهو بعبارته الشهيره، عندما يكون ممكن ان نقول نعم لرئيس الولايات المتحده وعندما كان يكون ضروريا نقول لا، ذكر بن غفير بهذه العباره، لكن نتنياهو فعلا لا يستطيع ان يقول لا للرئيس الامريكي، الامر يتعلق بالترتيبات التوصل الى اتفاق مع ايران اسرائيل منخرطه فيه للاتفاقيات في غزه. اليوم هناك مفاوضات للوسطاء بين وفد من حماس في القاهره ووفود فصائل فلسطينيه، بنيامين نتنياهو يحتاج الى اترام فيما يتعلق بخطته او اللي يفترض تنفيذها في غزه، وتخيل انه التراجع الكبير للدولار امام الشيكل، يعني منذ عام مثلا كان 3.79 الشيكل يساوي 3.79% دولار، الان الشيكل يساوي 2.89، هذا الانخفاض ليس بالضروره لصالح الاقتصاد الاسرائيلي. امس تحدث الاعلام العبري انه البنك المركزي يرفض ان يتخذ خطوات لكي يرتفع سعر الدولار، لان هذه سياسه يستخدمها ترامب في مقابل الصين في مقابل اليابان، لا يريد اغضاب ترامب، فنتنياهو ليس في وضع يسمح له بأن يقول لا لرئيس الولايات المتحدة، هذا صحيح. يعني التعلق الكبير لإسرائيل بالولايات المتحدة،
1: نتنياهو لا يستطيع قول لا لترامب، أم ربما حتى العكس، يعني ترامب الرجل يسير في ركب نتنياهو وفعل كل شيء أو كل شيء يريده نتنياهو بالأحرى. نعم،
0: لا ترامب يعتقد أن هناك كان تداخل في المصلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأهداف متعلقة بالحرب اللي هي غير الشرعية، الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران فيما يتعلق بالسلاح النووي، لما إسرائيل نفسها تملك سلاح نووي، في إخراج السلاح المواد المخصبة أو الإيران المخصب ب60%، في تفكيك المشروع النووي الإيراني، في وقف ما يسمى الأذرع أو الميليشيات، لكن هناك تقاطع المصالح مثلا فيما يتعلق بحزب الله أو حتى ما يتعلق في حماس بوقف الحرب. لكن عندما تريد إسرائيل التشويش على سواء خطة ترامب في غزة يتم العمل عليها حتى مع أخذ المصالح الإسرائيلية في عين الاعتبار، أو حتى عندما قال له ترامب بالليل أنه إذا أردت اختيار أحد من حزب الله، يعني كيف يمكن تصور أن يتم تدمير بناية كاملة لاختيار شخص قال له حرفيا ترامب، يعني لم يتحول إلى قديس ترامب، لكن ترامب كما قال في اتفاق غزة وكما قال يقول في لبنان أن إسرائيل تنتصر عسكريا لكن إسرائيل معزولة سياسيا وتنهزم سياسيا، وقال لنتنياهو أيضا أنه أنقذه من السجن، لا يعني ربما يقصد السجن في إسرائيل لسه السيف مسلط، ربما يقصد المحكمة الجنائية الدولية، لكن عموما لا يستطيع نتنياهو قول لا لترامب، لكن يجب أن ننتبه أنه المصالح العضوية العميقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في الهيمنة على المنطقة في نهب خيراتها في منع النهوض الحقيقي لعديد من الدول، لكن يجب أن ننتبه أيضا هناك حصلت اختلافات أيام الحرب في غزة وتحصل اختلافات الآن في سوريا دون أن يكون هناك لجم كبير من قبل أمريكا لإسرائيل، لكن يتم تحديد خطوط حمر لا يجب أن يتخطى نتنياهو، بمعنى أن نتنياهو كان يريد استمرار الحرب، يريد استمرار الخيار العسكري، كان يريد إسقاط النظام الإيراني عبر تحريك ميليشيات كردية إيرانية، وكما قال الصحافة العبرية أن الرئيس أردوغان أفشل هذه الخطوة مثلا، نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار، لا يلقي بالا للمفاوضات مع إيران، ويعتقد أنه لابد من الذهاب إلى الحرب ضمن حروب أبدية يريدها نتنياهو، خاصة على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية اليوم، الكنيسة أو أمس الكنيسة أجاز بالقراءة الأولى الذهاب للانتخابات، الانتخابات أصبحت حتمية وستجري في الفترة بين 15 أيلول سبتمبر و 15 أكتوبر.
1: نعم، بالنظر إلى يعني الوضع داخل إسرائيل دكتور ماجد والاختلافات مع الإدارة الأمريكية المعلنة، على الأقل نحن لا ندري ما الذي يدور على الطاولة الحقيقية أو الغرف المغلقة من ترتيب أوراق، يعني ماذا تريد إسرائيل في هذه المرحلة من لبنان تحديدا؟
0: هذا سؤال مهم، يعني ما يقوله ترامب وتقول الصحافة الإسرائيلية، يقول حتى مسؤولين إسرائيليين، يقول المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين أن هناك حدود للقوة، وأنه الجيش بين هلالين رغم ارتكب جرائم حرب، هذا التدمير الهائل، تخيل أنه في عمق 10 كيلومتر من الحدود هناك تدمير هائل، عندما يتحدث إسرائيل كاتس عن نموذج بيت حنون ورفح التدمير فيها 100%، عن استنساخ نموذج بيت حنون ورفح إلى الحدود مع لبنان، هذه جرائم حرب، جرائم حرب موصوفة، لكن الجيش يقول أنه في إسرائيل أنه الخيار العسكري استنفذ أغراضه، لابد من الذهاب إلى الخيار السياسي، لابد من وقف إطلاق النار، لابد من العمل مع الحكومة اللبنانية، لابد أن تكون هناك ربما مظلة عربية أو دولية لتمكين الحكومة اللبنانية من فرض سلطتها أو سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية بما تحديدا الجنوب، بفرض قراراتها بحصر السلاح بيد الدولة أو السلطات الشرعية، لكن لا يمكن فعل ذلك بينما تستمر آلة القتل الإسرائيلية، يعني إسرائيل تريد أن تستمر الحرب، نتنياهو واليمين يريد أن يستمر الحرب، هو وضع سقف مرتفع للأهداف سواء فيما يتعلق في غزة، يعني كما يقول الإعلام العبري في مواجهة غزة هناك القضية الفلسطينية، في مواجهة لبنان هناك الدولة اللبنانية، ليس هناك شيء اسمه الانتصار المطلق أو النصر المطلق، لابد من العودة إلى السياسة، لكن على أبواب الانتخابات الأهداف التي عددها نتنياهو بنفسه سقف مرتفع، حتى مع تدمير غزة، حتى مع إيقاع العبادة،
1: حدود المتاحة دكتور ماجد في هذا السقف، ما الذي يمكن تحقيقه؟
0: اللي ممكن تحقيقه هو أنه تم تدمير إبادة غزة، هناك تفاهم حتى لأن تكون الحكومة أو اللجنة الإدارية تدير غزة مثلا،
1: أقصد لبنان عفوا،
0: في لبنان يتم الحديث أنه لابد من وقف إطلاق النار، لابد أن يكون تمكين الحكومة اللبنانية، لابد من تقوية الجيش اللبناني، تحتاج إلى قوة دولية اليونيفيل، ينتهي تفويضها نهاية هذا العام، الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن ضرورة لوجود القوات الدولية، لابد من إعطاء الحكومة اللبنانية الفرصة لتنفيذ قراراتها وتقويتها وفرض سلطاتها، لكن كيف يمكن فعل ذلك إذا كان في إسرائيل يقول أن الخيار استنفذ أغراضه، وأن هناك أمور لا يمكن إلا أن تتحقق بالسياسة، لكن الحكومة اللبنانية لا تعمل لمصلحة إسرائيل، هناك المصالح الوطنية اللبنانية، هناك إجماع لبناني ليس فقط أو أغلبية كبيرة تدعم حصر السلاح، تدعم فرض الدولة سيطرتها على كامل أراضيها، لا يجب أن تكون هناك سلطات شرعية أو قوات غير أي ميليشيات غير مسلحة خارج الإطار الشرعي. لكن كيف يمكن فعل ذلك في ظل استمرار المجازر واستمرار التهجير؟ كيف يمكن فعل ذلك إذا لم تلتزم إسرائيل فعلا بالانسحاب إلى الحدود، إلى الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة، إلى تسهيل عودة النازحين، تسهيل إعادة الإعمار؟ هذه قضايا وطنية لبنانية لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها أو يفرط بها. لكن إذا كانت إسرائيل تريد استقرار وتريد أمن، لابد من العمل مع حتى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحكومة اللبنانية بوجود وسطاء. كيف يمكن فهم مثلا استبعاد فرنسا أو هذه اللغة العدائية التي تستخدمها إسرائيل ضد فرنسا؟ فرنسا كانت حاضرة في الملف اللبناني، طبعا تستخدم لغة مماثلة ضد تركيا وحتى ضد قطر. يعني هذه اللغة العدوانية لا توصل إلى سلام وأمن واستقرار في المنطقة، ولا تحقق حتى بين الهلالين الأهداف اللي تتحدث عن الحكومة الإسرائيلية وتتحدث عن إسرائيل. هناك حكومة لبنانية مستعدة لفرض مصالحها، لفرض الأمن والاستقرار ضمن المصالح الوطنية اللبنانية، ليست خدمة للمصالح الإسرائيلية. لكن إسرائيل لا تفكر بهذه الطريقة، أو الحكومة الحالية لا تفكر بهذه الطريقة.
1: شكرا لكم دكتور ماجد عزام الباحث في القضايا الاستراتيجية، كنتم معنا من اسطنبول.
0: العفو.
1: نقلت شبكة إي بي سي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل، مضيفا أنه لم يوافق بعد على الاتفاق حيث لا يزال يتعين الحصول على نقاط إضافية. أشار ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران قد يكون أفضل من النصر العسكري، وهو ليس أمرا هينا بالنسبة لإيران ولا الولايات المتحدة. كما تحدث ترامب عن العمليات الإسرائيلية في لبنان، وقال إنه تحدث مع إسرائيل وحزب الله وقال لهما كفى. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إيرانية مقربة من صناع القرار بأن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع واشنطن لكسب الوقت وتخفيف الضغوط الاقتصادية، مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووي. وأضافت رويترز أن إيران تسعى أيضا إلى إنهاء الأعمال العدائية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والوصول إلى مليارات الدولارات من عائدات النفط، والحصول على إعفاءات لصادرات النفط الخام، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ، ومواصلة فرض نفوذها على مضيق هرمز، مع تأجيل القرارات بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل. وسيركز هذا الإطار وفق رويترز على تخفيف مؤقت وتسهيل المرور على مراحل عبر مضيق هرمز، تاركا الأسئلة دون إجابات حول قدرة التخصيب ومخزون طهران من اليورانيوم على التخصيب بما في ذلك المواد المخصبة بنسبة 60%. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958 ونشر عز الدين المناصر أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990 وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

انتهى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد وبدأ عهد الجمهورية الثالثة. وهنا لا بد أن نسأل، من يحمي حقوق السوريين من تغول أي سلطة قائمة أو قادمة؟ يرى البعض أن منظمات المجتمع المدني هي صمام الأمان الذي يمنع إعادة إنتاج الدكتاتورية، فهي التي تراقب وتحاسب وتنظم صوت الناس. لكن في المقابل يخشى آخرون من بقاء هذه المنظمات مرتهنة للتمويل أو عاجزة عن التأثير الحقيقي في ظل التشتت وغياب القوانين الناظمة. في هذا الملف نبحث في مستقبل العمل المدني في سوريا، كيف يخرج من عباءة العمل الإنساني والتطوعي فقط ليكون قوة ضاربة في التشريع والرقابة، وما هي المخاطر التي تهدد استقلاليتها، وكيف استطاعت شعوب أخرى أن تجعل من جمعياتها ونقاباتها حائط صد منيع ضد عودة الظلم؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مر المجتمع المدني السوري بتحولات كبيرة منذ العهد العثماني حتى قيام الثورة ضد نظام الأسد. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: تعود جذور المجتمع المدني السوري إلى أواخر العهد العثماني، حيث تشكلت الجمعيات المهنية، ثم ظهرت جمعيات أسهمت في إيقاظ الوعي القومي العربي وإحياء اللغة العربية والنضال من أجل التحرر. وبعدها لم يشهد عهد الاحتلال الفرنسي تطورات نوعية في عملها بسبب غياب التشريع الملائم وسياسة الانتداب. بعد الجلاء أعطى دستور عام 1950 زخما لتطور المجتمع المدني، حيث منحت المادة 17 منه الحق للمواطنين بتشكيل الجمعيات، وحصل ازدهار نسبي انتهى في بداية عهد الوحدة مع مصر عام 1958. وفي عهد الأسد الأب تم إلحاق منظمات المجتمع المدني بالسلطة أو السيطرة عليها، ومنح التراخيص للمقربين من النظام للاستيلاء على مصادر التمويل. وفي بداية عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد سادت بعض الآمال بانفتاحه على المجتمع، وتشكلت كثيرا من الجمعيات والمنظمات وتضاعفت أعدادها، لكن السياسة الأمنية لم ترخص لأي منظمة مدنية لها علاقة بالسياسة لتنشط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وتنتشر منتديات الحوار في مختلف المدن قبل أن يتم قمعها واعتقال بعض أعضائها، لتعود السلطة إلى ممارسة نهجها الاستبدادي المعتاد. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 ظهرت عدة أشكال لمؤسسات المجتمع المدني كالتنسيقيات والفرق الطبية والإغاثية والدفاع المدني، وكان لها أدوار كبيرة خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المخلوع مع غياب دور الدولة، ولكن بقيت بعيدة عن التأثير السياسي مع تغول العسكرة على المشهد العام للثورة، ولاحقا ارتباط الملف السوري بالتفاهمات الإقليمية والدولية.
0: نفتح ملف المجتمع المدني في سوريا الجديدة مع بهجة حجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق. مرحبا بك. وسيد معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي من دمشق أيضا، مرحبا بك. وهبة عز الدين، المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين من دمشق، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد معتصم. حاول النظام لعقود طويلة أن يشوه صورة المجتمع المدني، طبعا ساعده بذلك غياب القانون الذي ارتبط بالقانون القديم الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي. إذا سألنا كيف نستطيع أن نغير هذه الصورة النمطية، خاصة بعد سنوات الثورة التي عمل فيها المجتمع المدني بشكل جيد جدا بالنسبة لسوريا ولمجتمع لا يعرف معنى المجتمع المدني الحقيقي؟
2: مساء الخير أستاذ ربا لك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين، وشكرا على استضافتكم. يعني بدي أعقب على بداية على الكلام اللي حكيتيه حضرتك حول شيطنة النظام السابق للمجتمع المدني، ولماذا جرت هذه الشيطنة. عندما وصل بشار الأسد إلى السلطة ورث السلطة من أبيه، وظهرت دعوات إحياء المجتمع المدني حينها، وكان المقصود بها إحياء النقابات الحرة والصحافة الحرة والاتحادات الطوعية والجمعيات الطوعية وسائر يعني مظاهر وأشكال عمل المجتمع المدني المستند إلى حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي. هنا اعتبر النظام الاستبدادي البائد أن هذه الدعوات تشكل خطر عليه، لأنها تتصادم معه في مصادرته للمجتمع، ولأنها تريد أن تنتزع للمجتمع مساحة حرة للتنظيم والتعبير والعمل والدفاع عن المصالح أو الحقوق أو طرح وجهات النظر المختلفة. فما كان منه إلا التخوين والشيطنة والربط بالأجندات الاستعمارية وإلى آخره. وهكذا، وهذا بالمناسبة يعني ليس دأب النظام الاستبدادي السابق، وإنما هو دائب كل أنظمة الاستبداد. نعم. التي تريد أن تحتل على السلطة وتصادر السلطة والمجتمع. الآن يجب إدراك أنه المجتمع المدني بتمظهراته المختلفة، وبعيدا عن الدخول الآن في التعريفات النظرية، ولكن بتمظهراته المختلفة خلال 15 سنة واللي عبر عنها تقريركم دقيق يعني ولو مختصر، كان جزءا اساسيا وفاعلا من الثوره.
0: نعم
2: واذا الثوره السوريه بالاساس هي ثوره مدنيه وثوره سلميه وثوره تريد ان ينتزع المجتمع حقوقه مره اخرى ويعود الى ساحه الفعل، ثوره تريد ان يكون هناك صحافه حره ونقابات حره واحزاب حره
0: طيب
2: ومبادرات حره. وعمل هذا المجتمع المدني خلال 15 سنة على مناصرة هذه الثورة، الثورة ومساعدته يعني والانتماء
0: الآن هل
2: إليها.
0: هناك طرق للتمكين؟ يعني مثلا في ظل غياب القانون، في ظل غياب شيء واضح بموضوع المجتمع المدني، لأن المعمول به هو القانون رقم 93 لعام 1958، أكل الزمان عليه وشرب واستخدم من يعني النظام المخلوع ومن قبله أيضا لقمع المجتمع المدني. هل من خطوات حقيقية يجب القيام بها الآن كي نغير دور
2: الآن
0: المجتمع المدني ويعود لأصله الذي يجب أن يعمل به؟
2: الآن خلينا نقول إنه إحنا يعني حققنا بعض الإنجازات خلال السنة ونص الماضية من التحرير، رغم إنه القانون يعني ما يزال القانون الساري هو القانون اللي أشرتي له حضرتك، لكن الآن يعني هناك نقاشات عديدة ويعني بعضها تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعني جهات أخرى أن تناقش مسودة قانون يفترض أن يكون عصريا وحديثا ويعني يساعد على تطور المجتمع المدني وتنميته. الخطوة الثانية اللي أنجزناها هي اليوم مسألة الصحافة. يعني صحيح نحن اليوم لسه في البدايات ونتأمل المزيد، لكن يعني حرية الصحافة اليوم أكبر، يعني طبعا لا شيء يقارن مع السابق، ولكن هناك حرية لا بأس بها للعمل الصحفي. ما نود أن نراه اليوم هو تحرير النقابات من الوصاية. الآن ممكن الفهم خلال الفترة الأولى أن النقابات المهنية تم تعيين النقباء، تم تعيين مجالس الإدارة لهذه النقابات والقيادات وإلى آخره، لكن لا يعني
0: يعني
2: يجب أن
0: النقابات
2: يتم
0: يجب أن
2: تحريرها، يجب
0: تكون منتخبة قياداتها، لأن هي جزء أساسي
2: منتخبة
0: من
2: الأعضاء.
0: المجتمع المدني، وخاصة النقابات المهنية لأنها مرتبطة بشكل أساسي باحتياجات الناس. طيب سيدة هبة، من خلال عملك أيضا في سنوات الثورة بمجال المجتمع المدني، في مجال تمكين النساء تحديدا، هذه النقطة مهمة، إلى أي مدى استطاع المجتمع المدني أن يرفع من سوية الوعي عند النساء وأن يكون له دور فاعل في حياة السوريات والسوريين؟
3: مساء الخير أستاذة ربا،
0: أهلا
3: ومساء
0: بك.
3: الخير للضيوف والجمهور الكريم. بداية أنا تعقيبا على كلامك وكلام الزميل معتصم، كثير حبيت أنه لما نكون عم نحكي عن المجتمع المدني نحن لا نقصد فقط منظمات المجتمع المدني،
0: نعم
3: لأنه هو طيف واسع يضم تحته النقابات والأحزاب والتجمعات، ويعني الثورة السورية شهدت حقيقة انفجار بمفهوم المجتمع المدني بالتنسيقيات والفرق التطوعية اللي كان لها أثر مهم جدا خلال سنوات الثورة. بوجهة نظري بقضية النساء تحديدا، مثل ما بنعرف مثل وضع كل السوريين والسوريات على بزمن النظام البائد، كان في قمع، يعني قمع ممنهج للسوريين والسوريات، لكن النساء كان في مستويات متراكبة من القمع للنساء. طبعا هذا بيلعب دور بسبب طبيعة النظام السلطوية، وأيضا طبيعته السلطوية وأيضا طبيعته
0: هل
3: الأمنية،
0: استطاعت
3: وكان في
0: منظمات
3: خوف.
0: المجتمع المدني في سنوات الثورة والآن باعتبارها أن تعمل على كل الأراضي السورية أن تكون لها دور مهم في ليس فقط موضوع النساء، في تغيير صورة المجتمع المدني عند المجتمع وباختلاف توجهاتهم؟
3: طبعا شكرا شكرا جزيلا استاذه ربا على هذا السؤال، لانه حقيقه عمل منظمات التي تقود النساء هو جزء من عمل منظمات
0: نعم
3: المجتمع المدني. اكيد خلال السنوات السابقه بوجهه نظري المجتمع المدني اشتغل على 3 مستويات اساسيه. المستوى الاول هو سد غياب الدوله او سد الفجوات، وسد الفجوات هو ليس بالضروره فقط تقديم الخدمات. سد الفجوات كان بكثير من المناطق، وخاصة عم نحكي عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كان أيضا العمل على الحوكمة المحلية، إنشاء بنى حوكمية، العمل على السلم الأهلي، العمل على إعادة عقد اجتماعي حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، خصوصا مثلا في شمال غرب سوريا لما صار في موجات نزوح كتير كبيرة. فدور الأساسي كان للمجتمع المدني خلال هي السنوات، كان بالشكل الأساسي هو سد الثغرات، لكن أيضا كان في جزء كتير مهم اللي هو تمكين المجتمعات المحلية، لأنه المجتمع المدني منذ البداية يعتقد، يعني كان مؤمن 100% أنه يوما ما سيرحل النظام، والحمد
0: نعم.
3: لله يعني سقط النظام. فماذا بعد سقوط النظام؟
0: طيب.
3: بعد سقوط النظام مفترض المجتمعات المحلية لحتى تحقق استقرار وتتعافى لازم تكون هي ممكنة، ولازم يكون عندها المهارات الكافية
0: طيب.
3: والرؤية بعيدة لبناء الدولة السورية. بعتقد المجتمع المدني أنجز كثيرا في المجال.
0: طيب سيد بهجت، من خلال الخبرة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني، وهي من أهم التجارب في الثورة السورية والمنظمات الكثيرة، وما كان يقال عنها وما لها وما عليها، كيف نخرج من تلك التجربة بتجربة جديدة مع تغير الأوضاع، مع سقوط النظام، مع تحرير سوريا، مع تجربة حكومة الإنقاذ التي تم نقلها أيضا بما لها وما عليها، ليكون هناك مجتمع حقيقي فاعل في سوريا؟ إلى أي مدى هذه التحديات أمامكم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي معوق لتقدم المجتمع المدني في سوريا؟
4: بداية مساء الخير
0: مساء النور.
4: أستاذ روبا، إليك وللسادة المشاهدين وأيضا للأصدقاء هبة ومعتصم. حقيقة يعني الدور اللي لعبه المجتمع المدني منذ بداية الثورة السورية وخلال السنوات وطريقة استجابته وتكيفه كما ذكر الزملاء مع الاحتياجات الحقيقية على الأرض، وجد نفسه بعد التحرير بسؤال جوهري، سؤال وجودي: ما هو دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية؟ اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل أساسي التحدي هو البيئة القانونية، وهذا ذكرناه منذ بداية الحكومة الانتقالية بأنه البيئة القانونية والتشريعية، قانون 93 عام 1958، وهو قانون مركزي بشكل كبير،
0: نعم
4: هو بحاجة تعديل. وتم طرح للمرة الأولى بأنه يكون هذا التعديل أو صياغة المسودة الأولى لهذا القانون تكون بطريقة تشاركية، بيشارك فيها أصحاب المصلحة اللي هن منظمات المجتمع المدني أنفسهم، ليكون في رؤية مشتركة لقانون ينظم عمل هذه المنظمات. القانون هو أمر ضروري، والبيئة القانونية أمر أساسي بنظم هذا العمل.
0: طب كيف
4: والنقاشات
0: تسيرون
4: اللي ذكرها
0: أموركم الآن في ظل هذا القانون المركزي جدا الذي لا يعطي المجتمع المدني دوره؟ كيف تعطون التراخيص الآن مثلا؟ كيف تسهلون عمل المجتمع المدني في ظل القوننة الغائبة أو القوننة السيئة الموجودة؟
4: ما في قوننا غائبة، في قانون
0: نعم
4: ليس مثالي، في تعاميم طلعت من بعد التحرير هي عم تسهل هذا الأمر. اليوم بدي أقول الترخيص للمنظمات هو الأسرع بتاريخ سوريا.
0: نعم
4: اليوم من أصل 1700 جمعية ومؤسسة كانت موجودة ومرخصة في دمشق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل التحرير، اليوم وصلنا ل 3600 منظمة تحت التصنيف اللي موجود حاليا بالقانون السوري، اللي هو إما جمعية أو مؤسسة أو اتحاد. 3600 جمعية هي كانت الفاعلة بدول الجوار، بشمال غرب سوريا، بشمال شرق، وأيضا حتى بعض الدول الأوروبية. اجت ورخصت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها. الترخيص بحد ذاته اليوم تجاوز مرحلة أساسية، وعائق أساسي هو التدخل الأمني اللي كان موجود، والاستمارة الأمنية اللي كانت تاخذ أشهر وربما سنوات، مثل ما ذكر تقريركم، لمنع ترخيص بناء على الخلفية السياسية أو الخلفية الأشخاص اللي حابين يشكلوا هذا التجمع. اللي بدي أقوله أنه اليوم منظمات المجتمع المدني فرضت نفسها على المشهد السوري منذ بعد التحرير، ولكن في سؤال حول هذا الدور. ذكرتي حضرتك أدوار العلاقة أو بالبداية بالرقابة، فالسؤال اللي كان عم ينطرح اليوم: هل دور المجتمع المدني هو مزود خدمة؟ هل هو شريك بصنع السياسات أو بوضع السياسات؟
0: نعم.
4: هل هو وسيط بين الدولة والمجتمع المحلي؟ أو هو رقيب على أداء والتزام الحكومة بالدستور أو بالإعلان الدستوري بالمرحلة
0: هذه
4: الحالية؟
0: هذه هي النقاط التي تحتاج إلى إجابة منكم أنتم العاملون في قطاع المجتمع المدني باختلاف التوجهات، كي لا نعيد مرة أخرى كرة العمل المجتمع المدني يكون محصورا بالعمل الإنساني. سيد معتصم، هذه النقاط التي ذكرها السيد بهجت، إلى أي مدى فعلا قادر المجتمع المدني في سوريا أن يكون رقيبا، أن يسجل أي خرق للإعلان الدستوري الآن أو في المستقبل بعد المرحلة الانتقالية في الدستور، أن يكون شريكا في الحياة السياسية، أن يكون الضمير الصاحي الذي يقوم أي خطأ يمس بحياة الناس مثل دور النقابات وكل ما هو معني به المجتمع المدني بعيدا عن النمطية؟
2: أنا بعتقد أنه المجتمع المدني على وضعه الراهن اليوم قادر على كل هذه المهمات
0: مع القانون، حتى مع القانون،
2: حتى بوجود القانون اليوم حركة المجتمع المدني غير محدودة بالقانون. خلينا نعترف بهذه المسألة أيضا، القانون للتنظيم للترخيص إلى آخره، لكن اليوم في فضاء عام، فضاء إلكتروني، في فضاء الإعلام، في رأي عام عم يتشكل، في مجتمع مدني فاعل. طبعا بحاجة للقانون، طبعا بحاجة لأنه هذا القانون يكون عصري ويسمح للمجتمع المدني بالنشاط الفاعل، وهذا بدنا اياه بكل شفافيه وتحت سقف القانون وسقف القضاء والى اخره، ولكن بحريه وبحريه كامله. بس انا بعتقد ان الخبرات التي يعني تراكمت خلال السنوات الماضيه خلال المجتمع من ضمن المجتمع المدني الى بوضع الراهن تسمح له بلعب هذه الادوار التي ذكرت، لكن ايضا نحن بحاجه الى تحرير النقابات، تحرير الحياه السياسيه، لانه لا يكفي هذا الوضع الراهن للتعبير عن كامل المجتمع. لا ننسى نحن كان مجتمع،
0: أليس دور ضغط المجتمع المدني الضغط بهذا الأمر أيضا بخصوص تحرير النقابات وتحرير الحياة السياسية؟
2: نعم.
0: المناصرة والحشد كتيرة. نعم
2: نعم، الآن في دعوات كثيرة باتجاه هذه المسألة، في حوارات مع الوزارة، مع المؤسسات الرسمية المختلفة. الآن عم نشوف دعوات تجي أحيانا عبر الفضاء الإلكتروني، أحيانا تجي عبر الوقفات السلمية في الشوارع، عبر أشكال مختلفة من التعبير في الصحف، في وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التعبير المختلفة للمنادات بهذا الموضوع. بس إذا بنحكي على مسألة القدرة والخبرة والإمكانيات، الإمكانيات موجودة نعم،
0: يعني يوجد طاقات بشرية، يوجد خبرات، لكن بحاجة ربما لقانون عصري وحديث كما قلت يتماشى مع
2: أيضاً
0: هذه الخبرات. لكن طيب
2: نعم، وبحاجة أيضا عزيزتي روبا، وبحاجة أيضا إلى أن السلطة أو القائمين على السلطة يعني أن يفسحوا بالمجال أيضا للتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني. المسألة تحتاج إلى طرفين وليس طرف واحد فقط.
0: طيب سيدة هبة، المجتمع المدني أيضا هناك اتهامات كثيرة له بأنه يحصل على تمويل خارجي، بأنه مرتهن للخارج، بأنه ربما، وهذا كان أيام الثورة، ومن عمل في المجتمع المدني أو في أي شيء بالثورة يعلم جيدا أن الداعم يفرض شروطه على المنظمة ويفرض قيوده على المنظمة. كيف الآن يجب التعامل مع هذا الأمر؟ وربما السيد بهجت يضيف لنا في هذه النقطة موضوع التمويل. وأيضا برأيك، هل المجتمع المدني يجب أن يكون رديفا وموازيا لعمل السلطة بحيث يطلق زمور كما يقال، يعني جرس الإنذار في حال حدوث أي خطأ، أم يكون متداخلا مع السلطة؟
3: يعني لنكون كتير واضحين وشفافين، نعم ببداية تشكل منظمات المجتمع المدني في سوريا بداية 2011، نعم كان في جزء من المحاباة لأجندات الممولين، كان في فرض من قبل الممولين لمشاريع معينة قد لا تكون تناسب احتياجات المجتمع السوري، وهذا أثر بعدين على ثقة الناس بمنظمات المجتمع المدني. يعني لحتى نكون كتير واضحين، ما نكون عم نشوف بعين واحدة. لكن اللي حكاه اللي يعني حكاه زميلي معتصم حاليا، منظمات المجتمع المدني اشتغلت على حوكمة الداخلية، اشتغلت على مناصرة قضايا الناس، واشتغلت على تشكيل لوبيات بين بعضها لحتى تقدر تضغط على الممولين بأنه هي المنظمات طبعا تتلقى تمويل، والتمويل الخارجي مو دائما، يعني هو ما نتهمه، لكن هذا التمويل أن يكون محدد بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون مناسب لاحتياجات الناس. الشرط الثاني أن لا يكون مسيس، يعني مسيس بطريقة بأنه يفرض أجندة سياسية معينة على المجتمعات التي تتعامل معها منظمات المجتمع المدني. والنقطة الثالثة أن يكون واضح، واضح بطريقة التمويل، واضح بطريقة التنفيذ، وأيضا بطريقة الخروج من التمويل اللي بنسميها الاكزيت استراتيجي. المنظمات المجتمع المدني بشكل يعني بشكل شفاف خلال كل السنوات الماضية اشتغلت على حوكمتها، اشتغلت على تطوير سياساتها، فصرنا نشوف بكثير من وتشكلت كثير من الشبكات اللي تضم المنظمات المجتمع المدني. اليوم صار تمويلها أكبر من بعض الممولين. هاي التحالفات قدرت عن طريق منظمات المجتمع المدني انه هي تغير الى حد ما بطريقه تعاطي الممولين مع منظمات المجتمع المدني.
0: لكن بنفس الوقت سيده هبه، هناك من يقول بان المجتمع المدني مع كثره المنظمات حاليا وسابقا لا يحدث هذا الفرق والاثر في المجتمعات المحليه، بدليل أنه لم يحدث تغييرا حقيقيا أو ملموسا قابل للقياس. كيف تردين أيضا على هذه النقطة؟
3: نعم، أنا بس بدي أكمل نقطة وأرجع لسؤالك. أكيد اليوم بعد التحرير بعتقد بأنه دور المجتمع المدني، يعني المجتمع المدني كان عم بيصارع خلال كل السنوات أنه ما يكون منفذ خدمة، ما يكون مزود خدمة، ما يكون منفذ لمشاريع بتجي مفروضة من الأعلى للأسفل. وكثير من زملائنا بالمجتمع المدني اليوم انتقلوا ليشتغلوا بمؤسسات الدولة. هذا أيضا عطى فضاء مشترك بيننا كمنظمات وبين مؤسسات الدولة لحتى نطلع من حالة القونن السيئة أو وجود قانون لا يناسب حالة المجتمع المدني. وبالتالي نعم منظمات المجتمع المدني هي رديف، وهي يجب أن تكون بحالة تكاملية. نحن هاي لسه ما وصلنا لهي الحالة،
0: يعني تكاملية وتشاركية مفروضة على أن تكون في كل المجالات خاصة في المجتمع المدني. لو تجيبيني على سؤالي أيضا كي ننتقل للسيد بهجت.
3: طبعا التكاملية يجب أن تكون، لكن مع الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، أن لا يكون المجتمع المدني تابع للدولة. عودة لسؤالك بشكل سريع بأنه منظمات المجتمع المدني لم تحدث أثر، أي طرح هو يحتاج لمؤشرات قياس. خلال سنوات الثورة المناطق الخارجية عن سيطرة النظام، وجود منظمات المجتمع المدني كان مسبب أساسي بصمود هي المجتمعات الخارجة عن سيطرة النظام، لأنه نحن كنا عم نحكي عن مجتمعات لا توجد فيها دولة، لا توجد فيها مشافي، لا توجد فيها مدارس، لا توجد فيها بنى تحتية. نظام كان عم يقصف بشكل متواصل خلال 14 سنة، فوجود منظمات المجتمع المدني كان أحد الأسباب، وأنا بركز أني أقول أحد الأسباب، لأنه كان في صمود من هي المجتمعات، وكان في أيضا عمل من المجتمعات، تضامن من المجتمعات.
0: كل ما ذكرته هو مهم باعتبار أنها كانت هذه أمور قابلة للقياس، مثل القطاع الصحي، القطاع التعليمي، يعني هي تأتي بالطور أو بالإغاثة والاستجابة الطارئة وبالجانب الإنساني، لكن ربما هناك منظمات غير قابلة للقياس عملها بموضوع التمكين وغير ذلك. أنتقل للسيد بهجت. سيد بهجت، تحدثت أنه تم الترخيص لأكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني إلى الآن، ما هي المعايير التي استندتم إليها؟ هل سوريا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من منظمات المجتمع المدني؟ وكيف تضبطون موضوع التمويل وتحكم الداعم أيضا؟
4: بداية الرقم ماله كبير قياسا لحجم سوريا، وعادة والاحتياجات اللي موجودة بالمراحل الانتقالية بأي انتقال، فنحن عم نحكي على أعداد كبيرة. بيزيد عدد المنظمات المجتمع المدني بالطراد بزيادة المساحات الحريات اللي موجودة. اليوم نحن إذا قارنا بدول إقليمية مثل تونس في 24,000، لبنان في 8,000، فنحن لما عم نحكي على 3,600 مانو رقم كبير، وخصوصي أنه نحن كمان عم نحكي يمكن هلأ مركزين وخصوصي بسبب الضيوف ووجودنا تركيزنا كان بمناطق المعارضة أو مناطق الثورة، بس كمان في مجتمع مدني كمان كان موجود بأشكال مختلفة أيضا بمناطق سيطرة النظام وبشمال شرق ومناطق أخرى. اليوم كمان عم نحكي على كمان حالة دمج وحالة حوار موجودة أيضا بين المجتمع المدني بشكل أفقي نفسه، وهذا أمر مهم جدا. بالنسبة للتمويل أكيد اليوم التمويل عالميا عم يخف، عم يكون في اهتمامات مختلفة. جزء كبير من المانحين بيعتبروا بأنه ما يسمى الأزمة السورية انتهت بسقوط النظام، فلذلك يعني في أولويات بأزمات إنسانية بمناطق أخرى. فهون بيجي السؤال اللي لازم نطرحه مع بعض، كيف الاستدامة، كيف استدامة المجتمع المدني وهو أمر ضروري بالمرحلة الانتقالية؟ يمكن هذا السؤال كان مطروح على الطاولة بمؤتمر الحوار الوطني بشهر 2 2025. هذا وكان أحد المحاور الستة، وضع هذا المحور بأهم ست محاور اليوم كانت عم تنحكى فيه بالمرحلة الانتقالية، هو إبراز لأهمية دور المجتمع المدني. مع الأسف هذا الحوار لم يستمر إلا يوم واحد. بعتقد في دور للمجتمع المدني باستمرار هذا الحوار واللي كان سقفه مرتفع
0: حقيقة. الحوار الوطني التعويل الأكبر هو على موضوع المجتمع المدني، على المنظمات التي هي تقوم بدور السلم الأهلي، بدور رفع الوعي، بدور تحقيق ما يرغب به السوريون من خلال الضغط على السلطة بالطرق القانونية أو بالطرق المشروعة التي يعمل بها. هذه النقطة هل يقوم بها المجتمع الآن، المجتمع المدني الآن سيد بهجت؟ هل هناك فعلا عدد من المنظمات بعيدة عن المساعدات الإنسانية، بعيدة عن الاستجابات والاحتياجات الإنسانية، تقوم بهذا الدور وخاصة في إطار السلم الأهلي ومع ما يحدث في البلاد؟
4: أكيد المجتمع المدني هو يعني نحن منعول عليه بشكل أكثر أكبر بهي المرحلة بالذات بملفات عديدة، من ضمنها السلم الأهلي، من ضمنها الحوار المجتمعي اللي لازم يصير. اليوم 14 سنة حرب وقبل 50 سنة استبداد خلقت شروخ مجتمعية. نحن كنا يمكن متخبين وراء أصبعتنا وقت اللي كنا نفكر بأنه سقوط النظام كافي لتوحيد السوريين. يمكن الاحتفالات اللي صارت بساحة الأمويين وساحات سوريا بعد سقوط النظام عطتنا جرعة بأنه المشكلة الأكبر انتهت والباقي تفاصيل. حقيقة بعد فترة بلشت تطلع عنا
0: تطهر المشاكل،
4: خليني أقول الشروخ المجتمعية اللي حصلت خلال هاي الفترة. فلذلك دائما منشوف سواء بالإشكالات اللي صارت بمناطق مختلفة بسوريا كان في دور كتير مهم للمجتمع المدني. اليوم كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منشوف أنه يعني استقلالية المجتمع المدني أمر مهم جدا، واستقلالية ما لها مرتبطة فقط بالتمويل. وأنا ممكن أختلف بموضوع الأثر المجتمع المدني وأهمية الدور اللي لعبه سواء بصمود السوريين كما ذكرت الأستاذة هبة، أو حتى بعملية التحرير نفسها بوجوده كصف تاني خلف الفصائل ودخوله لتأمين الاحتياجات الأساسية، لفتح حوارات مع مجتمعات كانت بعيدة حقيقة عن المناطق المعارضة وكانت بتشوف البروباغندا اللي كان عم يروج للنظام، فقدرت تساعد بتسهيل عملية التحرير ودخول مناطق ما دخلت قوات المعارضة بمرحلة سابقة. وهي الحوارات اليوم مهمة جدا بعملية البناء، عملية بناء سوريا وإعادة البناء بكافة مفاصلها تتطلب وجود مؤسسات حكومية قوية، مجتمع مدني ناضج، وأيضا قطاع خاص ممكن يلعب دور أيضا بتمويل أنشطة المجتمع المدني.
0: وأن لا ندخل بقصة التنافس بين منظمات المجتمع المدني وبين القطاع الحكومي والسلطة التنفيذية، لأن هذا تحدي أيضا وربما يعطل كل الأطراف. بكل الأحوال لابد أن نسأل السوريين عن رأيهم، سألنا عددا منهم عن الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني بالمرحلة الحالية. جاءتنا أجوبة متنوعة، نسمعها ونعود.
5: حاليا نحن نمر بمرحلة وسيطة بين النظام القديم نظام البائد وبين الحكومة الجديدة الدولة الجديدة. جزء منا بتعلق بدور المجتمع المدني بإعادة بناء جسور بين المواطنين بين الناس بين وبين أيضا الدولة كدولة. نحن المجتمع المدني هو الوحيد القادر على بناء جسور هذه وأيضا سد الفجوة.
6: نحن بالمراحل الأخيرة عم نشوف في كتير شرخ بالمجتمع، وهذا الشرخ نتيجة الحرب اللي صارت ونتيجة جور النظام بشكل عام. وصلنا نشوف مجتمعين بشكل عام، مجتمع خلينا نقول مقيم ومجتمع قادم. دور منظمات المجتمع المدني هي دمج هدول المجتمعين ببعضهم وتوعيتهم.
7: عبر شغل مجموعتنا نحن عم نعمل تدريبات مختلفة، عم نعطي مجال لحوارات متنوعة، عم نعطي مساحات وين العالم فيها تتعرف على بعضها، عالم صار لسنين ما نملتقي ببعض، عالم من خلفيات مختلفة، من طوائف مختلفة، بآراء مختلفة.
8: في عنا نحن محاور أساسية هي لازم نشغل عليها بشكل أو آخر، وهي الدولة ما بخرج تقوم فيها هي بشكل أو آخر، هي الموضوع التماسك المجتمعي، توحيد المجتمعات المختلفة، توحيد الرؤى نحو فكرة الهوية، فكرة الوطنية، فكرة التعريف الأساسية، المفاهيم الأساسية اللي بتنبع عليها الدولة.
9: أول شيء من واجبات منظمات المجتمع المدني أنه تعمل على تمكين المجتمع وتعريف المواطن أو أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات.
10: أنا برأيي إنه المنظمات هي الداعم الأول حالياً للمشاريع الصغيرة، سواء كانت صغيرة أو حتى المشاريع العامة، لأنه هي اللي بتعرف وبتحلل المشاكل وبتساعد إنه كل إنسان كيف هو يقوم بدوره. بما إنه هلأ حالياً كحكومة وبناء جديد بين المنظمات وبين الحكومة، فهذا الشيء يعني بستشعر إنه هو مجرد دعم أكثر شيء.
11: دورهم بشكل عام هو دور كتير كبير، لأنه نحن عم نحكي عن أنه المجتمع يقود نفسه لحتى يبلش في مرحلة التعافي. نحن إذا بدنا نحكي عن دائرة الكارثة، فمن الأصل الجمعيات والمنظمات المجتمع المحلي أو المدني هي بتشتغل على ما قبل الكارثة أو ما قبل الحروب، تشتغل على مبدأ التدريب والتأهيل للمجتمع المحلي لحتى لما تصير الكارثة، إن كانت نزاع مسلح أو إن كانت كارثة طبيعية، يقدر يعمل حشد لنفسه لحتى يقدر يشتغل، يعني فينا نقول يستجيب لهي الشيء اللي صاير في البلد اللي صاير فيه هاي المشكلة.
0: بعد أن تابعنا هذه الآراء سيد معتصم، إذا كنت أن تريد التعقيب على ما جاء في هذا الاستطلاع، وأيضا لابد أن نسألك كيف يجب أن يقوم المجتمع المدني بعمل سياسي، لكن دون أن يكون عمل سياسي، بمعنى أن يكون له كلمة في صياغة الدستور القادم لسوريا، في وضع القوانين، في الحشد والمناصرة المتعلقة بالحياة السياسية، في ليس فقط المرحلة الانتقالية، ما بعد ذلك، يعني يتم رسم هذا الأمر إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
2: طبعا بالنسبة للآراء اللي سمعناها كلها آراء محقة وما يعني صحيحة، بالنهاية مروحة مطالبات من أو الأدوار خلينا نقول ممكن يلعبها المجتمع المدني مروحة واسعة، والعينة الآراء اللي سمعناها تعبر عن جزء من هذه المروحة. مسألة الثانية بس تعقيبين صغار على نقاط وردت. مسألة إنه هل سوريا بحاجة أو غيرها أو ليست بحاجة لمنظمات مجتمع مدني ليس سؤالا صحيحا برأيي. السؤال لأن حق الناس أن تتنظم في تجمعات تدافع فيها عن مصالحها، تطرح فيها وجهات نظرها، تدافع فيها عن طموحاتها، طالما هذه التجمعات سلمية، طالما هي لا تشجع الكراهية، طالما لا تلجأ عن العنف، طالما لا تخرق القانون. هذا حق لكل مواطن سوري، إن شاء الله كل مواطن بيعمل جمعية لحاله، هذا حق لا يجب انتزاعه من

0: النظر عن الناس شو رأيها بهذا الموضوع. هذه مسائل لا تقيد الحق، هذا مهم ندركه. اثنين، مجتمع مدني فعال وحيوي يقتضي نظام سياسي مفتوح وحيوي وفيه تشاركية. وبالتالي أن نقول أن نيجي بعدين للتعريفات النظرية، أنه مثلا الفعل السياسي، الدور السياسي، أنه كل شيء في الحياة سياسي اليوم. لما بنحكي اليوم على كيف تدار الدولة، كيف تدار الموارد، كيف يعني نضع أولويات اللي بيحتاجها المجتمع، هذا كله عمل سياسي. من يسعى إلى السلطة عمل سياسي. حق كل الناس أن يكون لها دور سياسي، إن كانت بنقابة، ولا إن كانت بحزب، ولا إن كانت بجمعية، ولا إن كانت برابطة، ولا إن كانت بأي شيء. ثم لا نحصر المجتمع المدني في الـ NGOs. كمان هذا النقاش اللي دوماً
1: نعم
0: بياخذنا على مشاكل الـ NGOs هو كمان نقاش يعني يركز على جزء من الصورة. بدنا نحكي دوماً عن المجتمع المدني بالإطار الأوسع، النقابات الحرة، الصحافة الحرة، الروابط الحرة الطوعية، العمل الطوعي، هذا كله مسائل مهمة. اليوم نحن في مرحلة تأسيسية في البلد، بدنا نكتب دستور دائم، بدنا نعمل عقد اجتماعي جديد، بدنا نحل مشاكل السلم الأهلي، بدنا نبني مؤسسات دولة. يجب أن يكون المجتمع شريك. كيف بيكون المجتمع شريك؟ كيف الأفراد السوريين بينتقلوا من حالة الفردية ليكونوا شركاء بصناعة مستقبلهم عبر تعبيرات المجتمع المدني المختلفة، بيصيروا شركاء بصناعة مستقبلهم، بيصيروا شركاء بإعطاء الرأي في كيف الدستور تبعهم بده ينساق، شو المسائل اللي بده يعني العقد الاجتماعي الجديد بسوريا نص عليها، كيف شكل الحكم الأفضل لإدارة الموارد السورية ولإدارة شؤون الناس المختلفة، شو هي الأولويات إلى آخره.
1: كيف يصبح هذا الأمر واقعا سيدة هبة؟ هذه النقاط التي ذكرها السيد معتصم، كيف تصبح من خلال المجتمع المدني وليس فقط المنظمات، النقابات والروابط وكل ما هو معني بالمجتمع المدني، وسائل الإعلام، كل هذه الأمور كيف تصبح أمرا واقعا؟ ما هي الآليات المطلوبة؟
2: شكرا جزيلا استاذه ربا. انا اذا بتسمحي لي بس اعقب بشكل سريع على الاستطلاع الرأيي، لانه
1: لو سمحتي
2: تحياتي
1: باختصار.
2: بكل
1: نعم،
2: الادب.
1: لانه اريد يعني
2: طبعا
1: ما زال لدينا،
2: طبعا طبعا
1: تفضلي.
2: شكرا جزيلا. بدقيقه واحده، حضرتك سالتي من شوي عن الاثر. الاثر للمنظمات الاغاثيه ده يعني بيكون فيزيائي وقابل للمس اكثر من التمكين اللي بيشتغل على الحياه المدنيه
1: نعم
2: والحياه السياسيه. لكن لما بنشوف باستطلاع الراي اليوم، يعني السيده اللي كانت عم تحكي، الشباب اللي عم بيحكوا، انا يعني حسب ما شفت فئات عمريه مختلفه، قدره السوريين على استعاده الحديث عن مستقبلهم وعن مستقبل الدوله
1: هذا
2: وعن
1: أحد
2: التماسك
1: آثار
2: المجتمعي،
1: المجتمع المدني وعمله
2: عن
1: والتمكين. نعم
2: الهويه، عن الهويه الوطنيه،
1: نعم
2: يعني الهوية الوطنية. يعني حقيقة أنا بشوف إذا المجتمع المدني لم ينجز شيء إلا أنه يطلعوا السوريين يحكوا عن قضاياهم بهي الحرية فكفى.
1: نعم
2: بعتقد اليوم نحن بحاجة لحتى يتحقق اللي حكاه السيد معتصم، بعتقد بحاجة لعدة خطوات. الخطوة الأولى هو القانون. لا يمكن أن تعمل منظمات المجتمع المدني دون قانون عصري تشاركي واضح، وهذا القانون مفترض تكون فيه رقابة، لكن هي الرقابة ليست لا تستخدم كسلطة لتقييد عمل المجتمع المدني. طبعا المجتمع المدني لا يمكن أن يعمل بدون رقابة. أحد مشاكل اللي ذكرت حاليا مثلا مشكلة التمويل، وهي مذكورة بقانون الجمعيات، لكن كمان في تشويه لموضوع تمويل منظمات المجتمع المدني. نأمل أنه نوصل بيوم من الأيام بأن المنظمات تكون قادرة على الاستدامة، قادرة على تمويل ذاتها، قادرة على العمل بشكل تطوعي، وهي أحد النقاط الجوهرية اللي مفترض حاليا كلها نشتغل عليها، بأنه المنظمات لازم تكون ذات نفع عام، تعزز ثقافة التطوع وثقافة العمل المجتمعي. فنحن أولا بحاجة القانون. بعرف حاليا في نقاشات بوزارة
1: غير
2: الشؤون
1: القانون،
2: الاجتماعية والعمل.
1: غير القانون سيدة هبة.
2: بداية نحن بحاجة للقانون، ثانيا نحن بحاجة لنظام حوكمي، نحن بحاجة نعرف الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، لأنه أحد نقاط الصدام حاليا عم بتصير بين منظمات
1: نعم
2: المجتمع المدني والدولة هي عدم معرفة حدود الصلاحيات والمسؤوليات. فأحيانا بنشوف منظمة مجتمع مدني عم تتغول على الدولة وتاخذ دور الدولة،
1: نعم
2: وأحيانا بنشوف بأنه مؤسسات الدولة عم تاخذ دور منظمات المجتمع المدني. النقطة الثالثة وهي المهمة، هي اعتبار السوريين والسوريات هن الأساس بعمل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. نحن موجودين من شان الناس،
1: نعم
2: نحن مو موجودين لحتى لحتى نخلق طبقة بعيدة عن الناس، طبقة تسمى الـ NGOs أو طبقة تسمى منظمات المجتمع المدني. نحن موجودين لا حتى
1: نعم،
2: نقدر نوصل أصوات الناس.
1: هذه نقطة جوهرية.

0: فعلا وموضوع التشاركية وسبب وجود المنظمات المجتمع المدني. لكن سيد بهجت، باعتبار نتحدث عن الصلاحيات وتداخل الصلاحيات ليست فقط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بعمل المجتمع المدني في سوريا، هناك أيضا بالنسبة للعمل الإنساني المنظمات الدولية مثل أوتشا، وهناك شيء مستحدث في وزارة الخارجية السورية. إلى أي مدى هذا الأمر يحد من عمل المجتمع المدني بشكله الصحيح ويجعل هناك تضارب في الصلاحيات خاصة مع القسم المستحدث في وزارة الخارجية؟
1: القسم إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ليس قسم مستحدث، ربما كان بشكل مختلف أو
0: بشكل مختلف نعم وبصلاحيات مختلفة.
1: التعاون الدولي اليوم نعم اليوم نحن عم نحكي عن مرحلة جديدة بسوريا. تداخل الصلاحيات اللي حكيت عنه الأستاذة هبة هو أمر واقع وحقيقي صار، وذكرته بالبداية بمرحلة بغياب الدولة كان في دور تضخم دور المجتمع المدني ليحل محل الدولة بكتير محلات. نعم. كان عم يقدم تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وخدمات ومخيمات. اليوم رجعت اليوم ومؤسسات الدولة ما أنا قادرة، فهي بحاجة المجتمع المدني بهذا الإطار، ولكن بحديث عن توزيع للأدوار والمسؤوليات واضح. في أطلقت وزارة الخارجية أولويات التعافي المبكر بسوريا وطرحتها على المنظمات الدولية، وبالتالي اليوم
0: هل حدث هذا بالتنسيق معكم باعتبار أن التعافي المبكر جزء من عمل المجتمع المدني باختلاف منظماته أو أعماله، هل كان هناك تشارك بهذا الأمر أم جاء فقط من الوزارة الخارجية؟
1: صار في نقاشات من خلال الوزارات القطاعية على مستوى الاستراتيجيات القطاعية، بمعنى نحن أطلقنا كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة اللي من ضمنها الحماية الاجتماعية، من ضمنها المواضيع مرتبطة بدعم وتمكين المرأة، من ضمنها ملفات السلم الأهلي وأيضا ذوي الإعاقة، حماية الطفل، حماية المرأة إلى آخره. أيضا وزارة الصحة والوزارات الأخرى أطلقت استراتيجياتها. بجزء منها كانت في شكل تشاركي، أنا بعتقد أنه كان يمكن هي التشاركية تكون بأكثر وضوح وفعالية، وهذا اللي بطمح نشوفه بالمراحل القادمة. هذا الحوار يجب أن يستمر. اليوم في أولوية حكومية أساسية منظومة بمرسوم رقم 59، مرسوم رئاسي عم يحكي على سوريا بدون مخيمات بنهاية 2027.
0: نعم.
1: هذه الخطة تتطلب تعاون دولي، تتطلب منظمات دولية، وزارات وأيضا منظمات مجتمع مدني سورية ومحلية قادرة
0: يعني
1: تتعاون.
0: يحتاج إلى خطة وطنية على كل المستويات وإضافة للتعاون الدولي، لأن الموضوع يتحدث، نحن نتحدث هنا عن ملايين السوريين. بكل الأحوال عندما نتحدث عن المجتمع المدني،
1: خطة طموحة للأمانة.
0: نعم طموحة، لكن تحتاج لأن تتحقق خطوات واضحة وخطة يعني بنقاط محددة. بكل الأحوال جهود كبيرة قامت بها منظمات المجتمع المدني في الأرجنتين بعد انتهاء ما تعرف بالحرب القذرة. نتابع ونعود.
2: في عام 1983 انتهت ما تعرف بالحرب القذرة في الأرجنتين، والتي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من إخفاء قسري وسرقة أطفال ومراكز اعتقال سرية من قبل السلطة بحق المواطن. بعد انتهاء الحرب نشطت منظمات المجتمع لتوثيق الجرائم والعمل على عدم تكرار تلك الحقبة السوداء من دون انتظار السلطة، حيث عمل المجتمع المدني على عدة مستويات أبرزها ملاحقة المنظمات الحقوقية الضباط المتهمين بسرقة الأطفال بعد أن أصدرت السلطة قوانين العفو الشامل. كما تميزت الأرجنتين أيضا بوجود تحالف عضوي بين أساتذة الجامعات والقانونيين وبين أهالي الضحايا، نتج عنه تقرير سمي نونكاماس، أي أبدا مرة أخرى، اعتبر بمثابة حقوق فوق دستورية. كما استخدم المجتمع المدني المسرح والسينما والجداريات لإبقاء قضية المفقودين حية في وعي الأجيال التي لم تعاصر دكتاتورية. جهود المجتمع المدني الأرجنتيني أثمرت على رفع معايير حقوق الإنسان في البلد بما فيها القضايا الخاصة بالسجون وأجهزة إنفاذ القانون. ومن أبرز الخطوات الحوكمية في هذا الصدد كان إطلاق خطة وطنية للأمن الديمقراطي في عام 2009 بمشاركة السلطة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. تضمنت 10 مبادئ تنطبق على 3 قطاعات تمثل السجون واحدة منها. ومن أهم هذه المبادئ كان ترسيخ مبدأ الرقابة المدنية الداخلية ورقابة الخارجية على الأداء والشرعية. في المحصلة لم تكن الديمقراطية وتحسين معايير حقوق الإنسان ومحاسبة الجنات في الأرجنتين هدايا من السلطة، بل كانت انتزاعا لعب المجتمع المدني دورا كبيرا فيها.
0: ربما التجربة السورية ستكون من أغنى التجارب على كل المستويات وتدرس في مرحلة ما. سيد معتصم، الدروس المستفادة، هذا ما نسأل عنه دائما في الجمهورية الثالثة، ماذا نستطيع أن نأخذ دروس مستفادة من تجارب مختلفة للمجتمع المدني، مثلا الأرجنتين أو ربما نماذج أخرى؟
3: يعني الأرجنتين على سبيل المثال كونه يعني ذكر، لعبت دور المؤسسات والروابط الضحايا دور كتير كبير
0: في العدالة الانتقالية. نعم
3: نعم. وأسست يعني دروس دولية يستفاد منها إلى اليوم عبر دور مركزية دور الضحايا في عمليات العدالة الانتقالية وعبر الأساليب المتنوعة للجبر الضرر المعنوي، يعني وحتى مساعدة السلطات الرسمية في التغلب على بعض المعوقات اللي يمكن تواجه عمل أو مسار العدالة الانتقالية. اليوم مؤسسات السورية على سبيل المثال، ناخذ روابط الضحايا، ناخذ منظمات التوثيق الحقوقي، ناخذ المنظمات تشتغل على رفع الوعي، عندها تراكم عمل هائل. وأنا يعني كونه مطلع على هذا الملف، تراكم عمل هائل جدا. اليوم خلينا ما ننسى أنه في مؤسسات حقوقية سورية أصدرت مذكرات توقيف، اشتغلت لحتى وصلت،
0: نعم،
3: صدرت مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، أنشئت مؤسسة دولية من أجل شؤون المفقودين بسبب جهود مؤسسات المجتمع المدني السوري. في مؤسسات سورية سلطت الضوء على المعاناة اللي عانوها النساء في السجون ومراكز الاحتجاز بعد ما.
0: إذن هي أدوار كبيرة يعني تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تقوم فيها، ليس وخاصة بملف العدالة الانتقالية.
3: صحيح. طيب. كونه حكينا طيب. عن الأرجنتين، وأنا أتمنى فعلا أن نشوف هذا الدور فعال أكبر في المسارات.
0: كيف سيدة هبة كيف تنظرين أيضا إلى موضوع دور المجتمع المدني في ملف العدالة الانتقالية وذوي الضحايا، جبر ضررهم، الموضوع المعنوي الذي هو جزء لا يتجزأ من التعافي؟
4: نعم، بالحقيقة يعني من أكثر التجارب الملهمة في دول الربيع العربي هي تجربة تونس. تجربة تونس كان في دور واضح لمنظمات المجتمع المدني ببداية العمل مع المعتقلين وروابط الضحايا وذوي الضحايا، لأنه دائما إحنا منركز على قضية المعتقلين وبننسى في بعض الأحيان بأنه هن إلهم الامتدادات وإلهم روابط، هاي الروابط تتأثر نتيجة غيابهم. النقطة الثانية، منظمات المجتمع المدني في تونس اشتغلت على مستويين، اشتغلت مع مؤسسات الدولة وبنفس الوقت اشتغلت مع المجتمعات على قضايا السلم الأهلي وعلى قضية إعادة العقد الاجتماعي. نحن اليوم نتيجة 15 سنة من الثورة كانت عندنا 4 دول داخل الدولة، اليوم بعد التحرير كل السوريين والسوريات
0: صاروا أربع سلطات أمر واقع في حينها. طيب أنا تداركني الوقت، بدأ أنت سيد بهجت، كيف يصنع المجتمع المدني في سوريا وهو صنع إلى حد كبير تجربته الخاصة ويأخذ ما هو مفيد من تجارب دول مرت بشيء مشابه؟ باختصار لو سمحت.
1: بالحقيقة التجربة السورية بالأساس أثبتت نجاحها بعدد من الملفات اللي ذكروها زملاء. واليوم في الهيئات اللي تم تشكيلها بعد التحرير وبالمرحلة الانتقالية، ونحن هون عم نحكي عن هيئة العدالة الانتقالية وأيضا هيئة المفقودين والمغيبين، بجزء كبير منها كأفراد موجود منها،
0: نعم،
1: أفراد بنوا خبراتهم ضمن المجتمع المدني وانتقلوا ليعملوا بهذا المجال. من أهم عوامل العدالة الانتقالية هو ضمان عدم التكرار. هذا الأمر يمكن كتير يلعب المجتمع المدني السوري دور كتير كبير فيه، بأنه دائما يكون رقيب على أي ممارسة،
0: وهذا هو المأمول،
1: تعيد الذاكرة وتفتح جروح بتكرار ممارسات كانت موجودة أيام النظام البائد. لذلك أنا بشوف أنه المجتمع المدني قادر يكون بوصلة هذا الانتقال السياسي لنوصل ب،
0: وهذا هو المأمول منه فعلا. نعم هذا هو المأمول،
1: واللي هي ضمن أساسا مبادئ الثورة اللي طلعت من أجل الحرية والعدالة وأيضا الديمقراطية. لنقول أنه نحن اليوم اللي في أمور ما قدرنا نوصل لها،
0: هذا هو ما يطمح له السوري،
1: من أعلى الهرم، فممكن العمل عليها من الأسفل للعالم.
0: نعم وهذا ما يطمح له، وهذا هو المأمول، أن يأخذ فعلا المجتمع المدني دوره الحقيقي والفاعل. شكرا جزيلا لكم، كنتم معي من دمشق سيد بهجت الحجار معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سيد معتصم السوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي، والسيدة هبة عز الدين المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآلوا مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام، بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين، وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة إخبارية جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية مع العناوين. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تكشف عن غمر الفيضانات نحو 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية، وتقول إن المناطق الأكثر تضررا هي الخريطة وهاجين والتبني. محافظ السويداء يؤكد نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء، وينفي إجراء الانتخابات داخل المحافظة. بدء محاكمة ضابطين من النظام المخلوع في النمسا بتهم ارتكاب انتهاكات بحق معتقلين، وسوريا تشارك في أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا. ترامب يرجح الحل الدبلوماسي على العسكري مع إيران، ويقول إن الاتفاق معها قد يتم الأسبوع المقبل.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. كشفت لجنة استجابة الطارية في دير الزور عن أن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات نهر الفرات بلغت 16870 دونما. وأوضحت اللجنة أن المناطق الأكثر تضررا هي البهجين والتبني ومحميدية، وأن إجمالي عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بلغ 83 والمحطات المعادة للخدمة 13 محطة. كما أشارت إلى أنه تم تخصيص 38 صهريجا للتغذية تم توزيعها على عدة مناطق منها الشميطية والمسرب والبكمال الطوب والمريعية وصبيخان وبقرص السور والعشيرة ومناطق أخرى. بدوره أعلن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في دير الزور ياسر عبوش أن المساحات الزراعية المتضررة جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات تجاوزت 10,000 دونم مزروعة على مناطق متفرقة في المحافظة. أوضح عبوش أن اجتماعا عقد في مديرية الزراعة تناول حصر المساحات المتضررة تمهيدا لرفع التقارير إلى لجنة تعويض الأضرار، كما بحث الاجتماع ضرورة تأمين المؤسسة السورية للحبوب الدعم اللازم لضمان تنقل الكوادر بين ضفتي النهر واستمرارية الخدمات الزراعية. وأشار عبوش إلى أن المجتمعين استعرضوا آليات الصرف مستحقات الفلاحين عبر المصرف الزراعي أو تطبيق شام كاش. أعلنت إدارة منطقة البوكمال خروج محطة مياه الباغوز عن الخدمة نتيجة لفيضان نهر الفرات، كما أعلنت مديرية إعلام الرقة عودة محطة مياه شمس الدين إلى الخدمة إثر خروجها بسبب الفيضان. جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الطاقة تخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات بمقدار 200 متر مكعب في الثانية وإغلاق أحد بوابات المفيضة. وأوضحت الوزارة أن استمرار انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا وإغلاق البوابة خفض التمريرات المائية لتصبح نحو 1200 متر مكعب في الثانية، وبذلك لم يتبقى من بوابات المفيض العاملة سوى بوابتين فقط ضمن الخطة التشغيلية الهادفة إلى إعادة مناسيب نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى مستوياتها الطبيعية بشكل تدريجي وآمن وفق الوزارة. إلى ذلك بحث وزير المالية والنقل بحضور المدير العام للمؤسسة السورية للطرقات آليات تسريع الإجراءات وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور مع المباشرة الفورية بالأعمال الإنشائية. وخلال اجتماع عقد في مقر وزارة المالية اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات تنفيذية لتسريع إنجاز المشاريع تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بما يشمل تأهيل وتوسيع طريق دير الزور تدمر دمشق والإعلان عن مناقصات دولية لأعمال التوسعة والإصلاح، إضافة إلى دراسة تمويل مشاريع إنشاء جسور جديدة. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لتطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكة الطرق والجسور في المناطق المتضررة. بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المريعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
1: أطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
2: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية، بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قالت مديرية إعلام الرقة إن محطة مياه الشرب في قرية شمس الدين عادت إلى الخدمة بعد توقفها بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال في محافظتي دير الزور والرقة من جراء فيضانات نهر الفرات التي تسببت في نزوح واسع وأضرار كبيرة في البنية التحتية. وقالت يونيسيف إن نحو 14,000 طفل بينهم آلاف الأطفال اضطروا إلى النزوح بعد غمر المياه لمنازلهم وتضرر شبكات الخدمات الأساسية، بما في ذلك تراجع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة. أفاد مراسل التلفزيون سوريا بتوغل قوة للاحتلال الإسرائيلي باتجاه قريتين في ريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن الاحتلال توغل بسيارات عسكرية محملة بالجنود من تلة الدريعات باتجاه قرية المعلقة، كما توغل في قرية عين زيوان جنوبا. وتأتي التوغلات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي المحافظة. وأكد المراسل أن الاستهداف جرى في وادي معرية غربي درعا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربية. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتراق أراض مزروعة بالقمح إثر سقوط قذيفة للاحتلال الإسرائيلي قرب قرية صيصون غربي درعا. من جهته أوضح دفاع المدني أن فرقة استجابة للحريق الذي اندلع فرقه استجابت للحريق الذي اندلع في حقول محصولي القمح والشعير في قريتي المسريتية وصيصون بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربية نتيجة للقصف الإسرائيلي. وأضاف أن الفرقة نسقت مع قوات الإندوف للوصول إلى موقع الحريق، حيث تمكنت بالتعاون مع الأهالي هناك من إخماده بالكامل وحماية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فيما اقتصرت المساحة المتضررة على نحو 3 دونمات. قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا من الأندوف اجتمع مع اتحاد فلاحي القنيطرة لتأمين عمل المزارعين خلال فترة الحصاد، لا سيما في المناطق القريبة من خط وقف إطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. يأتي ذلك في حين يواصل الاحتلال اعتداءاته وخرقه لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين بمن فيهم المزارعون ورعاة الأغنام من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف وصولاً إلى الاستهداف المباشر والاختطاف. وثق مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية خلال أيار الماضي، مع استمرار التحركات العسكرية والتوغلات داخل مناطق جنوبي البلاد. كما أوضح المركز في تقريره الشهري أنه وثق 205 انتهاكات خلال الشهر الماضي مقارنة ب 254 انتهاكا في نيسان و 321 في أذار، الذي شهد أعلى حصيلة منذ بداية العام. وتركزت معظم الحوادث في محافظة القنيطرة ب 163 انتهاكا تلتها درعا ب 41، في حين سجلت حالة واحدة في دمشق تمثلت في نشاط جوية، بالإضافة إلى 64 عملية توغل بري شملت تحركات في مناطق مختلفة من ريفي القنيطرة ودرعا، كما رصد المركز 52 حالة تحليق للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع و25 نقطة تفتيش مؤقتة شهدت عمليات تدقيق واستجواب للمدنيين، ووثق 19 عملية دهم لمنازل ومنشآت مدنية و16 حالة احتجاز لمدنيين أفرج عن معظمهم لاحقاً. وعلى الصعيد العسكري شهد أيار أعلى معدل للقصف المدفعي منذ مطلع العام بواقع 14 حادثة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب السوري دون تسجيل ضحايا.

0: بيّن محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء لضمان انتظار الطلاب انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
1: نحن أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله، يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
1: وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وراح تكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان موضوع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
0: كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية.
1: لا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، وهي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز وتحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلا.
0: قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية ستمضي قدما في إجراء امتحانات الشهادتين لطلاب محافظة السويداء في محافظة ريف دمشق وفق الترتيبات المعلنة سابقا. أضافت الأمم المتحدة أنها عقدت مشاورات بشأن سبل دعم طلاب محافظة السويداء، مؤكدة أن هذه المشاورات استندت إلى الاهتمام المشترك بالطلاب وسلامتهم وضمان نزاهة العملية الامتحانية. وأوضحت أن مشاوراتها تناولت آليات دعم الطلاب خلال فترة الامتحانات النهائية في ظل الترتيبات الجارية المتعلقة بتقديم الامتحانات خارج المحافظة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة ذات انطلاقا من الحرص على سلامة الطلبة وتأمين الظروف المناسبة لهم. هذا وزار وفد من الأمم المتحدة محافظة السويداء والتقى حكمة الهجر. وبحسب مصادر محلية، بحث اللقاء جملة من الملفات الإنسانية والخدمية، في مقدمتها ملف طلاب الشهادتين العامة وآليات تقديم الامتحانات في ظل الظروف الميدانية الراهنة التي تشهدها المنطقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستجابة الدولية للاحتياجات الأساسية ودعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قصد، ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلالي، فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق. وتابع الهلالي أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح الهلالي أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قصد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين برصاص مجهولين داخل محل تجاري في بلدة كيتلون شمال مدينة سلامية بحماة. وأوضح المراسل أن المجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية حينما أطلقوا النار على الشخصين، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص تمكنت من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العمرية بريف تل كلخ. وتعتبر العملية الثانية من نوعها، وذلك عقب إحباط قوى الأمن الداخلي مؤخرا لمحاولة سابقة ضبط خلالها كميات من الأسلحة والذخائر المعدة للتهريب إلى لبنان في تل كلخ، حيث قبض على المتورطين فيها. اندلع حريق في حقول زراعية بقرية أبو شاخات في ريف رأس العين غربي الحسكة، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعيرة. ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن مزارعين بأن الحريق التهم نحو 25 دونما من الأراضي المزروعة و20 دونما من الأراضي البعلية، وأضر بأراضي 4 مزارعين على الأقل، ما يزيد على من حجم الأضرار المترتبة على المزارعين، سيما أنهم اشتروا مستلزمات الزراعة بالدين. وناشد الأهالي الدفاع المدني والجهات المختصة تعزيز إمكانيات الاستجابة السريعة وتوفير سيارات إطفاء وآليات قادرة على الوصول إلى المناطق الزراعية. أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. وأوضح أن ولايته ركزت على توثيق الانتهاكات لقانون الدولي الإنساني والجسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله. بدأت محكمة الجنايات في فيينا نظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يوجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهم.
2: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم نحن بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا وبنشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة لاتهم تعذيب وإزاء جسد يرتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن متوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: هذا وشاركت سوريا في أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء دوليين ومنظمات أممية معنية بمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
3: تأتي مساهمة الجمهورية العربية السورية وفد الجمهورية العربية السورية اليوم في الدورة 35 للمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكي تؤكد على السير السوري الدولي السوري الجديد في إطار الشرعية وفي إطار التعاون الدولي والمشاركة الدولية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك الجرائم العابرة للوطنية التي أسهم النظام السابق في انتشارها من خلال صناعته وترويجه للمخدرات ونشره للإرهاب وأيضا للسلاح في المنطقة. ولكي تؤكد أن سوريا اليوم تتعاون مع الإقليم ومع العالم في إطار مكافحة الجريمة وتحقيق سيادة القانون ومنع التفلت من العقاب.
0: أقامت مديرية الثقافة في حلب ندوة حول العدالة الانتقالية، تناول خلالها الباحث والمحامي أيمن أبو هاشم مقومات نجاح هذا المسار في سوريا، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب فهما عميقا لخصوصية الواقع السوري وفتح حوار مجتمعي شامل يضم جميع المكونات.
4: اليوم كان حديث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع. أساس هذه المحاضرة أو الفكرة الرئيسية فيها أنه خصوصية الواقع السوري في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية يجب أن يكون لها يعني اعتبار كبير في أي استراتيجية العدالة الانتقالية، لأنه تجارب الدول تختلف حسب ظروفها وسياقها وحسب احتياجاتها. وفي الواقع السوري اليوم في المرحلة الانتقالية هناك يعني وضع شديد التعقيد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأنه لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق آليات العدالة الانتقالية سواء القضائية أو غير القضائية إلا من خلال بوابة الحوار المجتمعي، فتح حوار بين كل المكونات السورية مبني على كيفية إعادة بناء عقد جديد يجمع السوريين.
0: أقام ناشطون في حمص وقفة تضامنية مع ذوي المفقودين والشهداء الذين قضوا في سجون النظام المخلوع في رسالة دعم ومساندة للعائلات التي ما تزال تنتظر معرفة مصير أبنائها. تأتي هذه الوقفة عقب التفاعل الشعبي الواسع مع قصة الشهيدة رانيا العباسي وعائلتها.
5: اليوم تم تنظيم هاي الوقفة التضامنية لأرواح شهدائنا اللي تم قتلهم تحت التعذيب بسجون النظام البائد على أيدي شبيحته المجرمين الطائفيين اللي كانوا يقتلوا الشعب السوري على الهوية، اللي ما وفروا أطفال ما وفروا نساء. اليوم نحن مطلبنا واضح من الدولة السورية اللي هو محاسبة هدول المجرمين علناً، نصب المشانق لإلهم حتى يرتاح قلبنا، يرتاح قلب أمهات شهدائنا، أمهات المعتقلين. اليوم الوجع والألم كتير عميق بقلبنا، وما رح يرتاح قلبنا حتى نشوف كل مجرم، كل من كتب تقرير، كل من أيد النظام عم يتحاسب على رؤوس الأشهاد بإذن الله تعالى.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ستبدأ تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين أبو ظبي ودمشق اعتبارا من 14 من حزيران الجاري. وقالت الهيئة إن الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والإمارات وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين. يأتي ذلك في ظل مؤشرات متزايدة على تعافي قطاع الطيران المدني السوري واستعادة الربط الجوي مع عدد من الوجهات الإقليمية والدولية خلال الأشهر الماضية. في غضون ذلك كشفت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عن تسجيل الأجواء السورية عبور نحو 12 ألف طائرة خلال الشهر الماضي مقارنة بنحو 2500 طائرة في أيار من العام الماضي. ووفق رئيس الهيئة عمر الحصري إن هذه الزيادة تعكس نموا بنحو 400%، ما يعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري ونجاح الجهود الوطنية المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية. أعلنت الشركة السورية للاتصالات عودة خدمات الاتصالات إلى محافظة حلب بشكل طبيعي عقب انتهاء ورشاتها الفنية من إصلاح الكابلات الضوئية على محور سراقب حلب. وأوضحت الشركة في بيان لها أن فرقها الفنية أنجزت أعمال الإصلاح بعد جهود مكثفة ومتواصلة، مؤكدة تواصلها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بالاعتداء الذي أدى إلى انقطاع الخدمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يستهدف الشبكة، مبينة أن التعاون المجتمعي يسهم في الحفاظ على استقرار الخدمات واستمرارها. كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أن المصرف يدرس إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديها. أوضح حسن أن الحزمة المرتقبة تتضمن قروضا لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة، وتابع أنه سيتم إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخ المصرف. أشار أيضا إلى التزام المصرف استئناف منح قروض الدخل المحدود للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا بسقف يبلغ 10 ملايين ليرة ولمدة تصل إلى 3 أعوام وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5%، مبينا أن السيولة اللازمة ستعتمد بصورة رئيسية على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها. ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغا صادرا عام 2023 كان يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطية البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. وقالت الأمانة العامة للجمهورية إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفاعلية في العمل، سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار. أطلقت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا يتيح لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة الاطلاع على أسماء مراكزهما الامتحانية إلى جانب عناوينها المرفقة بخرائط توضيحية تسهل الوصول إليها بحسب المحافظات والمناطق. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الطلاب من معرفة مراكزهم الامتحانية بشكل مسبق ودقيق، بما يسهم في تسهيل عملية الوصول وتنظيم سير الامتحانات، داعية إلى التحقق من البيانات والمواقع عبر الرابط قبل موعد بدء الامتحانات. يعاني أهالي بلدة القسطة الفيري في حماة شرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
6: يواجه أهالي بلدة القسطة الفيري في حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل مورداً اقتصادياً أساسياً في المنطقة.
7: إحنا الاعتماد الأساسي والموجودين على الأغنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنستطيعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على أساس أنهم بدهم يكارمونا وينطونا الخط الأخضر بالعمل الصالح، وأنهم منطينا من أول مطرة، لو المور مطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم أجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعة. من أول ما جينا كل واحد فلاح له درمين على أساس أنه حول البيت، جخالفونا كل درم 500,000 ليرة.
8: نطالب بتمديد خط منع الفلاحة 15 إلى 20 كيلومتر حتى يشمل المنطقة المسكونة، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
6: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
9: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة بالسنوات المطيرة. 2 منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. 3 المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. 4 المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصا النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقترحات، اقترحنا نحن هلق على المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر انه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي، إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
6: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنباً لموجة نزوح جديدة.
10: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة، مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنبا لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
0: مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة طرطوس، أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال لهذا العام.
11: مع بداية فصل الصيف، أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء تحضيراتها للموسم الجديد وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
12: السنة راح تكون سنة مميزة، لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة. عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.
11: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
13: ما في اهتمام، يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام أو حتى الخدمات المقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينه. وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
11: من جهتها، تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
14: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار وموضوع جودة الخدمات بشكل عام.

0: إن يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.
1: يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام، في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
2: شن طيران الحرب والإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات عدة في قضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن الغارات استهدفت بلدة البازورية قبل أن تتوالى على بلدات المارودية وصدقين وياطر والمنصورة جنوبي صور بجنوب لبنان. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم توقف أو لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. من جهتها أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن العاصمة اللبنانية بيروت لن تنعم بالهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته العسكرية على البلدات والقوات الإسرائيلية. أكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات واضحة بمواصلة ضرب الأهداف التابعة لحزب الله، مشددا على رفض تل أبيب لاستمرار القصف على بلداتها مقابل استقرار العاصمة اللبنانية بيروت. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن العمليات الحالية تهدف إلى تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل مع تهديدات معقدة ومتزامنة على جبهات قريبة وبعيدة، وأكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تفكيك قدرات الحزب. حول هذا الموضوع ينضم الآن إلينا سيد توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس. مرحبا بك سيد توفيق. يعني برأيكم إلى أين تتجه لبنان الآن في ظل الحديث عن اتفاقية لوقف إطلاق النار ذكرت فقط من قبل دونالد ترامب؟
3: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. الحقيقة الآن يعني الأمور كما أراها تتجه إلى خفض التصعيد. يعني الرئيس الأمريكي اليوم في مكالمة هاتفية مع وزير مع رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو طالب منه بوقف الحرب أو بوقف العمليات على بيروت. كان هناك نية إسرائيلية الدخول إلى بيروت، وأيضا كانت هناك مكالمة حسب يعني المعلومات المسربة أن كانت هناك مكالمة هاتفية شديدة، واستخدم الرئيس الأمريكي ألفاظ نابية لترامب وذكروا أنه هو نتنياهو هو الذي أنقذ نتنياهو من السجن وعليه أن يتوقف الآن. فكانت هناك حوار أو نقاش لتقريبا ساعة واحدة. بتقديري هذه المكالمة أجبرت نتنياهو لوقف الحرب على الأقل في المنطقة في بيروت في في في العملية العسكرية اجتياح بيروت. ف يعني هذه يبدو أن هناك حصل نوع من الضغوطات على نتنياهو. يبدو أنه أيضا كانت قبل نتنياهو قبل إعلان ترامب عن وقف والطلب من إسرائيل وقف هذه العملية كانت هناك مكالمة من إيران. يبدو أن إيران وصلت رسالة للرئيس الأمريكي أنها ستعود إلى الحرب مرة ثانية، ستفعل مضيق باب المندب، ستغلق مضيق هرمز، أيضا ستوقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا إيران يبدو أن أيضا
2: لماذا أرسلت هذه الرسالة أو يعني قالت إيران هذا الكلام؟

0: لأنها لا تريد وقف الاعتداءات على لبنان، وخاصة أنه بالتحديد على حزب الله. هي تريد، لأنه تعتبر بالنسبة لإيران حزب الله هو حليف لإيران، وتريد الدفاع عنه والدفاع عن لبنان. فبالتالي هذه التدخلات أو هذا الموقف الإيراني أو هذا الطلب من إيران، لأنها تعتبر كما قلت حزب الله هو حليف لإيران، مثل الحوثيين، مثل الميليشيات العراقية أيضا في العراق. فبالتالي نتيجة هذه الضغوطات، ويبدو كما تحدث وسائل الإعلام أن نتيجة هذه الضغوطات والتهديدات من إيران، يبدو أن الرئيس الأمريكي ضغط على نتنياهو لوقف الحرب، لكن لا نعرف هل وقف الحرب في جميع الأراضي اللبنانية أم وقف الحرب شمال الليطاني أو جنوب الليطاني، لا نعرف حتى الآن. إنما كان هناك طلب من نتنياهو بوقف العملية العسكرية على بيروت،
1: طيب
0: لكن
1: يعني
0: الحرب
1: عفوا
0: تقدير.
1: نعم يعني إذا افترضنا جدلا حدوث يعني هذا الأمر دكتور توفيق، يعني إذا كان ترامب ضغط على نتنياهو وطالبه بوقف العمليات العسكرية أو عدم يعني تفعيلها أو توسيعها في بيروت، يعني قد يفهم من هذا الأمر أن دونالد ترامب رجل عقلاني فيما يبدو، لكن على الأرض الواقع في الميدان قد لا يبدو كذلك.
0: صحيح، يعني الرئيس الأمريكي يعني متقلب دائما، لكن الآن في مصالح بدأت الآن المصالح تتضارب في لبنان، مصالح الولايات المتحدة وأيضا مصالح إسرائيل. مصالح إسرائيل تريد الاستمرار في الحرب، تريد الاستمرار في التوسع واعتداءاتها على الدول المنطقة، وهذا لا يهمها. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يصب في مصلحة الرئيس الأمريكي، ولا في مصلحة الشعب الأمريكي، ولا في الاقتصاد الأمريكي، ولا أيضا في الانتخابات الأمريكية النصفية القادمة في شهر 11 من هذا العام. فبالتالي المصلحة الآن تتطلب بالنسبة للإدارة الأمريكية، تتطلب على إسرائيل أن توقف عدوانها على لبنان، لأن استمرار عدوانها على إيران، على عفوا عدوانها على لبنان، يعني أن الولايات المتحدة هي التي تدعم، وهذا لا يصب في مصلحة الرئيس في الداخل الأمريكي، ولا في الحزب الجمهوري أيضا. فبالتالي طلب من الرئيس، هذه تضارب المصالح. أيضا العالم كله الآن تأثر بإغلاق مضيق هرمز، أو أنه بدأت السفن الناقلات النفط تدخل قليلا، لكن ما زالت آثار إغلاق مضيق هرمز، تأثيراته الاقتصادية ما زالت حاضرة، ما زال العالم يعيش ضائقة اقتصادية، وخاصة في الداخل الأمريكي اللي احنا بنتحدث منه، أنه كل شيء ارتفع، شعبية الرئيس تهاوت إلى أقل من 34% الحزب الجمهوري، فكل هذا لا يصب في مصلحة ترامب. فهذا بالنسبة لإسرائيل هذا لا يعني شيء، أنه الرئيس الأمريكي يخسر يربح، أو الحزب الجمهوري يخسر أو يربح في الانتخابات القادمة، لا يهم إسرائيل. إسرائيل عندها لوبياتها، عندها تأثيرها في الداخل الأمريكي، فلا يعني لا تقترب بذلك. فبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة على العكس تماما، الآن تريد على الأقل الآن وقف الحرب في لبنان، لأن هذا سيشعل المنطقة. إيران ستتدخل حسب ما تحدث وهدد بعض المسؤولين الإيرانيين، أنهم سيتدخلون، سيكسفون شمال فلسطين، سيغلقون باب المندب، وأيضا سيغلقون المضيق هرمز. هذا لا يريد الرئيس الأمريكي، لأنه هذا أيضا سيسبب مشاكل اقتصادية وسياسية في الداخل الأمريكي. من هنا تأتي تضارب المصالح. الرئيس الأمريكي لا يفعلها حبا باللبنانيين أو الشعب اللبناني، لأنه شفنا شو صار في قطاع غزة، مئات الآلاف من الفلسطينيين قتلوا وجرحوا، دمر 90%، ولم يسأل عن ذلك.
1: هل في لبنان هل في لبنان سيترك قائمة. نتنياهو الأمر يسير كما يجب أن يكون، أم سيضع عقدة في منشار؟
0: بالتأكيد نعم سيحاول وضع العقدة في المنشار، نعم سيحاول، أو الرئيس الأمريكي سيعطيه حرية العمل، يعني كما كان بعد اتفاق وقف الحرب، وقف إطلاق النار في عام شهر 11 عام 2024، الولايات المتحدة سمحت لإسرائيل بالعمل في الداخل في على الأراضي الإيرانية، واستمرت أكثر من 15,000 خارق وأكثر من 500 لبناني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية. ممكن أنه يرجع لهذه لما كان قبل الأحداث الأخيرة، ممكن هذا حاصل، ومحتمل أن يبقى كذلك، أنه إسرائيل تستمر، يعني مقابل أن إسرائيل تتراجع تسحب قواتها من على مشارف من شمال نهر الليطاني، وأيضا عدم استهدافها للضاحية واستهدافها لبيروت، يعني أن تعود كما كانت في السابق، كما كانت في السابق هو القيام باستهداف مقاتلين مقاومين، شخصيات من المقاومين أو من عناصر من حزب الله. هذا ممكن أن يعود كذلك. أيضا هذا أيضا شروط إيران، كما يعني بتحدث أنه وقف الحرب بشكل كامل، أنه أحد الشروط عندما وقف الحرب في شكل كامل على إيران، بالنسبة إذا أرادوا اتفاقا ينهي الحرب بالمنطقة، أن يكون إيران وحلفاء إيران في المنطقة يشملها وقف الحرب. معنى ذلك أن تنسحب إسرائيل من لبنان، أن لا تعود عدوانها الجديد على لبنان، نفس الشيء أن تتوقف الحرب بين الولايات المتحدة أيضا وإيران بموجب اتفاقيات الآن يدور البحث عنها، مفاوضات يعني للوصول إلى صيغة معينة الأطراف يوافقوا عليها. فبالتالي نعم، هناك قد تكون. الرئيس اليوم تحدث خلال قال، ولا نعرف هذا كلام صحيح أم غير صحيح، لأنه الرئيس دائما يقول شيء ويقول النقيض. قال اليوم أنه خلال أسبوع سيكون هناك اتفاق مع إيران، اتفاق لا نعرف شو شكل الاتفاق، ما هو الاتفاق. كل ما بنسمعه، احنا بنسمعه من تسريبات من وسائل اخباريه، من وسائل اعلام امريكيه اخباريه او تسريبات، لا نعرف شو شكله، لا نعرف هل لبنان سينضم. الولايات المتحده تريد فصل لبنان عن ايران، اسرائيل تريد فصل لبنان عن ايران، الحكومه اللبنانيه تريد فصل ايران لبنان عن ايران. لكن ايران مصره على ان يشمل وقف الحرب في ايران ان يكون ايضا في لبنان. فبالتالي لا نعرف شو شكل الصيغه القادمه، لكن حسب تصريحات الرئيس أنه ممكن أو خلال أسبوع يكون هناك توافق. فأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران بتقديري سيشمل أيضا لبنان.
1: الجانبان كيف لبنان؟ مصران
0: كيف سيكون؟
1: نعم دكتور توفيق، الجانبان كما تقول مصران على يعني كل منهما مصر على موقفه. هل تعتقد أن المفاوضات هذه ربما تبوء بالفشل وتنتهي وتبدأ جولة جديدة من الحرب؟
0: نعم مستعب، ممكن هذا ممكن أن يحصل. نعم، الطرفين كل واحد متمسك برأيه، كل واحد متمترس خلف شروطه خلف البنود. الولايات المتحدة تريد شروط من إيران، إيران ترفضها. إيران تطلب شروط، تطلب لها مطالب من الولايات المتحدة، أيضا الولايات المتحدة ترفضها. فبالتالي لا نعرف كيف ستؤول، كيف سينتهي الأمر، لكن قد يكون هناك تقارب لا نعرف. الرئيس الأمريكي قبل عدة أيام عندما كان هناك المفاوضون، وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتم رفع الحصار عن إيران، عن الموانئ الإيرانية. في ذاك الوقت قبلها يعني الرئيس اللي دعا الرئيس صرح بهذه التصريحات، لأن هناك الفريق المفاوض للولايات المتحدة وإيران توافقوا على صيغة على إطار، على أفكار معينة، على يعني مذكرة تفاهم، ليس اتفاق، إنما مذكرة تفاهم للبدء بالوقف الحرب، للبدء بالمفاوضات على الملفات الملحة، ملفات مثلا البرنامج النووي، رحل للمرحلة الثانية. المرحلة الأولى يتم وقف إطلاق النار بشكل كامل، فك الحصار عن الموانئ الإيرانية، فك الحصار نعم. أيضا وإغلاق مضيق هرمز والأمور الأخرى. فبالتالي نعم، حقيقة عودة للحرب مرة ثانية
1: واردة،
0: غير مستبعدة، لكن ضئيلة حقيقة، لكن الآن ضئيلة، لأنه أستاذ عبد المنعم جربوا الحرب والحرب ما فادت. يعني إيش بدهم يستخدموا أكثر ما استخدموه في إيران، واللي هذا اللي بيحكوه أيضا حتى في الداخل الأمريكي وأعضاء في الإدارة الأمريكية، إنه الحرب الآن غير مجدية. الحرب فقط الآن هي تكون خسارة بشرية، خسارة اقتصادية، أيضا قد تكون خسارة سياسية للحزب الجمهوري.
1: نعم. شكرا جزيلا لكم الدكتور توفيق طعمة، الباحث في الشؤون الأمريكية وشؤون الشرق الأوسط. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام، في أمان الله.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

0: مساء الخير.
1: حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. مباحثات هاتفية بين ترامب والشرع تطرقت إلى العلاقات الثنائية ورفع ما تبقى من العقوبات ودعم واشنطن لمسار التعافي الاقتصادي والاستقرار في سوريا. وماذا وراء هذا الاتصال وتوقيته؟ نذهب في محورنا الثاني إلى النمسا، التي تجري على أراضيها محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام المخلوع، حيث وجهت لهم لائحة اتهام أبرزها جرائم التعذيب والإكراه المشدد. فكيف تتم هذه المحاكمات؟ وماذا قد ينتج عنها؟ إلى السويداء وأزمة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية، حيث أكدت محافظة السويداء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين العملية الامتحانية، في الوقت الذي منع ما يسمى الحرس الوطني في السويداء طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور الامتحانات. أخيرا نفتح ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي كان آخر محطاته سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قلعة شقيف في جنوب لبنان. فهل انهار وقف إطلاق النار؟ وما السيناريوهات المحتملة؟ مرحبا بكم.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العلاقاته الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية. وأكد الشرع وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. من جانبه أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.
1: تطور جديد في ملف العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، إذ تشهد الساحة الدبلوماسية تحولا نوعيا تسعى دمشق من خلاله للانتقال من دائرة الضغوط والعقوبات إلى فضاء الشراكة المحتملة وإعادة البناء، وهو تحول يبدو واضحا بعد اتصال هاتفي مباشر بين الرئيس أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي لطالما أبدى رغبة في طي صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة تقوم على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي وضرورة إشراك سوريا في معادلات الأمن والسلام في المنطقة.
2: أيها الشعب السوري الأبي.
1: أما دمشق فمن الواضح أنها تضع صلب أولوياتها في استكمال مسار رفع العقوبات المتبقية باعتبارها حجر الزاوية لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي. فقد أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أكد لترامب أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، وأهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. من جانبه أكد ترامب اهتمام واشنطن بمتابعة التطورات في سوريا، مشددا على دعم مسار التعافي وإعادة البناء، في إشارة واضحة إلى تقارب في الرؤى حول أولويات المرحلة المقبلة. تكتسب هذه التطورات دفعاً إضافياً مع الإعلان عن تعيين السفير توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً لسوريا والعراق، في خطوة تفسر على أنها تعزيز للوجود الدبلوماسي الأمريكي الفاعل في الملف، بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي على لسان النائب جو ويلسون لإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بما يتناسب مع المعطيات الجديدة.
0: انضم إلينا الآن الدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق، ومنير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت. دكتور سمير، أريد أن أسألك في البداية، ربما يتساءل كثير من المشاهدين ما هي العقوبات التي ما تزال موجودة على سوريا، لأنه رفعت أكثر من مرة عقوبات أمريكية على سوريا.
3: شكرا لكم على الاستضافة وتحياتي لكم والضيف والسادة المشاهدين. بالتأكيد كان هناك حديث على أن العقوبات رفعت بشكل كامل على عن سوريا، وتمت الاحتفالات بهذا الأمر، لكن هناك ما زال بعض العقوبات، وخاصة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهذا التصنيف من السبعينيات القرن الماضي ما زال موجودا. لذلك هناك كثير من المسائل لم تتقدم، وخاصة في على الصعيد الاقتصادي لم نشهد قدوم كبير للمستثمرين. كذلك هناك تباطؤ أو عزوف من بعض الدول أو من بعض المستثمرين للقدوم إلى سوريا والاستثمار بها، في ظل بقاء هكذا عقوبات تصنيف دولة كراعية للإرهاب. نظام السويفت كذلك، الموضوع الاقتصادي لم يتحرك بعد، يعني كان هناك طموحات عالية بالنسبة إلى الحكومة السورية، ورفعت سقف التوقعات من رفع العقوبات السابقة التي تمت في السنة الماضية، لكن ما زال هناك كثير من التفاصيل في مسائل العقوبات تعرقل ما تريده الحكومة السورية، والولايات المتحدة الأمريكية تمسك بزمام هذه العقوبات. لذلك جاء اتصال الرئيس الشرع مع الرئيس ترامب، خاصة أن سوريا حاليا يعني لم يتحقق شيء كبير على الصعيد الاقتصادي، لم تنعكس ما جرى في السنة الماضية أو السنة والنصف على حياة المواطن. كما ذكرت الطموحات كانت كبيرة، لكن الواقع كان لا يتوافق مع هذه الطموحات. لذلك عول الرئيس الشرع من خلال هذا الاتصال إقناع الرئيس ترامب برفع ما تبقى من عقوبات، ربما يعني إذا رفعت حاليا بداية من 2027 ربما يختلف الوضع الاقتصادي، يكون هناك دفعات أكبر من المستثمرين ومن الدول الراغبة بمساعدة سوريا.
0: طب أستاذ منير، يعني هذا الاتصال برأيك ما الرسائل التي أراد كل من الرئيسين إيصالها؟
4: نعم، بالتأكيد سوريا تشكل موقع أساسي في الاستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسط وللمشرق العربي بالتحديد. سوريا انتقلت من الخصومة مع الغرب إلى حليف قوي وأساسي وموثوق بالنسبة إلى الغرب، ولا سيما إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من حيث الرمزية. من حيث الرمزية أيضا جاء الاتصال بعد إعلان دونالد ترامب ترفيع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى مبعوث رئاسي إلى سوريا وإلى العراق أيضا.
0: تعتقد أنه هذا ترفيع؟ لأنه أستاذ منير هناك من يرى بالعكس، كان مبعوثا للدولة الأمريكية ليس فقط للرئيس، يعني كان يعتبر منصب
4: بالتوصيف الدبلوماسي. المبعوث الرئاسي أرفع من المبعوث العادي للخارجية، يعني مبعوث للدولة ممثلا للخارجية كان، الآن هو مبعوث رئاسي. وبحسب بعض المعلومات أنه سيطل على الملف اللبناني لاحقا، وكأن هناك تفكير بإعطائه أن يلعب دورا يتعلق بتنسيق شؤون الأمن والسلام في المنطقة، ولا سيما ما بين سوريا، تركيا، لبنان، العراق وإسرائيل. الاستراتيجية التي يعمل عليها براك هي إعادة إنتاج التفاهم بين الدول العربية وتركيا مع إسرائيل، ومنع أي صدام إسرائيلي سوري أو تنافس إسرائيلي تركي في سوريا. هذه العملية التي يهتم بها دونالد ترامب بشكل كبير في إطار إعادة القول إن منطقة الشرق الأوسط عادت أمريكية، والتأثير فيها هو لأمريكا ولحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أردنا أن ننظر إلى كيف يفكر ترامب أو استراتيجية ترامب للأمن القومي الأمريكي، هو يريد لأمريكا اللاتينية أن تكون كلها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذا الإطار تحرك في فنزويلا ويتحرك في كوبا وتحرك باتجاه البرازيل، وجاءت زيارة الرئيس البرازيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقبلوا بالبيت الأبيض، وكأنه يقول إنه يريد للنفوذ الأمريكي أن يكون صرفا في أمريكا اللاتينية. بالنسبة إلى الوضع في المنطقة، هو يعتبر أنه يريد للشرق الأوسط كله أن يكون أمريكياً أيضاً من خلال العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع سوريا، العلاقة مع تركيا. هذا الترابط أو هذه العلاقات المتطورة ما بين سوريا وتركيا والخليج، وسوريا تشكل صلة الوصل بين دول الخليج وتركيا، ومنها يمكن أن تشكل إطلالة على أوروبا، كما التفكير بسوريا كجزء من رؤية استراتيجية للاستبدال مضيق هرمز أو البحر الأحمر في مرحلة.
0: طيب يعني أستاذ منير، أنت تقصد بأنه الرئيس الأمريكي قد يلجأ إلى يعني إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب، هذا التصنيف الموجود منذ عام 1979، في مقابل دور ما تقوم به سوريا في المنطقة؟
4: سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانضمت إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، هذا أولا. ثانيا، بالتأكيد تنتفي كل الأسباب التي تتعلق بالتصنيف الأمريكي لسوريا بأنها دولة راعية للإرهاب، طالما أنها ستكون على علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هلأ يمكن أن يتعثر ذلك أو يتأخر ذلك بنتيجة بعض الأمور المتعلقة بإسرائيل أو باتفاق ترتيبات أمنية، أو ربما ببعض الفصائل، أو ربما بما يتعلق بالدور السوري على مستوى المنطقة لاحقا ربما، ولكن بالتأكيد الاتجاه الاستراتيجي سيكون للذهاب نحو رفع سوريا عن لائحة الدول المصدرة للإرهاب أو راعية للإرهاب.
0: دكتور سمير، هل الموضوع سهل أم صعب؟ يعني هل هو مجرد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنه لا، هو ليس أمر تنفيذي وبالتالي يحتاج إلى إجراءات، خطوات، تقييم حكومي، كونغرس؟
3: يعني بالتأكيد هو هذا الأمر يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات السياسية وكذلك الإدارية ضمن الكونغرس وغيره من المؤسسات الأمريكية، لكن العبرة الأساسية هي في الإرادة السياسية للرئيس ترامب. يعني هو كان قادر على القيام بهذه الخطوة في السنة الماضية، لكن جوهر السياسة الأمريكية يعني بعد إسقاط نظام الأسد في المرحلة الأولى ربما مرت بمرحلة الشك، وخاصة يعني خلفية الرئيس الشرع و هيئة تحرير الشام وغيرها من القوى المتحالفة معها، كان هناك في الأشهر الأولى حالة شك وريبة ماذا سيحدث في سوريا. بعد ذلك تحولنا إلى مرحلة المراقبة لسلوك الحكومة السورية الانتقالية، حاليا وصلنا إلى مرحلة المصالح المتبادلة. فحتى لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التصنيف ستبقي بيدها بعض الإجراءات الضاغطة على الحكومة السورية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية نعم الرئيس ترامب يريد دعم الرئيس الشرع، لكن لن يعطيه كل الأوراق لتكون بيده، وخاصة أنه ما زال لدينا مفاوضات مع إسرائيل لم تنتهي بعد، وكذلك الحرب الموجودة في المنطقة مع إيران ما زالت لم يعني تنتهي بشكل كامل، لم تنتهي الترتيبات في المنطقة. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد الإمساك ببعض الأوراق كورقة ضغط على الحكومة السورية على عسى أن يعني لا تعدل من سلوكها في الفترة القادمة. الاتصال نعم بالتأكيد،
0: طب ورقة ضغط من أجل ماذا؟
3: الحديث يعني عن التغيير
0: الذي
3: حصل،
0: ما الذي تنتظره الولايات المتحدة من سوريا؟ ما الدور بالضبط الذي تريده؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية تريد من سوريا موضوع يعني عدة ملفات. الملف الأول هو مسألة عدم منع عودة تنظيم داعش، وهذا تحقق تقدم كبير فيه بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي، لكن ما زال تنظيم داعش موجود في بعض المناطق السورية كخلايا نائمة ربما تتحرك في حال حدوث أي فوضى في المنطقة. النقطة الثانية مسألة العلاقة مع إيران وإخراج إيران من المنطقة ومن سوريا، وهذا تم يعني بشكل كبير، لكن حاليا لدينا بعض الوساطات الأقليمية التي تجري بين إيران وبين الحكومة السورية لبدء مفاوضات بين إيران وسوريا، وهذا ربما يقلق الغرب، وكذلك مسألة العلاقة مع روسيا، مسألة حفظ الاستقرار في سوريا ومنع الفوضى في الحدود السورية، وهذا تحقق تقدم جيد.
0: اسمح لي،
3: لكن النقطة الأساسية والأخيرة هي مسألة المفاوضات مع إسرائيل. إلى أن تنتهي هذه المفاوضات ربما ستبقى لدينا هذه الأوراق الضاغطة.
0: طيب يعني بالإشارة إلى إيران أستاذ منير، هذا الاتصال بين الرئيس ترامب والرئيس الشرع يجري في يعني بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإيرانية التي ما تزال تراوح يعني بين اتفاق أو لا اتفاق، وأيضا تصعيد عسكري كبير إسرائيلي على الجبهة اللبنانية، وبالتالي إلى أي درجة هناك ارتباط بين ما يمكن أن يعني تطلبه الولايات المتحدة مقابل رفع اسم سوريا من هذا التصنيف مع ما يجري في المنطقة؟
4: بالتأكيد أن الأثر الأساسي هو للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما يتعلق بتغيير وجه المنطقة، ونحن نعلم أن سوريا تعرضت لضغوط كثيرة من الأمريكيين والإسرائيليين للانخراط في المواجهة ضد حزب الله أو لمحاولة إشغال حزب الله وأضعافه من خلال الدخول إلى البقاع، وكان هناك رفض تام وكامل ومصيب من قبل الرئيس أحمد الشرع الذي رفض الدخول أو التورط، وأعتقد أنه قدم شرحا وافيا للأمريكيين حول هذه المسألة ومخاطرها وإعادة إنتاج الصراع السني الشيعي وإدخال المنطقة في دوامة من الفوضى لا تصب في خانة الاستقرار.
0: وبالتالي أستاذ منير، هل من الممكن أن يكون الرئيس ترامب قال مثلا لسوريا ولرئيس الشرع أنه سنرفع العقوبات أو هذا التصنيف من قائمة الإرهاب في مقابل تدخل سوريا في لبنان؟
4: ترامب بشخصيته يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة، ولكن لا أعتقد أن الظروف أو الرؤية السياسية تسمح بذلك في هذا التوقيت. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول المنطقة يبحثون عن تكريس الاستقرار وعن كيفية العمل على توفير ممرات مختلفة أو مغايرة لمضيق هرمز أو البحر الأحمر أو غيرها، لابد من توفير الاستقرار لسوريا أولا، وثانيا لابد من تعزيز قدرات الدولة في سوريا أو في لبنان، وبالتالي لا يمكن إدخال البلدين في مواجهة مع بعضهما البعض، لأن هذه المواجهة لا يمكن حصرها ونعرف من أين تبدأ ولا يمكن أن نعرف من أين تنتهي.
0: طيب في موضوع أيضا المفاوضات مع إسرائيل دكتور سمير، إلى أي درجة إزالة اسم سوريا كدولة راعية للإرهاب يرتبط أمريكيا بالتطبيع مع إسرائيل؟
3: يعني في بداية اسمح لي أن أعلق على موضوع سياسة ترامب في المنطقة وفي الشرق الأوسط. ترامب في النهاية هو رجل أعمال دخل إلى مجال السياسة، فأي خطوة في سوريا أو في المنطقة أو حتى في العديد من المناطق ينظر إليها، ما الفائدة لهذه المنطقة، ما التكلفة التي ستكون للولايات المتحدة الأمريكية، وما العائد الذي سيعود لأمريكا من هذه الخطوات. فالرئيس ترامب ينظر إلى سوريا حتى الآن كمشروع في المنطقة، يراهن على نجاح هذا المشروع بأنه تدخل في منطقة الشرق الأوسط في سوريا وحقق الاستقرار في المنطقة، منع ظهور تنظيم داعش من جديد، أبعد إيران، حد من نفوذ روسيا بشكل كبير في سوريا. فهو ينظر إلى الموضوع كمشروع في المنطقة. كما ذكرت، العائق الذي يقف حتى الآن هو موضوع المفاوضات مع إسرائيل. المفاوضات حققت تقدم كبير، ربما جاءت الحرب على إيران وأوقفت هذه المفاوضات أو جمدتها لفترة مؤقتة، لكن بانتهاء الحرب بالتأكيد ستعود هذه المفاوضات للتقدم. ربما يكون لدينا مبادلة، أو أنه بمعنى رفع العقوبات مقابل توقيع اتفاق مع إسرائيل. ربما بهذه الحالة تتنازل سوريا عن بعض الشروط التي كانت مطلوبة منها، وخاصة يعني حتى البيان الرئاسة السورية والبيانات الأمريكية كلها ركزت على موضوع الاقتصاد. فسوريا حاليا هناك يعني ضائقة اقتصادية، بالتأكيد يعني لم يتحقق شيء كبير على هذا المجال، وهذا الضغط الشعبي على الحكومة السورية موجود. لذلك ربما الإدارة السورية ستبذل ما تحتاجه الإدارة الأمريكية أو ما تطلبه لاستكمال رفع هذه العقوبات، عسى أن يتحرك الاقتصاد، تنطلق الاستثمارات، المحافظة على العلاقات السورية الأمريكية، وخاصة أن الرئيس الشرعي يعول بشكل كبير على صورة الصداقة التي تربطه مع الرئيس ترامب. لذلك عندما جرى تغيير فمباشرة، أو حديث عن تغيير المندوب السامي توم باراك، جرى مباشرة هذا الاتصال للإيحاء بأن السياسة الأمريكية، العلاقات السورية الأمريكية، الصداقة بين الرئيس الشرعي والرئيس ترامب ما زالت على حالها رغم كل الأحاديث التي جرت.
0: أستاذ منير، دكتور سمير قال المندوب السامي توم براك يعني يسميه، وكأنه يعني إذا الولايات المتحدة هي من تدير يعني هذه المنطقة بالكامل، وهذا يدفع للسؤال.
4: أنا أتوافق، أنا كتبت مقال في جريدة المدن قبل حوالي شهرين
0: وسميته توم براك على هذا التوصيف.
4: استخدمت في أحد عناوين مقالاتي في المدن أن براك هو مندوب سامي أمريكي.
0: طيب
4: فأنا أوافق على هذا التوصيف، نعم.
0: وبالتالي ربما يعني يقول البعض إذن المطلوب أمريكيا أنه سنرفع هذه سوريا من تصنيف الدول الراعية للإرهاب في مقابل التطبيع مع إسرائيل، خاصة أنه يعني حتى الرئيس ترامب قال قبل أيام، تذكر في إطار الحرب مع إيران، أنه في دول يجب أن توقع على الاتفاقيات الإبراهيمية.
4: صحيح صحيح. لا، هو سمى دول وقال هناك دول أخرى يمكن ظروفها لا تسمح لها، وأعتقد هنا يقصد سوريا ولبنان، لأن فيهما أراضٍ محتلة. وأعتقد أن وجهة النظر التي نقلت إلى ترامب من قبل سوريا أو من قبل لبنان، لأنه لا يمكن الذهاب للتوقيع إلى اتفاق سلام وهناك أراضٍ محتلة، فالذهاب هو لاتفاق ترتيبات أمنية، وبعدها يتم العمل على اتفاقات السلام.
0: وبالتالي يعني هذا يقودنا للسؤال، هل اقتربت، يعني ربما لم يعلن عن ذلك، لكن اقتربت سوريا من توقيع الاتفاق على الأقل الأمن كخطوة أولى لاحقة للتطبيع مع إسرائيل؟
4: لا يمكن أن نعلم حقيقة ما يفكر به الإسرائيلي. الأمريكيون معنيون. توم باراك كان يحضر لعقد الكثير من اللقاءات، أو بالحد الأدنى لما أعرفه كان يحضر لعقد لقاءين بين سوريا وإسرائيل، أحدهما في لندن والآخر في أذربيجان. ولكن لا يبدو أو لم تتوفر معلومات تؤكد أن اللقاءين قد عقدا، وهناك لقاء بالحد الأدنى لم يعقد أو ألغي أو أجل. والإسرائيلي بالأمس نتنياهو يتحدث عن إقامة منطقة عازلة في لبنان وفي غزة وشمل سوريا، ما يعني أنه لا يزال يعمل في سوريا وينفذ اعتداءات وتوغلات ويقدم أراضي أو يحتل أراضي، وبالتالي لا يمكن معرفة كيف سيتعاطى الإسرائيليون مع هذا الأمر. وإذا كانت الضغوط الأمريكية ونوع من التقاطع الإقليمي التركي الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية يجبر أو يدفع إسرائيل على وقف مشروع الاعتداءات على سوريا وإنهاء الاحتلال الذي وقع بعد
0: لكن إسرائيل
4: سقوط
0: يعني
4: نظام
0: تنظر
4: بشار الأسد.
0: بعين الخصومة وحتى العداء تجاه حتى تركيا والسعودية يعني، وبالتالي يعني اصطفاف سوريا في هذا المحور لا يبدو أنه سيبعد الأطماع الإسرائيلية بكل الأحوال.
4: أكيد إسرائيل تعمل على تطويع المنطقة وتطويق المنطقة، وهي هدفها الهدف الاستراتيجي خاصة لدى اليمين الإسرائيلي هو تصغير كيانات هذه المنطقة سواء في سوريا أو حتى في لبنان أو في أي مكان آخر،
0: نعم،
4: فلن يكون بإمكان أحد مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي إلا بنوع من المظلة الإقليمية التي لا بد لها أن تتوفر بناء على تقاطعات تركية عربية باكستانية ربما مع الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من التحالفات التي تربط هذه الدول بالولايات المتحدة الأمريكية، ما
0: نعم.
4: دون ذلك سنكون أمام مخاطر كثيرة يفرضها الإسرائيليون على المنطقة.
0: دكتور سمير، الرئيس الشرع ركز كثيرا بأنه أشار في يعني الاتصال مع رئيس ترامب إلى موضوع الاقتصاد تحديدا والتعافي والاستثمارات، والحقيقة كثيرون يقولون يعني رغم أنه رفعت أكثر من مرة عقوبات سابقا حتى الآن ليس هناك أثر ملموس حقيقي اقتصادي يعني كبير على سوريا، وبالتالي هل ستكون يعني الأمور متعلقة بهذا التصنيف الذي إن رفع عن سوريا كدولة راعية للإرهاب سيكون هناك انفراجة اقتصادية فعلاً؟
3: يعني ربما تتحقق هذه الانفراجه ليس بمساله رفع العقوبات فقط، بمساله يعني الدعم الامريكي للاستثمارات او لصوره سوريا في مجال الاقتصاد، هو هذا العامل الاساسي. يعني العقوبات هي احد التحديات او المعوقات للاستثمارات، وكذلك صوره الاداره السوريه او حاله الضبابيه او عدم الاستقرار في المرحله الانتقاليه السوريه. لكن عندما يظهر الرئيس ترامب او الولايات المتحده الامريكيه بصوره داعمة للرئيس الشرع وكذلك لسوريا في المرحلة الانتقالية، هذا سيعطي يطمئن كثير من الدول وكذلك المستثمرين. وربما عندما يتحول الموضوع إلى إجراءات عملية بمسألة فتح السويفت أو التحويلات المالية وغيرها من هذه الإجراءات الاقتصادية ما زالت معلقة حتى الآن على الرغم من رفع العقوبات منذ أكثر من سنة، وتم الحديث بشكل كبير عن فتحها، لكن ما زالت هذه الإجراءات الإدارية يعني مغلقة أمام سوريا. كما ذكرت هي ربما ما تزال ورقة ضغط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب ظهر بتصريحاته وكذلك عندما كان في الرياض وقال أنا رفعت العقوبات، لكن بالنسبة للبيروقراطية الأمريكية والمؤسسات الأمريكية نعم تماشت مع القرار الرئاسي الأمريكي، لكن عرقلت كثير من الإجراءات بترك ملف يعني ملف كسوريا كدولة راعية للإرهاب، كذلك بعض المواضيع التي تفتح المجال للاستثمارات أو تشجع الاقتصاد في سوريا. العائق الأساسي أو التحدي الأساسي بالنسبة للحكومة السورية حاليا كما ذكرت هو الاقتصاد. الأمور الأمنية جيدة، بالنسبة للعلاقات الخارجية هناك نجاح جزئي في هذا الملف، هناك حالة أمن داخلي كذلك، يعني ملف العلاقة مع قسد انتهى، ملف العلاقة مع السويداء مجمد حاليا. فالتعويل بشكل أساسي من الرئيس الشرع الحكومة الانتقالية على الاقتصاد، وكما يقال الحنفية حتى الآن ما زالت بيد الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يحاول الرئيس الشرع من خلال اتصاله بشكل مباشر مع ترامب وكذلك من خلال اتصالات الدول الحليفة لسوريا والصديقة وعلى رأسها تركيا والسعودية وغيرها من الدول العربية، إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة فرفع العقوبات بشكل كامل ودعم حالة الاستقرار في سوريا ودعمها اقتصاديا، لأن هذا
0: نعم.
3: يعني نجاح هذا المشروع الذي راهن عليه ترامب في سوريا.
0: إلى أي درجة طالما يعني أستاذ منير تقول حضرتك والدكتور سمير أنه سوريا جزء من الاستراتيجية الأمريكية لرسم المنطقة الآن، إلى أي درجة يعني يمكن القول أنه هناك أو خلينا نقول السؤال، إلى أين تمضي فعليا العلاقات السورية الأمريكية؟
4: أعود وأقول سوريا نقطة مركزية في الاستراتيجية الأمريكية والرؤية الأمريكية للمنطقة. سوريا موقع جيوستراتيجي، لديها حدود مع خمس دول أو حدود ومنفذ على عدد من الدول ومنافذ على دول أخرى أبعد، يعني على الخليج العربي، على أو إذا ما ذهبت إلى مشروع البحار الأربعة الذي هناك طموح سوري في تطبيقه، يجعل من سوريا نقطة استراتيجية في المنطقة. ولذلك المسار القائم بالتأكيد يحتم الوصول إلى المزيد من التقدم في مسار العلاقات الأمريكية السورية.
0: دكتور سمير، إلى أي درجة، يعني ذكرت قبل قليل أنه في أمور إيجابية حصلت، لكن إلى أي درجة أيضا أي تعافي اقتصادي مرتبط باستقرار سياسي داخلي أيضا؟
3: يعني بالتأكيد هي الأمور تكمل بعضها، الاستقرار السياسي والاقتصادي وحتى الحالة الأمنية، لكن حاليا هو التحدي الأساسي هو الأمور المعيشية بالنسبة للسوريين. كما ذكرت تحققت بعض المجالات، بالنسبة للانتقال السياسي ما زلنا في بداية المرحلة الانتقالية، والحكومة السورية أو الرئيس الشرع من خلال الإعلان الدستوري أعطوا للمرحلة 5 سنوات، فنحن ما زلنا في البداية. هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وهناك ضغوط أمريكية وحتى أوروبية في هذا المجال بمسألة البدء بالانتقال إلى دستور دائم، الانتقال إلى المرحلة الدائمة في سوريا، موضوع المصالحة الوطنية وكذلك العدالة الانتقالية. كل هذه الأمور هي التي تحرك الاقتصاد، يعني عندما يكون هناك استقرار سياسي مع غياب للعقوبات وعلاقات جيدة مع الدول، هذا هو الذي سيحرك الاقتصاد بشكل كبير. لكن غياب الأفق السياسي أو عدم يعني معرفة ما سيحدث في سوريا خلال السنوات القادمة بالتأكيد سيعيق هذه الخطوات. لذلك نجد أن هذه المواضيع مطروحة في كل اللقاءات التي تجري بين القيادة السورية ومعظم القيادات الغربية، مسألة الانتقال السياسي، إلى أين سوريا تذهب في هذا المجال. الولايات المتحدة الأمريكية وتوم باراك يبذل جهود كبيرة في، يعني لنكون واقعيين، في الفترة الماضية مسألة العلاقة مع قسد وحلحلة هذا الملف، كذلك ملف محاربة تنظيم داعش، وتحقق إنجاز كبير في هذا المجال. بقي لدينا كما ذكرنا سابقا هو ملف العلاقة مع إسرائيل. سوريا إذا أرادت أن تكون جزءا من الترتيبات في المرحلة المقبلة، الترتيبات الشرق الأوسط، يعني تجاوزنا مسألة المحاور التي كانت موجودة، ربما ستكون مضطرة إلى تقديم بعض التنازلات لإقامة علاقات أو اتفاق أمني مع إسرائيل لتصبح حليفا أو حليف أقل مرتبة، أقل من حليف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: تنازلات من أي نوع بس دكتور سمير؟ يعني
3: كما ذكرنا هناك يعني تحقق ربما 85% من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. هناك بعض القضايا التقنية وبعض القضايا الأساسية التي يتم التفاوض عليها، ربما نصل إلى حلول وسطية بين الطرفين لتوقيع هذا الاتفاق. ربما يعني هنا ننظر إليه كتنازل بالنسبة للإدارة السورية، لأنه سقف طلباته كان مرتفعا، لكنها ستخفض هذا السقف قليلا للحفاظ على ما تحقق حتى الآن، وربما يعني يكون في الأزمنة المقبلة أحاديث أخرى عن هذه المسألة.
0: أستاذ منير، سؤال أخير سريعا، إزالة اسم سوريا من يعني دولة راعية للإرهاب من هذا التصنيف، برأيك متى يمكن أن يحصل؟
4: أملك وقتا، ولكن كان هناك بعض المعطيات أو بعض الأحاديث في الكواليس تشير إلى إمكانية رفع سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بحدود رأس السنة.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما، منير الربيع رئيس تحرير صحيفة المدن من بيروت، والدكتور سمير العبدالله الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة من دمشق. استمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام السوري المخلوع في النمسا على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة معتقلين خلال السنوات الأولى من الثورة السورية.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

بدأت في العاصمة النمساوية فيينا محاكمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع تهم تتعلق بتعذيب معارضين في الرقة بين عامي 2011 و2013. يمثل أمام المحكمة العميد السابق في المخابرات خالد الحلبي، رئيس مكتب التحقيق الجنائي السابق المقدم مصعب أبو ركبة، حيث يواجهان تهم التواطؤ في تعذيب 21 محتجزا والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي جسيم، وسط توقعات بصدور أحكام تصل إلى السجن 10 سنوات. تنعقد جلسات الاستماع على مدار 13 يوما حتى نهاية حزيران الجاري للاستماع لشهادات الضحايا، في وقت تكتسب فيه المحاكمة أهمية حقوقية لتفعيلها المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، رغم انتقادات من أوساط حقوقية لعدم إدراج تهم الجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام.

0: تنضم إلينا سمر البردان المستشار القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. أستاذ سمر مساء الخير، ما ملابسات وملاحقة هذين الضابطين لدى النظام المخلوع الملاحقة الآن في النمسا؟
1: مساء النور وشكرا للاستضافة. طبعا التحقيقات ضد المتهمين الاثنين بدأت من فترة طويلة صراحة، يعني العام 2016 نحن عم نحكي من أول مرة بدأ مكتب الادعاء العام بفيينا بهي التحقيقات. نص الادعاء عنا من شهر 11 السنة الماضية، واليوم كانت أول جلسات صراحة، يوم تاريخي بالنسبة للنمسا حتى إذا عم نحكي عن سياق القانون النمساوي، لأنه هي أول محاكمة من هالنوع. الجلسة اليوم كانت يعني فيها نوع من التوتر الصراحة، لاحظنا المتهمين الاثنين يعني عم ينكروا بشكل كان شوي مستفز إلي كمستمعة، الإنكار التام لحصول أي عمليات تعذيب يعني ضمن فرع من الدولة بالرقة، كان شوي مستفز صراحة. لكن يعني الإجراءات مستمرة تبدأ الاستماع للشهود بثمان أشهر إن شاء الله.
0: هو جرى توقيفهم لأنه في يعني ضحايا تعرفوا عليهما وادعوا ضدهم، صحيح؟
1: تماما، يعني هي بداية التحقيقات يعني كانت منظمة السيجل هي بدأت انه تقدمت لوزارة العدل النمساوية وقدمت دلائل ضد خالد الحلبي وانه هو موجود بالنمسا، هي كانت اول بداية التحقيقات. ولكن مع الوقت لما تعرفوا الضحايا والشهود على خالد الحلبي وانه هو موجود كلاجئ بالنمسا، تقدموا بمبادرة شجاعة منهم وكانوا جاهزين لتقديم شهادتهم، وكان يعني في دعم من المنظمة الحقوقية اللي انا جزء منها بتقديم يعني مثل انه ادعاء

0: مساء الخير لك ولضيوفك والسادة المشاهدين. حقيقة يعني بغاية الأهمية هذا الموضوع، ملاحقة أي مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية تجاه السوريين أمر بغاية الأهمية، وتأكيد على إصرار الضحايا على موضوع متابعة المجرمين. لكن يعني القضية اللي بتخص الحلبي إلى خصوصيته، كونه يعني مرت بمراحل طويلة ابتداء من وصوله إلى فرنسا، ثم هروبه من فرنسا باتجاه النمسا، ملاحقته أيضا، فراره من النمسا على سويسرا وعودته، تدخل أطراف حتى دولية ودول في محاولة لحمايته خلال سنوات طويلة، إعاقة التحقيق، وقفه والعودة إليه مرة ثانية. هناك مسار طويل من العمل على هذه الشكوى، تم أكيد بالنهاية يعني الضحايا دائما لهم كل الشكر والامتنان، بدون إصرارهم ما ممكن يتم أي شيء. لكن أيضا يعني التعقيدات اللي رافقت قضية الحلبي لها خصوصيتها، كانت عن غير باقي الأشخاص اللي يعني تم ملاحقتهم في أوروبا. وجزء من هذه الخصوصية هو ارتباطاته الأمنية مع أجهزة لدول أخرى بهذا الخصوص. ويعني في تفاصيل يعني كثير ممكن نتركها للمحكمة، لكن
1: يعني أستاذ
0: أيضا
1: مازن، لكن أنت تشير، هناك تقارير إعلامية تحدثت أن الحلبي لجأ بداية إلى فرنسا، ثم تقول تقارير بمساعدة الموساد الإسرائيلي جرى، وأيضا استخبارات نمساوية جرى، يعني ذهابه، سفره من فرنسا إلى النمسا والحصول على حق اللجوء، صحيح؟
0: صحيح هذا الأمر. حتى يعني بعد ما تحركنا بالدعوة ضده بالنمسا، ويعني أيضا كان معنا المركز السوري للدراسات القانونية، تلقوا المحامين اللي من الاي سي سي اتش ار، تلقوا تهديدات مباشرة وطلب مباشر بوقف الدعوة من الجهاز الموساد الإسرائيلي بهذا الخصوص. فبالتالي التعقيدات اللي رافقت هذا الملف بغاية الأهمية. لازم أيضا نذكر أنه كان يعني المسألة الفاصلة بهذا الخصوص وجود أحد الضحايا يلي عنده الجنسية النمساوية، وهذا اللي خلى يعني عدم إمكانية أن تقوم أجهزة السلطة الحكومية النمساوية بإغفال القضية بشكل كامل. ظل وجود شخص من الضحايا يمتلك الجنسية النمساوية سلاح موجه ضد الحكومة، وأيضا سلاح يضغط على أجهزة النيابة وأجهزة التحقيق، إلى أن تم يعني تجاوز هذا الموضوع اللي له تعقيداته الدولية والذهاب والقدوم المضي قدما بالدعوة.
1: أستاذ سمر، كيف يتعامل القانون النمساوي مع يعني مثل هذه الحالة؟
2: أول شيء مساء الخير أستاذ مازن، وشكرا على المشاركة. بس نقطة للتوضيح، يعني أنا ما بشاركك الرأي صراحة إنه سبب تعقيدات هاي الدعوة بالمراحل النهائية هو تدخل أجهزة المخابرات. يمكن بالبداية صحيح كان لهم دور بحمايته بتهريبه وبإيصاله للنمسا إلى آخره، بس بتخيل إنه مع الوقت يعني اهتمامهم فيه كمان خف. يعني هن بالبداية اهتمامهم فيه كان نابع من اعتقادهم إنه ممكن يعطيهم معلومات استخباراتية عن داعش وإلى آخره بسبب يعني دوره بالرقة. مع الوقت التحديات اللي يعني طلعت أمامنا هي تحديات قانونية بحتة، سببها هي إنه القانون النمساوي تأخر جدا بتطبيق نصوص القانون جرائم ضد الإنسانية بالقانون النمساوي. يعني إحنا عم نحكي عن جريمة التعذيب دخلت حيز التنفيذ كجريمة ضد الإنسانية ب1/1/2013 وباقي الجرائم لل2015 حتى. فكان في إشكالية باختصاص النمسا المحاكم النمساوية، وعندنا نحن يعني مكاتب الإدعاء العام عندها موارد جدا ضئيلة، وبيحاولوا قدر الامكان يعني يختصروا شغل على حالهم. فهي كانت قصه موارد بالبدايه، قصه انه هل عندنا اختصاص. صراحه يعني ما في معلومات ثابته عن اي تطبيقات جرت من المخابرات على اجهزه يعني العداله النمساويه كمكتب مدعي عام والى اخره. بعد ما بلشت التحقيقات صارت الصعوبات اكثر تقنيه، الى علاقه بالادله، الى علاقه بالاختصاص، الى علاقه حتى هل يعني سقط هي الجرائم بالتقادم لانه كمان صار فتره طويله الى اخره. وهذا هو السبب ليش نحن عندنا ما بنص الادعاء ما ذكرت كلمه جريمه ضد الانسانيه. واليوم المدعي العام يعني
1: طيب
2: اخذ ساعتين من
1: ليش
2: الوقت.
1: يعني استاذ سمر، ما هو هي الفكره، طالما يعني يفترض جرائم التعذيب هي جرائم ضد الانسانيه ولا
2: تمام
1: تسقط بالتقادم، ولذلك طرح هذا السؤال انه لماذا لا توجه هذه التهمه فعلا؟
2: تماما هي النمسا طبعا عضوه

0: ساق روما الأساس. يعني الجرائم الدولية هي تعترف كجرائم بالقانون النمساوي، ولكن ما كانت مطبقة بنص. وعندنا المبدأ القانوني اللي بيقول لا عقوبة من دون نص، والمبدأ اللي بيقول إنه إذا نحن صار عندنا في نص يعني بشدد العقوبة، نحن بناخذ العقوبة الأخف لصالح المتهم. عندنا يعني تاريخ ارتكاب الجرائم، وبين 2011 وال2013 ما عندنا نص قانوني جرائم ضد الإنسانية بالنمسا. حتى اليوم المدعي العام يعني كنت عم اقول انه قال لو نحن عم نلاحق هاي الجرائم بسنه 2015 كنا عم نحكي اليوم بجرائم ضد الانسانيه، وكان عندنا الاعتداء الممنهج والواسع النطاق ضد المدنيين موجود. واشار ايضا هون على الاحكام اللي صدرت بالمانيا وبالسويد، واللي تم فيها اثبات يعني بما لا يدعو للشك انه في جرائم ضد الانسانيه عم بتصير بسوريا، خصوصا بجرائم التعذيب. وانما للاسف نحن محدودين بالقانون اللي بين ايدينا. وهي نقطه كمان ليش انه يعني أنا صح قلت إنه هي محاكمة مهمة جدا تاريخية بالنسبة للنمسا لأن هي سابقة، ولكن أنا بقول إنه هذا دليل كمان إنه المحاكم اللي عم بتصير برا سوريا للأسف هي محدودة جدا بالأنظمة القانونية اللي عم بتتم فيها هي المحاكمات. ونحن بنأمل إنه محاكمة جميع المجرمين تكون ضمن سياق عدالة انتقالية كامل، تكون النصوص القانونية في قادرة على تغطية جميع أبعاد هي الجرائم وجميع احتياجات العدالة اللي نحن عنا إياها كسوريين وسوريات.
1: طيب أستاذ مازن، ما رأيك؟ يعني هذه المحاكمة هي الأولى في النمسا، لكن سبق أن يعني لوحق ضباط وعناصر للنظام الأسد في فرنسا، في ألمانيا، حتى في بريطانيا على ما أذكر.
2: صحيح، يعني في حركة يعني تتعلق بملاحقة مجرمين تحديدا اللي وصلوا ضمن موجات اللجوء إلى أوروبا مثل ما ذكرت بالعديد من الدول. الآخرة كانت يعني توجيه التهم للعميد سالم السالم ببريطانيا، وهي أيضا سابقة للمرة الأولى بتكون بريطانيا. شهدت يعني ألمانيا بشكل خاص في مجموعة من المحاكم، سواء يعني اللي بتخص أشخاص مرتبطين بالنظام السوري أو حتى بتنظيم داعش أو غيره. وأيضا فرنسا، هولندا أيضا من الدول اللي عندها يعني سجل بهذه الملاحقات، وبلجيكا على سبيل المثال، حتى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طبعا مع الاختلاف القانوني بين كل دولة والكثير من التفاصيل القانونية اللي بتخص كل شكوى وكل يعني دولة ومكان لإقامة هذه الشكاوى، لكن في حركة. هذه الحركة يعني كان لها دور بإبقاء ملف العدالة والمحاسبة خلال السنوات الماضية، وأيضا كان لها دور بالمعنى السياسي. مذكرات التوقيف اللي طالت حتى بما فيهم يعني بشار الأسد، وبفترة كان يعني عمليات التطبيع كانت تمشي، وكان هناك يعني محاولات لإعادة تعويمه مرة أخرى بالنطاق الإقليمي والدولي. مذكرات التوقيف هذه كان لها دور حتى بالمعنى السياسي بإعاقة التطبيع تحديدا ضمن دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
1: لكن يعني أستاذ مازن، نفهم من هذا الكلام أنه هذه تبقى يعني محاكمة، كل محاكمة لها ظروفها، ليس هناك مسار كامل لملاحقة كل هؤلاء المجرمين.
2: كل دولة بأنظمتها القانونية بتختلف، كل دولة يعني لديها اشتراطاتها، خصوصا يعني عندما لا يكون يعني المشتبه فيه أو المتهم أو حتى الضحايا هم حاملين لجنسية هذه الدولة. كل ما رحنا باتجاه الاختصاص يعني العالمي، الولاية العالمية، كل ما بتزيد أيضا التعقيدات والاشتراطات بالأنظمة القضائية لكل دولة. لما عم نروح على بيكون في أحد الأطراف هو حامل للجنسية، مثل حالة يعني النمسا مؤخرا، أو يعني أيضا بيحصل بالعديد من الدول تحديدا فرنسا، عم بيكون في إمكانية قانونية كونه الدول يعني الأنظمة القضائية ملزمة بأن تفتح تحقيق لما بيكون المتهم أو المشتبه فيه هو حامل لجنسيته. وهذا يعني طبعا حامل لجنسيته وقع يعني وقت ارتكاب الجرم، إذا حصل على الجنسية لاحقا هذا ما بيؤدي هذا نفس الدور. هذا الأمر كمان بغاية الأهمية، والسوريين أعتقد يعني الضحايا والمؤسسات القانونية السورية أجادت استخدام الأدوات القانونية المتاحة في أوروبا، خصوصا بفترة ما كان في أي إمكانية للانتصاف أو العدالة بوجود يعني نظام الأسد بهذا المجال.
1: طيب أستاذ سمر، الآن ما الخطوات اللاحقة يعني التي ستتم في هذه المحاكمة؟
0: هلا يعني نذكر بالتقرير اظن انه في عنا 13 يوم بالمحكمه. اليوم صراحه كنا يعني ضمن الجدول الزمني، يعني ما بتخيل حيصير في تاثير بالايام القادمه. بنتوقع صدور الحكم بيوم 30 الشهر. رح يتم الاستمرار باستماع للشهود، رح يكون في كمان طبعا خبراء الطب الشرعي والاطباء النفسيين رح يقدموا يعني التقارير الخبره تبعهم عن الاصابات وعن الاثار الجسيمه والاثار اللي يعني الدائمه اللي بقيت عند الضحايا من وراء التعذيب. وصراحه يعني من الاجواء اليوم انا بتوقع يصدر حكم ادانه، بس مثل ما قلت عندنا التحديات انه يعني ما بنتوقع حكم رح يكون عالي. صحيح ان اعلى حد هو العشر سنوات، ولكن حتى العرف القانوني بالنمسا عند المتهمين اللي ما عندهم سوابق جنائيه مثل حاله العميد الحلبي هو ما له محكوم سابقا، فالعرف القانوني يعني بيعطي حكم مخفف عاده. طبعا مشدد العقوبه هو انه هن ما عم يعترفوا، يعني في انكار تام للجرائم، في عنا جرائم ممنهجة، في عنا يعني عدد كبير من الجرائم اللي كانت بفترة قصيرة، ففي أسباب مشددة للعقوبة. واضح كمان عند المدعي العام اقتناعه التام من إنه هي جرائم حصلت بالشكل اللي هو قدمها بنص الادعاء. فنحن بنتأمل إنه تمشي المحاكمة بدون أي تشويش، ويعني ب 30 الشهر إن شاء الله في حكم إدانة.
1: ذكرتي قبل قليل أستاذة سمر موضوع العدالة الانتقالية في سوريا، هل لهذه المحاكمة والمحاكمات التي تجري في أوروبا ارتباط بمسار العدالة في سوريا؟
0: صراحة يعني السؤال معقد طبعا. يعني العدالة الانتقالية نحن نفهمها كمفهوم، يعني كخبراء أو يعني كمفهوم قانوني، هي مجموعة من الإجراءات متكاملة مع بعضها البعض ضمن سياق يجب أن يكون شمولي، يجب أن يكون يعني جامع للجميع، منها المحاسبة الجنائية. فأكيد يعني أي عملية محاسبة جنائية، أي محاكمة بتصير هي قد تكون جزء من عمليات العدالة الانتقالية، هي جزء من تحقيق العدالة، شيء بسيط من العدالة خلينا نقول. لكن يعني لما بنحكي جهود عدالة انتقالية أنا بشوف يعني تكون إجراءات شمولية، تكون إجراءات ضمن خطة واضحة، تكون الملكية تبع وطنية، يكون السوريين قادرين على حضور هالجلسات، عم يفهموا اللغة اللي عم بتتم فيها. صراحة لما بدأنا نحن يعني محاولاتنا للوصول أو لمحاكمة المجرمين ضمن الولاية القضائية العالمية كان بسبب مثل ما ذكر الأستاذ مازن هو العجز الموجود والحاجة الشديدة والملحة لملاحقة هدول المجرمين ولمنعهم من الهراب من الهروب يعني اللجوء إلى دول أوروبية ليتنعموا فيها ويفلتوا من العقاب. ولكن صراحة الأمل الأكبر إنه هلا أنا ما بتخيل يصير تسليم لسوريا صراحة، لتصير عمليات محاكمة بسوريا. طالما الشخص موجود بأوروبا هو لازم يتحاسب بأوروبا، لأن يعني صعوبة تسليم المجرمين يعني إلى تقنيات أكبر، وكمان إمكانية حصولهم لمحاكمة عادلة بالمعايير الأوروبية يعني حاليا ضئيلة. والسؤال اليوم صراحة انطرح بالجلسة، يعني القاضي سأله للحلبي تتوقع إذا رحت على سوريا إنك تحصل على محاكمة عادلة؟ فهو قال له لا، أنا ما بتوقع إني أحصل على محاكمة عادلة. فكان يعني في نوع من الأسئلة اللي انطرحت كمان صراحة فيها شيء رمزي كان أكثر، إنه حتى سؤال كمان عن رأيه بالحكومة الحالية هو رفض الإجابة بشكل واضح، قال انه عنده راي بس ما تابع صراحه سقوط النظام والى اخره. اللي عم حاول اقوله انه يعني ما بشوف في دور مباشر كعداله انتقاليه، لكن بشوف هو ضروري جدا انه ما في حدا يكون هرب من سوريا بامل انه هو يفلت من العقاب، انه يفلت من العقاب في حاجه لمعاقبه هدول المجرمين وهن الموجودين. وفي كمان يعني موارد، في قدرات، في خبرات قانونيه بالدول الاوروبيه، وفي مصلحه كمان للدول الاوروبيه لمحاكمه هدول المجرمين. بتمنى صراحة كمان إنه هالشيء يعني يأثر، إنه يشجع العدالة بسوريا، يشجع المحاكم بسوريا لتسرع بهالإجراءات، تكون قادرة لتوصل لمرحلة تقول إحنا اليوم فينا نعمل محاكمات عادلة، أعطونا كل المجرمين اللي عندكم لنحاسبهم.
1: نعم أستاذ مازن، إلى أي درجة يمكن أن تفتح هذه القضية الباب لمحاكمات أخرى لمتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا؟
2: يعني اليوم يعني تحديدا بعد سقوط نظام الأسد أكيد الوضع أصبح مختلف، يعني ويجب أن يعود ثقل قضية العدالة والمحاسبة إلى داخل سوريا بهذا الخصوص. لكن يعني كل ما كان موجود أحد المشتبه فيهم على أراضي دول أوروبية كمان هذه يعني في مسؤولية وفي التزام قانوني من هذه الدول وفي فرصة علينا كمان دائما أنه نستغلها. ما ممكن يعني بكل الدول، مش بس سوريا، بكل الدول اللي عانت هذا النمط من الحروب والانتهاكات على مدى سنوات طويلة ما كان في إمكانية لمحاسبة كل من ارتكب جريمة أو انتهاك بهذا الخصوص. لهيك بالتالي كل ما كان في فرصة داخل سوريا أو خارج سوريا لمحاسبة هؤلاء المجرمين فيجب التمسك فيها. المسألة لا تتعلق بقضية يعني الانتقام بقدر ما هي فعلا يعني تحقيق الرضا والانتصاف لدى الضحايا داخل سوريا أو خارج سوريا. لما عم نسمع أنه في محاكمة أو في حدا من الأشخاص اللي أجرموا تم إلقاء القبض عليه، تم محاكمته، تم يعني الحكم عليه بأحكام ووجوده داخل السجون حتى لو كان برات أوروبا، هذا بشكل شكل من أشكال الرضا والانتصاف حتى للضحايا اللي موجودين داخل سوريا.
1: نعم
2: فكل ما كان في عنا يعني عمليات محاسبة إلى طابع قانوني فيها كل الضمانات اللي بتتعلق بالمحاكمات العادلة، كل ما هذا بيكون إضافة برأيي لقضية حتى السلم الأهلي داخل سوريا، بيكون إضافة من إضافات اللي يعني بتتعلق بمفهوم الشامل
1: نعم
2: للعدالة الانتقالية اللي هو أوسع من فقط المحاسبة الجنائية بهذا الخصوص.
1: شكرا جزيلا لكم مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من باريس، والأستاذ سمر البردان المستشارة القانونية في المركز الدولي لإنفاذ حقوق الإنسان من فيينا. سوريا اليوم مستمر، ونتابع بعد الفاصل ملف امتحانات شهادتين الإعدادية والثانوية لطلاب محافظة السويداء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مساء الخير مجددا. أعلنت محافظة السويداء تأمين النقل لجميع طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية إلى مراكزهم الامتحانية مع توفير جميع الإجراءات اللوجستية والأمنية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. أوضحت المحافظة جاهزيتها الكاملة لتأمين الإيواء والدعم اللازم للطلاب الراغبين في المبيت بمناطق جرمانة وصحنايا والأشرفية بالتعاون مع المنظمات المعنية. كما دعت المحافظة جميع الطلاب إلى ضرورة تعبئة بياناتهم بشكل إلزامي عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان حصر الأعداد وتنظيم عمليتي النقل والإيواء بدقة. إلى ذلك أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن عناصر مما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت طلاب المحافظة من التوجه إلى دمشق وريف دمشق لحضور امتحانات الشهادات العامة. كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في 14 من أيار قراراً بنقل مراكز امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لأبناء السويداء إلى محافظتي دمشق وريفها في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لانطلاق الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2026 في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

0: ينضم إلينا حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. مساء الخير أستاذ حافظ. إذا محافظة السويداء أعلنت تأمين نقل طلاب الشهادتين من السويداء إلى المراكز الامتحانية، ما رأيك بهذه الخطوة؟
1: مساء الخير أستاذ محمد ولك للزملاء. يعني على القليل هي خطوة للأمام، إذا اعتبرنا بأنه يعني شهادات الثانوي على الأقل هي مصيرية لجيل كامل بالمحافظة، ما في شك. فإذا سدت كل السبل حاليا لأنه ينقام انتقام الامتحانات داخل المحافظة، وكان هذا هو الطريق الأمثل حقيقة، خاصة الطالب اللي عم يدرس وبيطلع وبيسهر، يعني متعود على أجواء بيته أنه ينطلق من بيته ويرجع على بيته، أو يلقط أنه كمان أهله والأسرة كلها محاوطته ومتعود على الجغرافيا أقل ما يمكن. فهي أكيد يعني في حالة نفسية رح يفقدها الطالب، لكن لا حول ولا قوة طالما وصلنا لهذا المكان. بالتأكيد طالما وصلنا لهذا المكان يعني البحث الآن عن المستقبل، وليس البحث فقط ما هو الحل حقيقة. ما هو الحل بالتأكيد هو الطريق الأساسي، لكن إذا نظرنا إلى الأبعاد الأخرى بأن مستقبل ضياع سنة، ضياع مستقبل شاب أو فتاة أو أسرة كاملة، وخاصة طلاب الثانوي، يعني طلاب الثانوي يعني السنة القادمة إذا أخذوا الشهادة حتما سيبتعدون عن أهاليهم، سيذهبون إلى العاصمة إلى مدن أخرى فيها جامعات، وقد بعضهم يسافر لدول أخرى. فيعني هي بمرحلة ممكن لطالب الثانوي أنه يعني يتأقلم مع أي حالة جديدة، بعكس طالب الإعدادي طبعا ما في شك يعني بسبب فرق العمر. لكن ضمن هاي البيئة بمحافظة مثل محافظة السويداء لا يوجد لديها مصادر دخل حقيقية قوية، لا يوجد لديها أفق اقتصادي داخلي يمكن أن تستند عليه، لا يوجد لديها سوى يعني خلال عقود طويلة إلى التعليم والشهادات، ثم يعني أرسلت أبنائها إلى كافة الدول يعني بالخليج حتى أيام البعثات العلمية إلى الجزائر إلى اليمن إلى ليبيا، كانت تعتمد على الدخل الأساسي ألا وهو التعليم. على ذلك
0: نعم.
1: يعني هي تحتاج لهذه المبادرة بشكل أو بآخر طالما سدت كل الأبواب والمنافذ. أنا على الصعيد الشخصي كنت أتمنى أن تجرى في المحافظة بالقرب من البيوت كما جرت امتحاناتنا سابقا، لكن طالما وصلت الأمور إلى هذا المنحى لا نريد كسر عظم بالنتيجة، يعني نريد مستقبل أبنائنا، لا نريد أن ندخلهم في أتون السياسة، هم أصلا
0: وبالتالي
1: لا
0: أستاذ حافظ
1: ما
0: إلى أي درجة برأيك سيكون يعني هناك ارتياح من الطلاب لهذه الخطوة؟ هل فعلا يعني لأنه كان في دعوات تنتشر للمقاطعة كثيرة أو أنه التخوف من الذهاب؟
1: يعني أعتقد أن الطالب الذي يبحث عن مستقبله سيبحث عن حل وسيلهث وراء الحل هو وأسرته بعد كل هذا التعب. وجدنا بأن السنة الماضية فرضا أجرت محافظة السويداء امتحانات للثانوية العامة، لكن حتى هذه اللحظة التي تحدثني بها أستاذ محمد لم يتم الاعتراف بها لا من الوزارة ولا من أي جهة أخرى، فقط عبارة عن وعود، وبقي هؤلاء الطلاب بجهودهم نحو لا شيء. إلى هذه اللحظة هم نفس الطلاب، يعني إذا قررناهم تحديدا شيء 7000 طالب راح يعيدوا السنة البكالوريا أيضا، إذا ضاع جهد سنة وسنة أخرى الآن هم أمام يعني ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ على ذلك أعتقد بأن هذه المبادرة إذا أخذنا من ناحية أقل ما يمكن إنسانية، ومن حق كل أسرة أن يتعلم أبنائها، من حق الإنسان التعليم في كل دول العالم. ألا ما أذكر ولأهالي السويداء ويعرفون ذلك وكل سوريا عمليا، يعني أنا الأحاديث اللي كنت أسمعها وأنا طفل فرضا، كان الجيل اللي قبلنا الكبير يروح مشي من القرى للمدينة بالوحل بالطين، ما في مواصلات أحيانا لا يوصل لا يعمل امتحان أو لا يتم تعليمه، بالإضافة أحيانا كان يروح على مدن أخرى ليحصل على شهادة التاسع بتلك يسموها بريفي. الآن أمام هذا المستقبل إذا كانت الظروف هكذا علينا أن نتحد جميعا لتلبية هذا الحل. كيف ينظر الطلاب الآن إلى هذه الحالة؟ أنا أناشد الطلاب وأهاليهم أن ينظروا إلى المستقبل، أن يبتعدوا عن الشعارات. الشعارات لا تغني ولا تسمن ولا تقدم شيء، يعني إذا أخذنا حتى الشعارات السياسية الكبرى، يا طالما تغنى حزب البعث بالوحدة والحرية والاشتراكية، انظر أين أوصل البلاد التي حكمها في سوريا أو العراق، أوصلها إلى التشتت الطائفي والإقليمي والمناطقي والمحافظات، هذا بعد حكم أكثر من 50 عام أو 60 عام من حكم البعث. الشعارات لا تعمل شيء، انظر المقاومة بتحرير فلسطين وتحرير الأرض.
0: طيب يعني برأيك أستاذ حافظ يعني هو ما الذي يتخوف منه؟
1: شعارات الكرامة لا تعطي ولا تؤمن، الطريق بالقانون بالعلم هو الذي يمكن أن نعبده.
0: طيب يعني بالإشارة لأنه هاي الشعارات أمس قام يعني تقول أخبار بأنه قام الحرس الوطني في السويداء بمنع طلاب من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها لإجراء الامتحانات، يعني يبدو أن هناك أيضا مصادرة لحق الطلاب من قبل ما يسمى بها يعني الحرس الوطني في السويداء.
1: نعم، هذه اسمها مصادرة وقطع طرق، يعني لا يوجد أحقية لأحد على أحد بأن يفرض عليه كيف يذهب وأين يذهب. يعني إذا كان عنده شاب لأسرة أو فتاة، فافقت الأسرة على أن يذهب ابنه إلى دمشق. ما دور الحرس الوطني، وما دور الأكبر من الحرس الوطني، وما دور أي جهة حكومية وغير حكومية؟ هي موضوع أسروي، والتعليم يخص الأسرة، لأن هذه الأسرة إذا نكبت السنة الماضية أو السنة القادمة بناء على النكبة السابقة، من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ هذا واحد. اثنين، هنالك حجج يعني يتمترس خلف الحرس الوطني في السويداء، حجج لا أعتقد بأن يعني يمكن أن تناسب هذا الظرف. التعليم هو الأساس، من يريد مستقبل لمحافظة عليه أن يسعى بأظافره إلى أن يمنح طرق لكي تتعلم الطلاب. إيقاف الطلاب عن الذهاب إلى العاصمة هو عمليا أخذهم لمشروع سياسي هم ليسوا فيه، لا يدركون ما هو ولا مستقبله. هم يدركون ماذا يوجد في غلفة الكتاب من هنا إلى هنالك، كيف يمكن أن يجيبوا على الأسئلة. أن ندخلهم في في في في هذه المتاهة لا أعتقد أنها مناسبة. هذا واحد. اثنين، يعني من قرر بأن حاجز يمتلكه الحرس الوطني يمتلك المعلومات الحقيقية التي يمكن أن تعبر عن مستقبل محافظة أو جيل كامل، وبأية حقوق هذه؟ حتى عند الكوارث الكبرى في الحرب الأخيرة التي يعني جرت على لبنان، حدثت وزارة الخارجية الأمريكية وكل وزارات الخارجية الأوروبية نحذر المواطنين من الذهاب إلى لبنان، لا قالت نمنع، قالت نحذر من الذهاب إلى إيران. وهذه تجدها، وأنت أستاذ محمد يعني ضليع في الإعلام وتدرك معنى هذا الكلام، وزارات الخارجية حتى السياسية الكبرى تحذر لكن لا تمنع. إذا كنتم حريصين على الأبناء والأسر اخرجوا بيان وقل نحذر، نحن غير مسؤولين، نحذر، يمكن أن نساعد من يريد أن لا يذهب، لكن أن تمنع الطلاب هذه متاجرة حقيقة بمستقبل بشر، مستقبل ناس. لا يجوز أن نذهب بهذا الطريق مهما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات. لا توجد مبررات أكبر من أنه هنالك مستقبل لأسر كاملة. ما على كلمة الشعارات الذي تفضلت بها أستاذ محمد، يعني موضوع الكرامة، الكرامة هي شهادة العلم التي تحميني من العوز، من الجوع، من أن أبقى على في الشوارع هنا وهنالك. بل بعض التعليقات على وسائل التواصل يعني مخزية بحق محافظة كالسويداء، يعني تمتلك آلاف الشهادات الجامعية، ليأتي أحدهم تقول شهادتنا شهادة كرامة وليس حتى لو بقيت أمي أنا في التاسع أو البكالوريا. هذه المحافظة لا يمكن أن تمثلها هذه الأصوات، هذا عار على المحافظة أن يبقى هذه الأصوات تتكلم باسمها، حتى لو كان هنالك خلاف مع السلطة وخلاف حاد مع السلطة. يعني أيام بشار الأسد أنا كنت على خلاف كامل مع السلطة كوني معارض، وكثير من شباب السويداء دفعوا أثمان من أعمارهم بالسجن وغيرها، وطردوا من الجيش بعض منهم والمعتقلات، وهجروا وستشتتت الأسر. لكن بقيت الجامعات هي جامعات سورية، على الرغم من أن اتحاد الطلبة التابع لحزب البعث كان يتحكم بالجامعات وكان يفتش الطلاب على باب الجامعات، لكن بحثت الناس عن مستقبل أبنائها. يعني 14 سنة كانت قاسية على طلاب الجامعات وتفجرت كثير، يعني هاجموا جامعة حلب وفجروا فيها وكثير. نعم. يعني ابني كان بفرض بالمعلوماتي اللي عند فرع فلسطين، كثير القذائف كانت تنزل على فرع المعلوماتي والرصاص، لكن هذه تعليم بده يمشي الحياة. نعم. لا يمكن أن نقيس هذا بذلك. وهذا سؤال أتوجه به إلى أهل السويداء، إذا كان لديكم موقف من السلطة لا يعني أن يكون لديكم موقف من الدولة. الوزارة لكم، الشهادة التي تطالبون بها إذا أخذتموها بالسويداء من سيعترف بها إذا لم تصدق عليها الوزارة؟
0: نعم أستاذ حافظ،
1: من يصادق على الشهادة هو له الحق في أن يختار كيف تكون الشهادة.
0: نعم، اسمح لي أن أرحب الآن بمحافظ السويداء دكتور مصطفى البكور من دمشق. مساء الخير دكتور مصطفى، كيف ستتم عملية تنظيم نقل طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية من السويداء إلى المراكز الامتحانية؟
2: حياكم الله أخي كريم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. بما يتعلق بموضوع نقل الطلاب الشهادتين، نحن عملنا ورتبنا بعض الترتيبات بهذا الخصوص، الغاية منها هو يعني التخفيف عن معاناة أهلنا في محافظة صيدا والطلاب الذين ليس لهم أي شيء في المشاكل أو الأمور الخاصة أو السياسية في التي حصلت في الأوائل الأخيرة يعني. فنحن طبعا رتبنا مع شركات النقل أنه الطلاب الذين يريدون أن يقدموا امتحان في ريف دمشق في المناطق المحددة التي حددتها وزارة التربية أن ينقلوا الطلاب على نفقة المحافظة، وفي بعض الجهات أيضا كانت مستعدة للمساهمة في هذا الموضوع من المنظمات وغير المنظمات يعني. طبعا هاي الفكرة قمنا فيها حتى نحن يعني نقدم واجبنا أمام أبنائنا الطلبة حتى ما تروح عليهم السنة، كون المعلومة
0: هو
2: لدى
0: دكتور
2: الجميع أن
0: مصطفى،
2: السنة
0: يعني
2: الماضية
0: ربما أهم
2: راحت.
0: الموضوع يعني تأمين الباصات هو ضمانة الأمن وسلامة الطلاب، هل تضمنون ذلك؟
2: نعم صحيح، نحن أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع يعني بخصوص الطريق. إن شاء الله يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص يعني.
0: المحافظة دعت
2: كترتيبات
0: يعني
2: كنا فيها
0: الطلاب
2: كبتن.
0: الراغبين بالمبيت في جرمانة، في صحناية، في الأشرفية إلى التسجيل أيضا للاستفادة، تقولون، من خدمات الإقامة. هل تشرح لنا بمزيد من التفصيل هذه النقطة؟
2: نحن هو فكرة عندنا نحن نقطتين مهمات بما يخص الطلاب. النقطة الأولى هي نقل الطلاب، هذا تكفلنا فيه بخصوص نقل الطلاب السيارات إلى من سويداء إلى دمشق. أما الشق الثاني فهو ما يتعلق في من ذهب إلى دمشق أو ريف دمشق إلى المناطق اللي مثل جرمانة وشفير صحناية وصحناية وهكذا، هذول لهم مبيت ولهم وجود في المكان. فنحن أيضا تكفلنا بأن نقوم بواجبهم بتقديم الأمور اللوجستية اللي كانت متعلقة بالمبيت متعلقة بالأكل الطعام والشراب وما يتعلق بذلك من احتياجات يعني، حتى نحن يعيش الطلاب ببيئة آمنة ويستطيعوا أن يقدموا بدون ما يفكروا بأي مستلزمات أخرى أو مستحقات، لأنه المعلوم ممكن في الوضع المادي صعب لدى الجميع. فنحن قدمنا أيضا قمنا في واجبنا حتى تبقى المسيرة العلمية قائمة.
0: طيب، طلبتم من الطلاب تعبئة بيان أو بياناتهم عبر رابط إلكتروني، كم
2: نعم
0: أعداد الطلاب المسجلين؟
2: هو تم نشر امبارح البيان بخصوص الرابط، إلى الآن ما يعادل تقريبا 200 ل 250 طالب، حددوا أماكنهم ونزلوا أسمائهم، ولكن إلى الآن قائم موضوع التسجيل يعني. طبعا هو الغاية من هذا حتى نحن نعرف وين مكان الطالب، حتى نحن أيضا نتابع أمور اللوجستية اللي أنا تكلمت فيها آنفا يعني.
0: وبالتالي يعني لابد إذا ما سجل ما فيه يؤدي بالامتحان، لأنه العدد كثير قليل، يعني قليل جدا، 200 250 طالب.
2: لا التسجيل هو الآن بدأوا بالتسجيل في الرابط، أما العدد كبير، العدد ما يعادل طبعا هي الإحصائية لسه ليست دقيقة، فما يعادل تقريبا شيء 1000 1200 طالب هن صاروا بدمشق يعني.
0: صاروا في دمشق.
2: نعم طبعا هاي بالأيام المضت نزلوا عن طريق السيارات وكذا لوحدهم وأخذوا أماكنهم واستقروا في دمشق يعني، حتى ما يروح عنهم أو تروح عنهم الامتحانات يعني. طبعا في فكرة يعني هم يعني طلاب السويداء وأي محافظة يعني يحبون صراحة التعليم يعني ويقدرون هذه المسألة جيدا، إنما الظروف يعني وفي من منعهم صراحة يعني، على الأقل الكثيرين يريدين الخروج من أجل تقديم امتحانات، خاصة من يومين وهيك كثير من المعلومات تواردت إنه حاجز شهبة يقوم بإنزال الطلاب، كل طالب يعني أو كل واحد عمره قارب سن الامتحان التاسع أو البكالوريا فعم ينزلوه من على الحواجز يعني، عم يرجعوه حتى عم يرجعوا البولمانات. فنحن حاولنا كثير يعني ونحن طالبنا انه يا اخي موضوع الامتحانات وموضوع الطلاب وموضوع هذه الامور يا اخي اخرجوه من المشاكل يعني، فليس
0: الآن يرد
2: للطالب
0: أستاذ،
2: اي حق. نعم
0: يعني يردني بأنه مديرية تربية السويداء تقول نطمئن طلابنا بأن الامتحانات ستجري داخل مراكز في مدارس ومدارس السويداء وضمن الأجواء المعتادة التي تضمن سلامة واستقرار العملية الامتحانية، ما رأيك بذلك؟
2: لا لا، غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية يعني. في من على صفحة يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، تحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب يعني، بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلا يعني. هل
0: طب
2: يعقل بليلة، بس اسمح شوي، بليلة واحدة أو بساعة واحدة يقرر مصير، بيقرر وين الامتحانات والبطاقات الامتحانية ورقم الطالب والقاعة والمركز وهكذا؟ هذه لها أوقات، لها أيام يشتغل عليها أصلا يعني، فهي حددت كيف بلحظة واحدة بده يصير صار. فالموضوع فيه يعني، في من يراهن إلى الآن على موضوع مصير الطلاب يعني، هذول عم بيقولوا هذا الكلام من أجل إيش؟ الطلاب ترجع تتقاعس من النزول فبتروح عليهم السن يعني، فهم لهم غاية بعدم إنجاح مسيرة التعليم لدى الأولاد في محافظة الصويداء.
0: طب لكن دكتور مصطفى، ألم يكن من يعني الأجدى والأفضل إقامة الامتحانات داخل السويداء؟
2: هو الأصل في ذلك، الأصل نعم، ولكن عندما لا يعني عندما الظروف تكون صعبة، عندما لا تستطيع وزارة التربية أن تقوم بشروط الكاملة لدى الوزارة بامتحانات في السويداء، للظروف الموجودة، العدل الأمن، الاستقرار، عدم تحقيق الرؤية المناطة لدى وزارة التربية، فكيف بده يصير الامتحانات؟ فهو المعلوم أن الامتحانات لها نظامها يعني. أنت اليوم عم تحكي عن عن تقريبا بسوريا شيء 800 ألف وشوي طلاب في عندهم امتحانات تاسع وبكالوريا، فإذا تسرب سؤال واحد أو تسربت أسئلة واحدة ضربت 800 900 ألف طالب يعني. فالمسألة ليست بهذه السهولة. طبعا كلنا عملنا على أن تكون الامتحانات بالداخل، بس ولكن الظروف غير متاحة، وقد وضحت بذلك وزارة التربية يعني.
0: طيب دكتور مصطفى، تعلم يعني ربما هناك نقطة يعني محورية بالنسبة لأهل السويداء، حصلت سابقا انتهاكات، اعتداءات، حالات خطف، وبالتالي الآن يقولون ما الذي يضمن أن لا يحصل ذلك مع الطلاب ومرافقيهم؟
2: هلق انا تكلمت موضوع الطريق، نحن جلسنا مع قوى الامن الداخلي ترتيب كامل مع وزاره الداخليه بخصوص وضع الطريق يعني، وقد يعني تم نشر قوات كامله يعني على الطريق للقاعات الامتحانيه، وراح تكون في سيارات من قوى الامن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمه من اجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا ايضا قوى الامن الداخلي في السويداء عملت اجتماع ايضا مع قوى الامن الداخلي في ريف دمشق من اجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامه الاولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزاره الداخليه لتامين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كامله من اجل هذا الموضوع يعني.
0: يعني
2: ان شاء الله
0: نأخذ
2: الطريق
0: تصريح
2: امن يعني.
0: رسمي منك دكتور مصطفى أنه من لديهم تخوفات ستقوم المحافظة ووزارة الداخلية بضمان سلامتهم بالسير إلى جانب هذه الباصات التي تنقل الطلاب وتأمينهم ريثما يؤدوا الامتحانات ويعودوا.
2: صحيح، لأن وزارة الداخلية أنا قلت الجاهزية التي أعدتها هي جاهزية قصوى يعني، ففي عدد كبير راح ينتشر من قوى الأمن الداخلي على الطرقات مع ترفيق السيارات يعني. احنا يعني إذا تم الخروج يعني ما منعوهم من الداخل، راح يكون في عندنا كذا فوج بالنسبة للسيارات يعني، وكل سيارة راح يكون ترفيق فيها ما يعادل عدد لا بأس به من قوى الأمن الداخلي حتى يوصلوا قاعة الامتحانات يعني.
0: طيب دكتور مصطفى، أنتم بحثتم أيضا، التقيتم مع وفد أممي من الأمم المتحدة حول يعني الاستعدادات للعملية الامتحانية، ما نتائج هذا اللقاء؟
2: هم بالأصل نحن يعني مشان في هون عم بصير لبس في الموضوع. نحن طبعا هم التقينا مع وفد الأمم المتحدة وفقا بناء على طلبهم، يعني جلسوا مع السادة في وزارة الخارجية وتم التنسيق أنه يرتبوا جلسة معنا، وكانت امبارح جلسة ودعينا السيد العميد حسام قائد قوى الأمن الداخلي أيضا حضر الجلسة، وكان مندوب من وزارة الخارجية. هو تم مباحثة أنه هم يعني سوف يرافقوا الطلاب مع قوى الأمن الداخلي حتى يعني يشعروا بإيش بالأمان، يعني في من بالداخل متخوف، هم يعني راح يكونوا أيضا من باب تقوية أمان عند لدى الناس أو الثقة يعني. وهكذا كانت الجلسة، هاي كان محور كل الجلسة يعني. وهم بالأخير طلبوا جلسة الدخول إلى السويداء للداخل حتى يسمعوا من الناس ويشرحوا لهم كيف كانت الترتيب وكيف موضوع الطريق والتأمين بعد ما سمعوا من قائد قوى الأمن الداخلي، وكيف راح تكون الامتحانات والتقديمات نحن راح نقوم بتقديمها للطلاب يعني. ودخل اليوم على محافظة إلى المدينة بالداخل وناقشوا، إلى الآن ما أرسل لنا نتائج النقاش، بعثنا لهم لنسألهم شو كانت النتائج، ولكن هذا كان محور اللقاء يعني، غير هيك ما في كان.
0: طيب سؤال أخير دكتور مصطفى، المراكز يعني التي سيقدم بها الطلاب هي المراكز العامة صحيح في دمشق وريفها، وليست مراكز خاصة يعني للسويداء أو كيف؟
2: لا، هي بالمدارس المعروفة يعني والمعتادة، المدارس العامة يعني، راح يكون بجرمانة والشفي الصحناية وصحناية، هكذا راح يكون هذه الأماكن يعني، هي بالمدارس العامة، وممكن إذا كان العدد أكبر نحتاج مدارس خاصة يعني، ولكن هي التربية تكفلت كل هاي.
0: لا أقصد يعني للتوضيح دكتور مصطفى، ليست المراكز خاصة فقط بالسويداء، يعني مختلطة طلاب من مختلف المناطق.
2: هو صراحة ما تم طرح هذا النقاش، ولكن أتوقع هو فقط خاص للسويداء لأنه العدد كبير يعني، لا يسع إلا لهؤلاء الطلبة إذا حضروا الجميع يعني. اليوم عم بتكلم عن ما يعادل 13,000 وشوي من الطلاب يعني، طبعا هني ما راح يكون بنفس اليوم بس، ولكن أعتبر 5,000 6,000 كل مرحلة يعني أو كل يوم يعني.
0: شكرا لك دكتور مصطفى البكور المحافظ، محافظ السويداء، حدثنا من دمشق.
2: يا مرحبا بكم، شكرا لك.
0: نعود إلى الأستاذ حافظ قرقوت، أخرنا عليك أستاذ حافظ سامحنا، ما رأيك يعني بكلام السيد محافظ السويداء؟
1: يعني هذا الكلام يجب أن ينقل إلى أهالي الطلاب بالذات، طالما أن هنالك تخوف كما تفضلت بسؤالك من الطريق بأنه الطريق غير آمن. الآن هذه جهة رسمية تقول بأنها تأخذ على مسؤوليتها أمن الطريق من وإلى وحتى داخل المراكز الامتحانية. هذا إذن تعال نحمل الحكومة الموجودة في دمشق هذه المسؤولية التي طرحتها علنا وقد وثقت من خلال تلفزيونكم، وقد وثقت أيضا بهنالك وفد أممي زار السويداء وزار المحافظ وزار يعني الشيخ الهجري، وكان طرح هذا الموضوع، إذن أصبح الموضوع دوليا، فتعالوا يعني لا نتخطى هذا الموضوع التي عرض الآن ونأخذه على محمل الجد لنتعامل معه. الأهم بالنسبة للناس طبعا، وكما يعني بسؤالك، أنه الأصل أن تقدم الامتحانات في السويداء، لكن حصل ما حصل الآن والأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه. الآن أعلنت الحكومة مسؤوليتها الكاملة عن الطريق الآمن، عدا عن ذلك لم يبقى أي شيء على الإطلاق طالما هنالك مؤمن النقل ومؤمن المركز الامتحاني ومؤمن يعني العودة إذا لمن يريد أن يعود، والسكن لمن يريد أن يبقى في تلك المناطق. هذا عمليا يعني نعتبر أنجزنا جزء كبير من حلول للأزمة الموجودة حاليا، هي أزمة كبيرة لا شك، لكن ما البديل؟ هو هنا البديل. فقط كنت يعني أتمنى لو استطعت دخلت طرحت سؤال أو حل بسيط. يعني إذا اعتبرنا بأن طلاب الثانوي هم طلاب على أبواب الجامعة، ولا ضير بأنه طالما ذهبت الأمور إلى هذا الاتجاه أن يذهب طالب ثانوي ليقدم امتحانه في دمشق كونه على أبواب الجامعة أصلا، وشهادته تحتاج إلى تصديق الوزارة حتى إذا أراد أن يذهب إلى أوروبا ليكمل تعليمه أو إلى أي دولة أخرى، هو يحتاج إلى تصديق الوزارة بتصديق رسمي عليه. لكن طلاب التاسع يعني طلاب الشهادة الإعدادية هم في سن الطفولة عمليا بهذا العمر، يعني ما زالوا ضمن ما يحسب دوليا تحت سن الطفولة، وغالبية دول العالم يعني شهادة التاسع لم تعد شهادة، أصبح تقريبا مرور عادي من مرحلة إلى مرحلة. فطالما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لو قسمنا البيدر بالنص تركنا أبناء التاسع اللي هم في سن الطفولة ما بين أسرهم وجرت امتحاناتهم كما تجري أي امتحانات، يعني لا توجد ذلك معضلة كبيرة في أن تجري الامتحانات في السويداء حتى بأسئلة خاصة للسويداء لأبناء التاسع إذا خفنا بأن تسرب على مستوى القطر. هذه واحد. اثنين، فكان هذا الحل قد يعني يريح بعض الأسر التي لديها أطفال أو فتيات في الصف التاسع، أطفال يعني ما زالوا في عمر أطفال يعني 13 14 15 سنة، أو اللي تأخروا خليهم وصلوا لل 17 ما زالوا تحت سن البلوغ. تبقى طلاب البكالوريا هؤلاء في سن معقول أن يتحمل المسؤولية قليلا، والأهل يكونون أكثر أمنا بأنه كما ذكرتهم على أبواب الجامعة يفصلهم شهر أو اثنين عن النتائج ثم الجامعة والابتعاد عن أسرهم. نعم، على هذا يعني كنت أريد أن أطرح هذا الحل أمام الحكومة، وإذا استطعت أستاذ محمد وتلفزيونكم الكريم طرح هذا الموضوع، عسى أن نتدارك جزء من المشكلة، يطمئن بعض الناس ونخلق جو إيجابي في المحافظة بأنها هي ليست معزولة، وهي يمكن أن خاصة أن التاسع لا يؤثر، وكثير يعني من الكفاءات وصلت للتاسع وما كملت أصلا كثير من الأبناء.
0: وكما قلت يعني في معظم الدول أساسا هو يعني ليس شهادة، هو يعني أقرب لصف عادي انتقالي. إلى أي درجة يعني إلى أي درجة يمكن أن يكون هذا مدخلا برأيك أستاذ حافظ؟ يعني إذا وجد حل مرضي جيد في المسار التعليمي يمكن أن يكون بوابة لحلحلة ربما الأزمة كلها.
1: يعني هذا ما يعني هذا جزء فرضا الاقتراح الذي قلته بأن نكون قد يعني لم نلقي الاتهامات هنا وهنالك، وجدنا حل يرضي كل الأطراف فرضا يعني على كلمة قسمنا التفاحة هون وهون، لأنه كما تفضلت يعني يجب أن نجد حل سوري سوري، يجب أن نجد حل لهذه الأمور التي تتراكم، ولا نترك الشعارات أن تستهلك أعمارنا جميعا، أن تستهلك مستقبل أبنائنا، أن تستهلك كل شيء. يعني هنالك بالأخير مستقبل أجيال يجب أن تتم دراستها، ولا يجب أن يأخذ في أي اتجاه سياسي لهذه الجهة أو تلك. إن كنت معارض لهذه الحكومة ابقى إلى آخر لحظة في عمرك معارض إلى الحكومة، هذا شيء يخصك، يخص محافظة، يخص منطقة، يخص عائلة، يخص أسرة، هو معارض للسلطة، أنا لا أريد هذه السلطة، لكن تريد الدولة، لأن الدولة هي التي تعطيك كل الشهادات، حتى من يريد أن يجدد جواز سفره لا يذهب على هوية، لا تستقبله سفرات ودول العالم في المطارات إلا بتجديد جواز سفره. علينا أن لا نأخذنا الأزمة إلى أن نعمي عيوننا عن الحلول التي يمكن أن على الأقل تخفف من هذا الاحتقان. نعم. على الأقل الآن بضمن سؤالك، إذا بنيت عليه وفتحنا نوافذ إيجابية نكون قد أرضينا جزء كبير من أسر السويداء، وأحللنا أزمة إذا جرت امتحانات التاسع هنالك، وخففنا أيضا عبء على وزارة التعليم وعلى وزارة الداخلية وعلى الخط الداخلي بالنقل بجزء كبير من الطلاب وعلى الأسر أيضا. ويعني طالما وصلنا إلى هذه المرحلة وقلنا بأن يمكن طلاب الثانوي أن يأتوا إلى ريف دمشق ويمكنوا امتحاناتهم، ونحتفظ بحق الطفولة أن تبقى ما بين أسرها حتى هذا يرضي المنظمات الدولية، ونكون قد وصلنا رسائل جدا إيجابية لجميع الجهات.
0: شكرا جزيلا،
1: نبني خطوة للأمام.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم. برنامج سوريا اليوم مستمر، نتابع بعد الفاصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مساء الخير. في آخر الأخبار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل.
1: باعتبارها حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذ الحزب على حساب مستقبل الشعب اللبناني، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، واشنطن تؤكد موقفها الداعم للحكومة اللبنانية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا في مرحلة حساسة سياسيا واقتصاديا. موقف جاء عقب تصريحات الأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي دعا فيه اللبنانيين إلى التحرك ضد الحكومة على خلفية المفاوضات الجارية مع إسرائيل برعاية أمريكية. روبيو أكد أن الحكومة اللبنانية تحاول استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وجذب الدعم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم أمريكي كامل، متهماً حزب الله بالسعي إلى تقويض مؤسسات الدولة وإبقاء لبنان رهينة للصراعات الإقليمية من خلال استمرار تحركاته العسكرية وتجاهله الدعوات الرسمية للالتزام بوقف إطلاق النار واحترام سلطة الدولة اللبنانية. كما ترى واشنطن أن استمرار الحزب في استخدام السلاح واستخدام نفوذه السياسي يعرقل أي فرصة لتعافي لبنان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية، شددت فيها الخارجية الأمريكية بأنها لن تسمح بفرض واقع سياسي بالقوة، ومؤكدة على وقوف بلادها إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية في مساعيها لاستعادة القرار السيادي وبناء مستقبل أكثر استقراراً لجميع اللبنانيين.
2: نحن نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب.
1: في المقابل جدد نعيم قاسم رفضه للمفاوضات، معتبراً أنها تخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي، معلناً تمسك حزبه بسلاحه رغم الضغوط الدولية، في تصريحات تكشف حجم التوتر المتصاعد بين الحكومة اللبنانية وحزب الله في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانقسامات السياسية وسط تحذيرات دولية من أن لبنان لم يعد يحتمل جولة جديدة من الفوضى أو المواجهات المفتوحة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مساء الخير لكما. دكتور أمجد، مرحبا بك. إذن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب قبل قليل عن وقف إطلاق النار في لبنان، إلى أي درجة برأيك هذه الهدنة يمكن أن تكون صلبة وليست هشة؟
3: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. أعتقد يعني مصطلح وقف إطلاق النار ماذا يعني؟ يعني دائما يقول هناك وقف إطلاق النار، وعلى الأرض الواقع لا يوجد وقف إطلاق النار. يعني هناك شيء جديد إسرائيل اخترعته في الفترة الأخيرة منذ 7 أكتوبر، وقف إطلاق النار باتجاه واحد، يعني وقف إطلاق النار التي تم الاعتداء عليه أن لا يطلق النار، أما إسرائيل تستمر بإطلاق النار كما تشاء وتقوم بالعمليات كما تشاء.
0: هل تقول إسرائيل أنها لن يعني ترسل قوات أو تدخل
3: إلى بيروت؟
0: إلى بيروت.
3: طيب، جنوب لبنان ليس جزء من لبنان؟ هل بيروت أهم من جنوب لبنان؟ هل المواطن في جنوب لبنان له قيمة أقل من المواطن في بيروت؟ يعني هذه مهزلة، يعني لا يوجد هناك شيء جدي. يعني الاتفاق الذي تم في نوفمبر 2024 تحت رعاية فرنسية وأمريكية، ماذا حدث له؟ 15 شهر كانوا يقتلون اللبنانيين سواء مدنيين أو عناصر حزب الله، قتلوا تقريبا 800 بدون ما أن يطلق حزب الله رصاصة واحدة، استمر عبر 15 شهر. هل هذا وقف إطلاق نار؟ هذا هو السؤال الكبير. يعني طبعا أنا بعتقد هي مناورة جديدة فقط إعطاء الانطباع أن الولايات المتحدة تقوم بدور إنساني. يعني تمنينا كفلسطينيين أن نرى هذا الدور الإنساني في قطاع غزة، يعني وقف إطلاق النار ومؤتمر شرم الشيخ، ما زال الناس يموتون من نقص الدواء.

0: يعني فتح معارك مجددا.
1: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. أولا، هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار مدفوع أولا برغبة الرئيس ترامب الحفاظ على فرص المسار التفاوضي مع إيران، وأيضا مدفوع برغبة واشنطن في دفع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي عندما نتحدث عن هذين الدافعين يمكن أن نقود ببساطة خلاصة أو إلى خلاصة بأن هذا الإعلان هو وقف لإطلاق النار هش للغاية، لأنه مرتبط بظروف غير مستقرة أبدا. لكن أيضا لماذا هو مهم؟ ما الذي يعني ربما لا يستمر هذا الوقف لفترة طويلة، ربما لا يغير من الواقع شيء، لكن يعني بعض الأمور المهمة للغاية. الأمر الأول أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تكن كافية وحدها لإعطاء جدية لهذا المسار. يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس ترامب عن هدنة بين أو في لبنان، وسبق أن أعلن هدنة وأعلن تمديدها لثلاث أسابيع في الفترة الأخيرة. لكن ببساطة الهدنة التي أعلنت في السابق لم تكن هدنة بين إسرائيل وحزب الله، كانت هدنة شكلية لم تلتزم بها إسرائيل أصلا. وبالتالي بدأ الأمريكيون يعودون إلى الواقعية اللبنانية، بمعنى أن من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل على الأرض، وبالتالي لا تستطيع أن تنتج وضع مفيد لك على الأرض إذا لم تتفاوض مع الأطراف الحقيقيين الفاعلين على الأرض. لذلك الرئيس ترامب أشار اليوم في خطاب بيانه إلى مسألة مهمة جدا، وهو أنه تواصل مع حزب الله عبر ما أسماهم وسطاء. هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس أمريكي عن تواصل مع حزب الله، وإن كان عبر وسطاء، وأنا أرجح أن الرئيس نبيه بري هو كان حلقة الوصل بين ترامب
0: وبالتالي
1: وحزب
0: تعتقد
1: الله.
0: أن هذا يمثل اختراقا في مسار يعني المفاوضات؟
1: أعتقد بأنه يشكل اختراق لجهة الملف، واختراق يعني حذر نوعا ما، لكن ليس لجهة الملف اللبناني الإسرائيلي بل لجهة الملف الأمريكي الإيراني، لأنه من الواضح أن الإيرانيين ربما ضغطوا أو أبدوا موقف واضح للغاية في الساعات الأخيرة بأن التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان لا يساعد في مسار التفاوض. وأعتقد بأن هذا الأمر هو الدافع الأساسي، وهنا أركز على الدافع الأساسي للرئيس ترامب للضغط على إسرائيل من أجل تهدئة الموقف في لبنان. وبالتالي من الواضح أن الحسابات الإيرانية لدى الرئيس ترامب كانت مهيمنة على الحسابات اللبنانية في الدفع بهذا الاتجاه. لكن على
0: نعم
1: أي حال، يعني سواء كان هذا الوقف نتيجة لحسابات أمريكية في لبنان أو المسار التفاوضي اللبناني الإيراني الأمريكي، ما يهمنا هو مدى واقعية هذا الوقف لإطلاق النار. أعتقد بأنه مرتبط بدرجة أساسية بما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قادرتين بالفعل على التوصل إلى اتفاق.
0: نعم
1: لكن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، هل هذا سيلزم إسرائيل؟ ربما هذا نقاش يعني
0: اسمح لي
1: أعتقد بأنه
0: أنتقل
1: يستاهل
0: بهذه
1: مزيد
0: النقطة،
1: من الاهتمام.
0: نعم، للدكتور أمجد. إيران كانت تصر خلال الأيام الماضية في قضية الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة أن تضمن الجبهة اللبنانية بهذا الاتفاق. برأيك هل نجحت هي أم يعني هل الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل من أجل تهدئة الوضع في لبنان أملا في يعني إنجاز هذا الاتفاق بين طهران وواشنطن؟ كيف تقرأ المسألة؟
2: بعتقد هناك يعني إدارة مخاطر وليس تغيير أهداف بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للإسرائيليين. يعني المسألة الأساسية أن لا يوجد هناك اتفاق حتى الآن، يوجد تفاهمات على إطار لتفاوض مدة بين 30 و60 يوم. يعني حتى الآن هناك عقبة طبعا وهناك ضغوطات إسرائيلية، هذا يعني الساحة اللبنانية مجرد أداة للتنفيذ بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. يعني قرأنا قبل قليل الإعلام العبري، هناك حالة هيجان بسبب أن إسرائيل يعتبروها تقع تحت الوصاية الأمريكية، وأن الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو انصاع للضغوطات ترامب. وهذا بعتقد، وهذه من تصريحات أيضا تصريحات لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأنه كيف يعني ممكن التراجع بعد إعطاء الأوامر في الكابينت الإسرائيلي، أوامر تنفيذية بتوجيه ضربة للضاحية الجنوبية لبيروت. على ما يبدو أن هناك كان اجتماعات مسربة من الحرس الثوري بأنه يوجد رد عسكري ربما بطريقة ما ضد إسرائيل، ومحاولة إسقاط التركيز على فكرة

0: الإطار، اتفاق على إطار للتفاوض بين الطرف الأمريكي والإيراني. بعتقد هذه العوامل أدت فقط إلى تخفيض التصعيد وليس وقف إطلاق النار. لا أعتقد أن هناك وقف إطلاق النار لتهدئة فقط يعني لإيجاد رؤية ماذا سيحدث بالموقف الإيراني وفرض وقائع جديدة كما فعلوا في عدة مناسبات.
1: دكتور أمجد، برأيك يعني هل هناك تباين في الأهداف الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بالملف اللبناني؟
0: نعم، هناك تباين، هناك وعود أمريكية لإسرائيل بأن يتم تفكيك حزب الله بمساعدة الحكومة اللبنانية. طبعا لا يوجد هناك حل عسكري في نقاشات الكابينت، هناك تركيز واضح جدا بأن الحل العسكري الوحيد هو إعادة سيناريو 1982، احتلال البقاع بأكمله، باعتبار أن البقاع هو المكان الذي يتم تخزين فيه السلاح والصواريخ والقدرات، وأيضا احتلال كامل للضاحية الجنوبية. بعتقد أن ترامب في خلال رده اليوم حتى في تويتر هو قال أنني أوقفت القوات المتوجهة إلى بيروت، يعني هناك حديث بالقيام بمجازفة كما فعل شارون في 1982، محاصرة منظمة التحرير وإخراج القوات الفلسطينية في 1982. هم يريدون إخراج العناصر المسلحة المدربة من حزب الله ربما في اتجاه إيران، وهذا طبعا رفضته إيران بشكل واضح جدا. هذا من ضمن المخططات، ولكن مخططات مع التفاهمات الأمنية. طبعا إسرائيل لا تعتبر أن هناك دولة لبنانية، هي ترى لبنان كمجمع طائفي، دولة فاشلة لا يوجد لها منفعة سوى بالتوقيع اتفاق أمني.
1: لكن وهذا الاتفاق الأمني يعني للتفاوض مع الدولة اللبنانية،
0: لتوقيع اتفاق أمني، نعم لتوقيع اتفاق أمني للحصول على هدفين: هدف المعلومات لتحديد أهداف جديدة لتصفية قيادات من حزب الله، وأيضا للحصول على الشرعنة في البقاء في لبنان والاستمرار، باعتبار أن إسرائيل تقدم خدمة جلية للبنان بالتخلص من عبء حزب الله كما تدعي مع الفلسطينيين بالتخلص من حركة حماس في قطاع غزة. هذا الأسلوب، وأيضا تسوق أيضا للدول الغربية بأنها تقاتل من أجل الحضارة الغربية ودفاعا عن دول غربية ما شابه ذلك.
1: الآن في لبنان
0: هذا التسويق. نعم
1: أستاذ محمود، ما نزال لدينا غدا يعني يفترض أن تبدأ من جديد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي ما المتوقع منها؟
2: يعني أعتقد بأنه هذا المسار التفاوضي مسار يعني غير، لا يمكن أن يؤدي إلى نتائج فعلية لمجموعة من الأسباب على رأسها، وهي النقطة الأكثر أهمية، وهي أن من يفاوض اليوم مع إسرائيل يختلف عن من يقاتل على الأرض. حزب الله هو طرف أساسي في هذه المعادلة. الدولة اللبنانية تفاوض اليوم مع إسرائيل لكنها لا تمتلك القرار على الأرض، ومن الواضح أن هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان خلال الأسابيع الأخيرة مدفوع بمجموعة من الأسباب، من ضمنها الضغط على الدولة اللبنانية لإجبارها على القبول بفكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد حزب الله. هذا ما تريده إسرائيل، وهذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة. وبالتالي الموقف اللبناني موقف أمام وضع محرج للغاية، ولا أعتقد بأن صانع القرار في لبنان يميل إلى فكرة أن يقبل بمبدا التنسيق مع إسرائيل ضد حزب الله، وإن كان هناك يعني رغبة لدى الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله.
1: طب لكن إعلان ترامب قبل قليل بأنه هناك يعني كما قلنا صار في تفاوض مع ممثلين أو عبر ممثلين مع حزب الله، وبالتالي تم التوصل إلى هذه الهدنة، أليس لذلك دلالة ما أن يمكن أن يكون هناك تنسيق من نوع ما؟ لا ندري ربما
2: لا، هو يعني التنسيق هو التنسيق إذا كان موجود تنسيق ضد حزب الله، يعني حزب الله أحد أسباب التي تدفعه إلى تفضيل فكرة الحرب على الهدنة، هو أن مثل هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار يساعد المسار التفاوضي المصمم أم أصلاً لمواجهة سلاح حزب الله. يعني حزب الله ليس لديه مصلحة في نجاح هذا المسار التفاوضي،
1: لكن حسب الإعلان يبدو أن حزب الله وافق على ذلك حالياً.
2: نعم، لذلك أنا قلت بأنه سبب رئيسي مرتبط بالملف التفاوضي الإيراني الأمريكي وليس بالملف التفاوضي اللبناني الإسرائيلي. حسابات حزب الله فيما يتعلق بهذه العملية مرتبطة بإيران بقدر أكبر مما هي مرتبطة الجانب اللبناني. وعموما يعني هو المسار التفاوضي، المشكلة الأساسية فيه أنا بتقديري، أو مشكلتين أساسيتين، أنه فكرة من يفاوض في لبنان يختلف عن من يقاتل. الإشكالية الأخرى هي أن إسرائيل أصلا غير جادة بالمسار التفاوضي، يعني هي تدرك بأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تقدم الالتزامات التي تريدها، وهي ذهبت إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي وليست نتيجة قناعة، كما فعلت في سوريا عندما بدأت المفاوضات مع الحكم الجديد في سوريا، ذهبت نتيجة ضغط أمريكي. يعني نتنياهو ليس على قناعة، حتى لا يرغب بفكرة سلام مع دول المنطقة. كل ما تبحث عنه إسرائيل في هذه المرحلة هو التوسع، المزيد من الأراضي تحت غطاء البحث عن الأمن. وبالتالي مثل هذه المسارات التفاوضية في الواقع تقود الهوامش المتاحة أمام إسرائيل لتحقيق أهداف توسعية، لذلك هي ليست مصلحة إسرائيل. مع ذلك نتنياهو ذهب إلى المسار التفاوضي نتيجة ضغط أمريكي، وهو الآن يريد أن يوظف المسار التفاوضي، وهنا الخطورة، يريد أن يدفع المشهد اللبناني الداخلي، هذا الانقسام، إلى نقطة الحرب الأهلية أو الحرب الداخلية، ويعتقد بأن مثل هذا الوضع سيكون مفيد لإسرائيل بقدر أكبر، لأنها من جانب ستقول للعالم والولايات المتحدة بأنه لا توجد هناك دولة في لبنان يمكن لإسرائيل أن تتفاوض معها، وبالتالي لدى إسرائيل مشروعية في الاحتلال الطويل الأمد لأجزاء من لبنان، لأنها تريد حماية نفسها من التهديدات.
1: طيب دكتور أمجد، ما رأيك بهذه النقطة؟ هل فعلا إسرائيل ليس في أجندتها موضوع أساسا توصل إلى أي اتفاق أو هدنة من نوع ما، يعني وإنما الاحتلال، وربما ما يدعم ذلك يقول البعض أنه حتى في الساعات والأيام الأخيرة كان هناك تصعيد عسكري كبير، تهديد لسكان الضاحية بإخلائها، عبرت نهر الليطاني مثلا، رفعت العلم الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية، ما رأيك؟
0: نعم هناك أهداف توسعية واضحة، يعني حتى ما أزعج الفرنسيين، يعني مع أن الفرنسيين موقفهم بحق الدفاع إسرائيل عن نفسها، يعني حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مادة 51 الدفاع عن النفس، حتى لو يعني وضعنا بالرؤية الإسرائيلية الغير منطقية، الدفاع عن النفس يجب أن يكون هناك تناسب وضرورة. هل التناسب والضرورة هي احتلال دائم وبقاء في مناطق، تدمير قرى، عشرات القرى تم تدميرها بشكل كامل، ومنع السكان من العودة لقراهم؟ هذا يوجد أهداف واضح جدا، هناك أهداف توسعية. وحتى في هذا الاتفاق، هذا اتفاق لصالح إسرائيل، لأن لديهم مشكلة في المسيرات الألياف الصوتية التي تقتل يوميا إسرائيليين، جنود إسرائيليين، قبل قليل قتلت ضابط إسرائيلي، وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم يريدون فرض وقائع. يعني لكن يمكن وقف إطلاق النار ومساحات شاسعة من جنوب لبنان محتلة، وصلوا إلى نهر الليطاني يريدون أيضا سرقة مياه الليطاني، وأيضا دخلوا في مناطق، يعني
1: طيب لكن ألا تعتقد
0: ليست موقع عسكري لحزب الله، قلعة شقيف هذا مكان تاريخي ممكن أن يكون في موقع استراتيجي وليس
1: هو لها
0: موقع
1: رمزية
0: عسكري.
1: حتى لأنه يعني سابقا في الثمانينيات يعني قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قريب منها، لكن برأيك
0: صمدت فترة طويلة مع 27 مقاتل فلسطيني، يعني إلها رمزيتها إلى بعدها، ولكن ليست موقع عسكري لحزب الله، يعني يتباهون ويضخمون بأنهم استطاعوا احتلالها، والطريقة التي تم احتلالها بكل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي، يعني هناك تضخيم بهذه المسألة.
1: طيب لكن المشكلة على الطرف الآخر، يقول كثيرون بأنه حزب الله أيضا يختطف الدولة اللبنانية ويغامر بأرواح اللبنانيين في هذه الحرب المجنونة، وبالتالي يعني باختصار برأيك إلى أين تتجه الأمور؟ الباب أمام نجاح مسار تفاوضي دبلوماسي مغلق تماما، أم ما يزال هناك أمل؟
0: السؤال الذي يجب أن يطرحه في الدولة اللبنانية، لماذا لا يسلح الجيش اللبناني؟ لماذا الجيش اللبناني هو أسهم بدون فعل؟ يعني الجيش اللبناني لا يستطيع أن يفعل شيء. الاحتلال الإسرائيلي لو كان هناك وساطة أمريكية حقيقية، لماذا لا ينسحب الجيش الإسرائيلي بالكامل ويتم ترسيم الحدود حسب ما يريدونه اللبنانيين؟ يعني هنا يوجد رغبة في استمرار وجود حالة إدارة صراع وليست البحث عن حلول سياسية. إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة القطب الأوحد في العالم تريد أن تجد حل، تستطيع أن تريد أن تجد حل لعدم تبرير وجود احتلال، لكن على ما يبدو كما فعلوا بالملف الفلسطيني، هم يريدون إدارة صراع لفرض وقائع جديدة والتوسع تحت مبررات أمنية غير منطقية، ويستمروا بانتهاك القانون الدولي ويفعلون ما يشاء. يعني حتى حرب الإبادة التي تعتبر بالقانون الدولي أم الجرائم في العالم، لم يتعرضوا لا لعقوبات دبلوماسية ولا اقتصادية ولا عسكرية، ولم يتم محاكمة حتى مسؤول إسرائيلي من 80 سنة حتى الآن.
1: طيب أستاذ محمود، جملة أخيرة، هل المواجهة والتصعيد أمر حتمي في لبنان، أم يمكن للولايات المتحدة أن تضغط يعني لتحقيق يعني انفراجها في اتجاه آخر؟ باختصار،
2: الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحقيق اختراق في هذا المسار التفاوضي، لكن قدرتها مرهونة بدرجة أساسية بمدى إمكانية ضغطها على إسرائيل للتخلي عن أهدافها التوسعية في لبنان. إذا تخلت إسرائيل عن هذه الأهداف، أعتقد بأن هناك فرص من أجل الدفع باتجاه المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا. محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى اللقاء.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة، نبدأها بالعناوين. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تكشف عن تضرر 16870 دنما بفيضانات الفرات، وتقول إن عدد المحطات الخارجة عن الخدمة وصل إلى 83. قوات الاحتلال تستهدف أراضي زراعية غربي درعا، ومركز حقوقي يوثق 205 انتهاكات إسرائيلية خلال الشهر الماضي في الجنوب. محافظ السويداء يؤكد التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق نقل الطلاب إلى المراكز الامتحانية، وينفي أخبار إجرائها داخل المحافظة. نتنياهو يؤكد مواصلة التصعيد على جنوب لبنان، ويقول إن الجيش الإسرائيلي سيستهدف بيروت إذا لم تتوقف هجمات حزب الله. أهلا بكم في التفاصيل. كشفت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور عن أن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضان نهر الفرات بلغت 16870 دنما. وأوضحت اللجنة أن المناطق الأكثر تضررا هي الخريطة وهجين والتبني ومحميدة، مضيفة أن إجمالي عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بلغ 83 والمحطات المعادة للخدمة 13 محطة. كما أشارت إلى أنه تم تخصيص 38 صهريجا للتغذية تم توزيعها على عدة مناطق، منها الشميطية والمسرب والبكمال والطوب والمريعية وصبيخان وبقرص الصور والعشارة ومناطق أخرى.

0: شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات.
1: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار، نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرقى آنذاك. أيضا تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
0: بعد انحسار مياه نهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي برزت مخاطر جديدة تهدد حياة السكان، إذ ظهرت ألغام ومخلفات حربية كانت مغمورة بالمياه في محيط بلدة المراعية، ما أثار مخاوف الأهالي من وقوع حوادث انفجارات تهدد حياتهم.
2: نطلب من الجهات المعنية أنه بعد فيضان نهر الفرات وانحساره طلعت علينا مخلفات حرب وألقام ويعني أجسام غريبة، نطلب من الجهات المعنية أنه يجون بأسرع وقت يشيلون إياها، يعني من الخطر على الأطفال على الرعاة على المزارعين.
3: بعد أن فاضت مياه الفرات في الأيام الماضية بدأت اليوم بالانحسار عقب إغلاق بوابات السدود كاشفة خطر يهدد حياة السكان. فعلى ضفاف الفرات في بلدة المريعية بريف دير الزور ظهرت ألغام ومخلفات حرب على مرأى العين، في الوقت الذي يطالب فيه أهالي المنطقة المعنيين التدخل العاجل لإزالتها وتنظيف المكان خشية تعرض المدنيين لخطر الانفجار، ولا سيما الأطفال والمزارعين ورعاة المواشي. كان معكم مصعب الحنت لتلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح أن المديرية وضعت خطة خاصة لضمان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتأثر بعض مناطق المحافظة. وأوضح الصالح أن الخطة تشمل نقل الطلبة إلى مراكز امتحانية قريبة من أماكن إقامتهم لتسهيل وصولهم، حيث تم اعتماد مجمعات ذيبان والبصيرة وهجين والكسرة لاستضافة الامتحانات. وأشار الصالح إلى أن القطاع التربوي تأثر جزئيا بارتفاع المياه، مؤكدا أن هذه التدابير تأتي لضمان الاستمرار للامتحانات بسلاسة وتأمين الأجواء المناسبة للطلاب رغم التحديات الراهنة. أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر، كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر العشارة على نهر الفرات بدير الزور والذي يربط مدينة العشارة ببلدة درنج بعد خروجه عن الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام الماضية.
4: الآن متواجدون على جسر العشارة الذي يربط مدينة العشارة ببلدة درنج، والذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط ضفتي الفرات ببعضها. يوجد جسر آخر على الحدود السورية العراقية، جسر الباغوز، لكنه بعيد جدا. ليبقى هذا الجسر هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفتين ويساعد الناس على العبور. طبعا تجري الآن أعمال صيانة على هذا الجسر، بغية افتتاحه بعد الساعة 12، يسمح فقط للمشاة بالعبور. تضرر كثيرا بسبب ارتفاع المياه في الأيام الماضية وسرعة جريان المياه، لكن سوف يعود إلى الخدمة بحسب العاملين على هذا الجسر بعد الساعة 12 ظهرا. كان معكم مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: وحول الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا كيف هي الأجواء اليوم في دير الزور؟
5: صباح الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. دير الزور اليوم تشهد انخفاض ملحوظ في منسوب نهر الفرات في الريف الغربي في المدينة وأجزاء من الريف الشرقي، لكن المشكلة وصلت يعني منذ يوم أمس إلى أجزاء واسعة من الريف الشرقي، ولعل أبرز المناطق التي تضررت يوم أمس واليوم حتى يعني هذه اللحظة هي المناطق الممتدة يعني ما بعد بلدة العشارة والدوير وصولا حتى الحدود السورية العراقية، وتحديدا هنا نتحدث عن منطقة البوكمال بكاملها، يعني مدينة البوكمال وكذلك الأمر ريفها على ضفتي نهر الفرات. خرجت بعض محطات المياه في الليلة الماضية وحتى ساعات الفجر. مدير المياه صرح عن خروج 76 محطة مياه عن الخدمة، ربما العدد زاد بعض الشيء عند ما بعد الفجر، ربما ببعض المحطات التي كانت مهددة بالخروج عن الخدمة. لو تحدثنا فقط عن محطات المياه التي تضررت بشكل كبير، في كل محطة بحسب تقييمات مدير المياه قال بأن كل محطة تحتاج تقريبا 20,000 دولار لإعادة تأهيلها من جديد، إذا ما كان البناء قد تضرر فقط بعض المعدات تحتاج إلى 20,000 دولار لإعادة إحيائه، وهو ونحن نتحدث الآن عن 76، وهناك أيضا بعضها خرجت عن الخدمة ثم أعيد تأهيلها. كذلك الأمر محطة مياه الفرات العملاقة الموجودة داخل مدينة دير الزور، والتي تعتبر بحسب ما قال مدير المياه بأنها ثاني أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط، قد خرجت عن الخدمة ربما لبعض الوقت أو خرج جزء منها عن الخدمة ثم أعيد يعني ترميمها وإعادتها للعمل بنسبة 100% بعد أن يعني كانت تعمل خلال الأيام الأولى بنسبة 70%. إذا نتحدث نحن الآن نقف على جسر العشارة الذي يربط مدينة العشارة مع بلدة درنج على الضفة الأخرى من نهر الفرات، ويعتبر حاليا هو الشريان الرئيس في هذه المحافظة، يربط ما بين الضفتين بعد خروج 5 جسور عن الخدمة بشكل تام، ولعل أبرزها الجسور الثلاثة في مدينة دير الزور وفي مدينة أو بلدة المرعية وكذلك في مدينة الميادين. هذه الجسور يعني خرجت عن الخدمة فأصبح الثقل كله على هذا الجسر الذي هو خلفي تماما. هذا الجسر الآن تجري عمليات الترميم، وكذلك هنا يوجد بعض العائلات وربما في بعض الأماكن الأخرى التي هي ربما محمية من الشمس، منذ ليلة أمس وصلوا من دمشق وينتظرون حتى يدخلوا إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات بعد ساعات طويلة خلال الليل قضوها، وكذلك كانوا يرون يعني ما يجري على هذا الجسر. التقينا قبل قليل بنائب المحافظ أو عضو المكتب التنفيذي للخدمات والإسكان الأستاذ يحيى العلي، قال بأن عمليات الترميم بدأت عند الساعة 11 ليلا وما تزال حتى هذه اللحظة مستمرة، وهذا يعني شهد به أبناء المنطقة الموجودين فيها بأنهم لم يتوقفوا عن عمليات الترميم لما لها من أهمية لربط منطقتي الفرات ببعضها. أيضا هنا يجب أن نلفت الانتباه بأن هناك خبر حتى هذه اللحظة لا يمكن تأكيده بنسبة 100%، وهو ستصل خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة جسرين حربيين تربط الضفتين ببعضها إلى دير الزور، وربما تكون أماكن وجودها ما بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي وكذلك الأمر في الريف الغربي، فهنا تصبح الأمور ربما تخفف الضغط على هذا الجسر الذي تتم عمليات الصيانة والترميم بشكل يومي لساعات طويلة حتى تفتح يعني الجسر على ضفتيه لساعات محدودة، تعبر الناس عليه ثم يتضرر ثم تعود عمليات الترميم. منسوب نهر الفرات كما ذكرنا انخفض، الناس بدأوا يلملمون يعني مصائبهم خسائرهم سواء في المحاصيل الزراعية في المنازل في بعض الأثاث. يعني يوم أمس أيضا كنا في الريف الغربي كان هناك حديث من الأهالي عن يعني محاصيلهم التي فقط في بلدة عياش الإحصائية تقول بأن 100 هكتار تضررت بشكل تام ولا يمكن الاستفادة منها على الإطلاق، ويطالبون الحكومة بالتعويض.
0: وهذا ما أردت الحديث عنه، يعني هل هناك أي وعود للمزارعين بالتعويض؟
5: على الإطلاق، وإذا تحدثنا أيضا هذا مطلب كان على رأس المطالب التي قدمت للرئيس أحمد الشرع عندما زار المحافظة ظهر يوم الجمعة الماضية مع عدد من الوزراء ومنهم المعنيين وزير الزراعة وزير الطاقة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث، جميعهم كانوا موجودين وكثير من الحضور طالبوا الرئيس والوزراء بضرورة تعويض المتضررين في هذه المنطقة، الكميات والمحاصيل كبيرة للغاية، وبعض الأحيان يكون هناك تصريحات غير دقيقة من بعض المسؤولين بأن كل المناطق التي وصلتها مياه نهر الفرات بأنها هي مناطق ضمن حرم نهر الفرات أو أملاك دولة لا يمكن الزراعة فيها أو يعني بناء بعض المنتزهات أو المنازل، ولكن يعني بجولتنا بالتحقق من هذه المعلومة تبين بأنها معلومة غير صحيحة يعني بنسبة كبيرة، لأن كثير من الممتلكات يعني الأهلية قد تضررت بشكل كبير وربما تجاوزتها مياه نهر الفرات بشكل كبير، وهذا يؤكده بأن 76 من محطات نهر الفرات قد غمرت، بعضها غمرت بشكل تام وهي تعتبر في منطقة يعني مدروسة بشكل محكم من قبل الحكومة. إذن هذا هو الوضع بشكل عام. سنتجه بعد قليل باتجاه مدينة البوكمة التي كما قلنا بأنها منذ أمس وهي تعاني من كثير من المشكلات، بعض المنازل قد غمرت بشكل تام، كذلك الأمر منطقة المراشدة وهي حويجة أو جزيرة نهرية موجودة وسط نهر الفرات يربطها جسر مع الضفة اليمنى وجسر آخر مع الضفة اليسرى، أحد الجسور مع البوكمال قد خرج عن الخدمة منذ 3 أيام وأصبح هناك فقط جسر واحد يربطها مع الجزيرة، والأهالي يتنقلون عبر يعني بعض الزوارق والعبارات البدائية التي قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأنها خطرة للغاية ولا يمكن استخدامها، ولكن الناس مضطرون للخروج وجلب بعض حاجياتهم الأساسية لاستكمال يعني حياتهم اليومية في هذه المنطقة.
0: سنتابع التفاصيل بالتأكيد معك عهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لك. إلى الجنوب السوري، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي المحافظة، وأكد المراسل أن الاستهداف جرى في وادي معريا غربي درعا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربي، ويأتي ذلك وسط استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي السورية منتهكا اتفاقية فضي الاشتباك لعام 1974. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا باحتراق أراض مزروعة بالقمح إثر سقوط قذيفة للاحتلال الإسرائيلي قرب صيصون غربي درعا. من جهته أوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت للحريق الذي اندلع في حقول محصولي القمح والشعير في قريتي المسريتية وصيصون بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي نتيجة للقصف الإسرائيلي. وأضاف أن الفرق نسقت مع قوات الأندوف للوصول إلى موقع الحريق، حيث تمكنت بالتعاون مع الأهالي من إخماده بالكامل وحماية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في حين اقتصرت المساحة المتضررة على نحو 3 دونمات. وثق مركز سجل المعني برصد الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا انخفاضا نسبيا في عدد الانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية خلال أيار الماضي. وأوضح المركز في تقريره الشهري أنه وثق 205 انتهاكات خلال الشهر الماضي مقارنة ب 254 انتهاكا في نيسان الذي سبقه. وتركزت معظم الحوادث في محافظة القنيطرة تلتها درعا، في حين سجلت حالة واحدة في دمشق تمثلت بنشاط جوي. كما رصد المركز 25 نقطة تفتيش مؤقتة شهدت عمليات تدقيق واستجواب للمدنيين، ووثق 19 عملية دهم لمنازل ومنشآت مدنية، و16 حالة احتجاز لمدنيين أفرج عن معظمهم لاحقا. وبحسب التقرير شهد أيار أعلى معدل للقصف المدفعي منذ مطلع العام بواقع 14 حادثة استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب من دون تسجيل ضحايا.
6: من كانون الأول 2024 وبعد سقوط نظام الأسد تحركت إسرائيل بسرعة لفرض قواعد اشتباك جديدة في سوريا، ودفنت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 التي حافظت على هدوء الجبهة لأكثر من 4 عقود في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوات الإندوف الأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاق على مساحة تتجاوز 235 كيلومتراً مربعاً. شنت إسرائيل أوسع عملية عسكرية استهدفت خلالها مواقع الجيش السوري ودمرت نحو 80% من قدراته القتالية، فيما وصف بأكبر عملية تجريف استراتيجي لجيش دولة في المنطقة حملت اسم سهم باشان. أتبعته بتحركات برية احتلت القوات الإسرائيلية قمة جبل الشيخ الاستراتيجية وتوغلت داخل الأراضي السورية وصولاً إلى ريف القنيطرة وأجزاء من محافظة درعا. جيش الاحتلال أقام سواتر ترابية ونقاط تفتيش قيدت من خلالها حركة السكان بالتوازي مع تنفيذ مشروع سوفا 53، وهو ممر تحصيني بطول 2 كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة، ويمتد المشروع من منطقة أم العظام والقحطانية مروراً بالحميدية وجبات الخشب وصولاً إلى بلدة حضر ومنحدرات جبل الشيخ. مع الوقت رفعت إسرائيل مستوى التصعيد من عمليات التوغل إلى إقامة بوابات عزل بين القرى، ما يتيح لها التحكم بحركة الدخول والخروج من القرى ويفسح لها المجال عبر إنشاء البوابات بإعادة رسم الفصل الجغرافي، ما يعزز سيطرتها ويكرس وجودها جنوب سوريا. ترجمت تلك التحركات بزيارة قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة جنوب سوريا، قال إنها بهدف التأكد من جاهزية إسرائيل لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر من الجانب السوري ومنع أي تهديدات أمنية محتملة بحسب وصفه. وقد اعتبرت الزيارة انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية، ما أثار موجة واسعة من الاستنكارات العربية والدولية.
0: ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد. أهلاً بك معنا محمد. محمد، لو تحدثنا عن آخر التوغلات في درعا.
7: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في التوغلات داخل محافظة المنكرة ورئيس درعا البارحة كان هناك يعني باتجاه حوض اليرموك يعني توغل من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعربات عسكرية. أيضا كان هناك إطلاق يعني قذائف باتجاه صيصون وتم حرق بعض المحاصيل الزراعية نتيجة القذائف التي سقطت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الأراضي الزراعية هناك في منطقة حوض اليرموك في قرية صيصون تحديدا. أيضا يعني اليوم كان هناك توغل في منطقة عين زيوان بريف القناطرة الجنوبي بأكثر من 20 عربة عسكرية، توغل كبير جدا، لكن لم يتم يعني مداهمة أي منزل أو أي ونصب أي حاجز، لكن ربما هي كانت دورية استطلاعية عسكرية مؤلفة من 20 عربة عسكرية جالت في المنطقة هناك، ثم عودت الانسحاب باتجاه تل أحمر غربي الذي يعتبر هو أهم قاعدة عسكرية هناك لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي. أيضا كان توغل باتجاه سريد الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي قرب بلدة الرفيد. يعني التوغلات كاترين مستمرة، التحركات العسكرية الإسرائيلية بين القرى والبلدات في باتجاه القرى والبلدات داخل القرى والبلدات، نصب حواجز مؤقتة. كان هناك أيضا البارحة اعتقال شاب لمدة ساعات، وعلى ذلك أطلق سراحه من أيضا من قاعدة تل أحمر غربي في ريف القنيطرة الجنوبي. كاترين يعني التوغلات والمضايقات يعني مستمرة باتجاه المدنيين والمزارعين، خاصة نحن الآن في موسم الحصاد. البارحة كان هناك اجتماع أيضا هنا في مركز محافظة القنيطرة مع اتحاد فلاحي القنيطرة مع وفد الأمم المتحدة أو عناصر من الأمم المتحدة العاملين في ريف القنيطرة الجنوبي من أجل يعني التنسيق مع المزارعين ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار والقريبة من القواعد العسكرية من أجل حصاد محصولهم الذي ينتظروه منذ يعني بداية العام. اليوم يعني بدأ موسم الحصاد، فهم يطالبون يعني طالبوا عبر الاتحاد فلاحين القنيطرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة من أجل الوصول والحصول على يعني محصولهم الزراعي. وتم ربما هناك يعني معلومات تقول أنه تم الموافقة على ذلك، وسيتم يعني دخول دوريات من قوات الأندوف مع المزارعين أثناء فترة الحصاد حتى انتهاء محصول يعني موسم الحصاد وموسم جني الثمار. هناك موسم للزيتون، أشجار مثمرة للزيتون وقمح وشعير وغيرها من الحبوب تزرع على الأراضي الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار والقواعد العسكرية. أيضا سينطبق هذا الأمر في ريف القنيطرة الشمالي وقرى القريب في القنيطرة الشمالي والأوسط. يعني على كامل خط وقف إطلاق النار سيتم التنسيق مع قوات الأندوف العاملة في المنطقة من أجل تأمين وصول المزارعين وعدم مضايقتهم أو اعتقالهم واختطافهم أو إطلاق النيران عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. نبقى في الجنوب السوري ولكن من جانب آخر، حيث بيّن محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء لضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
8: أيضا رتبنا جلسات كثيرة مع هو الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
8: وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعة الامتحانية، وحتكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا ايضا قوى الامن الداخلي في السويداء عملت اجتماع ايضا مع قوى الامن الداخلي في ريف دمشق من اجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامه الاولاد والطريق وهكذا. يعني فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزاره الداخليه لتامين الطريق وضغطت ووضعت جهود كامله من اجل هذا الموضوع. يعني
0: كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعملية الامتحانية.
8: لا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، هي صفحة مزورة وليست مديرية التربية. يعني فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز وتحددت البطاقات الجامعية فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلاً.
0: في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية ستمضي قدما في إجراء امتحانات الشهادتين لطلاب محافظة السويداء في محافظة ريف دمشق وفق الترتيبات المعلنة سابقا. وأضافت الأمم المتحدة أنها عقدت مشاورات بشأن سبل دعم طلاب محافظة السويداء، مؤكدة أنها استندت إلى الاهتمام المشترك بالطلاب وسلامتهم وضمان نزاهة العملية الامتحانية. وأوضحت أن مشاوراتها تناولت آليات دعم الطلاب خلال فترة الامتحانات النهائية في ظل الترتيبات الجارية المتعلقة بتقديم الامتحانات خارج المحافظة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تأتي انطلاقا من الحرص على سلامة الطلبة وتأمين الظروف المناسبة لهم.

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إخلاء سبيل 28 مقاتلة من قوات قسد ليرتفع عدد المفرج عنهم إلى أكثر من 1200 شخص. وبحسب الهلالي فإن الجهات الحكومية تلتزم بإنهاء ملف جميع الموقوفين المشمولين بالاتفاق، وتابع أن هذا الملف إلى جانب ملف النازحين والمهجرين يعد من الملفات الإنسانية غير الخاضعة للتفاوض. كما أوضح الهلالي أنه في بعض الحالات الفردية يتأخر إخلاء سبيل بعض الموقوفين لكونهم مطلوبين في قضايا أخرى لا علاقة لها بالانتساب إلى قسد، حيث تعالج ملفاتهم وفق الأصول والمسارات القانونية. اندلع حريق في حقول زراعية بقرية أبو شاخات في ريف رأس العين الغربي الحسكة، ما أدى إلى احتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير. ونقلت مديرية إعلام الحسكة عن مزارعين بأن الحريق التهم نحو 25 دنما من الأراضي المروية و20 دنما من الأراضي البعلية، وأضر بأراضي 4 مزارعين على الأقل، ما يزيد من حجم الأضرار المترتبة على المزارعين، لا سيما أنهم اشتروا مستلزمات الزراعة بالدين. وناشد الأهالي الدفاع المدني والجهات المختصة لتعزيز إمكانات الاستجابة السريعة وتوفير سيارات إطفاء وآليات قادرة على الوصول إلى المناطق الزراعية. أفادت صحيفة يعني أكيت التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب شمال سوريا. وذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية.

0: أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيهيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. وأوضح بينيهيرو أن ولايته ركزت على توثيق الانتهاكات أو انتهاكات القانون الدولي الإنساني والجسيمة للحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله. تواصل محكمة الجنايات في فيينا النظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع، هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يواجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهم.
1: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم نحن بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا وبنشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة لاتهم تعذيب وإزاء جسدي ارتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن المتوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: هذا وشاركت سوريا في أعمال الدورة 35 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تعقد في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء دوليين ومنظمات أممية معنية بمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
2: تأتي مساهمة الجمهورية العربية السورية وفد الجمهورية العربية السورية اليوم في الدورة 35 للمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكي تؤكد على السير السوري الدولي السوري الجديد في إطار الشرعية وفي إطار التعاون الدولي والمشاركة الدولية في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، بما في ذلك الجرائم العابرة للوطنية التي أسهم النظام السابق في انتشارها من خلال صناعته وترويجه للمخدرات ونشره للإرهاب وأيضا للسلاح في المنطقة. ولكي تؤكد أن سوريا اليوم تتعاون مع الإقليم ومع العالم في إطار مكافحة الجريمة وتحقيق سيادة القانون ومنع التفلت من العقاب.
0: أقامت مديرية الثقافة في حلب ندوة حول العدالة الانتقالية، تناول خلالها الباحث والمحامي أيمن أبو هاشم مقومات نجاح هذا المسار في سوريا، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب فهما عميقا لخصوصية الواقع السوري وفتح حوار مجتمعي شامل يضم مختلف المكونات.
3: اليوم كان حديث عن مسار العدالة الانتقالية في سوريا ما بين المفاهيم النظرية وتحديات الواقع. أساس هذه المحاضرة أو الفكرة الرئيسية فيها أنه خصوصية الواقع السوري في تطبيق مسارات العدالة الانتقالية يجب أن يكون لها يعني اعتبار كبير في أي استراتيجية العدالة الانتقالية، لأنه تجارب الدول تختلف حسب ظروفها وسياقها وحسب احتياجاتها. وفي الواقع السوري اليوم في المرحلة الانتقالية هناك يعني وضع شديد التعقيد يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأنه لا يمكن أن نذهب باتجاه تطبيق آليات العدالة الانتقالية سواء القضائية أو غير القضائية إلا من خلال بوابة الحوار المجتمعي، فتح حوار بين كل المكونات السورية مبني على كيفية إعادة بناء عقد جديد يجمع السوريين.
0: قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف باراك في منشور على إكس أن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية، وأشار باراك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك، لافتا إلى أن هذه الرؤية تسعى إلى تعزيز الاعتماد المتبادل بين دول الإقليم بما يحقق مصالحها المشتركة ويحافظ على الاستقرار الإقليمي.

ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار. أعلنت محافظة دمشق إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق وكف أيديهم عن العمل بعد رصدهم متلبسين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات. وأوضحت المحافظة في فيديو نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن اللقطات المصورة من داخل أحد المطاعم أظهرت موظفين يتقاضون مبالغ مالية لقاء عدم ضبط مخالفات، إلى جانب مشاهد توثق إجراءات الرقابة المتخذة بحقهم. وأكدت أن المتورطين أحيلوا إلى التحقيق مع التشديد على فصل كل من تثبت إدانته، مشيرة إلى استمرار التحقيقات وجمع الأدلة في قضايا مشابهة تتعلق بتسهيل معاملات أو تمرير مخالفات مقابل رشاوى، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام.

0: أعلنت وزارة التربية استكمال تجهيز أكثر من 2300 مركز امتحاني في المحافظات استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادات العامة والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأكدت الوزارة استكمال مختلف التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب. هذا ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل 6 حزيران، في حين ستنطلق امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم الخميس 4 حزيران. يعاني أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي من أزمة معيشية حادة بعد منعهم من زراعة أراضيهم بموجب قانون يقيد الزراعة في مناطق البادية، ما أدى إلى تراجع مصادر دخلهم.
1: يواجه أهالي بلدة القسطل في ريف حماة الشرقي أزمة معيشية حادة بعد منع الفلاحين من زراعة أراضيهم، في حين يؤكد الأهالي أن هذا المنع فاقم معاناتهم، إذ تعد الزراعة مصدر الدخل الرئيسي والوحيد لهم بعدما فقدت معظم الأسر ثروتها الحيوانية التي كانت تشكل موردا اقتصاديا أساسيا في المنطقة.
2: احنا الاعتماد الأساسي والموجودين على أقنام وعلى الزراعة وعلى الملكية اللي عندنا واللي بنفس تضيعها، اجت الزراعة علينا من أول ما فتحت الثورة، وجينا على اساس انهم بدهم يكرمونا وينطونا الخط الاخضر بالعمل الصالح، وانهم منطينا من اول مطره، لو المطر ما طلعوا هم، قالوا اليوم اجى المطر بدنا نمنعهم عن الزراعه، من اول ما جينا كل واحد فلاح له دلمين على اساس انه حول البيت، يخالفونا كل دلم ب 500,000 ليره.
3: نطالب بتمديد خط منع الفلاحه 15 ل 20 كيلو متر حتى يشمل المنطقه المسكونه، يعني المنطقة المسكونة، والنسبة هذه لا تعادل شيء يعني من مساحة البادية السورية بشكل عام يعني.
1: ويعود ذلك بحسب مدير هيئة البادية إلى القانون رقم 62 الذي يمنع الزراعة والبناء في أراضي البادية.
4: هو أول شيء تحويل منطقة البادية إلى مراعي طبيعية يستفاد منها الثروة الحيوانية بالأيام المطيرة، بالسنوات المطيرة. اثنين، منع زحف التصحر إلى منطقة المعمورة. ثلاثة، المحافظة على المنسوب المائي بالنسبة للآبار الموجودة. أربعة، المحافظة على الغطاء النباتي وخصوصا النباتات الرعوية المستساغة للثروة الحيوانية. بالنسبة للمقاطع

0: اقترحنا نحن هلق المناطق التجمعات السكانية الموجودة على خط البادية بعمق 7 إلى 10 كيلومتر، أنه نشكل منطقة محيطة بكل موقع يتم تحديدها عن طريق اللجان ما بين 1 إلى 1.5 كيلومتر تبعد عن القرية لزراعتها اللي يستفاد منها الأهالي، إضافة إلى الفيضات الموجودة في المنطقة.
1: منع الزراعة بعد فقدان الثروة الحيوانية يهدد الأهالي بالفقر، ما دفعهم إلى مطالبة الجهات المعنية بمراجعة القانون أو استثناء أراضيهم تجنبا لموجة نزوح جديدة.
2: يعيش أهالي بلدة القسطل أزمة حقيقية بعد منعهم من زراعة أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم الوحيد. مطالبهم واضحة: مراجعة القانون رقم 62 أو استثناء أراضيهم تجنباً لمزيد من المعاناة والنزوح من ريف حماه الشرقي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، بلدة القسطل في ريف حماه الشرقي.
3: حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرة بسلة الزيتون في عدد من مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز. ودعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة إن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة. تشهد مدينة إدلب انتشاراً متزايداً للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
4: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشاراً واسعاً لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
5: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليب قومجي، هذا غلط.
4: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
6: لأني نحن المواطن لجوه ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور وللناس ما بيدخل لجوه، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقيها كيفهم، هذا السبب.
7: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلتها لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرف؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون على 5، يعني ما بقى بضل العالم، عرفت علي كيف؟
4: مجلس مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
8: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
4: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحل التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
3: أكد أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. من جهتها أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. ومن بيروت ينضم إلينا الصحفي صلاح حجازي. أهلا بك معنا أستاذ صلاح. برأيك هل نحن الآن أمام وقف حقيقي لإطلاق النار في لبنان أم أنه هش؟
9: أهلا بكم. يعني من الواضح أنه في لبنان الآن هناك نوع من التفاهم بين حزب الله والإسرائيليين والوسيط الأمريكي على تحييد بيروت وضواحيها من المعركة. هناك وقف إطلاق نار في بيروت وضواحيها، ولكن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة بشكل طبيعي في الجنوب. فيبدو أن الإعلان المفاجئ لدونالد ترامب البارحة كان إعلان عن تحييد بيروت وليس إعلان وقف إطلاق نار حقيقي في لبنان.
3: يعني اليوم أصبح التفاوض على وقف إطلاق نار في بيروت وليس في الضاحية.
9: لا، حتى في الضاحية. يعني ما شاهدناه البارحة هو تهديد من رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي على نيتهم بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وما خلق نوع من الخوف في لبنان وموجة نزوح جديدة. وبعد ذلك قامت دول عربية و مسؤولين لبنانيين بالدخول بالتواصل مع الأمريكيين وطلبوا منهم أن يقنعوا الإسرائيليين بالتراجع عن تلك الخطوة.
3: أستاذ صلاح،
9: وهذا ما أدى إلى إعلان دونالد ترامب في المساء.
3: نعم، الكثير يتحدث عن أن هناك أهداف غير معلنة لنتنياهو في لبنان. الهدف المعلن هو القضاء على حزب الله، ولكن برأيك ما هي الأهداف الغير معلنة؟
9: واضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى مأزق في حياته السياسية، وأصبحت الحروب هي المخرج الاستراتيجي الوحيد الذي يمكنه أن يلجأ إليه. هناك انتخابات في إسرائيل بعد أسابيع، هو مهدد بالمحاكمة ويريد أن يحافظ على منصبه كرئيس وزراء لكي يحافظ على الحصانة التي ينعم بها. وهي أحد الأسباب التي لا يمكن نتنياهو أن يقبل فيها بانتهاء الحروب على جميع الجبهات. والهدف الثاني هو خلق منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، ويوم بعد يوم يبدو أن تلك المنطقة العازلة مساحتها تمتد. منذ أسابيع كنا نتكلم عن الخط الأصفر الذي هو خط في عمق 8 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية، وهلأ صرنا عم نحكي عن مدينة نبطية اللي هي من أكبر المدن اللبنانية الواقعة في الجنوب، والتي تقع في عمق 13-15 كيلومتر جوا الأراضي اللبنانية.
3: طيب أستاذ صلاح، ما المنتظر اليوم من المحادثات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، محادثات غير مباشرة؟
9: إن الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت على مستوى الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، وباءت تلك الجولة بالفشل. شهدنا حقيقة جدل بيزنطي بين الجيش اللبناني الذي كان يقول أنه لا يمكنه التقدم في موضوع حصر سلاح بهذه الدولة ونزع سلاح حزب الله إلا إذا قامت إسرائيل بإيقاف ضرباتها، أما الإسرائيليين فكانوا يقولوا أنهم لا يمكنهم أن يتوقفوا عن الضربات وعن الضغط العسكري إلا في حال قام لبنان بنزع سلاح حزب الله. فالمتوقع من جلسة المفاوضات اليوم هو أن تقوم بكسر تلك المعادلة والوصول إلى نوع من التفاهم، خاصة أن الأمريكيين لا يريدون أن يكون الملف اللبناني عائق على الوصول على اتفاق مع إيران.
3: الصحفي
9: هذا ما يعول عليه اللبنانيين.
3: نعم، الصحفي صلاح حجازي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا لكم
3: مشاهدينا، نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يا صباح الخير لكل يلي بلشوا نهارهم معانا. طاقة حلوة بنتمناها توصل لكل بيت. يسعد صباحكم وصباحك براء.
1: يسعد صباحك أيهام وصباح الفيل للي عم يشربوا قهوتهم معنا واللي لسه عم يحاولوا إنه يصحوا.
0: صباح النشاط، يوم جديد وفرص جديدة، وبهالنشاط خلونا نبدأ معكم عناوين اليوم. بفقرة عيشة صح اليوم رح نحكي عن الفرق بين السعادة والمتعة، وهل كل شيء بيفرحنا بيعطينا سعادة حقيقية؟
1: وبهالجو الحار في حالة منمرق فيها كتير وما بناخدها بجدية، ضربة الشمس، بس هل ممكن تتحول لشي أخطر من مجرد تعب صيفي؟
0: ألم الكتف من أكثر المشاكل الشائعة. اليوم الكابتن كرم رح يعرفنا على تمارين سهلة لتخفيف الألم وتحسين الحركة.
1: وبفقراتنا المنوعة لليوم رح نحكي عن تفاصيل صغيرة بتأثر على صحتنا اليومية، من اختيار مشروباتنا لحتى العناية بأسناننا.
0: كمان بدنا نواكب أسبوع التراث اللامادية اللي عم يعيد إحياء الذاكرة الشعبية. خليكم معنا. يا صباح الخير عن جديد. اليوم بدنا نحكي هيك عن قطع موجودة بكل بيت، وفي بيوت كتير بتفتخر بوجود السجاد.
1: طبعاً
0: السجاد يعني قصة خاصة عن ستات البيوت
1: طبعاً.
0: هو ما بس للفرش والزينة، هي كمان مهنة
1: طبعاً.
0: بعيش منها كتير ناس وحتى بينقلوا أسرارها من جيل لجيل.
1: صحيح أيهم، يعني دائماً
0: عم نحكي عن السجاد اليدوي ها.
1: طبعاً هاد عن جد هيك له رونق خاص
0: طبعاً.
1: بالبيت، يعني غير السجادات العادية بتلاقي يعني دائماً الأهالي الستات البيوت مثل ما ذكرت معتنين فيه بشكل يعني كتير خاص. بعيداً عن كل قطعة موجودة بالبيت، هي القطعة جداً مميزة ولازم تنفرش بعناية وحتى أنها تتنظف بعناية معينة
0: 100%. هلأ في كتير ناس عندها هاي العلاقة مع السجاد مثل ما قالت براء، خصوصاً إذا كان قديم وإله ذكرى، فبتلاقيهم هيك بضبوه ومن سنة للسنة بحافظوا عليه وبلفوه هيك وكياس وشغلات.
1: طبعاً، ودائماً أكيد نسمع الكبار بيقولوا إنه كل سجادة إلى روح، فإذا اعتنيت فيها بدهم سنين وسنين.
0: 100%. هلأ تخيلوا إنه ترميم سجادة قديمة ممكن ياخد أسابيع وحتى يمكن أشهر بس لحتى ترجع مثل أول. طبعاً مثل ما بتشوفوا النقشات، لون الخيط لازم يكون مطابق، حتى الصناعة إذا بنرجع لصناعة السجاد ممكن ياخد فترات طويلة.
1: صح، أكيد الموضوع أيهم مو سهل أبداً، يعني بده شغل إيد صبر
0: 100%.
1: وخبرة كبيرة أكيد بالألوان والنقشات مثل ما حكيت.
0: طيب شو رأيك نروح نحن والمشاهدين لا نتعرف أكثر على مهنة صناعة وترميم السجاد ونشوف تفاصيلها من داخل الورشة مع أحد الحرفيين من حلب.
2: نحن مهنة تراثية، يعني من نحافظ عليها. هالمهنة التراثية هي من مدينة حلب قديما، يعني سجاد هو كلمة سجاد يعني هو من القدم. أي سجادة فيها ترميم إنه كان بيأكل العت أو الثقوبة أو الأمور كلها تترمم من نوع سجاد. الدنيا كلها مثلا كما في بلد في العالم اللي ما اشتغل سجاد، هذا معروفة. إيه نحن منرممه ومنجهزه عشان يعيش معهم أكثر. هلا نحن بنقلن للناس اللي دخل للصيف اللي عنده سجاد انه يهتم فيهم، انه نوع السجاد كتير في له قيمه معنويه او ماديه، لازم يهتموا فيهم، لا ياخذوها على مختصين عشان يحافظوا عليهم، لا مهنه ست البيت هي تحافظ عليه بايدها. طبعا السجاد في له مراحل، اول مرحله اذا كان فيه عت لازم ننظفه من العت، التنظيف او الغسيل، وبعدين بنعالجه من العت. اذا حسب فيه العت بسيط شغلته بسيطه كثير، يعني لا اذا كثير بندرسه انه شلون شو بيكلف، انه لازم شو بيكلفه او الوقت الزمني له، وقت زمن انه في له وقت، يعني هو بده مصلحته الصبر، هي اهم شيء صبر. يعني انا بعد العمر لقيت الصبر اقوى من الحب، يعني بدك تصبر على حبيبك قد ما شفت فيه انه شيء ما كويس بدك تصبر عليه انه بتحبه، وهي بدك تصبر عليه على المهنه اذا حابه. طبعا في يعني المراحل الرتي كثير، يعني هي بيقول مثلا نحكي على السجاده فيها الروس اذا كان عم نسل، فيها العت من قفا، فيها العت من وجه، فيها ثقوبه، فيها كثير مجالات حتى تترمم. يمكن اول بنت في سوريا تتعلم الترميم السجاد والشغل السجاد صبت انه هي عم تدرس فنون وامور اكاديميه الفنون ان شاء الله توفق بحياته بهالمجال وبمجال مهنتنا كمان. لازم اعيفها بمهنتنا عشان تتعلم نوع السجاد والامور.
0: والله واو، يعني عن جد انا كنت مستمتع جدا ب انا عم شوف السجاد وهذا الشغل الدقيق قد ايه بياخذ معه الوقت وقد ايه تنسيق الالوان وطريقه النسج
1: قد ايش حلوه. صح.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لموضوع كثير حلو بزمن صار فيه البحث عن الشعور الجيد هدف لكثير ناس كلها بنقول اليوم انا حابب هيكون مبسوط. صار من السهل انه نخلط بين السعاده والمتعه ونفكرهم احيانا شيء واحد.
1: صحيح ايهام، وهون دائما بيجي هذا السؤال انه هي المتعه اللي بنحس فيها لما نشتري شيء جديد او ناكل وجبه بنحبها او حتى ناخذ لايكات على السوشيال ميديا، هي فعلا نفس السعاده؟
0: ما بعرف، لانه بين المتعه والسعاده في تفاصيل صغيره، ولكن تاثيرها على او بتاثر خلينا نقول على قراراتنا اليوميه، على علاقاتنا وحتى على راحتنا النفسيه.
1: اكيد اكيد ايهام، واليوم بعيشه صح رح نفهم الفرق بشكل اوضح وكيف نعيش بتوازن اكثر. فبدنا نرحب هلا بضيفتنا مدربه التنميه البشريه مياس عكاش. يسعد صباحك.
3: صباح صباحكم. صباح السعاده. يسعد
0: صباحكم.
1: صباح السعاده والمتعه.
3: والمتعه طبعا والمتعه.
0: طيب هلا في ناس كثير بيخلطوا بين المصطلحين. نعم. بين السعاده والمتعه، فرقنا بيناتهم.
3: هلا السعاده والمتعه شعورين كثير بيشبهوا بعض، مشان نفرق بيناتهم كثير منيح خليني اروح للجانب العلمي من الموضوع.
1: أوكي.
3: اول شيء السعاده اذا بدنا نعرفها هي الغبطه، شعور بالغبطه الحقيقيه طويله المدى. شو يعني كلمه غبطه؟ هي تمني الخير لك وللغير. خلينا نشيل التعريف على جنب. كيف بدي ميز إذا أنا هلأ مستمتع أو أنا سعيد؟ المتعة هي فائض الدوبامين، بوش، سرعة، تحفيز، بدي أعمل، بدي ساوي، كتير حلوة وكتير مطلوبة، لكن بدك تعرفي كيف تسيطري عليها.
0: واللحظية يمكن.
3: كمثال تماماً، كمثال خلينا نقول أنا بدي أنفق مال، أنا أنفقته بالشوبينج، اشتريت هاي القطعة؟ كتير ممنونة منها، كتير مبسوطة منها، رحت على المناسبة كل العالم عم تقلي واو، نزلت صورة فيها ضلت الناس تقلي واو، طيب بعد شهر شو؟ ولا شيء. فهو شعور غير مستدام. أما إذا بدنا ندخل بالسعادة هي هرمون السيروتونين. شو يعني؟ هو هرمون السعادة، هو هرمون عدم الاكتئاب، هو هرمون التوازن، وهو طويل الأمد. إذا رجعنا ندخل بموضوع إنفاق المال، هو الصدقة يلي مفعولة ودفئة وشعورها جواتك هون. إذا بعد 10 سنين بذكرك إنه أنت تصدقتي بهذا المبلغ لشخص وفتي، بيرجع عندك شعور هذا الدفء، فهي هي السعادة.
1: حلو كتير. يعني فينا نقول مياس إنه المتعة هي جزء من السعادة ولا لا؟ كل مفهوم مختلف عن الآخر.
3: في مدارس بتقول إنه المتعة جزء من السعادة وفي مدارس بتقول لا. أنا رح شبه لك إياها ببساطة. هو بالنهاية شعور. هلأ أنت لنفرض جدلاً عندك عزيمة أو وليمة مع أشخاص كتير بتحبيهم،
1: تمام،
3: كل فترة الأكل الدسم والبسط والمشاريب والسلطات والمقبلات وهذا شعور وأنت عم تاكلي، هي متعة.
1: حلو.
3: توقفتي عن الأكل ممكن يكون مخلفاتها سيئة، ممكن تكون مخلفاتها لذيذة، لكن شعورك وأنت قاعدة مع هدول الناس والأثر اللي بتتركه الناس معك، هي السعادة. فهون فيك تفرقي شو يعني متعة وشو يعني سعادة بنفس اللحظة.
0: فينا نقول كمان السعادة يعني حسب ما وصفك إنه هو الرضا كمان.
3: نعم.
0: يعني إنه الواحد رضيان بظروفه، رضيان باللي الله قسم له إياه واللي بعث له إياه، فهون بتجي السعادة.
3: صحيح.
0: أما المتعة يمكن ما بتتولد بالرضا.
3: المتعة ما فينا نقول دائما ونعمم، غالبا مخلفاتها أو الشعور والأثر اللي بعدها ما بيكون مرضي. فأنت بالنهاية بدك تسأل نفسك، هل أنا رضيان عن هذا الشيء اللي أنا عملته؟ إذا كان شعورك رضا دائم فأنت سعيد.
0: فأنت سعيد.
3: أما أحيانا مخلفات المتعة ما بتكون مشاعر جيدة بعدها.
1: تمام. طيب هلأ بعد ذكرنا قبل شوي مثال تبع الأكل والبسط. نعم. وغيره، فبعده في جلي هون بقى راح شعور السعادة
3: راحت المتعة وراحت السعادة وفتنا بالشغل.
1: طيب هلا في كتير ناس خلينا نقول بيحسوا بالفراغ بالرغم من انه حياتهم بيكون كتير فيها لحظات متعة، مثل ما ذكرتي هلا بيطلعوا بيعملوا شوبينج او حتى بيقعدوا مع اشخاص ممكن يتناولوا وجبة طيبة، بس بنفس الوقت بتحسيهم انه دائما هيك حاسين بالفراغ، ممكن يوصل لمرحلة اكتئاب مثل ما ذكرتي قبل شوي. فيعني هدول الناس كيف لازم يخصصوا وقت لسعادتهم؟
3: هي المتعة حلاوتها انه الدوبامين مرتفع بنفس اللحظة أنا مستدامة. فاستمتع واستمتع واستمتع واستمتع وكل مرة عم يتوقف عن المتعة بشكل مفاجئ بلاقي أنه أنا ما عملت شيء. الشعور بالفراغ اللي عم تحكي حضرتك عنه هو الإنذار النبيل أنه انتبه، أنت صح مبسوط هلأ بس هذا البسط على شيء فاضي، انت ما عملت شيء، كون واعي، بي كيرفول، انه انت هلا بمتعه لحظيه ما في منها اي جدوى بعدين، يا ريت تندار على هدف يفيدك، فهذا الشعور بالفراغ جدا
1: طبيعي.
0: نعم. خلينا نحكي شوي عن تاثير السوشيال ميديا كمان، هلا كلها ممكن وقت نمسك تليفون نشوف صور حلوه، بيجينا هذا شعور المتعه اللحظه.
3: صحيح.
0: بس هون هل هو عم ياخذ مكان السعاده؟ لانه بعد فتره بتحسي انه في شيء زعجك ما بتعرفي شو هو.
3: صحيح 100%. ايام زمان كان الانترنت له بركه
1: على
3: قولت العلماء، يعني كانت تقري تغريده على تويتر مثلا تلاقيها فادت لك بشيء، كنتي تنزلي بوست على فيسبوك يصير في مناقشات ناس مع ناس ضد، بتحسي طلعتي بشيء مثمر. لما دخل شيء اسمه تيك توك، طبعا احنا ما عم ننقد بس هذا اللي صار، لما دخل شيء اسمه تيك توك وريلات الانستغرام، انت عم يصير عندك باكج كبير من المعلومات. صح. بدقيقه واحده بس هي ما عم تتسيف. يعني فتحتي فتي على شو، فتي على سبور، فتي على طبخه، فتي على كذا، يلا يلا مبسوطه
1: مع بعض،
3: عم تاخدي هيك متعات متعات متعات. بس تعي انا اسالك شو لون الموضه اللي دارج اليوم؟ بتعدي بتصفني انه انا مرق علي بس انا ما تسيف.
1: تماما.
3: وعيك بيفيدك. انا ما عم اقول لا نستمتع، ما عم اقول ما نفتح تليجرام وانستغرام وفيسبوك، لكن كوني واعي، وصفي الشيء لشيء يفيدك. لما انا بدي اتعلم واستفيد من هذا الانترنت ومن هاي المواقع باخذ، ولما بكون مالي وعندي ساعه زمان او عندي ساعه انتظار بشي مكان حابه اقلب واستمتع ببعض الريلات فما في مشكله.
1: تماما. من نفس الفكره، في كثير ناس بيتجهوا للاشباع الفوري لحاجاتهم، يعني بعيدا عن انه انا اصبر لحتى احقق اهدافي او اوصل لهي المتعه بتحقيق الهدف، فقديش كمان هدول الناس ممكن يعانوا بحياتهم؟
3: هلا شوفي، للصراحه ما منا نظلم المتعه والسعاده، خلق الانسان عجولة هيك رب العالمين قال، وكلمه صبر معناها ثقيل ما نو قليل، صبر هو القدره على التحمل.
1: صحيح.
3: فانا هلا مثلا لما بقعد بخيرك اجي اعطيكي هذا الفنجان هلا حالا وسريعا، ولا تقومي انت وتساوي كذا، احتلي لا يا ريت تعطيني اياه، هذا الشيء فطري. لكن برجع بقول لك انت ووعيك قادره انك تميزي بين هيك وهيك، قادرة إنه يعني لنفرض مثلا أنت برالي أنت وشخص تاني وهذا الرالي بده سرعة مثل ما كنت عم تتفضلي وعم تحكي، فأنت عندك واحد من اثنين، يا أما أنا بدي أمشي بهاي السيارة وعلى عماها مثل ما بيقولوا شو بيطلع بوشي مطبات، أنا حكون ماني واعي، أو بكون واعي إنه هلأ لازم خفف، هلأ لازم أخذ يميني، هلأ لازم وقف، واثنيناتهم ماشيين بسرعة. لكن الشغلة بدها شو؟ شوية وعي.
0: في نقطة كتير مهمة، في ناس كتير صار عندها إدمان نفسي للبحث عن المتعة.
3: نعم.
0: وهذا شعور يمكن يضيع علينا فرص السعادة.
3: صحيح.
0: حسوا يعني في ناس كتير مثلا بتدور على رحلة، بتدور على مكان تروح عليه، عطلة تقضيها، في لهاث خلينا نقول وراء المتعة. هذا الشيء إدمان حقيقي، وكيف ممكن نتخلص منه؟
3: إذا بدك تعرف الإدمان سوري هو فرط المتعة. هي بتبلش القصة بمتعات بسيطة،
1: تمام،
3: بعدين فرط متعة، بعدين عدم القدرة على التوقف أو السيطرة. استوقفني من فترة بلوجر أنا كنت تابعه، هو بلوجر أمريكي بظن اسمه نيكولاس براي،
1: تمام،
3: هذا الشاب كان نباتي ويقدم على السوشيال ميديا محتوى على الأكل النباتي، حب يعمل شو ويدخل المحتوى تبع الأكل الحيواني، فحبه كتير.
1: أوكي.
3: فصار يورجيكي بالشو اللي بعده انه هو ما عم يقدر بلا، صار يورجيكي بالشو اللي بعده انه هو عم ياكل ويبكي لانه ما عم يقدر يتوقف عن الاكل، لحتى سموه بقاتل نفسه. فالمتعه البسيطه الصغيره طبعا بتوصل للادمان اذا ما كنا واعيين.
0: طيب كيف منوقف هذا الادمان تبع انا بدي انبسط، بدي احجز واطلع وروح، بدي دائما في بحث عن الموضوع.
3: نعم. نحن ما عم نقول ما نستمتع، لكن نتوازن. أنا كل شيء بحطه بكفتين ميزان، هل هذا الشيء بيفيدني؟ لا ما كتير بيفيدني، بيضرني. طب هل هذا الضرر ممكن إني أنا مثلا اتفادى؟ مثلا نفرض جدلا أنا بدي أعمل فنجان هوت شوكليت بالنسلة مثلا،
1: تمام،
3: أنا كتير مقدرة إنه كتير طيب وكتير مقدرة إنه هو فيه كالوري عالي، إذا كنت واعي ححاول كل نهاري ما أكل سكر،
1: تماما
3: لحتى وازن هذا الشيء. انا هون عم باخذ بوعي، بس فكره الناس اللي انا ما فيني بلش نهاري بدون ما اخذ قطعه حلو مع شوكولا مع فنجان قهوه، هذا اللي بيصير ادماني اللي انت ما عاد فيكي
1: تسيطري.
3: فطول ما انك قدرانه تسيطري وتسالي نفسك بالنهايه هل هذا الشيء بيفيدني بيضرني، طيب بيضرني بيضر غيري بقدر تمام. اتوقف عنه، انا عم بتورط. طول ما انت عم تسالي نفسك وتعرفي الجواب فامورك بخير وبامكانك تستمتعي وتنبسطي وتكوني سعيده بنفس الوقت.
1: يعني هي الفكره اللي حكاها ايهم مستنده على مبدا دائما الناس بيحكوا انه الحياه مره خلينا نستمتع فيها كل الوقت ما نضيع ولا فرصه.
3: هلا شوفي نحن جماعه الطاقه ما بنقول الحياه مره اقداركم تؤخذ من افواهكم، الحياه حلوه ان شاء الله دائما وفيني استمتع وكون عامله مسيطره عامله كنترول على مشاعري، بس حس حالي ممكن اني عم بتورط فيني اعمل ستوب. في ناس ما بتقدر تعمل ستوب، وعيك هو اساس كل شيء عم نحكي عنه.
1: أكيد أكيد. طب إذا رحنا شوية على العلاقات،
3: نعم،
1: يعني في ناس ممكن تدخل بعلاقة لمجرد أنه يعني تحصل على متعة،
3: نعم، نقول.
1: فنحن إمتى بنعرف إذا هي العلاقة صحية نكمل فيها ولا لا، هي بس عطتنا شوية متعة فنحن ضلينا فيها؟
3: شوفي خلينا نحكي، إذا عم تحكي على العلاقات خلينا نحكي عن علاقة شاب وصبية.
1: تمام.
3: تعرفوا على بعض، بداية دائما شعور المتعة هو السباق، الدوبامين دائما بيشتغل شغله. فبتبلش العلاقات، ما فيني ما أحكي معه كل الليل، عم نحكي مع بعض، رحنا مشوار، جينا، كل الوقت على تواصل، وسوري ممكن توصل لعلاقة. شو فرغت؟ شو آخر أثر وصلته؟ ممكن يكون ندم، ممكن يكون انزعاج، ممكن يكون فراغ. إمتى بحول هذا الشيء لعلاقة صحية؟ سبحان الله، بالزواج، بالطمأنينة، بالسعادة، بالمودة، بالرحمة، بالديمومة والاستدامة. فهون فيك تميزي بين العلاقات.
1: يعني الوعي طاغي على كل شيء هلا.
3: صحيح صحيح.
0: طيب ختاماً مشان هيك نفرق أكثر،
3: نعم،
0: للمشاهدين راح أذكر لك كذا موقف،
3: نعم،
0: وتفرقي إنه هو أقرب للمتعة أو للسعادة.
3: نعم.
0: شراء هاتف جديد،
3: متعة.
0: متعة.
3: Yes.
0: قضاء وقت مع العائلة،
3: نين، متعة وسعادة.
0: متعة وسعادة.
3: متعة وسعادة.
1: الحصول على ترقية بالشغل،
3: متعة
1: مو سعادة؟
3: متعة. بتوصل للسعادة إذا كان فيها استدامة. إذا كذا ترقية وراء بعضهم ووصلتني لاستدامة إنه أنا حدا كتير شطور وعم بترقى دائما، بتوصل للسعادة طبعا.
1: حلو كتير. طيب تناول وجبة لذيذة،
0: متعة.
3: متعة. متعة كلياتنا ما فينا بلاها يعني.
0: طيب إنجاز هدف اشتغلنا عليه لأشهر،
3: قمة السعادة والمتعة، لكن السعادة تتصدر.
0: السفر مع الأصدقاء،
3: متعة وسعادة.
0: متعة وسعادة
3: طبعا، لأنه الأثر نوضح. الأثر اللي بيتركه بعد السفر، يلي أنا كل ما تذكرت السفر أنا وياكي رح نقعد نضحك.
1: صح.
3: أي سعادة طبعا.
0: حلو. طيب بين كل هاي المواقف اللي ذكرناها،
3: نعم،
0: شو هو الأكثر متعة؟
3: الأكثر متعة الرضا. إذا أنت رضيان حتكون مستمتع كل الوقت. تعرف كيف توظف متعتك لشي يفيدك أنت.
1: حلو.
3: أنا ما عم أقول ما نستمتع أبدا، لكن كنترول ورضا ووظفها لشي يفيدني أنا.
1: حلو كتير.
0: شكرا شكرا مياس، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
1: نورتينا مياس، شكرا لك.
3: مرسي حبيبت.
0: شو بدنا نعمل هلأ؟ بنطلع لفاصل، فاصل صغير وبنرجع، خليكم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. ضربة الشمس من الحالات الشائعة بالصيف، وغالبا نعتقد انها بسيطة وبتروح لحالها، لكن الواقع انه احيانا ممكن تتحول لحالة طارئة، خاصة اذا ما انتبهنا للاعراض او تأخرنا بالاسعاف. واليوم بفقرة اسعاف بدنا نحكي كيف بنميزها وكيف بنتصرف صح، ومعنا نحكي اكثر عن هالموضوع اسراء سويدان، مسعفة بالهلال الاحمر العربي السوري. يسعد صباحك اسراء.
1: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا فيك، نورتينا.
1: اهلا.
0: بدايه هلا نحن مقبلين على الصيف، وشكله الصيف في السنه كثير قوي، فبدايه بدنا نعرف شو هي ضربه الشمس.
1: ضربه الشمس هي من اخطر الحالات

0: يعني احنا بهيك حاله بصير في عنا اذيه، ممكن يصير في عنا اذيه بالدماغ، ممكن لانه ليه بصير عنا اذيه بسبب القلب. بصير عنده ضخ اكثر للدم بسبب نقص السوائل.
1: تمام. طيب هذا الشيء بيكون نتيجه تعرض لاشعه الشمس لفتره طويله ولا لا؟ يعني حتى الشوب نفسه ممكن يؤدي لهذا الشيء.
0: هلا هي الفكره الشائعه عند الناس انه ممكن بس يعني اذا احنا تعرضنا للشمس ممكن هذا الشيء يسبب ضربه شمس. لا، في اماكن مغلقه اللي هي كثير فيها حراره وعديمه التهويه ممكن هذا الشيء يسبب كمان ضربه شمس.
1: تمام. طيب هلا للاشخاص اللي خلينا نقول شغلهم برا، معرضين دائما لاشعه الشمس، شو الاعراض اللي ممكن تبين عليهم في حال هنن يعني صار معهم ضربه شمس، وشو الحالات او الاعراض خلينا نقول اللي بتميز انه هي ضربه شمس عاديه يعني ما في اي خطر ثاني؟
0: هلا في اعراض بتتفاوت. اول شيء اعراض ضربه الشمس هي بكون صداع شديد مستمر. بصير في دوخه، بصير في غثيان، بصير اقياء، تسرع بنبضات القلب.
1: تمام.
0: يعني فيك تعتبري هي الحالات يعني خفيفه فينا نتداركها. اما لما بصير في جهد اكثر تتاذى خلايا الدماغ، فهون بصير في فقدان للوعي، اضطراب الوعي، صعوبه بالكلام. يعني بصير عندنا اختلالات حروريه، فهون بصيرنا يعني نحن بحاجه لشيء اسعافي.
1: تمام. طيب اسراء، قديش يعني الواحد بده وقت؟ اوقات يعني الشخص هو بالشمس ما بيحس انه هو موجوع خلينا نقول، او في حراره بجسمه، لما بيرجع على البيت غالبا يعني فتره المساء اكثر شيء بتلاقي انه هو اكتشف انه اكل ضربه شمس.
0: هي انه نحن ضربه الشمس يعني اعراض اول شيء بتكون بسيطه. يعني ما بتكون ظاهره مثل بشكل يعني بشكل واضح، فيعني فهي بتتفاوت بسرعه لما انت ما تعوضيها بالسوائل، ما يكون اخذه احتياطاتك انه مثلا في تستخدم واقي للرأس.
1: تمام.
0: بجنبك تعرضك يعني الحرارة مباشرة تجي على الرأس.
1: تماما.
0: يعني أهم شيء هو أنه ما نطلع بوقت الذروة، ما نكتر سوائل للجسم، لأنه الجسم عن طريق
1: بحاجة.
0: التعرق. تمام. فهو يعني كيف يخفف حرارة الجسم؟ عن طريق التعرق بصير بيعطي، عن طريق الأوعية الدموية بصير في التعرق.
1: تمام.
0: فبيصرف سوائل كثير، فهيك نحن على طول لازم نعوض بالسوائل.
1: طب إسراء، ممكن الحالة العادية تتفاقم وتصير حالة بدها يعني إسعاف وبدها طبيب؟
0: أكيد.
1: شو أسباب هذا الشيء؟
0: عم اقول لك انه ممكن يعني احنا بسبب الحراره القويه اللي بتصير داخل الجسم، وانه الجسم عم يفرز التعرق، ما عاد تقدر الاعضاء الحيويه انه تساعد بهذا الشيء، يعني ما عاد تأدي تكيفها. تمام. فبصير عندك مشكله بالفشل، ممكن يصير عندك فشل بالقلب، ممكن يصير فشل بالكبد، ممكن يصير فشل بالكلاوي، والخلايا الدماغ هي اكثر شيء حساسه للحراره. فنحن يعني ممكن تتفاقم بسرعه، نحن نكون فكرها الاعراض بسيطه، ممكن تتفاقم بسرعه، بصير عندنا فقدان وعي، اضطراب بالوعي، هذيان، اختلاج، هي الحالات فورا بدها اسعاف.
1: اكيد. طيب اسراء، قبل ما نحكي عن الاسعافات الاوليه اللي لازم نعملها للشخص المصاب بضربه شمس، مين الفئه الاكثر عرضه لهي
0: الفئه الاكثر عرضه؟ هنن الاطفال والرضع، لانه هنن جسمهم يعني لسه ما بيكون متكيف مثل الكبار.
1: اكيد.
0: مرضى الامراض المزمنه مثل امراض القلب، الكلى، السكري، العمال اللي بيعملوا تحت الشمس، او الرياضيين يلي بيكونوا عندهم شده يعني تمارين شديده عندهم.
1: تمام.
0: او الاشخاص اللي بيكون عم تاخذ ادويه عم تحبس يعني عم تسبب خلل توازن السوائل بالجسم.
1: يعني دائما الاشخاص المصابين بامراض معينه يعني معرضين اكثر خلينا نقول من الاشخاص العاديين. طب اذا بدنا نحكي هلا عن الاسعافات الاوليه لازم نعطيها لشخص مصاب خلينا نقول بضربه شمس، فكيف نبلش معه؟
0: هلا بداية نحن بناخده على مكان بارد شوي.
1: حلو.
0: بنبدأ أول شيء بإزالة الثياب إذا هو لابس ثياب ثقيلة أو هيك، فنحن بنبدأ بإزالتها.
1: تمام.
0: وضع كمادات باردة.
1: حلو.
0: كمادات باردة في إلها أماكن محددة توقع.
1: وين لازم؟
0: توضع عند الشريانين السباتيين.
1: بالرقبة؟
0: تمام. أوكي. هون لأنه هون في عندنا شريانين سباتيين
1: مثل ما موجود بالصورة هون.
0: تمام، مثل ما موجود، لأنه هدول الشريانين السباتيين هن أكثر تدفق للدم، فنحن هون بنكون بدنا نبرد الدم.
1: أكيد.
0: مو بس حرارة الجسم. لأنه هو يعني بيعطي.
1: حلو.
0: في عندنا تحت الأبطين كمان هون في أوعية دموية تحت الجلد كبيرة بتمرق.
1: كمان.
0: في عندنا هون منطقة الفخذين، المنطقة القلبية كمان هون، بتستخدم للرأس يعني. تمام. وبصير كمان نعطي سوائل. بس ننتبه انه ما يكون الشخص فاقد الوعي، لانه نحن اذا كان الشخص فاقد الوعي
1: ما فينا
0: واعطيناه مي فنحن هيك سببنا له حاله اختناق.
1: يعني نحن اول شيء نبلش معه بكمادات لحتى نصحيه بعدين نحن بنشرب.
0: لا اذا كان فاقد الوعي فنحن فورا هيك ننتظر
1: شيء ثاني،
0: شيء اسعافي فورا نحن بنطلب الاسعاف في فرق الهلال المتواجده، فرق الدفاع المدني، وزاره الصحه، كلهم بخدمه
1: اكيد الله يعطيهم العافيه جميعا.
0: الله
1: طيب يعافيك. بالنسبه قلنا بنشربوا مي، شو كمان ممكن نعطي؟
0: ممكن نعطي كمادات بارده. هلا بعدين بصير اذا شفنا حالته صارت أسوأ فنحن هيك بنحتاج لتقييم طبي.
1: طيب هلا في اشخاص ممكن يتعاملوا مع الموضوع باستهتار، خلينا نقول ياخذوا حبتين وجع راس وخلص
0: تماما
1: خلصت القصه.
0: بنشوف هذا كثير شيء، فيعني الشخص ما بيستجيب لهذا الشيء، يعني انه انت عم تعطيه حبتين سيتامول ممكن هو ما يستجيب. فنحن يعني اهم شيء انه هو يكون في عنده تقييم طبي، ممكن يحتاج لسوائل وريديه، ممكن يحتاج لدخول مشفى. فيعني نحن هيك كاسعاف اولي انه انت بتاخذيه على مكان فيه بارد، فيه بس الثقيل عنه، واعطاء كمادات. شفنا حالته عم تدهور اكثر فنحن هيك بحاجه تقييم
1: دكتور وطبيب.
0: تقييم.
1: طيب اسراء، يعني اكيد متعاملين مع كثير حالات انتم، هيك في حالات ممكن كانت كثير شديده انتم اضطريتوا فورا يعني بدون اسعافات فورا انه تاخذوها على المشفى لحتى تلقى علاج؟
0: في حالات انه هي بصير عندك فقدان وعي، فهيك حاله فورا بدها مشفى، ما بنقدر نحن نتدخل بهيك شيء لانه بصير في بروتوكول ثاني بيتم التعامل معهم. في حالات اختلاجات كمان ممكن بسبب الارتفاع الحراري يصير في اذيه دماغيه تسبب اختلاجات، فبهيك حاله كمان نحن فورا بيكون يعني التدخل بالمشفى.
1: طيب اسراء، اكيد في قصص وقائيه الواحد قادر يعملها قبل ما يطلع من بيته لحتى يتجنب ضربات الشمس، فانتوا بتنصحوا بشيء معين الواحد يعمله؟
0: يفضل انه ما نطلع نحن بوقت الذروه، اعطاء الجسم سوائل كافيه.
1: حلو.
0: تجنب التعرض المباشر يعني لاشعه الشمس.
1: حلو كثير. طيب هلا يعني هيك ختاما بدنا تعطي نصائح لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا لحتى مثل ما ذكرتي انه ما يقعوا بهذا الموضوع، وحتى الشغلات اللي حكيناها الخاطئه اللي هن ممكن يعملوها ويتجنبوا مثلا الذهاب للدكتور او القصص الثانيه، فشو بتقولي لهم هلا؟
0: نتجنب اولا ظهور بوقت الذروه، نعطي جسمنا سوائل
1: قدر كافي، ما ناخذ مسكنات لحالنا.
0: هلا هي انه الناس بتستهين فيها ان احنا ناخذ مسكنات لحالنا، ممكن يعني، بس انه في شيء بصير يعني زايد، فهون انت هون ما فيك تتداخلي لحالك، بصير بدك اجباري طبيب هو اللي ساعدنا بهذا الشيء.
1: اكيد. الكمادات مثل ما ذكرت،
0: الكمادات بالاماكن اللي خبرتك عنها، لانه هي افضل اماكن. قلت لك نحن مو بس بدنا نخفض حراره الجسم، نحن كمان بدنا نخفض حراره الدم.
1: أكيد.
0: وهي الاماكن هي يعني هي اكثر مناطق تدفق للدم موجوده فيها.
1: تمام، بدي اتشكرك كثير اسراء على كل هي المعلومات، وان شاء الله هيك نتمنى سلامه للجميع ويكونوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: لكم مشكوره جهودكم اكيد بالهلال الاحمر العربي السوري.
0: يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. يا هلا.
1: بالنهاية أكيد مشاهدينا الوقاية دائما هي الأساس، والوعي هو الخط الدفاع الأول خاصة بهيك أجواء. وهلأ صار وقت نطلع فاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا، أو لا خلونا نشوف الطقس قبل بعدين نطلع فاصل.

0: يا صباح الخير عن جديد. مشاهدينا، ألم الكتف من أكثر المشاكل الشائعة وممكن يجي بسبب قلة الحركة أو الجلوس الطويل أحياناً. اليوم رح نشوف تمارين بسيطة فينا نعملها بالبيت وممكن تريح لنا هاي المنطقة، وأكيد تفاصيل كلها مع كرم الحمش مدرب لياقة بدنية. صباح الخير كرم.
1: صباح الخير.
0: سعد صباح.
1: كيفك؟ شو الأخبار؟
0: خلينا أول شيء بداية نعرف تمارين الكتف، أو قبل ما نحكي بتمارين الكتف، شو الأوردة أو الأربطة اللي ممكن تنصاب عادة بالكتف؟
1: لا، بالعموم الكتف هو من أكثر المفاصل اللي نستخدمها أو فيها حركة دائمة،
0: واللي وقت نروح على النادي بينضرب.
1: تمام. تمام. هو وخاصة هذا المفصل، يعني فيه حواليه عضلات كتير، عدد كتير كبير من العضلات المحيطة فيه. فممكن أي ضعف بعضلة معينة بحركة غلط أو مثلا بوزن أعلى من قدرة الجسم على تحمله، يعني بيصير في عنا ألم أو إصابة فيه أو وجع. طبعا أكيد بيختلف، يعني من ناحية درجات الوجع، ممكن تكون وجع شديد أو ممكن يكون وجع خفيف حسب الإصابة قديش شديدة. بس بالعموم أي إصابة بتصير سواء بالمفصل الكتف أو أي مفصل تاني بتصير لما نحن نحط حمل أعلى من قدرة تحمل العضلات المحيطة بهذا المفصل والمفصل نفسه على تحمل هذا الوزن أو هذا الحمل. فلما نحن إذا ما نحن ما كنا عم نطبق حمل عالي أعلى من قدرة الجسم على تحمله، ما حيصير في عنا أوجاع أو إصابة.
0: أيوة. يعني قصدك إنه مثلا إذا حدا مبتدئ نزل على النادي جديد المفروض ما يحمل أوزان ثقيلة، يعني بالتدريج.
1: هو موضوع نسبي، يعني كل حدا عنده قوة معينة، فأنت حمل وزن مناسب لقوتك أو لقوة المفاصل والعضلات اللي عندك.
0: في حال صار أي إصابة بالكتف، في عندنا ألم، عم نحس بألم مثلا بالحركة كذا، هل أنت مع أنه الواحد يرتاح يريح ولا لا يكمل تمرين بس على الخفيف؟
1: لا، حسب
0: الإصابة،
1: حسب شدة الألم. تماما. إذا كان الألم بشكل كتير كبير عم يزداد مع الوقت، شخص ما له قدران عاد أنه يعمل أو يتحرك أو يعمل يعني حركة، فلا، هون أكيد يلجأ لطبيب مختص، وطبيب مختص ممكن هو يوجهه، ممكن يوجهه لعلاج فيزيائي او الى اخره. يعني اما اذا كان مثلا الالم خلينا نقول خفيف لمتوسط، فلا، اكيد الافضل انه يتمرن. طبعا بس
0: خفيف او متوسط شنو؟
1: طبعا اكيد، بس مو تمرين عشوائي.
0: هاي بدي اقول لك شو
1: تمرين. مو تمرين عشوائي. هلا مثل ما قلت، الكتف فيه كثير له اصابات، في كثير له اسباب او احتمالات ممكن تسبب وجع فيه. فلحتى نحن نحل هاي المشكلة، ما مثلا في عالم بتصير تاخد مسكنات وبتنزل على التمرين، طبعا هذا اكيد غلط، او في عالم بتصير مثلا بتحمي زيادة بس يحمل مفصل فكمان بتمرن، فكمان هذا الشيء مو افضل شيء. الافضل هو انه انت تحل المشكلة من الاساس. يعني كمان الراحة ممكن تخفف لك الوجع، ممكن تريح كتفك فتلاقي الوجع خف فعلا، بس هل السبب الرئيسي تعالج؟
0: يعني لا،
1: اكيد لا. فالافضل هو ان احنا نعالج السبب الرئيسي. طب كيف نعالج السبب الرئيسي؟ بدك تروح لعند مدرب مختص، اولا يعمل لك شيء اسمه اسسمنت، يعني فحص هيكلي لجسمك بالعموم، وطبعا حسب المنطقه اللي فيها الم بيكون التركيز الاكبر عليها. على اساس الاسسمنت او اساس الفحص الهيكلي نحن بنحدد احتماليات شو اللي سببت الم بهذا المفصل. طبعا ما فينا نعرف بالضبط 100% شو اللي سبب ألم، بس ولكن فينا نحصر احتمالات. تمام. فلما مثلا حصرنا اكبر الاحتمالات او يعني حطينا احتمالات الاشياء ممكن لهذا الألم يلي عم يصير، بنصير نعمل تمارين معينه لحتى نقوي مثلا عضلات معينه حتى يخف الوجع والألم.
0: حلو. طيب انت قلت اذا كان الالم متوسط او بسيط انه فينا.
1: تماما اكيد.
0: شو التمارين الخفيفه اللي بتنصحها؟ هل انه نتمرن بالنادي عادي تمارين العاديه بس باوزان اقل، او لا نروح على تمارين خاصه؟
1: هلا بناء على نتيجه الاسسمنت، بناء على نتيجه الفحص اللي احنا رح نعملها للاعب، رح يبين معنا شو افضل التمارين اللي هو ممكن يعملها. يعني مو كل اصابه كتف في لها تمارين خاص، او يعني انه ما في تمارين قاعده معينه خاص اي حدا بيجي على كتفه يروح يعملها، اكيد لا. كل اصابه في لها تمارين معينه، هي بنحددها على اساس الاسسمنت اللي نحن رح نعمله للاعب، ونشوف وين مثلا عنده مثلا ممكن يكون في عنده ضعف بعضله معينه، ممكن يكون في عنده عدم توازن بالقوه بين عضلات معينه. ومثل ما قلت، الكتف في حواليه كثير عضلات، يعني ممكن يكون اوقات سبب وجع الكتف عضله البايسب، ممكن اوقات يكون سبب وجع الكتف ضعف بعضله الخواصر.
0: اوف، له علاقه
1: صح انه بعاد، بس ولكن في له علاقه. ممكن يكون سبب الم بالكتف مثلا عضلات الكفه المدوره او روتيتر كف، هذه العضلات المحيطه بالكتف هي المسؤوله عن دوران الكتف. ففي كثير احتمالات حسب نتيجه، مثل ما قلت، حسب نتيجه الاسسمنت
0: نعرف السبب وبعدين على اساس
1: الى حد ما بنحدد شو اهم الاسباب اللي ممكن عم تسبب هي الاوجاع، وبنعمل تمارين خاصه بالشخص نفسه.
0: طيب شو رايك نشوف مجموعه تمارين بسيطه ونشرح كيف فينا نعملها بطريقه صح؟ شوف التمارين، تمرين دوران الكتف.
1: تمام، هلا تمرين دوران الكتف احنا في عندنا نوعين له، في عندنا اكسترنال روتيشن وانترنال روتيشن، دوران خارجي ودوران داخلي. هلا لما بدنا نطبق مثلا اكسترنال روتيشن هو مثل هاي الوضعيه بالضبط، بتكون يكون الكوع ملزوق بالجسم.
0: خلينا نطبق على هاي الايد كمان
1: الكوع بيكون ملزوق بالجسم تماما.
0: اوكي،
1: بس في عالم مثلا بتصير تحمل دامبل وبتصير تعمل هيك. طبعا اكيد هذا مو بهي الطريقه نحن بنكون عم ندرب عضلات الكف المدور او روتيتر كف. نحن بده يكون في عندنا شد من هون، يعني انت عشان عم يشد لبره.

0: الاكسترنال روتيشن احنا بنكون عم نعمل دوران خارجي عم نشد الوزن لبرا، اما الانترنال روتيشن احنا بنكون عم نشد الوزن لجوا. تماما.
1: حلو. الصوره اللي بعدها
0: هلا هاد اوفر هيد بريس او ضغط، يعني ضغط اكتاف يعني فعليا. طبعا هذا التمرين كثير مهم وفعليا
1: هلا هذا للعضله الموجوده
0: هون بشكل عام.
1: بشكل عام
0: التمرينين اللي قبله فينا نعتبرهم تمارين ايزوليشن او تمارين عزل، يعني بتشغل عضلات بسيطه. المفصل الوحيد اللي شغال فيها هو فعليا هو مفصل الكتف. اما هذا التمرين هو تمرين هو كومباوند، يعني مركب اكثر، في عده مفاصل عم تشارك بالحركه، مفصل الكوع ومفصل الكتف. تمام. فهون احنا بيكون في عندنا عضلات اكثر مشاركه بهذا التمرين. وهذا التمرين طبعا يعني يعتبر من اساسيات، او هي الحركه من الاساسيات لشخص لازم يتعلمها كبدايه ويقوي حاله فيها.
1: شو الاوزان اللي بتفضلها بدايه؟
0: الوزن هو شيء نسبي، يعني
1: بدايه
0: شيء نسبي. ممكن انت تنزل على التمرين انت، وممكن ينزل معك مثلا زميلك. تمام. انت ممكن تكون اعلى وزن فيك تحمله مثلا 5 كيلو، هو ممكن يكون اعلى وزن فيه يقدر يحمله 4 كيلو. فهو شيء نسبي، انت احمل الوزن مناسب لك بحيث انك تكون عم تعمل المجموعه التدريبيه تبعك عم توصل للفشل العضلي، بس طبعا بتكنيك صحيح وبتحكم بالوزن. اما صرت مثلا تحمل وزن عالي زياده، او حملت وزن مثلا
1: حتصير الحركه غلط.
0: تماما. ممكن تلاقي مثلا التكنيك صار مو افضل شيء، ما لك عم تقدر تتحكم بالوزن. مع الوقت هذا ممكن يسبب اصابات. وبنفس نفس الفكره كمان اذا كنت عم تحمل وزن خفيف، ممكن تكون حامل وزن عم تعمل مثلا المجموعه التدريبيه تبعك عم تعمل مثلا 10 عدات او 12 عده، وانت لسه فيك تعد مثلا لل 20، يعني ما عم توصل انت فعليا للفشل العضلي. فهذا الشيء كمان ما راح يقدم لك فائده اضافيه.
1: طيب نشوف اللي بعدها. هذا شو اسمه؟
0: هلا هذا نفس التمرين اللي قبله، بس ولكن هذا مثل انه كل طرف لحاله عم يعمله، يعني بيعمل يمين بعدين بيعمل يسار. كمان اوفر هيد بريس ولكن هذا تناوب يعتبر.
1: نفس الفوائد نفس القصه
0: تماما، بس هون احنا بنكون احنا عم نعطي قوه على طرف اكثر من طرف. انه بنكون مثلا الايد اليمين مثلا ثابته، اليسار هي عم تتحرك، بعدين الايد اليمين هي اللي عم تتحرك والايد اليسار هي اللي بتكون ثابته.
1: في هذا التمرين بيجي هيك مثلا بتحمل دامبل او بتحمل سيخ وبترفع فيه هيك.
0: اوكي.
1: هذا شو؟
0: هذا اسمه فرونت ريز. هذا بيشغل عضلات الكتف الامامي
1: وعضلات الامامي من هون،
0: عضلات الكتف الامامي اللي هن هون، وعضلات شوي الكتف الجانبي كمان. هو التمرين كمان يعتبر تمرين ايزوليشن، يعني تمرين عزل، لانه بيشغل فعليا الى حد ما فقط عم يتحرك فيه مفصل الكتف، فهو بيركز بشكل كثير كبير على عضلات الكتف.
1: حلو. طيب هون شو حابب تشرح لنا هي التمارين؟
0: هلا يلي فوق هو الاكسترنال روتيشن اول واحد. تمام. مثل ما لك ملاحظ
1: هذا السحب لبرا.
0: تماما. شايف قلت لك انه لا، في عالم بتصير تحمل دامبل وبتعمل هيك.
1: أوكي.
0: بس ولكن الدامبل بيكون الشد تبعه للاسفل،
1: فهو الافضل بهذا
0: الشكل. تماما. بدنا نحن نكون عم نشد شيء بعكس الحركه وعكس الاتجاه.
1: في هي حبله المقاومه بتيجي البطاط.
0: اي حبل المقاومه. تماما. هذا حبل المقاومه مثبت بالحيط وعم يعمل دوران خارجي، وعكس الحركه تماما هي بتكون الدوران الداخلي بيكون بس واقف بالعكس. هلا التمرين اللي تحت هو اللاترال ريز او الرفرفه الجانبي. تماما. هذا بيحرك بشكل اساسي عضلات الكتف الجانبي اللي هن بهذا المكان. الى حد ما عضلات الكتف الجانبي بشكل رئيسي، يعني افضل شيء له هو هذا التمرين.
1: وهن اللي بيعطوا شكل الكتاف غالبا،
0: يعني الى حد ما صحيح. لما كل ما كان اكبر فهو بيعطي شكل مدور للكتف اكثر. صحيح.
1: يعني اذا بدنا نظبط كتافنا قبل الصيف وتيشيرتات وكذا هذا التمرين.
0: هي الحركه اساسيه، هي الحركه الاساسيه، لانه مثل ما قلت افضل تفعيل للكتف الجانبي هو هي الحركه. هذا الاوفر هيد بريس. هلا هون فعليا الصوره اللي شفناها قبل كان عم يلعبوا واقف، هلا هون جالسا.
1: تمام. ايها افضل.
0: هلا في فرق لما يكون الشخص عم يلعبوا واقفا، فبيكون في عضلات مشاركه اكثر، بيكون عضلات الكور او عضلات الجزع بتكون عم تشتغل اكثر لحتى تثبت الظهر اكثر. اما هون الشخص مثلا خلص قاعد وساند ظهره،
1: فبصير التركيز يمكن على الكتف افضل.
0: يعني هم يقدر يحمل مثلا وزن اعلى. أوكي. فهو مثلا بيكون عم يطبق حمل اعلى على الكتف. اما لما يكون واقف فبيكون مثل ما قلت بيكون في عضلات لسه مشاركه اكثر، بيكون الحركه فيها اقل ثباتيه للجسم، فبيصير في عضلات بتشارك اكثر لحتى تثبت الجسم اكثر، مثل ما قلت عضلات الكور مثلا.
1: وطب بالنسبه للتكرارات وكم مره بالاسبوع وهالقصص هيدي؟
0: هلا يعني مينيموم اكيد مرتين بالاسبوع، ممكن ثلاث مرات او اربع مرات، حسب قديش الحجم التدريبي اللي عم يطبقه بالجلسه التدريبيه. يعني مثلا ما فيك مثلا تجي تعمل

0: اربع مرات بالاسبوع وكلهم يكونوا مثلا كل تمرين انت عم تعمله مثلا اربع مجموعات وكلهم للفشل العضلي. هون احنا صرنا نفوت باوفر تريننج. اوفر تريننج انت مع الوقت كمان يعني تراكم تراكم لا مو بس قصتك ممكن يسبب لك اصابه. تراكم الجهد مع الوقت بيسبب اصابه. اما مثلا احنا عم نعمل اربع مرات بس مثلا كل تمرين عم نعمل مثلا تمرين لكل راس مثلا تمرين الكتف الامامي تمرين الكتف الجانبي تمرين الكتف الخلفي. مثلا ممكن عم نعمل كل تمرين مثلا مجموعتين فعاليات بس قسمناهم على اربع ايام. اوكي هون منطقي الموضوع. اما كنا مثلا عم نفس العدد الايام كبير وعدد المجموعات كتير كبير فهون احنا صار حمل زايد. اما مثلا ممكن نعملهم يومين وهون احنا نعمل مثلا اربع مجموعات كمان هون منطقي. فبهي الطريقه
1: حلو. طبعا هي تمارين للشباب وللبنات
0: ما بس اكيد اكيد اكيد اكيد.
1: شكرا شكرا كوتش كرم يعطيك العافيه ونهارك سعيد.
0: الله يسلمك يا رب.
1: مشاهدينا حركات بسيطة مثل ما شفنا بتعمل فرق أكيد إذا التزمنا فيها وإذا الألم مستمر ضروري أكيد راجع مختص. فاصل صغير ونرجع على كلام ميديا مع هديل. خليكم.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير من جديد. وصلنا مشاهدينا لفقرة كلام ميديا مع زميلتنا هديل. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير براءة. صباح الخير أيهم.
1: يسعد صباحك.
2: كيفكم اليوم؟
1: والله تمام الحمد لله، متنشطين هيك واخبار جيدة ان شاء الله.
2: لا بصراحة كنت عم بحضركم، فهيك كانت هيك نشاط، في نشاط.
1: ايوه كنا عم نفرق بين المتعة والسعادة.
2: صحيح. اليوم كمان مثل العادة حبلش أخباري أنا وياكم بعد ما صبح على المشاهدين، وبدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. أحياناً أبسط الحكي هو اللي بيوصل بسرعة للقلب، وفيديو لمسنة سورية انتشر على مواقع التواصل وهي عم تشرح ألوان العالم السوري بطريقتها العفوية واللطيفة بأسلوب بسيط جداً، وكأنه حكي من القلب للقلب. تفاعل الناس مع المقطع بشكل واسع لأنه ذكر الكل بقيمة الرموز الوطنية، وسوف نشوف هالفيديو.
3: هذا العالم السوري، هذا الأخضر والأبيض والأسود وفي نجمتين، ايه شو هذا؟ شو كانوا يعلموكم فيه؟ يقولوا لكم
4: نجمتين؟ لا ثلاث نجم، علم السوري
3: ثلاث نجم، ايه
4: ثلاث نجم. قال علم السوري رمز البلاد، طوله ضعف عرضه،
3: ايه،
4: وهو ملون بثلاث الوان،
3: ايه،
4: الاخضر في الاعلى ويرمز الى الدوله الفاطميه،
3: ايه،
4: والابيض في الوسط ويرمز الى الدوله الامويه، والابيض
3: والاسود
4: اسود في الاسفل ويرمز الى الدوله العباسيه، وفي وسطه ثلاث نجوم ترمز الى الثورات السوريه الثلاث. هذا علمنا الرجل.
2: يعني هي واضح الحجة من الفيديو أنه هي متعلمته من زمان.
1: أكيد كلياتنا فخر بعلمنا السوري يلي ما وصلنا لهي المرحلة إلا بعد ثورة عظيمة قدرنا الحمد لله ينتشر بكل أرجاء سوريا. يعني كان حلم أنه نشوفه بشوارع سوريا بشكل عام، وأكيد تضحيات كبيرة لحتى وصلنا لهي المرحلة، آلاف أو مئات آلاف المغيبين قسراً، واللي سبقوا واعتقلوا، والشهداء الحمد لله.
2: أكيد أكيد منفتخر أكيد بعلمنا وبتضحيات شهدائنا أكيد لحتى وصلنا لهون. هتابع معكم أخباري لليوم، وبدير الزور ومع ارتفاع منسوب نهر الفرات ووصول المياه إلى بعض المناطق السكنية، اختار عدد من الشبان يواجهوا المشهد بطريقتهم الخاصة بعيداً عن التوتر والقلق. بطرافة وخفة ظل حاولوا يكسروا أجواء الخوف المنتشرة بين الناس، وبدل ما تكون اللحظة مصدر رغط حولوها لموقف عفوي وضحك، وتفاعل مع الواقع الصعب بطريقة إنسانية بتخفف عن الأهالي وبتعكس روح التكاتف حتى بأصعب الظروف. وبنحضر هالفيديو سوا.
5: أبو حفصة،
6: أيوة،
5: وينك؟ تعال طالع جاي.
6: حاولوا
7: عندك
5: تعيش أبو حفصة، تعيش.
6: حاولوا تعال.
5: والله على رأسي قالوا قرجانين، صحيح؟
6: قرجانين؟ على أي أساس قرجانين؟ حاولوا بس تعال، حاول
5: يلا جايينك يلا.
2: يعني اكيد نحن بنحترم الروح العفويه تبع الناس اللي بتكون بظرف صعب وبتحاول هيك تخلق لحظه هيك امل، يعني يمكن بقلب هيدا الوضع كلياته. اكيد قلوبنا مع اهالينا بدير الزور، واكيد يعني المصاب هيك اللي صابهم اكيد يعني نحن بنحس فيه، وان شاء الله هيك الامور بقى تتحسن شوي
1: ان شاء الله. الحمد لله على سلامتهم.
2: اكيد اكيد الحمد لله. وحتابع معكم اخباري وبالعراق وعلى ضفاف نهر دجله، كان في مشهد لافت بعد ما جمع مئات من الناس المشاركه باطلاق البط بالنهر ضمن مبادره بلش فيها ناشط بعد ما اطلق 262 بطه بالمي. المبادره هدفها كان دعم التنوع البيولوجي واعطاء روح وحياه اكثر للنهر، والمشهد انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا بين ناس شافت فيه فكره لطيفه ومختلفه، وناس اعتبرته لفته خفيفه الظل بتجمع بين البيئه وروح المبادرات الانسانيه. ونشوف سوا هالمبادره.

0: طبعا هي المبادره عم يقوموا فيها الشبان بالعراق لا فينا نقول دعم الثروه الحيوانيه فانه في ناس صارت تتبرع بسمك ببط باي نوع حيواني تلقوه بالطبيعه مشان بقى كمان حتى الغطاء النباتي يستفيد. هي المبادره على فكره مو غريبه، كانت عن سوريا وسبق بكلام مين يحكينا عن مجموعه شباب بسوريا تبرعوا باسماك زتوها باحد السدود او الانهار كمان مشان دعم الثروه السمكيه.
1: حلو كثير،
2: حلو هذا التنوع البيئي يلي بيصير، يعني خاصه انه في كثير انواع للاسف خاصه بسوريا والعراق، في العراق تحديدا في شبه انقراض لبعض الانواع ان كان من النباتات او حتى من الحيوانات بسبب التغير البيئي والبيولوجي يلي صاير، فهيك مبادرات كثير مهمه.
0: اكيد اكيد، وقلت لكم هي سبق كمان وتنفذت بسوريا. بسوريا وان شاء الله دائما بنشوف هي المبادرات عنا او بباقي الدول، هيك مبادرات لدعم البيئه اكيد والطبيعه.
1: اكيد
0: اتابع معكم اخباري لليوم. موقف طريف خلال عقد قران بمصر، المأذون فاجأ الحضور بطلب غير متوقع من العريس لما طلب منه يقول بعفويه وخفه دم للعروس انا اللي جبته لنفسي. هي الجمله اللي رددها العريس وسط ضحك الموجودين. المشهد انتشر بسرعه على السوشيال ميديا بسبب عفويته وروح الدعابه اللي خلت لحظه كتب الكتاب تتحول لمقطع طريف لا تفاعل واسع. سوا نشوف هالفيديو.
3: قولوا انا قبلت،
4: وانا قبلت
3: الزواج منها،
4: الزواج منها.
3: بصوا لاخوك قولوا انا،
4: وانا
3: اللي جبته لنفسي.
5: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لكما.
0: أكيد يعني مبارك للعروسين. وكثير بنشوف فيديوهات تنتشر على السوشيال ميديا، أكيد تكونوا لاحظتوها، لخفة دم هيك المأذون خلال يعني عقد القران.
1: هو أنا بعرف أوقات رفقات العريس بيصيروا يقول له إنه هربوا انفوت بحالك قبل آخر لحظة.
2: لا المأذون شكله معاني.
0: هو حسيت شو عقد بكون ما كاتب كتابه ومطلق، كاتب كتابه ومطلق المأذون. فقال لك خلص ننبهه من هلا يعني.
1: تماما.
0: هلا انا وياكم حنبقى كمان بجو الاعراس بس هيك لمفاجاه وتهنئه خاصه من صباح سوريا. وبختام فقرتنا لليوم، زميلتنا منى احتفلت بعقد قرانها وخطفت قلوبنا كلنا بهالخبر الحلو. ومن صباح سوريا بنبعث لها احر التهاني واجمل الامنيات، وبنتمنى لها حياه مليانه فرح واستقرار وموده، ايامها الجايه تكون احلى من يلي قبلها. وسوا بنشوف فيديو من كتب الكتاب.

0: يعني ألف مبروك لمنى وعريسة هيك، والله يتمم لهم على خير.
1: آمين.
0: هيك ونفرح فيك يا براء، أمدا نفرح فيك.
1: نفرح فيك كمان.
2: هذا السؤال تبع كل مرة.
0: أكيد.
2: أكيد نبارك لزميلتنا منى ولزوجها، ألف مبروك وهيك الله يهنيكم ويتمم على خير.
1: أكيد ألف مبروك لإلهم ولعيالهم أكيد، وبنتمنى لك كل السعادة يا منى وتشوفي هيك أحلى أيام بحياتك.
0: آمين يا رب. وأنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا وبدي أرجع أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
1: شكرا يا هدي.
2: نطلع لفاصل صغير وبعده بنكون مع براء وفقرة دين تيست، خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا هلأ لفقرة دينتست. كثير من الأشخاص بيربطوا ظهور ضرس العقل بالألم والمعاناة وبيعتبروا أنه خلعه أمر حتمي، بينما في ناس بيعيشوا حياتهم طبيعي بدون حتى ما يحسوا فيه. فهل فعلا كل ضرس عقل لازم ينخلع؟ وليش أحيانا بيسبب ألم قوي؟ وشو مضاعفاته إذا ما كان عنده مساحة كافية؟ لحتى نجاوب عن كل هالأسئلة بنرحب بضيفتنا الدكتورة لمى ناصيف. يسعد صباحك دكتورة.
1: يسعد صباح،
0: أهلا وسهلا بك
1: حبيبتي.
0: يعني المرة الماضية حكينا أنه في ناس بيفكروا أنه ضرس العقل مرتبط بالعقل، وأنه اللي ما عنده ضرس عقل ما بيكون عقل زيادة.
1: هي النكتة كل يوم
0: تماما،
1: يعني حتى اليوم عنا قلع وهيك شغلات بالعيادة أكيد حاسمع أنه حاصفه بالعقل.
0: تماما. فهلأ شو هو ضرس العقل وليش سموا بها الاسم؟
1: هلأ ضرس العقل هو من الناحية الطبية الاسم الطبي تبعه هو اسمه الريحة الثالثة.
0: تمام.
1: موجودة بالفكين علوي وسفلي، في ريحة أولى، ريحة ثانية هو الثالثة.
0: حلو.
1: سموه ضرس العقل لأنه بيطلع بأماكن بأعمار من 17 ل 25.
0: تمام.
1: فهون مفروض يكون الإنسان هون عقله مكتمل وناضج، ربطوه
0: بهي الفترة العمرية. تمام. خلينا نقول تمام. هلأ إذا بدنا نحكي عن أعداد رأس العقل، في أشخاص ممكن يطلعون العدد كامل، في أشخاص لا ممكن يكتفوا مثلا باثنين. هلأ العدد الطبيعي لرأس العقل شو هي؟
1: هن أربعة.
0: أربعة، اثنين فوق واثنين تحت، صح؟
1: اثنين فوق واثنين تحت.
0: حلو.
1: ولكن مع التطور ومع العوامل الوراثية ممكن لك، في عالم مثلا يطلع له واحد ما يطلع له ثلاثة، في عالم يطلع له ثلاثة ما يطلع له واحد، في عالم مثلا بس بالفك العلوي كثير منوع هذا الموضوع.
0: تمام.
1: ما ضروري يطلع لك الأربعة وما ضروري ما يطلع لك الأربعة، يعني ممكن يطلع لك واحد ممكن ما يطلع لك.
0: هي. يعني العدد مو مربوط انه حصرا اثنين او حصرا أربعة.
1: لا لا ابدا، هن عددهم أربعة. اذا وجدوا أربعة.
0: تمام.
1: اي شيء فوقهم فهو شيء مو طبيعي.
0: ممكن
1: يظهروا الأربعة ممكن ما يظهروا.
0: يعني اذا ما ظهروا بس بيطلع له واحد ممكن يطلع
1: ممكن يطلع له واحد.
0: يعني عادي هاي الحاله. تمام. يعني هلا مثل هون شايفين مكتمل، خلينا نقول
1: تمام، هون الريحه الاولى هي، الريحه الثانيه وهي الريحه الثالثه كمان موجوده بهون، هي بالفك العلوي موجود وله مكان.
0: حلو.
1: واموره تمام وليس بحاجه للقلع.
0: تمام.
1: تمام. ليه بس هذا المكان انا بحذر انه احنا ما قادرين نوصل له الفرشايه بشكل
0: تمام.
1: ممتاز، فهو بينتخر. بقى لهيك انا بنصح انه احنا لازم نهتم فيه، لانه اصلا الجذور تبعه غير طبيعيه بتكون. مو مثل جذور باقي الاسنان، يعني ما لنا دارسينها بشكل متعمق،
0: لانه يعني بتكون خلينا نقول حساسه اكثر من
1: مو حساسه، بيكون فيها انحناءات زياده، بيكون فيها اتصالات زياده، التصاقات زياده. فنحن معالجته جدا صعب علينا.
0: تمام.
1: بالاضافه لمكانه الحكر.
0: ايه يعني كثير صعب الوصول
1: له كثير، يعني انا المريض بتضايق وانا بتضايق وما حدا بيطلع مسرور يعني بمعالجه الضرس العقل.
0: تمام. يعني بمجرد شعوره بنخر او بوجع بسيط لازم فورا يعالجه،
1: لازم ما نوصله اصلا للنخر لانه عن جد معالجته كثير غليظه.
0: طب بالنسبة للمواقف ممكن تصير معك دكتورة أسنان، مريض مثلا متضايق منه، قلتي لي كثير بيلبكك وبيلبك المريض كمان، فشو اغرب موقف صار معك بهي الحاله؟
1: اول شيء احنا هذا المريض اللي بيكون هذا منتخر.
0: ايه.
1: فانا دائما بجيب التيم تبعي انه
0: الكل الله.
1: تمام. اول شيء بنقعده قعده كثير غليظه، بكون هو كلياته لفوق وراسه كلياته لتحت، وبكون رافع راسه كثير، بقى هو احيانا بيختنق بالمي.
0: لانه بتكون قريبه
1: تماما من بقى بكون وما بلحق بالسكشن تبعي انه انا اخذ له كل المي. تمام. بقى ممكن يكون انه ايه دكتوره جاي تخنقينا. يا اخي ما جاي اخنقك، جاي عالجك ضرس العقل لحضرتك، ما وصلت له الفرشاي.
0: تمام. طب بالنسبه للاشخاص اللي فورا بيقولوا لك خلص طلع ضرس العقل خلينا نقلعه مشان ما نفوت بهي المعمعه كلها، فهل لازم عن جد كل ما طلع ضرس العقل نحن نروح نقلعه؟
1: في شروط لحتى اقلع ضرس العقل. بيكون اولا ما طالع مكانه صح.
0: تمام.
1: يعني هذا طالع مكانه صح، ما بيكون له مساحه كافيه، بيكون عم يسبب لي الم، بيكون عم يسبب لي مثلا تواج. هو التواج وبس يطلع من نص السن مثلا، لسه في لسه فوقه. هي اللسه فوقه بينحشر تحت الاكل، بينحشر تحت الفضلات.
0: تمام.
1: بينحشر تحت الف قصه، ونحن غير قادرين على تنظيفها بشكل بروفيشنال. هي بتلتهب.
0: طيب.
1: وحتى بحالات مثلا الحراره، بحالات الصداع، بحالات وجع الاذنين، هي كلها ممكن يعمل لي ضرس العقل. هون نقلع. ما اذا كان سن طبيعي حباب قاعد مكانه
0: مثلها.
1: بس انا عندي وظيفه انه انا نطفه
0: اوصل
1: له فقط.
0: يعني الفرشاية كافية دكتورة بهي الحالة؟
1: الفرشاية كافية والدنتال فلوس
0: اعتباره يعني موجود بمكان صعب انه نستخدم الخيط ممكن.
1: المفروض يوصل، يعني المفروض انت توصل له، بس كل الناس مهملينه عم بيجوا كله تمام من قدام، طبعا حافل لسه المينا من كثر ما فرش اسنانه.
0: ايه.
1: من ورا لا لونه اسود.
0: مو مقرب
1: طب عليه. ليه يعني هذا كمان سن حباب.
0: طيب في اضراس عقل بتكون مغموره خلينا نقول او ما انا طالعه
1: مطمورة.
0: مثل مطمور مثل هذا سن العقل المطمور، فشو المقصود فيه؟
1: هلا في ستيج للانطمارات وفي دلائل الانطمارات ونحن كلنا هذا الطبيب بيقرره. مثلا بهي الحاله نحن هذا السن تحت الحفره الفمويه، ما نو ظاهر بالحفره الفمويه، نحن بنطلب صوره بانوراما اول شيء ونشوف انه نحن هذا العصب تبع الفك السفلي، هذا هي القناة هي اللي قاعدة
0: جزء كله.
1: بقى نحن ممكن هنشوف بهي الصورة انه هو قريب جدا من القناة. بقى هو فورا بحول على اني اطلب سي بي سي تي. سي بي سي تي هي صورة بتقطع البني ادم هيك.
0: تمام.
1: بقى انا بشوف تماما وين ملتقي السن مع هذا العصب.
0: طيب.
1: هذا الحل تبعه هو 100% قلع. مو لانه هو ما انه طالع مكانه صح، هي سبب.
0: أوكي.
1: السبب الثاني انه نحن ممكن يعمل لي تدويب او امتصاص، سوري، امتصاص بجذور السن اللي جنبه.
0: هو شوفي قديش مأثر قريب منه.
1: تمام. هو ما حيضر حاله فقط، حيضر اللي جنبه.
0: تمام.
1: بقى نحن حيعمل لي امتصاص، حيعمل لي نخور عنقيه بالسن الاخير لانه نحن ما حنقدر نفرشي، بصير في زاويه. هذا كله بياثر على ضرس العقل. بقى انا لحافظ على هذا السن بقى انا لازم شيل هذا السن.
0: تمام. يعني حتى غير امور انه ممكن ياثر على الاضراس اللي حواليه كمان ممكن يسبب الم
1: طبعاً, طبعاً طبعاً ممكن ما يسبب لك أبداً وما تحسي بوجود الألم لحتى ينتخر هذا السن من درس العقل.
0: السن الأخير ولا السن
1: الأساسي هذا
0: اللي قبل.
1: آخر أوكي. واحد اللي قبل درس العقل. ممكن ما تحسي بأي ألم لحتى أنا أشوف أطلب لك صورة بانوراما بالصدفة تكتشفي أنه أنت طالع لك درس عقل. تمام. وكثير ناس بيكتشفوا بالصدفة.
0: طيب هلا عم يخبرني البروديوسر بمعلومه يعني صادفه مره عند اللحام انه حدا عم بيقول له بده نخاعات لحتى ما يطلع له ضرس العقل. قديش المعلومه صحيحه؟
1: هذا الامانه هذا الجهل الطبي، يعني هذا الجهل الطبي عند
0: ما له علاقه
1: عند 3/4 العالم. يعني المفروض نحن نتثقف طبيا لانه ابدا ما له علاقه بانه ما يطلع ولا يطلع ضرس العقل. هو اصلا بيكون متكون بيولوجيا بالجينات. فأنتي إجا البيبي طلعوا دراس الأسنان المؤقتة هروا طلع الدائم هر البرعم. طبعا. هذا برعم أصلاً بيكون موجود
0: أكيد يعني أردي. هو طبيعي
1: أنت وجوده ولا تأكل ولا تشيل ولا تحقق أبداً ما له أي علاقة. يعني بيضحكوني العالم، يعني في كثير عالم مثلاً ما بتروح على المشفى إلا على النقالة منه جوزي. طب عملت تحاليل كل سنة، زبط حالك، شوف وضعك، يعني الجسم يستهلك
0: اكيد طبعا. وخاصه الاسنان، يعني مثل ما ذكرتي كل 6 شهور لازم الواحد يشيك عليهم.
1: كل 6 شهور لازم تشيك، ما في شيء تشيكي والله يعني ببلاش.
0: لا الواحد بيخاف يروح يكتشف
1: يروح القصص. طيب بدك تكتشف احسن ما انت تكتشف شغلات اتقل. احسن ما توصل للقلع والزرع، احسن ما توصل لشغلات غليظه. بقى لا اكتشف من نخر صغير وتابع اسنانك احسن ما توصل لاشياء كثير كبيره.
0: طيب دكتوره هلا ذكرتي انه زوجك حتى يعني
1: ما بروح على الدكتور الا على النقاله.
0: طيب قلعتي له ضرس العقل شيء؟
1: ايه قلعنا له ضرس العقل وكان جوزي ما عم يتخدر منيح. هو
0: يعني معناها عذبك مزبوط.
1: يعني اسفه هو عنده فوبيا من دكتور الاسنان، يعني انا عم بشحد
0: ومرته
1: ايه انه اطلع بس اعمل لك شيك بليز. ايه ما في كثير صعب، مريض صعب يعني، ومريض اصلا انا مرته بقى هو بيتغلظ اكثر.
0: يعني عن جد كل الاشخاص عنده فوبيا دكتور الاسنان دكتوره، يعني مو بس
1: لا انا يعني جوزي وقت عملنا له هذا الموضوع يعني صار يعرق، يعني عرق بارد وانخفاض ضغط والف قصه بس خلص ما حاحكي
0: مخانقه.
1: جرجرتيني. لا بس عصب. ايه طبعا عصب.
0: اجباري
1: هو وادواتنا كثير غليظه، يعني بانسل هي مو بانسل، هي حتى اسمها كلابة.
0: ايه فانه اوف.
1: ايه فورس. طيب. ليك هي
0: ما
1: ايه في اشكال وانواع.
0: هلا هي بالنسبه للقلع العادي ما غير العمليه الجراحيه.
1: هذا ايه هي بالنسبه هلا امتى بنفوت قلع عادي وامتى بنفوت عمليه جراحيه. القلع العادي وقت بكون السن اصلا ظاهر بالحفره الفمويه موجود ومستقر. تمام. هون نحن فينا نشيله. ولكن في دراسة عقل مثلا نحن مستحيل نقدر نشيله بدون ما نعمل شق جراحي صغير بسيط، يعني هي ليست عمليه بتخوف.
0: تمام.
1: وليست عمليه سهله. بقى نحن بنعمل شق جراحي جدا صغير ومنطلع هذا السن. اذا موجود هو منطمر تحت العظم وعمل لي مشاكل تحت العظم ممكن اتركه اذا ما عمل لي مشاكل. اذا عمل لي مشاكل انا ممكن فوت بموضوع اسمه تفريغ العظم.
0: اوكي
1: فرغ شويه عظم ونشيل هذا السن. اذا فتم موضوع كمان التصاقات جذور او هي الشغلات او عندي اشياء اصعب فانا بفتح شريحه لسويه وشريحه عظميه وبشيله. بس انتوا ما حتحسوا بهذا الموضوع، يعني هذا الموضوع كتير ايزي اذا التزمنا بالتعليمات الموصيه بعد قلع السن.
0: تمام.
1: ولكن ثلاث ارباع العالم ما بتلتزم بالدخان بس.
0: تمام. طب هلا الصوره اللي شفناها قبل هي بحاجه لعمليه جراحيه مثل ما ذكرت،
1: تمام، بحاجه لشق جراحي وحتى في انتمار شوي عظمي، يعني حتى في عظم مغاطط على السن لحتى انا لازم فرغه لاطلع هذا السن.
0: تمام.
1: حتى احيانا بنضطر انه نحن نقسم النص السن بالنص بقلب الفم، بنخدر وبنفتح شريحه وبنقسم النص السن بالنص، بنطلع التاج لحال والجذور لحال. اذا كانت مثلا الجذور مايله معبقه بالعظم في كثير حالات، ولكن التشخيص هو اللي بيلعب دور والصوره الشعاعيه بتلعب دور. اوعكم تخلعوا سن بدون صوره شعاعيه، حتى ممكن حتى السي بي سي تي الصور اللي بتدعم لي هذا الموضوع، انا ممكن يكون السن دائر او مختلط بالقناه تبع القناه العصب الفك السفلي. انا هذا اذا ما انا عرفت انه هو متداخل عليه قبل ما بلش عمليتي، فانا ممكن سبب ضرر دائم بالعصب الفك.
0: يعني كل هي الامور لازم الواحد يراعيها قبل ما يقلع ضرس العقل،
1: ممنوع نقلع اي سن بدون صوره شعاعيه.
0: طب هي الحاله اللي بيكون فيها ضرس العقل خلينا نقول ضاغط على الاسنان اللي قبله، فبيسبب انه مثل بيصيروا فوق بعض،
1: عامل عجقه،
0: هاد فورا لازم الواحد يقلعه، صح؟
1: نحن المفروض من عمر 18 سنه حتى 17 نعمل صوره بانوراما لحتى نعرف شو تموضع ضرس العقل، وين موجودين، شو اضرارهم، كيف توجهاتهم،
0: حتى لو كان طبيعي،
1: حتى لو كان
0: واخذ مكانه،
1: وحتى لو اخذ مكانه. تمام. يعني احنا لازم نعمل لازم نعمل صوره نعرف وينهم. وينهم يعني احنا نحن نكتشف شغلات مثلا سن بالانف او سن بسقف الحلق، سن باماكن غير طبيعيه،
0: يعني ممكن يطلع هذا الشيء
1: 100%. بقى نحن لازم نعمل صوره لنتاكد من البنى التشريحيه اللي حوالي هذا السن ونقرر ساعتها. هو الخيار، يعني في كثير على مثلا والله اجتني حدا بنوته بتحب الكراودينج بالاسنان، بتحبوا يكونوا راكبين على بعض. اي والله انه انا هيك شخصيتي، انا هيك نوابه سابعه،
0: بس بسبب الم، يعني الموضوع
1: بسبب الم، ولكن بس يتراكم مع بعض هي بتحب موضوع تراكم ما بعرف والله موضوع.
0: يعني كشكليا
1: اي بتحب انه هيك يتراكموا اسنانها،
0: غريب
1: بقى برضه يعني. تقلعوا انه لا يتراكموا اكثر.
0: اوف لا غريبه هي.
1: والله عن جد غريبه هي الموضوع، انه انا بدي بعد عن الشيء الطبيعي، فبنروح
0: انكم مختلفه عن الناس الثانيين. بس ممكن يسبب مع الايام مشاكل دكتوره، مثل ما
1: طبعا
0: حتى بشكل التم لما نسكره كمان،
1: طبعا يعني
0: شكل بيكون كثير بارز،
1: بسبب الم، بسبب تحدد بفتحه الفك. يعني احنا احيانا في عالم ما بتقدر تفتح تمها اكثر من هيك، هي الفتحه النظاميه اكبر من هيك، بقى بيصير في تحدد، بقى نحن لازم نعالج هذا الموضوع.
0: طيب دكتوره، بالنسبه لمرحله قلع ضرس العقل قلتي في قصص لازم نلتزم فيها بعد القلع، فشو هي هي القصص؟
1: 100% هي القصص. نعض على شاش اول ساعه لساعتين. تمام. ليش؟ لحتى نخفف نحن موضوع النزف ونشكل شيء اسمه العلاقه الدمويه.
0: تمام.
1: هي اذا انا ماني مخيطه، يعني ما اضطرينا للشق. تمام. بحكي على القلع الطبيعي. ما بنتمضمض بالمي اول 24 ساعه مضمضه عنيفه، لانه احنا كمان بدنا نحافظ على هي العلاقه اللي بتتشكل فوق العظم اللي طلعت منه السن.
0: اوكي.
1: اذا راحت هي العلاقه من فوق هذا العظم، فنحن بنتعرض لأسوأ انواع الالم بالعالم. اللي هو التهاب السن خجاف. ما تقلقوا كمان بينحل. بس يعني ما في داعي تعرضي حالك لهذا الموضوع.
0: تمام.
1: اي سحب عكسي مثلا، الشليمونه، التدخين، الاهتمام بالنظافه المفروض مع الابتعاد على مكان القلع، يعني احنا ما بننظف مكان القلع، الاهتمام بنظافه الحفره الفموية بشكل عام.
0: اوكي.
1: هذول كلياتهم لازم، ومراجعه عن طبيب الاسنان بعد ما نخلص. بعدين بنبلش بقى بعد 24 ساعه المضمضه بمي فاتره وملح، ويكون المضمضه كمان خفيفه.
0: تمام. طيب دكتوره كمان قلتي لنا انه يعني من عمر ال 17 لل 25 لازم الواحد يعمل صوره لحتى يشوف تموضع ضرس العقل، اذا هو مكانه صحيح او لا،
1: هن اصلا موجودين او لا. وهي الصوره نحن كمان نكتشف فيها شغلات، مثلا العظم كلياته بالفك السفلي، العظم كلياته مع الانف بالفك العلوي، الجيوب، الرقبه، هي المنطقه. نحن كاطباء اسنان وقت بقرا الصوره الشعاعيه ما بقراها فقط كاسنان.
0: تمام.
1: وحتى المريض وقت بيجي لعندي ما بشوفه كمان كأسنان، بدنا نشوفه كمريض كامل، يعني نفحص نحن مثلا الغدة الدرقية نحن بنكتشفها احيانا، الامراض نحن بنكتشفها، يعني نحن بنكتشف كثير شغلات بانه نحن فقط ما نعتبر هذا المريض هو كاش ماني وأسنان تمام. فنحن المفروض نكون إنسانيين شوي.
0: يعني هي في إجراءات معينة بتعملوها لحتى تكتشفوا هدول القصص دكتورة؟
1: لا نحن دائما كل 6 شهور في عندك مراجعة لعندي وفي عندك صورة شعاعية لعندي أنا بقرأ.
0: يعني قصدي قلتي لنا هلا انه الغده ما غده ممكن تكتشفوها عن طريق صور شعاعيه ولا لا في امور ممكن تاثر على الاسنان؟
1: لا لا لا نحن وقت يجي مثلا اي مريض وهي انا كثير ما اكتشفتها في علامات لقصور الغده الدرقيه في علامات لزياده غده درقيه في تضخم بيكون بالغده الدرقيه انا بلاحظه انه بكون انا كثير قريبه من المريض بشكل كثير مبالغ فيه بقى انا قربي من هذا المريض بحفزني انه اشوف مثلا جحوظ العينين التعرق الشديد التوتر الشديد هذا كلياته بيلعب دور انه انا اكتشف انه انت معك غده تخلخل السن زياده تنزف انا بكتشف انه انت معك سكري بقول لك بس حلل لي سكري وجيب لي اياه المره الثانيه او اذا ما عندي انا الخبره الكافيه لهذا الموضوع فبحوله على طبيب المشاكل الغده حتى احيانا بنلمس يعني لا اراديا انا وقت بقعد بنلمس الليمفاويه العقد الليمفاويه الموجوده هون تحت اللسان ورا الاذن بالرقبه كلها بنلمسها انا بلمسها الغدد اللعابيه الغدد هي هذا كلياته طب فم يعني احنا المفروض ننتبه له ممكن حتى كثير في كتل تغير بشكل الغده كتل بشكل الغده ضخامه بالرقبه
0: كلياته يلاحظ يعني اسماء
1: لانه يعني الاسنان يعني 100% حتجوا لعندي يعني بوجع ما في وجع 100% اخر شيء الواحد حينوجع ويجي على دكتور
0: تماما صح
1: ولكن ما حيخطر للواحد يروح على دكتور باطنيه مثلا لانه ما في اعراض او في اعراض بنجهلها
0: تمام
1: انا ممكن وجهك على هذا الموضوع
0: حلو كثير طيب تلخيصا للشيء اللي حكيناه هلا حاعطيكي شويه جمل بتقولي لي اذا هي صح ولا لا
1: يلا
0: اول شيء كل شخص لازم يملك 4 اضراس عقل بالضروره
1: لا مو بالضروره
0: تمام اذا ما سبب الم ما في داعي لمتابعته
1: لا لازم نتابعه في حال صار اي نخور او اي مشاكل فيه نتابعه كاي سن طبيعي
0: ممكن يبقى مطمور داخل العظم لسنوات
1: 100% ممكن يبقى مطمور نكتشفه بعمر الأربعين تماما
0: وما نحس بوجوده
1: ابدا ابدا ابدا ابدا بعيد عن الاسنان عامل هيك دويره وقاعد
0: قاعد لحاله طيب الخلع بعمر اصغر اسهل
1: تماما لانه ما بيكون اصلا جذور مكتمله الجذور عملت لي تموضعات فنحن بنشيله بيكون هو شيء انه جذوره طالع
0: طيب الضرس العقل بيسبب صداع عند كل الناس
1: مو عند كل الناس بيسبب مثلا عملت لك تحدث فك وجع بالأذنين هو مو وجع بالأذنين هو وجع بالضرس العقل يعني ممكن كثير شغلات يكون صايرة معنا بحياتنا الطبيعية يكون مرجوعة أسنان
0: حلو كثير طب دكتورة ختاما بدي هيك تعطي نصائح لكل الأشخاص اللي عم يتابعونا لحتى يهتموا بضرس العقل وما يهملوه
1: أول شيء متابعة المتابعة المتابعة والاهتمام يعني كل شيء في الحياة بتعطيه اهتمام بيعطيك حب
0: أكيد
1: والصورة الشعاعية كمان ما نهملها وما نخاف من الصورة الشعاعية يا جماعة نحن متعرض لها مرة بالسنة أو مرتين بالسنة هي غير مؤذية أبدا هي مؤذية وتكون فيه تكرار تكرار تكرار تمام وإذا طلع وطلع مكانه أموره تمام فنحن نوصل الفرشاية له ونستخدم الخيط السني ونحافظ على نظافته كأي سن
0: طبيعي عادي
1: هو سن طبيعي
0: أكيد ليت شكرا كتير دكتورة على هاي المعلومات وكان كتير
1: لقلت شكرا لقلت
0: الله سهل فيك وهلأ مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع لأيها موافقة التغذية مع شام خويلد خليكم معنا

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: يا صباح الخير عن جديد. بفقرة التغذية رح نحكي عن الشاي يلي هو من أكثر المشروبات انتشاراً بالعالم، ومع هيك كثير ناس ما بيعرفوا الفرق بين أنواعه وليش كل نوع له طعم وفائدة مختلفة. اليوم رح نحكي عن أشهر أنواع الشاي والفرق بيناتهم وأهم الفوائد مع اختصاصي التغذية شام خويلة. صباح الخير شام.
1: صباحك. أهلا
0: وسهلا فيك. شربت شاي؟
1: والله انا ما كثير، انا جماعة القهوة.
0: جماعة القهوة. في ناس عندهم الشاي خلص
1: تماما،
0: حتى في مناطق بسوريا مشروبه المفضل
1: تماما.
0: او المشروب صح. الوطني هو الشاي.
1: تمام.
0: طيب خلينا يعني هلا كل الشاي بيجي من نفس النبتة اللي هو شجيرة الشاي ولا في
1: هي المعلومة صح؟ يعني اغلب الناس ما بتعرفها، بس هي فعلا نبتة الكاميليا هي النبتة الأساسية للشاي. ويلي بيختلف بأنواع الشاي انه هي النبته بتتعرض ل يعني تصنيع معين او مده اكسده معينه، فبتعطينا شايات مختلفه، ولكن هن اغلبهم تماما اغلبهم من نفس النبته.
0: شو اللي بيخلي رغم انه مثل ما قلتي انه هن من نبته واحده، في شاي ابيض رح نحكي عن تفاصيل، في شاي اخضر، في شاي اسود، في شاي احمر؟
1: تماما مثل ما حكينا ايهم انه الفكره بمده الاكسده، طالما
0: يعني هن بينقطفوا كله نفسه.
1: تماما تماما. بعد القطاف كميه مثلا بتتعرض لأكسدة لفترة معينة، الكمية الثانية بتتعرض لأكسدة بكمية لوقت أقل. مثلا الشاي الأبيض يتعرض لأكسدة لفترة كتير قليلة، وبالتالي هو أكثر من أكثر الشايات اللي بيحتفظ بالمركبات النباتية الطبيعية.
0: يلي هو
1: الشاي الأبيض، يعني هو
0: الأبيض.
1: كأني فينا نقول عنه أنه هو منقوع نبتة الشاي فقط. يعني ما كتير تمت أكسدته أو تصنيعه. فكل ما مر الشاي بمراحل تصنيع أكثر، كل ما اختلف اللون واختلف الطعم وحتى اختلف التأثير على الجسم.
0: طيب خلينا نحكي بشكل عام، شو فوائد الشاي على الصحة؟
1: هلا الدراسات الحديثة عم تحكي كتير على تأثير الشاي على الصحة، خاصة صحة الدماغ. وجود مركبين مهمين، الكافيين والإلثيانين اللي موجود بالشاي اللي بيميزه وبيعطي أكثر الخصائص، وجودهم لهدون الاثنين بيعطينا ميكس كتير مميز للدماغ، بيحفز مناطق اليقظة وبيحفز مناطق التركيز بالدماغ. فبتشوف الناس اللي بيلجأوا لتقليل الكافيين بيلجأوا للشاي، لأنه هو فعلا يعني مصدر أفضل للكافيين أو أقل الكافيين من القهوة. فأكيد صحة الدماغ يعني بيأثر جيدا على صحة الدماغ، كمان صحة القلب، لأنه في دراسات أكدت وجود مركبات بتقلل من تأكسد الأوعية الدموية أو تأكسد LDL اللي هي الكوليسترول الضار.
0: والله
1: تماماً. ففي تأثير جيد على الأوعية الدموية بالقلب، وبالتالي مع الانتظام باستهلاك الشاي مع الوقت فرح يعطينا كمان نتائج جيدة للقلب. أما تأثيره على الوزن مثلاً، خلينا نحكي إذا بدنا نقول الشاي الأخضر بيأثر على الوزن، بس أكيد ما بيحرق الدهون. ما في شيء بالحياة بيحرق الدهون، ولكن أنا لما زيد كميات السوائل عن طريق هيدا المشروب فأنا هون عم باخد طعم، وبالتالي هذا الطعم رح يسد شوي من الشهية، عم باخد سوائل، هذا الشيء عم يرطب بالجسم، وبالتالي ممكن يرفع شوي من نسبة الحرق بالجسم، وهذا الشيء اللي بيساعد بتنزيل الوزن عند بعض الناس لما يزيدوا كميات الشاي أو الشاي الأخضر بالذات.
0: سيرة الشاي الأخضر، في ناس كتير بيقعدوا ما بيعملوا شيء، لا رياضة ولا أكل صحي،
1: بس بيدعوا بيشربوا شاي أخضر،
0: بيقولوا بدنا ننزل وزننا.
1: تماما. فهي هي يعني الفوائد الأكثر للشاي. وأكيد ما بدنا ننسى مضادات الأكسدة يلي هي جدا مهمة فيهم. وفي شغلة كتير مهمة إنه دراسات عم تأكد، خصوصي هلأ كتير دراسات جديدة وقوية عم تطلع بوجود ارتباط قوي بين الشاي والبكتيريا النافعة بالأمعاء.
0: والله.
1: فعم يصير في تفاعل بين مركبات بالشاي والبكتيريا النافعة، فهذا الشيء عم يزيد من كمية البكتيريا النافعة، وأكيد هذا الشيء رح يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام.
0: خلينا نشرح شوي شو يعني مضاد أكسدة، في ناس لحد الآن ما بتعرف بقى. نحن سبق وحكينا كتير، بس يعني تذكير بالمعلومة.
1: شو يعني مضادات أكسدة؟ يعني الخلايا اللي كل مليارات الخلايا اللي جواتنا هي بحالة إما عم تزيد بالعمر أو هي بحالة يعني طبيعية أو صحية. خلينا نقول مضادات الأكسدة بتخلي أي عامل خارجي بيأثر على هي الخلايا وبيزيد من عمرها، بتخلي هذا الشيء يتثبط أو يتقلل. فمضادات الأكسدة هي المحارب الأساسي لأي ضرر ممكن يلحق بالخلية بشكل عام، فهو هي الحماية للخلايا. خلينا نقول أيهم هي بشكل بسيط،
0: وبالتالي
1: صحة أفضل. أكيد كل ما زادت صحة الخلايا تماما، كل ما زادت صحة الخلايا كل ما قل عمرنا الفيزيولوجي أو البيولوجي. فيعني الموضوع جدا كبير، والناس اللي هن يلي بيتبعوا انظمه غذائيه فيها مضادات اكسده كثير كبيره دائما بنلاحظ عندهم الشعر ممتاز، البشره ممتازه، الصحه واللياقه وادائهم الرياضي بيكون جدا عالي.
0: حلو. طيب حكينا عن فوائد الشاي بشكل عام، فينا نقول انه هذا الشاي هو الافضل من على الصحه؟
1: انه شاي
0: انا بدي اسالك
1: اه تمام. لا هو ما في صحه
0: ولا كل نوع له فائده.
1: تمام. هو هن كلهم يعني يشتركوا بنفس الخواص، ولكن مثل ما حكينا تاثير الاكسده عليهم بيغير شوي من الكميات، بس يعني كلهم بيشتركوا بنفس مضادات الاكسده ولكن بيختلفوا بالكميات. مثلا عندنا الشاي الاسود يلي هو مرتفع اكثر شيء بالكافيين
0: تماما، مو بالاكسده،
1: بالكافيين وحتى بمضادات الاكسده. كل ما تمت طيب. اكسدته كل ما زادت كميات مضادات الاكسده فيه.
0: هي الشاي الاسود خلينا نحكي عنه.
1: تمام. هون عندنا الشاي الاسود هو الاعلى بالكافيين، هو يعني ملجا الناس اللي بدها تقلل من الكافيين عن طريق القهوه فبيلجأوا للشاي الاسود، وبنفس الوقت بيعطيهم يقظه وبيعطيهم تركيز اعلى واداء ذهني اعلى، وبالتالي هو شيء يعني هو يعتبر من الشاي المنتشر اكثر شيء بالعالم، وبنفس الوقت طعمه اوضح من غيره. اما عندنا مثلا الشاي الاخضر اذا بدنا يعني نحكي عن نوع ثاني، فعندنا الشاي الاخضر. حطونا
0: صورة الشاي.
1: تماما. عندنا الشاي الاخضر
0: كاسه خضراء.
1: ايه تمام. لازمه.
0: ايه بتحسي هيك شك يعني الكاسه هيك صحيه.
1: ايوه الكاسه فيها صحه. الشاي الاخضر يعني هو بصراحه بحس انه يعني فيه جدا مضادات اكسده كثير كبيره، ولكن تم استهلاكه كترند بشكل كثير كبير يعني
0: زياده عن اللي
1: تماما. يعني هو يعتبر شاي مثل باقي الشايات، او ممكن يعني نسميه منقوع اعشاب بشكل عام يعني، ولكن فيه مضادات اكسده جدا قويه وكبيره يعني بشكل جدا واضح، يعني اكثر من الشاي الاخضر خلينا الشاي الاسود خلينا نقول. وبنفس الوقت طعمه خفيف، فالناس بتلجأ له، حتى للناس اللي ما بتحب طعم الشاي القوي مثلا او اللاذع فبيلجأوا لهذا الطعم. فيعني اغلبهم بيتصفوا بنفس مضادات الاكسده اللي هن الفلافونويدات تماما، فيعني اغلبهم موجود فيهم نفس مضادات الاكسده.
0: طيب بنروح على الشاي اللي بعده اللي هو الشاي هيك اللذيذ اللي ما كثير معروف.
1: ايوه الشاي الابيض.
0: انا بجيبه من تركيا، الشاي الابيض.
1: لانه تركيا هي ارض الشاي بصراحه، هن يعني قويين جدا اقتصاديا بالشاي. هذا الشاي فينا نحكي عنه انه هو منقوع نبته الشاي، لانه ما تمت اكسدته بشكل كثير مبالغ فيه. تماما. ما دخل مراحل تصنيع كثير طويله، وبالتالي هو الانقى بيناتهم من حيث الخواص النباتيه الطبيعيه. ففينا نعتبره خيار خفيف جدا بالكافيين. ما فينا نقول قليل بالمضادات الاكسده، لانه اسا في مضادات اكسده ولكن اقل من غيره، وبنفس الوقت بيعطي هيك شعور هادي للجسم. صحيح. استرخاء. يعني هيك فيه شعور شوي اعمق من غيره، او طعم ما الكل بفضله. فهدول هن انواع الشاي اللي نحن معروفين بمنطقتنا يعني خلينا نقول.
0: طيب وهدول انواع الشاي يا جماعه بينشربوا بلا سكر؟ ها يعني الشاي الاخضر
1: ما بدنا نحكي عنه.
0: والابيض بدون سكر الله يرضى عليكم. هذا الشاي اللي ما بعرفه انا اسمه شاي الاولونج.
1: هون بصراحه يعني هو
0: وين جايبينه؟
1: هذا شاي معروف باسيا. شاي صيني خلينا نقول، او يعني معروف بشمال اسيا. الفكره هون انه هن بنفس بيتصف بنفس يعني الاشياء، ولكن هون تماما لا نفس طريقه التحضير، ولكن هون بيكون بين الشاي الاخضر والشاي الاسود. يعني اللون بيكون كثير غامق، ولكن مضادات الاكسده يلي فيه الكمية بين الأخضر وبين الأسود، فهو كمان يعتبر يعني خيار جيد لمضادات الأكسدة وال يعني والطعم هيك الخفيف يعني أقل من الشاي الأسود.
0: أوكي. شاي البويرة.
1: البوير. كمان هذا شاي ما معروف عنه كتير، كمان معروف بآسيا أكثر، ولكن هذا الوحيد يلي عنده خواص أجدد من غيره أو غير يعني باقي الشايات. إنه هو ما بس بيتم أكسدته، بيتم تخميره. تماما كما تخمر الجبنة مثلا، فهمت علي؟ أيها لما يتخمر أي شيء يتخمر
0: هذا هيك يعني. هو هذا شاي، هذا قرص الشاي.
1: هون طعم، هون عم يوصفوا لك الطعمة. الطعمة شوي جاي على خشب.
0: أيوة.
1: يعني الطعمة عتيقة شوي.
0: الله حبيتها.
1: يعني أنا كمان لما قرأت عن
0: يعني
1: قرأت عن عن صفاته أنا كمان يعني حسيت إنه لازم ندوقه. إيه؟ الفكرة فيه إنه معتق أو مخمر، وبالتالي تأثيره على الجهاز الهضمي والبكتيريا النافعة جدا قوي، أقوى من غير شايات. فهدون هن الفروقات بين اللون، بين الطعم، وبين الخصائص
0: الفائدة. يلا الشاي الأخير هيربل تي، شاي الأعشاب.
1: هذا ما هو شاي أصلاً، هذا منقوع لأعشاب معينة. بتعطينا خواص، بتعطينا معادن، بتعطينا سوائل أكيد، وبالتالي يعني بتعطينا استرخاء. مثل النعناع مثلاً بيأثر بشكل مباشر على تهدئة الجهاز الهضمي، ولكن هو شاي أكيد ما هو شاي، بس يعني بمناطقنا صار أي مشروب ساخن هو شاي.
0: طيب بما أنه هلأ نحن بموسم الفحوصات، فحص التاسع والبكالوريا على البواب، بيشربوا شاي ولا ما بيشربوا؟ وشو الكمية المناسبة؟ وهل فعلا بيساعدهم على التركيز؟
1: أكيد حكينا أيها أنه الشاي الأسود خاصة هو الأعلى بالكافيين، وبالتالي الناس اللي بدها تقلل من الكافيين الموجود بالقهوة أو من الإسبريسو مثلا ممكن يلجأوا للشاي. وبيعطيك أكيد يقظة، مثل ما حكينا أنه في تأثير على مناطق بالدماغ بتعطينا نفس شعور اليقظة أقل بشوي. ولكن الكمية، إذا بدنا نحكي عن كميات ففينا نقول كوبين لأربع أكواب، يعني بين مثلاً 400 ملي ل 600 ملي ماكسيموم. هذا للناس الأصحاء. أكيد هي الأرقام ما بتشمل الحوامل، ما بتشمل الناس
0: اللي عندها، إحنا عم نحكي على الطلاب هلا.
1: إيه تماماً. إيه. الطلاب أكيد فيهم يشربوا، لكن نعتدل بكميات السكر خاصة إذا عم نشرب كاسات كثيرة يعني.
0: وأي نوع شاي؟
1: فينا الشاي الأسود أكيد هو الأعلى أسود. بمضادات الأكسدة وبالكافيين كمان حتى يعطيهم اليقظة اللي بيحتاجها الطالب. أما هي
0: معناتها يا شباب حطوا أبريق الشاي أو مسميه براد الشاي جنبكم، وثلاث أربع كاسات هيك بتصحصحوا وبتركزوا
1: تماماً. كافيين أكيد. فهي الكميات أكيد ما بتتضمن الحوامل أو ما بتتضمن الناس اللي عندها فقر حديد. كلنا بنعرف الخواص اللي موجودة بقلب التانينزات اللي موجودة بقلب الشاي تمنع أو بتعيق امتصاص الحديد. فالناس اللي بتعاني من سوء امتصاص بالحديد أو فقر دم جداً الشاي بيأثر عليهم بشكل سلبي.
0: حلو. طيب قبل ما نختم، في ناس كتير بتضيف إضافات للشاي، القرفة، الهيل، النعناع، شو قصة بيحطوا كتير أكيد. أشياء. شو رأيك بهاي الإضافات؟
1: أكيد ليش لا، يعني هي إضافات بتعطي طعم، خلينا نقول أكثر من أنه يعني تعطي تأثير صحي، خاصة إذا مثلا تم إضافة السكر مثلا للشاي مثل شاي الكرك كنا عم نحكي عنه، عم يتم إضافة مثلا حليب وأشياء إضافات كثيرة، فبتبقى هي الإضافات إضافات للطعم بس. ولكن هي ممكن تعطي يعني فوائد صحية مثل إضافة النعناع مثلا، رح تعطينا زيوت طيارة بقلب الشاي، ورح تسهل الهضم أكثر أكيد، وبنفس الوقت رح تماما بتعطي كمان يعني حالة مزاج أعلى. أما إذا مثلا حمصنا شوية قرفة مع شوية قرنفل أو أي من المطيبات فكمان رح تعطينا شعور بعمق أكثر. والقرفة خاصة من البهارات الحارة خلينا نقول، فهي بترفع الحرق بالجسم بشكل قطعي وبتقلل من امتصاص السكر بالدم، فإضافتهم أكيد إضافة جيدة.
0: شكرا شام، يعطيك العافية ونهارك سعيد.
1: شكرا لك أيهم.
0: مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لكم بفقرة شو في ما في، خليكم معنا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا. شكلنا ما شربنا شاي اليوم بفقرة شوفي بافي. خبرنا اليوم من دمشق إطلاق أسبوع التراث اللامادي ضمن مبادرات وزارة الثقافة.
1: والفعاليات أيهم تمتد على مدار أسبوع وبتشمل أكثر من 30 نشاط متنوع بين ورشات عروض ومعارض.
0: هدفها إحياء التراث السوري غير المادي وتعريف الناس عليه بطريقة تفاعلية قريبة حتى من الجيل الجديد.
1: تماماً. ولحتى نتعرف أكثر عن تفاصيل هالأسبوع رح يكون معنا رئيس دائرة المعاهد الثقافية الشعبية بوزارة الثقافة موسى سويدان. يسعد صباحك موسى.
2: إياكم الله يكرمكم يا رب. شكرا على هذه الاستضافه الطيبه.
1: اهلا وسهلا فيك. بالبدايه نتعرف اكثر على البرنامج خلينا نقول اللي اطلقته مديره او اداره المراكز الثقافيه باسابيع الثقافه.
2: ومشروع الاسابيع الثقافيه اطلقته اذا مديريه المراكز الثقافيه اشركنا فيه كل مديريات الثقافه في المحافظات السوريه، وهو يعني من اهم مشاريع وزاره الثقافه، متعدد المجالات. في عنا أسبوع هو يعني بداية كل أسبوع من كل شهر.
0: بداية كل أسبوع من كل شهر.
2: كل أسبوع من كل شهر.
0: يعني أسبوع التراث اللامادي هو واحد من هاي الأسابيع.
2: تماماً، بحيث إنه يكون له الديمومة يعني والنشاط الدائم على مدار السنة، يشرك كل فئات المجتمع. في عنا أسبوع الطفل، أسبوع المسرح، أسبوع الكتاب، أسبوع اللغة العربية، أسبوع الشعر مثلاً، أسبوع المرأة، يعني متنوع. ومنه من هذه الأسابيع هو أسبوع التراث اللامادي.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن أسبوع التراث اللامادي شو التفاصيل؟
2: يعني أسبوع التراث اللامادي هو حسب اليونسكو، اتفاقية اليونسكو التي أقرتها سوريا 2003، هو مجموعة الممارسات والتقاليد والمعارف وأشكال التعبير التي تتوارثها الأجيال.
1: حلو.
2: يعني ينقسم إلى عدة أقسام أو خمس أقسام حسب اليونسكو، يعني منها أشكال التقاليد والتعبير الشفهي مثل الشعر واللغة كونها الحامل الأساسي للتراث اللامادي، الشعر، الأغاني التراثية الشعبية، الهزج، الهازيج، الكذا. ومنها أشياء يعني فنية مثل وأداء عروضية مثل الرقصات الشعبية، هذا كله يندرج تحت التراث اللامادي. ومنها أشياء تتعلق بالطبيعة والكون مثل المعالجة بالطب وعلاقة الإنسان بالطبيعة، المعالجة بالطب الطب الشعبي والأعشاب وكذا إلى آخره، يعني من هذه الأمور. ومنها صناعات وكيفية صناعة مثلا الزجاج والتطريز والنسيج والسجاد. آلية عمل هذه المواد هي تراث لامادي. المادة نفسها مثلا النسيج أو التطريز، الشيء المطرز أو الزجاج أو الفخار هذا
0: أو السجاد، اليوم أخذنا تقرير عن السجاد اليدوي،
2: هذا هو تراث مادة، المادة بذاتها يعني. أما آلية صنع هذه المواد هي تراث لا مادة. هذا هو الفرق بين التراث المادي واللا مادي.
1: تمام، حلو كتير. هلأ ذكرنا بالمقدمة أنه في كان أكثر من 30 فعالية خلال الأسبوع تنوعت، فبدك تحكي لنا شوي هلا عن هي الفعاليات وكيف جذبت الجمهور، كيف كان آراءهم؟
2: يعني هو اسبوع التراث اللامادي، ليش اسبوع؟ اولا التراث اللامادي هو يعني بحر، شيء واسع جدا يعني. صحيح. هذا تقاليد واعراف جيل كامل.
1: طبعاً.
2: ينتقل من جيل الى جيل. فيعني اسبوع ليكون يوم للفعاليات، يوم للعروض، يوم لاشراك الطفل، يوم لعرض المواهب او دعم المواهب الناشئه، ويعني نحتاج لوقت اكثر لمواصلت مثلا لنقل تقاليد وأعراف أهل دمشق إلى حمص مثلا. يعني مثلا عندما أشركنا كل مديريات الثقافة كان الهدف هذا، إشراك كل الناس
0: اللي هو بكل المحافظات،
2: كل المحافظات طبعا. يعني ممكن بيوم من الأيام تخرج فرقة أو كذا من دمشق إلى حمص أو إلى حلب.

0: بينقلوا الزي مثلا الشعبي في الشام الى حلب، وهكذا تبادل الثقافات ليتعرف الناس عليها.
1: حلو، في فعاليات رح تكون تفاعليه يعني هيك لحتى تكون اقرب للناس، خاصه الجيل الجديد اللي هو بعد سنوات الحرب بتعرف ما كثير بيعرفوا لا عن تراث سوريا ولا خاصه اللي جايين من برا.
0: طبعا يعني بعد 15 عام من التهجير في ايام الثوره ونزوح الناس وتغيير اماكنهم، يعني انت امام جيل تغيب تماما عن تراثه وتراث اجداده وعاداته وتقاليده. فمهمة وزارة الثقافة اليوم أن تنشر هذا الوعي وتعيد إليه هويته الثقافية يعني. فمشاركة ونحن دائما نبني جسر بين المدرج والكرسي الذي يجلس عليه المتلقي وبين المؤدي الذي يقف على المسرح، لنكسر هذه الحواجز، فيكون يعني الاشتراك من الفعاليات التفاعلية أو التفاعل بين المتلقي وبين المؤدي، منها المسابقات والاستجالات والأسئلة والأجوبة بينهم، فاللي يزيد النهم والرغبة في الاشتراك بهذه الأمور.
2: هلا ذكرنا قبل شوي انه يعني الفعاليات خلينا نقول مركزه اكثر شيء على ثقافه كل محافظه وممكن تنقلها للمحافظه الثانيه، من ضمن الورشات اللي انعملت كانت العاب الحاره الدمشقيه، رجعتوا احيتوها من اول وجديد، وكيف كان تفاعل الناس معها؟
0: والله هي الفعاليات كثيرة جدا وهي أكبر من ذلك، يعني أنا لو بدي أحكي عن مشاريع وزارة الثقافة لا يتسع الوقت والمكان للكلام عنها. منها المهرجانات المحلية التي أطلقتها مديرية المراكز الثقافية كمهرجان البحتري الذي أقيم 2021 الشهر السابق في منبج، والذي لقى صدى واسع واهتمام من الناس، وسيكون لدينا مهرجان بدوي الجبل في اللاذقية، ومهرجان أبي تمام في جاسم في درعا، ومهرجان نزار قباني في دمشق، ثم ستأتي مهرجانات دولية كمهرجان دمشق الدولي للشعر في دمشق، هنا سيكون يعني دوليا يستضيف الشعراء العرب ويشترك به باقي الشعراء من باقي الدول. وهذه الفعاليات يعني تلاقي اهتمام واسع من الناس بعد السنية الكبت التي مرت على هذا الجيل، فهو اليوم متعطش للمشاركة بهذه الفعاليات ويعني التعرف أكثر على فنه وثقافة شعبه.
1: حلو، أيضا في رموز دخلت كمان على هاي الفعاليات مثل الوردة الشامية وشجرة الزيتون، أهمية أيضا تعرف بقيمة هاي العناصر.
0: يعني شجرة الزيتون والوردة الشامية هي يعني جزء من هذه البلاد،
1: اعطيناهم على العملة كمان لهالدرجة.
0: فلا بد من تعريف هذا الجيل الذي تغيب على هذه الأشياء المعنوية والحسية التي يعني افتقدها طول هذه السنين.
1: في مهرجان كثير بيلفتني كل سنة، هو مهرجان الحمضيات بمرسين التركية، يعني هذا اقتراح لوزارة الثقافة بالاشتراك مع وزارة السياحة، إذا بنعمل هيك فعاليات خاصة بالحمضيات بالساحل السوري وخاصة باللاذقية اللي هي معروفة بالحمضيات وأنواع الليمون المختلفة، فبصير مهرجان سنوي للتعريف بالأنواع ورقصات خاصة بهذا الموضوع، فأعتقد تكون فكرة حلوة.
0: والله أنا مثل ما خبرتك يعني هي المشاريع لا تنتهي، يعني أنا ضمن ملاك الوزارة أعمل هناك وأرى كل المديريات كيف، يعني هناك تنافس إيجابي على مستوى الوزارات وعلى مستوى المديريات ضمن كل وزارة، يعني تنافس إيجابي كيف كل واحد عم يحاول كيف بدي أثر بالناس أكثر، كيف بدي يفيد أكثر. فهذا التنافس هو يعني والأفكار كثيرة جدا. أنا أعتقد وأجزم أن سوريا مقبل على خير كبير يعني وبفترة قصيرة جدا إن شاء الله تعالى.
1: وصل لنا هالفكرة بالله لسيادة الوزير.
2: حلوة والله. طيب بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة أيضا عم تكون لهم مشاركات بهي الفعاليات، فكيف عم بتكون؟
0: طبعا يعني يتم الإعلان عنها مسبقا ويقومون بالمشاركة ضمن هذه، يعني بالنسبة للأطفال سواء ذوي إعاقة أو لا، يعني يتم تحفيزهم بالمسابقات والجوائز، وهناك مديرية الطفل في وزارة الثقافة يعني تعنى بهذا الأمر.
2: حلو
1: حلو، في رسائل أكيد حابين توصلوها من خلال هيدا المهرجان إذا فينا نقول، شو الرسائل إذا ممكن نحكي عنها؟
0: والله الرسالة يعني ككل مو بس من المهرجان، من كل وزارة الثقافة، يعني تطمح وزارة الثقافة أن تصل إلى كل بيت وأن ترافق الإنسان من لحظة صحوه من نومه وتوضيبه لفراشه، وستتدخل بمعاملته مع زوجته وتربيته لأبنائه وسلوكه مع زملائه من الموظفين في العمل. إن شاء الله تعالى وسيكون لها أثر كبير إن شاء الله.
1: مو تدخل، توجيه أكثر يعني. أكيد، ولأنه الموضوع متسع ومهامكم كثيرة بصراحة، خاصة بما يخص نقل التقاليد والعادات والثقافة السورية للجيل الجديد يلي مثل ما ذكرنا أنه هو كان مغيب عنا للأسف، خاصة أنه الأهالي ما قادرين أو ما عندهم الوقت أو ما عندهم القدرة حتى يعرفوا الجيل الجديد
2: على كل هذا هي الثقافة.
1: يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيك.
0: شكرا لكم كثير، الله يعطيكم العافية.
2: هلأ الأسبوع الجاي شو هو؟ هاد كان أسبوع لا مادي،
0: خلصت
2: إيه بالشهر الجاي؟
1: لا لسه، نحن على الهواء.
0: والله ما عندي علم لسه بال
2: لسه ما قررتوا. طب شو أكثر فعالية حبيتها ضمن هذا الأسبوع؟
0: بأسبوع التراث اللامادي هي عرض المواد المصنوعة.
2: حلو، شو شو الشيء المميز اللي كان
0: يعني صناعة الفخار والتطريز وكذا يعني هذه الأشياء كثير جميلة تترك أثر، يعني بتعيدنا هيك تشعر أن هناك رائحة للأشياء الحضارية والأشياء يعني التراثية.
2: هي كانت
1: من أي محافظة؟
0: أنا من محافظة حماة.
1: من محافظة حماة،
0: مدينة حلفاء.
1: شو اللي كان مميز بالمهرجان لمحافظة حماة؟
0: والله بدي أقول لك حلاوة الجبن، ولو أنه ما له علاقة.
2: لا
1: ما له علاقة بالضبط.
0: الله يكرمكم.
2: لا حلاوة الجبن حمصية لو سمحت.
0: لا حموية.
2: لا حمصية.
1: ما راح بتقبلوا التحكيم.
2: هلا بيقول لي لا تقاني.
0: تفضل.
1: يعطيك ألف عافية.
2: شكرك كثير.
0: الله يعافيك. شكرا لكم كثير.
2: شكرا لك، نورتنا.
1: بالتوفيق، وأكيد كلياتنا متابعين معكم ومستمرين بتغطية هي الفعالية.
0: الله يجزيكم خير، شكرا على هذه النافذة الرائعة التي أطلينا عليها.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. أكيد شكر موصول لمشاهدينا، لهون بتخلص فقراتنا. تبقوا بخير، مع السلامة.
2: باي باي.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم يتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها الأولى منذ سقوط النظام المخلوع. وول ستريت جورنال تقول إن سفينة روسية أعادت إمداد قاعدة حميميم في اللاذقية وتؤكد ارتباطها بالجيش الروسي. بريف إدلب، الجيش التركي ينفذ انسحابا من قاعدة عسكرية بمنطقة المصطومة، ومصادر تركية تشير إلى إخلائها بشكل كامل. على خلفية ارتفاع منسوب الفرات، لجنة الاستجابة الطارئة بدير الزور تكشف تضرر نحو 17,000 دنم زراعي، ومديرية الزراعة بالرقة تبدأ بإحصاء الخسائر. وفي ملفنا الأخير، بسقف يبلغ 10 ملايين ليرة قديمة، مصرف التسليف الشعبي يعتزم إطلاق حزمة قروض جديدة لدعم المشاريع الصغيرة، ويؤكد أن هدفها تعزيز فرص العمل.

أهلا بكم في تفاصيل. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب حميميم في سوريا. ووفق الصحيفة غادرت السفينة ميناء سان بطرسبرغ في آذار الماضي ووصلت لميناء طرطوس في أيار بعد مرافقة من سفن تابعة للبحرية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط النظام المخلوع. وأضاف المسؤولون أن السفينة سبارتا تخضع لعقوبات أمريكية وأنها مرتبطة بشركات تعمل ضمن شبكة لوجستية تابعة لوزارة الدفاع الروسية. هذا ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن هذه التحركات لم تثر قلقا لدى واشنطن، معتبرة أن العلاقة بين سوريا وروسيا معروفة وأن المعدات المنقولة تقع بعيدا عن المصالح الأمريكية.

0: للتفاصيل تنضم إلينا من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. أهلا بك معنا ليلى. ليلى، لو تضعينا أكثر في تفاصيل هذه الإمدادات العسكرية في سوريا.
1: مرحبا كاترين. من جانب روسيا لم تصدر أي تصريحات لتحديد تفاصيل هذه المعلومات أو حتى لنفي أو تأكيد هذه المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الغربية حول بدء الإمدادات العسكرية الروسية إلى قاعدة حميميم. في الحقيقة فإن بعض وسائل الإعلام الناطقة بالروسية تناولت ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول وجود معلومات أو رصد معلومات عبر أقمار اصطناعية تشير إلى أن روسيا استأنفت الإمدادات العسكرية إلى قاعدة حميميم باستخدام سفينة سبارتا الروسية التي يقال إنها غادرت سان بطرسبورغ في آذار الماضي ووصلت إلى طرطوس في شهر أيار الماضي. لكن على مدى الأسابيع الماضية لم تصدر السلطات الروسية أي تصريحات للتعليق على مثل هذه التسريبات أو مثل هذه التقارير الإعلامية. لكن بالأمس أكدت الخارجية الروسية أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا لا تخوض أي عمليات عسكرية ضد أي جهات ثالثة أو ضد أي دول أخرى، أي أن الجانب الروسي يؤكد على أن القوات الروسية ما زالت متواجدة في سوريا، لكن دون الكشف عن عدد القوات الروسية المتواجدين في القاعدتين الروسيتين المتبقيتين في سوريا من بين عدد كبير من القواعد الروسية. طبعا السلطات الروسية بعد سقوط النظام وبعد استئناف المفاوضات بين السلطات السورية الجديدة وبين الكريملين كانت من خلال تلك المفاوضات التي كانت وما زالت تجري بشكل مكثف كانت تؤكد على أنه التواجد الروسي العسكري في سوريا يجب أن يتم إعادة صياغته من خلال التوصل إلى تفاهمات لكي يتم تحويل أو إعادة تشكيل الاتفاقيات بين موسكو وبين دمشق لتصب في مصلحة الدولتين وفي مصلحة الشعبين الروسي والسوري. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في شباط الماضي على أن قاعدة حميميم سيتم تحويلها إلى مركز إنساني حسب تعبيره. كما أنه تم التأكيد من قبل الجانب الروسي من خلال المفاوضات التي جرت بين موسكو وبين دمشق منذ سقوط النظام كانت أكدت على أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدات للجانب السوري بما في ذلك من خلال استخدام قاعدة حميميم العسكرية لأغراض إنسانية. إلى ذلك يجب الذكر بأن قاعدة
0: ليلى كف الغزال كنت معنا من موسكو. أفادت صحيفة ياني أكيت التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب الشمالي سوريا. وذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية.

0: وحول الموضوع ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا. أهلا بك معنا يوسف. يوسف، لو تحدثنا ما الذي تحدثت به الصحافة التركية حول الانسحاب التركي من قاعدة المصطومة؟
1: كاترين، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في ظل التنسيق العالي والاتفاقيات المبرمة بين سوريا وتركيا والتعاون العسكري الذي تشهده العلاقة السورية التركية، وآخرها المناورات التي شاركت فيها سوريا في تركيا ضمن مناورات أفس 2026، هناك مدح لقمة العلاقات وذروة العلاقات العسكرية. في ظل هذه العلاقات وبالتزامن مع تحسن العلاقات العسكرية والاتفاقيات الجارية بين كلا البلدين، قالت صحيفة يينيكت بأن تركيا اتخذت قرارا وصف بالحساس في سوريا، حيث نفذ الجيش التركي خطوة استراتيجية مهمة ضمن التطورات العسكرية المتسارعة شمال سوريا. بحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن الجيش التركي انسحب بالكامل من قاعدته العسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب، والتي كانت تستخدم منذ فترة طويلة كمنطقة أمنية عسكرية استراتيجية ونقطة يقيم فيها الجيش التركي ضمن الاتفاقيات الموقعة. وأكدت مصادر عسكرية في المنطقة أن عملية إخلاء الجيش التركي لتلك النقطة تمت بشكل كامل وبشكل وصف بالسلس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نطاق خطة إعادة هيكلة تواجد الجيش التركي وتعزيز خطوط الدفاع ونقل القوات إلى نقاط أكثر فعالية بتنسيق مع الجانب السوري ووزارة الدفاع السورية. وطبعا كاترين، قاعدة المصطومة تعد قاعدة ذات أهمية كبيرة في العمليات اللوجستية وأنشطة المراقبة، فيما يعني أثار قرار الانسحاب اهتماما واسعا بين الأطراف المعنية بالشأن السوري والمراقبين الدوليين. لكن يعني المصادر الإعلامية تصف أن هذا الأمر يأتي ضمن نطاق إعادة تموضع وهيكلة النقاط العسكرية التركية وتعزيز خطوط الدفاع ونقل القوات إلى نقاط أكثر دفاع فعالية. سبق وأن أكد وزير الدفاع التركي يشار جولار كاترين بأن الجيش التركي لن ينسحب من الأراضي السورية ما لم يكن هناك إزالة لكل التهديدات والأمور التي تعتبرها تركيا مريبة لأمنها القومي. تزامنا يعني تدريجيا بدأنا نرى أن هناك يعني انسجام وتبادل في الخطط والتنسيق العالي الذي وصلت إليه كل من وزارة الدفاع السورية والتركية بيبدأ ينعكس على الأرض في سوريا.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا، كنت معنا من أنقرة. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف باراك في منشور على إكس أن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية. وأشار باراك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم. إلى ذلك أفاد مراسلون في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربي درعا، مؤكدا أن الاستهداف جرى في وادي معريا، كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربي. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
1: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجها لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليا. في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية ستمضي قدما في إجراء امتحانات الشهادتين لطلاب محافظة السويداء في محافظة ريف دمشق وفق الترتيبات المعلنة سابقا. وأضافت الأمم المتحدة أنها عقدت مشاورات بشأن سبل دعم طلاب محافظة السويداء، مؤكدة أنها استندت إلى الاهتمام المشترك بالطلاب وسلامتهم وضمان نزاهة العملية الامتحانية. وأوضحت أن مشاوراتها تناولت آليات دعم للطلاب خلال فترة الامتحانات النهائية في ظل الترتيبات الجارية المتعلقة بتقديم الامتحانات خارج المحافظة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تأتي انطلاقا من الحرص على سلامة الطلبة وتأمين الظروف المناسبة لهم. إلى ذلك بيّن محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء لضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
2: رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله، يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
2: وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وراح تكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان وضع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
0: كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعمليات الامتحانية.
2: غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية. يعني في مين على صفحة، يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، وهي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز وتحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب، يعني بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلاً.
0: كشفت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور أن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات نهر الفرات بلغت 16,870 دنماً، وأوضحت اللجنة أن المناطق الأكثر تضرراً هي الخريطة وهجين والتبني ومحميدة، مضيفة أن إجمالي عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بلغ 83 والمحطات المعادة للخدمة 13 محطة، كما أشارت إلى أنه تم تخصيص 38 صهريجاً للتغذية تم توزيعها على عدة مناطق منها الشميطية والمسرب والبوكمال والمراعية وصبيخان وبقرص والصور والعشارة ومناطق أخرى. شهد نهر الفرات فيضانات عدة أدت إلى غرق العديد من القرى وتسببت بضحايا بين المدنيين. المادة الآتية تستعرض أبرز الفيضانات على الفرات.
3: يعد نهر الفرات الشريان الحيوي الأبرز في سوريا، حيث يجري في أراضيها نحو 700 كيلومتر، وحوضه هو الحزام الزراعي الأهم لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن. ورغم ذلك كان الفرات أيضا مسرحا لفيضانات متكررة أغرقت قرى كاملة وأوقعت خسائر مختلفة. في عام 1884 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا، حيث تسبب في غمر أراض زراعية ودمر محاصيل وممتلكات، كما أجبر سكانا على الابتعاد عن ضفافه هربا من المياه. أطلق السكان على هذا الفيضان اسم طامة الفرة، والطامة بلهجة سكان المنطقة تعني الكارثة الكبرى أو العذاب الذي يعم. في عام 1929 شهد نهر الفرات فيضانا كبيرا غمر عددا من الأحياء السكنية في مدينة دير الزور، كما خلف كثيرا من الضحايا، بالإضافة إلى هدم منازل وتخريب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. أطلق على هذا الفيضان اسم فيضة أبو عبار نسبة إلى سباح ماهر أنقذ العديد من الغرق آنذاك. أيضاً تعرض نهر الفرات في عام 1967 إلى فصل جديد من الفيضانات، ووفق روايات من الأهالي تسبب هذا الفيضان بأضرار لحقت بالعديد من القرى، بالإضافة إلى تضرر منازل سكنية في محافظات حلب والرقة ودير الزور. وارتبط هذا الفيضان بالأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج. أما في عام 1969 ضربت نهر الفرات فيضانات سببتها الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تضرر مناطق واسعة مرتبطة بحوض النهر، حيث انهار عدد من المنازل وتصدع آخر، كما انقطعت العديد من الطرق وغمرت شوارع بالمياه، كما أطلقت آنذاك تحذيرات بإخلاء السكان القاطنين قرب مجرى النهر.
0: قال مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح لتلفزيون سوريا إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
4: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العملية الامتحانية القادمة.
0: هذا وأكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديثه لتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
4: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ، المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركز الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: وللتفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، لو تحدثنا عن وضع الجسور اليوم في دير الزور.
5: مساء الخير لك كاترين وسادة المشاهدين. حقيقة مياه نهر الفرات ربما كانت ضررها يوم أمس واليوم في منطقة البوكمال سواء في مدينة البوكمال أو في ريفها، الخسائر كبيرة جدا، كبيرة للغاية. نحن الآن في مدينة البوكمال يعني فقط في المناطق الحدودية مع العراق يعني أكثر من 3000 دونم مزروعة غمرتها مياه نهر الفرات، ويعني أصبحت من دون استفادة لأصحاب هذه المحاصيل الزراعية. كذلك الأمر هناك أضرار أخرى، محطة المياه هذه المنطقة في السابق كانت تصلها المياه 5 ساعات كل أسبوع، لكن الآن محطة المياه خرجت عن الخدمة، حتى أن بعض الناس الذين التقينا بهم قالوا بأنهم يشربون من المياه التي جاءتهم من مياه نهر الفرات، ولكن يعني مع الأسف كانت هذه المياه محملة ببعض الأوساخ التي كانت يعني في مكبات النفايات القريبة من نهر الفرات في مناطق أخرى، وكونها آخر مناطق يعني الجمهورية العربية السورية وصلت هذه يعني المكبات أو هذه الأوساخ عندهم في هذه المنطقة. كذلك الأمر هناك أضرار في بعض يعني المنازل، بعض يعني أماكن يعني المواشي. كذلك الأمر محاولات أهلية كثيرة لإيقاف تمدد المياه، لكنها جميعها باءت بالفشل. هنا وصلنا إلى هذه المنطقة، جميع الناس مستنفرون في الشوارع، يعني كانوا قد قالوا بأنهم منذ اليوم الأول من عيد الأضحى لم تشهد هذه المنطقة أي حالات يعني غير الاستنفار للأهالي في هذه المنطقة. نتحدث بالعموميات، أكثر من 83 محطة مياه خرجت عن الخدمة، لكن هناك أيضا أضرار أخرى في يعني كما ذكرنا الأراضي الزراعية في المنازل. بعض المساعدات من المناطق التي جاءت من الشمال السوري وكذلك من مناطق أخرى في المنطقة الشرقية لمساعدة المتضررين. كذلك الأمر هناك 3 مراكز إيواء في مدينة دير الزور افتتحت واستقبلت أكثر من 150 عائلة غادروا منازلهم في منطقة حويجة صقر وحويجة قاطع داخل مدينة دير الزور. ويعني هناك كثير من العائلات لم تدخل إلى مراكز الإيواء بل خرجت إلى منازل أحد من ذويهم في المنطقة. يعني بشكل عام هذه هي المنطقة تعاني من مشكلات كثيرة. قبل دقائق من الآن غرقت طفلة عند جسر العشارة الذي كنا قد خرجنا في مداخلة عند الساعة 9 صباحا من عند هذا الجسر، غرقت هذه الطفلة وهي حالة أصبحت يعني شبه متكررة. هناك يعني ربما إهمال لدى الأهالي بشكل كبير، عدا عن ربما بعض الإهمال الذي هو من قبل الحكومة السورية، لكن إهمال الأهالي بما يخص يعني منع أطفالهم من السباحة في ظل ارتفاع لمنسوب نهر الفرات وسرعة جريانه. فإذا حالات الغرق أصبحت يومية في هذه المنطقة، اليوم في منطقة العشارة، في الأمس في مدينة دير الزور، قبلها في يعني في الصغير جزيرة، في الخريطة، يعني حالات الغرق منذ لحظة الفيضان حتى هذه اللحظة ربما تجاوزت 10 حالات، 6 منها فارقوا الحياة، ويعني من تبقى تم إنقاذهم على الفور بعد سقوطهم في مجرى نهر الفرات أو ربما سباحتهم وعدم استطاعتهم الخروج من هذه يعني هذه السيول الجارفة والقوية في هذه المنطقة.
0: عهد، في ظل هذه الأوضاع كيف تأثر سير الحياة اليومية في المنطقة من ناحية الموظفين والطلاب؟
5: يعني بما يخص الطلاب، يعني كان هناك تسهيل من قبل مديرية التربية أو وزارة التربية والتعليم السورية عندما افتتحت مراكز في كلا الضفتين لمن يريد أو لمن هم يعني يحملون بطاقات للتقديم في يعني المراحل الإعدادية والثانوية. يعني كل شخص في ضفته حتى لا يكون هناك أزمة عبور على ضفاف نهر الفرات، وخاصة أن العبارات النهرية البدائية كانت قد منعت من العمل خلال الفترة الماضية باستثناء يوم أمس كان هناك بعض الحالات بأسعار مرتفعة جدا في المناطق. يعني الحياة تأثرت بشكل عام، خروج 3 جسور عن الخدمة أثر على الحياة بشكل عام، وبقاء جسر العشارة الذي يفتح ساعات ثم يتوقف لساعات أخرى خلال الأيام الماضية، وعمليات الصيانة هي متكررة. لكن هناك يعني بعض الأمور المبشرة، وهي ربما لعل أبرزها هي وجود أو ربما سيكون هناك خلال اليومين القادمين جسور حربية تصل إلى دير الزور، ضفتين لمنطقة مدينة دير الزور عند ريف الغرب، فتصبح هناك 3 جسور تربط ضفتين أو 4 جسور في البوكمال العشارة، الثالث وهو الموعودون به أهالي المنطقة في مدينة دير الزور، والرابع في الريف الغربي، كي ربما تخفف الأعباء وتخفف مشقة التنقل بين الضفتين. عدا عن بدء المحافظة والحكومة بشكل عام بتأهيل جسر السياسية الذي كان يحمل هذا الاسم وسيكون له اسم جديد بعد عملية تأهيله، وبحسب ما قال السيد رئيس الجمهورية في زيارته إلى دير الزور يوم الجمعة، قال بأن مدة بناء الجسر يعني لا تتجاوز عام واحد، ونعبر إلى الضفة الأخرى عبر هذا الجسر. جسور دير الزور 6 الرئيسة التربط التي تربط الضفتين خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب من جراء قصف طيران التحالف الدولي وكذلك قصف النظام والطائرات الروسية، وأخرجت جميع الجسور عن الخدمة خلال السنوات الماضية.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
6: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
7: تقريبا شيء فوق 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جنة تنبيهات، قبل شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتأمل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
6: في ظل اتساع رقعة الأضرار، بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
8: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
6: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغا صادرا عام 2023 يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. وقالت الأمانة العامة للجمهورية أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار. أفادت وكالة رويترز بأن عدد الرحلات الجوية التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر أيار الماضي ارتفع إلى 11,801 مقارنة ب 4,267 رحلة في نيسان الماضي. وأضافت رويترز أن هذا الارتفاع يعكس زيادة بنسبة 375% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات الهيئة العامة للطيران المدني السوري. وأشارت رويترز إلى أن هذا النشاط يعد مربحاً لسوريا في ظل رسوم عبور الأجواء التي تم رفعها مطلع العام الجاري، ما قد يدر نحو 5,900,000 دولار خلال أيار، استناداً إلى رسوم ثابتة تبلغ 499 دولاراً للرحلة الواحدة. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح برنية خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن الاقتصاد واجه تحديات استثنائية أثرت في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن مستقبله يعتمد على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو واستقطاب الاستثمارات إلى جانب دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وشدد أيضا على أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التعافي الاقتصادي. أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه بصدد دراسة إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة

0: أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا على أن تمنح بضمانة كفيلين اثنين. وحول الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا بدر كاجك. أهلا بك معنا بدر. بدر، لو تحدثنا أكثر عن الشروط التي وضعها مصرف التسليف الشعبي لهذه القروض.
1: أهلا بك كاترين وبالسادة المشاهدين. بالفعل مصرف التسليف الشعبي بعد إيقاف القروض التي كانت تمنح للمدنيين في سوريا عاد وفعل هذه القروض منذ شهر تقريبا. أعلن عن هذا التفعيل وبدأت اللجان المختصة بمتابعة وتنسيق هذا الموضوع لتسليم القروض للأشخاص الذين تقدموا إليها. كاترين، تبدأ القروض وهي سقف القروض وصل إلى 10 ملايين ليرة سورية للقرض الواحد، بشرط أن يكون المتقدم إلى القرض هو أحد العاملين في المؤسسات الحكومية التابعة للدولة السورية المدنية حصرا كاترين هنا أقصد، ويجب أن يشترط بوجود شخصين كفيلين أيضا يعملان ضمن مؤسسات الدولة السورية أيضا من المدنيين، وإحضار وثائق وثبوتيات تدل على أن هذا الشخص يعمل ضمن هذه المؤسسة، وأيضا صورة هوية شخصية وبراءة ذمة أيضا للحصول على هذا القرض. أيضا كاترين، فترة السداد تكون بين سنة وأيضا 3 سنوات بنسب فائدة تتراوح بين 9% و9.5%. هذه القروض كاترين بحسب ما قال مصرف التسليف الشعبي أن الهدف منها هو تعزيز القدرة الإنتاجية للأفراد، وأيضا إنشاء وخلق فرص عمل للأشخاص الذين ليس لديهم أي عمل، أو ربما يكون العمل الذي يعملون به مدخله أو مردوده غير كافي. ربما يساعد هذا القرض نوعا ما بخلق فرص عمل جديدة واستثمارات ربما تكون صغيرة، لكن يساهم في إرداد وإدخال الأموال إلى العائلات التي ستتقدم إلى هذا القرض أو إلى الأفراد الذين سيتقدمون للحصول على هذا القرض. نعم كاترين،
0: شكرا جزيلا لك بدر كاجك، كنت معنا من دمشق. قال وزير النقل يعرب بدر خلال فعالية المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص إن قطاع النقل بحاجة إلى جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وأوضح بدر أن الحكومة تركز على إعادة الإنتاجية إلى السكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق. وأشار إلى أن تنظيم نقل البضائع ما يزال يستند إلى مرسوم قديم صادر عام 1964، لافتا إلى العمل على إصلاح جذري للمنظومة وإعداد سياسة وطنية للنقل البري المستدام. كما كشف وزير النقل عن مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة من سيارات الأجرة والباصات. أعلنت محافظة دمشق إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق وكف أيديهم عن العمل بعد رصدهم متلبسين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات. وأوضحت المحافظة في فيديو نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن اللقطات المصورة من داخل أحد المطاعم أظهرت موظفين يتقاضون مبالغ مالية لقاء عدم ضبط مخالفات، إلى جانب مشاهد توثق إجراءات الرقابة المتخذة بحقهم. وأكدت أن المتورطين أحيلوا إلى التحقيق مع التجديد على فصل كل من تثبت إدانته. أعلنت وزارة التربية استكمال تجهيز أكثر من 2300 مركز امتحاني في المحافظات استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادات العامة والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأكدت الوزارة استكمال مختلف التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة واتخاذ

الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب. هذا ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل 6 حزيران، في حين ستنطلق امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم الخميس 4 حزيران.

0: أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال غرب مدينة خان يونس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 4 طالبات فلسطينيات من جامعة بيرزيت، كما اقتحمت بلدة عنبتة شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية بحسب وسائل إعلام فلسطينية. هذا وشهدت مناطق برام الله ونابلس في الضفة الغربية هجمات من طرف المستوطنين الإسرائيليين تمثلت بحرق مركبتين، إضافة إلى إصابة طفلين نتيجة لاعتداءات على مركبة فلسطينية. قتل 4 أشخاص في حصيلة أولية من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية جنوبي لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وقتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارة أخرى طالت بلدة شحور جنوبي البلاد، في حين أصيب 3 أشخاص في غارة على بلدة البازورية في قضاء صور، كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات البازورية وصديقين وياطر وبنت جبيل والمنصوري وبيوت السياد جنوبي لبنان. وفي المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا بمسيرتين انقضاضيتين في منطقة البالوع ببلدة حداثة جنوبي لبنان. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. من جهتها أفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصال مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن المذكرة التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندا يدعو إلى إنهاء القتال في لبنان. وأضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بأنها من أسوأ المكالمات منذ عودة ترامب إلى السلطة. قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة إن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها، مؤكدا التزام بيروت بترسيخ الاستقرار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أشار عرفة إلى أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل، في حين تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية وتصعيدها العسكري، متهما إياها بالسعي لعرقلة نهوض الدولة اللبنانية وتدمير البنية التحتية. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، ضعينا في آخر التطورات في لبنان.
1: نعم كاترين، على الرغم من التطور الملحوظ الذي قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس فيما يتعلق بوقف الحرب وانتهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل، إن جيش الاحتلال يواصل قصفه ولو كانت وتيرة القصف ضئيلة جدا ومتدنية مقارنة بالأيام التي سبقت. ليل أمس استهدف جيش الاحتلال بلدة المرواني بأكثر من 3 غارات، هذه البلدة التي هي في قضاء صيدا ما أدى إلى وقوع 6 قتلى من عائلة واحدة، إضافة إلى وقوع عدد من الجرحى. إذن مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في بلدة المرواني ليل أمس. كذلك في ساعات الصباح كان هناك استهداف من قبل جيش الاحتلال لبلدة دوير وتول في النبطية، كذلك أيضا استهداف لمدينة النبطية. منذ قليل أيضا قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات لسكان مدينة النبطية بالإخلاء الفوري. إذن هذه الغارات التي قام بها جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظات في بلدات قضاء النبطية، نتحدث عن دوير، نتحدث عن طول، وأيضا عن مدينة النبطية، تكاد تكون الغارات تقلصت إلى أقصى حدها منذ الهدنة الأولى والثانية والثالثة، أي منذ يعني تم الاتفاق على هذه الهدنة بين لبنان وإسرائيل، إلا أن جيش الاحتلال واصل استهدافه في فترة سابقة للعديد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. إضافة إلى ذلك أيضا في هذه الأثناء تعيش الضاحية الجنوبية لبيروت هدوءا حذرا بعد أن لم يضرب جيش الاحتلال ولم يعد يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن كان قد وضع فيتو أمريكي على عدم استهداف الضاحية مجددا. كذلك أجرى كل من رئيس الجمهورية والحكومة اتصالات دولية لوضع حد لإسرائيل ولمنع استهداف الضاحية مجددا. جزء من النازحين الذين كانوا قد نزحوا من الضاحية الجنوبية لبيروت عادوا أدراجهم إلى منازلهم وإلى بيوتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وجزء بعده لا يزال في خيام النزوح في الوسط التجاري ومراكز الإيواء.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا دقائق قليلة ونلتقي مجددا، إلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: النازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
7: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. في القنيطرة، الاحتلال يختطف شابا في قرية عين زوان، ووفد من الأمم المتحدة يزور المحافظة للاطلاع على الأوضاع الخدمية. من جراء الظروف الجوية الأخيرة، مديرية الزراعة بإدلب تحذر من انتشار حشرة بسلة الزيتون وتدعو المزارعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أضرارها. خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص، وزير المالية يشدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويشير إلى ضرورة تطوير الأسواق وبيئة الأعمال. وفي لبنان، الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته على الجنوب، وغوتيريش يؤكد أهمية الوجود العسكري الأممي هناك.

0: أهلا بكم من جديد. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم. إلى ذلك أفاد مراسلنا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غرب درعا، مؤكدا أن الاستهداف جرى في وادي معريا. كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي الصيصون في ريف درعا الغربي. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية، في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
1: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجها لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا تابعا لمنظمة الأمم المتحدة العاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والمياه أجرى جولة في محافظة القنيطرة شملت القرى والبلدات الواقعة على خط وقف إطلاق النار. وتهدف الزيارة بحسب مراسلنا إلى دعم القطاعات الخدمية بما في ذلك ترميم المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه، إضافة إلى دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. كما يجري الوفد تقييما شاملا للوضع المعيشي والخدمي والصحي والتعليمي إلى جانب واقع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة. ومن القنيطرة ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، أبدأ معك من خبر اختطاف الاحتلال الإسرائيلي لشاب من القنيطرة، حدثنا أكثر عن التفاصيل.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أو فجر اليوم باتجاه قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هذه القوة العسكرية كانت مؤلفة من 20 عربة عسكرية حسب شهود عيان في المنطقة هناك، وتمت الدخول باتجاه هذه القرى والبلدات المحيطة بقرية عين زوان، ثم عاولت الانسحاب باتجاه تل أحمر. بعد يعني ساعات تبين أنه فقد هذا الشاب ويسمى يدعى بركات العرنوس، طبعا تم فقدانه ويعني وعدم رؤيته، وتبين انه قد تم اختطافه من قبل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد شهود عيان ايضا في المنطقه قاموا يعني شاهدوا القوى الاسرائيليه وهي تحاوط منزله، وتم اختطافه الى تل احمر غربي في ريف القنيطره الجنوبي وهي القاعده العسكريه التي تنطلق منها قوات الاحتلال الاسرائيلي بعمليات التوغل وعمليات المداهمه في ريف القنيطره الجنوبي. هذا يعني موضوع الاعتقال الذي جرى اليوم على يعني كاثرين عن التوغلات المستمره في محافظه القنيطره ويعني الانتهاكات والمضايقات باتجاه المدنيين والمزارعين ومربي المواشي.
0: نعم، محمد حدثنا ايضا في المقابل عن زياره الوفد الاممي الى المنطقه.
2: نعم كاثرين، يعني اليوم في محافظه القنيطره هناك جوله لوفد من المنظمات الامميه العامله في الامم المتحده، وهي اكثر من 15 منظمه اغاثيه تعمل في عده قطاعات، في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، في قطاع الثروه الحيوانيه والزراعه، في قطاع المياه. طبعا قامت بجوله الى 5 بلديات في محافظه القنيطره، 2 يعني في بلده حضر في ريف القنيطره الشمالي وجبات الخشب في ريف القنيطره الشمالي، وفي بلده الحميديه بريف القنيطره الاوسط، وبلده مسحره بريف القنيطره ايضا الاوسط، وصيدا الجولان صيدا وبلده صيدا في ريف القنيطره الجنوبي. هذه البلديات تم زيارتها من قبل هذه المنظمات عده فرق من المنظمات الامم المتحده العامله في عده مجالات لتقييم الوضع المعيشي وتقييم الوضع الانساني، وايضا يعني هناك جلسات مع كل جهه مختصه مع مدير الزراعه ومدير المياه ومدير الصحه والاهالي ورؤساء البلديات من اجل تقييم الواقع المعيشي والواقع الخدمي، عن طرقات، عن شبكات الكهرباء، شبكات المياه. كل هذه الامور تم يعني تسجيلها وتسجيل يعني الاحتياجات التي تخص كل بلده وكل قريه في هذه التجمعات التي تم زيارتها. ايضا يعني تم الجلوس مع بعض الاشخاص الذين تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي او تعرضهم لانتهاك من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي والاستماع اليهم وتدوين ما يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكات في المنطقه، وهذه المناطق ربما تستهدف في القريب العاجل من قبل هذه المنظمات بمشاريع خدميه واغاثيه تقلل من معاناتهم اليوميه وتحد يعني من معاناتهم اليوميه التي يعانيها الاهالي في ظل الواقع المعيشي الصعب وايضا ظل التوغلات الاسرائيليه.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطره. ونبقى في الجنوب السوري، حيث قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليا. في سياق متصل، قالت الأمم المتحدة إن الحكومة السورية ستمضي قدما في إجراء امتحانات الشهادتين لطلاب محافظة السويداء في محافظة ريف دمشق وفق الترتيبات المعلنة سابقا. وأضافت الأمم المتحدة أنها عقدت مشاورات بشأن سبل دعم طلاب محافظة السويداء، مؤكدة أنها استندت إلى الاهتمام المشترك بالطلاب وسلامتهم وضمان نزاهة العملية الامتحانية. وأوضحت أن مشاوراتها تناولت آليات دعم الطلاب خلال فترة الامتحانات النهائية في ظل الترتيبات الجارية المتعلقة بتقديم الامتحانات خارج المحافظة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تأتي انطلاقا من الحرص على سلامة الطلبة وتأمين الظروف المناسبة لهم. إلى ذلك، بيّن محافظ السويداء مصطفى البكور لتلفزيون سوريا وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين طريق دمشق السويداء لضمان انتقال الطلاب الخارجين من السويداء إلى مراكز الامتحانات.
3: رتبنا جلسات كثيرة مع قوى الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية بخصوص الطريق وأمن الطريق، وهناك ترتيبات أمنية كاملة بهذا الخصوص. كان في عندنا جلسة امبارح مع السادة في وزارة الداخلية، أيضا رتبنا هذا الموضوع. يعني بخصوص الطريق إن شاء الله يعني نحن نقول الطريق آمن بهذا الخصوص. يعني كترتيبات قمنا فيها كاملة.
0: هذا ولفت محافظ السويداء إلى نشر قوات أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الطلاب من السويداء.
3: وقد يعني تم نشر قوات كاملة يعني على الطريق للقاعات الامتحانية، وحتكون في سيارات من قوى الأمن الداخلي ترفق السيارات اللي القادمة من أجل طلاب الامتحانات يعني. وطبعا أيضا قوى الأمن الداخلي في السويداء عملت اجتماع أيضا مع قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق من أجل ترتيب كمان موضوع الامتحانات والحفاظ وعلى سلامة الأولاد والطريق وهكذا يعني. فموضوع الطريق يعني عملت جهدها وزارة الداخلية لتأمين الطريق، وضغطت ووضعت جهود كاملة من أجل هذا الموضوع يعني.
0: كما نفى البكور لتلفزيون سوريا إجراء الامتحانات داخل مراكز ومدارس السويداء، مؤكدا وصول بعض الطلاب إلى ريف دمشق وتجهيز الإجراءات اللازمة للعمليات الامتحانية.
3: غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا حتى الكلام ليس من قبل مديرية التربية يعني. في مين على صفحة يعني هو نشر وعمل هاي الصفحة، وهي صفحة مزورة وليست لمديرية التربية يعني. فموضوع الامتحانات خلص أقر ونزل فيه تصريح وبيان، وتحددت المراكز، وتحددت البطاقات الجامعية. فأنا صراحة يعني من يقوم بزعزعة أفكار الطلاب وزعزعة موضوع الامتحانات وتقديم الامتحانات للطلاب يعني، بصراحة ليس عنده مفهوم بالعلم أصلاً.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية أن سفينة الشحن الروسية سبارتا نفذت عملية إعادة إمداد لقاعدة جوية روسية قرب حميميم في سوريا. ووفق الصحيفة، غادرت السفينة ميناء سان بطرسبرغ في آذار الماضي، ووصلت لميناء طرطوس في أيار بعد مرافقة من سفن تابعة للبحرية الروسية. وقال مسؤولون أمريكيون إن السفينة كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم، مشيرين إلى أن العملية تعد أول مهمة إعادة إمداد من هذا النوع منذ سقوط النظام المخلوع. وأضاف المسؤولون أن السفينة سبارتا تخضع لعقوبات أمريكية، وأنها مرتبطة بشركات تعمل ضمن شبكة لوجستية تابعة لوزارة الدفاع الروسية. هذا ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أن هذه التحركات لم تثر قلقا لدى واشنطن، معتبرة أن العلاقة بين سوريا وروسيا معروفة، وأن المعدات المنقولة تقع بعيدا عن المصالح الأمريكية. أفادت صحيفة يانياكيت التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب شمال سوريا. وذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف باراك في منشور على إكس أن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية. وأشار باراك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك. تواصل محكمة الجنايات في فيينا النظر في قضية ضابطين سابقين من النظام السوري المخلوع، هما خالد الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في مدينة الرقة والمقدم في الأمن الجنائي مصعب أبو ركبة. الضابطان يواجهان اتهامات تتعلق بالمشاركة في تعذيب معتقلين خلال سنوات عملهم.
4: الحقيقة يعني يوم تاريخي الصراحة، يعني اليوم اللي احنا بنفوت فيه على قاعة بمحكمة الجنايات لمقاطعة فيينا ونشوف المتهمين موجودين سواء الحلبي أو أبو ركبة لاتهم تعذيب وإزاء جسد يرتكبوها بسوريا، ونشوفهم قدام العدالة اليوم. يوم تاريخي بالنسبة للكل صراحة، كان في توتر حتى يعني مو بس عنا كمشاهدين أو كناس يعني كنا عم نشتغل بالملف، ولكن كمان واضح كان لما دخلوا المتهمين إنه هن المتوترين. صراحة يوم تاريخي، محاكمة تاريخي مو بس بالنسبة للجرائم اللي ارتكبت بسوريا، وإنما أيضا بالنسبة للنمسا. هي أول محاكمة من هالنوع بتصير بمحاكم نمساوية.
0: أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو سيرجيو بنهيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. وأوضح بنهيرو أن ولايته ركزت على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

0: كشفت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور أن مساحة الأراضي الزراعية المغمورة بفيضانات نهر الفرات بلغت 16870 دنما، وأوضحت اللجنة أن المناطق الأكثر تضررا هي الخريطة وهجين والتبني ومحميدة، مضيفة أن إجمالي عدد المحطات الخارجة عن الخدمة بلغ 83 والمحطات المعادة للخدمة 13 محطة، كما أشارت إلى أنه تم تخصيص 38 صهريجا للتغذية تم توزيعها على عدة مناطق منها الشميطية والمسرب والبكمال والمراعية وصبيخان وبقروس الصور والعشارة ومناطق أخرى. قال مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح لتلفزيون سوريا إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
1: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العملية الامتحانية القادمة.
0: هذا وأكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديثه لتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
1: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ، المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركزة الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنافس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان، ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
2: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
3: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية، حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتأمل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
2: في ظل اتساع رقعة الأضرار، بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
4: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
2: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرة بسلة زيتون في عدد من مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز. ودعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة إن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة.

0: تشهد مدينة إدلب انتشاراً متزايداً للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
1: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشاراً واسعاً لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
2: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليب جومجي، طيب هذا غلط.
1: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
3: لأني نحن المواطن لجوه ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور وللناس ما بيدخل لجوه، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه، والبيع التعبه فيه غش، لذلك بنعرض البسطه مشان العالم تشوفها وتنقيها كيفهم، هذا السبب.
4: والله العظيم انا هلا من شي 10 دقائق بس نزلت لتحت، ولا كانوا كلهم فوق والله. هلا انا هون عندي يعني من بعد الساعه 5 6 بتخف العجقه، عرف؟ هلا هون كرصيف انا عندي مثلا واسع شوي بيطلع زبون، على 5 يعني ما بقى بضل العالم، عرفت علي كيف؟
1: مجلس مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
5: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
1: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحل التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
0: ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً صادراً عام 2023 يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. وقالت الأمانة العامة للجمهورية إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار. أفاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بأن عدد الرحلات الجوية التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر أيار الماضي ارتفع إلى 11,801 مقارنة ب 4,267 رحلة في نيسان الماضي. بدورها ذكرت وكالة رويترز أن هذا النشاط يعد مربحا لسوريا في ظل رسوم عبور الأجواء التي تم رفعها مطلع العام الجاري، ما قد يدر نحو 5,900,000 دولار خلال أيام، استنادا إلى رسوم ثابتة تبلغ 499 دولارا للرحلة الواحدة. قال وزير المالية محمد يسر برنية إن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح برنية في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن الاقتصاد واجه تحديات استثنائية أثرت في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن مستقبله يعتمد على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو واستقطاب الاستثمارات إلى جانب دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وشدد أيضا على أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التعافي الاقتصادي. وينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور من قاعة المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص. أهلا بك معنا عبادة. عبادة، حدثنا أكثر عن أجواء هذا المؤتمر وعن ما جاء على لسان الوزير المالية.
6: نعم كاترين، حقيقة تستمر فعاليات المؤتمر الوطني الخاص لدعم الاقتصاد في سوريا. طبعا هذا المؤتمر حقيقة اليوم هو يعتبر اليوم الثاني لهذا المؤتمر، والذي يعني كان او الذي سيستمر لمدة 3 أيام. بدأ اولى ايامه حقيقة بمجموعة من الجلسات الخاصة والعامة. هذه الجلسات تركز في يعني مجملها على حوار القطاع الخاص مع القطاع العام، وايضا يعني هناك جلسات تكون هي كجلسات مناقشات بين الاقتصاديين السوريين ورجال أعمال سوريين، وأيضا يعني بعض المختصين في الشأن الاقتصادي، إضافة إلى أيضا مندوبين عن الوزارات السورية المؤسسات السورية. وأيضا هناك عدد كبير من الوزراء حقا الرئيسيين الذين حضروا جلسات على مدار اليومين. بالتحديد يعني كاترين، الجلسات التي تكون ضمن هذا المؤتمر تأتي للحديث عن واقع الاقتصاد السوري ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد السوري من جهة، وأيضا دور الحكومة السورية في دعم القطاع الخاص في كثير من الجزئيات، خصوصا أن القطاع الخاص خلال الفترة الماضية فترة سنوات الحرب تأثر بشكل كبير، وكان هناك حقا هجرة لعدد كبير من المستثمرين في سوريا، وأيضا يعني كان هناك حقا يعني توقف لعدد كبير من المنشآت السورية داخل الأراضي السورية. خلال اليوم الثاني كاترين، حقيقة كان هناك تصريحات مهمة لوزير المالية الذي تحدث حقيقة عن دور القطاع الخاص اليوم في سوريا وأهمية دعم هذا القطاع، خصوصا أن هذا القطاع حقيقة تأثر بشكل كبير. اليوم هناك عدة جلسات ستعقد، هناك جلسات خاصة تضم عدد من المستثمرين السوريين يناقشون حقيقة مع عدد من مندوبين الوزارات واقع القطاع الخاص وأهمية المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة إعادة الإعمار يعني يعول عليها بشكل كبير من جهة القطاع الخاص ومن جهة دعمه من القطاع الحكومي.
0: عبادة منصور، كنت معنا من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال وزير النقل يعرب بدر خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص إن قطاع النقل بحاجة إلى جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وأوضح بدر أن الحكومة تركز على إعادة الإنتاجية إلى السكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق. وأشار إلى أن تنظيم نقل البضائع ما يزال يستند إلى مرسوم قديم صادر عام 1964، لافتا إلى العمل على إصلاح جذري للمنظومة وإعداد سياسة وطنية للنقل البري المستدام. كما كشف وزير النقل عن مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة من سيارات الأجرة والباصات. أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه بصدد دراسة إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديه. وأوضح مدير المصرف عدنان حسن أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد توقفها خلال الفترة الماضية، موضحا أن سقف القرض سيبلغ 10 ملايين ليرة سورية قديمة بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5% بحسب مدة السداد. وبين أن القرض المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا على أن تمنح بضمانة كفيلين اثنين. أعلنت محافظة دمشق إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق وكف أيديهم عن العمل بعد رصدهم متلبسين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات. وأوضحت المحافظة في فيديو نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن اللقطات المصورة من داخل أحد المطاعم أظهرت موظفين يتقاضون مبالغ مالية لقاء عدم ضبط المخالفات، إلى جانب مشاهد توثق إجراءات الرقابة المتخذة بحقهم. وأكدت أن المتورطين أحيلوا إلى التحقيق مع التشديد على فصل كل من تثبت إدانته. أعلنت وزارة التربية استكمال تجهيز أكثر من 2300 مركز امتحاني في المحافظات استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادات العامة والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأكدت الوزارة استكمال مختلف التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب. هذا ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل 6 حزيران، في حين ستنطلق امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم 5 حزيران. قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد بحق مواطن سوري بعد إدانته بمحاولة قتل 4 أشخاص خلال هجوم بسكين استهدف زبائن حانة في مدينة بيلفيلد غربي البلاد. وأفادت النيابة العامة في دوسلدورف أن المحكمة دانت المتهم في 4 قضايا شروعا بالقتل، مشيرة إلى أن القضية ترتبط بخلفية متطرفة وعلاقة سابقة بتنظيم داعش، وتعود الحادثة إلى أيار 2025 حين هاجم المتهم مجموعة من الأشخاص داخل حانة، ما أسفر عن إصابة 4 بجروح.

0: أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال غرب مدينة خان يونس، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع. ومن غزة تنضم إلينا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، لو تضعينا في صورة الأوضاع الإنسانية في غزة.
1: نعم كاثرين، دعيني أبدأ ميدانيا، خاصة في ظل تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قبل قليل كان هناك استهداف إسرائيلي لنقطة شحن للهواتف والأجهزة في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، ونقل من هذا المكان عدد من الإصابات إلى المشفى الكويتي، وهو مشفى ميداني موجود في مدينة خان يونس تحديدا في المنطقة الغربية، وهو المشفى التابع لمستشفى الكويتي الذي كان موجود في مدينة

0: في المنطقة منطقة شمال مدينة خان يونس، واستشهد الفلسطيني على الفور ونقل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي. أيضا قبل ساعتين تقريبا كان هناك غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع على شارع صلاح الدين تحديدا، استهداف لسيارة مدنية، نقل من هذه الغارة شهيد. إضافة إلى في مساء الليلة الماضية كان هناك غارة على بلدة الزوايدة ونقل منها أيضا شهيد فلسطيني. لذلك نتحدث عن 3 شهداء منذ مساء الأمس وحتى الآن، أي أقل من 24 شهيدا أو عفوا 24 ساعة ارتقى 3 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف على قطاع غزة. الوضع الإنساني يزداد سوءا تحديدا بعد العمليات المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، توسيع الخط الأصفر، تشريد عدد من الفلسطينيين، العائلات باتت تفترش شاطئ بحر مدينة غزة، هناك عدة مخيمات تنتشر بشكل عشوائي على المنطقة الغربية للمدينة، وهؤلاء وكل الخيام وحتى المنازل تعاني من أزمة في الغذاء وأزمة أيضا في الحصول على المياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد الحاجة إلى المياه وهي المتوفرة بالكميات المحدودة ولا تصل إلى الفلسطينيين بالكميات الكافية. إضافة إلى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي كثيرين يتعمد إغلاق المعابر حتى تلك المخصصة لإدخال شاحنات البضائع وأيضا المساعدات إلى قطاع غزة. لا يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بفتح هذه المعابر بشكل يومي، يغلقها ويتحكم بها من بمزاجته أيضا، وبالتالي يتضرر الفلسطيني. أكثر من 2 مليوني إنسان يتواجدون في قطاع غزة ويتحكم بهم الاحتلال الإسرائيلي، يتحكم بالغذاء، يتحكم بالمياه وبمصادر الإيواء أيضا، وبالتالي تتفاقم الظروف الإنسانية في كل يوم نظرا للإغلاق المحكم لقطاع غزة والإغلاق أيضا للمعابر. حتى معبر رفح لا يفتح بشكل دائم بشكل يومي، يمنع الاحتلال الإسرائيلي سفر الجرحى والمرضى عبر هذا المعبر. كاثرين،
1: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلية 4 طالبات فلسطينيات من جامعة بيرزيت، كما اقتحمت بلدة عنبتة شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية بحسب وسائل إعلام فلسطينية. هذا وشهدت مناطق برام الله ونابلس في الضفة الغربية هجمات من طرف المستوطنين الإسرائيليين تمثلت بحرق مركبتين، إضافة إلى إصابة 2 نتيجة لاعتداءات على مركبة فلسطينية. قتل 4 أشخاص في حصيلة أولية من جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة المروانية جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وقتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارة أخرى طالت بلدة شحور جنوبي البلاد، في حين أصيب 3 أشخاص في غارة على بلدة البازورية في قضاء صور. كما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات البازورية وصديقين وياطر وبنت جبيل والمنصوري وبيوت السياد جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا بمسيرتين انقضاضيتين في منطقة البالوع ببلدة حداثة جنوبي لبنان. أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العدوان على جنوب لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. من جهتها أفاد

0: صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر بأن الجيش لم يتلقى حتى الآن تعليمات جديدة من القيادة السياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، ما الأحاديث التي تدور في الأوساط الإسرائيلية حول الجبهة مع لبنان؟
1: نعم كاترين، تستمر إسرائيل في إطلاق الرسائل التصعيدية بعد إعلان ترامب التوصل إلى وقف إطلاق النار كما قال في لبنان بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتحديدا إلغاء الضربة التي كانت مقررة أو يدعي بنيامين نتنياهو أنها كانت مقررة على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الرسائل من بنيامين نتنياهو الذي قال بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل في الجنوب اللبناني، ورغم إعلان دونالد ترامب وأن إسرائيل سوف تقصف بيروت في حال استمر حزب الله بهجماته والرد على هذه العمليات العسكرية. وافقه في ذلك أيضا وزير الجيش إسرائيل كاتس الذي قال بأن إسرائيل سوف تواصل هذه العمليات أين والتحركات العسكرية الواسعة أينما رأت ضرورة لذلك. أما وزير الأمن القومي بن جبير فقد دعا إلى رفض الضغوط الأمريكية ومواصلة القتال في لبنان وقصف العاصمة بيروت. هناك ردود فعل إسرائيلية كثيرة على هذا الإعلان. التقارير اليوم تصف بنيامين نتنياهو بأنه كاذبا عندما ادعى بأنه يريد ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هذا التهديد بالأصل هو تهديد كاذب وليس صحيح، سيما وأن الضاحية معظم عناصر حزب الله قد يعني أخلتها وغادرتها، وأن الأهداف التي تتحدث عنها إسرائيل قد انتهت منها منذ فترة طويلة وخاصة بعد اغتيال حسن نصر الله. إذن نتحدث أيضا على أرض الواقع، تستمر الغارات الإسرائيلية في الجنوب وهي الغارات التي يقوم بها الجيش منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. الجديد في ذلك أن هناك إنذارات إخلاء لسكان مدينة النبطية نحو شمال الزهراني، ويستمر الجيش الإسرائيلي بعملياته وعدوانه في الجنوب اللبناني. إسرائيل تنظر إلى وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه دونالد ترامب هو مثل الإعلان الذي كان سابقا عن وقف إطلاق النار، أي أنها تستمر في ما تقوم به في الجنوب اللبناني وهي لا تعده خرقا لوقف إطلاق النار، وإنما هي ترد كما تقول على هجمات حزب الله المتواصلة لتهديد سكان البلدات الشمالية وتقوم بحماية البلدات الحدودية والبلدات الشمالية، وهي تتعامل مع الأمر الجديد من هذا الإعلان بذات الطريقة، ولا تريد حزب الله أن يرد على هذه العمليات وإلا فسوف تعتبره خرقا لوقف إطلاق النار، وعندها سوف تصعد أكثر من عملياتها وقد تقصف أيضا بيروت. على صعيد ميداني آخر أيضا كاترين، دوت صافرات الإنذار في كريات شموني وفي عدة بلدات نتيجة رصد جسم مشبوه كما تسميه إسرائيل، وهو مسيرة مفخخة، وقام الجيش الإسرائيلي بتعقبها، بالإضافة إلى إعلان الجيش إصابة 3 جنود إسرائيليين نتيجة أيضا مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله صباح هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل نهاية عام 2026 وفق تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. وأوضح التقرير أن أي خيار مستقبلي يتضمن بقاء قوات أممية سيكون ضروريا لتسهيل خفض التصعيد والحوار ودعم الجيش اللبناني إلى جانب مراقبة الخط الأزرق بشكل محايد. واقترح غوتيريتش ثلاثة خيارات لقوام القوة الجديدة تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عنصر، مشيرا إلى أن الخيار الأكبر يوفر أعلى مستوى من المراقبة الموثوقة للخط الأزرق الممتد على طول 120 كيلومتر. ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتي.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
4: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله، وإقامة منطقة عازلة.
3: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
5: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
3: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
5: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
6: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.

انتهى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد، وبدأ عهد الجمهورية الثالثة. وهنا لابد أن نسأل: من يحمي حقوق السوريين من تغول أي سلطة قائمة أو قادمة؟ يرى البعض أن منظمات المجتمع المدني هي صمام الأمان الذي يمنع إعادة إنتاج الدكتاتورية، فهي التي تراقب وتحاسب وتنظم صوت الناس. لكن في المقابل يخشى آخرون من بقاء هذه المنظمات مرتهنة للتمويل أو عاجزة عن التأثير الحقيقي في ظل التشتت وغياب القوانين الناظمة. في هذا الملف نبحث في مستقبل العمل المدني في سوريا. كيف يخرج من عباءة العمل الإنساني والتطوعي فقط ليكون قوة ضاربة في التشريع والرقابة؟ وما هي المخاطر التي تهدد استقلاليتها؟ وكيف استطاعت شعوب أخرى أن تجعل من جمعياتها ونقاباتها حائط صد منيع ضد عودة الظلم؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: مر المجتمع المدني السوري بتحولات كبيرة منذ العهد العثماني حتى قيام الثورة ضد نظام الأسد. تفاصيل أكثر في هذه المادة.
1: تعود جذور المجتمع المدني السوري إلى أواخر العهد العثماني، حيث تشكلت الجمعيات المهنية، ثم ظهرت جمعيات أسهمت في إيقاظ الوعي القومي العربي وإحياء اللغة العربية والنضال من أجل التحرر. وبعدها لم يشهد عهد الاحتلال الفرنسي تطورات نوعية في عملها بسبب غياب التشريع الملائم وسياسة الانتداب. بعد الجلاء أعطى دستور عام 1950 زخما لتطور المجتمع المدني، حيث منحت المادة 17 منه الحق للمواطنين بتشكيل الجمعيات، وحصل ازدهار نسبي انتهى في بداية عهد الوحدة مع مصر عام 1958. وفي عهد الأسد الأب تم إلحاق منظمات المجتمع المدني بالسلطة أو السيطرة عليها، ومنح التراخيص للمقربين من النظام للاستيلاء على مصادر التمويل. وفي بداية عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد سادت بعض الآمال بانفتاحه على المجتمع، وتشكلت كثيرا من الجمعيات والمنظمات وتضاعفت أعدادها، لكن السياسة الأمنية لم ترخص لأي منظمة مدنية لها علاقة بالسياسة لتنشط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وتنتشر منتديات الحوار في مختلف المدن قبل أن يتم قمعها واعتقال بعض أعضائها لدي المعتاد. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011 ظهرت عدة أشكال لمؤسسات المجتمع المدني كالتنسيقيات والفرق الطبية والإغاثية والدفاع المدني، وكان لها أدوار كبيرة خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام المخلوع مع غياب دور الدولة، ولكن بقيت بعيدة عن التأثير السياسي مع تغول العسكرة على المشهد العام للثورة ولاحقا ارتباط الملف السوري بالتفاهمات الإقليمية والدولية.
0: نفتح ملف المجتمع المدني في سوريا الجديدة مع بهجة حجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من دمشق. مرحبا بك. والسيد معتصم السيوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي من دمشق أيضا، مرحبا بك. وهبة عز الدين، المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين من دمشق، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد معتصم. حاول النظام لعقود طويلة أن يشوه صورة المجتمع المدني، طبعا ساعده بذلك غياب القانون الذي ارتبط بالقانون القديم الذي يعود لخمسينيات القرن الماضي. إذا سألنا كيف نستطيع أن نغير هذه الصورة النمطية، خاصة بعد سنوات الثورة التي عمل فيها المجتمع المدني بشكل جيد جدا بالنسبة لسوريا ولمجتمع لا يعرف معنى المجتمع المدني الحقيقي؟
2: مساء الخير أستاذ ربا لك والسادة الضيوف والسادة المشاهدين، وشكرا على استضافتكم. يعني بدي أعقب على بداية على الكلام اللي حكيتيه حضرتك حول شيطنة النظام السابق للمجتمع المدني ولماذا جرت هذه الشيطنة. عندما وصل بشار الأسد إلى السلطة ورث السلطة من أبيه وظهرت دعوات إحياء المجتمع المدني حينها، وكان المقصود بها إحياء النقابات الحرة والصحافة الحرة والاتحادات الطوعية والجمعيات الطوعية وسائر يعني مظاهر وأشكال عمل المجتمع المدني المستند إلى حرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسي. هنا اعتبر النظام الاستبدادي البائد أن هذه الدعوات تشكل خطر عليه، لأنها تتصادم معه في مصادرته للمجتمع، ولأنها تريد أن تنتزع للمجتمع مساحة حرة للتنظيم والتعبير والعمل والدفاع عن المصالح أو الحقوق أو طرح وجهات النظر المختلفة. فما كان منه إلا التخوين والشيطنة والربط بالأجندات الاستعمارية وإلى آخره. وهكذا، وهذا بالمناسبة يعني ليس دأب النظام الاستبدادي السابق، وإنما هو دائب كل أنظمة الاستبداد. نعم. التي تريد أن تحترق السلطة وتصادر السلطة والمجتمع. الآن يجب إدراك أنه المجتمع المدني بتمظهرات المختلفة، وبعيدا عن الدخول الآن في التعريفات النظرية، ولكن بتمظهرات المختلفة خلال 15 سنة واللي عبر عنها تقريركم دقيق يعني ولو مختصر، كان جزءا اساسيا وفاعلا من الثوره.
0: نعم
2: واذا الثوره السوريه بالاساس هي ثوره مدنيه وثوره سلميه وثوره تريد ان ينتزع المجتمع حقوقه مره اخرى ويعود الى ساحه الفعل، ثوره تريد ان يكون هناك صحافه حره ونقابات حره واحزاب حره
0: طيب
2: ومبادرات حره. وعمل هذا المجتمع المدني خلال 15 سنة على مناصرة هذه الثورة، الثورة ومساعدته يعني والانتماء
0: الآن
2: إليها.
0: هل هناك طرق للتمكين؟ يعني مثلا في ظل غياب القانون، في ظل غياب شيء واضح بموضوع المجتمع المدني، لأن المعمول به هو القانون رقم 93 لعام 1958، أكل الزمان عليه وشرب واستخدم من يعني النظام المخلوع ومن قبله أيضا لقمع المجتمع المدني. هل من خطوات حقيقية يجب القيام بها الآن كي نغير دور
2: الآن
0: المجتمع المدني ويعود لأصله الذي يجب أن يعمل به؟
2: الآن خلينا نقول إنه إحنا يعني حققنا بعض الإنجازات خلال السنة ونص الماضية من التحكم، رغم إنه القانون يعني ما يزال القانون السري هو القانون اللي أشرتي له حضرتك، لكن الآن يعني هناك نقاشات عديدة ويعني بعضها تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويعني جهات أخرى أن تناقش مسودة قانون يفترض أن يكون عصريا وحديثا ويعني يساعد على تطور المجتمع المدني وتنميته. الخطوة الثانية اللي أنجزناها هي اليوم مسألة الصحافة. يعني صحيح نحن اليوم لسه في البدايات ونتأمل المزيد، لكن يعني حرية الصحافة اليوم أكبر، يعني طبعا لا شيء يقارب مع السابق، ولكن هناك حرية لا بأس بها للعمل الصحفي. ما نود أن نراه اليوم هو تحرير النقابات من الوصاية. الآن ممكن الفهم خلال الفترة الأولى أن النقابات المهنية تم تعيين النقباء، تم تعيين مجالس الإدارة لهذه النقابات والقيادات وإلى آخره، لكن لا يعني
0: يعني
2: يجب أن
0: النقابات
2: يتم
0: يجب أن
2: تحريرها، يجب
0: تكون منتخبة قياداتها، لأن هي جزء أساسي
2: منتخبة
0: من
2: الأعضاء.
0: المجتمع المدني، وخاصة النقابات المهنية لأنها مرتبطة بشكل أساسي باحتياجات الناس. طيب سيدة هبة، من خلال عملك أيضا في سنوات الثورة بمجال المجتمع المدني، في مجال تمكين النساء تحديدا، هذه النقطة مهمة، إلى أي مدى استطاع المجتمع المدني أن يرفع من سوية الوعي عند النساء وأن يكون له دور فاعل في حياة السوريات والسوريين؟
3: مساء الخير أستاذة ربا،
0: أهلا
3: ومساء
0: بك.
3: الخير للضيوف والجمهور الكريم. بداية أنا تعقيبا على كلامك وكلام الزميل معتصم، كثير حبيت أنه لما نكون عم نحكي عن المجتمع المدني نحن لا نقصد فقط منظمات المجتمع المدني،
0: نعم
3: لأنه هو طيف واسع يضم تحته النقابات والأحزاب والتجمعات، ويعني الثورة السورية شهدت حقيقة انفجار بمفهوم المجتمع المدني بالتنسيقيات والفرق التطوعية اللي كان لها أثر مهم جدا خلال سنوات الثورة. بوجهة نظري بقضية النساء تحديدا، مثل ما بنعرف مثل وضع كل السوريين والسوريات على بزمن النظام البائد، كان في قمع، يعني قمع ممنهج للسوريين والسوريات، لكن النساء كان في مستويات متراكبة من القمع للنساء. طبعا هذا بيلعب دور بسبب طبيعة النظام السلطوية، وأيضا طبيعته السلطوية وأيضا طبيعته
0: هل
3: الأمنية،
0: استطاعت
3: وكان في
0: منظمات
3: خوف.
0: المجتمع المدني في سنوات الثورة والآن باعتبارها أن تعمل على كل الأراضي السورية أن تكون لها دور مهم في ليس فقط موضوع النساء، في تغيير صورة المجتمع المدني عند المجتمع وباختلاف توجهاتهم؟
3: طبعا شكرا جزيلا استاذه ربا على هذا السؤال، لانه حقيقه عمل منظمات التي تقود النساء هو جزء من عمل منظمات
0: نعم
3: المجتمع المدني. اكيد خلال السنوات السابقه بوجهه نظري المجتمع المدني اشتغل على 3 مستويات اساسيه. المستوى الاول هو سد غياب الدوله او سد الفجوات، وسد الفجوات هو ليس بالضروره فقط تقديم الخدمات. سد الفجوات كان يعني بكثير من المناطق، وخاصة عم نحكي عن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، كان أيضا العمل على الحوكمة المحلية، إنشاء بنى حوكمية، العمل على السلم الأهلي، العمل على إعادة عقد اجتماعي حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، خصوصا مثلا في شمال غرب سوريا لما صار في موجات نزوح كتير كبيرة. فدور الأساسي كان المجتمع المدني خلال هي السنوات، كان بالشكل الأساسي هو سد الثغرات، لكن أيضا كان في جزء كتير مهم اللي هو تمكين المجتمعات المحلية، لأنه المجتمع المدني منذ البداية يعتقد، يعني كان مؤمن 100% أنه يوما ما سيرحل النظام، والحمد
0: نعم.
3: لله يعني سقط النظام. فماذا بعد سقوط النظام؟
0: طيب.
3: بعد سقوط النظام مفترض المجتمعات المحلية لحتى تحقق استقرار وتتعافى لازم تكون هي ممكنة، ولازم يكون عندها المهارات الكافية
0: طيب.
3: والرؤية بعيدة لبناء الدولة السورية. بعتقد المجتمع المدني أنجز كثيرا بهذا المجال.
0: طيب سيد بهجت، من خلال الخبرة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني، وهي من أهم التجارب في الثورة السورية والمنظمات الكثيرة، وما كان يقال عنها وما لها وما عليها، كيف نخرج من تلك التجربة بتجربة جديدة مع تغير الأوضاع، مع سقوط النظام، مع تحرير سوريا، مع تجربة حكومة الإنقاذ التي تم نقلها أيضا بما لها وما عليها، ليكون هناك مجتمع حقيقي فاعل في سوريا؟ إلى أي مدى هذه التحديات أمامكم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي معوق لتقدم المجتمع المدني في سوريا؟
4: بداية مساء الخير
0: مساء النور.
4: أستاذة روبا إليك وللسادة المشاهدين وأيضا للأصدقاء هبة ومعتصم. حقيقة يعني الدور اللي لعبه المجتمع المدني منذ بداية الثورة السورية وخلال السنوات وطريقة استجابته وتكيفه كما ذكر الزملاء مع الاحتياجات الحقيقية على الأرض، وجد نفسه بعد التحرير بسؤال جوهري، سؤال وجودي: ما هو دور المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية؟ اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل أساسي التحدي هو البيئة القانونية، وهذا ذكرناه منذ بداية الحكومة الانتقالية بأنه البيئة القانونية والتشريعية، قانون 93 عام 1958، وهو قانون مركزي بشكل كبير،
0: نعم
4: هو بحاجة تعديل. وتم طرح للمرة الأولى بأنه يكون هذا التعديل أو صياغة المسودة الأولى لهذا القانون تكون بطريقة تشاركية بيشارك فيها أصحاب المصلحة اللي هن منظمات المجتمع المدني أنفسهم، ليكون في رؤية مشتركة لقانون ينظم عمل هذه المنظمات. القانون هو أمر ضروري والبيئة القانونية أمر أساسي بنظم هذا العمل.
0: طب كيف
4: والنقاشات
0: تسيرون
4: اللي ذكرناها
0: أموركم الآن في ظل هذا القانون المركزي جدا الذي لا يعطي المجتمع المدني دوره؟ كيف تعطون التراخيص الآن مثلا؟ كيف تسهلون عمل المجتمع المدني في ظل القوننة الغائبة أو القوننة السيئة الموجودة؟
4: ما في قوننا غائبة، في قانون
0: نعم
4: ليس مثالي، في تعاميم طلعت من بعد التحرير هي عم تسهل هذا الأمر. اليوم بدي أقول الترخيص للمنظمات هو الأسرع بتاريخ سوريا.
0: نعم
4: اليوم من أصل 1700 جمعية ومؤسسة كانت موجودة ومرخصة في دمشق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل التحرير، اليوم وصلنا ل 3600 منظمة تحت التصنيف اللي موجود حاليا بالقانون السوري، اللي هو إما جمعية أو مؤسسة أو اتحاد. 3600 جمعية هي كانت الفاعلة بدول الجوار، بشمال غرب سوريا، بشمال شرق، وأيضا حتى بعض الدول الأوروبية. اجت ورخصت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مديرياتها. الترخيص بحد ذاته اليوم تجاوز مرحلة أساسية، وعائق أساسي هو التدخل الأمني اللي كان موجود، والاستمارة الأمنية اللي كانت تاخذ أشهر وربما
0: نعم
4: سنوات مثل ما ذكر تقريركم لمنع ترخيص بناء على الخلفية السياسية أو الخلفية الأشخاص اللي حابين يشكلوا هذا التجمع. اللي بدي أقوله أنه اليوم منظمات المجتمع المدني فرضت نفسها على المشهد السوري منذ بعد التحرير، ولكن في سؤال حول هذا الدور. ذكرتي حضرتك أدوار العلاقة أو بالبداية بالرقابة، فالسؤال اللي كان عم ينطرح اليوم هل دور المجتمع المدني هو مزود خدمة؟ هل هو شريك بصنع السياسات أو بوضع السياسات؟
0: نعم.
4: هل هو وسيط بين الدولة والمجتمع المحلي؟ أو هو رقيب على أداء والتزام الحكومة بالدستور أو بالإعلان الدستوري بالمرحلة
0: هذه
4: الحالية؟
0: هذه هي النقاط التي تحتاج إلى إجابة منكم أنتم العاملون في قطاع المجتمع المدني باختلاف التوجهات، لكي لا نعيد مرة أخرى كرة العمل المجتمع المدني يكون محصورا بالعمل الإنساني. سيد معتصم، هذه النقاط التي ذكرها السيد بهجت، إلى أي مدى فعلا قادر المجتمع المدني في سوريا أن يكون رقيبا، أن يسجل أي خرق للإعلان الدستوري الآن أو في المستقبل بعد المرحلة الانتقالية في الدستور، أن يكون شريكا في الحياة السياسية، أن يكون الضمير الصاحي الذي يقوم أي خطأ يمس بحياة الناس مثل دور النقابات وكل ما هو معني به المجتمع المدني بعيدا عن النمطية؟
2: أنا بعتقد أنه المجتمع المدني على وضعه الراهن اليوم قادر على كل هذه المهمات
0: مع القانون، حتى مع القانون،
2: حتى بوجود القانون اليوم حركة المجتمع المدني غير محدودة بالقانون. خلينا نعترف بهذه المسألة أيضا، القانون للتنظيم للترخيص إلى آخره، لكن اليوم في فضاء عام، فضاء إلكتروني، في فضاء الإعلام، في رأي عام عم يتشكل، في مجتمع مدني فاعل. طبعا بحاجة للقانون، طبعا بحاجة لأنه هذا القانون يكون عصري ويسمح للمجتمع المدني بالنشاط الفاعل، وهذا بدنا اياه بكل شفافيه وتحت سقف القانون وسقف القضاء والى اخره، ولكن بحريه وبحريه كامله. بس انا بعتقد ان الخبرات التي يعني تراكمت خلال السنوات الماضيه خلال المجتمع من ضمن المجتمع المدني الى بوضع الراهن تسمح له بلعب هذه الادوار التي ذكرت، لكن ايضا نحن بحاجه الى تحرير النقابات، تحرير الحياه السياسيه، لانه لا يكفي هذا الوضع الراهن للتعبير عن كامل المجتمع. لا ننسى نحن كان مجتمع،
0: ليس دور ضغط المجتمع المدني الضغط بهذا الأمر أيضا بخصوص تحرير النقابات وتحرير الحياة السياسية،
2: نعم.
0: المناصرة والحشد، نعم
2: نعم. الآن في دعوات كثيرة باتجاه هذه المسألة، في حوارات مع الوزارة، مع المؤسسات الرسمية المختلفة. الآن عم نشوف دعوات تجي أحيانا عبر الفضاء الإلكتروني، أحيانا تجي عبر الوقفات السلمية في الشوارع، عبر أشكال مختلفة من التعبير في الصحف، في وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التعبير المختلفة للمنادات بهذا الموضوع. بس إذا بنحكي على مسألة القدرة والخبرة والإمكانيات، الإمكانيات موجودة، نعم،
0: يعني يوجد طاقات بشرية، يوجد خبرات، لكن بحاجة ربما لقانون عصري وحديث كما قلت يتماشى مع هذه الخبرات. لكن طيب،
2: نعم، وبحاجة أيضا عزيزتي روبا، وبحاجة أيضا إلى أن السلطة أو القائمين على السلطة يعني أن يفسحوا بالمجال أيضا، نعم، للتفاعل الإيجابي مع المجتمع المدني. المسألة تحتاج إلى طرفين وليس طرف واحد فقط.
0: طيب سيدة هبة، المجتمع المدني أيضا هناك اتهامات كثيرة له بأنه يحصل على تمويل خارجي، بأنه مرتهن للخارج، بأنه ربما، وهذا كان أيام الثورة، ومن عمل في المجتمع المدني أو في أي شيء بالثورة يعلم جيدا أن الداعم يفرض شروطه على المنظمة ويفرض قيوده على المنظمة. كيف الآن يجب التعامل مع هذا الأمر؟ وربما السيد بهجت يضيف لنا في هذه النقطة موضوع التمويل. وأيضا برأيك، هل المجتمع المدني يجب أن يكون رديفا وموازيا لعمل السلطة بحيث يطلق زمور كما يقال، يعني جرس الإنذار في حال حدوث أي خطأ، أم يكون متداخلا مع السلطة؟
3: يعني لنكون كتير واضحين وشفافين، نعم، ببداية تشكل منظمات المجتمع المدني في سوريا بداية 2011، نعم، كان في جزء من المحاباة لأجندات الممولين، كان في فرض من قبل الممولين لمشاريع معينة قد لا تكون تناسب احتياجات المجتمع السوري، وهذا أثر بعدين على ثقة الناس بمنظمات المجتمع المدني. يعني لحتى نكون كتير واضحين، ما نكون عم نشوف بعين واحدة. لكن اللي حكاه اللي يعني حكاه زميلي معتصم حاليا، منظمات المجتمع المدني اشتغلت على حوكمة الداخلية، اشتغلت على مناصرة قضايا الناس، واشتغلت على تشكيل لوبيات بين بعضها لحتى تقدر تضغط على الممولين بانه هي المنظمات طبعا تتلقى تمويل، والتمويل الخارجي مو دائما يعني هو ما تهمه، لكن هذا التمويل ان يكون محدد بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون مناسب لاحتياجات الناس، الشرط الثاني ان لا يكون مسيس، يعني مسيس بطريقه بانه يفرض اجنده سياسيه معينه على المجتمعات التي تتعامل معها منظمات المجتمع المدني، والنقطه الثالثه ان يكون واضح، واضح بطريقة التمويل، واضح بطريقة التنفيذ، وأيضا بطريقة الخروج من التمويل اللي بنسميها الاكزيت استراتيجي. المنظمات المجتمع المدني بشكل شفاف خلال كل السنوات الماضية اشتغلت على حوكمتها، اشتغلت على تطوير سياساتها، فصرنا نشوف بكثير من وتشكلت كثير من الشبكات اللي تضم المنظمات المجتمع المدني، اليوم صار تمويلها أكبر من بعض الممولين. هاي التحالفات قدرت عن طريق منظمات المجتمع المدني انه هي تغير الى حد ما بطريقه تعاطي الممولين مع منظمات المجتمع المدني.
0: لكن بنفس الوقت سيده هبه، هناك من يقول بان المجتمع المدني مع كثره المنظمات حاليا وسابقا لا يحدث هذا الفرق والاثر في المجتمعات المحليه، بدليل أنه لم يحدث تغييرا حقيقيا أو ملموسا قابل للقياس، كيف تردين أيضا على هذه النقطة؟
3: نعم، أنا بس بدي أكمل نقطة وأرجع لسؤالك. أكيد اليوم بعد التحرير بعتقد بأنه دور المجتمع المدني، يعني المجتمع المدني كان عم بيصارع خلال كل السنوات أنه ما يكون منفذ خدمة، ما يكون مزود خدمة، ما يكون منفذ لمشاريع بتجي مفروضة من الأعلى للأسفل. وكثير من زملائنا بالمجتمع المدني اليوم انتقلوا ليشتغلوا بمؤسسات الدولة، هذا أيضا عطى فضاء مشترك بيننا كمنظمات وبين مؤسسات الدولة لحتى نطلع من حالة القونن السيئة أو وجود قانون لا يناسب حالة المجتمع المدني. وبالتالي نعم منظمات المجتمع المدني هي رديف، وهي يجب أن تكون بحالة تكاملية. نحن هاي لسه ما وصلنا لهي الحالة،
0: يعني التكاملية والتشاركية مفروضة على أن تكون في كل المجالات خاصة في المجتمع المدني. لو تجيبيني على سؤالي أيضا كي ننتقل للسيد بهجت،
3: تفضل. طبعا التكاملية يجب أن تكون، لكن مع الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني، أن لا يكون المجتمع المدني تابع للدولة. عودة لسؤالك بشكل سريع بأنه منظمات المجتمع المدني لم تحدث أثر، أي طرح هو يحتاج لمؤشرات قياس. خلال سنوات الثورة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وجود منظمات المجتمع المدني كان مسبب أساسي بصمود هي المجتمعات الخارجة عن سيطرة النظام، لأنه نحن كنا عم نحكي عن مجتمعات لا توجد فيها دولة، لا توجد فيها مشافي، لا توجد فيها مدارس، لا توجد فيها بنى تحتية، نظام كان عم يقصف بشكل متواصل خلال 14 سنة. فوجود منظمات المجتمع المدني كان أحد الأسباب، وأنا بركز أني أقول أحد الأسباب، لأنه كان في صمود من هي المجتمعات، وكان في أيضا عمل من المجتمعات، تضامن من المجتمعات.
0: كل ما ذكرته هو مهم باعتبار أنها كانت هذه أمور قابلة للقياس، مثل القطاع الصحي، القطاع التعليمي، يعني هي تأتي بالطور أو بالإغاثة والاستجابة الطارئة وبالجانب الإنساني، لكن ربما هناك منظمات غير قابلة للقياس عملها بموضوع التمكين وغير ذلك. أنتقل للسيد بهجت. سيد بهجت، تحدثت أنه تم الترخيص لأكثر من 3000 منظمة مجتمع مدني إلى الآن، ما هي المعايير التي استندتم إليها؟ هل سوريا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من منظمات المجتمع المدني؟ وكيف تضبطون موضوع التمويل وتحكم الداعم أيضاً؟
4: بداية الرقم ماله كبير قياسا لحجم سوريا، وعادة والاحتياجات اللي موجودة بالمراحل الانتقالية بأي انتقال، فنحن عم نحكي على أعداد كبيرة. بيزيد عدد المنظمات المجتمع المدني بالطراد بزيادة المساحات الحريات اللي موجودة اليوم. نحن إذا قارنا بدول إقليمية مثل تونس في 24,000، لبنان في 8,000، فنحن لما عم نحكي على 3,600 ما هو رقم كبير، وخصوصي أنه نحن كمان عم نحكي يمكن هلأ مركزين وخصوصي بسبب الضيوف ووجودنا تركيزنا كان بمناطق المعارضة أو مناطق الثورة، بس كمان في مجتمع مدني كمان كان موجود بأشكال مختلفة أيضا بمناطق سيطرة النظام وبشمال شرق ومناطق أخرى. اليوم كمان عم نحكي على كمان حالة دمج وحالة حوار موجودة أيضا بين المجتمع المدني بشكل أفقي نفسه، وهذا أمر مهم جدا. بالنسبة للتمويل، أكيد اليوم التمويل عالميا عم يخف، عم يكون في اهتمامات مختلفة. جزء كبير من المانحين بيعتبروا بأنه ما يسمى الأزمة السورية انتهت بسقوط النظام، فلذلك يعني في أولويات بأزمات إنسانية بمناطق أخرى. فهون بيجي السؤال اللي لازم نطرحه مع بعض، كيف الاستدامة، كيف استدامة المجتمع المدني وهو أمر ضروري بالمرحلة الانتقالية؟ يمكن هذا السؤال كان مطروح على الطاولة بمؤتمر الحوار الوطني بشهر 2 2025. هذا وكان أحد المحاور الستة، وضع هذا المحور بأهم 6 محاور اليوم كانت عم تنحكى فيه بالمرحلة الانتقالية، هو إبراز لأهمية دور المجتمع المدني. مع الأسف هذا الحوار لم يستمر إلا يوم واحد. بعتقد في دور للمجتمع المدني باستمرار هذا الحوار واللي كان سقفه مرتفع
0: حقيقة. الحوار الوطني التعويل الأكبر هو على موضوع المجتمع المدني، على المنظمات التي هي تقوم بدور السلم الأهلي، بدور رفع الوعي، بدور تحقيق ما يرغب به السوريون من خلال الضغط على السلطة بالطرق القانونية أو بالطرق المشروعة التي يعمل بها. هذه النقطة هل يقوم بها المجتمع الآن، المجتمع المدني الآن سيد بهجت؟ هل هناك فعلا عدد من المنظمات بعيدة عن المساعدات الإنسانية، بعيدة عن الاستجابات والاحتياجات الإنسانية، تقوم بهذا الدور وخاصة في إطار السلم الأهلي ومع ما يحدث في البلاد؟
4: أكيد المجتمع المدني هو يعني نحن منعول عليه بشكل أكبر بهي المرحلة بالذات بملفات عديدة، من ضمنها السلم الأهلي، من ضمنها الحوار المجتمعي اللي لازم يصير اليوم. 14 سنة حرب وقبل 50 سنة استبداد خلقت شروخ مجتمعية. نحن كنا يمكن متخبين وراء أصبعتنا وقت اللي كنا نفكر بأنه سقوط النظام كافي لتوحيد السوريين. يمكن الاحتفالات اللي صارت بساحة الأمويين وساحات سوريا بعد سقوط النظام عطتنا جرعة بأنه المشكلة الأكبر انتهت والباقي تفاصيل. حقيقة بعد فترة بلشت تطلع عنا
0: تظهر المشاكل،
4: خليني أقول الشروخ المجتمعية اللي حصلت خلال هاي الفترة. فلذلك دائما منشوف سواء بالإشكالات اللي صارت بمناطق مختلفة بسوريا كان في دور كتير مهم للمجتمع المدني. اليوم كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منشوف أنه يعني استقلالية المجتمع المدني أمر مهم جدا. واستقلالية ما لا مرتبطة فقط بالتمويل. وأنا ممكن أختلف بموضوع الأثر المجتمع المدني وأهمية الدور اللي لعبه سواء بصمود السوريين كما ذكرت الأستاذة هبة، أو حتى بعملية التحرير نفسها بوجوده كصف تاني خلف الفصائل ودخوله لتأمين الاحتياجات الأساسية، لفتح حوارات مع مجتمعات كانت بعيدة حقيقة عن المناطق المعارضة وكانت بتشوف البروباغندا اللي كان عم يروج للنظام، فقدرت تساعد بتسهيل عملية التحرير ودخول مناطق ما دخلت قوات المعارضة بمرحلة سابقة. وهي الحوارات اليوم مهمة جدا بعملية البناء، عملية بناء سوريا وإعادة البناء بكافة مفاصلها تتطلب وجود مؤسسات حكومية قوية، مجتمع مدني ناضج، وأيضا قطاع خاص ممكن يلعب دور أيضا بتمويل أنشطة المجتمع المدني.
0: وأن لا ندخل بقصة التنافس بين منظمات المجتمع المدني وبين القطاع الحكومي والسلطة التنفيذية، لأن هذا تحدي أيضا وربما يعطل كل الأطراف. بكل الأحوال لابد أن نسأل السوريين عن رأيهم. سألنا عددا منهم عن الأدوار التي من الممكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني بالمرحلة الحالية. جاءتنا أجوبة متنوعة، نسمعها ونعود.
5: حاليا نحن نمر بمرحلة وسيطة بين النظام القديم، نظام بعد، وبين الحكومة الجديدة، الدولة الجديدة. جزء منها بتعلق بالدور المجتمع المدني بإعادة بناء جسور بين المواطنين بين الناس بين وبين أيضا الدولة كدولة. نحن المجتمع المدني هو الوحيد القادر على بناء جسور هذه وأيضا سد الفجوة.
6: نحن بالمراحل الأخيرة عم نشوف في كتير شرخ بالمجتمع، وهذا الشرخ نتيجة الحرب اللي صارت ونتيجة جور النظام بشكل عام. وصلنا نشوف مجتمعين بشكل عام، مجتمع خلينا نقول مقيم ومجتمع قادم. دور منظمات المجتمع المدني هي دمج هدول المجتمعين ببعضهم وتوعيتهم.
7: عبر شغل مجموعتنا نحن عم نعمل تدريبات مختلفة، عم نعطي مجال لحوارات متنوعة، عم نعطي مساحات وين العالم فيها تتعرف على بعضها، عالم صار لسنين ما نملتقي ببعض، عالم من خلفيات مختلفة، من طوائف مختلفة، بآراء مختلفة.
8: في عنا نحن محاور أساسية هي لازم نشغل عليها بشكل أو آخر، وهي الدولة ما بخرج تقوم فيها هي بشكل أو آخر، هي الموضوع التماسك المجتمعي، توحيد المجتمعات المختلفة، توحيد الرؤى نحو فكرة الهوية، فكرة الوطنية، فكرة التعريف الأساسية، المفاهيم الأساسية اللي بتنبع عليها الدولة.
9: أول شيء من واجبات منظمات المجتمع المدني أنه تعمل على تمكين المجتمع وتعريف المواطن أو أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات.
10: أنا برأيي إنه المنظمات هي الداعم الأول حالياً للمشاريع الصغيرة، سواء كانت صغيرة أو حتى المشاريع العامة، لأنه هي اللي بتعرف وبتحلل المشاكل وبتساعد إنه كل إنسان كيف هو يقوم بدوره. بما إنه هلأ حالياً كحكومة وبناء جديد بين المنظمات وبين الحكومة، فهذا الشيء يعني بستشعر إنه هو مجرد دعم أكثر شيء.
11: دورهم بشكل عام هو دور كتير كبير، لأنه نحن عم نحكي عن أنه المجتمع يقود نفسه لحتى يبلش في مرحلة التعافي. نحن إذا بدنا نحكي عن دائرة الكارثة، فمن الأصل الجمعيات والمنظمات المجتمع المحلي أو المدني هي بتشتغل على ما قبل الكارثة أو ما قبل الحروب، تشتغل على مبدأ التدريب والتأهيل للمجتمع المحلي لحتى لما تصير الكارثة، إن كانت نزاع مسلح أو إن كانت كارثة طبيعية، يقدر يعمل حشد لنفسه لحتى يقدر يشتغل، يعني فينا نقول يستجيب لهي الشيء اللي صاير في البلد اللي صاير فيه هاي المشكلة.
0: بعد أن تابعنا هذه الآراء سيد معتصم، إذا كنت أن تريد التعقيب على ما جاء في هذا الاستطلاع، وأيضا لابد أن نسألك كيف يجب أن يقوم المجتمع المدني بعمل سياسي، لكن دون أن يكون عمل سياسي، بمعنى أن يكون له كلمة في صياغة الدستور القادم لسوريا، في وضع القوانين، في الحشد والمناصرة المتعلقة بالحياة السياسية، في ليس فقط المرحلة الانتقالية، ما بعد ذلك، يعني يتم رسم هذا الأمر إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
2: طبعا بالنسبة للآراء اللي سمعناها كلها آراء محقة ويعني صحيحة، بالنهاية مروحة مطالبات من أو الأدوار خلينا نقول ممكن يلعبها المجتمع المدني مروحة واسعة، والعينة الآراء اللي سمعناها تعبر عن جزء من هذه المروحة. مسألة الثانية بس تعقيبات صغار على نقاط وردت. مسألة إنه هل سوريا بحاجة أو غيرها أو ليست بحاجة لمنظمات مجتمع مدني ليس سؤالا صحيحا برأيي. السؤال لأن حق الناس أن تتنظم في تجمعات تدافع فيها عن مصالحها، تطرح فيها وجهات نظرها، تدافع فيها عن طموحاتها، طالما هذه التجمعات سلمية، طالما هي لا تشجع الكراهية، طالما لا تلجأ عن العنف، طالما لا تخرق القانون، هذا حق لكل مواطن سوري. إن شاء الله كل مواطن بيعمل جمعية لحاله، هذا حق لا يجب انتزاعه من
0: التخوف بأن تكون هذه المنظمات المجتمع المدني لأخذ التمويل أو ربما لأسباب كثيرة، منها بطالة مقنعة، منها تنفيس، باعتبار أنه عندنا آلاف من المنظمات المجتمع المدني فهذا يعتبر مؤشرا لكنه لا يترك أثرا حقيقيا.
2: حتى مسألة نفرق بين الحق ومسائل أخرى، مسألة التمويل يحكمها القانون، لا يحكمها المزاج، لا يحكمها الانطباع، لا يحكمها يحكمها قانون واضح.
0: نعم.
2: قلت الأثر ما مطالب، أنا ممكن أعمل جمعية فاشلة، حقي بس أعمل جمعية فاشلة بصرف نعم. النظر عن الناس شو رأيها بهذا الموضوع. هذه مسائل لا تقيد الحق، هذا مهم ندركه. اثنين، مجتمع مدني فعال وحيوي يقتضي نظام سياسي مفتوح وحيوي فيه تشاركية. وبالتالي أن نقول أن نيجي بعدين للتعريفات النظرية، أنه مثلا الفعل السياسي، الدور السياسي، أنه كل شيء في الحياة سياسي اليوم. لما بنحكي اليوم على كيف تدار الدولة، كيف تدار الموارد، كيف يعني نضع أولويات اللي بيحتاجها المجتمع، هذا كله عمل سياسي. من يسعى إلى السلطة عمل سياسي. حق كل الناس أن يكون لها دور سياسي، إن كانت بنقابة ولا إن كانت بحزب ولا إن كانت بجمعية ولا إن كانت برابطة ولا إن كانت بأي شيء. ثم لا نحصر المجتمع المدني في الان جي اوز كمان. هذا النقاش اللي دوما بياخذنا على مشاكل الان جي اوز هو كمان نقاش يعني يركز على جزء من الصوره. بدنا نحكي دوما عن المجتمع المدني بالاطار الاوسع، النقابات الحره، الصحافه الحره، الروابط الحره الطوعيه، العمل الطوعي، هذا كلياته مسائل مهمه. اليوم نحن في مرحله تاسيسيه في البلد، بدنا نكتب دستور دائم، بدنا نعمل عقد اجتماعي جديد، بدنا نحل مشاكل السلم الاهلي، بدنا نبني مؤسسات دوله. يجب ان يكون المجتمع شريك. كيف بيكون المجتمع شريك؟ كيف الافراد السوريين بينتقلوا من حاله الفرديه ليكونوا شركاء بصناعه مستقبلهم؟ عبر التنظيم، عبر تعبيرات المجتمع المدني المختلفه. بيصيروا شركاء بصناعه مستقبلهم، بيصيروا شركاء باعطاء الراي في كيف الدستور تبعهم بده ينساق، شو المسائل اللي بده يعني العقد الاجتماعي الجديد بسوريا نص عليها، كيف شكل الحكم الافضل لاداره الموارد السوريه ولاداره شؤون الناس المختلفه، شو هي الاولويات الى اخره.
0: كيف يصبح هذا الامر واقعا سيده هبه؟ هذه النقاط التي ذكرها سيد معتصم، كيف تصبح من خلال المجتمع المدني وليس فقط المنظمات، النقابات والروابط وكل ما هو معني بالمجتمع المدني، وسائل الاعلام، كل هذه الامور، كيف تصبح امرا واقعا؟ ما هي الاليات المطلوبه؟
3: شكرا جزيلا استاذ ربا. انا اذا بتسمحي لي بس اعقب بشكل سريع على الاستطلاع الرائي، لانه
0: لو سمحتي باختصار. نعم، لانه اريد يعني طبعا. ما زال لدينا طبعا. تفضلي.
3: شكرا جزيلا. بدقيقه واحده، حضرتك سالتي من شوي عن الاثر. الاثر للمنظمات الاغاثيه ده يعني بيكون فيزيائي وقابل لللمس اكثر من التمكين اللي بيشتغل على الحياه المدنيه. نعم. والحياه السياسيه. لكن لما بنشوف باستطلاع الراي اليوم، يعني السيده اللي كانت عم تحكي، الشباب اللي عم بيحكوا، انا يعني حسب ما شفت فئات عمريه مختلفه، قدره السوريين على استعاده الحديث عن مستقبلهم وعن مستقبل الدوله،
0: هذا احد اثار المجتمع المدني وعمله والتمكين.
3: عن الهويه. نعم. عن الهويه الوطنيه. نعم. يعني الهويه الوطنيه، يعني حقيقه انا بشوف اذا المجتمع المدني لم ينجز شيء الا انه يطلعوا السوريين يحكوا عن قضاياهم بهي الحريه فكفى.
0: نعم.
3: بعتقد اليوم نحن بحاجة لحتى يتحقق اللي حكاه سيد معتصم، بعتقد بحاجة لعدة خطوات. الخطوة الأولى هو القانون. لا يمكن أن تعمل منظمات المجتمع المدني دون قانون عصري تشاركي واضح، وهذا القانون مفترض تكون فيه رقابة، لكن هي الرقابة لا تستخدم كسلطة لتقييد عمل المجتمع المدني. طبعا المجتمع المدني لا يمكن أن يعمل بدون رقابة. أحد مشاكل اللي ذكرت حاليا مثلا مشكلة التمويل، وهي مذكورة بقانون الجمعيات، لكن كمان في تشويه لموضوع تمويل منظمات المجتمع المدني. نأمل أنه نوصل بيوم من الأيام بأن المنظمات تكون قادرة على الاستدامة، قادرة على تمويل ذاتها، قادرة على العمل بشكل تطوعي، وهي أحد النقاط الجوهرية اللي مفترض حالياً كلها نشتغل عليها، بأنه المنظمات لازم تكون ذات نفع عام، تعزز ثقافة التطوع وثقافة العمل المجتمعي. فنحن أولا بحاجة القانون. بعرف حاليا في نقاشات
0: غير القانون والعمل. غير القانون سيدة هبة.
3: بداية نحن بحاجة للقانون، ثانيا نحن بحاجة لنظام حوكمي، نحن بحاجة نعرف الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات، لأنه أحد نقاط الصدام حاليا عم بتصير بين منظمات المجتمع المدني والدولة هي عدم معرفة حدود الصلاحيات والمسؤوليات. فأحيانا نشوف منظمة مجتمع مدني عم تتغول على الدولة وتاخذ دور الدولة، وأحيانا نشوف بأنه مؤسسات الدولة عم تاخذ دور منظمات المجتمع المدني. النقطة الثالثة وهي المهمة هي اعتبار السوريين والسوريات هن الأساس بعمل منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. نحن موجودين من شان الناس.
0: نعم.
3: نحن مو موجودين لحتى نخلق طبقة بعيدة عن الناس، طبقة تسمى الـ NGOs أو طبقة تسمى منظمات المجتمع المدني، نحن موجودين لا حتى
0: نعم هذه هي نقطة جوهرية فعلا، وموضوع التشاركية وسبب وجود المنظمات المجتمع المدني. لكن سيد بهجة، باعتبار نتحدث عن الصلاحيات وتداخل الصلاحيات، ليست فقط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بعمل المجتمع المدني في سوريا، هناك أيضا بالنسبة للعمل الإنساني المنظمات الدولية مثل أوتشا، وهناك شيء مستحدث في وزارة الخارجية السورية. إلى أي مدى هذا الأمر يحد من عمل المجتمع المدني بشكله الصحيح ويجعل هناك تضارب في الصلاحيات، خاصة مع القسم المستحدث في وزارة الخارجية؟
4: القسم إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ليس قسم مستحدث، ربما كان بشكل مختلف أو
0: بشكل مختلف نعم، وبصلاحيات مختلفة.
4: التعاون الدولي اليوم نعم، اليوم نحن عم نحكي عن مرحلة جديدة بسوريا. تداخل الصلاحيات اللي حكت عنه الأستاذة هبة هو أمر واقع وحقيقي صار، وذكرته بالبداية بمرحلة بغياب الدولة كان في دور تضخم دور المجتمع المدني ليحل محل الدولة بكتير محلات، كان عم يقدم تعليم وصحة وبنية تحتية وطرق وخدمات ومخيمات. اليوم رجعت

0: المجتمع المدني باختلاف منظماته أو أعماله، هل كان هناك تشارك بهذا الأمر أم جاء فقط من الوزارة الخارجية؟
1: صار في نقاشات من خلال الوزارات القطاعية على مستوى الاستراتيجيات القطاعية، بمعنى نحن أطلقنا كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استراتيجية للسنوات الثلاث القادمة، اللي من ضمنها الحماية الاجتماعية، من ضمنها المواضيع مرتبطة بدعم وتمكين المرأة، من ضمنها ملفات السن الأهلي وأيضا ذوي الإعاقة، حماية الطفل، حماية المرأة إلى آخره. أيضا وزارة الصحة والوزارات الأخرى أطلقت استراتيجياتها، بجزء منها كانت في شكل تشاركي. أنا بعتقد أنه كان يمكن هي التشاركية تكون بأكثر وضوح وفعالية، وهذا اللي بطمح أن نشوفه بالمراحل القادمة. هذا الحوار يجب أن يستمر. اليوم في أولوية حكومية أساسية منظومة بمرسوم رقم 59، مرسوم رئاسي عم يحكي على سوريا بدون مخيمات بنهاية 2027.
0: نعم.
1: هذه الخطة تتطلب تعاون دولي، تتطلب منظمات دولية، وزارات، وأيضا منظمات مجتمع مدني سورية ومحلية قادرة
0: يعني
1: تتعاون.
0: يحتاج إلى خطة وطنية على كل المستويات، وإضافة للتعاون الدولي، لأن الموضوع يتحدث، نحن نتحدث هنا عن ملايين السوريين. بكل الأحوال عندما نتحدث عن المجتمع المدني،
1: خطة طموحة للأمانة.
0: نعم طموحة، لكن تحتاج لأن تتحقق خطوات واضحة وخطة يعني بنقاط محددة. بكل الأحوال جهود كبيرة قامت بها منظمات المجتمع المدني في الأرجنتين بعد انتهاء ما تعرف بالحرب القذرة. نتابع ونعود.
2: في عام 1983 انتهت ما تعرف بالحرب القذرة في الأرجنتين، والتي شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من إخفاء قسري وسرقة أطفال ومراكز اعتقال سرية من قبل السلطة بحق المواطن. بعد انتهاء الحرب نشطت منظمات المجتمع لتوثيق الجرائم والعمل على عدم تكرار تلك الحقبة السوداء من دون انتظار السلطة، حيث عمل المجتمع المدني على عدة مستويات، أبرزها ملاحقة المنظمات الحقوقية الضباط المتهمين بسرقة الأطفال بعد أن أصدرت السلطة قوانين العفو الشامل. كما تميزت الأرجنتين أيضا بوجود تحالف عضوي بين أساتذة الجامعات والقانونيين وبين أهالي الضحايا، نتج عنه تقرير سمي نونكاماس، أي أبدا مرة أخرى، اعتبر بمثابة حقوق فوق دستورية. كما استخدم المجتمع المدني المسرح والسينما والجداريات لإبقاء قضية المفقودين حية في وعي الأجيال التي لم تعاصر دكتاتورية. جهود المجتمع المدني الأرجنتيني أثمرت عن رفع معايير حقوق الإنسان في البلد، بما فيها القضايا الخاصة بالسجون وأجهزة إنفاذ القانون. ومن أبرز الخطوات الحوكمية في هذا الصدد كان إطلاق خطة وطنية للأمن الديمقراطي في عام 2009 بمشاركة السلطة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. تضمنت 10 مبادئ تنطبق على 3 قطاعات تمثل السجون واحدة منها. ومن أهم هذه المبادئ كان ترسيخ مبدأ الرقابة المدنية الداخلية ورقابة الخارجية على الأداء والشرعية. في المحصلة لم تكن الديمقراطية وتحسين معايير حقوق الإنسان ومحاسبة الجنات في الأرجنتين هدايا من السلطة، بل كانت انتزاعا لعب المجتمع المدني دورا كبيرا فيها.
0: ربما التجربة السورية ستكون من أغنى التجارب على كل المستويات وتدرس في مرحلة ما. سيد معتصم، دروس المستفادة، هذا ما نسأل عنه دائما في الجمهورية الثالثة، ماذا نستطيع أن نأخذ دروس مستفادة من تجارب مختلفة للمجتمع المدني، مثلا الأرجنتين أو ربما نماذج أخرى؟
3: يعني الأرجنتين على سبيل المثال كونه يعني ذكر، لعبت دور المؤسسات والروابط الضحايا دور كتير كبير
0: في العدالة الانتقالية. نعم
3: نعم، وأسست يعني دروس دولية يستفاد منها إلى اليوم عبر دور مركزية دور الضحايا في عمليات العدالة الانتقالية، وعبر الأساليب المتنوعة للجبر الضرر المعنوي، يعني وحتى مساعدة السلطات الرسمية في التغلب على بعض المعوقات اللي يمكن تواجه عمل

0: ومسار العدالة الانتقالية. اليوم مؤسسات السورية على سبيل المثال، ناخذ روابط الضحايا، ناخذ منظمات التوثيق الحقوقي، ناخذ المنظمات تشتغل على رفع الوعي، عندها تراكم عمل هائل. وأنا يعني كون مطلع على هذا الملف، تراكم عمل هائل جدا. اليوم خلينا ما ننسى أنه في مؤسسات حقوقية سورية أصدرت مذكرات توقيف، اشتغلت لحتى وصلت،
1: نعم،
0: صدرت مذكرات توقيف دولية بحق بشار الأسد، أنشئت مؤسسة دولية من أجل شؤون المفقودين بسبب جهود مؤسسات المجتمع المدني السوري. في مؤسسات سورية سلطت الضوء على المعاناة اللي عانوها النساء في السجون ومراكز الاحتجاز بعد ما كانت.
1: إذن هي أدوار كبيرة يعني تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تقوم فيها، ليس وخاصة بملف العدالة الانتقالية.
0: صحيح. طيب. كونه حكينا طيب. عن الأرجنتين، وأنا أتمنى فعلا أن نشوف هذا الدور فعال أكبر في المسارات.
1: كيف سيدة هبة، كيف تنظرين أيضا إلى موضوع دور المجتمع المدني في ملف العدالة الانتقالية وذوي الضحايا، جبر ضررهم، الموضوع المعنوي الذي هو جزء لا يتجزأ من التعافي؟
2: نعم، بالحقيقة يعني من أكثر التجارب الملهمة في دول الربيع العربي هي تجربة تونس. تجربة تونس كان في دور واضح لمنظمات المجتمع المدني ببداية العمل مع المعتقلين وروابط الضحايا وذوي الضحايا، لأنه دائما نحن منركز على قضية المعتقلين وبننسى في بعض الأحيان بأنه هن إلهم امتدادات وإلهم روابط، هاي الروابط تتأثر نتيجة غيابهم. النقطة الثانية، منظمات المجتمع المدني في تونس اشتغلت على مستويين، اشتغلت مع مؤسسات الدولة وبنفس الوقت اشتغلت مع المجتمعات على قضايا السلم الأهلي وعلى قضية إعادة إنتاج العقد الاجتماعي. نحن اليوم نتيجة 15 سنة من الثورة كانت عندنا 4 دول داخل الدولة، اليوم بعد التحرير كل السوريين والسوريات صاروا
1: أربع سلطات أمر واقع في حينها. طيب أنا تدارك الوقت، بدأ أن أنتقل للسيد بهجت. سيد بهجت، كيف يصنع المجتمع المدني في سوريا، وهو صنع إلى حد كبير تجربته الخاصة، ويأخذ ما هو مفيد من تجارب دول مرت بشيء مشابه، باختصار لو سمحت؟
3: بالحقيقة التجربة السورية بالأساس أثبتت نجاحها بعدد من الملفات اللي ذكروها زملاء. واليوم في الهيئات اللي تم تشكيلها بعد التحرير وبالمرحلة الانتقالية، ونحن هون عم نحكي عن هيئة العدالة الانتقالية وأيضا هيئة المفقودين والمغيبين، بجزء كبير منها كأفراد موجود منها،
1: نعم،
3: أفراد بنوا خبراتهم ضمن المجتمع المدني وانتقلوا ليعملوا بهذا المجال. من أهم عوامل العدالة الانتقالية هو ضمان عدم التكرار. هذا الأمر يمكن كتير يلعب المجتمع المدني السوري،
1: نعم،
3: دور كتير كبير فيه، بأنه دائما يكون رقيب على أي ممارسة،
1: وهذا هو المأمول،
3: تعيد الذاكرة وتفتح جروح بتكرار ممارسات كانت موجودة أيام النظام البائد. لذلك أنا بشوف أنه المجتمع المدني قادر يكون بوصلة هذا الانتقال السياسي لنوصل ب،
1: وهذا هو المأمول منه فعلا. نعم، هذا هو المأمول،
3: واللي هي ضمن أساسا مبادئ الثورة اللي طلعت من أجل الحرية والعدالة وأيضا الديمقراطية. لنقول أنه نحن اليوم اللي في أمور ما قدرنا نوصل له،
1: هذا هو ما يطمح له السوري،
3: من
1: السوري
3: على الهرم، فممكن العمل عليها من الأسفل للعالم.
1: نعم، وهذا ما يطمح له، وهذا هو المأمول، أن يأخذ فعلا المجتمع المدني دوره الحقيقي والفاعل. شكرا جزيلا لكم، كنتم معي من دمشق سيد بهجت الحجار، معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، سيد معتصم السوفي المدير التنفيذي لمؤسسة اليوم التالي، والسيدة هبة عز الدين المديرة التنفيذية لمنظمة عدل وتمكين. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية 3.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم وإلى العناوين. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يكشف عن إعادة تزويد حميمين بالمعدات، وتقول إنها العملية الأولى منذ سقوط نظام المخلوع. مصادر خاصة تكشف لتلفزيون سوريا عن مواصلة ميليشيا الحرس الوطني شن عمليات توقيف وتفتيش في السويداء، وتقول إنها تستهدف طلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية. تحقيق استقصائي يكشف عن إقامة 15 عنصرا يشتبه بانتمائهم لميليشيات موالية لنظام المخلوع في السويد، ويشير إلى تورطهم بانتهاكات خلال سنوات الثورة. وفاة طفلين غرقا بنهر الفرات في دير الزور، وإعادة افتتاح جسر العشارة بعد خروجه عن الخدمة لأيام.

0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن للدعم الروسي في الميناء.
1: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة، وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو، في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيداً عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. قاعدة مطار القامشلي أيضاً من القواعد الروسية التي تقع شمال شرقي سوريا. يحوي المطار عدداً من الحوامات القتالية، وفيها عدد محدد من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد. كما وسعت روسيا المطار وجهزته بمدرجات جديدة لتعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: ضم إلينا الآن سامر الياس الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي من كوبنهاغن. أستاذ سامر مرحبا بك، كيف يمكن قراءة عملية الإمداد هذه للقوات الروسية في حميميم عبر ميناء طرطوس؟
2: مساء الخير. الجانب الروسي في العام الماضي حل معظم المشكلات التي كانت قائمة مع الحكم الجديد في سوريا عبر زيارتين للرئيس السوري إلى موسكو، وعبر التنسيق بمستويات الخارجية والجيوش فيما بينها. لذلك لا يوجد أي عقبات أساسية في أن تكون روسيا متواجدة في القاعدتين العسكريتين الأساسيتين في حميميم وفي طرطوس بموافقة سورية ضمن شروط ربما توافق عليها الجانبان، إضافة إلى أنه لا يوجد أي اعتراض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول التعاون العسكري بين سوريا وبين روسيا. بعد سنوات كانت تعارض فيها الولايات المتحدة الأمريكية تزويد نظام الأسد بالأسلحة بالأسلحة، وكذلك تدخلها في عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد. التركة السابقة من النظام السابق الذي انهار في ديسمبر عام 2024، يبدو أن الجانبين استطاعا إنهاء هذه الفترة الصعبة والبدء بربما مستقبل جديد. أعتقد بأن قاعدة حميميم يمكن أن تلعب دورا مهما في إعادة تدريب بعض أفراد الجيش السوري، نظرا لأن سوريا لسنوات طويلة كانت تعتمد على الأسلحة السورية والعقيدة العسكرية الروسية عفوا والعقيدة الروسية العسكرية الروسية. لذلك هناك تعاون أعتقد بأنه سيكون أوسع مع قدوم الأيام والسنوات بين الجانبين، خاصة وأنه لا يوجد أي اعتراضات لا من تركيا بشكل كبير ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا التعاون.
1: وما طبيعة المعدات التي يمكن أن تكون حملتها هذه السفينة؟
2: نعم، لا يوجد أي، حسب التسريبات التي نشرت لا يوجد أي معلومات حول هذا الموضوع، لكن أعتقد بأن الجانب الروسي مهتم بشكل أساسي بتعزيز قدراته الدفاعية الجوية في هذه المنطقة، ويمكن أن يكون هناك أجهزة رصد، يمكن أن تكون معدات لاستخدام الجيش الروسي في للتصدي لأي محاولات لاختراق هذه القاعدة، وربما لتدريب المقاتلين السوريين في حال تم التوافق على تدريب عدد إضافي من أعداد من أعضاء الجيش السوري في قاعدة حميميم. لا يمكن أن نتحدث مثلا عن صواريخ بعيدة المدى أو عن أشياء أخرى يمكن أن توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا القريبة من هذه المنطقة، لكن كل شيء وارد ضمن أسلحة متوسطة أو خفيفة يمكن أن تكون في هذه المنطقة، إضافة إلى أجهزة تتعلق بالتشويش الإلكتروني، بقضايا الرصد، بقضايا حماية هذه القاعدة وتدريب أفراد الجيش العربي السوري في حال كان هناك اتفاقيات على استخدام مثل هذه الأسلحة.
1: نائب وزير الخارجية الروسي قال بأن هناك القوات الروسية متواجدة في سوريا بطلب من السلطة السابقة، يقصد نظام الأسد، لكن السلطة الحالية لم تدعو إلى سحب هذه القوات، بل أكدت اهتمامها باستمرار وجود قوات روسية. هذا يعني أن صفقة أنجزت فعلا بين السلطة الحالية في سوريا وروسيا لبقاء هذه القوات.
2: عدم انسحاب هذه القوات هو دلالة على أنها موجودة وأنها ستبقى وبموافقة الطرف السوري، وإلا لما شهدنا تكرار الزيارات على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى وزير الدفاع واستقبال الرئيس فلاديمير بوتين مرتين، الرئيس أحمد الشرع وكذلك الشيباني ومرفق قصرى وزير الدفاع السوري. لذلك أعتقد بأن الجانبين توصلا إلى تفاهمات. في العام الماضي شهدنا كيف أن روسيا بعد المعارك مع قسد أو في بداية هذا العام انسحبت من مطار قامشلي ومن قواعد كثيرة. ما جرى عمليا هو بعد 8 ديسمبر هو إعادة تمركز القوات السورية في الروسية في قاعدتين أساسيتين في قاعدة حميميم. تقول روسيا بأنها من أجل إرسال معدات إنسانية إلى جانب إلى أفريقيا، وأنا أقول بأنه الجانب الروسي يستخدم هذه القاعدة من أجل كمحطة ترانزيت ربما لنقل قوات ونقل معدات إلى أفريقيا، حيث تنشط قوات روسية في هذه المنطقة أنشئت على بعد إنهاء مجموعة فاغنر. هناك مجموعات الفيلق الأفريقي منتشرة في أكثر من 7 أو 8 دول أوروبية أفريقية، وحميميم تشكل نظريا الموقع المثالي من أجل ترانزيت ونقل جزء من المعدات العسكرية والدعم حتى بموضوع نقل المقاتلين إلى هذه المنطقة.
1: نعم،
2: والجانب السوري مهتم أيضا بشكل أو بآخر بأن يكون هناك تدريبات من قبل الروس لأفراد الجيش السوري وكذلك تزويده بمعدات عسكرية، نظرا لأن كثيرا من الدول لا تريد تزويد سوريا في الفترة الحالية بأسلحة. هناك استعداد تركي ولكن لا يوجد أي استعداد من أطراف أخرى لتزويد سوريا بأنواع متطورة من الأسلحة.
1: شكرا لك سامر الياس، الكاتب والباحث المختص بالشأن الروسي من كوبنهاجن. أفادت صحيفة يوني أكيت التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصدومة بريف إدلب شمالي سوريا. ذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وأضاف براك في منشور على إكس أن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية. وأشار براك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم. إلى ذلك أفاد مراسلنا في درعا بأن قوات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربية درعا، مؤكدا أن الاستهداف جرى في وادي معرية. كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربي. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية، في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
3: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
1: قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفداً تابعاً لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والمياه أجرى جولة في محافظة القنيطرة شملت القرى والبلدات الواقعة على خط وقف إطلاق النار. تهدف الزيارة بحسب مراسلنا إلى دعم القطاعات الخدمية بما في ذلك ترميم المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه، إضافة إلى دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. كما يجري الوفد تقييما شاملا للوضع المعيشي والخدمي والصحي والتعليمي إلى جانب واقع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة. قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليين. كشفت الإذاعة السويدية العامة عبر برنامجها الاستقصائي أن عدداً من الأشخاص الذين يشتبهوا في انتمائهم لميليشيات موالية للنظام المخلوع يعيشون اليوم في السويد، بعضهم حصل على الإقامة خلال موجات اللجوء. وبحسب التحقيق الذي استند إلى مصادر شرطية سويدية وشهادات لضحايا داخل سوريا، جرى تحديد نحو 15 شخصاً يشتبهوا بتورطهم في انتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها الاعتقال التعسفي والابتزاز ووقائع اختفاء قسري لمدنيين في مناطق مثل مخيم اليرموك جنوبي دمشق، حيث لفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى السويد خلال موجة عام 2015. أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. أوضح بينيرو أن ولايته ركزت على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل وطفلة غرقا في حادثين منفصلين في نهر الفرات شرقية دير الزور اليوم. وأوضح مراسلنا أن طفلة توفيت بعد سقوط ثلاث طفلات في مجرى النهر ببلدة سويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقية دير الزور. يأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه. فاد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور بإعادة تفعيل جسر العشارة أمام حركة المركبات والمشاة بعد الانتهاء من أعمال صيانته. هذا وشهد جسر العشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروج معظمها عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأيام الأخيرة. ينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مرحبا بك عهد. يبدو أن تداعيات ارتفاع مياه نهر الفرات ما تزال يعني تتوالى. ما هي ملابسات غرق الأطفال في النهر؟
1: تحية لك وسادة المشاهدين. يعني قد تكون يعني ارتفاع منسوب نهر الفرات هو سبب في عمليات الغرق التي حدثت خلال هذا الأسبوع، والتي أصبح عددها 7 أشخاص في محافظة دير الزور في الريف الغربي وفي المدينة، وكذلك اليوم في الريف الشرقي. قبل سويعات كنا في منطقة العشارة عند الجسر، وهي المنطقة ذاتها التي يعني وقعت فيها حالة الغرق لثلاث طفلات. تم إنقاذ طفلتين ووفاة أخرى لم يتم العثور على جثتها حتى هذه اللحظة. قبل قليل على مقربة منا في هذه المناطق ما بين السوسة والشعفة بريف البوكمال كانت أيضا عملية غرق أخرى لطفل تم إخراجه قبل قليل مفارقا للحياة. عمليات الغرق هي مسؤولية مشتركة، ربما في البداية مسؤولية الأهل الذين يعني كانت هناك تحذيرات كثيرة من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للأهالي بأن يعني يكون هناك رعاية أكبر وحفظ لحركة الأطفال خلال هذه الأيام، خاصة بأن منسوب نهر الفرات عندما ارتفع هو لم يرتفع فقط، بل كانت عملية الجريان سريعة جدا، وهذا ما يساعد في يعني أو يزيد نسبة غرق الأطفال أو الأشخاص الذين يسبحون في نهر الفرات. لكن هنا دعني أن أخرج من موضوع غرق الأطفال لموضوع آخر، وهو نقف الآن على جسر البوكمال الباغوز، وهو يربط بين مدينة البوكمال مع بلدة أو مدينة الباغوز على الضفة الأخرى من نهر الفرات. هذا الجسر كانت قد دمرته طائرات التحالف الدولي قبل نحو 9 سنوات، وقبل عدة أشهر بعد السيطرة على الجزيرة السورية من قبل الجيش السوري والعشائر كانت عمليات الترميم قد بدأت. بفترة وجيزة افتتح هذا الجسر بعد عمليات الترميم بمعدات جلبت من كتيبة الرستن للجسور الحربية. فالآن هو الجسر الوحيد الذي لم يتأذى في محافظة دير الزور على الإطلاق، لأنه يعني مرتفع عن سطح النهر بما يقارب 10 أمتار، وكذلك الأمر يعني أهالي المنطقة يشيدون بهذا العمل. لكن كما تلاحظ ربما نبقى يعني 10 دقائق أو ربما أكثر تكون الحركة قليلة، وخاصة الآن في هذا الطقس يعني الحار ودرجة الحرارة المرتفعة للغاية. حقيقة الحركة تعتبر بسيطة، وخاصة أنه قريب من الحدود العراقية، وتقريبا هو يخدم ما بين البوكمال وريفها في الباغوز في السوسة والشعفة. تقريبا هذه أكثر المناطق التي تستفيد من هذا الجسر، وهو يبعد عن مركز مدينة دير الزور بما يقارب 125 كيلومترا. فإذا يعني من يقصدونه هم فقط أبناء البوكمال. لكن قبل قليل يعني إحدى اللقاءات التي أجريناها على الجسر كان لشخص كان قد قدم من بلدة بقرص متجها إلى هذا الجسر، عنده حالة إسعافية لينتقل إلى مدينة الشحيل بمسافة تقدر ب 75 كيلومتر، ثم ذهاب ب 75 كيلومتر، وهي القريتين قريبتان من بعض لا يفصل بينهما إلا النهر، لكن لا يوجد وسيلة اتصال أو ربما عبور.
0: وبالتالي هذا السؤال عهد، أنه يعني مع استمرار يعني مشكلة الجسور كيف الناس يعبرون؟ هناك حالات طبية، هناك أيضا الآن أيضا يعني نحن على أبواب امتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية، هناك طلاب أيضا يريدون العبور بالتأكيد عبر ضفتي النهر.
1: يعني مسألة الامتحانات كانت قد حلت منذ 3 أيام تقريبا، عندما أعلن مدير تربية دير الزور الأستاذ علي الصالح بأن هناك كانت المراكز يعني محددة في مناطق معينة، ويضطر كثير من الطلبة لأن يتنقلوا بين الضفتين ويسلكوا كل تلك المخاطر التي تنتج عن يعني العبور بين الضفتين. لكن افتتاح مراكز في عدد من المناطق على الضفتين وتسهيل عملية النقل من مكان إلى آخر كي لا تكون هناك يعني مشقة أو اضطرار لأي طالب للعبور من ضفة إلى أخرى، هذا تقريبا ينهي المأساة بشكل قطعي على الطلبة بما يخص التنقل بين الضفتين بشكل عام.
0: نعم.
1: دير الزور ما تزال الآن الأهالي بدأ ينخفض منسوب نهر الفرات في الريف الغربي بمعدل تقريبا 60 سنتيمتر، وفي المدينة أقل من ذلك بقليل، لكن في مدينة البوكمال الآن تقريبا وصلت يعني المأساة لهذه المنطقة. في منطقة محيطة في مدينة البوكمال تضررت ما يقارب 3000 دونم مزروعة بشتى أنواع يعني المحاصيل الزراعية، ولعل أبرزها القمح الذي لم يستطيعوا يعني حصاده ويعني الاستفادة من هذا الموسم على الإطلاق، فكانت يعني هناك حالة مأساوية لدى أهالي المنطقة، وكذلك الأمر حملون أمانة بأن تكون هناك يعني أصوات مرتفعة تجاه الحكومة سواء في مركز مدينة دير الزور أو في مركز العاصمة إزاء يعني الخدمات الحكومية التي لم تقدم على الإطلاق بحسب رأي الأهالي الذين التقينا بأكثر من 20 فرد منهم في مناطق شتى، ولعل أبرزها حويجة الصحين، هي منطقة كانت يعني أو ربما طالتها مياه نهر الفرات بشكل كبير، وهي ملاصقة تماما للحدود العراقية. حقيقة الآن بدأ الناس يحصون أضرارهم ويعني ربما يترقبون بعض من جبر الضرر من قبل الحكومة السورية أو المنظمات التي تعمل على هذا الأساس.
0: شكرا لك عهد أصلي بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. قال مدير التربية والتعليم في دير الزور علي صالح لتلفزيون سوريا إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
2: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العمل الامتحاني القادم.
0: هذا وأكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي صالح في حديثه لتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
2: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ، مراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركز الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفيس في الريف الشرقي بالتعاون مع يونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. أوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
3: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
4: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتأمل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
3: في ظل اتساع رقعة الأضرار بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
5: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة وخاصة في البساتين المنزلية.
3: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
6: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن نحن ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرات بسلة الزيتون في عدد من مناطق المحافظة، لا سيما في حارم وسلقين وكفر تخاريم وأرمناز. دعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة إن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة.

0: تنضم إلينا إلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا من إدلب. إلاف مرحبا بك. ما حجم الخطر الذي تشكله حشرة بسلة الزيتون؟
1: مرحبا محمد. يعني صراحة هذه الحشرة كانت خلال السنوات الفائتة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف المنطقة هي يعني لا تشكل خطرا على المحاصيل الزراعية وخاصة أشجار الزيتون أو على إنتاج الثمار، إنما يعني هذا العام مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار الهطولات المطرية خلال فصل الربيع تنشط صراحة هذه الحشرة خلال 3 أشهر، وهي يعني نيسان وأيار وأيضا الشهر الثالث نتيجة الرطوبة الزائدة في الأشجار. لذلك يعني قامت مديرية الزراعة بتوجيه إرشادات توعوية إلى المزارعين والفلاحين بضرورة رش المبيدات الحشرية صراحة لضمان يعني عدم تضرر الأشجار من هذه الحشرة بسلة التي يعني تكثر إصابتها في أشجار الزيتون، وهي تسمى أيضا بالمن القطني، تسبب تشوهات يعني صراحة في الأشجار وتقوم بنسج مادة من الخيوط البيضاء على الأوراق، خاصة يعني اليوم في ظل تفتح أزهار الأشجار وفترة الإثمار والإزهار صراحة يكون الضرر مضاعف. وجهت مديرية الزراعة كما ذكرت لك يعني إنذارات وتحذيرات إلى الفلاحين والمزارعين.
0: طيب إلاف، ما هي الإجراءات التي يجب القيام بها، وهل تكتفي مديرية الزراعة بتحذير المزارعين أم أنها تدعم إجراءات معينة؟
1: للأسف يعني صراحة محمد مديرية الزراعة اليوم تكتفي بالجولات الميدانية ونشر يعني الإرشادات التوعوية والمبيدات التي من الممكن أن تستخدم لمكافحة هذه الحشرة، إلا أنها يعني لا تقدم أي دعم للمزارع أو الفلاح يساعده على التخلص يعني من هذه الحشرة، خاصة أن اليوم كلفة الأدوية الزراعية هي باهظة جدا وبالدولار الأمريكي بالنسبة للفلاحين والمزارعين الذين يعني كانوا يطالبون بدورهم أن يكون هناك دعم حكومي للقطاع الزراعي ومساعدة الفلاحين والمزارعين. محمد،
0: شكرا لك. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. تشهد مدينة إدلب انتشارا متزايدا للإشغالات على الأرصفة، ما أدى إلى تراجع المساحات المخصصة للمشاة واضطرارهم للسير على الطرقات العامة وسط شكاوى من الأهالي ومطالبات بإعادة تنظيمها.
2: تشهد أرصفة مدينة إدلب انتشارا واسعا لظاهرة الإشغالات المخالفة من أصحاب المحال التجارية، حيث تعرض البضائع أمام المتاجر بشكل يعيق حركة المارة ويجبرهم في كثير من الأحيان على النزول إلى الشارع.
3: ليش صاحب المحل عم يسد الرصيف وما حدا عم يحكي معه؟ شو السبب؟ أو بتيجي بتلاقي بين محل أخي هلا فرضا هاي ألبسي أو أغزي، بتلاقي بيناتهم فرضا واحد فاتح محل دويليب قومجي، طيب هذا غلط.
2: يرى أصحاب المحل أن عرض البضائع خارج المتجر أصبح وسيلة ضرورية لجذب الزبائن وزيادة فرص البيع، مؤكدين أن المنافسة التجارية دفعت كثيرا منهم إلى الاستفادة من المساحات المتاحة أمام محلهم.
4: لأني نحن المواطن لجوا ما بيدخل، إذا ما كانت بضعة معروضة للجمهور للناس ما بيدخل لجوا، اللي بده يبيع من جوا بده يبيع تعبه والبيع

0: مدينة إدلب يقول إنه وجه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة لإزالة الإشغالات عن الأرصفة، مشيرا إلى أنه سيجري جولات رقابية متتابعة لإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين.
1: نحن هدفنا طبعا عدم مخالفة المواطن، عدم الإكراه عليه بموضوع المخالفة والغرام المالي، لكن نحن نتمنى من حالنا، نحن أخواتنا موجودين في المدينة، أن يكون في عندهم نوع من الانضباط. بلدنا يا جماعة الخير والله تستحق كل خير، بلدنا بحاجة اليوم إلى انضباط.
0: بين حاجة أصحاب المحل إلى تسويق بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة، تبقى المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية للوصول إلى حلول تضمن تنظيم الأسواق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق التوازن بين الحركة التجارية وراحة السكان.
2: ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً صادراً عام 2023 يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. قالت الأمانة العامة للرئاسة إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما يحقق الكفاءة والفعالية في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثمارية بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجال التنمية المحلية والاستثمار. أفاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بأن عدد الرحلات الجوية التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر أيار الماضي ارتفع إلى 11,801 مقارنة ب 4,267 رحلة في نيسان الماضي. بدورها ذكرت وكالة رويترز أن هذا النشاط يعد مربحا لسوريا في ظل رسوم عبور الأجواء التي تم رفعها مطلع العام الجاري، ما قد يدر نحو 5,900,000 دولار خلال أيار، استنادا إلى رسوم ثابتة تبلغ 499 دولارا للرحلة الواحدة. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أوضح برنية في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن الاقتصاد واجه تحديات استثنائية أثرت في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن مستقبله يعتمد على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو واستقطاب الاستثمارات إلى جانب دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي، وشدد أيضا على أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التعافي الاقتصادي. قال وزير النقل يعرب بدر خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص إن قطاع النقل بحاجة إلى جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. أوضح بدر أن الحكومة تركز على إعادة الإنتاجية إلى السكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق، وأشار إلى أن تنظيم نقل البضائع ما يزال يستند إلى مرسوم قديم صادر عام 1964، لافتا إلى العمل على إصلاح جذري للمنظومة وإعداد سياسة وطنية للنقل البري المستدام. كما كشف وزير النقل عن مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة من سيارات الأجرة والباصات. أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه بصدد دراسة إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديه. وأوضح مدير المصرف عدنان حسن أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد توقفها خلال الفترة الماضية، موضحا أن سقف القرض سيبلغ 10 ملايين ليرة سورية قديمة بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5% بحسب مدة السداد، وبين

أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا، على أن تمنح بضمانة كفيلين اثنين. سجلت الصادرات السورية خلال العام الفائت أكثر من ملياري دولار وسط مؤشرات على استمرار التعافي وتحسن الأداء التصديري مقارنة بالسنوات الماضية. وأفاد مدير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس بأن الصادرات السورية تشهد تحولا تدريجيا في بنيتها وأسواقها، مع تزايد الاعتماد على المنتجات الصناعية والزراعية وارتفاع حصة الصناعات التحويلية. كما أشار الفارس إلى أن الصادرات تتجه بشكل رئيسي نحو الأسواق العربية والإقليمية، خاصة العراق والسعودية والأردن إلى جانب لبنان وتركيا. أعلنت محافظة دمشق إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق وكف أيديهم عن العمل بعد رصدهم متلبسين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات. أوضحت المحافظة في فيديو نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن اللقطات المصورة من داخل أحد المطاعم أظهرت موظفين يتقاضون مبالغ مالية لقاء عدم ضبط مخالفات، إلى جانب مشاهد توثق إجراءات الرقابة المتخذة بحقهم. وأكدت أن المتورطين أحيلوا إلى التحقيق مع التشديد على فصل كل من تثبت إدانته. ختام هذه النشرة الإخبارية، على رأس الساعة القادمة يلتقيكم الزميل جمال البشاش، إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. نائب محافظة الحسكة يكشف قرب بدء إجراء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش بالأمن الداخلي، ويقول إن بينهم 1000 امرأة. الاحتلال يختطف شخصا بريف القنيطرة، ووفد من الأمم المتحدة يزور المحافظة لتقييم الأوضاع المعيشية والخدمية فيها. سفينة روسية تنفذ عملية إمداد لقاعدة حميمين في اللاذقية، ومصادر أمريكية تقول إنها الأولى بعد سقوط النظام المخلوع. المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص يواصل فعالياته لليوم الثاني، ووزير المالية يقول إن الاقتصاد يمر بمرحلة حاسمة.

0: في التفاصيل، أفاد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بقرب بدء إجراء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في الحسكة، من بينهم نحو 1000 امرأة. وأشار الهلالي لشبكة روداو إلى أن الحكومة أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد في ظل التزامها بالإفراج عن جميع المقاتلين، لافتا إلى أن الموقوفين المتبقين مرتبطون بقضايا شخصية أو عامة، مضيفا أن نحو 1650 عائلة من عفرين ما تزال خارج مناطقها، ومن المرجح أن تنطلق القافلة الأخيرة لعودتهم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة نازحي رأس العين ستبدأ بعد الانتهاء من ملف عودة نازحي عفرين. وبحسب الهلال فإنه سيتم إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء الحسكة للمرة الأولى منذ سنوات. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوفاة طفل وطفلة غرقا في حادثتين منفصلتين بنهر الفرات شرقي دير الزور اليوم. أوضح مراسلنا أن طفلة توفيت بعد سقوط 3 طفلات في مجرى النهر ببلدة سويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقي دير الزور، ويأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه. أفاد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور بإعادة تفعيل جسر العشارة أمام حركة المركبة والمشاة بعد الانتهاء من أعمال صيانته. هذا وشهد جسر العشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروج معظمها عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأيام الأخيرة. قال مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح لتلفزيون سوريا إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
1: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العمل الامتحاني القادم.
0: هذا وأكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديث لتلفزيون سوريا إن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات. أحيانا
1: يجيك الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ، المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم امتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركز الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشي 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفيس في الريف الشرقي بالتعاون مع اليونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7 كيلومترات ونصف بأقطار مختلفة على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. أضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
2: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
3: كان تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتأمل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
2: في ظل اتساع رقعة الأضرار بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات. وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
4: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة وخاصة في البساتين المنزلية.
2: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
5: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاحي إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن نحن ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت شابا خلال توغلها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي فجر اليوم. إلى ذلك أفاد مراسلنا في درعا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالرشاشات الثقيلة أراضي زراعية غربية درعا، مؤكدا أن الاستهداف جرى في وادي معرية. كما أطلقت قوات الاحتلال قذيفة مدفعية استهدفت منطقة وادي صيصون في ريف درعا الغربي. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
6: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن وفدا تابعا لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتعليم والمياه أجرى جولة في محافظة القنيطرة شملت القرى والبلدات الواقعة على خط وقف إطلاق النار. وتهدف الزيارة بحسب مراسلنا إلى دعم القطاعات الخدمية بما في ذلك ترميم المدارس والمراكز الصحية ومحطات المياه، إضافة إلى دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. كما يجري الوفد تقييما شاملا للوضع المعيشي والخدمي والصحي والتعليمي إلى جانب واقع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. ما الذي جرى اليوم محمد في قرية عين زيوان؟ ما تفاصيل عملية التوغل الإسرائيلي التي جرت؟
7: نعم جمال، بالفعل يعني توغلت منذ ساعات الفجر اليوم قوة عسكرية مؤلفة من 20 عربة عسكرية حسب شهود عيان في المنطقة هناك. قامت هذه الدورية بالتجوال داخل البلدة ثم عاودت الانسحاب باتجاه قاعدة الأحمر. طبعا بعد ساعات تبين أنه تم اختطاف شاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعني هذه الدورية في الليل ولم يتحرك أحد من الأهالي والمواطنين وخرج من منزله ليعرف ما سبب هذا التوغل، ولكن بعد ساعات تبين أنهم قاموا بمداهمة أحد المنازل واختطاف شاب واقتياده إلى قاعدة الأحمر دون يعني معرفة سبب الاختطاف. ولكن يعني جمال هذه التوغلات مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما هناك يعني بالفعل تراجع في عملية التوغلات الإسرائيلية عن الشهر الماضي، لكن يعني في بداية الشهر الماضي في بداية أول أسبوعين كان هناك توغلات، لكن يعني قد يعني تقلصت بالنسبة عن شهر نيسان بشكل عام التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، لكن يعني ما يزال يوميا هناك توغلات، دوريات مسيرة، مداهمة بعض المنازل، حواجز مؤقتة، إلا أنها تتقلص تدريجيا في هذا مع بداية هذا الشهر الجديد في محافظة القنيطرة، لكن يعني ما تزال تضيق على المدنيين والمزارعين. البارحة أيضا جمال كان هناك يعني استهداف لبعض الأراضي الزراعية في منطقة حوض اليرموك في المسيرتية، وتم يعني حرق 4.5 دولمات من القمح لأحد المزارعين هناك في منطقة حوض اليرموك. أيضا يعني هناك كانت دوريات مسيرة بين القرى وبلدات صباحا في أرياف القنيطرة. فهذه التوغلات يعني ما تزال يعني تعرقل حركة المدنيين، يعني تخلق جو من التوتر ويعني عدم استقرار في المنطقة.
0: نعم محمد، أيضا يعني هذا ميدانيا، أيضا هناك وفد أممي أجرى زيارة وجولة في محافظة القنيطرة، دعنا في تفاصيل هذه الجولة محمد.
7: نعم جمال، بالفعل يعني اليوم وصل وفد أممي من يعني منظمات إغاثية تعمل ضمن منظمات الأمم المتحدة، طبعا أكثر من 15 منظمة. الآن في هذه اللحظات هناك اجتماع بعد أن أنهى الجولة في عدة في 5 بلدات في محافظة القنيطرة. هناك اجتماع مع محافظة القنيطرة على أرض محافظة القنيطرة، وهو الاجتماع الأول لمحافظة القنيطرة مع هذه المنظمات الإغاثية داخل محافظة القنيطرة بعد استلام مهامه منذ 3 أسابيع تقريبا. اليوم يجتمع مع هذا الوفد من الأمم من المنظمات الأممية على أرض محافظة القنيطرة. طبعا الوفد جالع 5 بلدات في محافظة القنيطرة، بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي وجبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. طبعا هذه بلدات تتبع لها قرى وبلدات صغيرة، أيضا جالة بلدة الحمدية ومسحرة والقطاع الجنوبي بلدة صيدا. طبعا بعد انتهاء من هذه الجولات الآن يجلسون مع محافظة القنيطرة. طبعا هم اطلعوا على الواقع المعيشي في محافظة القنيطرة ويعني المضايقات والتحديات التي يواجهها الأهالي في ظل التوغلات الإسرائيلية، واستمعوا إلى الأهالي عن مضايقات من قبل جيش الاحتلال ومساحة الأراضي التي تم تجريفها والاختطاف وعمليات التي يضيق بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المزارعين ومربي المواشي. أيضا هناك مشاريع خدمية يقول عنها الوفد الأممي تختص يعني في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، قطاع الصحة، قطاع التعليم، أيضا شبكات المياه والصرف الصحي، أيضا ربما شبكات الكهرباء. هناك عدة مشاريع خدمية وإغاثية ستقدم لأبناء محافظة القنيطرة مقدمة من هذه المنظمات الإغاثية. الآن يجتمعوا مع محافظة القنيطرة من أجل يعني ترتيب هذه الأمور وبدء العمل بهذه المشاريع التي قد تخدم أهالي محافظة القنيطرة وتقلل من معاناتهم ويعني تخفف من عبء التوغلات الإسرائيلية في المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئة العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. أضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليا. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة شحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
8: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة، وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو، في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ، إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت، بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيداً عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا، فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه، مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي، بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.

ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. قاعدة مطار القامشلي أيضا من القواعد الروسية التي تقع شمال شرقي سوريا. يحوي المطار عدداً من الحوامات القتالية، وفيها عدد محدد من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد. كما وسعت روسيا المطار وجهزته بمدرجات جديدة لتعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.

أفادت صحيفة يانيا أكيد التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب شمال سوريا. ذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية. كشفت الإذاعة السويدية العامة عبر برنامجها الاستقصائي أن عددا من الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لميليشيات موالية للنظام المخلوع يعيشون اليوم في السويد، بعضهم حصل على الإقامة خلال موجات اللجوء. وبحسب التحقيق الذي استند إلى مصادر شرطية سويدية وشهادات ضحايا داخل سوريا، جرى تحديد نحو 15 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها الاعتقال التعسفي والابتزاز ووقائع اختفاء قسري لمدنيين في مناطق مثل مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث لفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى السويد خلال موجة عام 2015. أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. أوضح بينيرو أن ولايته ركزت على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله.

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أضاف باراك في منشور له على منصة إكس إن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية. أشار باراك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك. حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرة بسيل الزيتون في عدد من مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفرة خاريم وأرمناز. ودعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة إن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة.

0: أفاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بأن عدد الرحلات الجوية التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر أيار الماضي ارتفع إلى 11,801 مقارنة ب 4,267 رحلة في نيسان الماضي. بدورها ذكرت وكالة رويترز أن هذا النشاط يعد مربحا لسوريا في ظل رسوم عبور الأجواء التي تم رفعها مطلع العام الجاري، ما قد يدر نحو 5,900,000 دولار خلال أيار، استنادا إلى رسوم ثابتة تبلغ 499 دولارا للرحلات الواحدة. قال وزير المالية محمد ياسر برنية إن الاقتصاد السوري يمر بمرحلة حاسمة من تاريخه تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أوضح برنية في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص أن الاقتصاد واجه تحديات استثنائية أثرت في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن مستقبله يعتمد على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في النمو واستقطاب الاستثمارات إلى جانب دوره في الحفاظ على النشاط الاقتصادي. وشدد أيضا على أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم التعافي الاقتصادي. قال وزير النقل يعرب بدر خلال فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص إن قطاع النقل بحاجة إلى جهات ناظمة لضبط العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين. وأوضح بدر أن الحكومة تركز على إعادة الإنتاجية إلى سكك الحديدية بشكل تدريجي، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق. أشار إلى أن تنظيم نقل البضائع ما يزال يستند إلى مرسوم قديم صادر عام 1964، لافتا إلى العمل على إصلاح جذري للمنظومة وإعداد سياسة وطنية لنقل البري المستدام. كما كشف وزير النقل عن مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة من سيارة الأجرة والباصات. ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة منصور، أهلا ومرحبا بك عبادة. ما شهدته جلسات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص عبادة؟
1: نعم جمال، مساء الخير. حقيقة يعني استمرت اليوم يعني المجموعة الثانية أو خلال اليوم الثاني جلسات نقاشية. كانت هذه الجلسات حقيقة تضم مجموعة كبيرة من الحوارات التي تدور حول الموضوع الرئيسي وهو يعني حوار القطاع الخاص. وهذا المؤتمر حقيقة الذي يعتبر هو الأول من نوعه على مستوى سوريا والذي يعني يقام هنا في العاصمة دمشق، يأتي حقيقة بالدرجة الأولى لدعم القطاع الخاص وتحديد دوره خلال المرحلة القادمة. مجموعة من الجلسات حقيقة اليوم جمال ناقشت من خلال يعني الأعضاء الذين كانوا حاضرين فيها مجموعة مهمة من أو يعني حول أبرز القضايا، أهمها مواضيع المتعلقة بالموضوع الاقتصادي، دعم الصناعيين السوريين، الموضوع يعني المالي أيضا. هناك أيضا كان حديث عن موضوع يعني الطرق وأيضا موضوع النقل، أيضا موضوع قضايا أخرى تتعلق بالاتصالات وغيرها. هناك أيضا كان شق كبير لموضوع السياحة. في المجمل جمال يعني جميع الجلسات النقاشية التي دارت اليوم حقيقة في المؤتمر تأتي لي يعني إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وأيضا يعني الحديث عن أهميته ودوره خلال هذه المرحلة اليوم من عمر سوريا حقيقة، أو في هذه المرحلة التي تأتي حقيقة في مرحلة مهمة، مرحلة إعادة الإعمار بالنسبة لسوريا. هي بحاجة كما تحدث اليوم جميع الأشخاص الذين شاركوا خلال هذه الندوات التي عقدت، تحدثوا بأن هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا يحتاج فيها القطاع الخاص أن يكون شريك وداعم للقطاع العام، وأيضا أن يكون القطاع الخاص حقيقة يعني بحرية، أن يعمل بحرية وأن يحصل على جميع حقوقه التي يعني سلبت من خلال الفترات الماضية. خلال السنوات الماضية كان هناك تأثير كبير على عمل القطاع الخاص، غياب لدوره بشكل كبير، وأيضا يعني تخريب لكثير من المنشآت الخاصة التي كانت موجودة في سوريا. اليوم هذا المؤتمر حقيقة يأتي للتأكيد على أهمية ودور القطاع الخاص وأيضا العلاقة التي يعني تربطه وتشاركه مع القطاع العام في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه بصدد دراسة إطلاق حجمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديه. وأوضح مدير المصرف عدنان حسن أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد توقفها خلال الفترة الماضية، موضحا أن سقف القرض سيبلغ 10 ملايين ليرة سورية قديمة بأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5% بحسب مدة السداد، وبيّن أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصرا على أن تمنح بضمانة كفيلين اثنين. سجلت الصادرات السورية خلال العام الفائت أكثر من 2 مليار دولار وسط مؤشرة على استمرار التعافي وتحسن الأداء التصديري مقارنة بالسنوات الماضية. وأفاد مدير هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس بأن الصادرات السورية تشهد تحولا تدريجيا في بنيتها وأسواقها مع تزايد الاعتماد على المنتجات الصناعية والزراعية وارتفاع حصة الصناعات التحويلية. كما أشار الفارس إلى أن الصادرات تتجه بشكل رئيسي نحو الأسواق العربية والإقليمية خاصة العراق والسعودية والأردن إلى جانب لبنان وتركيا. أعلنت محافظة دمشق حالة عدد من الموظفين إلى التحقيق وكفي أيديهم عن العمل بعد رصدهم متلبسين بتقاضي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات. وأوضحت المحافظة في فيديو نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك إن اللقطات المصورة من داخل أحد المطاعم أظهرت موظفين يتقاضون مبالغ مالية لقاء عدم ضبط مخالفات إلى جانب مشاهد توثق إجراءات الرقابة المتخذة بحقهم. وأكدت أن متورطين أحيلوا إلى التحقيق مع التجديد على فصل كل من تثبت إدانته. مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة طرطوس أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال هذا العام.
2: مع بداية فصل الصيف أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء تحضيراتها للموسم الجديد وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
3: السنة راح تكون سنة مميزة لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة. عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.
2: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
4: ما في اهتمام يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام وحتى الخدمات المقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينه، وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
2: من جهتها تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
5: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار وموضوع جودة الخدمات بشكل عام، بالإضافة إلى موضوع مهم يجب تنويته هو موضوع الشرطة السياحية ودخولها بالخدمة. فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية ستكون على مدار الموسم في محافظة طرطوس بدءا من مدينة طرطوس وانتقالا إلى كافة المناطق. سيكون هناك نشاطات على مستوى دولي إن شاء الله.
2: بين توقعات أصحاب المنشآت وآراء الأهالي والخطط الرسمية تتجه الأنظار نحو موسم يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.
6: يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أفاد مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها شمال غربي مدينة خان يونس. وفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين من جراء قصف نفذته طائرة الاحتلال على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة.

0: ورحب بمراسل تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. أهلا ومرحبا بك شروق، لو تضعين في آخر التفاصيل وتطورات الميدانية والإنسانية لديك شروق.
1: نعم جمال، 3 شهداء منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظات نتيجة الغارات الإسرائيلية التي شنت على مواقع متفرقة في قطاع غزة. تركزت هذه الغارات على وسط وجنوب القطاع أيضا. آخر الغارات هي التي استهدفت المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، استهداف إسرائيلي من طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخ على نقطة لشحن الهواتف والأجهزة في هذه المنطقة، ونقل من جراء هذه الغارة الإسرائيلية عدد من الإصابات من بينها إصابات خطيرة إلى المستشفيات الميدانية الموجودة في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، وأيضا إلى مجمع ناصر الطبي الموجود في وسط مدينة خان يونس. أيضا كانت هناك

0: ليتجاوز أعداد أو عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى أكثر من 790 شهيدا وفق ما تتحدث وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وهذه الحصيلة لن تكون الأخيرة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، استمرار الخروقات الإسرائيلية. الخروقات الإسرائيلية لا تقتصر فقط على الشق العسكري وإنما أيضا طال الشق الإنساني، خصوصا مع إغلاق المعابر وتحكم الاحتلال الإسرائيلي بما يدخل إلى قطاع غزة وما يخرج منها. اليوم كان من المتوقع أن يخرج ويسافر عبر معبر رفح البري 150 فلسطيني، ولكن ما سمح لهم فقط 90 فلسطيني وفق ما تحدثت الجهات المختصة. جمال،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا من قطاع غزة. أفاد الدفاع المدني اللبناني بانتشال 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني في المروانية بقضاء صيدا. هذا وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات البازورية وصديقين وباطر وبنت جبيل والمنصوري وبيوت السجاد جنوبي لبنان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف دبابتي ميركافا بمسيرتين انقضاضيتين في منطقة البالوع ببلدة حداثة جنوبي لبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن واشنطن صدقت على مبدأ الرد على هجمات الشمال باستهداف الضاحية وأبلغت به حكومة لبنان، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف فيما إذا كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مواصلة العدوان على جنوبي لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو إنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان بعد إجرائه اتصالا مع حزب الله عبر ممثلين. وأضاف ترامب أن نتنياهو أكد له عدم إرسال أي قوات إلى بيروت وأن القوات التي كانت في طريقها أعيدت، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الأخير لن يهاجم إسرائيل. أرحب بضيفي طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم سيد طارق. بداية، كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم في جنوبي لبنان رغم الحديث الأمريكي عن وقف إطلاق النار؟ كيف يمكن قراءة هذا التباين بطبيعة الحال بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي؟
2: مساء الخير استاذ جمال، مساء الخير لكل المشاهدين. بالحقيقه امبارح كان في حراك كبير من طرف الدوله اللبنانيه مع الولايات المتحده الامريكيه من خلال دوله قطر، وايضا بجهد كمان مصري وسعودي من اجل وقف اطلاق النار. الضغط امبارح بصراحه الامريكي على قوات الاحتلال الاسرائيليه وعلى حكومه الكيان اوقفت ضرب الضاحيه على ان يلتزم حزب الله بعدم قصف المستوطنات، لكن على ما يبدو أمس حزب الله يعني أخذ إعاز من إيران باستمرار القصف، فشهدنا أمس تصعيد من قبل حزب الله وصليات صاروخية كبيرة على المستوطنات الإسرائيلية. لكن اليوم يعني هذا اليوم وقف إطلاق النار أو الحراك الدبلوماسي الذي حصل أمس بالحقيقة هو حراك مفيد، وهو كمان طريق جديدة من أجل خفض التصعيد. نحن عم نشوف يوجد مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية ويوجد كمان مفاوضات أمريكية إيرانية، لكن أمس بهذا الحراك من خلال الدول العربية وأبرزها دولة قطر أعطى يعني مؤشر جديد مهم من أجل خفض التصعيد، وبالتالي كمان هذا يلزم إيران أنه اليوم لبنان أصبح يفاوض يعني لوحده وايضا برعايه.
1: لكن اليوم برايكم سيد طارق، هل يعني الى اي حد يمكن ان ينعكس اي اتفاق بين الولايات المتحده وايران بطبيعه الحال على الجبهه اللبنانيه؟
2: ده من المفيد جدا يعني هذا الحراك، وكان لازم يعني ينعكس بهدوء وكمان خفض التصعيد، لكن يعني ما زال

0: لا، حزب الله إلى الآن يستهدف القوات الإسرائيلية والمستوطنات، وأيضا القوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تصعد. بالتالي اليوم يعني بعتقد أن هذا المسار بده يأخذ كمان بعد وقت، يعني 48 ساعة، لأنه اليوم نحن بنعرف يوجد اليوم اجتماع في واشنطن بين المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين، وأيضا كمان ليصير فيه كمان أكثر يعني انقشاع أكثر للمشهد، ولا توضح الصورة أكثر. يعني تحتاج أنا برأيي 48 ساعة أكثر، لكن يعني مهم أن يصبح في مسار ثالث بالنسبة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار. لكن اليوم يعني اليوم المشادة أصبحت أنا برأيي هي بين لبنان والدول العربية مع إيران لسحب الملف اللبناني ومن إيران، وأيضا أن تكون الدولة الضامة هي الولايات المتحدة الأمريكية من أجل خفض التصعيد، لكن على حزب الله أن يلتزم. حزب الله للأسف لا يريد الالتزام بوقف إطلاق النار، وشفنا نحن وسمعنا وشاهدنا تصريح مسؤولين حزب الله ونواب حزب الله أنه لا يريدون الوقف إطلاق النار، وربطوها باتفاق شامل وليس فقط على الضاحية الجنوبية أو عدم قصف الضاحية الجنوبية، يريدون يعني وقف شامل لإطلاق النار، لكن ما زال حزب الله يعمل في الجنوب اللبناني، وما زال يوجد له مقاتلين في القرى اللبنانية، وأيضا القوات الاحتلال الإسرائيلية نحن نعرف تراوغ كثيرا، وتحت يعني كمان هي تسعى إلى زريعة بصراحة، وحزب الله يؤمن لها هذه الزريعة من أجل قصف الجنوب والتصعيد الكبير. نعم،
1: أشكرك جزيل الشكر طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

مساء الخير، حلقة جديدة من عين سوريا، ودائما البداية بالعناوين. مع انطلاق موسم الصيد، مزارعون في غوطة دمشق يخشون على أعداد الطيور التي تعمل كحليف طبيعي ضد الآفات. عشرة بسل لا تعود هذا العام أيضاً، ومديرية الزراعة في إدلب تدعو المزارعين إلى التعامل معها سريعاً لتخفيف من أضرارها على المحاصيل. لنقل الخبرات إلى الكوادر المحلية وإجراء جراحات معقدة، التجمع السوري في ألمانيا يبدأ تنفيذ عمليات جراحية لجراحة الجنف في مدينة حماة بالتعاون مع وزارة الصحة.

0: تجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تشديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
1: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطاً لا يبدو عابراً بل يحمل في طياته تهديداً لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
2: عندنا المثل الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بنخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لونا شي حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو فيه، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
1: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحيانا، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءا أصيلا من هويتهم.
3: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بدكم تحترموا الأراضي، بدكم تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
1: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد للصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
4: حاليا الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع الصيد الجائر.
1: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: انضم إلينا الآن بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر مرحبا بك. في البداية، ما مدى انتشار ظاهرة صيد الطيور في الغوطة وتأثيرها على المزارعين؟
5: مرحبا بك محمد ومرحبا بالسادة المشاهدين. بالفعل لمسنا في الأونة الأخيرة انتشار كبير وكثيف أيضا للصيادين، خصوصا في الغوطة الشرقية التي تعرف بكثافة بساتينها الخضراء ووفرة أيضا الخضار فيها بشكل كامل، ما يجعلها أيضا موطنا للطيور المهاجرة والطيور المحلية التي تبقى في سوريا بشكل معتاد. محمد، هناك صيادون يتوجهون إلى تلك المنطقة للغوطة الشرقية بالتحديد، مطالبات من قبل أصحاب البساتين وأصحاب الحقول المزروعة الخضراء في الغوطة الشرقية بضرورة وضع ضوابط وقوانين تؤطر عمل الصياد بشكل كامل، وبحيث لا يكون هناك ضرر بالمحاصيل الزراعية. محمد، لاحظنا من قبل الصيادين واستطلعنا آراء بعض المزارعين أيضا في الغوطة الشرقية، وقالوا أن الطيور المتواجدة لا سيما طائر التين وغيرها أيضا من الطيور تساهم في تعزيز نمو البساتين وأيضا انتشار زهور التلقيح التي تساهم في كثافة البساتين ونموها بشكل كبير جدا. وهذا أيضا محمد بحسب خبراء في هذا المجال، هناك عشوائية نوعا ما في صيد الطيور في المنطقة في الغوطة الشرقية بالتحديد، أيضا مطالبات بوضع الضوابط وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية. محمد، الجهات المسؤولة قالت أنها ستقوم بتغريم أي شخص يقوم بالاصطياد بالشكل العشوائي والجائر بمخالفات مالية تصل إلى نصف مليون ليرة والسجن أيضا ومصادرة معدات الصيد. هذه الإجراءات لم تردع بعض الصيادين.
0: ما مدى فعليا هذه الإجراءات الحكومية في الحد من ظاهرة الصيد؟
5: محمد، بحسب أيضا ما استطلعنا من أصحاب البساتين في الغوطة الشرقية أنهم قالوا لا يزال هناك العشرات من الصيادين يمارسون طرق غير صحيحة في الصيد، وهي إصدار الأصوات العالية والطنين العالي بأجهزة مكبر الصوت، ما يسبب القلق ويسبب الإزعاج للسكان في المنطقة. هناك أيضا الخطر الأكبر هو الصيد عبر إطلاق النار المباشر على الطيور، ما يتسبب أيضا ببعض الإصابات أحيانا في المنطقة. هذه الطريقة أيضا محمد تخيف الأهالي بشكل كبير جدا. أيضا البساتين الخضراء أو البساتين الأشجار المثمرة تتعرض بشكل أو بآخر محمد حقيقة إلى أيضا تخريب أو تكسير ربما من قبل بعض الصيادين في أثناء وضع الشباك أو أثناء إطلاق العيارات النارية التي وصفها الصيادون أنها عيارة نارية تتسبب في بعض الأحيان باقتلاع الأغصان وبعض الأشجار المثمرة، والحقول أيضا ربما تعاني نفس المعاناة، يعاني أصحابها نفس المعاناة محمد بسبب الصيد الجائر في المنطقة، مطالبين الوزارة بضرورة وضع ضوابط ومراقبة هذه الضوابط وتفعيلها على أرض الواقع ومخالفة الأشخاص يعني الذين يقومون بتجاوز
0: الصيادون يقومون يعني بالصيد دون أي خشة، يبدو يعني لذلك يبدو أنه هذه الضوابط نظرية أكثر منها عملية،
5: لم تطبق بشكل كامل محمد بصراحة على أرض الواقع. هناك ذكرت منذ قليل وأسلفت أن عشرات الصيادين وربما أكثر لا يزالوا يتواجدون ضمن الحقول والبساتين ويطلقون النيران بشكل عشوائي، ما يتسبب بتلف وأيضا تكسير في أغصان الأشجار المثمرة. هذا ما يلحق الضرر في المزارعين الذين يتكبدون خسائر كبيرة جدا صراحة في الاعتناء بأشجارهم، لا سيما في رش المبيدات الحشرية وأيضا العناية بها وسقايتها بالماء، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار نقل المياه إلى هناك أو استخراجها من الآبار الجوفية بسبب غلاء المحروقات. محمد أيضا الطيور تساهم بشكل كبير في زيادة المدخول والمردود المادي للمزارعين في الغوطة الشرقية. نعم محمد،
0: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. في ملف زراعة أيضا، حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرة بسلة الزيتون في عدد من مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفرة خاريم وأرمناز. ودعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة إن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة.

0: انضموا الينا إلاف العلي مراسلة التلفزيون من ادلب. إلاف مرحبا بك، هلا شرحتي لنا بمزيد من التفصيل حول خطر فعلا حشرة بسلة الزيتون.
1: مرحبا محمد، يعني من خلال تواصلنا مع بعض المهندسين الزراعيين وأيضا المزارعين والفلاحين تبين أن يعني حشرة بسلة الزيتون أو ما تسمى يعني بالزيتون القطني هي من الحشرات الثانوية والتي كانت يعني تظهر في كل عام مع يعني ارتفاع ربما درجات مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن هي يعني حشرة تظهر بشكل ثانوي وليس أساسي، ولكن هذا العام المفاجئ أنه نتيجة يعني الرطوبة العالية، استمرار موسم الشتاء والهطولات المطرية أيضا، الرطوبة العالية، كل هذا ساعد في انتشار هذه الآفة بشكل كبير جدا، خاصة في مناطق حارم سلقين كفر تخاريم وأرمناز وريف إدلب الغربي بشكل عام صراحة، مما شكل خطر على أشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية أيضا. محمد، هذه الآفة هي بحاجة إلى مكافحة، أيضا ما تسبب بانتشارها أنه في سنوات الجفاف الماضية كان الفلاحين والمزارعين يقومون بالتسميد الأزوتي بشكل كبير جدا، مما تسبب صراحة أيضا مع الهطل المطري بنمو النباتات الخضراء الطرية، وهذه تعتبر بيئة حاضنة لهذه الحشرة صراحة، التسميد العشوائي، كل هذه الأمور صراحة فاقمت من حجم الخسائر اليوم لدى المزارعين وخاصة أشجار الزيتون والتي تعتبر يعني الإنتاج الاستراتيجي أو المحصول الاستراتيجي لدى محافظة إدلب صراحة. هذا الأمر بدأ يتسبب بضرر للأشجار، للبراعم التي بدأت بالتفتح، خاصة أن هذه الحشرة تنتشر في الأشهر الماضية آذار ونيسان وأيار أيضا، لذلك عملت يعني الجهات المعنية من مديرية الزراعة والقائمين والجهات المعنية صراحة على البدء بنشر الإرشادات التوعوية للفلاحين والمزارعين لمكافحة هذه الآفة، حيث بلغت يعني نسبة الضرر كما تحدث لنا بعض المزارعين إلى 50% من أشجار الزيتون، وهذا يعني يشكل خطر حقيقي لإنتاج المحاصيل هذا العام. محمد صراحة تقوم الآن الجهات المعنية على التوعية بضرورة دمج عدة مبيدات حشرية مع بعضها ويعني رشها خاصة في فترات المساء، لا يجوز رش هذه المبيدات وفق ما تحدثوا لنا به يعني في فترات الصباح أو الظهيرة ليتمكنوا من مكافحة هذه الحشرة، خاصة يعني ما زالت يعني الأجواء لدينا يعني لم نشهد هذا العام يعني إلى الآن صيف كالسنوات الفائتة، وهذا الأمر صراحة هو ما يساهم باستمرار انتشار هذه الحشرة. هناك مناشدات صراحة محمد،
0: تحدثت عن مبيدات حشرية ويجب خلطها، نعم. ما مدى توفر هذه المبيدات الفعالة؟ هل تقدم للمزارعين؟
1: صراحة هذا ما يعني كنت سوف أنوه له محمد، أن هذه المبيدات هي أسعارها مرتفعة، يعني سعر هذه المبيدات يتراوح ربما بالدولار الأمريكي صراحة، ولا يستطيع الفلاحين والمزارعين تكبد يعني هذه التكاليف خاصة مع الخسائر المتواجدة لديهم لرش حقولهم أو الأشجار المثمرة لديهم، لذلك هناك مناشدات من يعني قبل الفلاحين والمزارعين والجمعيات الفلاحية لمديرية الزراعة والجهات المعنية بأن يتم تقديم الدعم أو حتى المبيدات يعني الحشرية اللازمة ليتمكنوا من القضاء على هذه الآفة.
0: شكرا لك إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب. بدأ التجمع السوري في ألمانيا بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ عمليات جراحة الجنف في مدينة حماة ضمن برنامج طبي متخصص يهدف إلى توفير هذا النوع من الجراحات الدقيقة داخل المحافظة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية المحلية عبر التدريب ونقل الخبرات.
2: في مشهد يعكس تكاتف الجهود وعودة الخبرات، يشهد مشفى حماة الوطني انطلاق حملة جراحة الجنف للأطفال واليافعين، مبادرة يقودها المكتب الطبي للتجمع السوري في ألمانيا ضمن خطة برنامج 2026.
3: تعاون بين المكتب الطبي للتجمع السوري الألماني ووزارة الصحة، أجرينا قمنا بإجراء أول عملية في حماة من عمليات الجنف المخطط لها، العدد 4 أو 5 عمليات. مستقبلا إن شاء الله سيتم إجراء المزيد من الحملات. نحاول على إجراء مختلف العمليات النوعية في سوريا بمختلف المحافظات، نحاول زيادة عدد الزيارات إلى سوريا وتدريب كادر طبي يمكنه لاحقا إجراء العمليات في سوريا.
2: تعد جراحات الجنف من أكثر العمليات تعقيدا وكلفة، وتتطلب تجهيزات دقيقة وكوادر عالية الخبرة، ما يجعلها بعيدة المنال عن كثير من العائلات. لكن هذه الحملة توفرت العمليات مجانا بالكامل لتخفيف العبء عن الأسر ومنح الأطفال فرصة حقيقية للشفاء.
4: عندي ابن أخي عنده عملية جنف في مشفى حمال الوطني، تكفلت فيها العملية بتجمع السوري الألماني، مشكورين على جهودهم. العملية كانت مكلفة جدا، فيسروا لنا أمورنا والله يعطيه العافية، مشكورين على جهودهم، ومتأملين أنه يوسعوا عملياتهم في مدينة حما، والله يعطيه العافية.
2: لم تقتصر الحملة على العلاج فقط، بل شملت نقل الخبرات وتطوير الكوادر المحلية، فقد جرى إدخال معدات طبية حديثة، وحرص الفريق الزائر على تدريب الكوادر السورية الشابة في أثناء العمليات لضمان استمرارية هذه الجراحات المتخصصة في المحافظة.
5: تقدم هذه الحملة نموذجا عمليا لعودة الخبرات السورية إلى ميادين العمل الطبي داخل المحافظة، عبر شراكة تجمع الكفاءات السورية المغتربة بالمؤسسات الصحية المحلية، مبادرة تمنح الأطفال فرصة علاج نوعي وتسهم في تعزيز قدرات طبية قادرة على التطوير والاستمرار. ياسر رحت تلفزيون سوريا، مشفى حماة الوطني.
0: يبقى معنا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر مرحبا بك، ما أهمية هذه العمليات فعلا التي تجري في حماة للعمود الفقري؟
6: نعم محمد، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني يوم أمس انتهت العمليات من قبل الوفد أطباء السوريين القادمين من ألمانيا. هذه العمليات الأولى من نوعها، عمليات جراحة الجنب الأولى من نوعها ضمن محافظة حماة. كانت سابقا يعني المرضى يعانون من عناء السفر وإلى دمشق وإلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه العمليات، غير أنها مكلفة. يعني محمد، يعني تكلفة العملية كانت أو بحسب الأطباء تقدر ب 100 سوري، أي ما يعادل 7500 دولار أمريكي، وهذا المبلغ كبير جدا يعني للمرضى وذوي المرضى. يعني طبعا هذه العمليات تم إجراؤها بشكل مجاني، تم إجراء 6 عمليات في مشفى حماة الوطني. يوم أمس غادر الوفد إلى دمشق لإجراء عمليات مماثلة في مشفى المجتهد في دمشق. طبعا يعني الزيارة يعني التي زارها الوفد يعني محمد إلى مشفى حماة الوطني لم تقتصر على العمليات فقط، بل شملت تدريب الكوادر الطبية الموجودة داخل مشفى حماة الوطني، ويعني عبر الخبرات والتقنيات التي يعني اكتسبها هؤلاء الأطباء السوريين العاملين في ألمانيا، بما يعزز يعني قدرة الأطباء على التداخل في هذه العمليات ويعني التعامل مع الحالات المعقدة مستقبلا. يعني العمليات تتم هنا في مشفى حماة، ويتم أيضا تدريب الكوادر عليها يعني من قبل الأطباء الوافدين من ألمانيا ومن غيرها. طبعا أود أن ننوه يعني محمد أن بهذه العمليات تم استخدام يعني جهاز تعقيم حديث يعمل بالبخار أو بالضباب بحسب الأطباء، قادر على تعقيم غرفة العمليات خلال ربع ساعة تقريبا. يعني بعد يعني ما كانت تستغرق غرفة العمليات تعقيم بعد إجراء العملية لمدة 3 ساعات يعني تقريبا. هذا الأمر أدى إلى رفع الجاهزية في غرف العمليات، ووفر وقت وجهد وتكاليف أيضا. يعني بحسب الأطباء الذين ذكروا لنا أن هذا الجهاز يوفر الجهد والتكاليف. يعني سابقا كان يستخدم جهاز أو تعقيم بالرزاز بالمعقمات السائلة، أما هذا الجهاز يستخدم في البخار ويعقم الغرفة بشكل كامل. على الطبيب أن يعطي القياسات أو المقاسات لغرفة العمليات، والجهاز يعمل بمفرده ويعطي درجة التعقيم بشكل كامل. هذه الأجهزة كانت سابقا غير موجودة في سوريا. طبعا يعني تأتي هذه الزيارة يعني ضمن سلسلة من الزيارات السابقة خلال السنة الماضية، طبعا من وفود أطباء السوريين المقيمين في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام.
0: طيب ياسر، إلى متى ستستمر هذه المبادرة؟ يعني قلت أجريت 6 عمليات، إلى متى ستستمر؟ هل هناك عدد معين أو تاريخ معين؟
6: حاليا تم العمل على 6 عمليات في محافظة حماة. بحسب الوفد الطبي هناك زيارات أخرى إلى مشفى حماة الوطني بعدة اختصاصات أخرى، يعني يقوم الأطباء القادمين من ألمانيا ببحث في المجالات الصعبة مثل مجال جراحة القلب أو جراحات التنظيرية. سابقا كان هناك وفد أتى من ألمانيا قام بجراحات عديدة في مشفى حماة الوطني بالجراحة التنظيرية، وهي جراحة حديثة نوعا ما، ويعني تم تدريب كوادر من الأطباء المقيمين هنا في سوريا وخصوصا في حماة. طبعا يعني هناك أيضا جراحات أخرى، هناك وفود أتت في السابق إلى كلية طب الأسنان وقاموا أيضا بتحديثات وفحوصات متخصصة في هذا المجال، وإضافة تدريبات للكوادر الطبية والطلاب الموجودين في هذه الكلية. طبعا بالتوازي مع هذا الأمر، يعني محمد، شهد مشفى حماة الوطني في الفترة الماضية عملية تطوير تدريجية لعدة أقسام، منها قسم الأشعة وقسم العظمية والعصبية، وتطوير أيضا الأورام واستحداث قسم كامل لقسم غسيل الكلى في المشفى. يتم الآن تجهيز يعني لعمل تطوير أو تحديث أو إعادة ترميم قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني. طبعا هذه الترميمات تقوم برعاية وزارة الصحة وبتبرع من بعض المنظمات العاملة في المجال الطبي والجمعيات. يعني مشفى حماة الوطني كان سابقا يذكر أو يقول عنه المرضى أنه مسلخ، اليوم بدأ يتحسن بشكل جيد أو بشكل مقبول نوعا ما بحسب المراجعين وبحسب المرضى الموجودين في هذه الأقسام. الأقسام نعم. تتطور نوعا ما شيئا فشيئا، والوفود يعني التي تأتي هنا تقوم بتطوير هذه الكوادر الطبية ويستفيد منها الأطباء بشكل عام وبشكل خاص المرضى الذين يقومون بزيارة هذا المشفى.
0: أشرت إلى موضوع التدريب، كيف تسير عملية تدريب الكوادر؟ لأنه هل سيكون بمقدور مثلا كوادر محلية أجراء هذه العمليات مستقبلا؟ وأيضا حتى المرضى الذين أجريت لهم عمليات بالتأكيد يحتاجون إلى متابعة طبية لفترة.
6: نعم يعني محمد، بالفعل يعني هناك تدريبات نظرية تقوم بها الأطباء والوافدة من هذه البلدان المتقدمة نوعا ما طبيا، تقوم بزيارة الأطباء وزيارة مديرية الصحة. اليوم نتكلم عن محافظة حماة، في السابق قام الأطباء بشرح وافي كمحاضرات متسلسلة للأطباء عن إجراء العمليات، بعد ذلك تقوم الأطباء يعني شرح عملي أثناء غرفة العمليات. يعني العمليات تكون هي المختبر للأطباء، يتعلمون منها ويعملون بأيديهم أيضا. يعني هناك يعني متابعة من قبل هذه الأطباء، من قبل الوفود التي تأتي من ألمانيا أو من دول أخرى للأطباء الموجودين هنا، وهناك تواصل مستمر بحسب المعنيين على تطوير الأطباء، تطوير عمل الأطباء في سوريا بشكل مستمر.
0: شكرا لك ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. مستمرون معكم في هذه الساعة من عين سوريا، ونرصد فيها بعد الفاصل. مرضى الكلى في الرقة يعانون من أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة العلاج والتنقل في ظل ضغط يفوق استطاعة قسم الكلى في المستشفى الوطني بالمحافظة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم من جديد. في محافظة الرقة يعاني مرضى الكلى من أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة العلاج والتنقل في وقت يواجه فيه قسم الكلى في المستشفى الوطني ضغطا متصاعدا بسبب ازدياد أعداد المراجعين ونقص في الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.
1: داخل أروقة قسم الكلية بمستشفى الرقة الوطني تتكرر معاناة المرضى مع كل جلسة غسيل، فالنقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الحاجة المستمرة لصيانة أجهزة الغسيل وتأمين أجهزة إضافية يزيد من الضغط على الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
2: تكاليف الكلية علينا غالية، آجارات الآجار يعني ميت للدار بالأسبوع نحط لنا تقريبا شيء 200,000 أقل شيء. الأدوية ما عدا الأوبوتين ما بي أدوية قليلة.
1: أوجاع هؤلاء المرضى لا تقف عند حدود السرير، فالأعباء المادية أثقلت كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف النقل، ورغم استمرار القسم في تقديم خدماته بالحد الأدنى إلا أن ارتفاع أعداد المراجعين مقارنة بعدد الأجهزة والكادر المختص يفرض تحديات كبيرة على العمل اليومي داخل المشفى.
3: أحصائية للمرضى عندنا 380 مريض حاليا، طبعا من يومين إلى هذا اليوم ازداد حوالي 10 مرضى، هذول المرضى اللي جايين من سفر من تركيا ومن غيره، وهذا كله يسوي عبء على الأجهزة. بالنسبة كمان للطاقم التمريض المدرب نحن لدينا بس 15 ممرض، وهي ال 15 لا تكفي للأجهزة، الكم الأجهزة الموجودات 38 جهاز، يعني يوميا في لدينا 4 ممرضين يعملون على الأجهزة، هذا لا يكفي.
1: هذا المشهد في قسم الكلية ليس إلا وجها واحدا لواقع صحي مترد يعصف بمدينة الرقة نتيجة لقلة المشافي الحكومية وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة. وما زاد الطين بلة، هجرة الكفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ما ترك الكوادر المتبقية في مواجهة مباشرة مع أزمة تفوق طاقتها.
4: هنا في قسم غسيل الكلى داخل مستشفى الرقة الوطني لا تتوقف معاناة المرضى عند المرض بحد ذاته، بل تمتد إلى تحديات يومية تبدأ من تأمين تكاليف العلاج والأدوية ولا تنتهي عند الانتظار للحصول على جلسة غسيل. أحمد العثمان لتلفزيون سوريا الرقة.
0: أعلنت وزارة التربية استكمال تجهيز أكثر من 2300 مركز امتحاني في المحافظات استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادات العامة والتي يتقدم إليها أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. وأكدت الوزارة استكمال مختلف التحضيرات الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز القاعات الامتحانية وتوزيع الكوادر المكلفة بالإشراف والمراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة للطلاب. هذا ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت المقبل 6 حزيران، في حين ستنطلق امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم 5 حزيران. قال مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح لتلفزيون سوريا إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
5: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عدة تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في عمل الامتحاني القادمة.
0: هذا وأكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي صالح في حديثه لتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنهم لا تغيير في موعد الامتحانات.
5: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ. المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية، في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان في منطقة البصيرة وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة يسلم بطاقته حتى نعيد مركزة الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: انضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. عهد مرحبا بك، كيف هي التحضيرات للعملية الامتحانية مع اقتراب هذا الموعد ومع الظروف الطارئة في دير الزور؟
6: تحية لك محمد والسادة المشاهدين. يعني كانت هذه العملية الامتحانية محددة في مراكز يعني محددة بعينها، لكن بعد عملية أو ارتفاع منسوب نهر الفرات كان الكثير أو بعض الطلاب يعتقد بأن العملية ستتأجل في دير الزور وربما في الرقة كذلك الأمر، لكن كان هناك يعني استجابة سريعة من قبل مديرية التربية والتعليم وكذلك وزارة التربية بأن جعلت هناك مراكز امتحانية على الضفة الأخرى من نهر الفرات، يعني بمناطق يعني متنوعة ومتفرقة وقريبة تعتبر من الجميع، ربما سهلت بشكل كبير أو ستسهل بشكل كبير العملية الامتحانية وتقلل المخاطر التي تنجم عن عملية النقل أو الانتقال ما بين ضفة وأخرى كما حصل في العام الماضي عندما كانت تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الأخرى. كان معظم الطلاب يعني يتنقلون عبر عبارات نهرية بدائية خطرة، وخاصة نحن نتحدث الآن بأن وزارة الطوارئ وإدارة الطوارئ قالت بأن العبارات البدائية هي يعني خطرة للغاية ومنعت العمل فيها أو يعني التنقل عبرها بين ضفتي نهر الفرات. نتحدث عن جسور كثيرة تدمرت، نتحدث عن مدارس كذلك الأمر يعني دخلتها المياه وتعطلت أو ربما تضررت بشكل يعني ملحوظ في كثير من المناطق، كما جاء على لسان مدير التربية والتعليم، ويعني يعني هذا كان بتصريحه على يعني التلفزيون قبل قليل بالفيديو الذي تم عرضه. كذلك الأمر يعني كان هناك بعض المشكلات في الأعوام الماضية وربما هي ما تزال قائمة حتى هذه اللحظة، بأن كثير من مدارس دير الزور خرجت عن الخدمة منذ عدة سنوات بسبب الدمار الهائل الذي طال أحياء المراكز في المدن الثلاث الرئيسة سواء في دير الزور وفي الميادين وفي البوكمال. هذه المدارس ربما صعبت العملية الامتحانية في المنطقة. أيضا يعني صدرت تعميمات قبل قليل يعني تقول بأن يعني التغطية الإعلامية للعملية الامتحانية ستكون محصورة فقط في إعلام المديرية بشكل مركز لتسهيل العملية الامتحانية وكي لا يكون هناك تشويش على الطلبة يعني المتقدمين أو ربما الممتحنين.
0: وهذا كله يطرح سؤال عاهد عن مدى جاهزية هذه المراكز من حيث التجهيزات، من حيث الكوادر، استيعاب أعداد الطلاب.
6: يعني العام الماضي تجولنا في عدد من المراكز، طلعنا على كل هذا الواقع، وكذلك الأمر يعني كنا في لقاءات مباشرة بشكل دوري مع مدير التربية والتعليم الأستاذ علي الصالح. يعني كانت المراكز يعني تفتقر لأدنى مقومات العملية التعليمية أو الامتحانية بشكل مركز. يعني ربما نحن في دير الزور في طقس حار للغاية، نتحدث الآن وربما درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية. هذه أيضا موجودة في يعني الغرف الصفية ولا يوجد في كثير من المدارس أي وسيلة للتبريد، ربما هذا أيضا يعني يزيد حالة التوتر، حالة يعني عدم الارتياح لدى الطلبة. ربما بعض الأحيان يكون هناك بعض المراقبين هم مسؤولين عن بعض يعني يعني عن ربما صفين على طابقين في بعض يعني المدارس. يعني حقيقة هذه أبرز المشاكل، كثير من المدارس خرجت عن الخدمة، والتي نعم. بقيت صالحة للاستخدام وللعملية الامتحانية هي يعني لا ترقى لمراكز امتحان يعني تستحق يعني التقديم فيها للطلبة. أعداد يعني ليس لدي الإحصائية الدقيقة، لكن ربما يصلون إلى 50,000 طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية سيتقدمون لهذه الامتحانات. ويعني نحن سنتابع كل هذه التفاصيل، لكن كنت أريد أن أتحدث عن وجود طلبة من السجناء سيقدمون امتحانات التاسع ويعني كذلك الأمر الثالث الثانوي والثالث الإعدادي داخل سجن دير الزور المركزي. أعتقد بأن الأعداد ما تقارب يعني 20 شخص، ربما 7 أشخاص في مرحلة يعني الثانوية، وربما 11 أو 13 في المرحلة الإعدادية. وهذه ربما أعتقد هي لفتة جديدة غير مسبوقة في هذه المحافظة.
0: شكرا لك عهد الصليبي، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. في دير الزور كذلك تتواصل أعمال إعادة تأهيل جسر العشارة على نهر الفرات الذي يربط مدينة العشارة ببلدة درنج بعد خروجه عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه النهر خلال الأيام الماضية.
7: الآن متواجدون على جسر العشارة الذي يربط مدينة العشارة ببلدة درنج، والذي يعتبر الشريان الوحيد الذي يربط ضفتي الفرات ببعضها. يوجد جسر آخر على الحدود السورية العراقية، جسر الباغوز، لكنه بعيد جدا. ليبقى هذا الجسر هو الشريان الوحيد الذي يربط الضفتين ويساعد الناس على العبور. طبعا تجري الآن أعمال صيانة على هذا الجسر، بغية افتتاحه بعد الساعة 12:00 يسمح فقط للمشاة بالعبور. تضرر كثيرا بسبب ارتفاع المياه في الأيام الماضية وسرعة جريان المياه، لكن سوف يعود إلى الخدمة بحسب العاملين على هذا الجسر بعد الساعة 12:00 ظهرا. كان معكم مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: نبقى في تداعيات فيضانات نهر الفرات، حيث خلفت في محافظة الرقة خسائر واسعة، طالت الأراضي الزراعية والممتلكات السكنية والبنى الخدمية بعد ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه خلال الأيام الماضية، في حين تواصل الجهات المعنية عمليات حصر الأضرار.
8: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
9: عن تقريبا شيء فوق 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية، حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. ان شاء الله نتأمل بحكومتنا انه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتامل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
8: في ظل اتساع رقعه الاضرار، بدات الجهات المعنيه بعمليات تقييم ميدانيه لحصر الخسائر في محافظه الرقه، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
10: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة وخاصة في البساتين المنزلية.
8: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بشأن الزراعة والخدمة ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
11: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن إحنا ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: إلى القنيطرة، حيث جال وفد من الأمم المتحدة يضم ممثلين عن أكثر من 15 منظمة أممية في 5 بلدات للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للسكان وبحث سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء.
12: الآن يعني تقوم أكثر من 15 منظمة أممية بزيارة

0: مقولات الاحتلال الإسرائيلي على أرض المحافظة.
1: مع اقتراب انطلاق الموسم السياحي في محافظة الطرطوس، أنهت معظم المنشآت السياحية استعداداتها لاستقبال الزوار خلال فصل الصيف، وسط توقعات بزيادة ملحوظة في حركة الإقبال هذا العام.
2: مع بداية فصل الصيف، أوشكت المنشآت السياحية في طرطوس على إنهاء تحضيراتها للموسم الجديد، وسط توقعات بموسم أكثر نشاطاً هذا العام.
3: السنة راح تكون سنة مميزة، لأنه حسب ما عم نشوف من الأرقام أنه عدد الناس الراغبين بالحضور وزيارة محافظة طرطوس عم يزداد سنة عن سنة. عم تتم عملية صيانة المنشآت وتجهيز الغرف والشقق الفندقية لتكون جاهزة لاستقبال السياح والوفود السياحية.
2: رغم الحركة النشطة التي تشهدها المحافظة في بداية الموسم، يرى عدد من الأهالي والزوار أن تطوير القطاع السياحي يحتاج إلى تحسين الخدمات وتنظيم الشواطئ والمرافق العامة.
4: ما في اهتمام، يعني سواء كان عن نظافة الشاطئ بشكل عام وحتى الخدمات المقدمة بالنسبة للكولب أو المنتجع أو أيا كان مسمينهم، وبنفس الوقت ما في أي مراعاة لموضوع إنقاذ بحري أو إذا صار غريق أو إذا صار أي حدا من الناس مفقودين بالبحر.
2: من جهتها، تؤكد مديرية السياحة استمرار التحضيرات للموسم عبر متابعة واقع المنشآت السياحية والشواطئ والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات.
5: أكدنا على موضوع الضابط العدلي السياحي، موضوع الرقابة على عمل المنشآت السياحية، موضوع الأسعار، وموضوع جودة الخدمات بشكل عام، بالإضافة إلى موضوع مهم يجب التنويه له هو موضوع الشرطة السياحية ودخولها بالخدمة. فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية ستكون على مدار الموسم في محافظة طرطوس، بدءا من مدينة طرطوس وانتقالا إلى كافة المناطق. سيكون هناك نشاطات على مستوى دولي إن شاء الله.
2: بين توقعات أصحاب المنشآت وآراء الأهالي والخطط الرسمية، تتجه الأنظار نحو موسم يترقب كثيرون أن ينعكس إيجاباً على الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة.
6: يراهن أصحاب المنشآت السياحية والجهات المعنية في محافظة طرطوس على موسم أكثر نشاطاً هذا العام، في وقت تبقى فيه جودة الخدمات وتنظيم الشواطئ والأسعار المناسبة من أبرز العوامل التي قد تنعكس على حركة الزوار ونجاح الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: يواجه أهالي بلدة بستان الباشا في ريف اللاذقية أزمة متفاقمة في تأمين مياه الشرب، وسط شكاوى متزايدة من انقطاعها لفترات طويلة وضعف كميات الضخ المتاحة، ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الحاجة إلى المياه.
7: نعاني كثير من ناحية المي بالصيف. الخزان إذا ما في كهرباء ما في مي ولا منعبي مي، وإذا جابوا لنا بعثوا لنا المي كل جمعة بيبعتوها مرة، إذا بعتوها مي ضعيفة بالمرة، أحياناً من تم يومين تنعبي. مطالبنا يعني أقل منا ما يكون في مي بالصيف ومي وافرة، الدنيا حرق شوب، ما حدا يعني منعدي عن الكهرباء المي ما فينا نعدي عنها.
8: مو نحن هون غرب رودو، غربي بستان الباشا، منطقة اسمها رودو، منعاني من عدد أيام تقنين يعني على الأسبوع كثير، وضعف بالمي، ضعف بضخ المي، يعني بس هاي الناحية بس. بتمنى من الجهات تتفضل علينا يعني تقلل أيام التقنية مشان نشرب، مشان يعني حتى للشرب أحيانا كنا نجيب بالقنانة.
1: ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً صادراً عام 2023 يقضي بإيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام. قالت الأمانة العامة للرئاسة إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لوحدات الإدارة المحلية وتبسيط الإجراءات بما

تحقق الكفاءه والفعاليه في العمل، ولا سيما فيما يتعلق باعتماد المشاريع الاستثماريه بهدف تعزيز صلاحيات الوحدات الاداريه ورفع كفاءه العمل في مجال التنميه المحليه والاستثمار. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، المزيد دائما على موقعنا سوريا.تي في، إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

وضعت على لوائح التراث العالمي، وتضم مدرجا رومانيا عريقا وقلعة أثرية، بصرى الشام، منارة الثقافة والحضارات في سوريا. تقع بصرى الشام في منطقة حوران في الجنوب السوري، على مسافة 40 كيلومترا من مركز محافظة درعا، وتعد واحدة من أقدم وأهم المدن في تاريخ المشرق العربي، لما امتازت به من موقع استراتيجي وتاريخ زاخر بالحضارات من العصر النبطي والروماني إلى العهد الإسلامي. تتميز بموقع استراتيجي على مفترق طرق مهم يربط بين دمشق والجزيرة العربية، وبين البحر المتوسط وبلاد الرافدين، كما كانت إحدى المحطات المهمة على طريق الحج والتجارة النبطية القديمة. بني المدرج الروماني الشهير في بصرى أوائل القرن الثاني الميلادي، ورجح مؤرخون اكتماله نحو عام 115 للميلاد. تضم بصرى الشام كثيرا من المواقع الأثرية، من أبرزها المدرج الروماني والقلعة الأيوبية الأثرية وسرير بنت الملك، إضافة إلى الجوامع والكنائس والأديرة التي تنتشر في أرجائها. يتميز المدرج الروماني ببنائه من الحجارة البازلتية السوداء، ويتسع لأكثر من 15,000 متفرج، وهو واحد من أضخم وأفضل المدرجات الرومانية في العالم، الذي بقي محتفظا بمعظم أقسامه وسائر عناصر عمارته منذ العصر الروماني. المسرح مقسوم إلى ثلاثة أقسام مفصولة بعضها عن بعض بواسطة ممشى عريض، تفتح عليه الأبواب المعدة لدخول المتفرجين وخروجهم. كما تضم بصرى الشام شبكة من الحمامات العامة الرومانية، التي بنيت وفق طراز متقدم يتضمن غرف البخار والمياه الباردة والحارة، إضافة إلى قنوات مائية هندسية معقدة كانت تنقل المياه من الينابيع والآبار إلى أرجاء المدينة، ولا تزال آثار هذه الأقنية والحمامات ماثلة إلى اليوم. في العهد الأيوبي، وتحديدا في القرن الثاني عشر الميلادي، أقيمت قلعة بصرى بجانب المسرح الروماني، حيث تم تحصين المدرج وإحاطته بعشرة أبراج دفاعية، لتتحول إلى قلعة ضخمة ذات طابع دفاعي بارز. استخدمت القلعة في العصور اللاحقة كمركز عسكري ومخزن للذخيرة، وظلت شاهدة على تقلبات الزمن وتتابع الحضارات. في عام 1980 سجلت بصرى الشام على لوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونيسكو، بوصفها أحد المواقع التراثية العالمية. تعرضت مدينة بصرى الشام للقصف من قوات النظام والطيران الروسي بعد سيطرة فصائل المعارضة عليها عام 2012، ما ألحق بعض الأضرار بمواقعها الأثرية، ولا سيما القلعة والمدرج الروماني. لكن رغم كل هذا، بقيت مدينة بصرى الأثرية شامخة لتعكس عراقة بنائها وحضارتها على مر السنين.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. هذه المسألة المتكررة والتي تناولناها كثيرا في ريبوست لم تعد حالة مستغربة، لقد تحولت لحادث يتكرر بزمان ومكان مختلفين كل فترة. إذا لم يعد التهجم على عناصر الشرطة بأنواعها حالة مستغربة بعد إسقاط المخلوع في سوريا، رغم أن الشرطة كل الشرطة جهاز تنفيذي مهمته إنفاذ القانون، إنهم مواطنون بصلاحيات خاصة لتحقيق هذه الغاية، ورغم ذلك يعرف عن هذه الفئة تحديدا من الشرطة حسن الخلق والهدوء الذي يقابل للأسف أحيانا بسلوك شاذ من قبل البعض. هناك من يرى أنه وبعد أي تغيير جذري في نظام الحكم، خصوصا بعد سنوات من القمع أو الحرب كما حدث في سوريا، تظهر غالبا مرحلة اضطراب اجتماعي ونفسي تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة والاعتداء على عناصر الشرطة. في هذه المرحلة لا يفسر عادة بسبب واحد فقط، بل بعوامل متداخلة، منها تراكم الغضب والخوف والانتقام من أجهزة ارتبطت في أذهان كثيرين بالقمع، إلى جانب انهيار هيبة الدولة القديمة قبل تشكل هيبة الدولة الجديدة. بعض المواطنين قد يلمس ضعف المؤسسات الانتقالية وغياب وضوح حدود السلطة والمحاسبة، كما يعتبر البعض أن سقوط النظام يعني سقوط كل الضوابط، بالإضافة إلى وجود مجموعات تستغل الفوضى لتحقيق نفوذ أو تصفية حسابات، كما أن التوترات وضغوط المعيشة تجعل الاحتكاكات أكثر حدة. بينما يرى آخرون أن تصوير الحوادث ونشرها على وسائل التواصل يجعلها تبدو أكثر شيوعاً مما هي عليه. بكل الأحوال، في المجتمعات الخارجة من الصراع يحدث أحياناً ارتباك طبيعي، لأن الناس لم يعتادوا سابقاً على ممارسة السياسة أو الاعتراض أو حتى التعبير ضمن إطار قانوني مستقر. فإذا كانت الدولة سابقاً تعتمد على الخوف ثم انهار هذا الخوف فجأة، فقد تظهر سلوكيات متطرفة في الاتجاه المعاكس قبل أن يستقر الوضع، في حين يتطلب نجاح واستقرار المرحلة الانتقالية بناء جهاز أمني يخضع للقانون لا للأشخاص، ومحاسبة الانتهاكات وحماية حق النقد والاحتجاج السلمي دون أن يلغي ذلك فرض القانون على أي اعتداء أو فوضى. والمقصود هنا القانون الرادع الذي يحمي ويحاسب ويفصل بين الناس. فالدول التي تنجح بعد التحولات الكبرى مشاهدينا هي التي تحول الغضب الشعبي إلى مؤسسات وقوانين بدل أن يبقى في الشارع. لكن ما مناسبة هذا الحديث الآن؟ في الأونة الأخيرة تعمل شرطة المرور على تنظيم أوسع لحالة الطرق وإزالة بساطات ومخالفات والحد من انتشار الدراجات النارية. هذه الدراجات مشاهدينا خلقت خلال الفترة الماضية إشكاليات كبيرة داخل مراكز المدن، منها الفوضى المرورية والضوضاء والحوادث وحالات سرقة ينفذها أشخاص يستعملون هذه الدراجات على الطرقات الرئيسية العامة، يسرقون أحد المارة ويلذون بالفرار. طبعا الداخلية وإدارة المرور تمنع مرور هذه الدراجات خلال ساعات محددة إلى مراكز المدن. تختلف المسألة من منطقة إلى أخرى، لكن من يخالف هذا القرار يتفاجأ على ما يبدو بتطبيق القانون رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة التي تكاد لا تنقطع. الجديد في الموضوع مشاهدين هو شرطي مرور تحول لنجم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد رد فعله تجاه مواطن تطاول عليه. رد الفعل هذا لاقى ترحيبا من كثيرين، اعتبروا أن الرجل وضع حدا للتطاول على عناصر شرطة المرور. القضية أن الشرطية كان يتعامل مع مخالفة تتعلق بدراجة نارية، لكنه قوبل برد فعل أثار غضبه على ما يبدو. دعونا نتابع هذه المشاهد ونعود.
1: بدي وقفك تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور هالسير، والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت الست شهور لأسلحة بالبلد. هلا شو؟ لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك
2: أنت. ما ملطشة
1: أقسم بالله بكبسة كف بعميك ولادي.
2: ما بدك إيدك، ما لك إيدك. ما لك إيدك. أول مرة شيل إيدك، شيل إيدك. خلص.
1: شايفني لابس
2: بدلة
1: مرور، انا قاعد مجموعة
2: على عيني.
1: انت شايف
2: بدلك على عيني، ما بدك على عيني.
3: الكاميرات بتشهد ما بدي تيجي عليه، لكن مليون الكاميرات لكم كاميرات محلية.
1: عزلنا أصلا.
0: طبعا قبل الموضوع بحالة ترحيب من البعض، هناك من يرى أن إنفاذ القانون يتطلب حالة حزم وأن التراخي لن يجلب إلا مزيدا من الفوضى، خصوصا أن رد فعل الشرطي جاء بعد اعتداءات كثيرة طالت شرطة المرور. الجماعة يعملون بمختلف الظروف في البرد والثلج والمطر ودرجات الحرارة المرتفعة لتنظيم السير للحد من الحوادث المرورية، ويبدو أنهم يلمسون في سلوك بعض المواطنين حالة من عدم التقدير وربما تخطو لأبعد من ذلك. طبعا الموضوع لاقى تفاعلا واسعا عبر السوريون بأكثر من طريقة عن تعاطفهم مع شرطي المرور، كهذا الشاب الذي دعا للتعامل بحزم مع المخالفين.
1: بدي وقفك تشهير بيعنا صير دولة وقيادي بيع 6 شهور هالسير، والله لو وقفك إذا ما بتنام، إذا بتنام تحت 6 شهور لا أشلح على بدك. هلأ شو لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك
3: ما ملطشة
1: أقسم بالله بكبسك كف بعميك ولادك
3: ما لحقك
4: لك أي الله ينصر دينك الله يسعد البطن اللي حملك لو الله لو إنك خابطه هتشف ما رح نزعل منك ولو إنك تسجنه كمان سنة كمان الشعب رح يأيدك هاي الحزم وهاي القوة اللي لازم نشوفها منكم غير هيك الشعب مش رح يستوي يمشي صح تحياتنا لوزارة الداخلية وللشرط البطل ولكل شرطي رح يفرج الحزم لهذا الشعب
0: وهنا شاب آخر مشاهدين يدعو شرطة المرور لسجن من يتطاول عليهم والتعامل بحزم مع أي سلوك غير لائق يتعرضون له من أي مواطن نتابع
1: لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشي عندك
3: ما ملطشي
1: أقسم بالله بكبسك كف بعميك ولادك
3: خلاص
1: بدي وقفك تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور هالسير والله لو وقفك إذا ما بتنام إذا بتنام تحت 6 شهور لا أشلح على بدك هلأ شو لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك
3: ما ملطشة
1: اقسم بالله بكبسك
5: ارجل شرطي مرور بيمرق علي ولك ينصر دينك اللي برد عليك رد عليك اللي ما برد عليك تبسوا في كف اسطل وسطل اخوت وخوت حطوا قولوا على السجن يلا ولا تسأل لا تقولوا لي شوف السجن خدوا على السجن بدي يطول عليك حاج العمى بقلبكم والله العظيم ناس ما ضل فيها حياة الرايح والجاي عم يقلل من قيمة شرطي المرور وبيغلط عليه ليش لأنه شرطي المرور محترم لا تكون محترم يا شرطي المرور يلي بدايقك اخلعوا بكف اخوت وخوت برافو عليك وحييك
0: بطبيعة الحال مشاهدين المسألة لم تلقى إجماعا يبدو أن هناك من فسر السلوك بالتشبيه وأن الشرطية يشبه على مواطن غلبان من الباب للطاقة وهي وجهة نظر لاقت أيضا من يخالفها كهذا الشاب مثلا
4: يلا شرف هالمنزل
1: تشهير بعناصر الدولة وقيادي بعد 6 شهور هالسير والله لو وقفك إذا ما بتنام إذا بتنام تحت 6 شهور لا أشلح على بدك هلا شو لا علمتك صارت عناصر المرور ملطشة عندك
3: ما ملطشة
1: أقسم بالله بكبسك كف بعميك ولادك
4: شو هالتشبيه؟ مو هذا السؤال المناسب شو اللي وصل شرطة المرور لهالمرحلة؟ ليش سمعت إنه بدي أخلع كف وانزعجت منها؟ شو اللي وصله لهالمرحلة؟ ليش ما سمعتوا انه مد ايده على شرطة المرور عادي شرطة المرور يا جماعه شرطة المرور هيبة الدولة لك يا اخي هيبه له هيبه له هيبه نحن بدنا نحافظ عليها نحن بدنا نساعده يصير عندنا بلد نحن بدنا نساعده يصير عندنا قانون تتنظم انظمه السير يا اخي شو هالمهزله هاي وبعدين مع التهاون التافه اللي بيصور كمان لازم يتحاسب فكر انه يصور المقطع يعني انه يطلع يعمل ترند انه هم المساكين لا كلنا مع الشرطي وكل الشعب مع الشرطي ولازم طرقكم تشف الاثنين
0: هناك أيضا من يرى أن شرطة المرور يجب أن تفرض هيبتها طبعا من دون تعد على الناس لا أحد يرحب بالمساس بالمدنيين لكن هذا الموقف وهذه المواقف مستندة بمجملها لموروث غير إيجابي من تعاطي البعض مع عناصر شرطة المرور نتابع
6: يا جماعة أول مرة بيجي شرطي مرور بفشلي قلبي لك فشلي خلي بس لو نتفك كف هلا ما عم نقول انه احنا بس عم بيقول هو الشرطي انه الشباب محاولين يضربوه او محاولين يتهجموا عليه فهو عم يقول لهم عاملين شرطه المرور ملطشه الرايح والجاي بده يكفكفهم عم يقول له اقسم بالله بنت فكف بسوي بسوي بسوي بسوي وشك صور على الحيط ضب اغراضك لك نحن شرطه مرور لك هيك ينصر دينك خلي عندكم هيبه
0: طبعا لقل الموضوع تفاعلا واسعا كما اوضحنا نستعرض جانبا من التعليقات تقول لبنى فشلي قلبي أما أبو أمير فيقول برافو أحلى شرطي مرور أما آلاء فقالت الأحلى من هيك اللي مصور محسب أنه مسك شيء على شرطي، طلع الشعب مع الشرطي. أما حمزة فكتب وقال والله كفو عليه الله يحميه يا رب، شرطي أسد والله. أما عبد الله فقال يوزع بسلطان ما لا يوزع بالقرآن، أحيي الشرطي الكفو.

في نفس سياق الموضوع السابق مشاهدينا، هناك من يدفع الضريبة ويعاني من انتشار الدراجات النارية هم السكان، حين تتحول الشوارع القريبة منهم ومن منازلهم إلى ساحة استعراض متهورة لمهارات القيادة من دون أي حس بالمسؤولية، رغم المخاطر العالية والآثار الكارثية التي تسببها عادة حوادث السير بالدراجات النارية، خصوصا في ظل غياب سبل الحماية وأولها الخوذة. دعونا نتابع.

0: وزارة الداخلية وإدارة المرور نبهت على منع دخول الدراجات النارية إلى دمشق بغض النظر عن أسباب الدخول، وحتى لو كانت الدراجة مسجلة. عدم التقيد بالقرار يعني المخالفة، يعني تزيل مخالفة بحق صاحب الدراجة كما يبدو في هذه الصورة، حيث سجلت بالأمس مخالفة في منطقة الجسر الأبيض في العاصمة، مع تنبيه الشخص المخالف على أنه يحق له مراجعة الجهة المنظمة خلال مدة أقصاها أسبوع لدفع نصف قيمة المخالفة قبل تحويلها للقضاء. رغم ذلك يبدو المواطن متفاجئا من قبيل أن الدراجة لا تحدث صوتا أو أنه لا يقود دراجته بسرعة كبيرة، لكن قرار بطبيعة الحال من يعارضه ومن يعارضه عفوا ومن يرحب به أيضا. دعونا نتابع.
1: عم يشتغل عليه، لا للصوت ولا شيء، شغل لي يا ورجي انا ما للصوت. والله انا خصمك يوم القيامه، والله والله انا خصمك يوم القيامه، والله يلا يلا سكوني. والله لا يشرع الفيس، حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا خصمك يوم القيامه، والله حسبي الله ونعم الوكيل. اقول لك علي ديون قبل ما تمسكوا. سلم، حط القانون، بس حطوا لنا قانون. اللي عم يشتغل على الميتور شو ذنبه؟ هذا اللي عم يشتغل ميتور، اللي عم يسترزع على الميتور شو ذنبه؟ هو اللي عم يشبب وعم ياكل هواء بيهرب، ما عنده مشكله.
2: بزيارة فخامة الرئيس احمد الشرع عم بلقي هاي الكلمات بعد ما شفت وجع ودمعة رجال على لقمة عيشه، دمعة اخي اللي انكسر قلبه بعد ما تم مصادرة الميتور تبعه، وهو الميتور اللي كان مصدر رزقه الوحيد ووسيلة عيشه اليومية. والله انه دمعة الرجال صعبة لما تكون بسبب خوفه على رزقه ومستقبل عيلته وولاده. أخي ما كان عم يستخدم الميتور للتشبيب والإزعاج الناس، كان يطلع كل يوم يشتغل ويتعب لحتى يأمن لقمة عيشه بكرامة. نحن مع تطبيق القانون وضد أي تجاوز أو مخالفة بتضر الناس، وبنعرف إنه في أشخاص عم يسيئوا استخدام الميتورات، لكن بنفس الوقت في ناس كتير شريفة وملتزمة عم تدفع الثمن رغم إنها ما ارتكبت أي شيء يستحق حرمانها من مصدر رزقها. لهيك مناش سيادتكم النظر بالقرارات وإعادة تقييمها بطريقة تفرق بين المخالف وبين الإنسان اللي عم يشتغل بشرف حتى يعيش ويعيل عيلته.
0: أيضا نصارت بعضا من تعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ من تعليق محمد، قال لازم قانون ينظم عمل الموتورات، مو تلتغى على الآخر. تعليق آخر لماهر يقول برافو أحسنتم حكومتنا الجديدة مصادرة جميع الدراجات النارية حتى بالريف. وأسامة كتب وقال هلأ لابد من قانون ينظم حركة الموتورات من ناحية القيادة أو التعديل قطعها، بس المصادرة العشوائية غلط، لأن هذا مو حل جذري، تخلص الحملة بترجع حليمة لعادة القديمة. أما تعليق لغسان وقال الله يسلم يدين وزارة الداخلية لأنه حاجة البلد من الزعرنة والسرقات. لأحمد تعليق أخير قال فيه منع الدراجات الآلية فيها إجحاف، يجب سن قوانين للدراجات الآلية والتي هي موجودة في جميع الدول. مشاهدينا، ما تزال قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها عبد الرحمن ياسين اللذين استشهدا برفقة أطفالهما أحمد وديمال وانتصار ونجاح وآلاء وليان على يد قوات نظام الأسد المخلوع. جرى الكشف مؤخرا عن أن أمجد يوسف هو من قتل هؤلاء الأطفال الستة في تجسيد حي لصورة حكم عائلة الأسد لسوريا على مدار عقود. كانت انتشرت صورة النعوة أيضا لتقديم واجب العزاء للعائلة، حيث ستقام التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء اليوم وغدا في منطقة ركن الدين. عادة ما يتصل رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية أو أي من رجال الدولة بعائلة الضحية للتعهد بكشف ملابسات الجريمة أمام الرأي العام ومحاسبة المجرمين، لكن ما يختلف هنا في اتصال وزير الداخلية أنس خطاب بعائلة الدكتورة رانيا العباسي أنه اتصال تعزية طالما أن المجرم بات معروفا، وهو اتصال لتعزية لا بجريمة فحسب، بل بمجزرة ارتكبت بحق عائلة بالكامل، بحق أطفال أبرياء لا يدركون حجم دكتاتورية بشار الأسد التي ورثها من أبيه، لا يدركون أن بشار الأسد كان يكره الشعب وآثر تدمير بلد بأسره للبقاء في الحكم، رغم أن الشعب ينادي بإسقاط حكمه وطي صفحة عائلة الأسد المظلمة. نتابع جانبا من اتصال وزير الداخلية بوالدي الدكتورة رانيا العباسي.
3: حبيت انا زرت اهله لعبد الرحمن من شوي وسالت عن العائله، فوصلني انه الاغلب مسافرين. حكيت مع الدكتوره نائله من شوي
0: ايوه
3: وبلغتها سلامي لجميع الاهل وكذا، فحبينا نحكي معك والله. الله
0: الحمد
3: يبارك
0: لله
3: فيك،
0: تفضل تفضل
3: حبينا نعزيكم الدكتوره رانيا، ان شاء الله يتقبلها من الشهداء،
0: الله
3: ان شاء الله يعني يتقبل الاطفال. والله الشيء اللي صار حقيقه ماساه كثير كبيره، يعني اثرت بكل العالم مو فقط في سوريا.
0: هي
3: يعني بصراحة الشيء اللي صار شيء مؤسف جدا. يعني
0: والله هي هذه صورة يعني تبقى الأصل للفئات الخارجة عن الإسلام بتشوفه أعداء يعني يعني طول العمر يعني الله عز وجل سنة كمان في الحياة كذلك يضرب الله الحق والباطل فما الزبد في
3: نعم
0: الجفاء وما من ينفع الناس أن يمكث في الأرض
3: نعم
0: فلكن الذي يخفف عن الإنسان هذه المصائب سواء مختلفة هو أن المؤمن يعتقد في يوم الحساب في يوم
3: صحيح
0: كل واحد يجازى بعمله فيظهر الحقائق فالدنيا عند الله عز وجل لا تساوي شيء يعني
3: صحيح
0: أما الآخرة وهي مثل ما قال رب العالمين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا
3: فقد فاز. نعم نعم الحمد لله.
0: كما زار وزير الداخلية أنس خطاب عائلة وأقارب الشهيدة الدكتورة رانيا العباسي لتقديم واجب العزاء. نتابع ونعود.
4: لكن نحن كنا والله نشعر بالمسؤولية، أي مقطع يطلع مجزرة تطلع شيء يصير والله ما حكى السيد المحافظ يعني من داخلنا نتمزق. بنقول نسأل الله إنه يعيننا إنه ننتصر لهؤلاء. بعدين يعيننا على تأدية الحقوق لجميع الناس. وهذا واجبنا نحن مسألة العمل على محاسبة هؤلاء المجرمين. هذا هو ما له مطلب شعبي، هذا واجب. واجب على الجميع صراحة.
5: الانتقالية.
4: ايه واجب علينا كلياتنا، فنحن شغالين يعني نحن عندنا مأساة حقيقية بصراحة، أعداد كبيرة جدا هي شاركت في جرائم، البعض موجود هون متخبي عم يعتقل، البعض هربان خارج سوريا، كمان عم نقوم بإجراءات مشان نستطيع ان يعني نحولها على القضاء للحاكم وكذا. هذا الشيء بالمقابل في مسؤولية كبيرة، مسألة تحسين السمعة، تحسين السلوك، متابعة الشباب انه لا تغلط غلطة ولو 1% من الشيء اللي كان يصير سابقا. قلت له احيانا انه خلاص ايش بدك تعتقل اقتله وكذا، لا احنا بنشتغل بقانون وعدل، ما بنشتغل بنشتغلنا فعلوا قانون الطوارئ مو صحيح. يعني اليوم المطالبات ما بدنا اياها تكون هي بطريقه عكسيه انتقاميه او فئويه، لا احنا اللي غلط علينا بنحاسبه بالقانون وبالقضاء ان شاء الله. اصلاح هاي الماساه ومحاسبه هؤلاء الناس بده ياكل وقت، بدنا نصبر على بعض نتحمل بعض، اهم شيء تكون مسارات صحيحه. لان هو مو شغله مشان بس بدك تحفظ فيها السلطه تبعك، لا مو هيك هو. لأمن هو خدمة للناس، بدي أسافر يكون الطريق مؤمن، بدي أروح زيارة يكون المكان مؤمن، بدي أسكن ببيتي يكون البيت مؤمن، بدي يكون عندي مال بدي يكون المال مؤمن. هي حالة خدمية بصراحة، ما لها حالة مثل ما كان النظام مستخدم الأمن للبطش وللظلم. مثل ما حكيت من شوي إذا بدنا نقول أمجد مجرم بنكون عم نحكي حكي دبلوماسي، لا مو أمجد رجل شخص غير إنساني وحشي صراحة، وعشرات آلاف الأشخاص أمثاله بس ما تصوروا في منتو كتير يعني. فنسأل الله يمكننا نعتقلهم كلهم. هو الإنسان الشيء اللي صار في سوريا يعني الإنسان لازم يكون عنده يقين بالله. يعني أحيانا الناس بتقرأ بعض الآيات بس هي ما بتفكر فيها.
6: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
0: طبعا والد الدكتورة رانيا العباسي هو الشيخ محمد عيد العباسي، رجل دين فاضل من تلاميذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقد سجنه حافظ الأسد 13 عاما في سجن تدمر بين عامي 1979 و 1992. يبدو أن قدر هذه العائلة كان مشابها لأقدار الكثير من العائلات التي قاست الأمرين من حكم عائلة المخلوع. نصارت مشاهدين جانبا من التعليقات. اسكندر يقول جزاهم الله كل خير بهالتواضع اللي عنده للقيادة، وحبذا لو يعزوا ويذكروا الممرضة. تعليق أيضا لياسر يقول الوزير بده يواسي، طلع أبو رانيا يواسي الوزير، ما شاء الله على جبل من الصبر. تعليق أيضا لزياد قال لا يكفي، يجب المحاسبة وتعليق المشانق في ساحة المرجع. أما نضال فقال ألاف العوائل قضوا نحبهم مثلما قضت عائلة العباسي رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته، نحسبهم عند الله شهداء ولا نذكي على الله أحدا، ولكن القصاص من القتل واجب شرعي وأخلاقي وإنساني. يتابع نضال ويقول إن لم تقتص الحكومة من المجرمين فسوف تذهب الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه.

0: بعد الفيضان الذي شهده نهر الفرات في كل من الرقة ودير الزور، غمرت الأراضي الزراعية وجرفت محاصيل منها، ما زاد الطين بلة أن الفيضان وقع في قلب موسم زراعي مع بداية فصل الصيف. لكن كيف تعتقدون اليوم أن أهالي دير الزور يقطفون ثمار الأشجار المثمرة؟ دعونا نشاهد.
1: ايه دير الزور 30/5/2026 حويجة قاطع.

0: منذ سقوط نظام الأسد المخلوع لم تختلف وتختفي جدلية أحقية أبناء الثورة بالمناصب وتوظيف الرماديين والمؤيدين السابقين لنظام الأسد، وهو ما شغل الترند السوري لأشهر. لكن اليوم ظهر محافظ حماة في مقطع مصور تحدث فيه عن دور ثوار عام 2011 في المرحلة المقبلة. دعونا نشاهد.
1: روح وأنا يا شباب واذكروها، ذكروها شيوخكم، سيأتي يوم وتقول الدولة أين أنتم يا نواة الدولة وأين أنتم يا ثوار 2011. بأول استحقاق نسأل الله عز وجل إن شاء الله تكون الأمور كلها ميسرة، لكن سيأتي يوم ولن يكون هناك يعني من يحمل هم هذه الدولة ويقف مبادرا ومستعدا وملبيا لهذا النداء إلا هذه العصبة الطيبة نحن جالسين معها، وهذا يقيني بالله عز وجل. نحن الآن عم نجلس جلسات وعم نعود مع بعض ونتسامر ونتحاكى ونتضحك وننشد، لكن عند الاستحقاق ترى أنتم أهل المرحلة.
0: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سقط الأسد وبدنا نرجع على البلد ونكمل اختصاصاتنا الجامعية بعد سنوات من الانقطاع، خاصة في ظل النقص الكبير بعدد من الاختصاصات الطبية في سوريا، لأنه اللي مثلنا هربوا من بطش اللي طارت طيارته وهرب وقلنا يلا راجعين وتعبنا غربة ولجوء، بس ما توقعنا تواجهنا تحديات كبيرة لاستكمال تخصصاتنا الطبية من قيود زمنية وإدارية. وطبعا هذا كله بصوت الأطباء. وزارة الصحة السورية حددت مهلة للعودة واستئناف الاختصاص عبر تقديم طلبات للهيئة السورية للاختصاصات الطبية، وأمهلوهم 6 شهور، لكن الأطباء طالبوا بسنة ليرتبوا أمورهم، وخلال هالفترة بيتمكن الطبيب من ترتيب أموره وأمور عمله وعقوده في الخارج، وكذلك الأمور الأسرية، وبيقدروا يأمنوا الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي وقت اللي بدهم يرجعوا على البلد لإعالة عائلاتهم وأسرهم، وهالشي بيمنحهم التفرغ للاختصاص وخدمة القطاع الطبي السوري. أطباء يواجهون قيود العودة واستكمال التخصص الطبي في سوريا، فما القصة؟ العقبات اللي بتمنع الأطباء في الخارج من استكمال تخصصاتهم الجامعية، خلونا نشوف التقرير ونرجع نناقش هالملف.
1: يواجه أطباء سوريون مقيمون في دول اللجوء معضلة عند التفكير بالعودة إلى سوريا لاستكمال اختصاصهم الطبي، وفق ما يعبر عنه عدد منهم، فرغبة العودة تبقى حاضرة لدى كثيرين بدافع الإسهام في دعم القطاع الصحي في بلدهم الأم بعد سنوات من العمل خارجها، إلا أن هذه الرغبة تصطدم بتعقيدات قانونية وضغوط زمنية تحد من إمكانية تحويلها إلى قرار عملي.
2: احنا كأطباء منقطعين عن الاختصاص بسبب أحداث الثورة، واجهتنا مشكلة صراحة بالعودة إلى اختصاصاتنا بعد التحرير، بسبب أنه المدة اللي أعطاها وزير الصحة للعودة إلى اختصاصاتنا هي مدة زمنية قصيرة غير كافية. في هذا الأمر جمعنا حالنا كأطباء خارج القطر وقمنا بتقديم كتاب مباشرة إلى وزير الصحة ونائبه ورئيس هيئة التخصصات السورية ونائبه ومدير صحة دمشق في هذا الأمر، طالبين أنه يعطونا التمديد لهذه المدة حتى يكون لنا دور بناء.
1: يشير أطباء مغتربون إلى أن تحديد مدة زمنية قصيرة لمتابعة التخصص داخل سوريا وفق إجراءات صادرة عن وزارة الصحة السورية وضع عددا كبيرا منهم أمام قرارات مصيرية يصعب حسمها خلال أسابيع أو أشهر محدودة، فالعودة بحسب تجاربهم لا تعني مجرد تغيير مكان العمل، بل تفرض إعادة ترتيب شامل للحياة المهنية والأسرية مع مخاطر حقيقية بخسارة فرص مهنية بنيت على مدى سنوات في الخارج.
3: أصدر قرار من هيئة سورية للتخصصات من أجل تأجيل المباشرة ومنحت فترة 6 أشهر، للأسف هي ما كانت كافية بالنسبة لأغلب الأطباء اللي قدموا وتم قبولهم. الالتزام بالعقود العمل، الالتزام بالبلدان اللي نحن فيها إن كان بالنسبة للالتزامات العائلية والنقلة، هي كانت عوائق كتيرة. طبعا احنا بنتمنى انه يتم احنا فرصه يعني او تاجيل سنه للالتحاق وللمباشره.
1: يرى بعضهم ان هذه الاشكاليه تكشف فجوه واضحه بين الرغبه الجديه في العوده وبين واقع لا يمنحهم الوقت ولا المرونه الكافيين لاتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم، خاصه في ظل حاجه القطاع الصحي المتزايده الى الكفاءات، حيث تبرز الحلول الانتقاليه المرنه كخيار مطروح قد يشكل جسرا يوازن بين مصلحه الدوله وحقوق الاطباء.
0: ولنقاش هذا الملف معي الدكتور عبد الله الخيم، طبيب جراحه عامه. مرحبا بك دكتور. ما قصه هذه القضيه وتعديل الشهاده وايضا استكمال التخصصات الجامعيه؟ يعني 6 شهور ما بتكفيكم؟
2: لا صراحة نحن فيني أعطيك مختصر أنه الشرائح الطبية بعد التحرير تقسم إلى 4 أقسام تقريبا، هي تقسيم عشوائي واجتهاد مني، ولكن هذا الواقع. قسم هو من القسم الجيل القديم اللي أساسا هو أساسا مستقر بسوريا وظل مستمر بوقت النظام الساقط، وبعدين استمر بعد التحرير. قسم انتهى من اختصاصه داخل سوريا وبعدين غادر إلى خارج القطر لاستكمال اختصاصه أو حتى للمعيشة والعمل خارج أوروبا، يعني بأوروبا. وقسم ثاني صراحة هي تعتبر الأعمار المتقدمة اللي اضطرت أنه تترك البلد، ولما صار التحرير رجعت، هي كان عندها أساس موجود في سوريا ورجعت لقيت أساسها موجود ما زال. القسم المظلوم اللي هو القسم الشريحة اللي هي صراحة اللي أنا قد أكون مضموم إلها، لأن إحنا أساسا كنا فترة الاختصاص وأعداد كبيرة تعرضت إما للاعتقال أو تعرضت أنه قطعت فيها السبل بسبب الحرب والظروف اللي صارت، فاضطروا أنهم يتركوا ويغادروا القطر بهاي الأحداث. ولما إجت فرصة التحرير وإجت وزير الصحة وافق على عودة الناس المنقطعين إلى الاختصاص، كان عنده آمال كبيرة بالعودة واستكمال وظيفتها الطبية داخل سوريا لحتى يكون لها دور في بناء المنظومة الصحية بسوريا أكثر. وبالعكس أخذت خبرات، يعني 14 سنة طبعا اشتغلت في كل العالم صراحة،
4: سواء أوروبا، تقنيات جديدة وخبرات جديدة
2: وأساليب جديدة تماما. ولكن تعرف نجي للأمور البيروقراطية الورقية والأمور النظامية اللي انحط فينا، أنه أعطونا 6 شهور فقط للعودة أول فترة، بعدين تم التمديد إلى
4: بديت المهلة من أي شهر؟
2: تقريبا من نيسان 2025 حتى نهاية نيسان 2026. هلا اول شيء اعطونا 6 شهور، فالكل اعترض، يعني 6 شهور بدك من انسان صار له 13 سنه بالغربه و14 سنه يحمل حاله ويجي على سوريا، كانت صعبه. فقام وزير الصحه مشكورا مدد المده ايضا 6 شهور اخرى. حاولنا بشتى الطرق ان نوصل صوتنا انه السنه غير كافيه. يعني انا كمثال شخصي، انا انسان طلعت من سوريا معي طفل صغير رضيع، هلا راجع الله يحميه، ابني اطول مني، اولادي اطول مني، عندي مدارس، عندي التزامات، عندي 14 سنة، عندي ارتباطات، مثلا انا مرتبط مع وزارة الصحة التركية بمراكز المهاجرين، عندي عقد، ما بقدر خلي بالعقد والتعاقد مع هون وانزل على سوريا، راح اخسر امكانيات كثيرة، راح ترتب علي امور جزائية في هذا الامر.
4: طيب المهلة اللي ممكن تنعطى قد يعني؟ 6 شهور ما كفت الاطباء. نعم. بعدها طلبتوا بست شهور تانية. نعم. فقالوا لكم وزارة الصحة قالت لكم نعطيكم 6 شهور تانية. نعم. يعني سنة. نعم. فقديه بده لحتى ينهي اموره خارج البلد، خلينا نقول على مستوى العمل والعقود اللي وقع مع مشافي او مراكز طبيه؟
2: هلا دائما العقد كل انسان صراحه ما فيني عمم، ولكن صحيح. وسطيا دائما بدك اقل شيء سنتين لثلاثه، لانه نحن سبحان الله الحمد لله الله بطريقه معجزه يعني مفاجئه، فكان هذا الامر يعني ما حدا مخطط له، مو مثل الانسان عرفان الامور صحيح. شو عم تتيسرها وشو عم تتطور لها. فالموضوع يعني انا وسطيا سنتين لثلاثه اقل شيء. طالبنا بهذا الامر باكثر من طريقه، عن طريق كتابه كتاب للسيد الوزير، رفعنا الكتاب للسيد الوزير ومعاونه، ورفعنا الكتاب لرئيس هيئه التخصصات بدمشق، ولكن صراحه كله باق بالرفض. والكل لقينا التوجيه صراحه، السبب انه انتم يعني في كلمه حكيت لنا وهو كلام صراحه مزعج، انه انت بتقولي اللي كان بده يرجع كان رجع، هي كلمة سمعناها من أكثر من شخص،
4: بما أنه أعطوكم مهلة سنة يعني.
2: نعم، أنه اللي بده يرجع سوريا كان رجع. طب هاي كلمة ترمى جزافا يعني. أنا
4: مين وجه لأكون هاي الكلمة دكتور؟
2: والله هي أكثر من جهة صراحة، من الجهات المسؤولة اللي حكيناها، لأن حسيتها كلمة موحدة تمام. وأحدهم حتى حكى لنا كلام مزعج، أنه بتكون تكسبوا هون وتركيا، يعني مثلا بدك تشتغل بده يكسب هون، وهذا الشيء كان صراحة صادم إلي في البداية.
4: حاولتوا تلتقوا مع وزير الصحة أم لا؟
2: التقينا، يعني حتى أنا زوجتي من الناس اللي التقت شخصيا مع وزير الصحة. أنا طبعا ما بقدر أترك شغلي وسافر، فزوجتي نزلت وحملت الكتاب اللي أنا عملته مع لا يقل عن 45 إلى 50 طبيب إلى وزير الصحة وسلمته، ولكن كان الرد صراحة أنه نحن عطيناكم مدة، وارد نفكر أنه مددها 3 شهور، ولكن هذا الشيء لم يتم تمام. فحسينا أنه في توجه معمم من قبل مديرية الصحة وهيئة التخصصات ووزارة الصحة إلى إجبار أكبر عدد من الأطباء إلى الالتحاق في المنظومة الصحية، ولكن يعني بدهم خلص بدنا ناخذ اللي بده يجي، ما بده يجي بتحس حالك أنه روح دبر أمورك بعدين، فهذا هتحس حاله لما انت بدك ينحكى لك الحكي انت دمرت مستقبل عائله كامله.
4: صحيح. هون نقطه دكتور، يعني في حال انتهت هي المهله وانتهت هي المهله وما تم تجديدها، شو الخيارات قدامكم انتم الاطباء اللي بدكم تستأنفوا؟
2: تعرضنا لخيارات احنا صراحه، احنا حتى اقترحنا اقتراح يعني انه طب نحن قدمنا واخذنا موافقه، مثلا انا طبيب تم اعتقالي من داخل مشفى دمشق وانا على راس عملي، وانا اقوم في كنت رئيس اطباء مقيمين الجراحه، وتم اعتقالي 8 شهور وحرمت من شهادة اختصاصي بسبب هذا الاعتقال والرجوع، ومع ذلك مصمم بدي ارجع لحتى يكون لي دور في بلدي تمام. الموضوع انه صار انه طيب نحن اخذنا موافقة، انا قدمت ورائي وافقتوا لي اني انا اعيد سنة كاملة على عيني وراسي، وانا راح اعيد السنة الاخيرة ما عندي مشكلة تمام، بس اعطوني مدة انه انا اقدم ورائي بالتعاقد مع مديرية هيئة التخصصات تمام، وبعدين انا ادعم الايقاف. يعني في موضوع الايقاف لمدة سنة بعد التعاقد موجود هذا الشيء، صارت تطلع لك أصوات مختلفة، لأنه صراحة بتحس كل موظف ضمن المديريات عم يشتغل لحاله رئيس، يعني كل موظف عم بيطلع قرار شكر. احد الموظفين قال لك انت لازم تباشر 6 شهور بعدين بتعمل ايقاف، هذا ما بيوفي معي انا، اتواخذني يعني بدي اترك شغلي 6 شهور واشتغل هذا الشغل غير منطقي، بدي التغى عقدي مثلا مع وزاره الصحه. احدهم قال لا داوم شهر تماما، انسى موضوع العائله، راح احط موضوع العائله مع جنب،
4: لانه هي بيجي كله امور مرتبطه في بعضها، باكت
2: كامل يعني، هو كله باكت كامل صحيح. يعني انت بدك وين عيلتك وينك ارتباطاتك، هي عم 14 سنه في الغربة، يعني أساساً 14 سنة إنسان أسس في غربته تمام، ومع ذلك مصمم بده يرجع بشان يقدر يشتغل ببلده، يكون له دور ويستقر ببلده. يعني أنا ما بدي صراحة خبرتي تضل بس لبرا، أنا بدي أنفع بلدي بالخبرات اللي أخذتها، وأنا بالفعل بتركيا شفت تطورات طبية كتيرة ما موجودة كانت بسوريا.
4: هلأ الهدف هون يعني نسمع نحن كتير من الآراء أنه كله بده يرجع على بلده ويفيد بلده، هلأ الهدف أنه ترجعوا على بلدكم كأطباء وكتجار وجميع الاختصاصات تفيدوا بلدكم ولا تستفادوا أنتم؟ هلأ الهدف أكيد كل واحد بده يستفاد، يعني هذا أمر.
2: شوف الجانب المادي أي إنسان بينفي لك الجانب المادي فهو إنسان كلامه فيه شك،
4: صحيح.
2: ما في إنسان ما راح يفكر بالجانب المادي، ولكن أنا كقناعة شخصية، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالشام في آخر الزمان، فأنا عندي قناعة من قناعة عقيدية أنه أنا لازم أكون في هذا الوقت في سوريا، لانه انا راح اقدر فيد بلدي اولا، ثانيا اكيد الجانب المادي، ثالثا الجانب الورقي، يعني انا بدي شهاده اختصاصي، انا صحيح. انسان اختصيت 5 سنين صفالي 4 شهور وباخذها تعب، واللي ما بيعرف شو يعني الاختصاص في قسم الجراحه العام بمشفى دمشق يسال عليه، بيعرف شو يعني الدوام، حرمت هذا الاختصاص بسبب الاعتقال، لم احرم منه لاني طلعت لجمع مصاري برا، ما طلعت لحتى كمل اختصاصي برا، انا انجبرت وطلعت، يعني انا لما تم اخلاء سبيلي وقتها من امن الدوله قالوا لي انت بدك تشتغل معنا من الاخر، فاضطريت أنا هربت بديني وهربت بعلمي إلى خارج سوريا لحتى ما أضر أي إنسان من بلدي،
4: اكتسبت خبرات برا،
2: اكتسبت
4: يعني
2: خبرات
4: سواء كان سوريين أطباء سوريين في تركيا أو ألمانيا،
2: نعم
4: أو جميع
2: نعم
4: الدول اللي جاءوا
2: أنا بدي إجي، لا لما بدي حس بلدي سكرت بوش الباب أنا عن جد راح أعيش بصدمة. طب وصل صوتك للوزير، طبعا وزير الصحة مشكورا عامل يوم مخصوص للمواطنين اللي مقابلته، بس كمان قد ما قدرت توصل، يعني نحن دائما مشينا بالأمور القانونية، مشيت بتنظيم حالنا، نظمنا حالنا مجموعة أطباء، نظمنا أكثر من كتاب لهيئة التخصصات وزير الصحة وللمعاون وسلمناهم لأكثر من مرة تمام، ولكن بالأخير يعني حسينا وصلنا لنتيجة مغلقة.
4: خاطبتوا الوزارة بشكل عام وخاطبتوا أيضا يعني هيئة التخصصات الطبية،
2: خاطبنا الوزارة بالإيميل، خاطبناهم وجها لوجه، خاطبناهم بكتاب نظامي موثق وموقع، خاطبناهم عن طريق هيئة التخصصات عن طريق الرابط اللي حاطينه للشكاوي، ما أخذنا ردود منهم هذول لا بالإيميلين أبدا، يعني بالإنترنت ما أخذنا إجابات، يعني فكان الهدف أنك تخاطب وجها لوجه، وبعتنا مندوب عنا وبعتنا، وهذا الأمر تخيل كله عم يشتغلوا وأنا قاعد بتركيا وعم بلاقي ناس متطوعة بسوريا هي اللي عم تشوف هذا الأمر. فالموضوع أنه صراحة صدمي لما أنا بدي أجي على بلدي بدي حس حالي، يعني أنا أتواخذني، أنا عيادتي موجودة، بدي أنزل أشتغل، بدي فيد، بدي استفيد، بدي اخذ شهادتي حتى ما حدا يشكك، ايه انا طبعا بدي اخذ شهاده اختصاصي، صحيح. هذا حقي،
4: هذا حق،
2: هذا حقي، انا انسان لما تركت المستشفى وتركت العمل لم اتركه لحتى اجمع مصاري او اشتغل برا، انا تركته لحتى لانه تم اعتقالي وكنت على راس عملي وكنا من تنظيم اطباء الاحرار في البدايات، في بدايه الثوره تمام، فالموضوع انه اجت الفرصه لحتى ترجع
4: لما انت كان في عقبات للاسف،
2: يعني حتى يعني سبحان الله، يعني هي العقبات بتحس انه المؤسسات ما زالت لا ماشية أولا على دستور قديم وقانون قديم وعلى أنظمة قديمة، لا يوجد استثناءات، ليش ما في استثناء؟
4: على رغم الوضع هلأ بسوريا نعم كله استثنائي
2: تماما، أنا استثناء، أنا مثلا شو بدك يعني أنا أثبت لك أني كنت معتقل تمام، روح سأل بالمستشفى ورؤساء الأقسام القدماء بقسمي بيعرفوني تمام، شو الإثبات اللي بدي جيبه؟ مع أنه هي الثورة آذت الكل، مو شرط يا أخي المعتقلين، في ناس اضطرت تهجرت بسبب الحرب، في ناس اضطرت تعرضت للحصار، في ناس اشتغلت بالمشافي الميدانية بالثورة، صحيح. أخذت خبرات أكثر ما تأخذها من المستشفيات، فأنه يتم إغلاقك بيضل بالأخير أنا ما بقدر بكرة أفتح عيادتي لأنه ما عندي شهادة أو ما عندي أوراق ثبوتية تقدر أني بدي أضطر ساعتها يا خالف القانون واشتغل مثل ما بيقولوا بالأسود، يا ما بدك تقعد 9 وتاخذ من هون ومن هون استعطاف ورجعونا وكذا، وناهيك عن الفتره العمريه اللي انت مديت اللي فيها، يعني انا كنت 28 سنه هلا انسان عمره 43 سنه،

0: الأطباء
1: وما زال
0: وحضرتك ما زال
1: طيب. يعني أنا عم تابع الصفحات عم شوف الأطباء ما زال. ولكن قبل ما نحكي عن ما زال عم بيقول لك نحن طلع
0: قبل ما نحكي عن ما زال
1: أحد التعليقات
0: دقيقة بس لحتى شو هي أكثر الاختصاصات الطبية هلا بسوريا اللي عم تعاني من نقص في الأطباء؟
1: والله أنا بحكم ابتعادي عن 14
0: ولكن
1: سنة.
0: أنت على تواصل
1: يعني نحن دائما صراحة اللي بتسمعه من الناس اللي عم بيقول لك الأطباء المعروفة بسوريا المتبقيين صراحة هدول أصحاب العلم مثلا بيقول لك المواطن العادي بيقول لك هذا معاينته غالي
0: فلان.
1: ما رح نقدر نروح عم نروحنا عند الخريجين الجداد ما عم نستفيد عم يخبصوا فينا كل خبصة مع الأسف ليس تشكيكا بهم
0: دكتور المعاينات الأطباء المشهورين عم بتكون غالية كثير على
1: ليس
0: على
1: تشكيكا بالأطباء الخريجين الجداد وليس كمان
0: الخبرة
1: الخبرة لها طبعا. حقها لها دورها عرفت علي شلون ولكن ففي فجوة نحن عم بقول لك فجوة بالنص نحن جماعة النص صحيح. صراحة
0: خاصة أنا حسب معلوماتي يعني وشبه متأكد منها أنه نقص في أطباء التخدير بشكل كبير في سوريا
1: طبعا أطباء التخدير يمكن سمعت أطباء الطب الشرعي هلا الطب الشرعي يا الله شو بدنا إياه قديش عم نستكشف جرائم موجودة بالنظام البائد يعني إذا بدنا طب شرعي بدنا ناس تحلل دي إن إيه كذا هي الشغلات اللي معرفة الناس تعرف الناس اللي فقدت ناس تعرفها التخدير مثل ما حكينا يمكن قد يكون بالجراحات الحساسة جراحات القلبية جراحات العصبية هي بدها مو بس أطباء بدها إمكانيات طبية وتجهيزات صحيح. طبية عالية المستوى لحتى تقدر تكون فعال هلأ أنا مثلاً في هون تعلمت بتركيا موضوع معين ضمن الخلايا الجذعية أنا هذا الأمر إذا بدي نفذه بسوريا صراحة بدي يكون مكلف عليه إذا بدي نزله على أرض الواقع هتدخل طبعاً أنت بإجراءات بيروقراطية للموافقات وإلى آخره وبس تأخذ الموافقة هيكون التكلفة هل أدى لما بدك تجي تطبقها عن مريض؟
0: في دقيقة واحدة
1: نعم
0: لماذا هناك هجرة الآن من قبل الأطباء في سوريا إلى الخارج؟
1: بسبب قلة الإمكانيات والبنى التحتية صراحة المستشفيات ثانياً ما فيني أن أحكم على الإدارة أنا ما بقدر الإدارة أنا ما بلومها استلمت شيء من تحت الصفر عرفت شلون والإدارة صعبة تمام ولكن يجب العمل أكثر بجدية أكثر بهذا الأمر
0: شكراً لك دكتور عبد الله الخيامية ونتمنى أن يستجاب إلى مطالب الأطباء بالعودة إلى سوريا لاستكمال التخصصات الجامعية
1: عفواً
0: رح نختم حلقة اليوم مع المهندسة ميس حجازي مهندسة درست العمارة بتركيا وحابة ترجع على بلدها لتشارك وتساهم بإعادة الأعمار ولكن بطرق عصرية رح ودعكم مع هذا التقرير
2: المدن هلأ بسوريا حقيقة قبل ما نبدأ بعمرنا هون بناية عمرنا هون مشفى انت بدك المخطط الأساسي الواضح لتوزيع المناطق البنى التحتية كيف حتبدأ وأكيد هذا شيء بيصير بتجمع مهندسين أو مجموعة خليني أقول فريق هلأ أنا تخرجت من جامعة حلب كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب ب 2008 بديت أعمل الحقيقة قبل التخرج بسنتين صار لي بالمجال من 2006 الحمد لله بين سوريا وبين تركيا انتقلنا على تركيا ب 2013 بالأول طبعاً كان في صعوبات لما استقريت بمكان معين 2014 بديت بتركيا بهذا المجال ومستمرين لحد الآن هلأ المشاريع اللي اشتغلتها الحمد لله يعني في كم كبير يعني من سوريا لتركيا كان في كم جيد أغلب اللي اشتغلته هو سكن خاص لأشخاص لأفراد بس كان في أكبر مشروع اشتغلته هو بناء برجي مكون من 27 طابق فيه 236 شقة الصعوبة كانت مش بس بحجم العمل وإنما أنا كنت لوحدي تماماً كنت في البدايات ما كان عندي ستاف أبداً ما عندي أسيستنس ما عندي ناس ترسم كنت أرسم بالليل وانزل الصبح على الورشات وهكذا يعني كان فعلاً لمدة تقريباً خليني أقول 4-5 شهور أنا عم بوصل الليل مع النهار هلأ أنا أساساً معي دراسات عليا تخطيط مدن وهذا المجال اللي كنت فعلاً حابة أكمل فيه سواء أكاديمياً سواء عملياً فاللي حابة ساعد فيه انقل كل شيء تعلمته بهالبلد لسوريا نوع العمارة كمواد أنت بتاخدي من روح البلد بأي مكان في العالم وين ما كنتي المكان يعني مثلا بالخليج خليني اضرب مثال عملي في كتير عمارة طينية بمصر كمان بالقرى حوالي

لان النيل كان مشهوره بالعماره الطينيه. ليش؟ لانه هاي الماده المتوفره. انت بتشتغلي باللبان ايديكي قبل ما تعتمدي على الاستيراد من مكان اخر، ولانه غالبا بتكون المواد الموجوده بالمكان نفسه هي مواد ملائمه لطقسك وطبيعه الحياه اللي انت فيه، المكان اللي انت فيه. المدن اللي مؤسسه من زمان، موجوده من زمان قديمه، مثل دمشق، مثل حلب، مثل مدن مراكز المدن القديمه، بينعاد تأهيلها، خليني أقول، وبينعمل فيها مينتننس خاص بكل شيء قديم وبتكمل بالاستخدام. فهذا موضوع، ومثل ما قلت لك موضوع أنه نعمل هيكلية لمدن جديدة بالمناطق الفاضية بالقرى، هذا موضوع آخر. المطلوب أنه فعلا القرى حتى البعيدة يكون فيها سكن، يكون فيها مجمعات. هون كمان عنا بالتجارب التركية بتلاقي إذا منطقة مثلا تطورت سكنيا، بعد ما يعملوا المجمعات السكنية تلاقي فوراً صار في مدرسة، صار في محطة بنزين، صار في ماركت، صار في صيدلية، في مستوصف صغير إلى آخره. المنطقة فجأة صارت مليئة بالحياة، وهي منطقة جداً بعيدة عن البلد. ضروري جداً نهتم بموضوع تحسين القرى، وإلا هلأ سوريا الحالية بالخدمات الموجودة الضعيفة اللي باقية بعد الحرب كتير صعب تستوعب مغتربين راجعين من برا. العدد اللي ممكن يرجع من برا ويحب يسكن ما له مكان، حرفياً ما له مكان، يعني لأنه صار في اكتظاظ كتير كبير.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

علاء الدين آل دروبي. علاء الدين ابن حميد باشا آل دروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين آل دروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان لدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع لدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء آل دروبي. لم يكمل آل دروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا نبدأها بأبرز العناوين. مدير التربية في دير الزور يعلن عن افتتاح 4 مراكز امتحانية للطوارئ ويقول لتلفزيون سوريا إنه لا تغيير في موعد الامتحانات. رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وفيات جديدة في حوادث غرق منفصلة بنهر الفرات. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يقول إن روسيا عززت إمدادات قاعدة حميميم وتؤكد وصول سفينة تنقل معدات مخصصة للقاعدة. وفد أممي يجري جولة في محافظة القنيطرة ومركز حقوقي يسجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي سوريا خلال شهر أيار الماضي.

0: أكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديث لتلفزيون سوريا إن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
1: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ. المراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية، في منطقة هجين وفي منطقة ذيبان، في منطقة البصيرة، وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق، في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات، بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة، يسلم بطاقته حتى نعيد مركزة الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشي 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها لم تؤجل في مواعيد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: وقال مدير التربية والتعليم في دير الزور إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
1: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق، هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها، ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج، أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا، الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العملية الامتحانية القادمة.
0: هذا ويعد سر الأشارة أمام حركة المركبات والمشاة بعد الانتهاء من أعمال صيانته. وشهد جسر الأشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروجها معظمها عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأيام الأخيرة. إلى ذلك أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفيس في الريف الشرقي بالتعاون مع اليونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. من جهة أخرى، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة شابين وطفلة غرقا في 3 حوادث منفصلة شهدتها المحافظة اليوم. وأوضح مراسلنا أن طفلة توفيت بعد سقوط 3 طفلات في مجرى النهر ببلدة السويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى، توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقية دير الزور. يأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي، أهلا ومرحبا بك عهد. إذا تم تفعيل إعادة جسر الإشارة أمام حركة المرور والمشاة بشكل عام، ما تفاصيل الأعمال التي تمت على هذا الجسر؟ هل عادت معظم الجسور عموما في دير الزور إلى العمل؟
2: تحية لك جمال والسادة المشاهدين. عودة جسر إشارة العمل هو ليس بالحدث الجديد، هذا الجسر يعني يعمل 2 أو 3 ساعات ثم يتوقف، بمثلها أو ما يضاعفها كعمليات صيانة على هذا الجسر منذ اللحظة الأولى من ارتفاع منسوب نهر الفرات وحتى قبل هذا الموعد. حقيقة يعني أعمال الصيانة هي متكررة، وربما قد خلال الساعات القليلة القادمة أيضا تتوقف أعمال العبور على أو تتوقف عمليات العبور على جسر العشارة الذي تأذى من منسوب نهر الفرات. حقيقة ثلاث جسور خرجت عن الخدمة على ضفتي نهر الفرات كجسور رئيسة، عدا عن الجسور الفرعية كجسر حويج الصقر أحياء مدينة دير الزور وكذلك المراشدة مدينة البوكمال، هذه كلها خرجت عن الخدمة. جسر العشارة تضرر ثم تتم عمليات الترميم بشكل يومي على هذا الجسر. جسر البوكمال هو الوحيد الذي لم يتضرر لما له من ارتفاع فوق منسوب نهر الفرات بما يقارب 10 أمتار، ويعني أهل المنطقة والعبور أشادوا بأعمال وزارة الدفاع التي هي قامت بعملية يعني ترميم هذا الجسر عبر بعض الخرسانات أو يعني الصفائح الحديدية التي استخدموها من كتيبة الهندسة في مدينة الرستن بريف حمص قبل عدة أشهر. إذا تحدثنا عن موضوع الغرق وحالات الغرق، هذه مسؤولية يعني مشتركة ذات يعني قطبين. الأول هو يعني مسؤولية الأهل الذين قد يعني تراخوا أو ما يزالون يتراخون حول يعني الرعاية والاهتمام ومتابعة أطفالهم والخروج إلى نهر الفرات، علما أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وكذلك الأمر وزارة الطاقة الجميع حذر من منسوب نهر الفرات. قد لا يكون المنسوب بذاته هو من يعني أغرق هؤلاء الأطفال، بل ربما سرعة الجريان هي التي جرفتهم كما جرفت الجسور التي كانت يعني مشيدة يعني مقارنة مع يعني قدرة الإنسان على مقاومة هذه المياه القاسية والعنيفة. فكان اليوم هناك حالتي غرق، الأولى عند جسر العشارة بعد يعني لحظات من تواجدنا في هذا المكان، وكذلك الأمر عندما اتجهنا إلى البوكمال كان هناك أيضا حالة غرق بين بلدتي أو مدينة أشعفة ومدينة السوسة بريف البوكمال. عثر على جثة الطفل لكن لم يتم العثور على جثة الطفل التي توفيت في منطقة العشارة أو سويدان وسط نهر الفرات. عمليات أو حالات الغرق منذ لحظة ارتفاع منسوب نهر الفرات الأولى وصلت إلى 7 حالات في المنطقة، عدا عن ما يقارب ربما 7 حالات أخرى يعني عمليات إنقاذ لأطفال غرقوا واستطاع ذووهم وبعض فرق الإنقاذ من إخراج يعني هؤلاء الأطفال من مجرى نهر الفرات. على العموم الأضرار كثيرة، يعني هناك يعني توصيات كثيرة من قبل الحكومة لذوي الأطفال بأن يعني يتوخى الحذر بما يخص وجود أطفالهم على شواطئ نهر الفرات أو السباحة في النهر. طيب. ما يزال النهر خطر للغاية، يعني كوادر الطوارئ ويعني كوادر الغواصين هي قليلة للغاية وربما لا تستجيب إلا لكل حالة على حدة على خط يمتد ما يقارب 240 كيلومتر على ضفتي نهر الفرات. طيب. من معدان عتيق حتى منطقة الهري على أقصى الحدود مع العراق.
0: طيب عهد، هل هناك مناطق باتت تصنف على أنها أكثر خطورة بعد ارتفاع منسوب النهر والتغيرات التي طرأت على ضفاف النهر بشكل عام؟
2: يعني لا يوجد مناطق خطرة ومناطق أكثر أمنا، هي جميع هذه المناطق خطرة. وبل يعني نلاحظ أو ربما نشير إلى نقطة جدا مهمة وهي مشكلات قديمة الآن بدت تظهر يعني كارثيتها في المنطقة، وهي عندما كانت بعض يعني الشركات البسيطة أو يعني العاملين في استخراج البحص من مياه أو قاع نهر الفرات عندما جف هذا أو يعني انحسر النهر قبل سنوات، كان هناك عمليات حفر غير دقيقة غير مسؤولة في بعض الأماكن مما أدى إلى وجود حفر عميقة للغاية ومياه راكدة، ومعروف أن المياه الراكدة هي ربما أبطأ في إخراج يعني الإنسان أو دفعه للأعلى، وكانت هذه يعني منطقة يصعب السباحة فيها. فهذه المناطق هي الخطرة التي تؤدي بطبيعة الحال لحالات الغرق وعدم ربما أو ضعف الاستجابة من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي ما تزال حتى هذه اللحظة على الرغم من وجود ربما 540 متطوع على ما قال وزير الطوارئ رائد الصالح، لكن هذا العدد لا يكفي ربما إلا منطقة ولا أو منطقتين، لكن منطقة بحجم ربما 240 كيلومتر على الضفتين، يعني نضرب يعني المساحة باثنين وتكون مساحة واسعة جدا، مساحة تحتاج إلى نقاط دائمة لمتابعة سرير النهر وعمليات الغرق التي تحدث في هذه المنطقة. إذا تحدثنا عن الجسور، هناك بعض الوعود وربما بعض المعلومات التي حصلنا عليها منذ ليلة أمس هي وجود أو ربما سيكون هناك جسرين حربيين في دير الزور خلال أيام قليلة، ويعني تمد هذه الجسور الحربية كحالة إسعافية وطارئة بين مدينة دير الزور وريفها الشمالي وكذلك الريف الغربي جزيرة وشامية. ويعني هناك بعض الأعمال ربما بدأت اليوم بتنظيف وتجهيز جسر السياسية الذي سيكون اسمه غير هذا الاسم الذي كان عليه قبل العام 2011.
0: طيب عهد، أريد أن أسألك عن تأمين مياه الشرب بطبيعة الحال مع الحديث وإعلان وزارة الطاقة عن مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفيس فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد اليوم في ظل استمرار أعمال التأهيل، كيف يتم تأمين مياه الشرب للسكان في المنطقة بشكل عام؟
2: يعني أعتقد هناك خطأ في التسمية، ربما يعني لا يوجد محطة بهذا الاسم في المنطقة، ربما هناك محطة في إحدى مناطق دير يعني أو دير الزور، محطات التي تم إحصاؤها وخرجت عن الخدمة بشكل تام هي 83 محطة بحسب ما قال الدكتور فايز عباس هو رئيس لجنة الطوارئ أو لجنة تنسيق عمل الطوارئ في المنطقة التي تشكلت قبل نحو أسبوع مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. هذه المحطات خرجت عن الخدمة، كل المحطات التي خرجت عن الخدمة هي تغذي مناطق واسعة من المنطقة. كنا قبل قليل ونحن الآن متجهون إلى مدينة دير الزور قادمين من أقصى الحدود السورية مع العراق، هناك كارثة حقيقية، المنطقة بطبيعة الحال لم تكن تصلها مياه الشرب إلا 5 ساعات في كل أسبوع، في 5 ساعات يحاول الناس يعني أخذ المياه الكافية لهم كمياه شرب، لكن بعد خروج محطة المياه في منطقتهم في منطقة الصحين أو حويجة الصحين بريف البوكمال أصبحت المنطقة لا يوجد فيها مياه إلا عبر طريقة واحدة وهي الصهاريج التي تكلفة الواحد منها 150,000 ليرة، وكثير من العائلات لا تقدر ولا تقوى على مثل هذه الكمية أو هذه الأسعار لمياه الشرب، لكنهم محتاجون ومضطرون لهذه يعني لهذا الأمر، علما أن دير الزور التي هي على ضفتي نهر الفرات والتي سكن أهلها قبل مئات السنين قاصدين المياه الوفيرة في هذا الوادي وادي الفرات، لكن اليوم وربما منذ بعض المناطق التي تحدثنا عن السوسة حقيقة كنا قد عرضنا تقرير تلفزيوني في وقت سابق قبل نحو شهرين، منطقة السوسة الموجودة في ريف البوكمال منذ 14 عاما لم تصلهم أجزاء واسعة في هذه المنطقة لم تصلهم المياه على الإطلاق حتى هذه اللحظة. فإذا يعني الناس قد تأقلموا بكثير من الأحيان مع بعض هذه المآسي ويعني ينتظرون الحلول من الحكومة ربما ما قبل هذه المأساة التي مرت عليهم، فكيف الآن يعني وخروج كافة المحطات أو المحطات بمعدل 83 محطة من أصل 210 محطات، تقريبا 40% من محطات دير الزور خرجت عن الخدمة. ليلة أمس كنا في حديث أو في لقاء مع مدير مياه دير الزور الأستاذ أحمد الموسى، قال بأن تكلفة إعادة إحياء كل محطة قد يصل إلى 20,000 دولار، وربما هناك بعض البوادر للمساعدة من منظمات الأمم المتحدة لإعادة إحياء هذه المحطات، لكنها تنتظر حتى تنحصر مياه نهر الفرات ويستطيعون إعادة إحيائها وعملها في المنطقة.
0: لك كل الشكر عاد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور على هذه الإحاطة. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة رقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرقة الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار والتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
3: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
4: عن تقريبا شيء فوق 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا العمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية، حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. إن شاء الله نتأمل بحكومتنا أنه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وإن شاء الله نتأمل بهم أنه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار إن شاء الله.
3: في ظل اتساع رقعة الأضرار، بدأت الجهات المعنية بعمليات تقييم ميدانية لحصر الخسائر في محافظة الرقة، حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
5: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
3: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
6: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى، رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن إحنا ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: أفاد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بقرب بدء إجراءات مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في الحسكة، من بينهم نحو 1000 امرأة. وأشار الهلالي لشبكة روداو إلى أن الحكومة أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد في ظل التزامها بالإفراج عن جميع المقاتلين، لافتا إلى أن الموقوفين المتبقين مرتبطون بقضايا شخصية أو عامة. وأضاف الهلالي أن نحو 1650 عائلة من عفرين ما تزال خارج مناطقها، ومن المرجح أن تنطلق القافلة الأخيرة لعودتهم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة نازحي رأس العين ستبدأ بعد الانتهاء من ملف عودة نازحي عفرين. وبحسب الهلالي فإنه سيتم إجراء امتحانات شهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء الحسكة للمرة الأولى منذ سنوات. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
7: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة، وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو، في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ، إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت، بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيدا عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه، مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي، بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.

0: ازدادت سخونة البحار، وكان لسوريا أهمية خاصة للاتحاد السوفيتي، مفادها ضرورة التواجد في المياه الدافئة، وهي ما تخول الاتحاد امتلاك عين على أنشطة حلف شمال الأطلسي. فكانت سوريا بوابة السوفيت للتحرك ووضع حجر الأساس فيها، فصراع القطبين في العالم دخلتها سوريا بوصفها حليفاً مهماً للاتحاد السوفيتي. وبهذا الحلف حصل السوفيت على مكسب إضافي في سباق التمركز. أصبح الاتحاد السوفيتي القبلة الرئيسية لسوريا، فعسكرياً باتت موسكو الموردة الرئيسة للسلاح، فضلاً عن دورات التدريب العسكري. واستهوت الاشتراكية إلهام نظام الأسد، فوجد فيما يقدمه السوفييت بيئة خصبة للتطبيق في سوريا. بداية التواجد الروسي في سوريا كان عام 1971، حين دشنت موسكو قاعدة طرطوس البحرية لتكون إطلالة له على المياه الدافئة في البحر المتوسط، وموقعاً مؤثراً في موازين القوى في الشرق الأوسط، والتي نشر فيها الروس أسطولاً بحرياً مزوداً بعتاد عسكري وطائرات حربية. في عام 2015 أخذ الوجود الروسي في سوريا شكلاً جديداً، حيث أعلن الروس تدخلهم العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد، وبدأت روسيا خطوات عملية لتعزيز وجودها عبر إقامة قواعد ونقاط عسكرية مزودة بأحدث منظومة عسكرية. إلى جانب قاعدة طرطوس تتواجد أهم وأكبر قاعدة عسكرية روسية في مطار حميمين باللاذقية، والتي تضم مقر قيادة القوات الروسية في سوريا. وهذه القاعدة تعتبر أكبر وأهم قاعدة لروسيا في سوريا، زودها الروس بمنظومات دفاع جوي من طراز S-400، كما تضم هذه القاعدة عشرات الجنود والضباط الروس. كما نشرت روسيا في القاعدة منظومة صاروخية متطورة، وتعتبر قاعدة حميميم عصب الوجود الروسي في سوريا وفي المتوسط بشكل عام. قاعدة مطار القامشلي أيضاً من القواعد الروسية التي تقع شمال شرقي سوريا. يحوي المطار عدداً من الحوامات القتالية، وفيها عدد محدد من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى مركبات مدرعة وأطقم دعم أرضي ومحطة أرصاد. كما وسعت روسيا المطار وجهزته بمدرجات جديدة لتعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة. سقط نظام الأسد، لكن القواعد الروسية التي ترفع عليها شعاراتها ورموزها بقيت شاهدة على مدن مسحت من الوجود وتحولت إلى أنقاض تروي حجم المأساة، ومع كل ركام يطل وجه بوتين في النهاية.
1: أفادت صحيفة يانيا كيت التركية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش التركي نفذ انسحابا كاملا من قاعدة عسكرية في منطقة المصطومة بريف إدلب شمال سوريا. وذكرت المصادر أن عملية الإخلاء تمت بشكل كامل ومنظم من دون تزيل أي حوادث، مشيرة إلى أن القاعدة أفرغت بالكامل عقب مغادرة القوات التركية. جال وفد من الأمم المتحدة يضم ممثلين عن أكثر من 15 منظمة أممية في 5 بلدات بمحافظة القنيطرة للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للسكان، وبحث سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء.
2: الآن يعني تقوم أكثر من 15 منظمة أممية بزيارة القنيطرة. طبعا توزعت هذه المنظمات إلى فريقين، فريق يزور القطاع الشمالي على أرض محافظة وفريق يزور القطاع الجنوبي. طبعا في مستهدف عدة بلديات في القطاع الشمالي وعدة بلديات في القطاع الجنوبي. هذه المنظمات تعمل على يعني الوقوف على احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، أيضا يعني آثار توغلات الاحتلال الإسرائيلي على أرض المحافظة.
1: كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
3: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجها لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مسارا هبوطيا واضحا للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
1: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. إذن ضعنا في تفاصيل هذه الجولة الأممية التي تمت في 5 بلدات بمحافظة القنيطرة، ما التفاصيل لديك محمد؟
4: نعم جمال، بالفعل يعني ساعتين تقريبا أنهى هذا الوفد زيارته بعد اجتماعه الأخير مع محافظ القنيطرة على أرض القنيطرة. طبعا هذه الجولة كانت في 5 بلدات من محافظة القنيطرة حسب البرنامج الذي وضعه يعني وضعته هذه المنظمات الأممية تبع الأمم المتحدة، وهي أكثر من 15 منظمة تعمل في عدة مجالات، في قطاع الصحة، في قطاع التربية والتعليم، في قطاع دعم الثروة الحيوانية والزراعة، أيضا في قطاع الدعم الإغاثي لمحافظة القنيطرة. هذه يعني المنظمات زالت 5 بلدات كما ذكرنا: بلدة جبادة الخشب، بلدة حضر، بلدة ريف، بلدة الحمدية، بلدة مسحرة، بلدة صيدلة. طبعا هذه البلدات يعني جلست مع يعني مدراء المؤسسات الحكومية، مدير المياه ومدير الزراعة ومدير الصحة وأيضا الشؤون الاجتماعية والعمل، من أجل يعني الاطلاع على واقع كل قرية وكل بلدة في هذه المناطق، وأيضا الجلوس مع رؤساء البلديات ومع أهالي البلدات والقرى من أجل يعني مشاهدة الواقع، الوضع المعيشي، و تقديم الخدمات اللازمة، ويعني تقديم الدعم اللازم يعني المهم لهؤلاء السكان في هذه القرى والبلدات، منه قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الزراعة ودعم الثروة الحيوانية. أيضا يعني كان هناك شكاوى من الأهالي ومن الاتحاد الفلاحين القنيطرة بسبب التوغلات الإسرائيلية التي تضيق على المزارعين ومربي المواشي من أجل يعني دعم الثروة الحيوانية والزراعية، خاصة لأنها تضر بشكل كبير في محافظة القنيطرة، تشكل توغلات تجديف الأراضي ومنع رعاة المواشي الوصول الى اراضيهم. فهذا الامر يعني تم ايصاله الى هذه المنظمه، وهناك وعود يعني ببدء عمل هذه المنظمات وتقديم مشاريع فنيه تخدم هذه المحافظه القنيطره يعني لتخفيف معاناتهم ولتخفيف الوضع ولتحسين الوضع المعيشي في هذه المناطق في ظل التوغلات الاسرائيليه.
1: نعم، اشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطره. قالت مصادر خاصة من السويداء للتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمرة بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئة العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. أضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليا. كشفت الإذاعة السويدية العامة عبر برنامجها الاستقصائي أن عددا من الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لميليشيات الموالية للنظام المخلوع يعيشون اليوم في السويد، بعضهم حصل على الإقامة خلال موجات اللجوء. وبحسب التحقيق الذي استند إلى مصادر شرطية سويدية وشهادات ضحايا داخل سوريا، جرى تحديد نحو 15 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها الاعتقال التعسفي والابتزاز ووقائع اختفاء قسرية لمدنيين في مناطق مثل مخيم اليرموك جنوبي دمشق، حيث لفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى السويد خلال موجة عام 2015. قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن العراق وسوريا وتركيا تمثل المحور الاستراتيجي الأساسي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف باراك في منشور له على منصة إكس إن تحقيق التوازن بين هذه الدول يتطلب وجود مقاربة أمريكية موحدة ومتماسكة تتجاوز الاعتبارات القبلية والدينية والطائفية. أشار براك إلى أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية بهدف يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة ودعم مسار الاستقرار والازدهار المشترك. حذرت مديرية الزراعة في إدلب من انتشار واسع لحشرة بسيلة زيتون في عدد من مناطق المحافظة، ولا سيما في حارم وسلقين وكفرة خاريم وأرمناز. ودعت المديرية المزارعين للإسراع في تنفيذ إجراءات المكافحة للحد من الأضرار التي قد تلحق بأشجار الزيتون والإنتاج الزراعي، قائلة أن الإصابة هذا العام سجلت في توقيت غير معتاد، حيث لوحظ نشاط الحشرة على الجيل الثمري لأول مرة نتيجة للظروف الجوية الأخيرة.

0: يتجدد قلق المزارعين في غوطة دمشق مع انطلاق موسم صيد الطيور، إذ يعتمد كثير منهم عليها كحليف طبيعي في مكافحة الآفات الزراعية، في حين تعمل وزارة البيئة على تجديد إجراءاتها للحد من الصيد الجائر.
1: مع بداية كل موسم صيد تكسر أصوات الرصاص هدوء سماء غوطة دمشق، معلنة نشاطاً لا يبدو عابراً بل يحمل في طياته تهديداً لتعب السنين، إذ يزيد صيد الطيور من مشقة الفلاح الذي يعتمد عليها كحليف طبيعي يحافظ على التوازن البيئي.
2: عندنا المسألة الصيادين عم يصطادوا، عم يقصوا على الشجر، يعني الخردة عم تجي وعلى الشجرة، يا بنخرى الدود يا بتسوس لحالها وبتبص. يا ريت لقوا لنا شيء حل، يعني عم يمشوا هن ما عم يشوفوا قدامهم شو في، عم يدوسوا على الزرع، يعني ضرر من فوق ومن تحت على الشجر وعلى الزرع.
1: في الغوطة لا يقف الصيد عند حدود التسلية التي يساء استخدامها أحيانا، بل يتجاوزها ليصبح مهنة وهواية توارثتها الأجيال في طقوس يعتبرها الصيادون جزءا أصيلا من هويتهم.
3: أنا من وقت كان عمري 14 سنة بصطاد، بحب الصيد وبطلع البراري وبحترم الفلاح وبحترم أرضه وبحترم زرعه، وشو بده هو بيطلب مني أنا جاهز، شو بده يعني أي خدمة أنا بخدمه فيها. وبرجع بنصح الصيادين، كل الصيادين بدكم تحترموا الأراضي، بدكم تحترموا الفلاح، تحترموا زرعه، هذا ما بيجوز، تعتبر أرض أرضك هي.
1: وزارة البيئة تسعى لفرض ضوابط حازمة لوضع حد للصيد الجائر ومكافحة التجارة غير المشروعة.
4: حاليا الإجراءات المتبعة هي عقوبة من 100,000 إلى 500,000 والسجن من 10 أيام إلى 3 أشهر، بالإضافة لمصادرة أدوات الصيد والطرائد ومتابعة كل من يعني يقوم بالجور على التنوع البيئي، خاصة صيد الطيور وكذلك صيد الثروات السمكية. بهدف ضبط هذا الموضوع قمنا كذلك بإرسال كتب إلى المحافظات لتشديد على موضوع الصيد الجائر.
1: كل هذه التدابير في محاولة لإعادة التوازن بين رغبة الصياد وحق الطبيعة في البقاء.
0: في محافظة الرقة يعاني مرضى الكلى من أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة العلاج والتنقل، في وقت يواجه فيه قسم الكلى في المستشفى الوطني ضغطا متصاعدا بسبب ازدياد أعداد المراجعين ونقص في الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة.
5: داخل أروقة قسم الكلية بمستشفى الرقة الوطني تتكرر معاناة المرضى مع كل جلسة غسيل، فالنقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية إلى جانب الحاجة المستمرة لصيانة أجهزة الغسيل وتأمين أجهزة إضافية يزيد من الضغط على الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
6: تكاليف الكلية علينا غالية، آجارات الآجار يعني ميت للدار بالأسبوع، نحط لنا تقريبا شيء 200,000 أقل شيء. الأدوية ما عدا الأوبوتين ما بي أدوية قليلة.
5: أوجاع هؤلاء المرضى لا تقف عند حدود السرير، فالأعباء المادية أثقلت كاهلهم مع ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف النقل، ورغم استمرار القسم في تقديم خدماته بالحد الأدنى إلا أن ارتفاع أعداد المراجعين مقارنة بعدد الأجهزة والكادر المختص يفرض تحديات كبيرة على العمل اليومي داخل المشفى.
7: أحصائية للمرضى عندنا 380 مريض حاليا، طبعا من يومين لهذا اليوم ازداد حوالي 10 مرضى، هذول المرضى اللي جايين من سفر من تركيا ومن غيره، وهذا كله يسوي عبء على الأجهزة. بالنسبة كمان للطاقم التمريض المدرب نحن لدينا بس 15 ممرض، وهي ال 15 لا تكفي للأجهزة، الكم الأجهزة الموجودة 38 جهاز، يعني يوميا في لدينا 4 ممرضين يعملون على الأجهزة، فهذا لا يكفي.
5: هذا المشهد في قسم الكلية ليس إلا وجها واحدا لواقع صحي وترد يعصف بمدينة الرقة نتيجة لقلة المشافي الحكومية وارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف العلاج في المشافي والعيادات الخاصة، وما زاد الطين بلة هجرة الكفاءات الطبية خلال السنوات الماضية ما ترك الكوادر المتبقية في مواجهة مباشرة مع أزمة تفوق طاقتها.
8: هنا في قسم غسيل الكلى داخل مستشفى الرقة الوطني لا تتوقف معاناة المرضى عند المرض بحد ذاته، بل تمتد إلى تحديات يومية تبدأ من تأمين تكاليف العلاج والأدوية ولا تنتهي عند الانتظار للحصول على جلسة غسيل. أحمد العثمان لتلفزيون سوريا الرقة.
0: أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عودة 369 ألف سوري طوعا من لبنان منذ بداية التحرير وحتى نهاية شهر أيار الماضي. وبحسب الهيئة بلغ عدد العائدين عبر منفذ جديدة يابوس منذ بداية العام نحو 35 ألف مواطن، رافقتهم أكثر من 2700 سيارة محملة بالأثاث والمقتنيات المنزلية. ووصل إجمالي العائدين من لبنان عبر مختلف المنافذ خلال الفترة نفسها إلى 150 ألف مواطن، مع تسهيلات شملت إدخال الأمتعة والمقتنيات الشخصية والمنزلية مجانا وإعفائها من الرسوم. شدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو على أن فتح مضيق هرمز لن يكفي وحده لمنح إيران تخفيفا للعقوبات. وقال روبيو أن على إيران أن تعلن بوضوح أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا أمام الملاحة. واعتبر روبيو أن فتح المضيق يمثل الشرط الأول في أي محادثات مع طهران، لكنه أكد أن تخفيف العقوبات سيبقى مشروطا بخطوات إضافية. أضاف أن واشنطن لا تقبل بأن تمتلك إيران حق إغلاق المضائق أو فرض رسوم عبور، محذرا من أن منع سفن الآخرين من العبور سيقابل بمنع السفن الإيرانية أيضا. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني قوله أن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية لا يزال يدرس في طهران ولم يتم إرسال أي رد. وأوضح المصدر أن تاريخ واشنطن في عدم الالتزام وانعدام الثقة يدفعان إيران للتعامل بدرجة عالية من التشدد، مشيرا إلى أن إيران تشعر بالقلق من الاتفاق بينما تشعر واشنطن بالقلق من الحرب. كما أضافت المصادر أن موقف إيران يقوم على إجراءات قابلة للتراجع وخطوات ملموسة وعملية. إلى لبنان، حيث أفاد الدفاع المدني اللبناني بانتشال 6 قتلى وإنقاذ 3 جرحى من تحت أنقاض مبنى سكني في المروانية بقضاء صيدا. هذا وشن طيران الإسرائيلي

الصحية، وأبلغت به حكومة لبنان، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكشف فيما إذا كان القصف على الشمال سيتوقف أو سيستمر. هذا وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مواصلة العدوان على جنوبي لبنان رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار. وقال نتنياهو أنه أبلغ ترامب بأن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت في حال لم يتوقف هجوم حزب الله على مواطنيهم، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل في الجنوب وفقا لما هو مخطط له. نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن المذكرة التي تتفاوض عليها الولايات المتحدة وإيران تتضمن بندا يدعو إلى إنهاء القتال في لبنان. أضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بأنها من أسوأ المكالمات منذ عودة ترامب إلى السلطة. قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة إن الدولة اللبنانية هي الضامن الوحيد لأمن مواطنيها، مؤكدا التزام بيروت بترسيخ الاستقرار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1701. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن أشار عرفة إلى أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل في حين تواصل إسرائيل انتهاكاتها اليومية وتصعيدها العسكري، متهما إياها بسعي لعرقلة نهوض الدولة اللبنانية وتدمير البنية التحتية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف خلال اتصال مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن بلاده عازمة على الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان وجنوبه. وأوضح قليباف أن طهران بذلت خلال اليومين الماضيين جهودا مكثفة لوقف الهجمات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه المساعي تتم بجدية على مختلف المستويات. وأضاف قليباف أنه في حال استمرار ما وصفها بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فإن المفاوضات قد تعلق، مع التأكيد على اتخاذ موقف في مواجهتها، لافتا إلى أن اتفاقا محتملا مع واشنطن يجب أن يتضمن وقفا للهجمات على جميع الجبهات وخاصة في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة استمرار وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل نهاية عام 2026. وفي تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أوضح التقرير أن أي خيار مستقبلي يتضمن بقاء قوات أممية سيكون ضروريا لتسهيل خفض التصعيد والحوار ودعم الجيش اللبناني إلى جانب مراقبة الخط الأزرق بشكل محايد. واقترح غوتيريش 3 خيارات لقوام القوات الجديدة تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عنصر، مشيرا إلى أن الخيار الأكبر يوفر على مستوى من المراقبة الموثوقة للخط الأزرق الممتد على طول 120 كيلومتراً.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت

0: منهم حتى يعملوا شيء.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
0: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الوجود الروسي في سوريا، وذلك في ضوء تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حيث كشفت فيه أن روسيا أرسلت سفينة شحن إلى سوريا لإعادة تزويد قاعدة حميميم الجوية بمعدات مخصصة. فما هي مهام القوات الروسية حاليا في سوريا، وما ثقلها في خريطة الوجود الأجنبي العسكري في هذه البلد؟ إلى الجنوب السوري حيث نبحث التوثيقات الجديدة والتي سجلت انخفاضا في انتهاكات الاحتلال ومؤشرات السياسة الإسرائيلية في معادلة التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا ولبنان. كم ستبقى إسرائيل في الأراضي التي احتلتها أخيرا، وما هي المقاربة بين سوريا ولبنان؟ وفي محورنا الثالث مشاهدينا نذهب إلى ملف اندماج قسد وآخر التصريحات التي صدرت عن نائب محافظة الحسكة محمد الهلالي، والتي حدد فيها بعض التفاصيل المتعلقة بدمج قوات الأسايش، فكيف سيتم ذلك وهل من تحديات أمام هذه الخطوة؟ وأخيرا نذهب إلى العراق وقرار حركة عصائب أهل الحق فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، فماذا وراء هذا القرار، وهل ستتبعه خطوات مماثلة من بقية فصائل الحشد؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت صحيفة ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعن صور أقمار صناعية. كشفت عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
1: ليست كل السفن التي ترسو على الشواطئ تقاس بحجم حمولتها، فبعضها يصل مثقلا بما هو أبعد من الحاويات والمعدات، يصل محملا بإشارات السياسة ورسائل النفوذ. هكذا بدت السفينة الروسية سبارتا وهي تشق طريقها نحو الساحل السوري، رحلة بحرية في ظاهرها، لكنها حملت بين أمواج المتوسط ما يكفي لإعادة فتح الحديث عن مستقبل الحضور الروسي في سوريا. من سان بطرسبورغ انطلقت، وعند طرطوس انتهى المسار، أما ما بينهما فكان كثيرا من الأسئلة وقليلا من الإجابات. صور أقمار صناعية، قالت وول ستريت جورنال إنها التقطت وصول السفينة إلى الميناء السوري، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن معدات نقلت إلى قاعدة حميميم الجوية في أول عملية إمداد من هذا النوع منذ سقوط النظام المخلوع. لكن الخبر لا يقف عند حدود الشحنة، فالأنظار تتجه إلى ما وراء الصناديق التي أفرغت وإلى ما تعنيه عودة خطوط الإمداد الروسية إلى الساحل السوري في هذا التوقيت. فلم يكن لافتا ما حملته السفينة بقدر ما كان لافتا ما حملته من دلالات. فبعد مرحلة من الغموض أحاطت بمصير القواعد الروسية عقب سقوط النظام المخلوع، تبدو موسكو اليوم وكأنها تنتقل من الدفاع عن وجودها إلى تثبيته عمليا على الأرض. فبالنسبة لروسيا تبدو حميميم أكثر من قاعدة جوية، وطرطوس أكثر من مجرد ميناء، حيث تحتفظ هناك بإحدى أهم نوافذها نحو المنطقة وبإحدى آخر نقاط ارتكازها خارج فضائها المباشر. وفي الجهة المقابلة تتابع واشنطن المشهد من دون ضجيج. فبحسب وول ستريت جورنال لا ترى الإدارة الأمريكية في هذه التحركات ما يستدعي القلق، بقدر ما تراه استمرارا لعلاقة تعرفها جيدا. وبين طرطوس وحميميم تمضي السفينة الروسية في رحلتها، في حين تمضي معها رواية أخرى، رواية دولة تحاول تثبيت حضورها في سوريا الجديدة والاحتفاظ بمقعدها على ضفة المتوسط مهما تبدلت الخرائط وتغيرت العناوين.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أندري أنتيكوف، ضيفي من موسكو، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من سوريا ومن درعا تحديدا. أرحب بكما. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك. يعني قاعدة حميميم ربما يعني هناك اختلاف بينها وبين ميناء طرطوس، خاصة بالنسبة لذاكرة الحرب السورية. قاعدة حميميم ارتبطت بالطلعات الجوية الروسية، ارتبطت بالكثير من الجرائم التي مورست في سوريا. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن؟ نحن نتحدث عن إمداد عسكري يأتي عن طريق ميناء طرطوس باتجاه حميميم، فما الأدوار الذي يمكن أن تلعبها هذه القاعدة الآن بالنسبة للسوريين؟ هل هي مفيدة لهم في أي سياق؟
2: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا يعني قبل التحرير جرى تغيير على قاعدة حميميم بأخذ كمية من الطائرات خارج سوريا، وتم زجها في الحرب الأوكرانية، وطبعا تقلص الدور الذي كانت تلعبه قاعدة حميميم في سوريا، وطبعا أيضا تقلص معها حجم التدخلات الجوية والطلعات الجوية التي كانت في حميميم. كانت تطمح روسيا في تلك الحقبة التي سبقت التحرير بأن طبعا يكون لها انتشار كبير وقطاعات جوية وفضاءات جوية واسعة، لكن بعد أن سحبت روسيا فاغنر وسحبت الشرطة العسكرية، بعدها سحبت يعني أعداد من الطائرات طبعا القاذفة والمقاتلة والاعتراضية من مطار حميمي. بعد طبعا التحرير أيضا سحبت روسيا الدفاعات الجوية التي كانت موجودة في تلك طبعا في تلك أو في ذلك المحيط الساحلي الموجود من طرطوس إلى حميميم، وأصبحت طبعا يعني تعتمد على الطائرات الضرورية في البقاء والمفارز المتخلفة والحراسات المتواجدة في قاعة حميميم. طبعا بعد يعني التحرير أيضا مباشرة تدخلت روسيا إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الحكومة السورية الجديدة، وطبعا يعني كون الحكومة البائدة النظام البائد كان يعتمد اعتماد كبير على النهج الروسي والتعامل بالسلاح والصفقات التي كانت تأتي بها أو يأتي بها النظام البائد من روسيا. هنا يعني كانت يعني أسلحة لا بأس بها، ألا وهي الإس 400 التي كانت تنشرها والإس 300 التي كانت تنشرها من المنطقة الوسطى في مصياف وصولا بحماة وصولا إلى الساحل السوري. طبعا يعني في الواقع كانت هناك حركة تفاهمية لنقول، تختلف عن الحركة أو النشاط الدبلوماسي، حركة تفاهمية بالحيز الذي ستلعبه هذه القاعدة ويلعبها الروس في تلك المنطقة بعد تقلص الأذرع البرية التي كانت تعتمد عليها في الأرض.
0: سحبت الدفاعات أستاذ عبد الله، الدفاعات التي تحدثت عنها والتي كانت قلت يعني في المنطقة من مصياف باتجاه الساحل السوري، هذه قامت روسيا بسحبها بعيد سقوط النظام.
2: نعم، بعد سقوط نظام الأسد.
0: طيب قامت تفضلت أيضا أنه حدث هناك تفاهمات بين الروس وبين الحكومة السورية، ما هي التفاهمات؟ يعني موضوع الإبقاء مثلا على قاعدة طرطوس هذا من الواضح أنه لم يتم التدخل به أو المساس به، لكن هل هناك اتفاقيات أخرى أو تفاصيل يمكن أن نفهمها أو نعرفها في هذا السياق؟
2: يعني قبل التفاهمات والتفاصيل تلقائيا في من طرف واحد يعني في البداية قامت روسيا بسحب تلقائيا دون أي تفاهمات، لكن التفاهمات حصلت بعد يعني بعد أن أرست الحكومة الجديدة مواقعها وانتشرت يعني الهياكل العسكرية و القطعات والتشكيلات في تلك المنطقة. هنا بدأت التفاهمات على حجم القوات وعدد القوات والهامش الذي ممكن أن تتحرك به القوات، وخاصة طبعا لاحظنا يعني بعد التحرير بأن النشاط الجوي للطائرات الروسية يعني شبه تلاشى تقريبا في المنطقة، عندما كانت طبعا كانت هذه النشاطات متفاهم عليها مع الجانب الأمريكي، والقطاعات أو حتى يعني الفضاءات الجوية المسموح للقوات الروسية بالطيران بها ونشاط بها قبل أن تنسحب طبعا القوات الأمريكية لاحقا.
0: لكن ما تتحدث به عن يعني عن موضوع نشاط الطيران الروسي حتى في فترة يعني قبل سقوط النظام، هل هو كان قرارا روسيا بالانسحاب من العمل العسكري في سوريا، أم كانت يعني لأنه مفاعيل الحرب السورية في ذلك الوقت وكان هناك الاتفاقيات أيضا مع تركيا التي ثبتت نقاط السيطرة لفترة طويلة قبل سقوط النظام، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ يعني لم يكن قرارا روسيا.
2: نعم، هذا الموضوع هام جدا، هناك تنسيق مع الحكومة التركية. الحكومة التركية عندما يكون بينها وبين الروس تفاهمات، هذا التفاهم ليس يعني مقطوعا عند تركيا فقط، تركيا عضو في حلف الناتو، وأيضا القواعد الجوية الأمريكية التي كانت موجودة وانسحبت لا زالت حتى الآن، هناك أيضا فضاءات موجودة في القاعدة الأمريكية المتواجدة بشكل دائم في أنجرليك، قاعدة أنجرليك. هذه طبعا يعني لديها يعني قطاعات جوية أو فضاءات جوية لا يمكن لروسيا أن تتقدم بهذا الاتجاه، حتى يعني عديد القوات هو مراقب بأن هذا يعني الجانب الجنوبي لحلف الناتو بالكامل الذي تشكل يعني تركيا أحد أقطابه من الجهة الجنوبية، طبعا هذا بالتأكيد هو يعني ضمن تفاهمات بعدم تجاوز أو زيادة عدد القوى، وكان هناك أيضا يعني تفاهمات على موضوع مطار القامشلي أيضا الموجود
0: بوقتها كان في تفاهمات يعني فقط حتى أختم هذه المداخلة. الآن هل هناك تفاهمات؟ يعني هناك تنسيق مع الدولة السورية بعدد القوات بالمعدات الموجودة في حميميم بما سيتم استخدام القاعدة من أجله؟ يعني مثلا عندما سحبت روسيا قواتها من القامشلي بطبيعة الحال كان هذا ضمن تفاهم، وكان الموضوع واضحا أنه أتى في سياق الترتيب الأمريكي للمنطقة الشرقية، لكن ما عدا ذلك ما يحدث داخل القاعدة، هل هذا بتفاهمات مع الجانب السوري واضحة وليست معلنة على ما يبدو، لكن هل هي واضحة على الأقل بالنسبة لصانع القرار؟
2: هو حتى الآن يعني لم يصدر أي شيء عن الحكومة السورية بخصوص يعني بخصوص العدد الكلي للطائرات، وموضوع تموضع أيضا بالإضافة للعدد هناك تموضع هذه القوات. طيب. لأن القاعدة ليست يعني مستقلة نفسها، يوجد هناك أيضا طبعا قوة حامية لقاعدة حميمين يتم التفاهم عليها خارج حميمين بالكامل، لأن القوات السورية أصبحت هي التي تنتشر، كان سابقا تنتشر ميليشيات يعني من حول هذه القاعدة، الآن أصبحت الحكومة السورية بقواتها وتشكيلاتها حول هذه النقطة، إذن لابد من وجود تفاهمات بالتأكيد مع الحكومة السورية.
0: طيب مرحبا بك مجددا أستاذ أندري، يعني دعنا نفهم الأمر من وجهة نظر موسكو، هل ترى موسكو في القاعدة يعني خاصة يعني أعود هنا لأؤكد وأتحدث عن حميمين، هل تجد فيها شكلا من أشكال التعاون العسكري مع الجانب السوري أم ما زال الموضوع متعلقا فقط بأمنها في هذه المنطقة؟
3: أنا أعتقد أن هذا التعاون هو التعاون العسكري وكذلك التعاون الاقتصادي. التعاون العسكري بسبب أن توجد هناك كثير من التقنيات صنعت حتى في أيام الاتحاد السوفيتي وكذلك في أيام روسيا المعاصرة، والجيش السوري يمتلك بتلك التقنيات والأسلحة وتحتاج إلى معدات وترميمها وإلى ما هنالك. فهذا التعاون يأتي عن طريق على ما يبدو قائد حميميم و من طرطوس. هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني دعنا ننظر إلى هذه القضية من وجهة نظر المهام التي تنفذها روسيا في سوريا أو في غير سوريا. يعني من الواضح تماما أن لا توجد هناك مهام العسكرية، لا توجد هناك مهام القتالية، بل توجد هناك مهام اللوجستية في دول وجود الروسي في القارة الإفريقية. فهناك حاجة لنقل البضائع المختلفة إلى القارة الإفريقية، إلى الدول الإفريقية المختلفة. فيعني المرحلة أو المنطقة الانتقالية إن صح التعبير هي سوريا. يعني يمكن نقل تلك البضائع عن طريق قائد حميميم ومن طرطوس. فلذلك مجددا عندما أتحدث عن التعاون الاقتصادي، هذا يعني أن يعني كل طرف يستفيد من هذا التواجد العسكري الروسي. طبعا
0: ما الذي تستفيده سوريا برأيك؟
3: بأنها تستفيد الأموال، تستفيد يعني تحصل على المساعدات المختلفة من روسيا. طبعا أنا أشك بأن هذه القاعدة موجودة في سوريا مجانا، فلذلك على كل حال هذا التعاون هو التعاون الاقتصادي كما ذكرت في السابق، ولكن كذلك هو التعاون السياسي. هناك فائدة سياسية كبيرة بالنسبة لسوريا قبل كل شيء نتيجة لهذا التواجد العسكري الروسي. لماذا؟ لأن يعني نعم يوجد هناك عامل الأمريكي، يوجد هناك عامل الإسرائيلي. وتصوري لو لم تكن هناك القاعدة العسكرية الروسية ولو لم يكن هناك عامل الروسي، هذا ما
0: يعني أنت تعتقد أستاذ أندري أنه خلال يعني فترة وجود يعني خلال حكم بشار الأسد كانت روسيا ترى بأنها تقوم بمساعدته وتحاول الحفاظ على حكمه وتطهير سوريا من الإرهاب عن طريق وجود قاعدة حميمين وطلعاتها الجوية منها باتجاه المدن السورية، وفي الوقت نفسه كانت تدفع للحكومة السورية أجور وجودها في هذه القاعدة؟
3: أنا يمكن أن أقول نعم توجد هناك هذه الاتهامات حتى خلال هذا البث بأن روسيا قامت بقصف أولئك الذين حاليا وصلوا إلى السلطة في سوريا. نحن نعلم هذه الاتهامات، ولكن الواقع الجديد قد تشكل في سوريا، وهناك حاجة حتى من قبل السلطات السورية لتفكير وفقا لهذا الواقع الجديد. ونحن نرى أن السلطات السورية تتصرف بشكل بناء للغاية. يعني كان هناك عدة زيارات متبادلة بما في ذلك زيارة أحمد الشارع إلى موسكو لقائه مع فلاديمير بوتين. فأنا ذكرت سابقا بأن لا ننسى أن يوجد هناك عامل الإسرائيلي وعامل الأمريكي. تصور لو لم يكن هناك عامل الروسي، يعني نحن نرى كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. يعني إسرائيل تحتل عمليا جزء كبير من الأراضي اللبنانية حاليا، وتوجد هناك تدخلات وتدخلات مزيد من التدخلات الإسرائيلية لتلك الأراضي اللبنانية. ما الذي يمنع لإسرائيل أن تتدخل في سوريا؟ يعني نحن يجب أن نفكر
0: ما الذي ستقوم به روسيا في هذا السياق، يعني لأنه يعني روسيا بعد الحرب الأوكرانية تغير شكل علاقتها حتى مع إسرائيل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية لعبت روسيا دورا في الجنوب السوري، وهذا أيضا سنذهب إليه تفصيلا لاحقا في هذه الحلقة، لكن يعني بما أنك جئت على ذكر الموضوع، لعبت أدوارا سابقة في الجنوب السوري، هل يمكن أن تستعيد أدوارها هذه؟ لأنه يعني أستاذ أندري نحن نتحدث أنه عن هذه المرحلة ليس هناك يعني ولا جندي روسي على الأراضي السورية، هم موجودون فقط ضمن القواعد يعني ضمن القواعد العسكرية، وليس هناك أي انتشار آخر.
3: هذا ما أقصده، يعني قد تكون هناك حاجة لدى سوريا لإعادة الانتشار الروسي في جنوب سوريا بسبب أن ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ إسرائيل تحتاج إلى تشكيل مناطق العازلة، هذا ما يحصل في لبنان وهذا ما قد يحصل في سوريا بسبب أن يعني في ضوء تطوير التكنولوجيات لمسيرات ويعني استعمال المسيرات مثلا من قبل حزب الله بشكل أوسع وأوسع، إسرائيل تدرك تماما بأن هناك حاجة لتشكيل تلك المناطق خالية وعازلة لكي تستطيع إسرائيل أن تحمي عن نفسها. فلذلك أنا ذكرت سابقا بأن نحن لا يمكن أن نستبعد مزيد من التدخلات الإسرائيلية ليس فقط في لبنان بل كذلك في سوريا. هذا الأمر قد يحتاج أو قد تحتاج السلطات السورية لإعادة الانتشار الشرطة العسكرية الروسية في جنوب لكي تلعب هذه الشرطة نوع من الدرع أمام هذا الانتشار الإسرائيلي.
0: هل تعتقد يعني أنه في نفس سياق المداخلة، هل تعتقد أنه من الممكن لروسيا أن تقوم بأي دور يتعلق بتدريب القوات السورية، وهي يعني هذه القوات التي يتشكل منها الجيش السوري الآن هي نفسها يعني كما قلت أنت منذ قليل من كانت تقصفهم روسيا سابقا؟
3: نحن كذلك لا يمكن أن نستبعد ذلك، ولكن هي ليست مسألة عسكرية قبل كل شيء بل مسألة سياسية. مجددا في ضوء التطلعات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية تجاه الدول المجاورة وكذلك العمل الأمريكي، لا ننسى أن إسرائيل تسعى لتشكيل الدولة الكردية وأمريكا عمليا قد تدعم هذه الأهداف الإسرائيلية، ونحن نعلم أن هذه الدولة الكردية المستقلة قد يتم تشكيلها حتى في جزء كبير من الأراضي السورية. فلذلك عندما نتحدث عن تدريب الجيش السوري والشرطة السورية من قبل القوات الروسية فهذا سيكون كذلك عاملا سياسيا،
0: يعني هو المفترض أن هذا الحديث أصبح من الماضي وأن هناك عملية دمج الآن لقوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، ومن المتوقع يعني المفروض أنه خلال المدى المنظور أن يكونوا يعني أن يصبحوا عبارة عن كتلة عسكرية واحدة. أستاذ عبد الله، يعني مع هذا الانفتاح الغربي على سوريا وانفتاح سوريا أيضا على الغرب، لماذا تعتقد أنه نحن ما زلنا بحاجة إلى موضوع السلاح الروسي؟ يعني لماذا يعني ضمن كل هذا التحول في مسار الدبلوماسية السورية لا نتوقع أنه حتى من الناحية العسكرية ستتجه سوريا نحو الغرب والغرب نحو سوريا؟ لماذا يصار مرة أخرى إلى ما يبدو أنه يعني حشر لسوريا في زاوية تضطر فيها لاستمرار تواصلها مع روسيا كما يجري الآن؟
2: طبعا يعني أنت ذكرت ناحية مهمة جدا، انفتاح الغرب بالكامل على سوريا. طبعا لولا أن تكون روسيا موجودة في السابق في عهد النظام البائد في سوريا لكانت يعني مثلها مثل أي دولة، كانت يعني انفتحت على سوريا وبنت معها علاقات من جديد، لأن الواقع الحالي والتموضع الاستراتيجي أو الجيوسياسي لسوريا هو يعني هام جدا. نعود إلى موضوع الروس. حتى الآن يعني الروس تغيروا، طبعا كان دورهم من مهام قتالية كانت تدعم قوات النظام البائد والميليشيات الإيرانية، وكانت لها عدة مهام مختلفة، حتى أحيانا كانت تفتح غرف عمليات مع بعض القوى الموجودة في الشرق يعني مثل قسد.
0: صحيح.
2: الآن يعني لا تجد في الواقع يعني لدى سوريا فضاءات كبيرة جدا في التعاون، سواء مع الدول المحيطة، مع الدول العربية الشقيقة، مع تركيا، يعني بإمكانها من حيث مثلا تأهيل وتدريب الكوادر واكتساب الخبرات مع دول أخرى غير يعني روسيا. في الواقع يعني من يرجع إلى الخلف يرى بأن العقيدة الروسية أثبتت من عهد الاتحاد السوفياتي إلى من بعد البرسترايكا هي عبارة عن عقيدة طبعا أثبتت فشلها بشكل كبير جدا، ويعني لكن هي تريد أن تعيد نفسها، وبدأت هذه الإعادة حتى من بدء.
0: هلا هو يعني مفهوم يعني من وجهة نظر روسية أستاذ عبد الله هذا الأمر مفهوم، يعني قاعدة طرطوس مهمة جدا بالنسبة لروسيا، وجودها العسكري في سوريا مهم جدا، لا يمكن لدولة أن تتخلى عن وجود عسكري بسهولة، يعني خاصة في وضع روسيا الذي تفضلت بذكره. لكنني أسأل هنا عن الحاجة السورية لكل ذلك وسط هذا الانفتاح الغربي.
2: هذه الحاجة نور يعني لا يمكن أن يعني أن نتكهن بها قبل أن نرى، يعني القوات أو الجيش يحتاج إلى مستشارين وخبراء استنادا إلى السلاح الموجود عنده، إذا كان هذا السلاح غربي تحتاج إلى الجهة التي أخذت منها هذا السلاح والصفقات التي جاءت بها، يعني لا يمكن الاستعانة بروسيا للتدريب على سلاح فرنسي أو بريطاني أو أمريكي.
0: لماذا الاستعانة بروسيا يعني أصلا؟ هو هون لب السؤال، يعني بعد كل هذا الانفتاح الغربي لماذا لا يكون المستشارين والمدربين وما إلى هنالك غربيين؟
2: نعم يعني الآن طبعا القوات السورية تتدرب الآن، يعني ليست على أيدي الروس يعني كما نتوقع،
0: وإنما وأنا مستندة يعني عفوا بس فقط للتنويه، يعني أنا مستندة في موضوع التدريب لتصريح سابق للرئيس أحمد الشرع في لندن، يعني لست افترضت هذا الموضوع من نفسي.
2: يعني ما هو التصريح؟ هو يعني الاستعانة بالخبرات الروسية مثلا؟
0: نعم هناك ترتيبات لتحويل القواعد الروسية في سوريا إلى مراكز لتدريب الجيش السوري.
2: طبعا هذا يعني هو ليست يعني تضخيم، وإنما هو تقليص للدور الروسي لمراكز تدريب في حال مثلا يعني نحن السلاح الروسي السابق لم يتبقى طبعا هذا الكم الكبير منه، سواء من العتاد الثقيل أو المتوسط أو الخفيف، يعني الكل يعرف بأن الفصائل التي كانت في السابق يعني القلة القليلة من نوعية السلاح هو يعني، وأتوقع أنه قليل جدا جدا السلاح الروسي، وإنما هو أسلحة مختلفة المنشأ وليست ذات يعني سلاح أو صنف موحد. عندما طبعا عندما يتم فتح مثلا الصفقات استيراد صفقات سلاح طبعا يتبع هذا إلى الجهة، طبعا عند عقد أي صفقة مع الدولة السورية يتم بالإضافة إلى توقيع الصفقة توقيع على إرسال خبراء لتدريب القوات على هذه الأسلحة من أجل شرح الميزات الفنية والتعبوية وكيفية استخدامها والأمدية وإلى غير ذلك.
0: طب كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات؟ كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات مع الغرب، مع العلاقات التي تربطها بأوكرانيا إذا كان سلاحها روسياً؟ والقواعد الروسية ما زالت موجودة، يعني هل تعتقد أنه هذه المناورة هي سهلة على السياسي السوري أو على الدبلوماسي السوري اليوم؟
2: نعم، هذا نهج سوري لا يريد أن يرتبط بأي جهة حالياً ولا أن يدور بأي فلك الآن، حتى هذه اللحظة لا يريد أن يكون محسوب على أي جهة، ويريد أن طبعاً أن يوازن مع كافة الأجهزة. حتى يعني مضمون السؤال سؤالك نور أنه يعني هل مثلاً يعني ربما تذهب روسيا سوريا باتجاه روسيا من أجل جلب أسلحة، في الواقع هذا يعني حتى الآن لم يحصل، ومبكراً على هذا الموضوع. والتوازن هو يعني هذا هو اللعب السياسي والنشاط السياسي التي تقوم به على كافة المستويات سياسيا وعسكريا، وأيضا كافة يعني الاتجاهات سواء تجاري أو اقتصادي أو غير ذلك هي تذهب باتجاه الجميع. نعم، وتريد التوازن مع الجميع حتى لو كان بين هذه الدول التي تعمل معها علاقات سوريا لديها اختلافات في الرؤى، في طبعا في حالة السلم والحرب، في العلاقات الدولية. هذا الآن هو يعني للمرة الأولى تجدي بأن الحكومة السورية تلعب سياسة حقيقية، عكس ما كان طبعا النظام البائد يرتمي في أحضان إيران وفي أحضان روسيا مبتعدا عن كل دول العالم، وكانت طبعا هذه يعني نقطة سوداء في
0: التاريخ. يعني وسط أستاذ أندري، يعني وسط هذه السياسة التي يعني وصفها طويلا الأستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه قد تسعى سوريا أو قد يسعى أحمد الشرع في مرحلة معينة إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي وتحويله إلى شكل من أشكال التعاون مع الوقت تحت مظلة السيادة الروسية؟ يعني وكيف يمكن لروسيا أن تضمن مصالحها خاصة يعني في هذا الجو في الإقليم؟
3: أنا لا أعتقد بأن سيكون هناك تخلص من وجود العسكري الروسي في سوريا من قبل أحمد الشارع، بسبب أن هذه الخطوة ستشكل المخاطر الكبيرة بالنسبة لسوريا. يعني مجددا نقول بأن تصوري لو كان هناك قرار لدى إسرائيل لمزيد من التدخلات في الأراضي السورية لتشكيل منطقة عازلة، هل ستحامي أمريكا سوريا عن هذه المسائل الإسرائيلية؟ لا، يعني نفس الشيء نار حاليا في لبنان، وطبعا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط إقامة الاتصال الهاتفي ما بين ترامب ونتنياهو وبس. يعني في نهاية المطاف هذه فقط يؤدي إلى توقف المؤقت للتدخل الإسرائيلي في لبنان، نفس الشيء قد يحصل في سوريا. هذه نقطة. بس كذلك أعود إلى فكرة التدريب، موضوع التدريب. يعني الآن لا أحد يحتاج إلى تدريب لاستعمال البندقية أو يعني صواريخ محمولة أو شيء آخر، يعني الكل يحتاج إلى استعمال المسيرات. وسؤال يطرح نفسه، هل أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية ستقدم هذا التدريب للجيش السوري باستعمال المسيرات، مع علم أن في المستقبل قد تلجأ سوريا لاستعمال تلك المسيرات لتحمي عن نفسها ضد التدخل الإسرائيلي؟ هذا سؤال مطروح، وعلى ما يبدو الجواب كذلك واضح للجميع. والحرب في أوكرانيا قد أثبتت بأن المسيرات هي الرخيصة، هي كمياتها الضخمة جدا في الجبهات، ونحن نتحدث عن آلاف المسيرات وحتى عشرات الآلاف المسيرات. فلذلك إذا لجأت سوريا، ومجددا أنا أتحدث عن المخاوف الإسرائيلية المستقبلية، إذا لجأت سوريا إلى استعمال
0: أنت يعني توضح هنا السبب الذي يدفع الغرب إلى عدم الدخول في يعني في أي سياق عسكري في سوريا، في أي سياق تسليحي في سوريا.
3: هذا ما أقصده. يعني تصوري لو قام الغرب بتدريب الجيش السوري لاستعمال تلك المسيرات، تلك المسيرات سيتم توجيهها إلى إسرائيل في حال قامت إسرائيل بالتدخل الأكبر إلى الأراضي السورية. هذا شيء واضح للجميع. ولكن أمريكا مثلا كانت كذلك مخلصة للغاية، هي كانت بأن إسرائيل هي حليف الرئيسي في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن وإلى ما هنالك. نحن نعلم هذه الحقيقة. فلذلك أنا أعتقد أن إذا عدنا إلى الموضوع السياسي، فأحمد الشارع يحتاج إلى تشكيل موازين القوى، وبالمناسبة ليس فقط أحمد الشارع، كل دولة في العالم بما في ذلك روسيا تحتاج إلى تشكيل موازين القوى الملائمة في علاقاتها مع الدول المختلفة. فلذلك هذا شيء عادي، وهذا الأمر يحتاج هذا هو
0: توازن القوى التي تحاول الدبلوماسية السورية توازن القوى التي تحاول الدبلوماسية السورية العمل عليه الآن، هل هو مناسب لروسيا؟ هل هو مناسب لها أيضا لتقديم دعم عسكري في هذا السياق؟ يعني دعم عسكري لبلد، لجيش بلد تنتهج سياسته هذا الاتجاه؟
3: أنا أعتقد ذلك بسبب أن نحن نتحدث عن الدور الروسي في الشرق الأوسط، المهام الروسية يعني في دول الإفريقية، وأنا ذكرت في بداية هذا الحديث بأن يتم استعمال لهذا الأجل القواعد العسكرية في حميمين وطرطوس. فلذلك نعم، على كل حال هذا التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين روسيا وسوريا يخدم مصالح كلا الطرفين. فلذلك نعم، جوابي نعم.
0: طيب، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف. ضيفي من موسكو. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من درعا، وبقين معي إلى نهاية هذه الساعة. مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفذة على كل التساؤلات.
6: شو السياسي اللي لسه الله عم يتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
5: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
1: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ضيفي من الخليل. معنا أيضا منذ بداية هذه الساعة الأستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من درعا. أرحب بكما أستاذ عادل. دعني أبدأ معك. إذن هناك تسجيل انخفاض في وتيرة التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، هل يأتي هذا مصادفة ووسط انشغال إسرائيل ربما بما يجري في لبنان؟ منه تعتقد أن هناك ما هو ممنهج في هذا السياق، هناك تغيير ما فيما تريده إسرائيل على المدى المنظور في الجنوب السوري؟
2: تحياتي لك أستاذ نور ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. لا، بتقديري أنه الموضوع ليس مرتبطا بما يحدث الآن من ساحات مواجهة في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي أكثر من مكان، لا، بل أنه هذا التراجع والانخفاض الحاد في الهجوم العسكري الإسرائيلي، كما الهجوم اللفظي اتجاه القيادة السورية الجديدة اتجاه الرئيس أحمد الشارح منذ عام بدأ، يعني منذ تقريبا حزيران الماضي أو تحديدا يعني ما بعد حرب 12 يوما على إيران، طرأ هنالك تغييرا جذريا بالموقف الإسرائيلي اتجاه سوريا، وهذا موضوع يعني كتب ونوقش في كل مؤسسات البحثية ومراكز الأبحاث في إسرائيل، لهندسة وتشكيل يعني وبلورة سياسي واضحة اتجاه العلاقة مع سوريا، وخاصة أنه يعني تم القضاء على كل أصول القوة ومقومات القوة العسكرية السورية، وبالتالي لم تعد سوريا كدولة تشكل تهديدا عسكريا أمنيا على إسرائيل.
0: لكن يعني حتى يعني اسمح لي أستاذ عادل، حتى ديسمبر الماضي كان يعني هناك فكرة تتردد كثيرا حتى في الصحافة الإسرائيلية، وهي أنه يبقى دائما الدفاع أسهل من الهجوم، لذلك كل ما توغلت إسرائيل أكثر في الجنوب السوري فهي ترد عنها خطرا ما، وتشكيل المنطقة الأمنية كان يعني يبدو وكأنه هدف إسرائيلي محقق في الجنوب السوري، يعني حتى يحاولون تحويله إلى أمر واقع دون أي اتفاق وقبل حتى الوصول عبر التفاوض إلى نتيجة ما.
2: وأصلا يعني وصل إلى واقع، والدليل أنه عقدت مفاوضات في أذربيجان ثم في فرنسا، وأصبحت هنالك مفاوضات مباشرة ما بين النظام السوري الجديد والحكومة الإسرائيلية قبل أن تسحب الحكومة الإسرائيلية جنديا واحدا من الأراضي السورية التي احتلت بعد 8 ديسمبر 25 24. بمعنى انه لم يطرأ جديدا على السلوك الاسرائيلي. التغيير حدث بعد التغيير بالموقف وبالخطاب السوري. بمعنى سوريا الجديده تبنت خطابا ليس عدوانيا وعدائيا اتجاه اسرائيل، لا بل كانت تتعمد ان تستخدم بادبياتها ومفرداتها الجيران وما شابه، ولم يصدر اي وصف يموضع اسرائيل كعدو مع سوريا. هذا أولا. ثانيا، المحطة الأهم بالقراءة الاستراتيجية العميقة في إسرائيل، أنه كانت حرب الاثني عشر يوما على إيران قبل عام، أنه بحينه لم تدن سوريا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي والذي أدين من قبل أغلبية الدول العربية، حتى الدول العربية التي يعني تختلف كثيرا مع إيران أدانت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، سوريا لم تدين. و بالقراءة الإسرائيلية وبالتقارير الإسرائيلية وبالنقاش الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، أن سوريا غضت البصر حول استخدام أجواءها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، بينما اعترضت بعض المقذوفات الصاروخية القادمة من إيران باتجاه إسرائيل. هذا شكل تحول مهم بالموقف، إضافة إلى ذلك أن
0: لكن
2: إسرائيل تتابع.
0: يعني فقط اسمح لي أن أدخل هنا أستاذ عادل، يعني هذا قد لا يفهم في أي سياق دعما لأي موقف تتخذه إسرائيل، بل هذا بسبب حساسية الموقف مع إيران نفسها.
2: حتى وإن كان يعني طرد غض البصر عن الصواريخ القادمة من إسرائيل باتجاه إيران، أن يتم
0: يعني لو قامت إسرائيل بذلك تجاه بلد آخر في المنطقة، وقتها يعني يمكن أن نفهم أي موقف سوري بطريقة أكثر حيادية، أليس
2: وإيران
0: كذلك؟
2: جزء من المنطقة. إيران
0: إيه، لكن
2: بالعكس.
0: إيران لها حساسيتها مع سوريا، هذا ما أردت قوله.
2: حتى لأنه لها حساسيتها، يفترض أن تكون سوريا موقفها إما حيادي تام، وإما على الأقل أن ينسجم بالقانون الدولي، أن تدين هذا العدوان. هذا عدوان خارج القانون الدولي، خارج مجلس الأمن الدولي، بعيدا عن الأمم المتحدة. يفترض إما إدانته كما فعلت أغلبية الدول العربية والمتضررة أكثر من سوريا من إيران، أو الحياد، وبالتالي أن تلتزم. هكذا أنا أتحدث عما يقول الإسرائيليين، لا أتحدث عن موقف خاص. أنا موجود عندكم لقراءة
0: يعني إذا يعني إذا يعني يعني فقط حتى ننهي هذه المداخلة أستاذ عادل، يعني أنت تعتقد أنه ما تقوم به إسرائيل ليس في سياق عمل عدائي أو بهدف أي حزام أمني في الجنوب السوري؟
2: يوجد اليوم حزام أمني، الحزام الأمني السوري موجود، وهنالك قيود على حركة الأمن والأمن السوري، ولا توجد سيادي
0: إيه
2: سوري
0: يعني، لكنه
2: على
0: هو ليس مثبتا. يعني كلامك صحيح، وهذا ما قلته أنا في البداية، أنه هو بحكم الأمر الواقع، لكن هذا ليس مثبتا ويمكن أن يمتد أكثر من ذلك. يعني
2: اسمحي لي، ولكن عدم تبني سوريا خطابا عدائيا، عدم مقاومة ذلك، ووجود مفاوضات سورية مباشرة مع إسرائيل في ظل بقاء هذا العدوان، يفهم من إسرائيل أنه هكذا
0: طيب.
2: من الكل. لكن هنالك متغير مهم جدا، أنه إسرائيل تتابع التطورات والنقاشات الداخلية في سوريا، وصلت قبل شهور مجموعة من مراكز الأبحاث والدراسات إلى أنه استمرار الهجوم العسكري وعمليات التوغل واتهام النظام الجديد بالنظام الجهادي من شأنه أن يضعف النظام أمام جماعات دينية متطرفة غير راضية عن بعض مسلكياته، وبالتالي من شأن ذلك أن يضعف النظام وأن يقوي المعارضة، وهذا لا يمكن أن ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية. وهنالك
0: يعني مصلحة
2: تفاهم.
0: إسرائيل في تقوية الدولة المركزية اليوم في سوريا،
2: مصلحة إسرائيل اليوم أن تكون سوريا ضعيفة جدا، ولكن بال بال بال بال بالمواصفات وبالموازين الداخلية لها مصلحة بقدرة النظام على استتباب الأمن، لأنه أي خلل بالأمن يعني ترك فراغ، ومن شأن هذا الفراغ أن يؤدي إلى دخول عناصر أجنبية لا تريد إسرائيل لهذه العناصر أن تتسلل نتيجة ضعف النظام. لذلك
0: يعني
2: المنطقة
0: هكذا
2: الجنوبية
0: الفكرة، يعني ربما أوضح يعني مع هذا التوضيح. الأخير. أود فقط أن أشير إلى أنه يعني المفاوضات الإسرائيلية السورية واقفة منذ أشهر على ما نعلمه وعلى ما هو معلن. سأعود إليك أستاذ عادل. يعني أستاذ عبد الله، أود تعليقك على ما تفضل به أستاذ عادل وعلى الفرضيات التي بناها أكيد على بناء على اطلاعه أيضا على الصحافة الإسرائيلية والوضع داخل إسرائيل. هل تعتقد بأنه بالفعل هذا هو شكل التفاهمات الذي يعني يبنى أو يصطلح عليه على الأقل بين طرفين في الجنوب السوري؟
3: لا، يعني هو في الواقع يعني بعد التحرير بعد 8 كان الأول 2024 طبعا كانت يعني في أيام النظام البائد كانت إسرائيل كانت قد دمرت ترسانة كبيرة من السلاح الثقيل والصاروخي في سوريا، بعد طبعا يعني انتهاء أيضا تدمير لواءي الحيطة الذين كانا في القطاع الجنوبي والشمالي. طبعا هنا أصبحت المنطقة ما بعد المنطقة العازلة هي منطقة يعني تقوم إسرائيل بإعادة هندستها وتشكيلها على شكل نطاق جديد. هذا النطاق كما كان نطاقي الحيطة الموجودين في الجبهة مع الجولان السوري المحتل. في الواقع يعني ما تقوم به الآن سوريا من حيث طبعا أنها دولة وليدة في طبعا في الانتشار على الجغرافيا، بالمقابل إسرائيل ماذا تفعل؟ إسرائيل الآن تطوع الجغرافيا قبل أن تتوصل إلى التفاهمات الأمنية ومن ثم إلى المفاوضات السياسية. هي تستبق في التطويع الجغرافي لتلك المنطقة، وهي عملت إسرائيل في الواقع على تغيير أيضا حواجزها وجهازها الهندسي الموجود طبعا ما بعد منطقة الفصل باتجاه الجولان السوري المحتل. عملت على تغيير كبير جدا في الجهاز الهندسي المحصن المحضر مسبقا، طبعا نزع هذا الجهاز، ومن ثم ربما كما يعني كما سمعنا في السابق
0: يعني هذه النقطة مهمة جدا، موضوع يعني تطويع. ويعني أعود هنا إلى فكرة الأمر الواقع، يعني إذا خلقت إسرائيل أمرا واقعا في الجنوب السوري، أي قوة سورية يمكنها بعد ذلك أن تدفع إسرائيل إلى التراجع؟ وأي تفاوض يمكن له أن يقوم بذلك أستاذ عبد الله؟ يعني من هنا نحن نسأل عن خطورة الموضوع.

0: أي مركز دراسات تقوم بمساعدة القادة باتخاذ قرارات على أساس هذه المواضيع. طبعا يعني نقطة هامة أشار إليها الضيف أن موضوع يعني تقوية مثلا الفصائل مثلا المتشددة، هو في الواقع كان لدينا في سوريا كان لدينا فصائل من الحشد الشعبي والنجبة والرضوان والزينبيون والفاطميون كان أكبر من أي شيء سيظهر في الداخل. طبعا يعني مثلا وجود
1: أيوة داعش اليوم من ماذا الخشية؟
0: تفضلي نور.
1: يعني اليوم من ماذا الخشية؟ يعني قال السيد عادل أنه ليس هناك مخاوف من السلطة المركزية في دمشق اليوم، مخاوف لدى إسرائيل، وهذه نقطة تختلف مع تحليلات أخرى. يعني هناك من يقول أنه لا، هناك مخاوف حتى من القوات العسكرية السورية، وذلك يعود إلى هتافات معينة، إلى محاولات إيديولوجية معينة. يعني هذا أحد التحاليل. لكن إذا كانت إسرائيل لا تخشى مما يتعلق بالسلطة المركزية اليوم في دمشق، مما تخشى إذن؟
0: لا تخشى. لماذا لا تخشى؟ هذا ليس يعني سلبا، بل هذا إيجابا. عندما دخلت سوريا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، يعني نحن نعرف هناك طبعا يعني هناك فصائل تشكلت، هي عبارة عن هيكليات، يعني هيكليات وهمية، لكن هناك هيكليات حقيقية تشكل يعني خطرا على السلم العربي والسوري والدولي والإقليمي والعالمي، ألا وهو داعش مثلا. هذه الفصائل المتواجدة أو هذا التنظيم المتواجد الذي أصبحت يعني تقاتله بحق سوريا، وأصبحت إذا لا تخافنا، لأن بدأ هنا أو ظهر هنا الموقف السوري الصحيح تجاه الإرهاب. يعني هذا موضوع هام جدا. الشيء الآخر، لا تخشى الحكومة السورية ولا تخشى الجيش السوري، يعني الجيش السوري الذي طبعا حل مكان يعني أكبر متطرفي العالم إيران وميليشياتها في المنطقة. وهذا أيضا يعني أريد أن أنوه إلى ناحية، لماذا سوريا لم تدين العدوان على إيران؟ لأن طبعا إيران نحن نعتبرها هي دولة، كانت طبعا يعني في سوريا دولة عدوانية وعدوة لسوريا في الواقع. طبعا تنويه بسيط فقط. أما بالنسبة للخوف من الجيش السوري، الجيش السوري الآن لم يعد كما كانت الميليشيات موجودة على الأرض، والأسماء المختلفة والتسميات التي تهدد تريد أن تحجم وغير ذلك. سوريا الآن تلعب نشاطا سياسيا وتلعب دورا سياسيا باستعادة حقوقها. نعم، لن تكون يعني عبارة عن مصدرا ومنبعا للإرهاب لكل الجوار في الواقع. هذا الذي لا يخيف،
1: بس ما يخيف هنا هو الحد الفاصل بين مهادنة أي مشروع إسرائيلي، وهذا قد يرتبط بالطرح الذي تفضل به الأستاذ عادل والذي يعني عدت الآن إلى الرد عليه، وهو موضوع إدانة العدوان على إيران أو إدانة ضرب إيران. فيعني كنت أقول إنه ما يتم يعني الخشية من إنه يتلاشى هذا الخط الفاصل بين الرضوخ لأي مشروع إسرائيلي وبين يعني لنقل القضية الفلسطينية، يعني التعلق السوري بالقضية الفلسطينية.
0: القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، لكن هناك تأثيرات جانبية. يعني عندما مثلا بدأت الحرب يعني بين أمريكا وإسرائيل وإيران، إيران كانت تقصف الدول العربية وتضرب المنشآت الحيوية العربية وإلى غير ذلك. إذن يعني الخطر من الجانبين، ليس تماشيا مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني. سوريا ليست بالكامل،
1: لأنه نحن لدينا أرض محتلة أيضا أستاذ عبد الله، يعني هنا القضية الفلسطينية ليست منفصلة عن ذلك.
0: نعم بالتأكيد. نحن نستطيع من خلال يعني اللعب السياسي والنشاط الدبلوماسي على طبعا يعني توثيق وتأكيد بأن الأرض السورية ومعترف بها بأن هناك هي أرض سورية، وهناك أيضا وديعة رابين الهامة جدا الموجودة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن هذه الأراضي سورية، وكان متفق عليها بأن تعود في اتفاقيات مدريد.
1: يعني لكن التوغلات الإسرائيلية أيضا تتم تحت عين الأمريكان، ولا نرى يعني موقفا حاسما يوقف ما يجري. يعني هذه حقيقة أيضا أستاذ عبد الله.
0: نعم يعني أنا إسرائيل طبعا الدعم الكبير لها في العالم والمنطقة هو أمريكا، لكن هذا يعني هذا الموضوع بالنسبة للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي للمنطقة الفاصلة هي طبعا يعني بالأساس الأمم المتحدة والأندوف يمنع الدخول إليها. نعم هنا إسرائيل تخترق المواثيق الدولية والقوانين الدولية، ولا بد طبعا، وأكيد الشيء الوحيد الآن في سوريا

0: الوليدة بأن تقوم بشكل دبلوماسي بتحصيل الحقوق السورية والأراضي العربية. وصرح فيه الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان، من يتوقع بأن الجولان يعني تتخلى عن سوريا فهو واهم، لأن هذه الأرض هي أراضي سورية ولن يقبل أي أحد يعيش فيها من أي الألوان أن يتخلى عن سوريا ولو كان لوقت محدد ربما تماشى معهم، لكن في النهاية يعني هي سوريا بحتة.
1: أستاذ عادل، ما السيناريو المتوقع الآن للجنوب السوري في السياق الذي يعني نتحدث به؟ ومع أنك رفضت منذ قليل يعني أو لم ترق لك فكرة ربط ما يحدث في الجنوب السوري أو أي مخطط إسرائيلي تجاهه بالحرب على إيران، لكن لابد أنه نهاية هذه الحرب بشكل أو بآخر وما ستكون عليه الأوضاع في لبنان سيؤثر أيضا على ما يتعلق في الجنوب السوري، فما السيناريو المتوقع؟
2: يعني السيناريو انه يعني كيف بقولوها بالعاميه، فلسطين بالنسبه للمناطق التي اعيد احتلالها بسوريا بعد 8 ديسمبر من هالمراح ما في رواح بالنسبه للاسرائيليين، لا ارى امكانيه للانسحاب. والذي عزز هذا الانطباع مجرد قبول النظام السوري الجديد للتفاوض مع اسرائيل وعدم العوده الى اتفاق العام 74، اعتقد انه هذا خلق انطباعا لدى الإسرائيليين أننا أمام نظام من الممكن أن نصمت. ولكن بالنهاية اليوم الوضع الحالي في سوريا مريح، من جهة أن المنطقة الجنوبية المحادية للجولان السوري المحتل أصبحت تحت السيطرة والسلطة الإسرائيلية التامة، لا بل أنه هنالك يعني حتى تدخل بالشأن الداخلي للدروز في السويداء وفي المنطقة، ويعامل من قبل بعض المؤسسات الإسرائيلية كأنهم جزء من مواطني إسرائيل. هذا الواقع بالنسبة لإسرائيل مريح، ولكن كان طرحا أمريكيا في البداية حول أخذ سوريا باتفاقيات أبراهام وتعميق التنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي. نقاشات إسرائيلية داخلية وأمريكية وصلت إلى خلاصة أن تؤجل هذا، هذا من شأنه أن يضعف النظام السوري.
1: هناك من يقول أنه هذا قرار سعودي في هذه المرحلة،
2: يعني بكل الأحوال لا أعتقد أنه لا، هو السعودية حتى كان موقفها وأنه أن لا تذهب سوريا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في فرنسا، لأنه حين تذهب سوريا وأراضيها محتلة ولا تمتلك أوراق ضغط، بالتالي ستكون نتيجة عكسية. ويقال بالإعلام العبري وبالنقاش العبري أنهم على علم أن التركي والسعودي ضغطوا على النظام السوري بعدم الذهاب للمفاوضات المباشرة في فرنسا، لكن نظام ذهب وكانت النتيجة عكسية تماما، لم يحقق أي شيء، بقي الاحتلال موجود، تعمق التدخل الإسرائيلي في الجنوب. ولكن موضوع تراجع هذا قد يكون له علاقة أنه لا تريد إسرائيل أن تظهر أنها تعادل جميع السنة والشيعة وإيران وخصوم إيران،
1: يعني إذا قد تكون مشكلة مؤجلة الجنوب السوري.
2: بالنهاية لا يوجد تهديدا، لا يوجد تهديدا بالوقت، وخاصة إنه اليوم سقف المطالب الإسرائيلية من سوريا ارتفع كثيرا. يعني اليوم سوريا عسكريا بعد أن شنت أكثر من 500 غارة جوية إسرائيلية ودمرت كل مقدرات الجيش السوري، واليوم تتحكم، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بإعادة بناء الجيش السوري بالطريقة التي تريدها سوريا أن تكون دولة قوية بالمنطقة. ولكن أن تطلب إسرائيل شرط اتفاقية التطبيع مع سوريا تنازلا سوريا عن الجولان، هذا بمنتهى الوقاحة، انه لم تعد اسرائيل ترى سوريا حين تطلب انه لكي نقبل. يعني اتفاقيات، والاستاذ اكيد يعلم علم اليقين، بالخرطوم الاسرائيليين كانوا يتمنوا تمني دولة عربية تحكي معهم لما كان في اللقاءات الثلاث، لا للاعتراف ولا للصلح ولا للمفاوضات. اليوم اسرائيل بتقول سنقبل باتفاقية التطبيع مع سوريا في حال تخليها عن الجولان بعد أن أعلن ترامب عن ضمه. ولكن ملاحظة أخيرة أستاذ
1: نور، بثواني لو سمحت لأنه انتهى وقتي.
2: بالضبط ملاحظة أخيرة، وهذا الذي شجع الإسرائيليين ولم يعد ينظر بجدية لما يحدث في سوريا، أنه الذي شن الحرب بحزيران على إيران هي إسرائيل التي تحتل آلاف الكيلومترات من الأراضي السورية بال67 وبالعام 2024. لو كانت دولة عربية شنت هجوما على إيران كان من الممكن تفهم عدم الإداني، ولكن حين تشن إسرائيل وهي عدو الأمة العربية وعدو سوريا وتعتدي على سيادة سوريا في كل لحظة، كان
1: يعني لا أود العودة إلى هذا الجدل، لأنه يعني حتى الأستاذ عبد الله يعني رد على الموضوع. على كل يعني أشكرك شكرا جزيلا على وجهة نور. نظرك لا يعني فقط كي يعني نحاول تفهم وجهة النظر السورية. أستاذ عبد الله معنا 30 ثانية إذا كنت فقط يعني تريد أن تعقب، يعني قد سمعت صوتك ربما تود أن تعقب.
0: نعم، يعني ما يجري في الجنوب هو عبارة عن فقاعات صابون، هذه لن تدوم طويلا. طيب. إذا كانت يعني إسرائيل بالفترة التي كانت طبعا فيها سوريا تحاول القضاء على الإرهاب، طبعا لأنه من يحاول الانفصال عن سوريا وتدعمه طبعا هذا عبارة عن يعني مرحلة مؤقتة ويعني وتزول في الواقع، يعني ستعود هذه الأراضي لسوريا قريبا جدا، ومن يطالب بالانفصال أيضا سيتلاشى قريبا، وما يجري هو عبارة عن فقاعات بالفعل وليست يعني إسرائيل دخلت وأخذت جنوب لبنان ومن ثم يعني خرجت منه صاغرة.
1: هناك يعني بعض هذه الفقاعات تحتاج حلا داخليا سوريا دون تدخل أحد أيضا، ويعني جميعنا نعلم ذلك. أشكرك شكرا جزيلا حقيقة أستاذ عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من درعا، الأستاذ عادل جديد الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي ضيفي من الخليل، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل ملف اندماجي قسد في ضوء التصريحات الأخيرة لنائب محافظ الحسكة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن قرب بدء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في إطار تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى تقدم في ملفات الإفراج عن الموقوفين وعودة النازحين وإجراء الامتحانات العامة في المحافظة.
1: تتقدم خطوات تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب بدء عملية دمج واسعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في محافظة الحسكة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي كشف لشبكة رودو عن قرب إجراء مقابلات تشمل أكثر من 9000 عنصر من الأسايش، بينهم نحو 1000 امرأة، تمهيداً لضمهم إلى مديرية الأمن الداخلي في خطوة تعكس تقدماً في مسار توحيد المؤسسات الأمنية بالمنطقة. هذا التطور يأتي بعد لقاءات عقدتها وفود كردية في وقت سابق مع مسؤولين في الحكومة السورية، فقد بحث وفد من وحدات حماية المرأة مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة آليات دمج القوات ضمن وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، إضافة إلى مناقشة دور المرأة في المؤسسة العسكرية، كما استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً أمنياً ضم مقاتلات من الأسايش، حيث نوقشت إمكانية ضمهن إلى المؤسسات الأمنية ومنحهن رتبا رسمية بعد دورات تدريبية متخصصة. وضمن هذا الإطار أكد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد، ولم يتبقى سوى عدد محدود من الموقوفين المرتبطين بقضايا أخرى، مشيرا إلى أن ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء إلى قسد بات من الملفات التي تم تجاوزها. وعلى الصعيد الخدمي والإنساني، قال الهلالي إن الحسكة تستعد لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطق المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، في حين يتواصل ملف عودة النازحين مع بقاء نحو 1650 عائلة من عفرين بانتظار استكمال عودتها على أن تبدأ لاحقاً عودة نازحي رأس العين، بالتوازي مع التقدم في ملفات القمح والمعابر والانتخابات البرلمانية.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الكردية ضيفي من دمشق، معنا أيضا الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ خورشيد، دعني أبدأ معك. إلى أي مدى تعتقد أنه دمج الأسايش يمكن أن يكون خطوة أسهل من الحديث عن القوات العسكرية، عن قوات قسد العسكرية، وبالتالي يمكن أن تسهل خطوات أخرى أصلاً من تنفيذ الاتفاق بين الطرفين؟
2: مساء الخير لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن عملية الدمج تتم بخطوات متدرجة، وربما هذه الخطوات انعكست أو نجحت بشكل أكثر في المجالين العسكري والأمني. بالتأكيد مسألة الأمن مهمة جدا، نظرا لأن قوات الأسايش أو قوات الأمن الداخلي هي لها علاقة احتكاك مباشرة مع المواطنين ومع القضايا تلك التي متعلقة بحياتهم، وبالتالي عندما نصل إلى هذه النقطة أنا باعتقادي تكون عملية الدمج قد قطعت شوطا طويلا في مسألة الاندماج على المستويين الأمني والعسكري مع مؤسسات الدولة السورية. لكن أيضا يمكن القول أن مقابل هذا النجاح الكبير في عملية الدمج العسكري والأمني ربما هناك ملف فات أخرى تعاني ربما من تعقيدات، كما هو في مجال التعليم مثلا، مجال اللغة، مجال عودة النازحين تحديدا إلى مدينة رأس العين، رغم أن وفود حكومية زارت تلك المدينة المدينة، وإلى الآن هناك عقبات حالت دون عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأهالي، وأيضا هناك مسائل تتعلق بالإفراج عن ما تبقى من المعتقلين، ربما أخذ وقتا طويلا، وهناك مع معاناة حقيقية وإنسانية وعائلية لدى كل عائلة لديها معتقل، سواء كان من طرف القصد أو من الأطراف الأخرى، رغم الخطوات التي تمت في هذا السياق، ولكن أنا اعتقادي الإفراج عن هؤلاء سيساعد ويسيئ الكثير من أجواء الاستقرار والسلم الأهلي، ويبعث بالارتياح أكثر، لأن عملية الدمج تنجح كما شاهدنا. وبالتالي يمكن القول نعم هذه من الخطوات، دعينا نقول، التي يمكن البناء عليها في الانتقال إلى مرحلة جديدة على صعيد الاستقرار وإلغاء خيار الصدام نهائيا، والتوجه أكثر نحو ملفات لها علاقة بالإعمار وحياة المواطن وتحسين وضعه المعيشي
0: السيد حتى الهلالي في يعني في المقابلة نفسها التي صرح فيها عن موضوع الأسائش كان قد تحدث عن يعني ملامح تقدم لنقل في الملفات التي تفضلت بها، خاصة ملفات الموقوفين. دكتور جواد أرحب بك من جديد. يعني ذكر ضيفي الأستاذ خورشيد مجموعة من الملفات التي ما زالت عالقة، منها ما كان متوقع أنه هو ربما أسهل الملفات في عملية الدمج، عندما نتحدث عن التعليم، عندما نتحدث عن بعض الملفات المدنية. هل تعتقد أنه ملف مثل الأسايش يمكن أن يكون يعني أقل تعقيدا من الملفات المدنية؟ كيف يمكن أن يكون هذا، خاصة عندما نتحدث عن الأسايش نحن نتحدث عن تنظيم أمني يعني أسبق حتى على قسد، يعني هو موجود في المنطقة، ويعني يعني لنقل مرتبط فيها ومتوغل فيها قبل حتى قوات سوريا الديمقراطية.
3: تمام، شكرا لك، تحية لك وللسيد خورشيد وللسادة المشاهدين. وأتوافق مع السيد خورشيد فيما قاله بما يخص تقدم جيد على المستوى الأمني والمستوى العسكري، لكن هذا التقدم هو فقط لصالح قسد على على على حساب أبناء المنطقة. اليوم السيد أحمد الهلالي يتكلم عن 9000 دمج، 9000 قسدي، واليوم قسد نفسها أعلنت في بيان رسمي أعلنت عن عن عن قبول التطوع في قواتها، وكانت هناك لها اتصالات تحت الطاولة مع الكثير من عناصرها السابقين الذين انشقوا لها عنها بأن يعودوا لها حتى تضمهم من جديد. لكن هذه 9000 حسب معلوماتي وكما صرح السيد أحمد الهلالي، هذه 9000 لن تقبل كلها.
0: إيه، هناك مقابلات، هناك معايير
3: على وزارة الداخلية.
0: إيه، تماما، هناك معايير، يعني وهذا سؤال آخر أصلا، أنه شو هي المعايير
3: الداخلية؟ هنا السؤال، ما هي المعايير؟ هنا السؤال الكبير، ما هي المعايير؟ هل ستأخذ 9000؟ لا أعتقد أن 9000 كاملة ستأخذ. مسألة الألف امرأة في الانضمام إلى الـ إلى إلى إلى قوات الأمن الداخلي، لا أعلم، أنا من ابن محافظة الحسكة التي هي صحراوية، لا يوجد لدينا سياحة حتى يضموا إلى الشرطة السياحية أو إلى أي مكان. حقيقة
0: الشرطة النسائية، أليس هناك تشكيل الآن موجود
3: تجري لكن اسمه لصالح الشرطة النسائية؟ ليس لصالحنا، في عفوا الشرطة السياحية، أنا شرطة
0: السياحية. لا أنا كنت قد يعني اعذرني، هناك حقيقة مشكلة في تزامن الصوت، ربما هذا يجعل الحوار أصعب. أنا كنت قد قلت لك أنه تصريحات سابقة للسيد أحمد الهلالي كانت تقول أنه ربما تحل مشكلة الألف امرأة من الأسايش، قوات أسايش النسائية، بضمها إلى الشرطة النسائية، لأنه هناك تشكيل أعلن عنه وهو شرطة مكونة من نساء.
3: تماما، بما يخص اليبيكي او يبي جي او قوات حمايه المراه، قبل فتره من الزمن التقوا بالسيد وزير الدفاع، ويبدو ان هذه المفاوضات فشلت فانتقلوا الى وزاره الداخليه، واليوم يتم التكلم عن عن عن 1000 امراه لانضمامهم. لا اعلم هل سيلتزمون هم بالقوانين السوريه، هل سيلتزمون بمقررات وزاره الداخليه، هل سيقبلون بالانتشار على كامل الجغرافيا السوريه، ام يبقون متقوقعين على على على ذاتهم في تلك المناطق. حقيقه يعني لست من المتشائمين، بالعكس، انا ارى الدمج حاله جيده، لكن ليس بهذه الحاله الجيده على مستوى ابناء المنطقه، على مستوى السكان المحليين. نحن نشعر في غبن الى الان المعايير التي تفضلت فيها. على الطرف الاخر، 9000 من قسد هناك معايير بما يخص العمر. أنا في نقطة أساسية، هم أبناء الثورة السورية الذين قبل 14 عاما خرجوا ضد النظام، اليوم هم لا يطابقون المعايير بما يخص الأعمار ويتواصلون مع جميع الجهات ولا إجابة لهم. هؤلاء أولى أن يضموا من إرضاء قسد على حساب قضايا المنطقة. حقيقة هناك زعل، وزعل أحبة ليس زعل حاقد. إلى الآن يتكلم السيد خورشيد عن عودة أهالي عفرين وما تبقى من أهالي رأس العين، وإلى الآن نحن أبناء المناطق لم نعد إلى ديارنا، خاصة في مناطق القامشلي والحسكة. نحن ذهبنا إلى الانتخابات برفقة الأمن الداخلي، لا يوجد حالة أمنية، لم نستطع العودة إلى بيوتنا. الوعود كلها لقسد، نحن لا وعود لنا. حقيقة أتمنى لهذا الاندماج أن يستمر، لكن إذا استمر ولأيام طويلة ولفترة طويلة فهو سيكون على حسابنا.
0: يعني دكتور جواد، ألا تعتقد أننا نتحدث عن موضوعين منفصلين إلى حد ما؟ يعني عندما قامت قسد بهذا الاتفاق هي كانت معنية بكيفية دمج العناصر التابعين لها، وأنت تتحدث عن كتلة بشرية أخرى، يعني ربما يجب أن تتفاوض بشكل منفصل مع الدولة من أجل حل المشكلات في هذه المنطقة، أليس كذلك؟ ولا أنت تعتقد أنه يعني ستفرض هذه الأجهزة على المنطقة دون حتى خوض مكونات أخرى في المنطقة؟ ونتكلم هنا عن الحسكة ضمن هذه الأجهزة، يعني هل هذه الخشية أنه لا يكون هناك حصة على الإطلاق؟
3: سيدتي، هنا الخوف بعينه، هنا الخوف بعينه. اليوم يتم التكلم عن 9000، على الضفة الأخرى لا يوجد الحديث عن أبناء المنطقة. طيب. وهذا ما سبب حالة قلق، حالة خوف من الدولة. كيف الدولة نفاوض الدولة ونحن نعتبر أنفسنا أبناء الدولة؟ كيف للابن أن يفاوض أبيه؟ كيف للابن أن يفاوض أهله؟ على الدولة هي أن تجيبنا، ألا تكون غامضة تجاهنا في هذه. نحن أبناء أرض، أبناء جغرافيا، أبناء تاريخ، لدينا أطفال، لدينا نساء. يجب أن تكون هناك إجابات شافية لنا.
0: ليس طب يعني من هذه النقاط، من هذه النقاط يعني يعني يعني يخرج أو نستطيع أن نستخرج سؤالا مهما أعود إليك أستاذ خورشيد به. ما هي الهيكلية المفترضة التي يمكن لقوات الأسايش أن تنضم للقوات الأمنية السورية ضمنها؟ يعني يفترض الدكتور جواد في سياق حديثه أنه سيكون هؤلاء مخصصين للمناطق التي هم فيها أصلا، ولا نتحدث هنا عن دمج كامل، يعني أن تدمج الأسايش داخل الجهاز الأمني ثم يعاد توزيع العناصر كلهم على الأرض السورية. هل تعتقد أن هناك اتفاقات مسبقة متعلقة بهذا التفصيل؟ أنه هل سيكون المحليون في أماكنهم التي هم موجودين فيها؟ أم أنه نحن نتحدث عن جهاز مختلط بالكامل مع بعضه؟
2: يعني سيدتي، هذه الخطوات هي تأتي تنفيذا للاتفاق الذي حصل في 29 من يناير. ودعيني أوضح بعض النقاط. عندما يتحدث عن ضيف الكريم عن قسد كلون واحد، قسد ليست لون واحد، فيها الكردي، العربي، فيها المسلم والمسيحي، وبالتالي محاولة إعطاء صبغة واحدة أعتقد هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع أولا. الأمر الثاني، إذا كان هناك 9000 من قسد سيتقدمون إلى من أجل المقابلة، وبالتالي هذه المقابلة ستكون لها شروط لناحية البدنية، لناحية العمر، لناحية الشهادات، الخبرة، هذا الأمر لا يقتصر فقط على عناصر قسد. وزارة الداخلية تحديدا وحسب معلوماتي أعلنت عن باب التطوع أيضا لأبناء المنطقة الشرقية من أجل القدوم.
0: لكن هو تفضل الدكتور جواد أن هناك حالات خاصة، يعني من كان شابا عندما بدأت الثورة هو قد تجاوز العمر الذي يأخذونه الآن من أجل التطوع، يعني هناك للأمانة يعني هناك
2: هذه
0: بعض المعضلات المتعلقة
2: هذه القضية. أنا أتضامن مع الأخ جواد أن هناك من ناضلوا في صفوف الثورة وتركوا تعليمهم ربما وتعرضوا إلى التهجير، هؤلاء يجب النظر في وضعهم ويجب إيجاد حالات تناسب أوضاعهم، ولكن السؤال هل سيكون ذلك على حساب بناء مؤسسات سليمة؟ ليست فقط على مستوى المؤسسات الأمنية، حتى على مستوى المؤسسات التعليم أو غير ذلك. أقدر أوضاع هؤلاء الناس وحاجتهم إلى العمل ومواصلة استمرار مشاركتهم في بناء مؤسسات الدولة، وهذا حق لهم، ولكن هل إذا كان هؤلاء لا يتوافقون مع الشروط المعلنة من أجل القيام وأداء وظائفهم في المستقبل يجب فقط لهذا الاعتبار ضمهم؟ أم ربما أن الحكومة نفسها تفكر بمؤسسات أخرى لها علاقة أيضا بكيفية إدارة الدولة والخدمات وغيرها، وبالتالي عملية دمجهم. يتحدث الضيف الكريم عن عودة أهالي رأس العين، بالتأكيد حق لهم لأنها بيوتهم وموطنهم وإلى، وأيضا حق له هو نفسه أن يتم عودته، أن يعود إلى مناطقه وإلى مناطقه. هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، هذا الأمر يحتاج إلى تقدم خطوات، يحتاج إلى تعزيز الثقة. الخيار الأهم هنا أن هذه العمليات أن تحقق بشكل تدريجي، وألا نتعرض إلى واقع أمني أو ربما صدام أمني جديد. هنا أنا باعتقادي من المهم جدا كيفية هذه العملية، أن نحن كمثقفين وإعلاميين أن نسوق هذا الأمر بطريقة أن تخدم الحقيقة، لا أن نصطف وأن نتخندق وأن نقول هذا الطرف هكذا وهكذا الطرف هكذا. الأساس هو كيفية أن تنجح عملية الدمج وأن تتواصل في خطواتها المختلفة.
0: يعني هو حقيقة نحن كإعلام مبدئيا لا نعرف أصلا ما هي تفاصيل الاتفاق، لأنه ما زال لليوم كل من الطرفين يتحدث خاصة عن موضوع الدمج العسكري والأمني بطريقة مختلفة عن الآخر. في تعقيب على إحدى النقاط التي ذكرتها أستاذ خورشيد، يعني قلت بأنه يستفيد ربما جهاز الأمن السوري من أجهزة موجودة مسبقا، هل تؤكد على أنه ستدخل الأسايش أو أي قوة عسكرية أو أمنية لقسد ستدخل ككتلة واحدة متعلقة في المنطقة التي تعمل بها؟ يعني نحن نتحدث عن تنظيم الأسايش أنه سيكون اسمه الأمن الداخلي لكنه سيكون موجودا في الحسكة كما هو الآن.
2: يعني حسب الاتفاقات التي تمت كما أتذكر أن قوات الأسايش ستخدم في المناطق تواجدها، وهذا أمر ربما ليس فقط في مناطق شرقي سوريا في القامشلي غيرها، حتى في مناطق جنوب سوريا، وأقصد هنا السويداء عندما تم الاتفاق الذي حصل في الأردن. وهذا الشكل من الأشكال ربما يعطي دعينا نقول تحقيق شكل مشكلة اللامركزية، وهذا مهم بالنسبة لمسألتين. أولا المسألة الأولى إحساس تلك دعينا نقول المكونات أو القوى الموجودة على الأرض في تلك المنطقة بأن تخدم داخل مناطقها. الأمر الثاني أنه هذا يخفف أنا باعتقادي من الأعباء الإدارية والمركزية تلك التي تتعلق بكيفية إدارة البلاد. بالتالي ما الذي يمنع أن يكون مثلا ابن درعا أن يخدم في درعا وابن السويداء في السويداء، ولا سيما أن هناك اعتبارات اجتماعية لها علاقة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والعائلية. أنا باعتقادي هذا
0: أي يعني إذا ما تفضل به الدكتور جواد صحيحا، يعني أنه هناك مثلا موضوع وجود المرأة في هذا الجهاز قد يكون عائقا أمام عمليات الدمج. طب سأعود إليك أستاذ خورشيد، يعني دكتور جواد مما تفضل
2: سيدتي فقط تعليق بسيط.
0: ثواني لو سمحت تفضل.
2: تعليق بسيط فقط، أن المرأة مثلها دعينا نقول في تلك المناطق حاربت داعش، قامت بنضال كبير لها الحق، وهذا الأمر ليس غريبا ليس فقط في سوريا،
0: أنا أكدت على ما تفضلت به، يعني أكدت على ما تفضلت به بأنه قد يكون هناك خصوصية ثقافية.
2: هذا جزء من احترام للمرأة. طيب. جزء من دور المرأة، جزء من الحق الدستوري.
0: طيب هو يعني هو ليس هذا مجال نقاشي، لأنه يعني هو حتى هذه المشكلة أشار إليها الدكتور جواد أنه قد تكون عائقا في بعض تفاصيل الاندماج. دكتور جواد، هناك تجارب أمنية حتى في دول مجاورة مثل تركيا بأن يكون هناك قوات أمنية محلية ترتبط بشكل أو بآخر بالأجهزة المركزية. الجندرمة مثال شبيه، يعني هو مختلف من حيث الجوهر لكنه شبيه بأن تقوم قوات محلية بالخدمة في مناطقها. فلماذا لا نتبع سوريا أيضا ما يحل ربما مشاكل الأطراف لدينا؟ يعني إذا أردت أن أصيغ السؤال بشكل آخر، هل تعتقد أنه ما زالت المشكلة لدينا هي مشكلة سياسية في جوهر الحكم المحلي وإمكانياته في سوريا، أم أنه هي فقط تقنية تتعلق بكل المشاكل التي ذكرناها حول الدمج منذ بداية الحلقة؟
3: بداية بدي أعلق على مقولة السيد خورشيد أن قسد ليست فقط يبكي أو يبجي. هذا الحديث كان قبل تحرير أشرفية والشيخ مقصود. يومها كان العرب 70-80% من قوات قسد، ولولا انشقاق العرب أبناء القبائل من قسد في لحظة تاريخية ما لما استطاعت الدولة السورية في 7 أيام أن تصل إلى حدود الحسكة الإدارية. هذه حقيقة يجب أن لا ينساها الجميع. اليوم قسد هي فقط طرف واحد، هي يبكي ويبجي، وهناك والمسيطر على القرار هم شبيبة ثورية بقيادة ألدار خليل. هم يتلقون أوامرهم من جبال قنديل. هم المعوق الأساسي لهذا الاندماج. ليس السيد المحافظ المعوق ولا مظلوم عبدي ولا الآخرين. المعوق بالاندماج وما القارمة وما حدث من هذه المسرحية في إنزال ورفع القارمة، إنما هو مؤشر على أن مركزية القرار عند طرف آخر غير الطرف الذي تفاوضه الدولة السورية. بما يخص التجربة التركية الجندرمة وإدارة هذه المناطق، سيدتي نحن إذا أخذنا التركيبة الديمغرافية للحسكة، ولا أحب أن أتكلم أنا بشكل ديمغرافي أو طائفي أو كذا، اليوم 7 نواحي محررة من قسد كلها عربية، وروح وروح قرار الاتفاق 29 تشرين الثاني هي أن تتواجد في مناطقها. أي أين تتواجد؟ في قسم القامشلي، في الدرباسية، في عامودية، في قسم رميلان، ليس في كل في كل المكانات. بالإضافة نقطة ثانية، هم لا يحققون هذه الأعداد غير متواجدة، مما يدفعهم إلى طلب الانتساب. هم قدموا 9000، لا يوجد عندهم 9000، لأن الأغلبية كانت العصب في قسد هم العرب، والعرب انسحبوا لصالح الدولة السورية. اليوم أن يقودوا، تمام، هناك اتفاق، فليعودوا إلى المناطق التي يحققون فيها أغلبية. أنا لا أتكلم بشكل طائفي، أنا أتكلم هنا عن قسد.
0: لكن يعني ما تتفضل به دكتور جواد، يعني يبدو أنه هو يجب أن يوجه للحكومة وليس لقسد. يعني هذه لم تكن مشكلة قسد في التفاوض
3: على حد
0: ربما.
3: سواء لا لا لا لا للحكومة. أنا كأبن منطقة لن أسمح بقسد أن تتطاول علي إلى الآخر حقيقة. وإذا الحكومة كانت تعتقد، وربما تفكيرها الآن الحكومة صحيح بما يخص أنه ترتيب الحالة الأمنية على مستوى البلاد كاملة، إتمام البرلمان، وهذا محق فيه، ونحن مع الدولة في هذا، ونضع على الجرح ملح على أن تستمر هذه الحكومة وتثبت وتتمكن، لكن في نفس الوقت نطلب منها أن تراعي قضايانا كأبناء منطقة حقيقة. هذا ما نطلبه منها جميعا كأبناء منطقة بجميع مكوناتنا، بجميع طوائفنا، عربا كردا مسيحيين. اليوم الأخوة الكرد في الجزيرة السورية متضايقين من الشبيبة الثورية أكثر من العرب، أكثر من الأخوة المسيحيين. إلى متى هذا محاولة هذه التماهي إلى الآخر مع قسد؟ إخفاء الحقيقة لن ينفع الدولة السورية ولن ينفع قسد. نحن نعلم، نحن أبناء الأرض نعلم ماذا يحدث على الأرض. دعيك من الإعلام سيدتي، ما يحدث على الأرض، لا سيطرة لدينا على مركز محافظة الحسكة ولا على مركز مدينة القامشلي. السيطرة الفعلية هي للشبيبة الثورية، هم يختفون، لكن في لحظة ما إذا توتر الأمر يعودوا قناصتهم. حقيقة الوضع في الجزيرة السورية معقد. نحن نثق في دولتنا، أيضا نطلب من دولتنا أن تمنحنا كأبناء مناطق المشاركة في الرأي، المشاركة في التعبير، أن تسمع صوتنا، أن لا تتبنى.
0: هل تعتقد أنه سيتحقق هذا عبر مجلس الشعب القادم؟ عبر مجلس الشعب القادم هل تعتقد أنه يمكن أن يتحقق هذا؟ أنه يصل الصوت، يعني أن يكون هناك تمثيل جيد ويصل الصوت.
3: هذا المريح في الأمر، من وصل إلى مجلس الشعب من عموم التراب السوري أخوة نثق فيهم، من وصل إلى إلى إلى إلى مجلس الشعب من أبناء الحسكة أخوة ثوار نثق فيهم. نحن مؤمنون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقنا، سيطالبوا بها، نحن معهم في هذا التوجه، وكل السوريين معنا في هذا التوجه. هناك معايير عندما تتعرض المنطقة لخطر وجودي، نحن نؤمن بأن السوريين لن يسكتوا.
0: طيب
3: حقيقة طيب. الوضع في الحسكة ليس بذلك الجيد.
0: يعني بعد هذا الوصف أستاذ خورشيد، يعني أعود إليك، يعني بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع؟ سأعود إليك في ختام الحلقة، أرجوك احتفظ بها للنقطة. أستاذ خورشيد، بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع نجاحاً للاندماج، أو أن يكون هذا الاندماج منصفاً بحق كل أبناء الجزيرة؟ يعني هناك مشكلات تفوق المشكلات الموجودة أصلاً بين الحكومة وقسد، هناك مشكلات متعلقة بالمكونات، بما يراه أبناء هذه المنطقة من حقهم أيضاً.
2: سيدتي، يعني أنا أتفق مع الأخ جواد بأن هناك تعقيدات كثيرة. هذه التعقيدات تنبع، نحن خلال 14 عام هناك واقع تشكل أمني، عسكري، اجتماعي، ثقافي، تداخل، كل هذا واقع. وبالتالي عملية حلها بالتأكيد أولاً بحاجة إلى وقت، وثانياً بحاجة إلى إرادة، وبحاجة إلى قوة حقيقية أن ترى في ذلك مصلحة وطنية سورية. السؤال، هل نحن باتجاه شراكة لكافة المكونات وإشراك هذه المكونات في العمل الوطني من خلال هذه المرحلة الانتقالية أن نصل إلى دولة تعددية ديمقراطية تتسع للجميع، ويتم صون حقوق كل هذه المكونات ضمن الدستور، بمعنى الحقوق تكون مكتسب؟ أنا أعتقد إذا ما نجحنا بهذه الطريقة وبهذه العقلية سننتقل إلى بر الأمان. إذا كنا نتعامل مع هذه القضية وكأنها إحلال بنية، دعينا نقول مركزية شديدة المركزية، على حساب تلك المكونات، ثقافاتها، هوياتها، لغتها، تاريخها، هنا تبقى المشكلة، وكأننا نعيد إنتاج نظام آخر كما كان النظام السابق ينكر الهويات ويخصيها وأدخل البلاد بمرحلة من الاستبداد. نحن الآن أمام امتحان جميعا. القضية هنا لا تتعلق بهذا الحزب أو هذه القوة أو هذه، هناك عملية الدمج تقدمت خطوات،
0: يعني امتحان
2: مهمة جداً.
0: امتحان اعطاء الحقوق، اسمح لي استاذ خورشيد، امتحان اعطاء الحقوق هذا امتحان للحكومه، هذا امتحان للحكومه، يعني امتحان كيف ستقوم الحكومه بمساواه المواطنين جميعا، ولا يمكن ان يخرج على حساب احد مكونات الجزيره وهو المكون العربي في بعض المناطق، والتي يعني وصف الموضوع حقيقه بشكل موسع الدكتور جواد.
2: ما هو الذي سيكون على حساب المواطن العربي في الجزيرة أو في منطقة أخرى؟ القضية أنا باعتقادي أكبر من ذلك. نحن أمام برلمان كما تفضلت ربما سيعقد أولى جلساته خلال الفترة المقبلة. أحد المهام التي سيتم بحثها كيفية التأسيس للمرحلة الدائمة. ضمن القضايا التي طرحت في سوريا تتعلق بشكل الدولة، بشكل النظام، بالسلطات، بكيفية إدارة المناطق محلية من قبل أهلها، كيفية الاعتراف بالمكونات، هوياتها، ثقافتها، كل هذه القضايا إذا استطعنا أن نجسدها ونحولها إلى دستور، وهذا الدستور بحيث جميع السوريين يجدون نفسهم ومرآة لبلادهم، نحن هنا أنا باعتقادي سنصل إلى ما يمكن أن نطمح إليه. إذا كانت القضية بطريقة أخرى، إنتاج سلطة من لون واحد ومن كذا، ونقصي النساء ونحاول المكونات أن نبعدها ونحاول أن نقول فقط هذا اللون موجود، حين ذلك سنجد إنتاج جديد لصيغة استبدادية مركزية، ولن نحل تلك القضايا التي ينبغي أن لا تؤجل. ويكفي سوريين أن دفعوا دما ودماء وتدميرا من أجل حريتهم. وبالتالي إذا كنا نطمح يجب أن نشارك من منطقة الوطنية والشراكة. فقط كلمة واحدة، عندما تحدث الضيف بأن القرار خارج تلك المنطقة، لا أعتقد ذلك. ومن يقرأ التاريخ السوري سيجد أن الكرد في سوريا دوما كانوا حالة وطنية، وهذا مبعث ارتياح بأن عملية الدمج تنجح إذا ما لاقت هذه القومية الكردية في سوريا ما تحس بالأمان وبالاستقرار.
0: واضحة الفكرة أستاذ خورشيد، يعني فقط اسمح لي، باقي معي دقيقة، اسمح لي أن أمنحها للدكتور جواد للرد. تفضل دكتور.
3: نحن مع القومية الكردية ونحترم أخوتنا الكرد. سيدي، ثاني شيء، الحسكة في بنيتها الديمغرافية والجغرافية الديمغرافية تشبه إلى حد بعيد لبنان في تعقيداته. من يريد أن يحل المشاكل السورية عليها أن ينطلق من الحسكة بالتحديد حتى يصل إلى دمشق سليمة. مسألة أنه يا تدخلني يا تلعبني يا ما بقبل، لا مو هيك تحسب سيد خورشيد. اليوم الاندماج أو خطاب الاندماج التي يتم لصالح مكونات معينة على حساب أبناء المنطقة، ويجب أيضا أن يسمع صوتنا.
0: هي المكونات يعني الأخرى أيضا من أبناء المنطقة دكتور جواد، يعني أنت أيضا تتجاوز هذه النقطة، يعني الأكراد أيضا هم من أبناء هذه المنطقة.
3: سيدتي عندما يتكلم عن لون واحد وغير ولون واحد، وسنعود إلى أيام حقبة تاريخية معينة، لا ليست لون واحد،
0: هو قصده على السلطة المركزية دكتور جواد، يعني فقط كي نوضح الأمر، هو قصده على السلطة المركزية. ويعني للأمانة ليس فقط أستاذ خورشيد، كثير من السوريين يخشون من موضوع اللون الواحد.
3: سيدتي والله ما أعطيتيني مجال،
0: خلاص والله خلاص، خذ تفضل أنا آسفة.
3: أنا قصدي أنه لا السلطة اليوم تتماهى جدا مع الأخوة الكرد من أجل هذه التشاركية في حكم سوريا، ليس بالانغلاق كما حاول أن يوحي في الأمر. ربما السلطة من هذه النقطة بالتحديد ومن هذا الباب هي تجور علينا لتعتبرنا أبناء، ونحن أبناؤها حقيقة، وسندافع أبناء الدولة وسندافع عن هذه الدولة مهما كان، ولن نتنازل بنفس الوقت عن حقوقنا. هناك حقوق لكل السوريين في الحسكة، يجب أن تحصن هذه الحقوق تحت قبة البرلمان في سن قوانين في كذا، لا مانع، لكن أن يأتي فصيل لأنه حمل السلاح وبحجة أنه قاتل داعش وأنه كذا وكذا،
0: شكرا.
3: يأتي ويهيمن على المنطقة. في نقطة أساسية، 2026 أعلنوا عن ميزانية 1,450,000,000، ثم سقطت المناطق بيد الدولة السورية، أين هذه الأموال؟ والآن قصد نفسها تأخذ الأموال من رواتب موظفين في الصحة والتعليم من الدولة السورية.
0: يعني أنا أعتذر، هناك مشكلة أنا عندي في الاستوديو، لم أستطيع أن أسمع يعني الدقائق الأخيرة في مداخلتك. على كل إن انتهى وقتي، أشكركما شكرا جزيلا. من دمشق الناشط السياسي الدكتور جواد عبيد، الشكر أيضا الجزيل للأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل قرار كتائب أهل الحق العراقي يفك ارتباطها بالحشد الشعبي وتسليم السلاح.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن فصيل عصائب أهل الحق المسلح في العراق فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم سلاحه للدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وأوضحت حركة العصائب التي يرأسها قيس الخزعلي أنها قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. هذا ويعد تنظيم عصائب أهل الحق الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

0: إذا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث المتخصص بشأن العراقي ضيفي من إسطنبول، ومعنا الأستاذ غياث سعد المحلل والباحث السياسي ضيفي من واشنطن. أرحب بكم دكتور جاسم، دعني أبدأ معك. لماذا بتقديرك هذا الاندماج، وما هو العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار، يعني بداية من الصدر ومن ثم العصائب؟
1: شكرا جزيلا، تحية لكم جميعا. أعتقد أنه منذ تشكيل الحشد الشعبي بعد أن سيطر تنظيم داعش على نصف العراق في حزيران عام 2014، أفتى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني بالجهاد الكفائي، ومن يومها بدأت تتنامى تشكيلات الحشد الشعبي. ولاحقا وبعد إعلان النصر على داعش في العام 2017 في ظل حكومة حيدر عبادي، بقيت هذه الفصائل كواحدة من الأدوات المهمة للجهات السياسية التي استغلت الأمر في جوانب سياسية وعسكرية. وبالتالي نحن نتحدث عن كيانات كبرى توازي كيانات الدولة العراقية، وهذه الكيانات يعني بقيت مستمرة منذ ذلك الحين وإلى الآن. نحن نتحدث في الانتخابات الأخيرة عن وجود أكثر من 90 نائبا من الحشد الشعبي في البرلمان العراقي من مجموع 326 نائبا، وهذا يعني أنهم ربما يمثلون ما يقرب من ثلث البرلمان العراقي. أين هو قضية يعني الذهاب للحفاظ على المقدسات التي ظهرت بها فتوى المرجع الشيعي من هذا الواقع الموجود اليوم؟ وبالتالي رأينا أن الضغوطات الأمريكية، وبالذات بعد أن بدأت المعارك ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، لاحظنا وبعد أن ضربت هذه الفصائل بعض الدول العربية بدأت، والمصالح الأمريكية في العراق تحديدا وفي أربيل أيضا، بدأت الضغوط الأمريكية على بغداد على أن لا يكون أي وزير في حكومة علي الزيدي، وأيضا لا يمكن تشكيل
0: يعني الحكومة. يعني دكتور يعني فقط اسمح لي أن أداخل هنا، دخول هذا السلاح إلى داخل القوات المسلحة النظامية ألا يعتبر شكلا من أشكال إعادة التموضع، ويمكن أن يشكل خطرا أكبر، يعني أن يصبح من داخل جهاز الدولة؟
1: هي القضية ليست في يعني قضية سلاح، القضية هي في قضية العقيدة العسكرية.
0: هي يعني حامل السلاح، يعني عقيدة حامل السلاح تماما كما تفضلت.
1: بالضبط، هذه هي الإشكالية، الإشكالية في عقيدة حامل السلاح، هل هو مع الدولة أم يبقى منتميا للولاء بالولاء للرافد العقائدي الذي جاء منه. هذه هي النقطة الخطيرة في الموضوع.
0: وأنت شو تعتقد؟ يعني في هذا السياق ما الذي ترجحه؟
1: أنا أرجح أن هؤلاء لديهم يعني انتماءات ولائية عقائدية للجماعات التي ينتمون إليها، وبالتالي دخولهم ضمن إطار الدولة هو دخول المضطر لهذه الوزارة التي سميت الأمن الاتحادي، والتي يقال إنها ستتشكل في الأيام القادمة، ومن ضمنها الحشد الشعبي. هو دخول المضطر بسبب الضغط الأمريكي.
0: طيب يعني من هذه النقطة دعني أذهب إلى ضيفي من واشنطن. مرحبا بك مجددا أستاذ غياث. أستاذ غياث، إلى أي مدى تشكل أمريكا في هذا السياق العامل الحاسم وليس القرار العراقي الداخلي؟
2: تحياتي إليك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة قبل ما نسأل السؤال إذا كانت أمريكا أو العراق، أين الشعب العراقي من قراره السيادي والاستقلالي؟ على كل الأحوال بالنسبة لأمريكا، أمريكا لها مصالحها، ومصالحها أصبحت واضحة بأنه عدم دخول إيران وأدرعها في المنطقة وتداخلها وتغيير القاعدة، وهذا ما حصل الحرب عليه مع إيران، وهذا ما طلبته من الحكومة العراقية سابقا ولاحقا. الأدرع هذه تعرضت للمصالح الأمريكية وضربت المصالح الأمريكية في نقاط كثيرة، وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي لها مصلحة كبرى أنه هذه الأدرع يعني أن تنكفئ. نعم، أنا يعني أشاطر يعني الشريك بالمقابلة بأنه نعم، وتحياتنا له، الموضوع هو ولاء من يدير هؤلاء ومن يسيطر عليهم، والأخص من يمولهم. والنقطة الأساسية اليوم اللي بدنا نبحث عنها بأنه الحشد الشعبي وغيره كان يتلقى الأموال من خلال الدولة، وكل ما يحصل بالنسبة للنفط وغيره هذا ملف شائك، يعني لا أريد أن أتطرق إليه يعني بدءا، ولكنه هو هذا التمويل وهو هذا الأساس في عملية هذه الأحزاب وما تحصل عليه وما تمول نفسها فيه، وهو يعني مصدر يعني الخلل بالدولة العراقية، لأنه إضعاف العراق هو يعني جعل عصائب وغيرها تتحكم في مصالح الاقتصادية للدولة، وهي دولة منهارة، فكيف يعني لدولتين أن يعيشوا سويا ودولة أقوى من الأخرى؟ والعصائب والأحزاب والهيئة هم أقوى من الدولة بحد ذاتها، والاقتصاد الاقتصاد العراقي كما نرى والشعب العراقي يعاني الأمرين من هذه الأحزاب، بغض النظر عن الواقع الأمريكي أو الإيراني، كشعب عراقي كدولة عراقية منهوب بكل مواردها، وهذه الأحزاب لا تؤدي خدمات لقيام دولي بل تؤدي خدمات لمصالحها ولخدماتها الخارجية والداخلية. نعم،
0: هو يعني السياق الذي سألتك به السؤال، إن هناك من يقول إن التوجه الأمريكي الآن هي إلغاء أو يعني القضاء على فكرة الفواعل ما دون الدولة في المنطقة، التوصل لاتفاقات معهم أو دمجهم داخل إطار الدولة المركزية كما حدث في موضوع قسد في سوريا على سبيل المثال. فهل تعتقد أنه ما يجري الآن في العراق هو من ضمن هذه الرؤية الأمريكية الأوسع للمنطقة؟
2: الرؤية الأمريكية واضحة، يعني أنا أشرت بشكل بسيط، ولكن هي بشكل عام كل ما هو يتعلق بالأذرع الإيرانية يجب الخروج من من من من يعني من مدخول أو من التحكم بالسياسة العراقية، ويجب الاستقلالية. الحكومة الحالية يعني كما يراها العراقيون وكما يعني بأنها أتت بدعم يعني من الأمريكان، لأنهم رفضوا المالكي وأرادوا شخص يكون يعني مقبول للأمريكان. هذا الشخص الذي يتعاون مع أمريكا عليه أن يقوم بالدور الذي يأتي لمصلحة العراق وللمصالح الأمريكية وقطع الذراع على إيران. إيران لن تفعل ذلك، يعني أنا أشير هون بين هلالين، يعني عدم دخول هذه الأذرع أو عدم دخولها هو عملية لها علاقة بإيران ومصالح إيران في في في العراق، وأعتقد أنه يعني هذا شيء من الخديعة، يعني إذا كانوا موجودين بالداخل أو الخارج. أعود للنقطة الأساسية التي ذكرت بأنه الولاء لمن؟ هل الولاء للعراق؟ هل هذه الأحزاب ولاءها الحقيقي للعراق أم ولاءها خارجي؟ وأؤكد أن ولاءها خارجي. هذه هي المعوقة بما يحصل اليوم. هل سيسلم السلاح وغير السلاح؟ نعم، إذا تم تسليم السلاح، وإحنا نرى بأنه يعني حزب الله لا يريد تسليم سلاحه، وهذه بعض العصائب وغيره الذين يسلمون هي عملية مخادعة لدخول إلى داخل الحكومة العراقية ومخادعة أمريكا، وهذا ما تفعله إيران بشكل يختلف تماما عن موضوع قسد. موضوع قسد بسوريا هو عملية مفاوضات بعد حرب طويلة وعملية اندماج مع الدولة، أما هؤلاء ليسوا بمصلحتهم الاندماج مع الدولة، هؤلاء يريدون خلل للدولة، لأن هذه الأذرع هي أقوى من الدولة، هذه الأذرع أقوى من الدولة العراقية، فهل هي ستذعن لقيام دولة؟ لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن المسألة معقدة في العراق بهذا الاتجاه. نعم.
0: وفق هذا الارتباط دكتور جاسم الذي يتحدث عنه ضيفي من واشنطن، إلى أي مدى يمكن أن تقبل إيران بتفكيك السلاح وأن يكون ربما أحد نتائج الحرب أنه تتجه إيران إلى أشكال أخرى من النفوذ في العراق ربما غير موضوع السلاح؟
1: نحن ابتلينا بهذا الأمر، يعني يفترض أن يكون السلاح عراقي للعراق، ويفترض أن يستخدم لحماية سيادة وأمن العراق، لكن حينما استخدم السلاح من أجل مصالح دول أجنبية هنا كانت الطامة الكبرى. وبالتالي حينما سئل، وأنا هنا أتحدث عن معلومة، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي في عمان من قبل أحد السياسيين الذي أخبرني عن أين هو الملف العراقي، قال له لا يوجد لدينا في أجندة الإدارة الأمريكية شيء يسمى الملف العراقي، نحن لدينا الملف الإيراني والملف العراقي مندرج تحت الملف الإيراني. وهذه حقيقة شيء مؤلم، هذا العراق العظيم يفترض أن يعود كما كان، يعني شامل بين الدول ولديه مكانة وموقع جغرافي مهم في المنطقة وفي الشرق الأوسط عموما، وبالتالي حينما استخدم السلاح من أجل حماية الآخرين أو على الأقل من أجل زعزعة الحالة العراقية لمصالح الآخرين لاستخدامها كورقة ضغط مع الأمريكان، هذا الأمر كان بداية الآكلة للحالة العراقية، وعليه أعتقد أن هذه القوة التي ستسلم السلاح مضطرة إلى الحكومة، هذه القوة هي جزء من الحكومة. يعني أرجو يعني أن لا يغيب عن بالنا أن هؤلاء يعني ليسوا خارج الحكومة، هم جزء من الحكومة، وكما ذكرت أن لديهم أكثر من 90 نائبا في البرلمان الحالي، وحينما لم توافق الولايات المتحدة على أي شخصية من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على تشكيل الحكومة، اضطروا لمجيء بشخصية ليست من الجيل الأول ولا من الجيل الثاني ولا من الجيل الثالث، وهي يعني شخصية بعيدة جدا عن الإطار السياسي، هو رجل تاجر معروف في العراق، وجاءوا به ليشكل الحكومة. وأنا في تقديري أنهم أخذوا منه ضمانات كبيرة من أجل أن يقود
0: طيب.
1: العراق في هذه المرحلة، والمعلومات التي لدي أن قيادة أو حكم علي الزيدي للعراق سيستمر لعام واحد، ثم بعد ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن تشترك فيها الفصائل المسلحة، وبعد ال4 سنوات يحق لهم العودة للانتخابات، وهذه كلها لا يمكن أن تقدم الخير للعراق والعراقيين. العراق بحاجة إلى شخصية وطنية عراقية بعيدا عن انتمائها الديني والفكري والعقائدي والطائفي.

0: جارة مثل سوريا، ونتحدث هنا عن عصائب أهل الحاق، إلى أي مدى تعتقد أنه دخولها أو اندماجها مع الدولة في الجانب العسكري وليس فقط في الجانب السياسي يمكن أن يؤثر أيضا على العلاقات بين العراق ودول جارة مثل سوريا، وحتى على موضوع الحدود، وهو موضوع لا ينفصل حتى عن الأمن الداخلي في العراق؟
1: في تقدير هذه المرحلة انتهت، هذه المرحلة التي تتحدثين عنها جنابك، هذه مرحلة انتهت. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، وذلك بسبب الضنك تصور عودة التهديدات لهذه الجماعات على أنها ربما تدخل إلى هذا البلد أو ذاك بما فيها القطر السوري الشقيق. هذا الأمر أنا في تقديري هذه المرحلة ولت، ولو هي كانت قريبة قبل عدة أشهر ربما هذه التهديدات موجودة. اليوم مجمل الظروف في الحالة العراقية اختلفت، وعليه هم يريدون اليوم الحفاظ على ما يمتلكون من مكاسب شخصية وعائلية وحزبية في داخل العملية السياسية دون العودة للملفات التي تفضلت بها يعني حماية المقدسات هنا أو هناك أو غيرها من الأسباب التي أرادوا من خلالها التدخل في الشؤون السورية وربما البحرينية وغيرها. إذن أعتقد أنه اليوم يعني غالبية هؤلاء يفكرون في كيفية الحفاظ على المكاسب التي حصلوا عليها. طيب. واليوم صاروا يتحدثون عن انتظارهم لشهر أيلول سبتمبر، وهو الشهر الذي يقولون ستنسحب فيه القوات الأمريكية، وهذا الأمر في تقديري لا يمكن أن يحصل. العراق لا يمكن أن يكون مع الأسف إلا بوجود قوات هذه القوات الأمريكية، وهذا أمر نتيجة عدم نجاح الحكومات المتعاقبة في بناء منظومة أمنية عراقية رسمية قادرة على
0: ضبط. هذه نقطة مهمة ومتعلقة مباشرة براسم السياسات الأمريكية أستاذ غياث. هل تعتقد أنه أمريكا التي ربما تخطط بالفعل للانسحاب من العراق ينسجم مع سياستها ما يقوم به اليوم أيضا صانع السياسات في العراق، ونتحدث هنا عن تفكيك الحشد الشعبي وما إلى هنالك؟
2: يعني بدءا أنا لم أسمع بأنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسحب أو أن تنسحب، وهذا ما يقوله يعني المعارضون يعني أو الموالون لإيران، هذا ما يقولون، يربطون عملية السلاح بالانسحاب الأمريكي. الحقيقة أمريكا لن تعلن أنها ستنسحب من العراق بهذا السبب أو لذاك، يعني لحد الآن هم يربطون هذه العملية، يعني عمليا هو عملية استغلال. لنذهب إلى الصورة الكبيرة، الصورة الكبيرة متعلقة بإيران كما تفضل ضيفك. الملف هو ملف إيران، ملف إيران والأدرع. يعني اليوم بالنسبة للوجه العام للعراق، الوجه العام للعراق لا يوجد معارضة حقيقية بالمعنى السياسي لتداول السلطة. الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه أن يحصل هنالك نوع من إيجاد قوة لهذه السلطة حتى تتمكن من أنه أن توجد قرار ذاتي خارج عن إيران، بغض النظر يعني كان موالي أو معارض. ولكن هذه المسألة بقيام دولة مستقلة عراقية تستطيع أن تحدد مسارها خارج الضغوطات الإقليمية أو الخارجية غير موجود. يعني ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاتجاه جيد جدا للشعب العراقي، لأن يعني يحاول أن يأخذ مساره كما حاولت الفعل مع إيران، ولكن الشعب العراقي يعني بما نراه يعني بأغلبه ينتمي إلى هذه الأحزاب وهذه العصائب.
0: هل تعتقد أنه نفس الشيء تقوم به الولايات المتحدة مع سوريا الآن، خاصة أنه يعني توم براك كما رأينا أول أمس قد تم تعيينه أو يعني تسليمه ملف العراق وسوريا في الوقت نفسه؟
2: هو لديه الملف يعني في البداية، ولكن هو انتهت مدته بالنسبة للتعيين في في في في سوريا، وتم يعني وضع يعني التوضيح لهذه المسألة انه لا يزال قائم على اعماله. العملية هو الملف السوري يختلف تماما عن الملف العراقي. الملف العراقي ايران غرزت نفسها بالعراق تماما بعد يعني دخول الامريكان ويعني وانسحابهم بالمعنى العسكري، وتغلغلت داخل السلطة وداخل النظام، بينما بإيران كان بسوريا كان هناك معركة معاكسة لهذا النظام، والحمد لله استطعنا أن نتخلص من النظام الإيراني. بالعراق هناك موالاة للنظام الإيراني، هذا الخوف يعني موالاة بمعنى كحزب الله في لبنان أو كما كان في سوريا. هذه المسألة بالعراق معقدة لأنها فيها ولاء لولاية الفقيه والقيادة العامة ليست

0: ولائهم للدولة في العراق، الولاء بشكل عام لهذه الأحزاب، ولاء عسكريا وسياسيا وماليا لإيران. ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقطع هذه الأذرع وأن تضغط عليهم كما تضغط حاليا، أنه أن تبتعد إيران عن السلطة بشكل عام. وأعتقد هذه المسألة فيها نجاح يعني لطام براق وللسياسة الأمريكية، عم تؤدي إلى نتيجة. يعني رأينا أنه بعض قال أنه يسلم وكذا، الخوف منه يتغلغلوا في السلطة، يعني كما أشار زميلنا، تغلغلهم بالسلطة لولائهم لإيران لا يعني أنهم
1: سبحان
0: خرجوا من السلطة. واللي يدل على ذلك المعارضة اليوم، أين الصوت المعارض في إيران في العراق؟ لا يوجد صوت معارض. أي صوت معارض للسلطة بمعنى الولاء لإيران يتم إخضاعه واعتقاله. يعني لم نرى اعتقال أحد من الموالين لإيران بهذه المسألة، رغم كل الجرائم وكل ما نراه من فساد في العراق. يجب أن
1: مشكور.
0: يكون هنالك دولة يعني فيها ترانسبيرنسي، فيها شفافية للدولة لمصلحة الشعب العراقي والمواطن العراقي. ونحن يعني للأسف نرى انهيار الكامل لهذه الدولة. على يعني نتمنى أنا أتمنى أن الشعب العراقي يستغل هذه الفرصة بالتطور والطموح الأمريكي بالمنطقة، ويعيد تأهيل نفسه كما تحاول أن تفعل سوريا.
1: أشكرك.
0: وإلا فإن التفكك العراقي حاصل يعني بمسائل كثيرة، وقد تكون أبعد من ذلك إذا استمرت المسألة بحصار إيران. نعم،
1: أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن. ضيفي المحلل والباحث السياسي الأستاذ غياث سعد، أشكر أيضا موصول للدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث المتخصص بالشأن العراقي، ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا الشكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شكرا.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هذا الفرات عشقه يدري به من شافه أو شف من شفتيه.
1: هذا تعلق كبير منك بنهر الفرات.
0: يا دير مالي صبر على الفرقة تدريني، ولا نومي هنا إلي ولا تغمض العيني.
1: تستدعي المفردة الشعبية إلى القصيدة.
0: ستعذبين هنا فلا تبقي هنا، شدي رحالي غادري وارتاح.
1: الله الله، أرى النهر لما جئته متفقدا، تباعد عني موجه ثم أزبدا، كأني لم آلم لشكواه مرة، ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا.
0: كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية.
1: تظلمون العروس هكذا؟
0: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
1: يا أستاذ حسين، الله ينعم عليه، في واحد بيهاجم البلاد؟ هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
0: عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار.
1: توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين؟
0: وجهي به طفل يطارد حلمه، لكن بي قلبا على العكاز.
1: فهرمنا ولم تزل ويك غضا، ومضينا وأنت يا نهر راسي.
0: الله الله الله.

0: عيون المها
1: عيون المها بين الرصافة والجسر
0: جلبنا الهوى من حيث
1: أدري ولا أدري.
0: يعني البيئة بشكل أو بآخر ستترك أثر في القصيدة
1: ولا شك.
0: في النقد الروائي كانوا يتحدثون عن أن الجبل يحضر في الرواية إذا كان الكاتب من بيئة جبلية أو كان الكاتب من بيئة المدينة غير الكاتب من الريف. يعني المكان وأثر المكان في العمل الأدبي يترك بصمات واضحة
1: لا شك. يعني لا أدري كيف الإنسان أن ينسلخ من واقعه وبيئته وأهلي حقيقة. جميل أن يكون الشعر لسان أهلي أيضا، وجميل أن يكون لسان ونافذة تفتح ربما إلى مدينته. إلى أنا سعيت وأقول هذا حقيقة أن أكون نافذة مثلا إلى دير الزور، أن يتعرف الناس إلى مدينة كثير منهم كان لا يعرفها، لا يعرف حتى أن الفرات يمر بدير الزور بالمناسبة. يعني كان أحد يعني في بعض المشاهد والمحافل الشعرية عندما يقدمني عريف الحفل ويقول الشاعر الفراتي حسين عبد الله، كثيرون يظنون أنني ابن العراق ولا يخطر ببالي أنك من دير الزور.
0: يعني يظنون أن الفرات فقط
1: يظنون أنه نعم
0: في العراق.
1: نعم أخوة عرب لا يعرفون أين هي دير الزور. الحمد لله الثورة بالمناسبة فتحت نافذة إلى كل أماكن سوريا. يعني
0: صحيح
1: أنها كانت نافذة إلى الدمار والقتل والتدمير، ولكن الحمد لله يعني الآن حتى نحن أبناء سوريا بالمناسبة يعني الآن نعرف كثير من المواقع في سوريا ما كنا نعرفها من خلال الثورة المباركة الحمد لله.
0: يعني يقال إنه حافظ أو عفوا نجيب محفوظ استدعى البيئة المصرية كاملة في الرواية، ومن قرأ روايات نجيب محفوظ ثم زار مصر وزار مدنها الكبرى الأساسية فإنه يجد روايات نجيب محفوظ تتنقل معه وهو يتحرك في أماكن معينة، وهذا أثر البيئة.
1: ما أجمل
0: الشاعر حسين عبد الله في منزل جديد من منازل القصيد، ومرحبا بك.
1: حياكم الله أستاذ حسين، شكرا لك.
0: العلاقة بين الشاعر وبين أرضه، العلاقة بين الشاعر وبين بيئته، وأنت من الفرات من دير الزور. وللأمانة من يقرأ حسين عبد الله شعرا يعني يكاد يسبح في نهر الفرات.
1: الله يبارك فيك، ما أجمل أن يعوم معي عبر أشطر الشعر ويعوم في هذا الفرات. هي هوية حقيقة التي أعتز بها، ولعل من أقرب القصائد لي عندما وأنا أذكرها كهوية لعنوان القصيدة الذي الأبيات أنا أعنونها بهويتي التي أقول فيها إن تسألوا عني وعن عنواني، إن تسألوا عني وعن عنواني، عن لون هذا القمح كيف كساني، عن سنبلات في الجبين تلألأت، عن طعم هذا الشهد فوق لساني، إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقان.
0: يا سلام.
1: إني الفراتي الذي زرعت به أم السنابل والفرات سقاني، فلتسمعوا صوت الخرير على فمي، وتوضأوا يا ناس من شرياني. الدير أمي أرضعتني طيبها، وأنا المدلل كنت في الولدان، وأحبها بعمارها ودمارها، فالدير تبقى جنة البلدان، ما لي مكان ها هنا في غربتي، وهناك خال في البلاد مكاني. أبكي الفرات دما، وأبكي حرقة من خشيتي أن الفرات بكاني. ما منيتي يا دير قبل منيتي إلا بحضنك، غافيا ألقاني، وأراك عدت عروسة في خدرها، وتقر يا عيني بك العينان، سأخيط ثوب العرس من هدبي، ومن ضلعي سأصنع أجمل التيجان.
0: يا سلام يا سلام.
1: الله يبارك فيكم يا أستاذ حسين.
0: ما سر لون القمح أستاذ حسين؟
1: والله هو يعني لون السمار منتشر في مدينتنا.
0: أنت لست أسمر؟
1: أنت نعم جاملتني بهذا، وأنا سعيد أن لا أكون أسمرا، مع أنني أيضا سعيد أن أكون أسمرا.
0: أسمر يعني صفة حلوة، حتى أن العراقيين كانوا يقول للبيض مو بس للسمر، بمعنى كانوا يرون أن الجمال محصور في السمر.
1: نعم، لأن هذا السمار يعني أنا أعتبره هو فعلا لون القمح، لون الأرض، هذه الأرض التي نحبها وتحبنا، وخاصة عندما تغربنا عنها. الأمانة لا أعلم، أظن هذه حقيقة كل إنسان يتغرب عن أرضه، أن الحب يشتد ويعني يتعمق فيه من خلال الشوق إلى كثير من الأشياء. بعضنا لم يكن ربما يحب مكان عيشه ومدينته، ولكن عندما هجر عنها وغادر
0: شعر به،
1: انقلبت الموازين وانقلبت المشاعر، وبدأ الحنين يفعل به ما فعل بنا جميعا حقيقة. وأنا حبي للمدينة متجذر، ولكن هي حقيقة أننا عندما هجرنا على مدار تقريبا يعني عقد ونصف من الزمن ازداد هذا الحب من خلال هذا الشوق الذي يطحن مشاعرنا، وبعض هذا الطحن تحول إلى قصائد.
0: تقول: يا رياحا من فرات أتتني، حاملات باليدين ورودا، لم يعد مني سوى نهر دمع وأنين خلتموه قصيدة، فضعوني في مكاتب عيد أرسلوني
1: للفرات بريدة.
0: هذا تعلق كبير منك بنهر الفرات.
1: كما ذكرت يعني حقيقة هذا التعلق اشتد في أيام وسنوات الغربة العجاف، ولم يكن لنا نوافذ لنحلق هناك إلى ضفاف الفرات إلا الأحلام والأمنيات، وأملنا بالله المولى العز وجل سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحلام كنت أخاطب الحلم في قصيدة من القصائد وأقول: خذني فقد عز السبيل إليه يا حلم، وانثرني على شطيه يوم الوداع، وعدته ألا أطيل وخنته، ما عدت بعد إليه يا ليتني. أنس غفت في صدره أو كحل عين جف في جفنيه، يا ليتني الصفصاف أمسك جذره بالأرض كي يبقى على شطيه. يا ليتني طفل، يا ليتني طفل بطين لم يزل يبني ويهدم ما بنى بيديه. هذا الفرات، هذا الفرات وعشقه، يدري به من شافه أو شف من شفتيه. هذا الفرات دمي وحبر قصائدي، وأصب مما في منه عليه.
0: يا سلام.
1: هذا الفرات دمي وحبر قصائدي، وأصب مما في منه عليه. ارجع ارجع أيا حلمي بكلي إن تعد، واترك حنانيك الفؤاد لديه. يبكي فؤادي أمه وفراته، من ذا يواسيه على يتميه.
0: يا سلام يا سلام. وهذه ثنائية الأم والفرات قريب في أكثر من موضع، بين قدسية الوالدة، حضور الوالدة، طهارة الأم، وبين عذوبة نهر الفرات، وهذا واضح في شعرك بشكل كبير.
1: هذا يعيدنا إلى حقيقة الفرات. يعني أنا أرى أن الأم والفرات كلاهما توأم في العطاء بداية. وعندما تحدث عن الفرات أنت يعني
0: ما الذي يميز نهر الفرات أستاذ؟
1: الفرات يعني أنت الآن تثير بي الكثير من الأشجان، يعني حقيقة مع أني لا الحمد عدت بعد يعني غياب عقد ونصف تقريبا من الزمن، ورأيت الفرات وشربت من الفرات وهمت على ضفافه. الفرات سيدي الكريم، يعني عندما تحدث عن الفرات كما قلت بداية تتحدث عن العطاء، هذا العطاء الفرات يعلمك العطاء من غير من أو أذى، يعلمك الحياة، معنى الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء
0: حي.
1: وإذا نظرت إلى الفرات يعلمك كيف تمضي في هذه الحياة بكل هدوء وسكينة
0: لأنك شاعر
1: وطمأنينة.
0: لأنك شاعر يعني تستحضر هذه المعاني، أم أن أبناء
1: أنا أظن أن كل أبناء مدينتي أو من يعيشون على ضفاف الفرات وضفاف الأنهر ربما عموما لابد أن يعيشوا أو يتعايشوا مع هذه المعاني. أنت يعني عندما تشرب شربة من الفرات، شربة ولو جرعة واحدة كما يقول محمد الفراتي رحمه الله، وهو من أبناء مدينة دير الزور، شاعر قديم وهو نجم من نجوم أعلام الشعر والأدب والفلسفة أيضا في دير الزور، كان في إحدى قصائده يقول: جرعة منه في قرارة كأس تترك المرأة في الحياة سعيدة. وأنت إذا رشفت من هذا الفرات يعني تجد أن قلبك يتوشح بالندى والعذوبة والصفاء.
0: هذه قصيدته التي كان مطلعها ذاك نهر الفرات.
1: ذاك نهر الفرات فاحب القصيدة من جلال الخلود معنا فريدة، باسما للحياة عن سلسبيل،
0: كلما ذقته طلبت المزيد،
1: نحن قتلاه في الهوى وقديما شف آباءنا
0: وأصبى الجدود. هذه القصيدة كانت موجودة في المنهاج القديم.
1: نحفظها نعم.
0: وكنت أسمعها من والدي كثيرا، يعني كان يحفظ هذه القصيدة ويرددها كلما ذقته طلبت المزيد، وكان يستعمل هذا الشطر الشعري لشواهد أخرى يعني.
1: جميل.
0: فإذا رآني استعذبت ماء أو رآني استعذبت عصيرا يقول لي كلما ذقته طلبت المزيد.
1: ما شاء
0: فأخذناها من الشاعر الفراتي محمد الفراتي.
1: ولا تنسى أن الفرات يعني أنت عندما تشرب منه فأنت تنال حظا من الجنة، فهذا الفرات أخبرنا النبي عليه السلام كما صح عنه أن الفرات والنيل من أنهار الجنة. ولطالما أنا كنت أعرف عن مدينة دير الزور وأقول هي مدينة تغفو على أكتاف الجنة.
0: يا سلام.
1: بناء على هذا الحديث وهذا اليقين أن هذا النهر من أنهار الجنة. وعندما نتحدث عن دير الزور ودعني وهي مدينتي حقيقة عندما تذكر لابد أن أقف عندها. هذه المدينة،
0: أنت أستاذ حسين عفوا على المقاطعة، أين بالضبط؟ يعني من المدينة أم من الريف؟
1: أنا لا من أبناء مدينة دير الزور.
0: من المدينة. نعم. الفرات يمر في المدينة؟
1: الفرات طبعا ونحن أبناء دير الزور يعني المدينة والريف كلنا واحد. الفرات يخترق نعم خاصرة المدينة حقيقة يعني، ويعني هو يمر في دير الزور على مسافة قرابة 150 كيلومتر يعني، ليست مسافة قليلة الفرات.
0: قادما قادما من
1: طبعا أنت هو ينبع من تركيا كما تعلم، ثم يعني يدخل في حلب ويتابع
0: ريف
1: حلب طبعا والرقة وبعدها دير الزور ويمضي إلى العراق الحبيب، ولذلك نتشارك نحن والعراق في هذا الماء العذب الجناني. وعندما أتكلم عن دير الزور يعني أستاذ حسين، لابد أن يحضر في الأذهان أن هذه المدينة، وهذا معلوم أن يعني البشر قديما وحديثا يبحثون عن الكلاء والماء، فهذه الأماكن سكنت واستوطنت قديما، ويقال أن دير الزور يعني أول من استوطنها كان في الألف التاسع قبل الميلاد. وعندما تتكلم عن الآثار الموجودة
0: طبعا السبب هو النهر،
1: طبعا يعني، وأنت تتكلم عن حضارات كثيرة يعني، حضارة الآن تتكلم عن مملكة ماري، ماري هذه في الألف الثالثة قبل الميلاد، وماري طبعا نسميها الآن تل الحريري نسبة إلى قبيلة سكنتها. وتتكلم عن دورة أوروبوس هذه الصالحية هذه في القرن الثالث قبل الميلاد، وفي دورة أوروبوس كان هناك أقدم كنيس يهودي ولا يزال، وهناك أقدم كنيسة منزلية، أقدم كنيسة منزلية ووجدوا فيها أقدم رسوم للسيد المسيح، ويقال أنها الآن في نيويورك في أحد المتاحف. تتكلم عن حلبية وزلبية، تتكلم عن قلعة الأرحبة، تتكلم عن قرقيسيا، تتكلم عن حضارات كثيرة مرت هنا، الرومان والفرس وبيزنطيين والسلوقيين والحضارة الإسلامية طبعا كلها مرت هنا في هذه الأرض، هذه الأرض التي كما قلنا الآن وللأسف حولها النظام أيضا إلى آثار،
0: النظام البائد
1: طبعا حولها إلى آثار الآن حديثة، لأن يعني 80% تقريبا من المدينة، وأنا سرتها ورأيت هذا بأم عيني يعني، هو دمار يعني يندى له الجبين ويتشطر له القلب.
0: ستعود
1: نعم الآن بإذن الله،
0: نعم إن شاء الله
1: نبنيها من جديد كما سنبني سوريا الجديدة
0: إن شاء الله. لكن العراقيين سبقوكم في الحديث عن الفرات، أبناء دير الزور أعني.
1: يعني أنت تتكلم عن دولة بأكملها يعني، دولة العراق العظيم يعني، فلا عجب
0: طبعا
1: ولا
0: أنا
1: حسد.
0: حتى ما يكون بيني وبين السادة المتابعين ولا سيما من أهلنا في دير الزور،
1: نعم،
0: أي عتاب أو عتب، أنا عنيت أن الثقافة الشعبية أو حتى القصيدة الرسمية الفصيحة حوت الفرات أكثر مما حوته القصيدة في جغرافيتنا عند أهلنا في دير الزور أو حتى الرقة.
1: هذا يعيدنا إلى جزئية مهمة، وهي التهميش الذي كان واقعا على مدينة دير الزور.
0: هذا لا علاقة له بالتهميش،
1: أنا أتكلم
0: يعني حضور
1: عن
0: النهر.
1: ربما لدينا من الشعر ما لم ينتشر، وربما لدينا كثير من الأدب حتى يعني ما
0: على حال. أنا قلت هذا،
1: أنا أتكلم عن عن عن عن الضوء الإعلامي أتكلم طبعا يعني.
0: أنا قلت هذا استفزازا أكثر مما هو، لأني أريد أن أنبش يعني الكنوز.
1: نحن بالمناسبة بالنهاية أبناء دير الزور، نحن يعني تربينا على التراث العراقي يعني، التراث الشعبي العراقي من أغاني من أناشيد من
0: على شعر. شط الفرات تهيم
1: موجات
0: الأمل
1: بي يعني، نحفظ الكثير من أغاني العراق،
0: حتى إنما يعني قائلهم قال صبح شط الفرات يسير بروحي مو بسهول، واصبح مركب أحلامي على النغمة يدق طبول.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم.
1: تأخذنا الآن إلى المولية، ويعني المولية هذه طبعا هي نمط غنائي ونمط شعري بالمناسبة، هي تكتب على البحر البسيط، وعبارة عن 4 أشطر، الثلاثة الأولى تنتهي بنفس القافية، والشطر الرابع ينتهي بنغمة على يعني على نغمة المولية، ياء مشددة وألف أو هاء ساكنة يعني. وهذه المولية طبعا هي أهزوجة الطفولة وأهزوجة الأمهات،
0: المولية الديرية،
1: مولية الديرية، وهناك المولية الرقاوية، هناك مولية أيضا في العراق.
0: ما الفرق بين المولية الديرية والرقاوية؟
1: يعني ربما تكون المولية الرقاوية يعني تميل إلى الشجن أكثر، لأنها تغنى على النهوان.
0: لا تعطي على جماعتنا في الرقة يعني.
1: وهم جماعتنا أيضا.
0: عادة المدن المتجاورة يكون بينها شيء من التنافس الاجتماعي الجميل، بمعنى مثلا أنت تتحدث عن حمص وحماة، أنت تتحدث عن دير الزور والرقة، وهذا نعيشه في جلساتنا ومسامراتنا أحيانا، وأنا جاد فيما أقول يعني هناك تنافس اجتماعي جميل وإيجابي، أحيانا قد يأخذك إلى عالم من الطرف التي تعكس نمط التعايش
1: صحيح.
0: الجميل بين فئات الناس والمجتمع
1: صحيح.
0: وتحية لأهلنا في الرقة أيضا
1: ولكل أهلنا في سوريا. وأخذت المولية بالمناسبة، أنا كتبت طبعا في المولية وكتبت شوقا إلى الفرات تحديدا، ولا أدري إن يساعدني صوتي أن أدندن لكم بشيء من المولية.
0: والله هذا من حسن حظنا يعني، ربما الشباب بيطربوا.
1: يساعدني المخرج والشباب ربما بشيء من الصدى يعني حتى يحسنوا هذا الصوت.
0: طيب يا الله.
1: سنغني المولية الفراتية الديرية يعني.
0: بدك كورس ولا أظل أنا؟
1: والله يا سلام إذا رافقتني.
0: طيب تفضل.
1: طبعا لدينا المطلع الشهير يقول: قلبي على أبو زلوف

0: الله الله
1: طبعا
0: الله.
1: العائلة العبودية هي أيضا جميل من أنماط الشعر
0: جميل الكلمات وجميل الشعر أيضا حبيبي. والأداء هذه كلماتك؟
1: هذه كلماتي نعم. وأيضا
0: أعطنا الكلمات من دون أداء الآن حتى نعود
1: يعني
0: نجادلك فيها مرة شاي فيها وما أدري
1: فيها مفردات نعم جارية. طيب ممكن لسه الأولى المقطع الأول أقول فيه بالغربة سافل القلب وهذه مفردة سافل الآن بالغربة سافل نحن نستخدمها للعظم يقولون ساف عظمه يعني ترى فأنا أخذتها إلى القلب بالغربة سافل القلب بمراية خلافي يمتى نردي يا نهر واركض إليك حافي هات الحمل والقهر وارمي على شتافي يا ما رميت الحمل على الجرفك ومية مشتاق لك يا نهر مشتاق لك يا نهر والصوتك ونايا ما ينسى كل من شرب من ميك وشايا بس نرجع احكي إلك وحكاية حكاية ونسلطن انت وانا بعايل وبوذية يا دير مالي صبر يا دير مالي صبر على الفرقة تدريني ولا نومي هنا إلي ولا تغمض العيني لو ينفدى بالعمر لنطيش ثلثيني وبس ثلث يبقى إلي ترعاش بيدي.
0: أنت تقول مثلا في إحدى قصائدك وهذا مبحث جيد في شعرك لأنك حينما فارقت الفرات لم تحن إلى الفرات فقط ولم تحن إلى بيئته بل إلى مفرداته أيضا
1: نعم.
0: فالذي ألاحظه مثلا أنك تقول في واحدة من مقاطعك وأنت تتحدث عن الغربة حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات وطيبة الفلاح أيه.
1: نعم.
0: وتتابع بعدها فتقول لا صوت مولي ولا غنى الصباح رواحي يما على الحليب رواحي هكذا
1: كانوا يريدون مني قصيدة غزل
0: من هم؟
1: بعض المتابعين يعني وأنا ربما كلنا كنا نقل في الغزل لحال القلوب المتشضية في هذه الغربة والأوجاع التي مررنا بها فكان ردي في هذه حقيقة القصيدة وقلت فيها عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح عذرا فهذا الليل للأتراح لا وقت عندي فائض لملاح وطني إنه وبيتنا خاون وأهلي في السفينة دون ما ملاح دارت بنا الأيام دارت بنا الأيام حتى خلتها رقصت بنا الأيام رقص سماحي لليل ليلي للنجوم صواحبي للشمس تضحك للصباح صباحي حتى الرغيف هنا غريب ما به طعم الفرات
0: وطيبة
1: الفلاح لا صوت مولي ولا غنى الصباح رواح يما على الحليب رواحي وحدي وتطرق باب قلبي الذكريات وأضمها فتنوح مثل نواحي خمري صراخ المتعبين فما الذي تبغين من خمري ومن أقداحي أو تحلمين بأن أطير فتمسكي بي كي نودع عالم الأشباح صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي
0: يا سلام
1: وأنا
0: يا حرام
1: وأنا صقر ولكني بلا وطن ولا أم فكيف أطير دون جناحي وأنا بقية ما تهدم من بلادي أين آوي النازلين بساحي أو تسكنين بحزن عيني أم ترى بلهيب قلبي أم ترى بجراحي ستعذبين هنا فلا تبقي هنا شدي رحالك غادري وارتاح.
0: الله الله صح لسانك جميل
1: أستاذ حسين.
0: تستدعي المفردة الشعبية إلى القصيدة لأنك تريد أن تكتب عن المولية
1: ولأنني عودا على بدء متأثر ببيئتنا يعني وهذا التأثر يظهر أحيانا تلقائيا
0: يعني أنت تتعمد استدعاء باعتبار أنك تكتب في بالنمط الشعبي دعني أقول
1: الحقيقة نعم أنا يعني أحيانا وكان هذا خلافا في بعض أو في أحد المنتديات كان نقاشا عميقا نوعا ما حول اللهجة الشعبية واللغة الفصيحة والكتابة بهذه وتلك فأنا طبعا كلنا متمسكون بأهمية اللغة العربية والتمسك بها بالمدارس والكليات وفي المحافل وغيرها ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن اللهجة الشعبية هذه بالنهاية هي لهجة نستعملها بشكل يومي وأنا عندما أتكلم عن الفرات وعن أمي وعن أهلي وناسي أحب أن أخاطب النسوة الجالسات على الأرصفة هناك في أحيائنا أحب أن يفهموا شعري أن يصل إلى قلوبهن حقيقة وأنا أسعد عندما يأتيني هذا الصدى من قلوب الأمهات في مدينتي، ويصلني مثل هذا الصدى حقا، وهو من أسعد ما يأتيني. فعندما أكون يعني في حال الهيجان الشعري دعني أقول، تحضر حقيقة هذه البيئة وتحضر المفردات. في إحدى القصائد كنت أقول: أنا متعب وتخونني عكازي، أنا متعب وتخونني عكازي، وأفر من همي لوهم مجازي، هذا الزمان براحتيه يرقني، رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده، بالله يا صوت النوائب
0: يازي
1: يازي. وهذه المفردة بالمناسبة فرحت أني وجدتها أيضا في تونس.
0: يازي يكفي، بمعنى
1: يازي بمعنى يكفي، وأهل تونس يقولون يزي بهذه الصيغة. ولا أدري ما العلاقة بين دير الزور وتونس بالمناسبة، لأن ربما تعلم
0: قد يكون للكلمة جذر
1: أصلاً. ليس فقط هذه الكلمة، أنا أحصيت شبه معجم بسيط من تونس ودير الزور، بداية شكون، يعني نحن أهل دير الزور نقول شكون، وتونس يقولونها،
0: وليبيا أيضا ربما يقولون شكون
1: ربما، ولكن يعني أنا أقول يعني بين دير الزور وتونس، أنت تعلم أنت تمر بتدمر وحمص ودمشق، كلهم لا يقولونها، لا يقولونها، ولكن
0: هذه ظواهر لغوية،
1: لا يقولوها، ولكن أنت هذه ظواهر تستدعي أن هناك ربما من هاجر من هنا إلى هناك، أو من نزح من هنا إلى هناك. فأعود إلى القصيدة: هذا الزمان براحتيه يرقني، رق العجين براحتي خبازي، وألفت من صوت النوائب جلده، بالله يا صوت النوائب
0: يازي
1: فلترحمي، بالله حالي وانظري، ما بي إلى الأفراح من إعوازي، وتبسمي وتبسمي كرما لعيني، كفكفي فأنا الفتيل ودمع عينك كازي، وجهي به طفل يطارد حلمه، لكن بي قلبا على العكاز.
0: الله الله، حزين الأستاذ حسين،
1: حزن هذا الحزن،
0: حزين
1: هذا الحزن، ستجده حقيقة في من الطرائف عندما طبعنا الديوان الأول والثاني حقيقة أيضا، وطبع الديوان الثاني في الشارقة، وجه تحية للأستاذ محمد البريكي عندما كان يعني يطلع إلى القصائد قبل الطباعة، فقال لي نفس الأمر، يعني أنه حسين أنت متشرب بهذا الحزن، وقلت أين نفر منه، يعني كلما أردنا أن نفر منه نجده تلبسنا.
0: تقول: من الفرات إلى دجلة، حادثة غرق العبارة، أوليس دجلة والفرات توائما، فأنا وأنت توائم يا،
1: فأنا وأنت توائم يا موصلي،
0: فأنا وأنت توائم يا موصلي، أبناء دجلة أهلنا، وهو الهوى لا بي يعوف هواي،
1: لا عوفا، وهذا أيضا استحضار للأغنية
0: هنا. طبعا المفردات الشعبية تأخذ منحا مختلفا عن كونها مجرد مفردة شعبية، فقد تشير إلى حكاية، وقد تشير إلى قصة، وقد تشير إلى لحن، يعني مثل هذه: لا بي يعوف هواي لا عوفا هلي، يعني هذه معروفة في التراث العراقي الأصيل.
1: ومن الطريف أن تعرف أننا كنا في أعراس دير الزور نختم العرس بهذه الأغنية، يعني هذا المشتهر أن أغلب
0: لكن
1: الأعراس
0: تظلمون العروس هكذا،
1: معناها حزينة، ولكن تجدنا يعني تجد الدبكة والتصفيق والزغاريد على أغنية حزينة، وتنزل الدموع ربما ونحن نغني وندبك.
0: تتقصدون هذه
1: هي فعلا، يعني أنا أتكلم طبعا هذا قبل يعني قرابة 20
0: عام. ظلم، هذا ظلم للعروس التي تفارق أهلها إلى بيت زوجها.
1: جميل أن تستذكر،
0: لا بيعوف هواي ولا عوفا هلي،
1: جميل أن تستذكر العروس أهلها وأنها تفارقهم الآن بعد سنوات من العطاء، وأن نخلص جميعنا لأهلينا إن شاء الله.
0: طيب أنا سأريحك قليلا الآن وأذهب إلى قصيدة لك اللي هي جورية على الفرات.
1: يا سلام،
0: وأنت مرتبط بالجوري، ولفت نظري بحر القصيدة وقافية القصيدة. فتذكرت قصيدة لجاركم الراحل الدكتور عبد السلام العجيلي رحمة الله عليه،
1: رحمة الله عليه كبير،
0: وهذا الرجل كان يعني من سفيرا لسوريا في الرواية، وكان شاعرا وكان وزيرا في ثلاث حقائب وزارية، وله ما له رحمة الله عليه الدكتور عبد السلام العجيلي، طبيب طبعا.
1: نعم معروف.
0: هو أول ديوان طبعه الليالي والنجوم، ثم أتبعه ببعض القصائد المتفرقة التي نشر بعضها ولم ينشر بعضها الآخر. يقول: بعد أن غبت عن الفرات فترة من الزمن عدت إليه، فوجدته حزينا أو كئيبا أو كأنه صد وجهه عني. وهذا السؤال الذي كنت سأسألك إياه، لكن قبل أن أسألك سؤالي هذا سأأخذك إلى عالم العجيلي.
1: يا سلام.
0: أرى النهر لما جئته متفقدا، تباعد عني موجه ثم أزبدا، كأني لم آلم لشكواه مرة، ولم أسهر الليل الطويل مهدهدا. وكم ليلة ألفيته في ظلامها، يعاقر كأس الهم في الليل مفردا. سكبت الهوى في شاطئيه قصيدة، فأورق رمل الشاطئين ووردا. رويت له حب الفراشات للضحى، وحب الورود الحمر في الفجر للندى، وحبي إذا ما عسعس الليل نجمة ضربت لها درب المجرة موعدا. من الليل عيناها وأما جبينها، فقد ظنه الساري المضيع فرقدا. وجاءت فجاء النور والنور والشذا، وترنيمة الحادي وترجيع منشدا. أطل علينا الزهر من شرفاته، وفتح من أزراره ما تعنقدا. وقال لنا الأيام خلف صباكما، تشذب من أطرافه فتزودا. تزودت منها نشوة القلب كلما، هصرت بكفي قدها فتأودا. ونجوى هوى لما أعدت حديثه، على الوتر المحزون غنى وغردا. وسر الذي عطيته النهر فانتشى، وعالج فيه همه فتبددا. أخي البدر إنا جيته غم نوره، وراء الغيوم العارضات وأبعد. ولي دوحة قد كنت آلف ظلها، ذوت عن لقائي جذعها المتخددة. أنا العاشق المغبون، أخليت من هوى فؤادي، فلم يملأه غي ولا هدى. وكان وراء الوهم ركضي حينما مضيت، لغير الحب أنتهب المدى. ترى نجمة الزهراء ما زال شوقها، على العهد أم طال البعاد فأخمدا. بهذا سألت النهر حين أتيته، فما برد النهر المغاضب لي صدى. فأبت كأن الرمل يشقى بحسرتي، إذا هده موج طغى وتنهدا.
1: هذا الله،
0: وسلامتك يا عمي الشيخ.
1: الله الله، أخذت أنا هذه رحلة مع العجيلي رحمة الله عليه.
0: لما قرأت قصيدتك جورية على الفرات، أخذني البحر والقافية إلى ذات القصيدة، فهاتها من عندي.
1: مع أني سبحان الله، نعم، لم أكن أستحضر هذه القصيدة، ومع أني سمعت هذا النص منك قديما. نعم. أستاذ حسين، وما أجمله طبعا من إلقاء.
0: بوركت، هو أكرمني به رحمة الله عليه، وأعطاني النص هذا في جمعية العاديات في حلب عام 2003.
1: ما شاء الله ما شاء الله، هنيئا لكم.
0: بارك الله فيك.
1: أنا يا ابنة الجوري فرع فراتنا، تعلمت من شطيه أن أعشق الندى، وقلبي على الصفصاف كان سريره، فلا تعجبي أن صار طيرا وغردا.
0: يا سلام.
1: ملكت زمام القلب دهرا عن الهوى، ولكن قلبي مذ رآك تمردا. ولولاك ولولاك لولاك ما صرت عاشقا، ولا صرت في نظم القصائد مفردا. عشقتك لما كان في الحب حصر من فؤادك، كيف اليوم لما تعنقدا. رأيت رياما في العيون ودجلة، فلا تسأل المفتون كيف تبغددا.
0: يا سلام. من هي الجورية التي تتحدث عنها أستاذ حسين؟
1: والله الجورية أحيانا نحن نطلق القصيدة، يعني لأننا عندما نخصصها، حتى لو كانت مخصصة حقيقة، يعني تجعل هناك فجوة ما بينك وبين السامع، فأنا أحب أن أبقيها كما هي مطلقة. يعني أنا يعني ربما يعني أحب أن أذكر زوجتي بالمناسبة في قصائدي، ولكني أحب أن أذكرها باسمها أو أكنيها بأم عبد الله. وأنا ذكرتها في العديد من القصائد، ستجدها في.
0: أنا ما قلت شيء، أنا سألت عن الجورية، فأنت
1: طبعا. أنا يعني هنا رمزية حقيقة، وهي أيضا حنين إلى الوطن. الجوري يعني الجوري في سوريا، في دير الزور يشتهر الجوري عندنا، وأكيد يشتهر في دمشق وفي كل محافظاتنا. يعني في سوريا هذا الجوري، كل بنات سوريا هم بنات الجوري، وزوجتي أكيد واحدة من بنات هذا الجوري.
0: حفظ الله الجوريات جميعا.
1: الله يبارك فيك أستاذ حسين.
0: جميل. ماذا قلت للفرات بعد أن عدت إليه؟ هل وجدته حزينا؟ هل وجدته سعيدا بعودتك؟ هل شعرت أن الفرات تغير طعمه لونه، واستحضرت الذكريات التي كانت على شطيه، أم أن هنالك عتابا عاتبك به الفرات وقال لك يا حسين أطلت عني، يا حسين لماذا فعلت بي هذا، لماذا هجرتني؟ هل شعرت بأن له وجدانا خاصا بعد عودتك، أو أن له صوتا مختلفا عما كان عليه؟
1: تصدق أني أمضيت أشهرا على ضفاف الفرات ولم أستطع أن أكتب قصيدة عودة، وتحدثت إليه كثيرا وسهرت على ضفافه كثيرا. ربما أول ما أتاني من الشعر عندما تدخل في مدينة دير الزور أستاذ حسين، يستقبلك المقابر على يمينك، مقابر أهلنا وموتانا رحمهم الله جميعا. وهنا أول ما استحضرت الوالد حقيقة قبل أن أستحضر النهر والمدينة يعني. فوجدتني أقول كلمة هي خرجت هكذا ونحن في الحافلة يعني، وأقول تأخرت. أنا فعلا تأخرت عن والدي في هذه العودة، ولم يكن هذا بأيدينا يعني. قلت تأخرت، فالميعاد ما كان في يدي، تأخرت فالميعاد ما كان في يدي، لقد عدت يا أماه قومي وزغردي، لقد عدت يا أماه والله صدقي، فقولي حسين عادا، قولي ورددي ولا تعتبي بالله، أدري بأنني هجرتك لكن تبت، أماه فاشهدي وهذا الذي في الرأس، أيام غربتي أعيد الذي قد شاب طفلا وهدهدي.
0: الله الله.
1: وأنا أذكر الهدهد كثيرا في قصائدي، ربما يعني ستحضر في قصيدة ربما نقرأها الآن إن أحببت، وأذكرها في قصائد كثيرة. وهذه الهدهدة يعني لها شيء في القلب عندي.
0: انتهى النص؟ انتهى النص؟
1: هو مقطوعة فقط، كنت أناجي فيها الوالدة وكنت أبكي يعني حقيقة لو أستطع أن أكمل الأبيات. وذهبت إلى القبر وأنا
0: تبت
1: والنية أكيد هي نية العودة يعني إن شاء الله. نسأل الله أن يسر لنا هذا.
0: آمين
1: بإذن الله، ولكن أحتاج الأمر إلى ترتيبات مع الأسرة يعني.
0: وهذا يعود بي ويدفع بي مجددا إلى بعض شواهدك الشعرية، لكن هنا في سياق أنك تشعر بالندم لأنك خرجت، مش خرجت بالخروج الحسي يعني، لأنك أتأخرت تقول
1: تمام.
0: تشعر بالندم لكنك لم تكن مرتاحا في غربتك في قصيدتك. يعني قصيدة الغربة عندك كانت قصيدة قلقة مليئة بالاغتراب، أنا والليل يا أمي يتامى وليس لنا بغربتنا
1: ندامة
0: ندامة،
1: أذكره بضحكاتي فيأبى.
0: يا أستاذ حسين، يا أستاذ حسين،
1: يا أصحابي القدامى،
0: يا أستاذ حسين.
1: نعم.
0: الله ينعم عليك. في واحد بيهاجم البلاد، هل يوجد شاعر يهاجم بلاده؟
1: هذا الحب الشديد
0: يا رجل، أنت تقول للبلاد لي بلاد أو عنها، لي بلاد لم أخنها وخانت
1: ورمتني
0: في المنافي شريدة. بالله عليك هناك شاعر يقول هذا الكلام؟
1: رأيت أما تضرب ابنها بعد حادثة. أحيانا يكون هذا الحب الشديد يحصل، يحصل أنت أحيانا من فرط الحب يعني تعاتب، ربما تصرخ مع الحبيب. وهذه البلاد يعني هي أمنا وأبونا، لا نستطيع أن نتخلى عنها. هذا الشوق الشديد يعني لم يكن لا بيدنا ولا بيد البلاد أن نعود إليها، نحن هجرنا حقيقة.
0: لكنك وصفتها، رميتها بالخيانة.
1: رميتها بالخيانة لأن كنت أبحث عن منفذ أعود، مرت بي حالات كثيرة للأمانة، كنت بحاجة إلى أن أعود ولو للحظة. يعني عندما تفقد أخا ويموت أخوك في البلاد وتجد أن هناك حاجزا من وهناك معابر اسمها معابر ولا تستطيع أن تعبر منها إلى البلاد، يستشهد ابن أخيك عمره 20 عاما ولا تدري إلى اليوم أين دفن، وتريد أن تعود لتبحث عن قبره فقط أن تجد أين دفنوه وأين وضعوه. كثيرة هي الحالات التي تجعلك تصرخ في وجه هذه البلاد التي تحبها وتنتمي إليها،
0: مع أنك تعترف في بعض المواضع فتقول أضعت مدينتي ووطني وأمي
1: وكنت معي وصرت
0: أضعت اليوم. مدينتي وطني وأمي وكنت معي وصرت اليوم.
1: هذه القصيدة تشتمل على الكثير من المعاني، وهذه أحبها حقيقة. هذه القصيدة اعترافات، وأنا أذكر فيها البلاد وأذكر فيها أيضا الأم وأذكر فيها الفرات أيضا، ما أننا يعني نتحدث عن الفرات. ولعلي أقرأها
0: والله كرم منك
1: لأنني أحبها، وقرأتها قريبا في الشارقة حقيقة يعني عندما كنت الحمد لله فائزا من جائزة الشارقة، كانت هذه القصيدة التي اخترت أن أقرأها على المنبر.
0: يا سلام، نحن اليوم نفوز بك أستاذ حسين في منازل القصيدة.
1: فوزي بكم كبير والله يا أستاذ حسين. أسيرا في المرايا بت وحدي، أسامر عبرتي سهدي ووجدي، وأبحث في عيوني عن عيوني، وما درب هناك إلي يهدي، أضعت مدينتي وطني وأمي وكنت معي وصرت اليوم ضدي، تقلبني الليالي تقلبني الليالي لا تبالي، كأني في يديها زهر نردي وظلي، قد من دبر قميصي يقول تعبت، قف ضيعت رشدي بشيبي، لو تعدي ألف جرح وقلبي فيه ألف لا تعدي. تقول لي المرايا تقول لي المرايا إن ريحا ستأتي عن قريب فاستعدي، وكيف الريح تأخذني بعيدا، وكيف يطيق أهل الحب بعدي، أنا دفء الصباح على خريف، فمن يا صبح للأوراق بعدي، أنا صوت المآذن فاسمعيني، وإن ناديت هيا علي ردي، أنا خبز القلوب فوزعيني لكل السائلين، ولا تصدي، أنا دمع اليتامى زمزميني، ورشيني صباحا فوق وردي، صغيرا أرضعتني حب أمي، صغيرا أرضعتني حب أمي، فصار الحب أقلامي وبردي، وثغري ضفتان تفيض شهدا، بلا من سقيت الناس شهدي، فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي، فراتي وأمي قمطتني بحب الشام فاستحليت شدي، وكان المهد مهدي يا سمينا، فكيف أخون مهما عشت مهدي، أنا في العيش صدر الشام قصري، وبعد الموت جفن الشام لحدي، خذي هذه الوسائد أتعبتني، ومدي ساعديك إلي مدي، دعيني هاهنا أخفو طويلا، أمرغ في ندى زنديك خدي، ففي زنديك عطر من بلادي، وهذا العطر ما أغلاه عندي، وإن شح الذي قد كان مني، هبي عذرا لجزر بعد مدي، وإن هبت رياح عانقيني، فصدرك بردتي من كل برد.
0: الله الله الله،
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: يا سلام زين. يا سلام على أبي عبد الله
1: حبيبنا الغالي. وهذه القصيدة أسميتها ما بين مهدي وبردتي.
0: لكنك تحاول أن تجعل في القصيدة وطن، وتجعل لبيت الشعر أو تجعل في بيت الشعر لك سكنا، تقول ومذ صرنا بلا وطن جعلت الشعر لي وطنا.
1: هذه كانت افتتاحية المهرجان الأول الذي قمناه مع الجمعية الدولية للشعراء العرب.
0: عفوا، أيا كانت، هل نعم. تتراجع عن هذا البيت؟
1: لا لا أبدا، أنا قصدي افتتاحية، لأنه هذا كان أول مهرجان أطلقناه، وكنا في الشعر نعم نبني أوطانا لنا في هذه الغربة، ولذلك كانت هذه ارتجالية حقيقة. أقول فيها أنا طير بلا فنن فمن يهدي لي الفنن، ومصرنا بلا وطن جعلت الشعر لي وطنا، بلادي ما بها رحلت بعيدا أم رحلت أنا.
0: الشعر يطعم خبزا أستاذ حسين؟
1: ذكرتني بقصيدة، وهي قصيدة مؤلمة أسميتها وصية سفاح.
0: سفاح دفعة واحدة،
1: دفعة
0: هكذا
1: واحدة،
0: هذا عنوان صعب.
1: هو عنوان يعني صعب، والقصيدة
0: السفاح هو الذي يوصي،
1: والقصيدة كانت تصف حالنا الصعب حقيقة في تلك الأيام، وهي سنوات وليست أياما. كنت أقول فيها أبحت دمي أنا سفاح ذاتي، فلا تبكي وهات السيف هاتي، فحولي كل من حولي جياع، دعيني أطعم الجوع حياتي، وأنياب الزمان أكلن كلي، وأبقينا الفتاة من الفتاة، فما في جعبتي إلا قصيدي، وما في الجيب إلا أمنياتي، وما في الشعر ماء أو رغيف، وما في الشعر ثوب للعرات، وشعري لا يرد الميت حيا، ولكني أواسي النائحات، فكم أم هناك كأم موسى، فكم أم هناك كأم موسى، وأفئدة وأمست فارغات، هنا أم على الأعتاب باتت تقلب في الوجوه العابرات، هنا أم تشم ثياب طفل وغصت بالعطور الزاكيات، هنا شيخ وينبش في تراب ويصرخ يا بني ويا بناتي، ومئذنة على الأموي ثكلى، فمن سيجيب حي على الصلاة، وفوق الشام وفوق الشام بدر ناح شوقا لضحكة عاشقينا وعاشقاتي.
0: يا سلام.
1: دعيني دعيني، إن هذا الموت حق، وإن أبطأت إن الموت آتي، وقولي للذين لهم نواح وقد حملت سواعدهم رفاتي، إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة.
0: يا سلام.
1: إذا ما بيننا نبني جسورا سنهدم كل عرش للطغاة، سأمضي ثم تبقى أمنياتي، فعضي بالنواجذ أمنياتي، وقولي لي أحبك قبل موتي، لأعشق ما تبقى من حياتي، وخطي لي أحبك فوق قبري، لأعشق كلما فاحت مماتي.
0: الله الله، هذا ليس سفاحا،
1: هذا سفاح يحاول أن يعود إلى الحياة.
0: نسأل الله يتوب عليه.
1: آمين. الحمد لله، الحمد لله الآن عادت لنا سوريا وعدنا إليها، وإن شاء الله تعمر بهمة المخلصين بإذن الله.
0: الحمد لله، الفرات يعود من جديد إلى القصيدة، والأم تعود أيضا من جديد إلى القصيدة، أنت مسكون بهذه الثنائيات. أخذك إلى قصيدة لابني دير الزور الدكتور عمر هزاع الشاعر الكبير.
1: يا سلام، هو شاعر كبير وحبيب قريب من القلب.
0: تحت عنوان فرات يقول: وفرات كشهقة الأنفاس يتهادى بهمهمات الآسي، وخرير حداؤه من كبود لكبود مؤمل بتماسي، سعفات من النخيل تدلت كالثريات بالهوى المياسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، والشراديق تحتها قافيات أثر الظبي عائدا لكناسي، ومن الورد نافثات عطور، ومن الزل رفرف وكراسي، كل عنابة هنالك أغلى من كنوز مشعة بالماسي. أيها النهر من نميرك سكري، وبرياك لا بشرب الكاسي، فاملأ الروح من حنانك ذابت بين جنبي في حريق إياسي، واحتضني وضمني ضم صاد كلف القلب دائم الهلواس، مذ تغربت والأماني قتلى نازفات على حواف حواسي.
1: يا سلام.
0: هبت بالماء أن أبلل رجلي، وأنا مغرق لقمة راسي، أنا يا نهر عاشق وأسير لك، والعشق عاقد الأمراس، كيف أنسى عصابة كنت معها نتخفى عن أعين الحراس، ثم نأتيك خلسة نتسلى عن دروس بصفحة الكراس، كم وردناك والطفولة نهر آخر من براءة الإحساس، والصبا عهد رفقة لك فيه ذكريات تطوف بالجلاس، ولك الآن والكهولة تسري فوق صدغي فورة للباسي، كيف يا نهر بالزمان كبرنا وتأخرت، هل زمانك ناسي؟ فهرمنا ولم تزل ويك غضا، ومضينا وأنت يا نهر راسي.
1: الله الله الله، تحية لأبي جلال الحبيب، ما أجمله من فراتي.
0: إيه والله.
1: إيه نعم.
0: إيه والله، يعني هذا نص بديع يضاف إلى جملة النصوص البديعة التي أمتعتنا بها اليوم، وأنت تتحدث عن الفرات يا ابن الفرات. كان الجواهر يقول: يا ابن الفراتين لا تجزع لنازلة أغلى من النازلات الحزن والكمد. لكنك أستاذ حسين لم تستطع أن تستجر الفرات إلى غربتك، وظللت إليه مستجرا، وإليه ظل حنينك، وكانت الغربة قاسية عليك، إن الغريب بكل أرض عاري، هكذا تقول.
1: يا حاملا مني السلام لداري، بالله عنها دمع عيني داري، إن الدموع خناجر إما همت طعنت، فرفقا بالديار حذاري، يكفي بأني قد طعنت فؤادها لما حزمت حقيبة الأسفار، كانت كأم الدار تعشق ضحكتي، وبجيدها كم علقت أشعاري، وتغار من شمس إذا ما ضاحكت خصلات نور الشمس خد سماري. لا تقرع الأبواب تكفيك الخطى، أجراسنا هي خطوة الزوار، واركع على الرصفان لملم ما تبقى من سوالف والدي والجاري، واسجد على الأعتاب واطبع قبلة، فهنا لأمي أجمل الآثار، عانق جدار البيت روحي ها هنا لما رحلت تعلقت بجداري. يا حاملا مني السلام وصيتي، طف بالمدينة قل لها أخباري، عار أنا مذ قد هجرت مدينتي، إن الغريب بكل أرض عار، والهجر وزر ما له كفارة إلا الوصال، فليس كالأوزار، روحي أبيع فدا وصال مدينتي، يا ناس من منكم لروحي شاري، صفر أنا والرقم كان مدينتي، من دونها ما قيمة الأصفار.
0: الله الله الله، صح لسانك.
1: الله يسعدك،
0: يا سلام
1: فيك حبيبنا.
0: وتستدعي ذكريات تفاصيل وأجزاء على شط الفرات. أيه. كان الأستاذ عمر هزاع قبل قليل يقول الشراديق، ما هي الشراديق أستاذ حسين؟
1: الشراديق هي المقاهي والمطاعم نوعا ما التي تنتشر على على ضفاف الفرات،
0: وتسمونها شراديق. ما مفردها؟
1: شرداق.
0: شرداق. يبدو أن اللفظ ليس عربيا.
1: يبدو أن أصلا إما فارسي أو تركي.
0: قد يكون تركيا. أسعفنا الشباب. ما شاء الله. نعم اللفظ تركي.
1: ما شاء الله.
0: لكن الصوت اليوم كان صوتا عربيا جميلا وصوتا فراتيا جميلا. ونحن نتمشى على شط الفرات اليوم أنا والشاعر حسين العبد الله، لعلنا استطعنا أن نأخذ يعني الأجواء إلى ذلك. توعدنا بثرود بامية عندكم هناك أستاذ حسين؟
1: والله بدها
0: أنا وجميع المتابعين،
1: وبدها كباب ديري. والله على الرحب والسعة، تشرفونا أكيد. وشكرا على هذه الجلسة، والجلوس معك جلوس على الفرات.
0: الله يبارك يعني فيك، نحن سعداء.
1: الله يبارك فيكم
0: في منازل القصيد أنا وجميع الشباب.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. وزارة الطاقة تعلن إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، ولجنة الاستجابة الطارئة تعلن إعادة تشغيل جسر العشارة. وزارة الاتصالات تعلن عدم قطع الاتصالات خلال الامتحانات هذا العام، وتقول إنها زودت وزارة التربية بتقنيات لمكافحة تسريب الأسئلة والغش. ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا يعلن انتهاء ولايته لهذا المنصب بعد 15 عاما، ويقول إن القرار جاء لأسباب صحية شخصية. وأخيرا، الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة تقضي بتخصيص ميزانية خاصة لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 9 محطات لمياه الشرب في دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، وجاء التشغيل بعد انخفاض منسوب نهر الفرات وتوافر الظروف الفنية اللازمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة بحسب بيان وزارة الطاقة. وشملت المحطات العائدة إلى الخدمة الجرذي الغربي وسفيرة تحتاني والجلاء الجديدة وغرانيج المعدان وأبو حمام الثانية ومعدان عتيق، إضافة إلى الصعوة وصغير المحدثة والحسينية. وأكدت الوزارة أن فرق الصيانة تواصل عملها لإعادة بقية المحطات المتوقفة إلى الخدمة في مختلف أنحاء المحافظة، بما يخفف آثار ارتفاع منسوب نهر الفرات خلال الفترة الماضية. إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة مواصلة الشركة العامة لمياه الشرب في دير الزور تنفيذ مشروع تأهيل محطة صبيخان خنيفس في الريف الشرقي، وذلك بالتعاون مع يونيسف بهدف تحسين استقرار إمدادات مياه الشرب للسكان. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لرفع كفاءة المحطة، إلى جانب البدء بمد شبكة مياه جديدة بطول نحو 7.5 كيلومترات بأقطار مختلفة، على أن يستمر التنفيذ لمدة 6 أشهر. كما أجرى فريق من شركة المياه واليونيسف جولة ميدانية لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه وفق المعايير الفنية. هذا وأعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس إعادة تشغيل جسر العشارة أمام حركة المركبات والمشاة، وذلك بعد الانتهاء التام من أعمال التدعيم والصيانة. وشهد جسر العشارة إلى جانب جسور أخرى في المنطقة أعمال صيانة بعد خروج معظمها عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في الأيام الأخيرة. ومن جهة أخرى، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور بوفاة شابين وطفلة غرقا في 3 حوادث منفصلة شهدتها المحافظة اليوم. وأوضح مراسلنا أن طفلة توفيت بعد سقوط 3 طفلات في مجرى النهر ببلدة سويدان، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ الطفلتين الأخريين. وفي حادثة أخرى، توفي طفل غرقا في نهر الفرات ببلدة الشعفة شرقية دير الزور، ويأتي ذلك في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في المنطقة رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بضرورة توخي الحذر قرب الأنهار ومجاري المياه. بدأت لجنة الكشف الحسي في مديرية زراعة الرقة تنفيذ جولات ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وذلك في إطار أعمال التقييم المستمرة في المناطق المتضررة. وأوضحت وزارة الزراعة أن الفرق الفنية تجري كشوفات دقيقة على الأراضي الزراعية والمحاصيل وشبكات الري والممتلكات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وذلك بهدف توثيق حجم الخسائر. وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات ميدانية شاملة بما يساهم في دعم القرارات الهادفة لمعالجة الأضرار وتخفيف من تداعياتها على المزارعين.
1: تعرض مزارعون وسكان في محافظة الرقة لخسائر كبيرة نتيجة لفيضان نهر الفرات خلال الأيام الماضية، وسط ارتفاع غير مسبوق في منسوب المياه، وامتدت الأضرار لتشمل محاصيل زراعية وبساتين وأبنية سكنية، إضافة إلى أحواض تربية للأسماك ومقالع ضمن سرير النهر.
2: عن تقريبا شيء فوق ال 300 دونم بالنسبة للحنطة إلي وطبعا والعمامي بالنسبة للمنطقة هذه، وبساتين انغمرت بالمية. طبعا احنا جلنا تنبيهات قبل، شفنا التنبيهات، قدرنا نشيل محركاتنا الزراعية حولناها على مكاناتنا العالية اللي احنا بقاعتنا، لكن رغم هالشيء هذا المية زادت وقمرت بشكل عام الشيء الموجود عندنا. إن شاء الله نتأمل بحكومتنا أنه تحط بعين النظر هل هالشيء اللي احنا تعب فلاح وتعب مزارع وخسائر، وان شاء الله نتامل بهم انه يعوضونا ويحطونا بعين الاعتبار ان شاء الله.
1: في ظل اتساع رقعه الاضرار، بدات الجهات المعنيه بعمليات تقييم ميدانيه لحصر الخسائر في محافظه الرقه حيث قال محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة لتلفزيون سوريا أن نحو 1800 دونم تضررت من جراء الفيضانات، في حين خرجت 10 مضخات مياه عن الخدمة مع بدء إعادة تشغيل بعضها تدريجيا، كما تضررت خيام نحو 175 عائلة كانت تقيم في مخيم على ضفاف نهر الفرات، وتواصل لجان الإحصاء عملها لحصر الأضرار بشكل دقيق تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المتضررين. مسؤولون في الحكومة وعدوا بالنظر في ملفات المتضررين وتعويض خسائر السكان في وقت يترقب فيه الأهالي خطوات عملية تخفف من آثار الكارثة.
3: غمرت حوالي 120 محرك ري زراعي، بالإضافة إلى 10 مسامك وبعض بساتين الأشجار المثمرة، وخاصة في البساتين المنزلية.
1: لم تأتي الفيضانات في وقت اعتيادي بالنسبة لسكان الرقة، بل زادت من أوجاع منطقة تعاني أساسا من تدهور اقتصادي وصعوبات معيشية متفاقمة، لا سيما في الأرياف حيث يعتمد معظم السكان على الأراضي الزراعية لتأمين قوتهم اليومي.
0: بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي ومزارعين في المحافظة تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
4: جاهزيتنا إن شاء الله تعالى بالشيء المتاح إن شاء الله عالية، صرنا تقريبا أكثر من شهر ونصف عم نعد هاي المسائل بحيث أنه نحن نخدم أهلنا. إن شاء الله تعالى تكون سنة خير لأهلنا إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع وعوداتنا لأهلنا إن شاء الله تعالى، رح نكون نحن مستنفرين خلال هاي الفترة على مستوى وزارة الطوارئ، على مستوى أيضا جمعية الفلاحين، على مستوى أيضا مديرية الزراعة في الرقة، بحيث نضمن بإذن الله تعالى موسم آمن لهم إن شاء الله من خلال المراكز المسائل. نوعد أهلنا إن شاء الله في الأيام القادمة اللي جاية تكون الخدمات أفضل، لكن إحنا ما لحقنا من خلال المصارف الزراعية اللي موجودة أنه يكون فعالة بالشكل الكامل نتيجة الدمار اللي موجود فيها. إن شاء الله خلال الموسم القادم بيكون أفضل بإذن الله تعالى.
0: عقد مدير التربية والتعليم عدنان البري بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد اجتماعا تحضيريا لمناقشة الاستعدادات الجارية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأفادت مديرية التربية والتعليم في الحسكة بأن الاجتماع بحث الجاهزية التنظيمية والإدارية والفنية للامتحانات، ووضح مهام الجهات المشاركة وآليات التنسيق بينها. وأشارت المديرية إلى أن مدير التربية والتعليم أكد أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية والأنظمة الامتحانية المعتمدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية مستقرة ومنظمة تضمن حسن سير العملية الامتحانية في المحافظة. أكد مدير التربية والتعليم في دير الزور علي الصالح في حديث لتلفزيون سوريا أن المديرية افتتحت 4 مراكز امتحانية للطوارئ وأنه لا تغيير في موعد الامتحانات.
5: الآن احنا عملنا مراكز امتحانية سميناها مراكز الطوارئ. مراكز الطوارئ في منطقة الجزيرة عندنا 4 نقاط امتحانية، يعني بمعنى 4 مناطق امتحانية، في منطقة هجين، وفي منطقة ذيبان، في منطقة البصيرة، وفي منطقة الكسرة. هاي المناطق الأربعة افتتحنا فيها مراكز امتحانية للطوارئ، وسمحنا للطلاب في يومي السبت والأحد بتقديم بطاقتهم الامتحانية في هذه المناطق، في هذه المجمعات، بحيث ينتقل الطالب اللي موجود في منطقة شرق غرب الفرات إلى شرق الفرات بمعنى في الشامية إلى منطقة الجزيرة، يسلم بطاقته حتى نعيد مركزة الامتحانات لهذا الطالب أو لهؤلاء الطلاب. سجل عندنا بحدود 3000 طالب ثانوي وشيء 2000 طالب تاسع. الامتحانات على موعدها، لم تؤجل في موعد الأساسية، وإحنا إن شاء الله جاهزتنا كاملة لإنجاز العملية الامتحانية.
0: وقال مدير التربية والتعليم في دير الزور إن عددا من المدارس تضررت من جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
5: قطاع التعليم يعني كحال باقي القطاعات الأخرى عندنا تضرر في بعض المدارس على ضفاف النهر، في مدرستين في منطقة محجان دخلت ضمن الفيضانات، في مدرسة مصعب بن عمير المياه دخلت حتى الغرف الصفية، ولكن هاي المدرسة يعني غير مفعلة هذا العام. في عندنا مدرسة المحجان شرق هي مدرسة من المدارس اللي فيها طلاب، لكن المياه ما دخلت إلى داخلها ولكن حول المدرسة صار في عندها تضرر. باقي المناطق الأخرى عندنا مدرسة في غرانيج أعتقد المدرسة قريبة منها، أما باقي المدارس لا الحمد لله ما تضررت كمدارس، لكن انقطاع الجسور ما بين الضفتين يعني أثر على الطلاب خصوصا في العملية الامتحانية القادمة.
0: مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن من مراسل تلفزيون سوريا والذي يتحدث عن 3 قتلى من جراء اشتباكات بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي. إذن مراسل تلفزيون سوريا يتحدث عن 3 قتلى من جراء اشتباكات بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي. إذن قبل أن نذهب إلى المزيد من التفاصيل حول هذا العاجل نعود إلى أخبارنا، حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عدم وجود قطع للاتصالات خلال الامتحانات العامة هذا العام إثر تزويدها لوزارة التربية بالتقنيات اللازمة لمكافحة تسريب الأسئلة والغش في أثناء الامتحانات. وأشادت وزارة الاتصالات بتعاون وزارة التربية لتحقيق النزاهة العملية أو نزاهة العملية الامتحانية من دون الحاجة إلى قطع الاتصالات كما كان يحدث سابقا وما يتسبب به من تعطيل للخدمات والتأثير على حياة المواطنين اليومية. هذا وتبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران الجاري، في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية في 6 من الشهر الجاري. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم، ما هي التقنيات التي زودت وزارة الاتصالات وزارة التربية بها من أجل ضبط العملية الامتحانية ومنع الغش وتسريب الأسئلة؟
6: نعم نور، لم تأتي وزارة الاتصالات في بيانها على نوعية هذه التقنيات، لكن لطالما كانت هناك مطالب يعني شعبية في سوريا بأن تكون هناك تقنيات حديثة لمنع الغش وتسريب الأسئلة بدلا من قطع الاتصالات عن عامة يعني السكان في المناطق التي كانت فيها امتحانات. كانت سابقا تقطع الاتصالات كاملة عن سوريا، بعد فترة صارت تقطع عن الأماكن التي تجري فيها الامتحانات، اليوم نتحدث عن عدم قطع الاتصالات نهائيا نتيجة وجود هذه التقنيات الحديثة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات والتي تحد من تسريب الأسئلة والغش. النوعية لم تتحدث عنها، وبالتالي الوزارة هي معنية بالأساس بما يتعلق بتقنيات الاتصالات، وبالتالي هي نوعية من الأجهزة الاتصالات التي تشوش ربما في محيط المكان لما له علاقة بالاتصالات من داخل القاعات إلى خارجها. ربما هذا الأسلوب متبع في بعض من الدول التي تستخدم هذا الأسلوب لإيقاف يعني لعدم اللجوء إلى وقف الاتصالات. وزارة الاتصالات لم تأتي على ذكر الانترنت، يعني هي تحدثت عن الاتصالات لم تفصل، قالت خدمات الاتصالات لن تقطع أثناء الامتحانات على عكس السنوات السابقة، لكنها لم تذكر الانترنت، وبالتالي من المتوقع أن يكون هناك قطع للانترنت حتى هذه اللحظة إن لم تفصل وزارة الاتصالات لاحقا يعني ما هي نوعية خدمات الاتصالات التي تحدث عنها. هل هي فقط اتصالات يعني الهاتف النقال إضافة إلى الهاتف الأرضي أم أيضا الانترنت من ضمنها، واستبقى الانترنت تعمل. سابقا خلال يعني السنة الماضية ربما كان الانترنت يعود والاتصالات تعود خلال يعني بعد الساعة الأولى من الامتحان، وخاصة للمناطق القريبة من مراكز الامتحانات والتي كانت تقطع عنها الاتصالات. على كل حال يعني هذا الجهد أشادت فيه وزارة الاتصالات بأنه كان يعني بتضافر مع جهود من وزارة التربية والذي أفضى إلى يعني هذه النقطة. يوم الخميس القادم ربما يتبين كل شيء، هو اليوم الأول من الامتحان، الصف التاسع يعني سيتوجهون إلى الامتحانات، سيقومون بالامتحان بمادة العلوم. يوم السبت أيضا بعده سيكون هناك امتحان الثانوية العامة، سيمتحن طلاب الأدبي بالفلسفة وطلاب العلمي بالفيزياء. وزارة التربية تحدثت عن أكثر من 830 ألف طالب سيتوجهون هذا العام للامتحانات في 2300 مركز على الأقل، في ومعهم في المراكز 160 ألف شخص مراقب داخل هذه الامتحانات. سيكون هناك إجراءات خاصة لها علاقة بدير الزور نتيجة الفيضانات، وسائل يعني نقل مؤمنة للطلاب لأنه تم تغيير المراكز إلى أماكن أخرى، مراكز مؤمنة. إضافة إلى السويداء سيكون هناك مراكز خاصة لأبناء السويداء مؤمنة بشكل كامل، ستكون بطاقات موجودة على المقاعد، يدخل الطلاب ليجدوا بطاقاتهم. كان هناك تعميما له علاقة بأسلوب الامتحان، كيف يجب على الطالب أن يمتحن، كيف فيدون اسمه، وأين يجب أن يكتب وأين يجب أن لا يكتب. تستمر وزارة التربية بإصدار تعليماتها يوميا فيما يتعلق بالامتحانات.
0: أشكرك حازم، ونتمنى امتحانات موفقة لكل الطلاب السوريين. من دمشق مراسل تلفزيون سوري حازم عوض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نعيد التنويه إلى الخبر العاجل الذي تحدثنا عنه منذ قليل، والذي يتحدث عن سقوط قتلى وجرحى من جراء اشتباكات بين عائلتين في بلدة زاكية بريف دمشق الغربي. للتعليق على هذا الخبر والمزيد من المعلومات حوله ينضم إلينا من ريف دمشق الكاتب الصحفي الأستاذ يحيى الصفدي. مرحبا بك أستاذ يحيى، ما هي ملابسات هذا الاشتباك الذي حدث، وهل هناك عدد محدد للضحايا؟
7: نعم، مساء الخير نور لك وللمشاهدين. بداية نأسف لهذا الحادث في مدينة زاكية في ريف دمشق الغربي. القصة بدأت وفق ما وردنا من المصادر الأهلية في مدينة زاكية أن هناك خلاف حصل خلال حفل لأحد الأفراح في المنطقة بين اثنين من الجيران، تطور الخلاف إلى أن أصبح شجار، ثم استخدمت الأسلحة الخفيفة. هذا الأمر أدى إلى وقوع إصابات بداية، ثم أدى إلى وقوع وتسجيل ضحايا، 4 نساء حتى هذه اللحظة كحصيلة أولية واثنين رجال. هذه المعلومات المؤكد من هذه المعلومات الأولية، لدينا وفاة امرأة وطفلة، وأيضا وفاة رجل ووفاة رجلين وامرأة وطفلة. هذه هي الحصيلة الأولية
0: يعني. هناك إذا نتحدث هنا عن 4 قتلى، وهناك 4 قتلى
7: بشكل مؤكد، وحديث عن 6 قتلى بشكل غير مؤكد حتى هذه اللحظة. والمشكلة حصلت بين عائلتي جيم والوغى، والوفيات من عائلة صايمة وعائلات أخرى في مدينة زاكية في ريف دمشق الغربي.
0: هل تدخلت وزارة الداخلية؟ يعني كيف كان رد الفعل للقوى الأمنية أو الشرطية في المنطقة أستاذ يحيى؟
7: طبعا تدخلت وزارة الداخلية، لكن حتى هذه اللحظة لم ترد أي معلومات رسمية من القوى الأمنية في هذه المنطقة. المعلومات التي وصلتنا أن هناك تدخل، محاولة لتهدئة النفوس ومحاولة ضبط المنطقة أمنيا ومحاولة ومحاسبة المتورطين بهذا الشجار الذي أدى إلى قتلى وجرحى في مدينة زاكية، خاصة أن هؤلاء الجرحى وهؤلاء القتلى ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذه المشكلة التي وقعت بين الطرفين والعائلتين.
0: يعني داخل الحفلة وقعت المشكلة، داخل الحفلة وكان هناك أسلحة، كان هناك من يحملون السلاح في الحفل نفسه، وتم اطلاق النار على
7: بعض. الحفل يكون احيانا في ما يعرف بالدبكة، اختلفوا في هذه الدبكة، ثم انتقل هذا الشجار الى شجار بالأيدي وتطور الى استخدام الأسلحة. استخدام الأسلحة ادى الى هذه المصيبة. ليس الحفل فيه أسلحة، إنما تطورت الأمور، انتقلت من الشجار بالأيدي إلى استخدام وجلب الأسلحة، وبالتالي أصبحت هناك وقوع ضحايا ومصابين بسبب هذه المشكلة التي لا تزال آثارها في مدينة زاكي حتى هذه اللحظة.
0: هو أنا سألتك عن هذه النقطة لأنه من المعروف أن السلطات دوما تنبه إلى موضوع عدم إطلاق النار العشوائي، خاصة في مناسبات مثل الأفراح، ولهذا من المتوقع أحيانا أن يكون هناك يعني سلاح في مناسبات كهذه.
7: نعم نور، مع الأسف الدولة تحاول وتشدد بإجراءاتها وتحاول أن تفرض القوانين التي تمنع وتحظر هذه الأمور في الأفراح وغيرها من المناسبات التي تستخدم فيها الأسلحة، لكن الالتزام بهذه التعليمات، وجود السلاح بشكل كبير بين أيدي الناس بشكل عشوائي وغير منضبط يؤدي إلى عدم الالتزام بهذه التعليمات. الالتزام يكاد يكون معدوما بين أبناء المناطق في يعني على مختلف الأراضي السورية، ونقول نحن المناطق التي كانت تشهد نزاعات مع النظام يكون فيها السلاح أكثر، لكن لا يوجد أي تقيد بالقوانين أو التعليمات التي تسنها القوى الأمنية والدولة بما يخص منع استخدام السلاح وعدم استخدامه في غير مكانه في المناسبات.
0: هو بشكل عام أستاذ يحيى، هل يمكن القول بأن هذه المنطقة يعني الريف الغربي لدمشق مضبوط أمنيا؟ يعني عدد القوات الأمن، عدد مثلا الحواجز في المنطقة، الضبط الأمني وأيضا خدمات الأمنية فيها؟
7: نعم الخدمات الأمنية موجودة والعدد كافي والقوى الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، لكن هذه الأحداث تكون مفاجئة، تكون غير محضرة وغير مهيئة لها، تكون يعني بشكل يعني هذه كانت في فرح، لا يوجد أي مشكلة، نتحدث نحن عن مناسبة عرس، لا يوجد أي معطيات لوقوع مشكلة أو حدث بشكل مباشر. التدخل يكون بعد وقوع الخسائر بشكل مؤسف.
0: بشكل عام أحداث كهذه هل تتكرر في هذه المناطق أم أنه ما حدث يعني كان صدفة؟
7: نعم مع الأسف تكررت مثل هذه الحوادث في المنطقة، يعني في منطقة الريف الغربي لدمشق، في منطقة درعا، وأيضا في الجنوب السوري عموما، يعني حصلت مثل هذه الأحداث كما في غير المناطق. يعني هي أحداث مؤسفة نحتاج فيها إلى الكثير من الوعي، نحتاج فيها إلى الكثير من ضبط النفس، نحتاج فيها إلى الكثير من التوعية المجتمعية التي يعني تستهدف هذه الفئة من الناس. يعني الشرر يبدأ من شرارة كما يقال، وهذه الشرارة يعني على أمر إذا نظرنا إليه من الأعلى ننظر إلى أنه أمر تافه وسخيف جدا، أدى إلى وقوع مشكلة كبيرة جدا قد تتطور لاحقا وقد يكون لها أبعاد كثيرة، وخسرنا فيها عدد من المدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المشكلة. بالتالي نحن أمام تحدي كبير في بلادنا، أن نقوم بتوعية الناس، أن نقوم بضبط السلاح المنفلت، أن نعاون الدولة على تنفيذ التعليمات التي يعني تعممها على الناس لحفظ سلامتهم ولحفظ أمنهم. هذه الأمور كلها تحتاج إلى جهود كبيرة جدا، وهناك يعني مع الأسف تحدي كبير كما ذكرت، نسأل الله أن يعيننا على إنجازه.
0: بقي نقطة واحدة أستاذ يحيى، وهو موضوع إسعاف الضحايا. قلت أن هناك مجموعة من الجرحى ربما ليس كلهم يعني توفاهم الله، هل نعرف أنه أي مركز صحي يستقبلهم الآن؟ إلى أين تم إسعافهم؟
7: أقرب النقاط الطبية إلى مدينة زاكي هي مشفى في مدينة الكسوة، وأيضا المشافي في العاصمة دمشق، يعني تقريبا تبعد نصف ساعة عن المدينة. فالمراكز التي يعني تبدأ بأولوية هي الكسوة ثم إلى العاصمة دمشق،
0: وهي ليست قريبة أصلا، يعني هذا يشكل ربما مشكلة.
7: العاصمة تقريبا تبعد يعني حوالي 30 أو 35 كيلومتر عن مدينة زاكي.
0: نتمنى السلامة للجميع. أشكرك شكرا جزيلا من ريف دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ يحيى الصفدي. أفاد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بقرب بدء إجراء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في الحسكة، من بينهم نحو 1000 امرأة. وأشار الهلالي لشبكة روداو إلى أن الحكومة أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد في ظل التزامها بالإفراج عن جميع المقاتلين، لافتا إلى أن الموقوفين المتبقين مرتبطون بقضايا شخصية أو عامة. وأضاف الهلالي أن نحو 1650 عائلة من عفرين ما تزال خارج مناطقها، ومن المرجح أن تنطلق القافلة الأخيرة لعودتهم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن عودة نازحي راس العين ستبدأ بعد الانتهاء من ملف عودة نازحي عفرين. وبحسب الهلالي فإنه سيتم إجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء الحسكة للمرة الأولى منذ سنوات. جال وفد من الأمم المتحدة يضم ممثلين عن أكثر من 15 منظمة أممية في 5 بلدات بمحافظة القنيطرة للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي للسكان وبحث سبل دعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والمياه والكهرباء.
8: الآن يعني تقوم أكثر من 15 منظمة أممية بزيارة القنيطرة. طبعا توزعت هذه المنظمات إلى فريقين، فريق يزور القطاع الشمالي على أرض المحافظة وفريق يزور القطاع الجنوبي، طبعا في مستهدف عدة بلديات في القطاع الشمالي وعدة بلديات في القطاع الجنوبي. هذه المنظمات تعمل على يعني الوقوف على احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، قطاع التربية، قطاع الصحة، قطاع الزراعة، أيضا يعني آثار توغلات الاحتلال الإسرائيلي على أرض المحافظة.
0: كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعاً جديداً يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضاً في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
9: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: قالت مصادر خاصة من السويداء لتلفزيون سوريا بأن عناصر تتبع لميليشيا الحرس الوطني تواصل تنفيذ عمليات تفتيش وتوقيف في مناطق شهبة وحي الزيتون تتضمن تدقيقا صارما في الهويات الشخصية. وأوضحت المصادر أن العمر بات معيارا أساسيا في قرارات منع السفر إلى دمشق، حيث يمنع من مغادرة المحافظة من هم ضمن الفئات العمرية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضافت المصادر أن حالات رفض سفر سجلت أيضا بحق بعض الحاصلين على هذه الشهادات سابقا حتى وإن لم يكونوا طلابا حاليين. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
10: يبدو أن التقارير الأمريكية السابقة التي تحدثت عن إعادة انتشار للقوات الروسية في المتوسط يبدو أنها صحيحة، وخصوصا في سوريا، فآخر ما حرر هو ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وصور أقمار صناعية تحدثت عن تحركات روسية نفذت خلالها سفينة الشحن سبارتا عملية إمداد لقاعدة جوية روسية منطلقة من ميناء سانت بطرسبرغ في آذار الماضي لتستقر في ميناء طرطوس بمرافقة سفن تابعة للبحرية الروسية. رافقت السفينة خلال رحلتها فرقاطة روسية من طراز الأدميرال كاسا تونوفو في حين أظهرت صور أقمار صناعية عمليات تحميل في سانت بطرسبرغ إلى جانب وجود سفن دعم روسية لترصدها الأقمار الصناعية أثناء تفريغ حمولتها مع وصولها إلى الميناء السوري في 11 من أيار الفائت بالتوازي مع تحركات أخرى لسفن تابعة للبحرية الروسية بحسب التقرير الأمريكي. السفينة الخاضعة للعقوبات الأمريكية كانت تنقل معدات مخصصة للقاعدة الروسية في حميميم، وهي العملية الأولى بعد سقوط النظام المخلوع في تحركات لم تثر قلق واشنطن، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المعدات تقع بعيداً عن المصالح الأمريكية. ورغم التغيرات السياسية في سوريا فإن القاعدة الجوية في حميميم وقاعدة طرطوس البحرية هما من أهم نقاط الانتشار العسكري الروسي خارج أراضيه مع تمركز مئات من أفرادها، ما يعكس حرص موسكو على وجودها العسكري والاستراتيجي في سوريا ورغبتها في الحفاظ على موقع متقدم في المشهد الإقليمي بما يتيح لها دعم عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والتأثير في التطورات السياسية والعسكرية الإقليمية والعالمية.
0: كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وجود تحفظات مصرية على عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية المرشحة للعمل في القاهرة، ما أسفر عن تأخير استكمال إجراءات مباشرتها مهمها، وفي مقدمتها اعتماد السفير السوري المرشح محمد طه الأحمد. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن القاهرة أبلغت الجانب السوري تحفظها على الاسم المطروح بسبب خلفياته السياسية من دون إصدار رفض رسمي، وأوضح المصدر أن تمسك الجانب السوري بالمرشح أدى إلى تعقيد بعض الملفات المرتبطة بتنظيم عمل البعثة الدبلوماسية. وأضاف المصدر أن السلطات المصرية لم تمنح حتى الآن تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الدبلوماسي السوري، رغم أن تعيين أعضاء البعثات والقائمين بالأعمال لا يتطلب موافقة مسبقة من الدولة المضيفة خلافا لمنصب السفير. أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو إنهاء ولايته اعتبارا من الأول من حزيران الجاري لأسباب صحية. وأوضح بينيرو أن ولايته ركزت على توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ عام 2011، مشيرا إلى أن سوريا تبدو أمام مسار أكثر بعثا على الأمل، مضيفا أنه يدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الحكومة السورية وفق قوله. إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الباحث السياسي والقانوني الأستاذ فراس حاج يحيى. مرحبا بك أستاذ فراس. تنحي بينيرو عن منصبه خلال هذه الفترة، هل يعني أي تغيير على مقاربة اللجنة للشأن السوري؟
11: مساء الخير، تحياتي حضرتك أستاذ نور والسادة المشاهدين جميعا. يعني كما هو معلوم اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن سوريا يعني ليست محكمة وليست جهة ادعاء بل هيئة تحقيق أممية أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2011 لتوثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وإعداد التقارير. بالتالي رحيل يعني رئيس اللجنة لا يعني انتهاء اللجنة نفسها. نحن نتحدث عن تغيير في القيادة، بينما المؤسسة الأممية والتفويض الممنوح لها يعني يستمران ما لم يصدر قرار أممي خاص بإنهائهما أو تعديلهما. في يعني كما هو معلوم في الملف السوري عدة آليات دولية مختلفة، لجنة التحقيق الدولية المستقلة يعني التابعة لمجلس حقوق الإنسان، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والخاصة بجمع وتحليل الأدلة تمهيدا للملاحقات القضائية، وأيضا المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2023. لذلك حتى لو تغير يعني رئيس إحدى هذه اللجان أو لجان التحقيق أو تغير دور إحدى هذه الآليات، فإن منظومة يعني العداء العدالة الدولية المتعلقة بسوريا ما زالت قائمة.
0: أستاذ فراس، يعني تفضلت بالمهام الملقاة على عاتق هذه اللجنة، وهي كانت تحديد يعني توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤول عنها وليس المحاكمة كما تفضلت وضوحا. بعد سقوط النظام، ما المهمة التي اطلعت بها هذه اللجنة؟ يعني خلال المرحلة الانتقالية ما الذي تقوم بمراقبته أو عمله تجاه سوريا؟
11: نعم، يعني من الناحية القانونية اللجنة أنشئت بقرار كما قلت مجلس حقوق الإنسان، واستمرار عملها مرتبط بقرار أممي. بعد يعني سقوط النظام بالطبع تغيرت طبيعة عمل اللجنة، لم تعد فقط توثيق الانتهاكات، يعني انتقلت خلال يعني الفترة الانتقالية إلى ملفات جديدة، وفي خاصة في خلال المرحلة الانتقالية، وتعمل حقيقة يعني في خلال المرحلة الانتقالية على عدة ملفات من ضمنها التوثيق طبعا، وحفظ الأدلة وكشف الحقيقة، وعدم يعني وضمان عدم الإفلات من العقاب، وهذه كلها يعني عملت عليها اللجنة خلال السنوات الماضية وخلال
0: هل لديها رقابة على عمل الحكومة نفسه أستاذ فراس؟
11: حقيقة لا يمكن أن يقول، هي تراقب، نعم تراقب أي انتهاكات جديدة قد تقع يعني خلال المرحلة الانتقالية، أيضا لها دور متعلق بكشف مصير المفقودين، دعم مسارات العدالة الانتقالية في سوريا، والحفاظ على الأدلة ومتابعة أوضاع السجون والمعتقلين، هذا من الناحية النظرية. وخلال يعني الفترة السابقة عملت على أكثر من ملف متعلق بالانتهاكات التي حصلت خلال المرحلة الانتقالية، بالتالي نعم دورها بعد يعني سقوط النظام تغير وأصبح بشكل أو بآخر مراقبة لعمل المرحلة الانتقالية.
0: أستاذ فراس، إلى أي مدى يمكن القول بأنه قد تشكلت آليات واضحة حتى الآن بين هذه الجهات التي عملت على انتهاكات النظام وبين الجهات المسؤولة الآن عن العدالة الانتقالية في سوريا؟ تحدث هنا عن هيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين، لأنه الأزمة الأخيرة المتعلقة بأطفال رانيا العباسي والكشف عن مصيرهم بهذه الطريقة يبدو أنه كشف بشكل أو بآخر خلافات متعلقة بموضوع تبادل الأدلة بالآليات التي تعتمدها الهيئات السورية مع جهات أخرى دولية أو مع حكومات في موضوع تبادل المعلومات.
11: نعم، يعني حقيقة يعني الأزمة الأخيرة ربما، ويعني ما تعلق كما تفضلتي حضرتك بالكشف عن مصير يعني عائلة السيد رانيا عباسي، يعني أشار أو وضح وجود هذه الاختلافات العديدة وتعدد الجهات. نحن نتحدث عن على الأقل في سوريا هناك 3 لجان تحقيق دولية كما قلت، واحدة متعلقة ب يعني آلية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، كما قلت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بجمع وتحليل الأدلة تمهيدا للملاحقات القضائية، والمؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا أنشأتها الأمم المتحدة عام 2023. في سوريا لدينا أيضا 3 جهات تعمل على ذات يعني تقريبا ملفات متشابهة، نحن نتحدث عن هيئة العدالة الانتقالية، عن هيئة المفقودين، وأيضا وزارة العدل، يضاف إلى ذلك طبعا يعني وزارة الداخلية السورية. حتى الآن لا يوجد يعني واضح أنه لا يوجد هذا التنسيق الكبير أولا بين المؤسسات السورية يعني المتعددة، سواء هيئة العدالة الانتقالية أو هيئة المفقودين، ويضاف لذلك وزارة العدل. أيضا الآلية الدولية أو الآليات 3 الدولية فيما بينها على ما يبدو أنه لا يوجد بينها تنسيق كبير في الملف السوري، حيث تتعدد المهام وتتشابك كما في اللجان 3 الموجودة في سوريا. بالتالي باعتقادي يعني هذا بدوره يسهم في تشتيت الملفات وتوزعها وتنوعها. باعتقادي يعني على الرغم من عدد الكبير للمفقودين في سوريا، كان من البداية وجود هيئة مستقلة للمفقودين خارج إطار أو خارج نطاق هيئة العدالة الانتقالية ربما خطأ، ربما ينبغي تداركه بأن تكون ضمن هيئة العدالة الانتقالية حتى يسهل يعني التواصل سواء والتشبيك سواء داخل المؤسسات الوطنية السورية ولاحقا مع المنظمات الدولية المعنية بالملف السوري. استمرار الوضع على ما هو عليه يعني يظهر عدم تنسيق، يظهر ربما حتى تكرار في الملفات وتكرار في العمل، وعدم يعني جدوى وتضييع حتى الأدلة وتضييع حتى للوقت، بما يسهم طبعا في حال استمرار حالة يعني عدم الوصول إلى الحقيقة التي ينشدها جميع السوريون، بخاصة بملفات معقدة مرتبطة بالعدالة الانتقالية. فنحن نتحدث عن جهات متعددة دولية، يرافق ذلك جهات متعددة أيضا داخلية في سوريا، جميعها تتشابك وتتقاطع في بعض المواطن وتختلف في مواطن أخرى. تم توقيع مذكرات تفاهم من قبل هذه اللجان الوطنية مع الآليات المتعلقة بالأمم المتحدة، لكن الواضح حتى نتحدث بصراحة الآلية أو المشكلة الحالية لا تتعلق فقط بعدم وجود الآليات أو عدم وجود مذكرات تفاهم، الواضح أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالتمويل داخل مؤسسات الأمم المتحدة، وهذه بدورها تسهم أيضا بإضعاف المؤسسات الوطنية التي تحتاج إلى صناديق للدعم وتحتاج إلى رعاية الأمم المتحدة ليس فقط في مذكرات التفاهم، أيضا بالدعم المالي
0: شكرا.
11: واللوجستي لهذا العمل.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات الأستاذ فراس حاج يحيى الباحث السياسي والقانوني ضيفي من باريس. كشفت الإذاعة السويدية العامة عبر برنامجها الاستقصائي أن عددا من الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لميليشيات موالية للنظام المخلوع يعيشون اليوم في السويد. بعضهم حصل على الإقامة خلال موجات اللجوء، وبحسب التحقيق الذي استند إلى مصادر شرطية سويدية وشهادات ضحايا داخل سوريا، جرى تحديد نحو 15 شخصا يشتبه بتورطهم في انتهاكات خلال سنوات الثورة، من بينها الاعتقال التعسفي والابتزاز ووقائع اختفاء قسري لمدنيين في مناطق مثل مخيم اليرموك جنوبية دمشق، حيث لفت التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص وصلوا للسويد خلال موجة عام 2015.

0: الناطق الرسمي لكتائب القسام أبو عبيدة إلى توحيد الجهود للجم الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بتنفيذ تعهداته. وأشار أبو عبيدة إلى أن جرائم الاغتيال وما يشهده القطاع يضع الوسطاء والضامنين أمام لحظة مفصلية. وأكد أبو عبيدة أن الحرب أنشأت قادة متمرسين في ميادين القتال، لافتا إلى أن فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال الإسرائيلي. صدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار لمحاكمة فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ هجوم 7 من تشرين الأول من عام 2023. وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة عناصر النخبة بحركة حماس والسماح للقضاء بفرض عقوبة الإعدام بحقهم. وأشارت الوزارة أن المبلغ المرصود سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2026 حتى 2029. من جانبها حذرت حركة حماس من تداعيات القانون، معتبرة أنه يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. مرحبا بك ريم. إذن بحسب حركة حماس فهو تصعيد خطير، برأيك لماذا تقدم الحكومة الآن على هذا الأمر؟ وهل ينقصها أصلا البنية التحتية التي يجري الحديث عنها من أجل قيام محاكمات؟
1: نعم نور، مساء الخير. بالفعل هذا بيان صدر عن وزارة الجيش فعليا ووزارة الأمن بأنهم سيبدأان بعد المصادقة على الخطة وتخصيص الميزانية الاستعدادات لإطلاق الإجراءات القضائية بحق المعتقلين المشمولين بالقانون حسب ما جاء في البيان، تمهيدا لما وصفته الحكومة باستنفاذ الإجراءات القانونية بحقهم بما يشمل حكومة الإعدام. وزير الجيش إسرائيل كاتس قال أن إسرائيل تعمل على ضمان محاسبة كل من شارك في الهجوم، معتبرا أن تقديمهم للمحاكمة هذا يمثل واجب أخلاقي وقومي لإسرائيل. أما بتسليل سموتريتش وزير المالية فقال إن الحكومة خصصت المواد اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وأن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه رسالة ردع على حد قوله إلى خصوم إسرائيل. هذا القرار يأتي بعد أقل من شهر على مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة في 11 من أيار الماضي على قانون النخبة بأغلبية 93 عضو في الكنيست ومن دون أي معارضة، وأيضا كان بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة. وبالفعل صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على خطة مشتركة لوزارتي الأمن والمالية تقضي بتخصيص أكثر من 1 مليار شيكل خلال الأعوام من 2026 وحتى 2029 لتنفيذ ما يعرف بقانون النخبة، والذي يتيح إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة الأسرى الذين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 من أكتوبر للعام 2023. هذا الأمر كان حديث حقيقة نور الكنيست لي فترة طويلة، وهو جاء أيضا بتحريض من عدد من الوزراء أبرزهم بتسليل سموتريتش وأيضا وزير الأمن القومي بن غفير، الذين قالوا بأن منفذي الهجوم وهم بطبيعة الحال من أسرى قطاع غزة الذين تحتجزهم وتعتقلهم إسرائيل بظروف قاسية وصعبة للغاية، بأنهم سيشملهم قانون الإعدام. هذا الأمر طبعا سيكون مناط ومربوط بماذا ستقرر المحكمة عندما سيعرض على المحكمة للمحاكمة بهذه التهم التي تتحدث عنها إسرائيل فيما يتعلق بهجوم 7 أكتوبر. بطبيعة الحال بحسب هذه الخطة التي أقرتها الحكومة، هذا المبلغ سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، بما في ذلك سيكون مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي. أيضا مؤسسات الأسرى الفلسطينية رأت أن هذا القانون يستهدف معتقلي غزة الذين تدعي إسرائيل أنهم من عناصر النخبة في حماس، ولذلك يسمى القانون بقانون النخبة، والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر وحتى اليوم لم تتم محاكمتهم وهم معتقلون لدى الاحتلال. و هذه الميزانية كاملة ستخصص لتنفيذ هذا الأمر وفق ما جاء في
0: شكرا.
1: التفاصيل بالطبع هذا القرار. أيضا منظمات حقوقية دعت من بينها مركز عدالة إلى إلغاء هذا القانون، ووصفته بأنه غير دستوري ويؤسس لمسار قضائي انتقامي، وأن القانون ينص على إنشاء محكمة عسكرية خاصة ضمن إجراءات استثنائية خارجة عن
0: شكرا.
1: المسار الجنائي الاعتيادي، من بينها عقوبة الإعدام لمحاكمة المشتبه بتنفيذهم أحداث 7 أكتوبر. وأيضا حذرت حركة حماس من تداعيات القانون، واعتبرت أنه يمثل تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. انطلقت في واشنطن الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسط تأكيد لبناني على أن التفاوض هو الخيار الوحيد. ومن المقرر أن تستمر الجولة يومين بمشاركة سفيري لبنان وإسرائيل وبحضور دانييل هولر ممثلا للجانب الأمريكي.

0: وفي إنهاء الحرب عبر التفاوض. يتزايد عدد النازحين في لبنان مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن غارات جديدة، في حين تجاوز عددهم 1,000,000 شخص وفق الحكومة اللبنانية. ويبين أو بين مراكز الإيواء والمناطق الأكثر أمناً، يواجه النازحون ظروفاً معيشية صعبة وشكاوى متزايدة من ضعف الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.
1: هنا يظهر من خلف مخيم بيال للنازحين الذي يأوي نازحين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض للقصف، سواء من الضاحية الجنوبية لبيروت أو الجنوب أو البقاع، وسط تقصير واضح من قبل الدولة في تقديم الخدمات للنازحين.
2: نزحنا أنا وعائلتي لهون على البيال، ومن 25 يوم تقريباً اجت الدولة طلبت منا أنه ننقل نقعد هون. ونحن استجبنا دعوة الدولة ونقلنا. لحد هلأ تقريبيا يعني العالم بلشت تعاني من موضوع الأكل والشرب والمساعدات الحمامات. يعني مثلا اجت الدولة بعتنا حكي باع انه حيركبوا لنا حمامات ومطابخ وإنارة وكهرباء، لحد هلأ بعد ما شفنا منهم شيء. هلأ إذا أطلقوا على البيال مركز إيواء نحن بنرفض هذا الشيء، ما بدنا يقبضوا على ظهورنا مصاري، على ظهري وعلى ظهر اولادي يقبضوا مصاري او على ظهر اي شخص اللي كان هون. نحن هذا الشيء بنرفضه كليا. بدهم يساعدوا العالم نحن حاضرين، ما بدهم يساعدوا العالم نحن حنضطر نرجع نشيل خيامنا من هون، نرجع لمطرح ما كنا، لانه بالفعل العالم بلشت تنازع من الجوع ومن العطش.
3: انا صار يعني تقريبا 3 أشهر انا هون، انا نازحه من الضاحيه، ولان عم نعاني كثير من اشياء كثير. يعني قد ما بدي احكي لك انه انا بزياده انه هون نشف دمنا، منعينا كل شيء، على اساس وعدونا بحمامات، قلنا ماشي الحال سكتنا وماشي الحال، ومعنا اطفال يعني الكبير بيتحمل بس الصغير ما بيتحمل، لا مي لا انه امنوا لنا ما انه شيء انه حمام، اكل عم بيمنعوها، مي هلا رحت بدي اجيب قلم مي بيقول لي ممنوع. طب هون عاملين مثل مافيات، كل واحد اللي له بيعطيه، ما له الك واسطه بيمشي، ما الك واسطه ما الك شيء. فنحن هاي الحياه اللي نحن مستمرين، نحن هربانين من حرب، فجينا على حرب ثانيه، يعني انه هيدا انه دولتنا هي بترضى بهذا الشيء.
0: بهذا مشاهدينا نكون وقد وصلنا واياكم الى ختام هذه الساعه الاخباريه، الى اللقاء.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون

0: تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين الوجود الروسي في سوريا، وذلك في ضوء تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال حيث كشفت فيه أن روسيا أرسلت سفينة شحن إلى سوريا لإعادة تزويد قاعدة حميميم الجوية بمعدات مخصصة. فما هي مهام القوات الروسية حاليا في سوريا، وما ثقلها في خريطة الوجود الأجنبي العسكري في هذه البلد؟ إلى الجنوب السوري حيث نبحث التوثيقات الجديدة والتي سجلت انخفاضا في انتهاكات الاحتلال ومؤشرات السياسة الإسرائيلية في معادلة التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا ولبنان. كم ستبقى إسرائيل في الأراضي التي احتلتها أخيرا، وما هي المقاربة بين سوريا ولبنان؟ وفي محورنا الثالث مشاهدينا نذهب إلى ملف اندماج قسد وآخر التصريحات التي صدرت عن نائب محافظة الحسكة محمد الهلالي، والتي حدد فيها بعض التفاصيل المتعلقة بدمج قوات الأسايش، فكيف سيتم ذلك؟ وهل من تحديات أمام هذه الخطوة؟ وأخيرا نذهب إلى العراق وقرار حركة عصائب أهل الحق فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، فماذا وراء هذا القرار؟ وهل ستتبعه خطوات مماثلة من بقية فصائل الحشد؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشفت صحيفة ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعن صور أقمار صناعية. كشفت عن عملية إمداد لقاعدة جوية روسية في سوريا نفذتها سفينة الشحن سبارتا وتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس، إلى جانب وجود سفن دعم روسية في الميناء.
1: ليست كل السفن التي ترسو على الشواطئ تقاس بحجم حمولتها، فبعضها يصل مثقلا بما هو أبعد من الحاويات والمعدات، يصل محملا بإشارات السياسة ورسائل النفوذ. هكذا بدت السفينة الروسية سبارتا وهي تشق طريقها نحو الساحل السوري، رحلة بحرية في ظاهرها، لكنها حملت بين أمواج المتوسط ما يكفي لإعادة فتح الحديث عن مستقبل الحضور الروسي في سوريا. من سان بطرسبورغ انطلقت، وعند طرطوس انتهى المسار، أما ما بينهما فكان كثيرا من الأسئلة وقليلا من الإجابات. صور أقمار صناعية، قالت وول ستريت جورنال إنها التقطت وصول السفينة إلى الميناء السوري، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن معدات نقلت إلى قاعدة حميميم الجوية في أول عملية إمداد من هذا النوع منذ سقوط النظام المخلوع. لكن الخبر لا يقف عند حدود الشحنة، فالأنظار تتجه إلى ما وراء الصناديق التي أفرغت وإلى ما تعنيه عودة خطوط الإمداد الروسية إلى الساحل السوري في هذا التوقيت. فلم يكن لافتا ما حملته السفينة بقدر ما كان لافتا ما حملته من دلالات. فبعد مرحلة من الغموض أحاطت بمصير القواعد الروسية عقب سقوط النظام المخلوع، تبدو موسكو اليوم وكأنها تنتقل من الدفاع عن وجودها إلى تثبيته عمليا على الأرض. فبالنسبة لروسيا تبدو حميميم أكثر من قاعدة جوية، وطرطوس أكثر من مجرد ميناء، حيث تحتفظ هناك بإحدى أهم نوافذها نحو المنطقة وبإحدى آخر نقاط ارتكازها خارج فضائها المباشر. وفي الجهة المقابلة تتابع واشنطن المشهد من دون ضجيج، فبحسب وول ستريت جورنال لا ترى الإدارة الأمريكية في هذه التحركات ما يستدعي القلق بقدر ما تراه استمرارا لعلاقة تعرفها جيدا. وبين طرطوس وحميميم تمضي السفينة الروسية في رحلتها، في حين تمضي معها رواية أخرى، رواية دولة تحاول تثبيت حضورها في سوريا الجديدة والاحتفاظ بمقعدها على ضفة المتوسط مهما تبدلت الخرائط وتغيرت العناوين.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أندري أنتيكوف، ضيفي من موسكو، ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من سوريا ومن درعا تحديدا. أرحب بكما. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك. يعني قاعدة حميميم ربما يعني هناك اختلاف بينها وبين ميناء طرطوس، خاصة بالنسبة لذاكرة الحرب السورية. قاعدة حميميم ارتبطت بالطلعات الجوية الروسية، ارتبطت بالكثير من الجرائم التي مورست في سوريا. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن؟ نحن نتحدث عن إمداد عسكري يأتي عن طريق ميناء طرطوس باتجاه حميميم، فما الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه القاعدة الآن بالنسبة للسوريين؟ هل هي مفيدة لهم في أي سياق؟
2: نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني في الواقع طبعا، يعني قبل التحرير جرى تغيير على قاعدة حميميم وبأخذ كمية من الطائرات خارج سوريا، وتم زجها في الحرب الأوكرانية. وطبعا تقلص الدور الذي كانت تلعبه قاعدة حميميم في سوريا، وطبعا أيضا تقلص معها حجم التدخلات الجوية والطلعات الجوية التي كانت في حميميم. كانت تطمح روسيا في تلك الحقبة التي سبقت التحرير بأن طبعا يكون لها انتشار كبير وقطاعات جوية وفضاءات جوية واسعة، لكن بعد أن سحبت روسيا فاغنر وسحبت الشرطة العسكرية، بعدها سحبت يعني أعداد من الطائرات طبعا القاذفة والمقاتلة والاعتراضية من مطار حميمي. بعد طبعا التحرير أيضا سحبت روسيا الدفاعات الجوية التي كانت موجودة في تلك طبعا في تلك أو في ذلك المحيط الساحلي الموجود من طرطوس إلى حميميم، وأصبحت طبعا يعني تعتمد على الطائرات الضرورية في البقاء والمفارز المتخلفة والحراسات المتواجدة في قاعة حميميم. طبعا بعد يعني التحرير أيضا مباشرة تدخلت روسيا إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات مع الحكومة السورية الجديدة، وطبعا يعني كون الحكومة البائدة النظام البائد كان يعتمد اعتماد كبير على النهج الروسي والتعامل بالسلاح والصفقات التي كانت تأتي بها أو يأتي بها النظام البائد من روسيا. هنا يعني كانت يعني أسلحة لا بأس بها، ألا وهي الإس 400 التي كانت تنشرها والإس 300 التي كانت تنشرها من المنطقة الوسطى في مصياف وصولا بحماة وصولا إلى الساحل السوري. طبعا يعني في الواقع كانت هناك حركة تفاهمية لنقول، تختلف عن الحركة أو النشاط الدبلوماسي، حركة تفاهمية بالحيز الذي ستلعبه هذه القاعدة ويلعبها الروس في تلك المنطقة بعد تقلص الأذرع البرية التي كانت تعتمد عليها في الأرض.
0: سحبت الدفاعات أستاذ عبد الله، الدفاعات التي تحدثت عنها والتي كانت قلت يعني في المنطقة من مصياف باتجاه الساحل السوري، هذه قامت روسيا بسحبها بعيد سقوط النظام.
2: نعم، بعد سقوط نظام الأسد.
0: طيب قامت تفضلت أيضا أنه حدث هناك تفاهمات بين الروس وبين الحكومة السورية، ما هي التفاهمات؟ يعني موضوع الإبقاء مثلا على قاعدة طرطوس هذا من الواضح أنه لم يتم التدخل به أو المساس به، لكن هل هناك اتفاقيات أخرى أو تفاصيل يمكن أن نفهمها أو نعرفها في هذا السياق؟
2: يعني قبل التفاهمات والتفاصيل تلقائيا في من طرف واحد يعني في البداية قامت روسيا بسحب تلقائيا دون أي تفاهمات، لكن التفاهمات حصلت بعد يعني بعد أن أرست الحكومة الجديدة مواقعها وانتشرت يعني الهياكل العسكرية و القطعات والتشكيلات في تلك المنطقة. هنا بدأت التفاهمات على حجم القوات وعدد القوات والهامش الذي ممكن أن تتحرك به القوات، وخاصة طبعا لاحظنا يعني بعد التحرير بأن النشاط الجوي للطائرات الروسية يعني شبه تلاشى تقريبا في المنطقة، عندما كانت طبعا كانت هذه النشاطات متفاهم عليها مع الجانب الأمريكي، والقطاعات أو حتى يعني الفضاءات الجوية المسموح للقوات الروسية بالطيران بها ونشاط بها قبل أن تنسحب طبعا القوات الأمريكية لاحقا.
0: لكن ما تتحدث به عن يعني عن موضوع نشاط الطيران الروسي حتى في فترة يعني قبل سقوط النظام، هل هو كان قرارا روسيا بالانسحاب من العمل العسكري في سوريا، أم كانت يعني لأنه مفاعيل الحرب السورية في ذلك الوقت وكان هناك الاتفاقيات أيضا مع تركيا التي ثبتت نقاط السيطرة لفترة طويلة قبل سقوط النظام، أليس كذلك أستاذ عبد الله؟ يعني لم يكن قرارا روسيا.
2: نعم، هذا الموضوع هام جدا، هناك تنسيق مع الحكومة التركية. الحكومة التركية عندما يكون مع بينها وبين الروس تفاهمات، هذا التفاهم ليس يعني مقطوعا عند تركيا فقط، تركيا عضو في حلف الناتو، وأيضا القواعد الجوية الأمريكية التي كانت موجودة وانسحبت لا زالت حتى الآن هناك أيضا فضاءات موجودة في القاعدة الأمريكية المتواجدة بشكل دائم في أنجرليك، قاعدة أنجرليك. هذه طبعا يعني لدي يعني قطاعات جوية أو فضاءات جوية لا يمكن لروسيا أن تتقدم بهذا الاتجاه، حتى يعني عديد القوات هو مراقب بأن هذا يعني الجانب الجنوبي لحلف الناتو بالكامل الذي تشكل يعني تركيا أحد أقطابه من الجهة الجنوبية، طبعا هذا بالتأكيد هو يعني ضمن تفاهمات بعدم تجاوز أو زيادة عدد القوى، وكان هناك أيضا يعني تفاهمات على موضوع مطار القامشلي أيضا الموجود
0: بوقتها كان في تفاهمات يعني فقط حتى أختم هذه المداخلة، الآن هل هناك تفاهمات؟ يعني هناك تنسيق مع الدولة السورية بعدد القوات بالمعدات الموجودة في حميميم بما سيتم استخدام القاعدة من أجله؟ يعني مثلا عندما سحبت روسيا قواتها من القامشلي بطبيعة الحال كان هذا ضمن تفاهم وكان الموضوع واضحا أنه أتى في سياق الترتيب الأمريكي للمنطقة الشرقية، لكن ما عدا ذلك ما يحدث داخل القاعدة، هل هذا بتفاهمات مع الجانب السوري واضحة وليست معلنة على ما يبدو، لكن هل هي واضحة على الأقل بالنسبة لصانع القرار؟
2: هو حتى الآن يعني لم يصدر أي شيء عن الحكومة السورية بخصوص يعني بخصوص العدد الكلي للطائرات، وموضوع تموضع أيضا بالإضافة للعدد هناك تموضع هذه القوات، لأن القاعدة ليست يعني مستقلة نفسها، يوجد هناك أيضا طبعا قوة حامية لقاعدة حميمين يتم التفاهم عليها خارج حميمين بالكامل، لأن القوات السورية أصبحت هي التي تنتشر، كان سابقا تنتشر ميليشيات يعني من حول هذه القاعدة، الآن أصبحت الحكومة السورية بقواتها وتشكيلاتها حول هذه النقطة، إذن لا بد من وجود تفاهمات بالتأكيد مع الحكومة السورية.
0: طيب مرحبا بك مجددا أستاذ أندري، يعني دعنا نفهم الأمر من وجهة نظر موسكو، هل ترى موسكو في القاعدة يعني خاصة يعني أعود هنا لأؤكد وأتحدث عن حميمين، هل تجد فيها شكلا من أشكال التعاون العسكري مع الجانب السوري أم ما زال الموضوع متعلقا فقط بأمنها في هذه المنطقة؟
3: أنا أعتقد أن هذا التعاون هو التعاون العسكري وكذلك التعاون الاقتصادي. التعاون العسكري بسبب أن توجد هناك كثير من التقنيات صنعت حتى في أيام الاتحاد السوفيتي وكذلك في أيام روسيا المعاصرة، والجيش السوري يمتلك بتلك التقنيات والأسلحة وتحتاج إلى معدات وترميمها وإلى ما هنالك، فهذا التعاون يأتي عن طريق على ما يبدو قائد حميميم و من طرطوس. هذه النقطة. النقطة الثانية يعني دعنا ننظر إلى هذه القضية من وجهة نظر المهام التي تنفذها روسيا في سوريا أو في غير سوريا. يعني من الواضح تماما أن لا توجد هناك مهام العسكرية، لا توجد هناك مهام القتالية، بل توجد هناك مهام اللوجستية في دول وجود الروسي في القارة الإفريقية، فهناك حاجة لنقل البضائع المختلفة إلى القارة الإفريقية، إلى الدول الإفريقية المختلفة، فيعني المرحلة أو المنطقة الانتقالية إن صح التعبير هي سوريا، يعني يمكن نقل تلك البضائع عن طريق قائد حميميم ومن طرطوس. فلذلك مجددا عندما أتحدث عن التعاون الاقتصادي هذا يعني أن يعني كل طرف يستفيد من هذا التواجد العسكري الروسي. طبعا
0: ما الذي تستفيده سوريا برأيك؟
3: بأنها تحصل تستفيد الأموال، تستفيد يعني تحصل على المساعدات المختلفة من روسيا. طبعا أنا أشك بأن هذه القاعدة موجودة في سوريا مجانا، فلذلك على كل حال هذا التعاون هو التعاون الاقتصادي كما ذكرت في السابق، ولكن كذلك هو التعاون السياسي، هناك فائدة سياسية كبيرة بالنسبة لسوريا قبل كل شيء نتيجة لهذا التواجد العسكري الروسي. لماذا؟ لأن يعني نعم يوجد هناك عامل الأمريكي، يوجد هناك عامل الإسرائيلي، وتصوري لو لم تكن هناك القاعدة العسكرية الروسية ولو لم يكن هناك عامل الروسي هذا ما
0: يعني أنت تعتقد أستاذ أندري أنه خلال يعني فترة وجود يعني خلال حكم بشار الأسد كانت روسيا ترى بأنها تقوم بمساعدته وتحاول الحفاظ على حكمه وتطهير سوريا من الإرهاب عن طريق وجود قاعدة حميمين وطلعاتها الجوية منها باتجاه المدن السورية، وفي الوقت نفسه كانت تدفع للحكومة السورية أجور وجودها في هذه القاعدة؟
3: أنا يمكن أن أقول نعم توجد هناك هذه الاتهامات حتى خلال هذا البث بأن روسيا قامت بقصف أولئك الذين حاليا وصلوا إلى السلطة في سوريا، نحن نعلم هذه الاتهامات، ولكن الواقع الجديد قد تشكل في سوريا وهناك حاجة حتى من قبل السلطات السورية لتفكير وفقا لهذا الواقع الجديد، ونحن نرى أن السلطات السورية تتصرف بشكل بناء للغاية. يعني كان هناك عدة زيارات متبادلة بما في ذلك زيارة أحمد الشارع إلى موسكو لقائه مع فلاديمير بوتين. فأنا ذكرت سابقا بأن لا ننسى أن يوجد هناك عامل الإسرائيلي وعامل الأمريكي، تصور لو لم يكن هناك عامل الروسي. يعني نحن نرى كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل. يعني إسرائيل تحتل عمليا جزء كبير من الأراضي اللبنانية حاليا، وتوجد هناك تدخلات وتدخلات مزيد من التدخلات الإسرائيلية لتلك الأراضي اللبنانية. ما الذي يمنع لإسرائيل أن تتدخل في سوريا؟ يعني نحن يجب أن نفكر
0: ما الذي ستقوم به روسيا في هذا السياق، يعني لأنه يعني روسيا بعد الحرب الأوكرانية تغير شكل علاقتها حتى مع إسرائيل، هذه من ناحية. من ناحية ثانية لعبت روسيا دورا في الجنوب السوري، وهذا أيضا سنذهب إليه تفصيلا لاحقا في هذه الحلقة، لكن يعني بما أنك جئت على ذكر الموضوع، لعبت أدوارا سابقة في الجنوب السوري، هل يمكن أن تستعيد أدوارها هذه؟ لأنه يعني أستاذ أندري، نحن نتحدث أنه عن هذه المرحلة ليس هناك يعني ولا جندي روسي على الأراضي السورية، هم موجودون فقط ضمن القواعد يعني ضمن القواعد العسكرية، وليس هناك أي انتشار آخر.
3: هذا ما أقصده، يعني قد تكون هناك حاجة لدى سوريا لإعادة الانتشار الروسي في جنوب سوريا بسبب أن ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ إسرائيل تحتاج إلى تشكيل مناطق العازلة، هذا ما يحصل في لبنان وهذا ما قد يحصل في سوريا بسبب أن يعني في ضوء تطوير التكنولوجيات لمسيرات ويعني استعمال المسيرات مثلا من قبل حزب الله بشكل أوسع وأوسع، إسرائيل تدرك تماما بأن هناك حاجة لتشكيل تلك المناطق خالية وعازلة لكي تستطيع إسرائيل أن تحمي عن نفسها. فلذلك أنا ذكرت سابقا بأن نحن لا يمكن أن نستبعد مزيد من التدخلات الإسرائيلية ليس فقط في لبنان بل كذلك في سوريا. طيب. هذا الأمر قد يحتاج أو قد تحتاج السلطات السورية لإعادة الانتشار الشرطة العسكرية الروسية في جنوب لكي تلعب هذه الشرطة نوع من الدرع أمام هذا الانتشار الإسرائيلي.
0: هل تعتقد يعني أنه في نفس سياق المداخلة، هل تعتقد أنه من الممكن لروسيا أن تقوم بأي دور يتعلق بتدريب القوات السورية، وهي يعني هذه القوات التي يتشكل منها الجيش السوري الآن هي نفسها يعني كما قلت أنت منذ قليل من كانت تقصفهم روسيا سابقا؟
3: نحن كذلك لا يمكن أن نستبعد ذلك، ولكن هي ليست مسألة عسكرية قبل كل شيء بل مسألة سياسية. مجددا في ضوء التطلعات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية تجاه الدول المجاورة وكذلك العمل الأمريكي، لا ننسى أن إسرائيل تسعى لتشكيل الدولة الكردية وأمريكا عمليا قد تدعم هذه الأهداف الإسرائيلية، ونحن نعلم أن هذه الدولة الكردية المستقلة قد يتم تشكيلها حتى في جزء كبير من الأراضي السورية. فلذلك عندما نتحدث عن تدريب الجيش السوري والشرطة السورية من قبل القوات الروسية فهذا سيكون كذلك عاملا سياسيا.
0: يعني هو المفترض أن هذا الحديث أصبح من الماضي، وأن هناك عملية دمج الآن لقوات سوريا الديمقراطية مع الجيش السوري، ومن المتوقع يعني المفروض أنه خلال المدى المنظور أن يكونوا يعني أن يصبحوا عبارة عن كتلة عسكرية واحدة. أستاذ عبد الله، يعني مع هذا الانفتاح الغربي على سوريا وانفتاح سوريا أيضا على الغرب، لماذا تعتقد أنه نحن ما زلنا بحاجة إلى موضوع السلاح الروسي؟ يعني لماذا يعني ضمن كل هذا التحول في مسار الدبلوماسية السورية لا نتوقع أنه حتى من الناحية العسكرية ستتجه سوريا نحو الغرب والغرب نحو سوريا؟ لماذا يصار مرة أخرى إلى ما يبدو أنه يعني حشر لسوريا في زاوية تضطر فيها لاستمرار تواصلها مع روسيا كما يجري الآن؟
2: طبعا يعني أنت ذكرتي ناحية مهمة جدا، انفتاح الغرب بالكامل على سوريا. طبعا لولا أن تكون روسيا موجودة في السابق في عهد النظام البائد في سوريا لكانت يعني مثل أي دولة كانت يعني انفتحت على سوريا وبنت معها علاقات من جديد، لأن الواقع الحالي والتموضع الاستراتيجي أو الجيوسياسي لسوريا هو يعني هام جدا. نعود إلى موضوع الروس. حتى الآن يعني الروس تغيروا، طبعا كان دورهم من مهام قتالية كانت تدعم قوات النظام البائد والميليشيات الإيرانية، وكانت لها عدة مهام مختلفة، حتى أحيانا كانت تفتح غرف عمليات مع بعض القوى الموجودة في الشرق يعني مثل قسد.
0: صحيح.
2: الآن يعني لا تجد في الواقع يعني لدى سوريا فضاءات كبيرة جدا في التعاون، سواء مع الدول المحيطة، مع الدول العربية الشقيقة، مع تركيا، يعني بإمكانها من حيث مثلا تأهيل وتدريب الكوادر واكتساب الخبرات مع دول أخرى غير يعني روسيا. في الواقع يعني من يرجع إلى الخلف يرى بأن العقيدة الروسية أثبتت من عهد الاتحاد السوفيتي إلى من بعد البرسترايكا هي عبارة عن عقيدة طبعا أثبتت فشلها بشكل كبير جدا، ويعني لكن هي تريد أن تعيد نفسها، وبدأت هذه الإعادة حتى من بدء.
0: هو يعني مفهوم يعني من وجهة نظر روسية أستاذ عبد الله، هذا الأمر مفهوم، يعني قاعدة طرطوس مهمة جدا بالنسبة لروسيا، وجودها العسكري في سوريا مهم جدا، لا يمكن لدولة أن تتخلى عن وجود عسكري بسهولة، يعني خاصة في وضع روسيا الذي تفضلت بذكره. لكنني أسأل هنا عن الحاجة السورية لكل ذلك وسط هذا الانفتاح الغربي.
2: هذه الحاجة نور يعني لا يمكن أن يعني أن نتكهن بها قبل أن نرى، يعني القوات أو الجيش يحتاج إلى مستشارين وخبراء استنادا إلى السلاح الموجود عنده، إذا كان هذا السلاح غربي تحتاج إلى الجهة التي أخذت منها هذا السلاح والصفقات التي جاءت بها، يعني لا يمكن الاستعانة بروسيا للتدريب على سلاح فرنسي أو بريطاني أو أمريكي.
0: لماذا الاستعانة بروسيا يعني أصلاً؟ هو هون لب السؤال، يعني بعد كل هذا الانفتاح الغربي لماذا لا يكون المستشارين والمدربين وما إلى هنالك غربيين؟
2: نعم يعني الآن طبعا القوات السورية تتدرب الآن، يعني ليست على أيدي الروس يعني كما نتوقع، وإنما
0: وأنا مستندة يعني عفوا بس فقط للتنويه، يعني أنا مستندة في موضوع التدريب لتصريح سابق للرئيس أحمد الشرع في لندن، يعني لست افترضت هذا الموضوع من نفسي.
2: يعني ما هو التصريح؟ هو يعني الاستعانة بالخبرات الروسية مثلا؟
0: نعم هناك ترتيبات لتحويل القواعد الروسية في سوريا إلى مراكز لتدريب الجيش السوري.
2: طبعا هذا يعني هو ليست يعني تضخيم، وإنما هو تقليص للدور الروسي لمراكز تدريب في حال مثلا يعني نحن السلاح الروسي السابق لم يتبقى طبعا هذا الكم الكبير منه، سواء من العتاد الثقيل أو المتوسط أو الخفيف، يعني الكل يعرف بأن الفصائل التي كانت في السابق يعني القلة القليلة من نوعية السلاح هو يعني، وأتوقع أنه قليل جدا السلاح الروسي، وإنما هو أسلحة مختلفة المنشأ وليست ذات يعني سلاح أو صنف موحد. عندما يتم فتح مثلا الصفقات استيراد صفقات سلاح طبعا يتبع هذا إلى الجهة، طبعا عند عقد أي صفقة مع الدولة السورية يتم بالإضافة إلى توقيع الصفقة توقيع على إرسال خبراء لتدريب القوات على هذه الأسلحة من أجل شرح الميزات الفنية والتعبوية وكيفية استخدامها والأمدية وإلى غير ذلك.
0: طب كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات؟ كيف ستوازن سوريا بين هذه العلاقات مع الغرب، مع العلاقات التي تربطها بأوكرانيا، إذا كان سلاحها روسياً؟ والقواعد الروسية ما زالت موجودة، يعني هل تعتقد أنه هذه المناورة هي سهلة على السياسي السوري أو على الدبلوماسي السوري اليوم؟
2: نعم، هذا نهج سوري لا يريد أن يرتبط بأي جهة حاليا ولا أن يدور بأي فلك الآن حتى هذه اللحظة، لا يريد أن يكون محسوب على أي جهة، ويريد أن طبعا أن يوازن مع كافة الأجهزة. حتى يعني مضمون السؤال سؤالك نور أنه يعني هل مثلا يعني ربما تذهب سوريا باتجاه روسيا من أجل جلب أسلحة، في الواقع هذا يعني حتى الآن لم يحصل، ومبكرا على هذا الموضوع. والتوازن هو يعني هذا هو اللعب السياسي والنشاط السياسي التي تقوم به على كافة المستويات سياسيا وعسكريا وأيضا كافة يعني الاتجاهات سواء تجاري أو اقتصادي أو غير ذلك هي تذهب باتجاه الجميع. نعم، وتريد التوازن مع الجميع حتى لو كان بين هذه الدول التي تعمل معها علاقات سوريا لديها اختلافات في الرؤى، في طبعا في حالة السلم والحرب، في العلاقات الدولية. هذا الآن هو يعني للمرة الأولى تجدي بأن الحكومة السورية تلعب سياسة حقيقية عكس ما كان طبعا النظام البائد يرتمي في أحضان إيران وفي أحضان روسيا مبتعدا عن كل دول العالم، وكانت طبعا هذه يعني نقطة سوداء
0: في التاريخ. يعني وسط أستاذ أندري، يعني وسط هذه السياسة التي يعني وصفها طويلا الأستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه قد تسعى سوريا أو قد يسعى أحمد الشرع في مرحلة معينة إلى إنهاء الوجود العسكري الروسي وتحويله إلى شكل من أشكال التعاون مع الوقت تحت مظلة السيادة الروسية؟ يعني وكيف يمكن لروسيا أن تضمن مصالحها خاصة يعني في هذا الجو في الإقليم؟
3: أنا لا أعتقد بأن سيكون هناك تخلص من وجود العسكري الروسي في سوريا من قبل أحمد الشارع، بسبب أن هذه الخطوة ستشكل المخاطر الكبيرة بالنسبة لسوريا. يعني مجددا نقول بأن تصوري لو كان هناك قرار لدى إسرائيل لمزيد من التدخلات في الأراضي السورية لتشكيل منطقة عازلة، هل ستحامي أمريكا سوريا عن هذه المسائل الإسرائيلية؟ لا، يعني نفس الشيء نرى حاليا في لبنان، وطبعا ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو فقط إقامة الاتصال الهاتفي ما بين ترامب ونتنياهو وبس. يعني في نهاية المطاف هذه فقط يؤدي إلى توقف المؤقت للتدخل الإسرائيلي في لبنان، نفس الشيء قد يحصل في سوريا. هذه نقطة. بس كذلك أعود إلى فكرة التدريب، موضوع التدريب. يعني الآن لا أحد يحتاج إلى تدريب لاستعمال البندقية أو يعني صواريخ محمولة أو شيء آخر، يعني الكل يحتاج إلى استعمال المسيرات. وسؤال يطرح نفسه، هل أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الغربية ستقدم هذا التدريب للجيش السوري باستعمال المسيرات، مع علم أن في المستقبل قد تلجأ سوريا لاستعمال تلك المسيرات لتحمي عن نفسها ضد التدخل الإسرائيلي؟ هذا سؤال مطروح، وعلى ما يبدو الجواب كذلك واضح للجميع. والحرب في أوكرانيا قد أثبتت بأن المسيرات هي الرخيصة، هي كمياتها الضخمة جدا في الجبهات، ونحن نتحدث عن آلاف المسيرات وحتى عشرات الآلاف المسيرات. فلذلك إذا لجأت سوريا، ومجددا أنا أتحدث عن المخاوف الإسرائيلية المستقبلية، إذا لجأت سوريا إلى استعمال،
0: أنت يعني توضح هنا السبب الذي يدفع الغرب إلى عدم الدخول في يعني في أي سياق عسكري في سوريا، في أي سياق تسليحي في سوريا.
3: هذا ما أقصده. يعني تصوري لو قام الغرب بتدريب الجيش السوري لاستعمال تلك المسيرات، تلك المسيرات سيتم توجيهها إلى إسرائيل في حال قامت إسرائيل بالتدخل الأكبر إلى الأراضي السورية. هذا شيء واضح للجميع. ولكن أمريكا مثلا كانت كذلك مخلصة للغاية، هي كانت بأن إسرائيل هي حليف الرئيسي في الشرق الأوسط بالنسبة لواشنطن وإلى ما هنالك. نحن نعلم هذه الحقيقة. فلذلك أنا أعتقد أن إذا عدنا إلى الموضوع السياسي، فأحمد الشارع يحتاج إلى تشكيل موازين القوى. وبالمناسبة ليس فقط أحمد الشارع، كل دولة في العالم بما في ذلك روسيا تحتاج إلى تشكيل موازين القوى الملائمة في علاقاتها مع الدول المختلفة. فلذلك هذا شيء عادي، وهذا الأمر يحتاج، هذا هو
0: توازن القوى التي تحاول الدبلوماسية السورية، توازن يعني توازن القوى التي تحاول الدبلوماسية السورية العمل عليه الآن، هل هو مناسب لروسيا؟ هل هو مناسب لها أيضا لتقديم دعم عسكري في هذا السياق؟ يعني دعم عسكري لبلد، لجيش بلد تنتهج سياسته هذا الاتجاه.
3: أنا أعتقد ذلك بسبب أن نحن نتحدث عن الدور الروسي في الشرق الأوسط، المهام الروسية يعني في دول الإفريقية. وأنا ذكرت في بداية هذا الحديث بأن يتم استعمال لهذا الأجل القواعد العسكرية في حميمين وطرطوس. فلذلك نعم، على كل حال هذا التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين روسيا وسوريا يخدم مصالح كلا الطرفين. فلذلك نعم، جوابي نعم.
0: طيب، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف. ضيفي من موسكو. الشكر الجزيل أيضا للأستاذ عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من درعا، وبقين معي إلى نهاية هذه الساعة. مستمرون معكم مشاهدين في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري.
4: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
5: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم يتشكل؟
6: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
7: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مركز جسور للدراسات أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري تفرض واقعا جديدا يتمثل في إنشاء منطقة عازلة غير معلنة عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية في وقت وثق فيه مركز سجل انخفاضا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيار الماضي مقارنة بالأشهر السابقة من العام الحالي.
1: لم تعد توغلات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري مجرد عمليات أمنية عابرة، بل تحولت إلى استراتيجية ثابتة تهدف إلى اقتطاع منطقة عازلة وتغيير الجغرافيا لصالح الاحتلال. هذا ما تحدث عنه مركز جسور في دراسة تناول فيها أنشطة إسرائيل في سوريا، إذ يؤدي الاستهداف المتكرر إلى منع المدنيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وفرض قيود على تنقلهم مع تكرار عمليات الاستجواب وإقامة الحواجز المؤقتة. ووفق استنتاجات مركز جسور، فإن هناك توجهاً لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء المناطق الحدودية مع سوريا تحت السيطرة الأمنية حتى بعد انتهاء موجة التصعيد الإقليمي الحالية، وترجيحات بتوجه إسرائيل إلى التعامل مع الجنوب السوري ضمن مقاربة أمنية وعسكرية مشابهة لما يجري في غزة وجنوب لبنان، بحيث تقوم بتوسيع السيطرة الميدانية وإضعاف البيئة المحلية وفرض وقائع طويلة الأمد على الأرض بالتوازي مع مشاريع استيطانية واقتصادية في الجولان المحتل. لكن ورغم استمرار الممارسات العسكرية في الجنوب السوري، فإن مركز سجل وثق في تقريره الشهري تراجعا في وتيرة انتهاكات الاحتلال داخل الأراضي السورية خلال شهر أيار الماضي، حيث تم توثيق 205 انتهاكات في مؤشر يعكس مساراً هبوطياً واضحاً للتصعيد الميداني بعد الذروة الحادة التي شهدتها البلاد في شهر آذار الماضي. وفي ظل هذا التناقض في المشهد بين التهدئة على الأرض والحديث عن نية لإنشاء منطقة عازلة غير معلنة، تبرز تساؤلات وتحليلات عن ما سينتظر الجنوب السوري في قادم الأيام.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا الأستاذ عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ضيفي من الخليل. معنا أيضا منذ بداية هذه الساعة الأستاذ عبد الله الكري والاستراتيجي، ضيفي من درعا. أرحب بكما أستاذ عادل. دعني أبدأ معك. إذن هناك تسجيل انخفاض في وتيرة التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، هل يأتي هذا مصادفة ووسط انشغال إسرائيل ربما بما يجري في لبنان؟ منه تعتقد أن هناك ما هو ممنهج في هذا السياق، هناك تغيير ما فيما تريده إسرائيل على المدى المنظور في الجنوب السوري؟
2: تحياتي لك يا أستاذ نور ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأعزاء. لا، بتقديري أن الموضوع ليس مرتبطا بما يحدث الآن من ساحات مواجهة في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي أكثر من مكان، لا، بل إنه هذا التراجع والانخفاض الحاد في الهجوم العسكري الإسرائيلي، كما الهجوم اللفظي اتجاه القيادة السورية الجديدة اتجاه الرئيس أحمد الشارح منذ عام بدأ، يعني منذ تقريبا حزيران الماضي أو تحديدا يعني ما بعد حرب 12 يوما على إيران، طرأ هنالك تغييرا جذريا بالموقف الإسرائيلي اتجاه سوريا، وهذا موضوع يعني كتب ونوقش في كل المؤسسات البحثية ومراكز الأبحاث في إسرائيل، لهندسة وتشكيل يعني وبلورة سياسي واضحة اتجاه العلاقة مع سوريا، وخاصة انه يعني تم القضاء على كل اصول القوة ومقومات القوة العسكرية السورية، وبالتالي لم تعد سوريا كدولة تشكل تهديدا عسكريا أمنيا على إسرائيل.
0: لكن يعني حتى يعني اسمح لي أستاذ عادل، حتى ديسمبر الماضي كان يعني هناك فكرة تتردد كثيرا حتى في الصحافة الإسرائيلية، وهي أنه يبقى دائما الدفاع أسهل من الهجوم، لذلك كل ما توغلت إسرائيل أكثر في الجنوب السوري فهي ترد عنها خطرا ما، وتشكيل المنطقة الأمنية كان يعني يبدو وكأنه هدف إسرائيلي محقق في الجنوب السوري، يعني حتى يحاولون تحويله إلى أمر واقع دون أي اتفاق وقبل حتى الوصول عبر التفاوض إلى نتيجة ما.
2: وأصلا يعني وصل إلى واقع، والدليل أنه عقدت مفاوضات في أذربيجان ثم في فرنسا، وأصبحت هنالك مفاوضات مباشرة ما بين النظام السوري الجديد والحكومة الإسرائيلية قبل أن تسحب الحكومة الإسرائيلية جنديا واحدا من الأراضي السورية التي احتلت بعد 8 ديسمبر 25 24. بمعنى انه لم يطرأ جديدا على السلوك الاسرائيلي. التغيير حدث بعد التغيير بالموقف وبالخطاب السوري. بمعنى سوريا الجديده تبنت خطابا ليس عدوانيا وعدائيا اتجاه اسرائيل، لا بل كانت تتعمد ان تستخدم بادبيات ومفردات الجيران وما شابه، ولم يصدر اي وصف يموضع اسرائيل كعدو مع سوريا. هذا أولا. ثانيا، المحطة الأهم بالقراءة الاستراتيجية العميقة في إسرائيل أنه كانت حرب الاثني عشر يوما على إيران قبل عام، أنه بحينه لم تدن سوريا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي والذي أدين من قبل أغلبية الدول العربية، حتى الدول العربية التي يعني تختلف كثيرا مع إيران أدانت العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، سوريا لم تدين. و بالقراءة الإسرائيلية وبالتقارير الإسرائيلية وبالنقاش الإسرائيلي الرسمي وغير الرسمي، أن سوريا غضت البصر حول استخدام أجواءها من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، بينما اعترضت بعض المقذوفات الصاروخية القادمة من إيران باتجاه إسرائيل. هذا شكل تحول مهم بالموقف، إضافة إلى ذلك أن
0: لكن
2: إسرائيل تتابع.
0: يعني فقط اسمح لي أن أدخل هنا أستاذ عادل، يعني هذا قد لا يفهم في أي سياق دعما لأي موقف تتخذه إسرائيل، بل هذا بسبب حساسية الموقف مع إيران نفسها.
2: حتى وإن كان يعني طرد غض البصر عن الصواريخ القادمة من إسرائيل باتجاه إيران أن يتم،
0: يعني لو قامت إسرائيل بذلك تجاه بلد آخر في المنطقة، وقتها يعني يمكن أن نفهم أي موقف سوري بطريقة أكثر حيادية، أليس
2: وإيران
0: كذلك؟
2: جزء من المنطقة. إيران
0: إيه، لكن
2: بالعكس.
0: إيران لها حساسيتها مع سوريا، هذا ما أردت قوله.
2: حتى لأنه لها حساسيتها، يفترض أن تكون سوريا موقفها إما حيادي تام، وإما على الأقل أن ينسجم بالقانون الدولي، أن تدين هذا العدوان. هذا عدوان خارج القانون الدولي، خارج مجلس الأمن الدولي، بعيدا عن الأمم المتحدة. يفترض إما إدانته كما فعلت أغلبية الدول العربية والمتضررة أكثر من سوريا من إيران، أو الحياد، وبالتالي أن تلتزم. هكذا أنا أتحدث عما يقول الإسرائيليين، لا أتحدث عن موقف خاص. أنا موجود عندكم لقراءة
0: يعني إذا يعني إذا يعني يعني فقط حتى ننهي هذه المداخلة أستاذ عادل، يعني أنت تعتقد أنه ما تقوم به إسرائيل ليس في سياق عمل عدائي أو بهدف أي حزام أمني في الجنوب السوري؟
2: يوجد اليوم حزام أمني، الحزام الأمني السوري موجود، وهنالك قيود على حركة الأمن والأمن السوري، ولا توجد سيادي
0: إيه
2: سوري
0: يعني، لكنه
2: على
0: هو ليس مثبتا. يعني كلامك صحيح، وهذا ما قلته أنا في البداية، أنه هو بحكم الأمر الواقع، لكن هذا ليس مثبتا ويمكن أن يمتد أكثر من ذلك. يعني
2: اسمحي لي، ولكن عدم تبني سوريا خطابا عدائيا، عدم مقاومة ذلك، ووجود مفاوضات سورية مباشرة مع إسرائيل في ظل بقاء هذا العدوان، يفهم من إسرائيل أنه هكذا
0: طيب.
2: من الكل. لكن هنالك متغير مهم جدا، أنه إسرائيل تتابع التطورات والنقاشات الداخلية في سوريا. وصلت قبل شهور مجموعة من مراكز الأبحاث والدراسات إلى أنه استمرار الهجوم العسكري وعمليات التوغل واتهام النظام الجديد بالنظام الجهادي من شأنه أن يضعف النظام أمام جماعات دينية متطرفة غير راضية عن بعض مسلكياته، وبالتالي من شأن ذلك أن يضعف النظام وأن يقوي المعارضة، وهذا لا يمكن أن ينسجم مع المصلحة الإسرائيلية. وهنالك
0: يعني مصلحة إسرائيل في تقوية الدولة المركزية اليوم في سوريا،
2: مصلحة إسرائيل اليوم أن تكون سوريا ضعيفة جدا، ولكن بال بال بال بال بالمواصفات وبالموازين الداخلية لها مصلحة بقدرة النظام على استتباب الأمن، لأنه أي خلل بالأمن يعني ترك فراغ، ومن شأن هذا الفراغ أن يؤدي إلى دخول عناصر أجنبية لا تريد إسرائيل
0: طيب
2: لهذه العناصر أن تتسلل نتيجة ضعف النظام، لذلك
0: يعني
2: المنطقة
0: هكذا
2: الجنوبية.
0: الفكرة يعني ربما أوضح يعني مع هذا التوضيح الأخير. أود فقط أن أشير إلى أنه يعني المفاوضات الإسرائيلية السورية واقفة منذ أشهر على ما نعلمه وعلى ما هو معلن. سأعود إليك أستاذ عادل. يعني أستاذ عبد الله، أود تعليقك على ما تفضل به أستاذ عادل وعلى الفرضيات التي بنى أكيد على بناء على اطلاعه أيضا على الصحافة الإسرائيلية والوضع داخل إسرائيل. هل تعتقد بأنه بالفعل هذا هو شكل التفاهمات الذي يعني يبنى أو يصطلح عليه على الأقل بين طرفين في الجنوب السوري؟
3: لا يعني هو في الواقع يعني بعد التحرير بعد 8 كان الأول 2024 طبعا كانت يعني في أيام النظام البائد كانت إسرائيل كانت قد دمرت ترسانة كبيرة من السلاح الثقيل والصاروخي في سوريا، بعد طبعا يعني انتهاء أيضا تدمير لوائي الحيطة الذين كانا في القطاع الجنوبي والشمالي. طبعا هنا أصبحت المنطقة ما بعد المنطقة العازلة هي منطقة يعني تقوم إسرائيل بإعادة هندستها وتشكيلها على شكل نطاق جديد، هذا النطاق كما كان نطاقي الحيطة الموجودين في الجبهة مع الجولان السوري المحتل. في الواقع يعني ما تقوم به الآن سوريا من حيث طبعا أنها دولة وليدة في طبعا في الانتشار على الجغرافيا، بالمقابل إسرائيل ماذا تفعل؟ إسرائيل الآن تطوع الجغرافيا قبل أن تتوصل إلى التفاهمات الأمنية ومن ثم إلى المفاوضات السياسية، هي تستبق في التطويع الجغرافي لتلك المنطقة. وهي عملت إسرائيل في الواقع على تغيير أيضا حواجزها وجهازها الهندسي الموجود طبعا ما بعد منطقة الفصل باتجاه الجولان السوري المحتل، عملت على تغيير كبير جدا في الجهاز الهندسي المحصن المحضر مسبقا، بطبعا نزع هذا الجهاز، ومن ثم ربما كما يعني كما سمعنا في السابق
0: يعني هذه النقطة مهمة جدا، موضوع يعني تطويع. ويعني أعود هنا إلى فكرة الأمر الواقع، يعني إذا خلقت إسرائيل أمرا واقعا في الجنوب السوري، أي قوة سورية يمكنها بعد ذلك أن تدفع إسرائيل إلى التراجع؟ وأي تفاوض يمكن له أن يقوم بذلك أستاذ عبد الله؟ يعني من هنا نحن نسأل عن خطورة الموضوع وعن استشعار دمشق أيضا لخطورة زائدة ربما خلال هذه الفترة بسبب ما يجري في جنوب لبنان.
3: إسرائيل يؤثر عليها يعني أولا الضغط الداخلي ومن ثم يعني الموقف الدولي المحيط بالدول طبعا بسوريا وبدولة الكيان الإسرائيلي، طبعا هذان يؤثران يعني حتى يعني إسرائيل لديها كما تفضل الضيف الكريم هناك لديها دراسات ومراكز أبحاث كبيرة جدا، وهذه طبعا ليست كأي مركز دراسات تقوم بمساعدة القادة باتخاذ قرارات على أساس هذه المواضيع. طبعا يعني نقطة هامة أشار إليها الضيف أن موضوع يعني تقوية مثلا الفصائل مثلا المتشددة، هو في الواقع كان لدينا في سوريا كان لدينا فصائل من الحشد الشعبي والنجبة والرضوان والزينبيون والفاطميون كان أكبر من أي شيء سيظهر في الداخل. طبعا يعني مثلا وجود
0: أيوة
3: داعش
0: اليوم من
3: الآن
0: ماذا الخشية؟
3: تفضلي نور.
0: يعني اليوم من ماذا الخشية؟ يعني قال السيد عادل أنه ليس هناك مخاوف من السلطة المركزية في دمشق اليوم، مخاوف لدى إسرائيل، وهذه نقطة تختلف مع تحليلات أخرى. يعني هناك من يقول أنه لا، هناك مخاوف حتى من القوات العسكرية السورية، وذلك يعود إلى هتافات معينة، إلى محاولات إيديولوجية معينة. يعني هذا أحد التحاليل. لكن إذا كانت إسرائيل لا تخشى مما يتعلق بالسلطة المركزية اليوم في دمشق، مما تخشى إذن؟
3: لا تخشى. لماذا لا تخشى؟ هذا ليس يعني سلبا بل هذا إيجابا. عندما دخلت سوريا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، يعني نحن نعرف هناك طبعا يعني هناك فصائل تشكلت هي عبارة عن هيكليات يعني هيكليات وهمية، لكن هناك هيكليات حقيقية تشكل يعني خطرا على السلم العربي والسوري والدولي والإقليمي والعالمي، ألا وهو داعش مثلا. هذه الفصائل المتواجدة أو هذا التنظيم المتواجد الذي أصبحت يعني تقاتله بحق سوريا، وأصبحت إذن لا تخافن، لأن بدأ هنا أو ظهر هنا الموقف السوري الصحيح تجاه الإرهاب. يعني هذا موضوع هام جدا. الشيء الآخر، لا تخشى الحكومة السورية ولا تخشى الجيش السوري، يعني الجيش السوري الذي طبعا حل مكان يعني أكبر متطرفي العالم إيران وميليشياتها في المنطقة، وهذا أيضا يعني أريد أن

0: مراراً سياسياً باستعادة حقوقها. نعم لن تكون يعني عبارة عن مصدراً ومنبعاً للإرهاب لكل الجوار. في الواقع هذا الذي لا يخيف.
1: بس ما يخيف هنا هو الحد الفاصل بين مهادنة أي مشروع إسرائيلي، وهذا قد يرتبط بالطرح الذي تفضل به الأستاذ عادل والذي يعني عدت الآن إلى الرد عليه، وهو موضوع إدانة العدوان على إيران أو إدانة ضرب إيران. فيعني كنت أقول إنه ما يتم يعني الخشية من إنه يتلاشى هذا الخط الفاصل بين الرضوخ لأي مشروع إسرائيلي وبين يعني لنقل القضية الفلسطينية، يعني التعلق السوري بالقضية الفلسطينية.
0: القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، لكن هناك تأثيرات جانبية. يعني عندما مثلا بدأت الحرب يعني بين أمريكا وإسرائيل وإيران، إيران كانت تقصف الدول العربية وتضرب المنشآت الحيوية العربية وإلى غير ذلك. إذن يعني الخطر من الجانبين، ليس تماشيا مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني. سوريا ليست بالكامل،
1: لأنه نحن لدينا أرض محتلة أيضا أستاذ عبد الله، يعني هنا القضية الفلسطينية ليست منفصلة عن ذلك.
0: نعم بالتأكيد. نحن نستطيع من خلال يعني اللعب السياسي والنشاط الدبلوماسي على طبعا يعني توثيق وتأكيد بأن الأرض السورية ومعترف بها بأن هناك هي أرض سورية. وهناك أيضا وديعة رابين الهامة جدا الموجودة في مجلس الأمن والأمم المتحدة بأن هذه الأراضي سورية، وكان متفق عليها بأن تعود في اتفاقيات مدريد.
1: يعني لكن التوغلات الإسرائيلية أيضا تتم تحت عين الأمريكان، ولا نرى يعني موقفا حاسما يوقف ما يجري. يعني هذه حقيقة أيضا أستاذ عبد الله.
0: نعم يعني أنا إسرائيل طبعا الدعم الكبير لها في العالم والمنطقة هو أمريكا، لكن هذا يعني هذا الموضوع بالنسبة للمنطقة المحاذية للشريط الحدودي للمنطقة الفاصلة هي طبعا يعني بالأساس الأمم المتحدة والأندوف يمنع الدخول لها. نعم هنا إسرائيل تخترق المواثيق الدولية والقوانين الدولية، ولا بد طبعا وأكيد الشيء الوحيد الآن في سوريا الوليدة بأن تقوم بشكل دبلوماسي بتحصيل الحقوق السورية والأرض العربية. وهذا صرح فيه الرئيس أحمد الشرع بأن الجولان، من يتوقع بأن الجولان يعني تتخلى عنه سوريا فهو واهم، لأن هذه الأرض هي أراضي سورية ولن يقبل أي أحد يعيش فيها من أي الألوان أن يتخلى عن سوريا ولو كان لوقت محدد ربما تماشى معهم، لكن في النهاية يعني هي سوريا بحتة.
1: أستاذ عادل، ما السيناريو المتوقع الآن للجنوب السوري في السياق الذي يعني نتحدث به، ومع أنك رفضت منذ قليل يعني أو لم ترق لك فكرة ربط ما يحدث في الجنوب السوري أو أي مخطط إسرائيلي تجاهه بالحرب على إيران، لكن لابد أنه نهاية هذه الحرب بشكل أو بآخر وما ستكون عليه الأوضاع في لبنان سيؤثر أيضا على ما يتعلق في الجنوب السوري، فما السيناريو المتوقع؟
2: يعني السيناريو انه يعني كيف بقولوها بالعامية، فلسطين بالنسبة للمناطق التي اعيد احتلالها بسوريا بعد 8 ديسمبر من هالمراح ما في رواح بالنسبة للإسرائيليين، لا ارى امكانية للانسحاب. والذي عزز هذا الانطباع مجرد قبول النظام السوري الجديد للتفاوض مع اسرائيل وعدم العودة الى اتفاق العام 74، اعتقد انه هذا خلق انطباع لدى الإسرائيليين أننا أمام نظام من الممكن أن نصمت. ولكن بالنهاية اليوم الوضع الحالي في سوريا مريح، من جهة أن المنطقة الجنوبية المحادية للجولان السوري المحتل أصبحت تحت السيطرة والسلطة الإسرائيلية التامة، لا بل أنه هنالك يعني حتى تدخل بالشأن الداخلي للدروز في السويداء وفي المنطقة، ويعامل من قبل بعض المؤسسات الإسرائيلية كأنهم جزء من مواطني إسرائيل. هذا الواقع بالنسبة لإسرائيل مريح، ولكن كان طرحا أمريكيا في البداية حول أخذ سوريا باتفاقيات أبراهام وتعميق التنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي، نقاشات إسرائيلية داخلية وأمريكية وصلت إلى خلاصة أن تؤجل هذا من شأنه أن يضعف النظام السوري.
1: هناك من يقول أنه هذا قرار سعودي في هذه المرحلة،
2: يعني بكل الأحوال لا أعتقد أنه لا، والسعودية حتى كان موقفها وأنه أن لا تذهب سوريا لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في فرنسا، لأنه حين تذهب سوريا وأراضيها محتلة ولا تملك أوراق.

0: اخذ بالتالي ستكون نتيجة عكسية. ويقال بالإعلام العبري وبالنقاش العبري انهم على علم ان التركي والسعودي ضغطوا على النظام السوري بعدم الذهاب للمفاوضات المباشرة في فرنسا، لكن النظام ذهب وكانت النتيجة عكسية تماما، لم يحقق أي شيء، بقي الاحتلال موجود، تعمق التدخل الإسرائيلي في الجنوب. ولكن موضوع تراجع هذا قد يكون له علاقة أنه لا تريد إسرائيل أن تظهر أنها تعادي الجميع، السنة والشيعة وإيران وخصوم إيران
1: يعني إذا قد تكون مشكلة مؤجلة الجنوب السوري.
0: بالنهاية لا يوجد تهديداً، لا يوجد
1: طيب.
0: تهديداً بالوقت، وخاصة أنه اليوم سقف المطالب الإسرائيلية من سوريا ارتفع كثيراً. يعني اليوم سوريا عسكرياً بعد أن شنت أكثر من 500 غارة جوية إسرائيلية ودمرت كل مقدرات الجيش السوري، واليوم تتحكم، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بإعادة بناء الجيش السوري بالطريقة التي تريدها سوريا، أن
1: طيب
0: تكون دولة قوية بالمنطقة. ولكن أن تطلب إسرائيل شرط اتفاقية التطبيع مع سوريا تنازلا سوريا عن الجولان، هذا بمنتهى الوقاحة، هذا أنه لم تعد إسرائيل ترى سوريا حين تطلب أنه لكي نقبل. يعني اتفاقيات، والأستاذ أكيد يعلم علم اليقين، بالخرطوم الإسرائيليين كانوا يتمنوا تمني دولة عربية تحكي معهم لما كان في اللقاءات الثلاث، لا للاعتراف ولا للصلح ولا للمفاوضات. اليوم إسرائيل بتقول سنقبل باتفاقية تطبيع مع سوريا في حال تخليها عن الجولان بعد أن أعلن ترامب عن ضمه. ولكن ملاحظة أخيرة أستاذة نور،
1: بثواني
0: انتهت
1: لو
0: فيها
1: سمحت لأنه انتهى وقتي.
0: بالضبط بالضبط، ملاحظة أخيرة، وهذا الذي شجع الإسرائيليين ولم يعد ينظر بجدية لما يحدث في سوريا، أنه الذي شن الحرب بحزيران على إيران هي إسرائيل التي تحتل آلاف الكيلومترات من الأراضي السورية بال67 وبالعام 2024. لو كانت دولة عربية شنت هجوما على إيران كان من الممكن تفهم عدم الإداني، ولكن حين تشن إسرائيل وهي عدو الأمة العربية وعدو سوريا وتعتدي على سيادة سوريا في كل لحظة، كان
1: يعني لا
0: يفترض
1: أود
0: أن
1: العودة
0: يكون
1: إلى هذا الجدل، لأنه يعني حتى الأستاذ عبد الله يعني رد على الموضوع. على كل يعني أشكرك
0: أنا
1: شكرا
0: أتحدث.
1: جزيلا
0: اسمعي لي أستاذ
1: على وجهة
0: نور،
1: نظرك. لا يعني فقط كي يعني نحاول تفهم وجهة النظر السورية. أستاذ عبد الله معنا 30 ثانية إذا كنت فقط يعني تريد أن تعقب، يعني قد سمعت صوتك ربما تود أن تعقب.
2: نعم، يعني ما يجري في الجنوب هو عبارة عن فقاعات صابون، هذه لن تدوم طويلا.
1: طيب.
2: إذا كانت يعني إسرائيل بالفترة التي كانت طبعا فيها سوريا تحاول القضاء على الإرهاب طبعا، لأنه من يحاول الانفصال عن سوريا وتدعمه طبعا هذا عبارة عن يعني مرحلة مؤقتة يعني وتزول في الواقع، يعني ستعود هذه الأراضي لسوريا قريبا جدا، ومن يطالب بالانفصال أيضا سيتلاشى قريبا، وما يجري هو عبارة عن فقاعات بالفعل، وليست يعني إسرائيل دخلت وأخذت جنوب لبنان ومن ثم
1: يعني
2: خرجت منه صاغرة.
1: هناك يعني بعض هذه الفقاعات تحتاج حلا داخليا سوريا دون تدخل أحد أيضا، ويعني جميعنا نعلم ذلك. أشكرك شكرا جزيلا حقيقة أستاذ عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، ضيفي من درعا. الأستاذ عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ضيفي من الخليل، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل ملف اندماجي قسد في ضوء التصريحات الأخيرة لنائب محافظ الحسكة.

0: الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
0: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
1: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
0: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي عن قرب بدء مقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في إطار تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، كما أشار إلى تقدم في ملفات الإفراج عن الموقوفين وعودة النازحين وإجراء الامتحانات العامة في المحافظة.
1: تتقدم خطوات تنفيذ التفاهمات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع اقتراب بدء عملية دمج واسعة لعناصر قوى الأمن الداخلي الأسايش ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في محافظة الحسكة. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي كشف لشبكة رودو عن قرب إجراء مقابلات تشمل أكثر من 9000 عنصر من الأسايش، بينهم نحو 1000 امرأة، تمهيداً لضمهم إلى مديرية الأمن الداخلي في خطوة تعكس تقدماً في مسار توحيد المؤسسات الأمنية بالمنطقة. هذا التطور يأتي بعد لقاءات عقدتها وفود كردية في وقت سابق مع مسؤولين في الحكومة السورية، فقد بحث وفد من وحدات حماية المرأة مع وزير الدفاع مرهف أبو قصرة آليات دمج القوات ضمن وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، إضافة إلى مناقشة دور المرأة في المؤسسة العسكرية، كما استقبل وزير الداخلية أنس خطاب وفداً أمنياً ضم مقاتلات من الأسايش، حيث نوقشت إمكانية ضمهن إلى المؤسسات الأمنية ومنحهن رتبا رسمية بعد دورات تدريبية متخصصة. وضمن هذا الإطار أكد الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قسد، ولم يتبقى سوى عدد محدود من الموقوفين المرتبطين بقضايا أخرى، مشيرا إلى أن ملف الاعتقالات على خلفية الانتماء إلى قسد بات من الملفات التي تم تجاوزها. وعلى الصعيد الخدمي والإنساني، قال الهلالي إن الحسكة تستعد لإجراء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع مناطق المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، في حين يتواصل ملف عودة النازحين مع بقاء نحو 1650 عائلة من عفرين بانتظار استكمال عودتها على أن تبدأ لاحقاً عودة نازحي رأس العين، بالتوازي مع التقدم في ملفات القمح والمعابر والانتخابات البرلمانية.
0: للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا الأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بالشؤون الكردية ضيفي من دمشق، معنا أيضا الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي ضيفي من دمشق أيضا. أرحب بكما أستاذ خورشيد، دعني أبدأ معك. إلى أي مدى تعتقد أن دمج الأسايش يمكن أن يكون خطوة أسهل من الحديث عن القوات العسكرية، عن قوات قسد العسكرية، وبالتالي يمكن أن تسهل خطوات أخرى أصلاً من تنفيذ الاتفاق بين الطرفين؟
2: مساء الخير لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن عملية الدمج تتم بخطوات متدرجة، وربما هذه الخطوات انعكست أو نجحت بشكل أكثر في المجالين العسكري والأمني. بالتأكيد مسألة الأمن مهمة جدا، نظرا لأن قوات الأسايش أو قوات الأمن الداخلي هي لها علاقة احتكاك مباشرة مع المواطنين ومع القضايا تلك التي متعلقة بحياتهم، وبالتالي عندما نصل إلى هذه النقطة أنا باعتقادي تكون عملية الدمج قد قطعت شوطا طويلا في مسألة الاندماج على المستويين الأمني والعسكري مع مؤسسات الدولة السورية. لكن أيضا يمكن القول أن مقابل هذا النجاح الكبير في عملية الدمج العسكري والأمني ربما هناك ملفات مجالات أخرى تعاني ربما من تعقيدات، كما هو في مجال التعليم مثلا، مجال اللغة، مجال عودة النازحين تحديدا إلى مدينة رأس العين، رغم أن وفود حكومية زارت تلك المدينة، وإلى الآن هناك عقبات حالت دون عودة هؤلاء إلى مناطقهم الأهالي. وأيضا هناك مسائل تتعلق بالإفراج عن ما تبقى من المعتقلين، ربما أخذ وقتا طويلا، وهناك معاناة حقيقية وإنسانية وعائلية لدى كل عائلة لديها معتقل، سواء كان من طرف القصد أو من الأطراف الأخرى، رغم الخطوات التي تمت في هذا السياق. ولكن أنا اعتقادي الإفراج عن هؤلاء سيساعد ويسيء الكثير من أجواء الاستقرار والسلم الأهلي، ويبعث بالارتياح أكثر، إلا أن عملية الدمج تنجح كما شاهدنا. وبالتالي يمكن القول نعم هذه من الخطوات، دعينا نقول، التي يمكن البناء عليها في الانتقال إلى مرحلة جديدة على صعيد الاستقرار، وإلغاء خيار الصدام نهائيا، والتوجه أكثر نحو ملفات لها علاقة بالإعمار وحياة المواطن وتحسين وضعه المعيشي
0: وحتى الاجتماعي. الهلالي في يعني في المقابلة نفسها التي صرح فيها عن موضوع الأسايش، كان قد تحدث عن يعني ملامح تقدم لنقل في الملفات التي تفضلت بها، خاصة ملفات الموقوفين. دكتور جواد، أرحب بك من جديد. يعني ذكر ضيفي الأستاذ خورشيد مجموعة من الملفات التي ما زالت عالقة، منها ما كان متوقع أنه هو ربما أسهل الملفات في عملية الدمج، عندما نتحدث عن التعليم، عندما نتحدث عن بعض الملفات المدنية. هل تعتقد أنه ملف مثل الأسايش يمكن أن يكون يعني أقل تعقيدا من الملفات المدنية؟ كيف يمكن أن يكون هذا، خاصة عندما نتحدث عن الأسايش نحن نتحدث عن تنظيم أمني يعني أسبق حتى على قسد، يعني هو موجود في المنطقة، ويعني يعني لنقل مرتبط فيها ومتوغل فيها قبل حتى قوات سوريا الديمقراطية.
3: تمام، شكرا لك، تحية لك وللسيد خورشيد وللسادة المشاهدين. وأتوافق مع السيد خورشيد فيما قاله بما يخص تقدم جيد على المستوى الأمني والمستوى العسكري، لكن هذا التقدم هو فقط لصالح قسد على على على حساب أبناء المنطقة. اليوم السيد أحمد الهلالي يتكلم عن 9000 دمج، 9000 قسدي، واليوم قسد نفسها أعلنت في بيان رسمي، أعلنت عن قبول التطوع في قواتها، وكانت هناك لها اتصالات تحت الطاولة مع الكثير من عناصرها السابقين الذين انشقوا لها عنها بأن يعودوا لها حتى تضمهم من جديد. لكن هذه 9000 حسب معلوماتي وكما صرح السيد أحمد الهلالي، هذه 9000 لن تقبل كلها.
0: إيه، هناك مقابلات، هناك معايير
3: على وزارة الداخلية. إيه،
0: تماما، هناك معايير، يعني وهذا سؤال آخر أصلا، أنه شو هي المعايير
3: الداخلية؟
0: يعني
3: هنا السؤال، ما هي المعايير؟ هنا السؤال الكبير، ما هي المعايير؟ هل ستأخذ 9000؟ لا أعتقد أن 9000 كاملة ستأخذ. مسألة الألف امرأة في الانضمام إلى الـ إلى إلى إلى قوات الأمن الداخلي، لا أعلم، أنا من ابن محافظة الحسكة التي هي صحراوية، لا يوجد لدينا سياحة حتى يضموا إلى الشرطة السياحية أو إلى أي مكان. حقيقة
0: الشرطة النسائية، أليس هناك تشكيل الآن موجود؟
3: لكن لصالح قسد، ليس لصالحنا، في عفوا الشرطة السياحية، أنا شرطة
0: سياحية. لا أنا كنت قد قسد، يعني أعذرني، هناك حقيقة مشكلة في تزامن الصوت، ربما هذا يجعل الحوار أصعب. أنا كنت قد قلت لك أنه تصريحات سابقة لسيد أحمد الهلالي كانت تقول أنه ربما تحل مشكلة الألف امرأة من الأسايش، قوات أسايش النسائية، بضمها إلى الشرطة النسائية، لأنه هناك تشكيل أعلن عنه وهو شرطة مكونة من نساء.
3: تماما، بما يخص اليبيكي او يبيجي او قوات حمايه المراه، قبل فتره من الزمن التقوا بالسيد وزير الدفاع، ويبدو ان هذه المفاوضات فشلت فانتقلوا الى وزاره الداخليه، واليوم يتم التكلم عن 1000 امراه لانضمامهم. لا اعلم هل سيلتزمون هم بالقوانين السوريه، هل سيلتزمون بمقررات وزاره الداخليه، هل سيقبلون بالانتشار على كامل الجغرافيا السوريه، ام يبقون متقوقعين على ذاتهم في تلك المناطق. حقيقه يعني لست من المتشائمين، بالعكس أنا أرى الدمج حالة جيدة، لكن ليس بهذه الحالة الجيدة على مستوى أبناء المنطقة، على مستوى السكان المحليين. نحن نشعر في غبن إلى الآن. المعايير التي تفضلت فيها، على الطرف الآخر 9000 من قسد، هناك معايير بما يخص العمر. أنا في نقطة أساسية، هم أبناء الثورة السورية الذين قبل 14 عاما خرجوا ضد النظام، اليوم هم لا يطابقون المعايير بما يخص الأعمار ويتواصلون مع جميع الجهات ولا إجابة لهم. هؤلاء أولى أن يضموا من إرضاء قسد على حساب قضايا المنطقة. حقيقة هناك زعل، وزعل أحبة ليس زعل حاقد. إلى الآن يتكلم السيد خورشيد عن عودة أهالي عفرين وما تبقى من أهالي رأس العين، وإلى الآن نحن أبناء المناطق لم نعد إلى ديارنا، خاصة في مناطق القامشلي والحسكة. نحن ذهبنا إلى الانتخابات برفقة الأمن الداخلي، لا يوجد حالة أمنية، لم نستطع العودة إلى بيوتنا. الوعود كلها لقسد، نحن لا وعود لنا. حقيقة أتمنى لهذا الاندماج أن يستمر، لكن إذا استمر ولأيام طويلة ولفترة طويلة فهو سيكون على
0: يعني
3: حسابنا.
0: دكتور جواد، ألا تعتقد أننا نتحدث عن موضوعين منفصلين إلى حد ما؟ يعني عندما قامت قسد بهذا الاتفاق، هي كانت معنية بكيفية دمج العناصر التابعين لها، وأنت تتحدث عن كتلة بشرية أخرى، يعني ربما يجب أن تتفاوض بشكل منفصل مع الدولة من أجل حل المشكلات في هذه المنطقة، أليس كذلك؟ ولا أنت تعتقد أنه يعني ستفرض هذه الأجهزة على المنطقة دون حتى خوض مكونات أخرى في المنطقة؟ ونتكلم هنا عن الحسكة ضمن هذه الأجهزة، يعني هل هذه الخشية أنه لا يكون هناك حصة على الإطلاق؟
3: سيدتي، هنا الخوف بعينه، هنا الخوف بعينه. اليوم يتم التكلم عن 9000، على الضفة الأخرى لا يوجد الحديث عن أبناء المنطقة. طيب. وهذا ما سبب حالة قلق، حالة خوف من الدولة. كيف الدولة نفاوض الدولة ونحن نعتبر أنفسنا أبناء الدولة؟ كيف للابن أن يفاوض أبيه؟ كيف للابن أن يفاوض أهله؟ على الدولة هي أن تجيبنا، أن لا تكون غامضة تجاهنا في هذه. نحن أبناء أرض، أبناء جغرافيا، أبناء تاريخ، لدينا أطفال، لدينا نساء. يجب أن تكون هناك إجابات شافية لنا.
0: طب يعني من هذه النقاط، على حسابنا هذه، من هذه النقاط يعني يعني يعني يخرج او نستطيع ان نستخرج سؤالا مهما اعود اليك استاذ خورشيد به. ما هي الهيكليه المفترضه التي يمكن لقوات الاسايش ان تنضم للقوات الامنيه السوريه ضمنها؟ يعني يفترض الدكتور جواد في سياق حديثه انه سيكون هؤلاء مخصصين للمناطق التي هم فيها أصلا، ولا نتحدث هنا عن دمج كامل، يعني أن تدمج الأسايش داخل الجهاز الأمني ثم يعاد توزيع العناصر كلهم على الأرض السورية. هل تعتقد أن هناك اتفاقات مسبقة متعلقة بهذا التفصيل؟ أنه هل سيكون المحليون في أماكنهم التي هم موجودين فيها؟ أم أنه نحن نتحدث عن جهاز مختلط بالكامل مع بعضه؟
2: يعني سيدتي، هذه الخطوات هي تأتي تنفيذاً للاتفاق الذي حصل في 29 من يناير. ودعيني أوضح بعض النقاط. عندما يتحدث عن ضيف الكريم عن قسد كلون واحد، قسد ليست لون واحد، فيها الكردي العربي، فيها المسلم والمسيحي، وبالتالي محاولة إعطاء صبغة واحدة، أعتقد هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع أولا. الأمر الثاني، إذا كان هناك 9000 من قسد سيتقدمون إلى من أجل المقابلة، وبالتالي هذه المقابلة ستكون لها شروط لناحية البدنية، لناحية العمر، لناحية الشهادات الخبرة، هذا الأمر لا يقتصر فقط على عناصر قسد. الوزارة، وزارة الداخلية تحديدا وحسب معلوماتي، أعلنت عن باب التطوع أيضا لأبناء المنطقة الشرقية من أجل القدوم.
0: لكن هو تفضل الدكتور جواد أن هناك حالات خاصة، يعني من كان شابا عندما بدأت الثورة هو قد تجاوز العمر الذي يأخذونه الآن من أجل التطوع. يعني هناك للأمانة، يعني هناك
2: هذه
0: بعض المعضلات المتعلقة
2: هذه القضية. أنا أتضامن مع الأخ جواد أن هناك من ناضلوا في صفوف الثورة وتركوا تعليمهم ربما وتعرضوا إلى التهجير. هؤلاء يجب النظر في وضعهم ويجب إيجاد حالات تناسب أوضاعهم، ولكن السؤال هل سيكون ذلك على حساب بناء مؤسسات سليمة؟ ليست فقط على مستوى المؤسسات الأمنية، حتى على مستوى المؤسسات التعليم أو غير ذلك. أقدر أوضاع هؤلاء الناس وحاجتهم إلى العمل ومواصلة استمرار مشاركتهم في بناء مؤسسات الدولة وهذا حق لهم، ولكن هل إذا كان هؤلاء لا يتوافقون مع الشروط المعلنة من أجل القيام وأداء وظائفهم في المستقبل يجب فقط لهذا الاعتبار ضمهم، أم ربما أن الحكومة نفسها تفكر بمؤسسات أخرى لها علاقة أيضا بكيفية إدارة الدولة والخدمات وغيرها وبالتالي عملية دمجهم؟ يتحدث الضيف الكريم عن عودة أهالي رأس العين، بالتأكيد حق لهم لأنها بيوتهم وموطنهم وإلى، وأيضا حق له هو نفسه أن يتم عودته أن يعود إلى مناطقه وإلى مناطقه. هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، هذا الأمر يحتاج إلى تقدم خطوات، يحتاج إلى تعزيز الثقة. الخيار الأهم هنا أن هذه العمليات أن تحقق بشكل تدريجي وألا نتعرض إلى واقع أمني أو ربما صدام أمني جديد. هنا أنا باعتقادي من المهم جدا كيفية هذه العملية أن نحن كمثقفين وإعلاميين أن نسوق هذا الأمر بطريقة أن تخدم الحقيقة، لا أن نصطف وأن نتخندق وأن نقول هذا الطرف هكذا وهكذا الطرف هكذا. الأساس هو كيفية أن تنجح عملية الدمج وأن تتواصل في خطواتها المختلفة.
0: يعني هو حقيقة نحن كإعلام مبدئيا لا نعرف أصلا ما هي تفاصيل الاتفاق، لأنه ما زال لليوم كل من الطرفين يتحدث خاصة عن موضوع الدمج العسكري والأمني بطريقة مختلفة عن الآخر. في تعقيب على إحدى النقاط التي ذكرتها أستاذ خورشيد، يعني قلت بأنه يستفيد ربما جهاز الأمن السوري من أجهزة موجودة مسبقا، هل تؤكد على أنه ستدخل الأسايش أو أي قوة عسكرية أو أمنية لقسد ستدخل ككتلة واحدة متعلقة في المنطقة التي تعمل بها؟ يعني نحن نتحدث عن تنظيم الأسايش أنه سيكون اسمه الأمن الداخلي لكنه سيكون موجودا في الحسكة كما هو الآن.
2: يعني حسب الاتفاقات التي تمت كما أتذكر أن قوات الأسايش ستخدم في المناطق تواجدها، وهذا أمر ربما ليس فقط في مناطق شرقي سوريا في القامشلي غيرها، حتى في مناطق جنوب سوريا وأقصد هنا السويداء عندما تم الاتفاق الذي حصل في الأردن. وهذا الشكل من الأشكال ربما يعطي دعينا نقول تحقيق شكل مشكال اللامركزية، وهذا مهم بالنسبة لمسألتين. أولا المسألة الأولى إحساس تلك دعينا نقول المكونات أو القوى الموجودة على الأرض في تلك المنطقة بأن تخدم داخل مناطقها. الأمر الثاني أنه هذا يخفف أنا باعتقادي من الأعباء الإدارية والمركزية تلك التي تتعلق بكيفية إدارة البلاد. بالتالي ما الذي يمنع أن يكون مثلا ابن درعا أن يخدم في درعا وابن السويداء في السويداء، ولا سيما أن هناك اعتبارات اجتماعية لها علاقة بالبيئة الاجتماعية والثقافية والعائلية؟ أنا باعتقادي هذا
0: أمر إيجابي. إذا ما تفضل به الدكتور جواد صحيحا، يعني أنه هناك مثلا موضوع وجود المرأة في هذا الجهاز قد يكون عائقا أمام عمليات الدمج. طب سأعود إليك أستاذ خورشيد، يعني دكتور جواد مما تفضل به
2: سيدتي فقط تعليق بسيط.
0: ثواني لو سمحت تفضل.
2: تعليق بسيط فقط، المرأة مثلها دعينا نقول في تلك المناطق حاربت داعش، قامت بنضال كبير لها الحق، وهذا الأمر ليس غريبا ليس فقط في سوريا،
0: أنا أكدت على ما تفضلت به، يعني أكدت على ما تفضلت به بأنه قد يكون
2: سيدتي
0: هناك خصوصية ثقافية.
2: هذا جزء من احترام للمرأة. طيب. جزء من دور المرأة، جزء من الحق الدستوري.
0: طيب هو يعني هو ليس هذا مجال نقاشي، لأنه يعني هو حتى هذه المشكلة أشار إليها الدكتور جواد أنه قد تكون عائقا في بعض تفاصيل الاندماج. دكتور جواد، هناك تجارب أمنية حتى في دول مجاورة مثل تركيا بأن يكون هناك قوات أمنية محلية ترتبط بشكل أو بآخر بالأجهزة المركزية. الجندرمة مثال شبيه، يعني هو مختلف من حيث الجوهر لكنه شبيه بأن تقوم قوات محلية بالخدمة في مناطقها. فلماذا لا نتبع سوريا أيضا ما يحل ربما مشاكل الأطراف لدينا؟ يعني إذا أردت أن أصيغ السؤال بشكل آخر، هل تعتقد أنه ما زالت المشكلة لدينا هي مشكلة سياسية في جوهر الحكم المحلي وإمكانياته في سوريا، أم أنه هي فقط تقنية تتعلق بكل المشاكل التي ذكرناها حول الدمج منذ بداية الحلقة؟
3: بداية بدي أعلق على مقولة السيد خورشيد أن قسد ليست فقط يبكي أو يبجي. هذا الحديث كان قبل تحرير أشرفية والشيخ مقصود، يومها كان العرب 70-80% من قوات قسد، ولولا انشقاق العرب أبناء القبائل من قسد في لحظة تاريخية ما لما استطاعت الدولة السورية في 7 أيام أن تصل إلى حدود الحسكة الإدارية. هذه حقيقة يجب أن لا ينساها الجميع. اليوم قسد هي فقط طرف واحد، هي يبكي ويبجي، وهناك والمسيطر على القرار هم شبيبة الثورية بقيادة ألدار خليل، هم يتلقون أوامرهم من جبال قنديل، هم المعوق الأساسي لهذا الاندماج. ليس السيد المحافظ المعوق ولا مظلوم عبدي ولا الآخرين. المعوق بالاندماج وما القارمة وما حدث من هذه المسرحية في إنزال ورفع القارمة، إنما هو مؤشر على أن مركزية القرار عند طرف آخر غير الطرف الذي تفاوضه الدولة السورية. بما يخص التجربة التركية الجندرمة وإدارة هذه المناطق، سيدتي نحن إذا أخذنا التركيبة الديمغرافية للحسكة، ولا أحب أن أتكلم أنا بشكل ديمغرافي أو طائفي أو كذا، اليوم 7 نواحي محررة من قسد كلها عربية، وروح وروح قرار الاتفاق 29 تشرين الثاني هي أن تتواجد في مناطقها، أي أين تتواجد؟ في قسم من القامشلي، في الدرباسية، في عامودية، في قسم رميلان، ليس في كل المكانات. بالإضافة نقطة ثانية، هم لا يحققون هذه الأعداد، هذه الأعداد غير متواجدة، مما يدفعهم إلى طلب الانتساب. هم قدموا 9000، لا يوجد عندهم 9000، لأنه الأغلبية كانت العصب في قسد هم العرب، والعرب انسحبوا لصالح الدولة السورية. اليوم أن يقودوا، تمام، هناك اتفاق، فليعودوا إلى المناطق التي يحققون فيها أغلبية. أنا لا أتكلم بشكل طائفي، أنا أتكلم هنا عن قسد.
0: لكن يعني ما تتفضل به دكتور جواد، يعني يبدو أنه هو يجب أن يوجه للحكومة وليس لقسد. يعني هذه لم تكن مشكلة قسد في التفاوض
3: على حد
0: ربما.
3: سواء لا لا لا لا للحكومة، أنا أنا أنا كأبن منطقة لن أسمح بقصد أن تتطاول علي إلى الآخر حقيقة. وإذا الحكومة كانت تعتقد، وربما تفكيرها الآن الحكومة صحيح بما يخص أنه ترتيب الحالة الأمنية على مستوى البلاد كاملة، إتمام البرلمان، وهذا محق فيه، ونحن مع الدولة في هذا، ونضع على الجرح ملح على أن تستمر هذه الحكومة وتثبت وتتمكن، لكن في نفس الوقت نطلب منها أن تراعي قضايانا كأبناء منطقة حقيقة. هذا ما نطلبه منها جميعا كأبناء منطقة بجميع مكوناتنا، بجميع طوائفنا، عربا كردا مسيحيين. اليوم الأخوة الكرد في الجزيرة السورية متضايقين من الشبيبة الثورية أكثر من العرب، أكثر من الأخوة المسيحيين. إلى متى هذا محاولة هذه التماهي إلى الآخر مع قسد؟ إخفاء الحقيقة لن ينفع الدولة السورية ولن ينفع قسد. نحن نعلم، نحن أبناء الأرض نعلم ماذا يحدث على الأرض. دعيك من الإعلام سيدتي، ما يحدث على الأرض، لا سيطرة لدينا على مركز محافظة الحسكة ولا على مركز مدينة القامشلي. السيطرة الفعلية هي للشبيبة الثورية، هم يختفون، لكن في لحظة ما إذا توتر الأمر يعودوا قناصتهم. حقيقة الوضع في الجزيرة السورية معقد، نحن نثق في دولتنا، أيضا نطلب من ثورتنا أن تمنحنا كأبناء مناطق المشاركة في الرأي، المشاركة في التعبير، أن تسمع صوتنا، أن لا تتبنى.
0: هل تعتقد أنه سيتحقق هذا عبر مجلس الشعب القادم؟ عبر مجلس الشعب القادم هل تعتقد أنه يمكن أن يتحقق هذا؟ أنه يصل الصوت، يعني أن يكون هناك تمثيل جيد ويصل الصوت؟
3: هذا المريح في الأمر، من وصل إلى مجلس الشعب من عموم التراب السوري أخوة نثق فيهم، من وصل إلى إلى إلى مجلس الشعب من أبناء الحسكة أخوة ثوار نثق فيهم. نحن مؤمنون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقنا، سيطالبوا بها، نحن معهم في هذا التوجه، وكل السوريين معنا في هذا التوجه. هناك معايير، عندما تتعرض المنطقة لخطر وجودي نحن نؤمن بأن السوريين لن يسكتوا.
0: طيب
3: حقيقة طيب. الوضع في الحسكة ليس بذلك الجيد.
0: يعني بعد هذا الوصف أستاذ خورشيد، يعني أعود إليك، يعني بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع؟ سأعود إليك في ختام الحلقة، أرجوك احتفظ بها للنقطة. أستاذ خورشيد، بعد كل ما وصفه الدكتور جواد، كيف يمكن أن نتوقع نجاحا للاندماج، أو أن يكون هذا الاندماج منصفا بحق كل أبناء الجزيرة؟ يعني هناك مشكلات تفوق المشكلات الموجودة أصلا بين الحكومة وقسد، هناك مشكلات متعلقة بالمكونات، بما يراه أبناء هذه المنطقة من حقهم أيضا.
2: سيدتي، يعني أنا أتفق مع الأخ جواد بأن هناك تعقيدات كثيرة، هذه التعقيدات تنبع، نحن خلال 14 عام هناك واقع تشكل أمني، عسكري، اجتماعي، ثقافي، تداخل، كل هذا واقع، وبالتالي عملية حلها بالتأكيد أولا بحاجة إلى وقت، وثانيا بحاجة إلى إرادة، وبحاجة إلى قوة حقيقية أن ترى في ذلك مصلحة وطنية سورية. السؤال، هل نحن باتجاه شراكة لكافة المكونات وإشراك هذه المكونات في العمل الوطني من خلال هذه المرحلة الانتقالية أن نصل إلى دولة تعددية ديمقراطية تتسع للجميع، ويتم صون حقوق كل هذه المكونات ضمن الدستور، بمعنى الحقوق تكون مكتسب؟ أنا أعتقد إذا ما نجحنا بهذه الطريقة وبهذه العقلية سننتقل إلى بر الأمان. إذا كنا نتعامل مع هذه القضية وكأنها إحلال بنية، دعينا نقول مركزية شديدة المركزية، على حساب تلك المكونات، ثقافاتها، هوياتها، لغتها، تاريخها، هنا تبقى المشكلة، وكأننا نعيد إنتاج نظام آخر كما كان النظام السابق، ينكر الهويات ويخصيها وأدخل البلاد بمرحلة من الاستبداد. نحن الآن أمام امتحان جميعا، القضية هنا لا تتعلق بهذا الحزب أو هذه القوة أو هذه، هناك عملية الدمج تقدمت خطوات،
0: يعني امتحان
2: مهمة جداً.
0: امتحان اعطاء الحقوق، اسمح لي استاذ خورشيد، امتحان اعطاء الحقوق هذا امتحان للحكومه، هذا امتحان للحكومه، يعني امتحان كيف ستقوم الحكومه بمساواه المواطنين جميعا، ولا يمكن ان يخرج على حساب احد مكونات الجزيره وهو المكون العربي في بعض المناطق، والتي يعني وصف الموضوع حقيقه بشكل موسع الدكتور جواد.
2: ما هو الذي سيكون على حساب المواطن العربي في الجزيرة أو في منطقة أخرى؟ القضية أنا باعتقادي أكبر من ذلك. نحن أمام برلمان كما تفضلت ربما سيعقد أولى جلساته خلال الفترة المقبلة. أحد المهام التي سيتم بحثها كيفية التأسيس للمرحلة الدائمة. ضمن القضايا التي طرحت في سوريا تتعلق بشكل الدولة، بشكل النظام، بالسلطات، كيفية إدارة المناطق محلية من قبل أهلها، كيفية الاعتراف بالمكونات، هوياتها، ثقافتها، كل هذه القضايا إذا قد استطعنا أن نجسدها ونحولها إلى دستور، وهذا الدستور بحيث جميع السوريين يجدون نفسهم ومرآة لبلادهم، نحن هنا أنا باعتقادي سنصل إلى ما يمكن أن نطمح إليه. إذا كانت القضية بطريقة أخرى، إنتاج سلطة من لون واحد ومن كذا، ونقصي النساء ونحاول المكونات أن نبعدها ونحاول أن نقول فقط هذا اللون موجود، حين ذلك سنجد إنتاج جديد لصيغة استبدادية مركزية، ولن نحل تلك القضايا التي ينبغي أن لا تؤجل. شكرا. ويكفي سوريين أن دفعوا دما ودماء وتدميرا من أجل حريتهم، وبالتالي شكرا. إذا كنا نطمح يجب أن نشارك من منطقة الوطنية والشراكة. فقط كلمة واحدة، عندما تحدث الضيف بأن القرار خارج تلك المنطقة، لا أعتقد ذلك، ومن يقرأ التاريخ السوري سيجد أن الكرد في سوريا دوما كانوا حالة وطنية، وهذا مبعث ارتياح بأن عملية الدمج تنجح إذا ما لاقت هذه القومية الكردية في سوريا ما تحس بالأمان وبالاستقرار
0: وبإنها حقوقها ستكون خورشيد. يعني فقط اسمح لي باقي معي دقيقة، اسمح لي أن أمنحها للدكتور جواد للرد. تفضل دكتور.
3: نحن مع القومية الكردية ونحترم أخوتنا الكرد سيدي. ثاني شيء، الحسكة في بنيتها الديموغرافية والجغرافية الديموغرافية تشبه إلى حد بعيد لبنان في تعقيداته. من يريد أن يحل المشاكل السورية عليها أن ينطلق من الحسكة بالتحديد حتى يصل إلى دمشق سليمة. مسألة أنه يا تدخلني يا تلعبني يا ما بقبل، لا، مو هيك تحسب سيد خورشيد. اليوم الاندماج أو خطاب الاندماج الذي يتم لصالح مكونات معينة على حساب أبناء المنطقة، ويجب أيضا أن يسمع صوتنا.
0: هي المكونات الأخرى أيضا من أبناء المنطقة دكتور جواد، يعني أنت أيضا تتجاوز هذه النقطة، يعني الأكراد أيضا هم من أبناء هذه المنطقة.
3: سيدتي عندما يتكلم عن لون واحد وغير ولون واحد، وسنعود إلى أيام حقبة تاريخية معينة، لا، ليست لون واحد.
0: هو قصده على السلطة المركزية دكتور جواد، يعني فقط كي نوضح الأمر، هو قصده على السلطة المركزية. ويعني للأمانة ليس فقط أستاذ خورشيد، كثير من السوريين يخشون من موضوع اللون الواحد.
3: سيدتي والله ما أعطيتيني مجال.
0: خلاص والله خلاص، خذ تفضل. أنا آسفة،
3: أنا قصدي أنه لا السلطة اليوم تتماهى جدا مع الأخوة الكرد من أجل هذه التشاركية في حكم سوريا، ليس بالانغلاق كما حاول أن يوحي في الأمر. ربما السلطة من هذه النقطة بالتحديد ومن هذا الباب هي تجور علينا لتعتبرنا أبناء، ونحن أبناؤها حقيقة، وسندافع أبناء الدولة وسندافع عن هذه الدولة مهما كان، ولن نتنازل بنفس الوقت عن حقوقنا. هناك حقوق لكل السوريين في الحسكة، يجب أن تحصن هذه الحقوق تحت قبة البرلمان في سن قوانين في كذا، لا مانع، لكن أن يأتي فصيل لأنه حمل السلاح وبحجة أنه قاتل داعش وأنه كذا وكذا،
0: شكرا،
3: يأتي ويهيمن على المنطقة. في نقطة أساسية، 2026 أعلنوا عن ميزانية 1,450,000,000، ثم سقطت المناطق بيد الدولة السورية، أين هذه الأموال؟ والآن قسد نفسها تأخذ الأموال من رواتب موظفينا في الصحة والتعليم من الدولة السورية.
0: يعني أنا أعتذر، هناك مشكلة أنا عندي في الاستوديو، لم أستطيع أن أسمع يعني الدقائق الأخيرة في مداخلتك. على كل إن انتهى وقتي، أشكركما شكرا جزيلا. من دمشق الناشط السياسي الدكتور جواد عبيد، الشكر أيضا الجزيل للأستاذ خورشيد دلي المحلل السياسي المتخصص بشؤون الكردية ضيفي من دمشق. مشاهدينا مستمرون معكم في برنامج سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل قرار كتائب أهل الحق العراقية فك ارتباطها بالحشد الشعبي وتسليم السلاح.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن فصيل عصائب أهل الحق المسلح في العراق فك الارتباط بهيئة الحشد الشعبي وتسليم سلاحه للدولة والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. وأوضحت حركة العصائب التي يرأسها قيس الخزعلي أنها قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم تتولى استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات وفك الارتباط بالحشد الشعبي، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. ويعد تنظيم عصائب أهل الحق الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة بعد سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث المتخصص بشأن العراقي، ضيفي من إسطنبول، ومعنا الأستاذ غياث سعد المحلل والباحث السياسي، ضيفي من واشنطن. أرحب بكما دكتور جاسم. دعني أبدأ معك، لماذا بتقديرك هذا الاندماج، وما هو العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار، يعني بداية من الصدر ومن ثم العصائب؟
1: شكرا جزيلا، تحية لكم جميعا. أعتقد أنه منذ تشكيل الحشد الشعبي بعد أن سيطر تنظيم داعش على نصف العراق في حزيران عام 2014، أفتى المرجع الديني الشيعي علي السيستاني بالجهاد الكفائي، ومن يومها تتنامى تشكيلات الحشد الشعبي. ولاحقا وبعد إعلان النصر على داعش في العام 2017 في ظل حكومة حيدر عبادي، بقيت هذه الفصائل كواحدة من الأدوات المهمة للجهات السياسية التي استغلت الأمر في جوانب سياسية وعسكرية. وبالتالي نحن نتحدث عن كيانات كبرى توازي كيانات الدولة العراقية، وهذه الكيانات يعني بقيت مستمرة منذ ذلك الحين وإلى الآن. نحن نتحدث في الانتخابات الأخيرة عن وجود أكثر من 90 نائبا من الحشد الشعبي في البرلمان العراقي من مجموع 326 نائبا، وهذا يعني أنهم ربما يمثلون ما يقرب من ثلث البرلمان العراقي. أين هو قضية يعني الذهاب للحفاظ على المقدسات التي ظهرت بها فتوى المرجع الشيعي من هذا الواقع الموجود اليوم؟ وبالتالي رأينا أن الضغوطات الأمريكية، وبالذات بعد أن بدأت المعارك ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران، لاحظنا وبعد أن ضربت هذه الفصائل بعض الدول العربية بدأت، والمصالح الأمريكية في العراق تحديدا وفي أربيل أيضا، بدأت الضغوط الأمريكية على بغداد على أن لا يكون أي وزير في حكومة علي الزيدي، وأيضا لا يمكن تشكيل
0: يعني دكتور يعني فقط اسمح لي أن أداخل هنا، دخول هذا السلاح إلى داخل القوات المسلحة النظامية ألا يعتبر شكلا من أشكال إعادة التموضع، ويمكن أن يشكل خطرا أكبر، يعني أن يصبح من داخل جهاز الدولة؟
1: هي القضية ليست في يعني قضية سلاح، القضية هي في قضية العقيدة العسكرية.
0: هي يعني حامل السلاح، يعني عقيدة حامل السلاح تماما كما تفضلت.
1: بالضبط، هذه هي الإشكالية، الإشكالية في عقيدة حامل السلاح، هل هو مع الدولة أم يبقى منتميا للولاء بالولاء للرافد العقائدي الذي جاء منه؟ هذه هي النقطة الخطيرة في الموضوع.
0: أيه. وأنت شو تعتقد؟ يعني في هذا السياق ما الذي ترجحه؟
1: أنا أرجح أن هؤلاء لديهم يعني انتماءات ولائية عقائدية للجماعات التي ينتمون إليها، وبالتالي دخولهم ومن إطار الدولة هو دخول المضطر لهذه الوزارة التي سميت الأمن الاتحادي، والتي يقال إنها ستتشكل في الأيام القادمة ومن ضمنها الحشد الشعبي، هو دخول مضطر بسبب الضغط الأمريكي.
0: طيب يعني من هذه النقطة دعني أذهب إلى ضيفي من واشنطن. مرحبا بك مجددا أستاذ غياث. أستاذ غياث، إلى أي مدى تشكل أمريكا في هذا السياق العامل الحاسم وليس القرار العراقي الداخلي؟
2: تحياتي إليك ولضيفك وللمشاهدين. الحقيقة قبل ما نسأل السؤال إذا كانت أمريكا أو العراق، أين الشعب العراقي من قراره السيادي والاستقلالي؟ على كل الأحوال بالنسبة لأمريكا، أمريكا لها مصالحها، ومصالحها أصبحت واضحة بأنه عدم دخول إيران وأدرعها في المنطقة وتداخلها وتغيير القاعدة، وهذا ما حصل الحرب عليه مع إيران، وهذا ما طلبته من الحكومة العراقية سابقا ولاحقا. الأدرع هذه تعرضت للمصالح الأمريكية وضربت المصالح الأمريكية في نقاط كثيرة، وأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي لها مصلحة كبرى أنه هذه الأدرع يعني أن تنكفئ. نعم، أنا يعني أشاطر يعني الشريك بالمقابلة بأنه نعم، وتحياتنا له، الموضوع هو ولاء من يدير هؤلاء ومن يسيطر عليهم، والأخص من يمولهم. والنقطة الأساسية اليوم اللي بدنا نبحث عنها بأنه الحشد الشعبي وغيره كان يتلقى الأموال من خلال الدولي، وكل ما يحصل بالنسبة للنفط وغيره هذا ملف شائك، يعني لا أريد أن أتطرق إليه يعني بدءا، ولكنه هو هذا التمويل وهو هذا الأساس في عملية هذه الأحزاب وما تحصل عليه وما تمول نفسها فيه، وهو يعني مصدر يعني الخلل بالدولة العراقية، لأنه إضعاف العراق هو يعني جعل عصائب وغيرها تتحكم في مصالح الاقتصادية للدولة، وهي دولة منهارة، فكيف يعني لدولتين أن يعيشوا سويا ودولة أقوى من الأخرى، والعصائب والأحزاب والهيئة هم أقوى من الدولة بحد ذاتها، والاقتصاد العراقي كما نرى والشعب العراقي يعاني الأمرين من هذه الأحزاب بغض النظر عن الواقع الأمريكي أو الإيراني، كشعب عراقي كدولة عراقية منهوب بكل موارده، وهذه الأحزاب لا تؤدي خدمات لقيام دولة بل تؤدي خدمات لمصالحها ولخدماتها الخارجية والداخلية.
0: هو يعني السياق الذي سألتك به السؤال، إن هناك من يقول إنه توجه الأمريكي الآن هي إلغاء أو يعني القضاء على فكرة الفواعل ما دون الدولة في المنطقة، التوصل لاتفاقات معهم أو دمجهم داخل إطار الدولة المركزية كما حدث في موضوع قسد في سوريا على سبيل المثال. فهل تعتقد إنه ما يجري الآن في العراق ومن ضمن هذه الرؤية الأمريكية الأوسع للمنطقة؟
2: الرؤية الأمريكية واضحة، يعني أنا أشرت بشكل بسيط، ولكن هي بشكل عام كل ما هو يتعلق بالأذرع الإيرانية يجب الخروج من يعني من مدخول أو من التحكم بالسياسة العراقية، ويجب الاستقلالية. الحكومة الحالية يعني كما يراها العراقيون وكما أنها أتت بدعم يعني من الأمريكان، لأنهم رفضوا المالكي وأرادوا شخص يكون يعني مقبول للأمريكان. هذا الشخص الذي يتعاون مع أمريكا عليه أن يقوم بالدور الذي يأتي لمصلحة العراق وللمصالح الأمريكية وقطع الذراع على إيران. إيران لن تفعل ذلك، يعني أنا أشير هون بين هلالين، يعني دخول هذه الأذرع أو عدم دخولها هو عملية لها علاقة بإيران ومصالح إيران في في في العراق، وأعتقد أنه يعني هذا شيء من الخديعة، يعني إذا كانوا موجودين بالداخل أو الخارج. أعود للنقطة الأساسية التي ذكرت بأنه الولاء لمن؟ هل الولاء للعراق؟ هل هذه الأحزاب ولاءها الحقيقي للعراق أم ولاءها خارجي؟ وأؤكد أن ولاءها خارجي. هذه هي المعوقة بما يحصل اليوم. هل سيسلم السلاح وغير السلاح؟ نعم، إذا تم تسليم السلاح، وإحنا نرى بأنه يعني الحزب الله لا يريد تسليم سلاحه، وهذه بعض العصائب وغيره الذين يسلمون هي عملية مخادعة لدخول إلى داخل الحكومة العراقية ومخادعة أمريكا، وهذا ما تفعله إيران بشكل يختلف تماما عن موضوع قسد بسوريا. هو عملية مفاوضات بعد حرب طويلة وعملية اندماج مع الدولة، أما هؤلاء ليسوا بمصلحتهم الاندماج مع الدولة، هؤلاء يريدون خلل للدولة، لأنه هذه الأذرع هي أقوى من الدولة، هذه الأذرع أقوى من الدولة العراقية، فهل هي ستذعن لقيام دولة؟ لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن المسألة معقدة في العراق بهذا الاتجاه. نعم.
0: وفق هذا الارتباط دكتور جاسم الذي يتحدث عنه ضيفي من واشنطن، إلى أي مدى يمكن أن تقبل إيران بتفكيك السلاح وأن يكون ربما أحد نتائج الحرب أنه تتجه إيران إلى أشكال أخرى من النفوذ في العراق ربما غير موضوع السلاح؟
1: نحن ابتلينا بهذا الأمر، يعني يفترض أن يكون السلاح عراقي للعراق، ويفترض أن يستخدم لحماية سيادة وأمن العراق، لكن حينما استخدم السلاح من أجل مصالح دول أجنبية هنا كانت الطامة الكبرى. وبالتالي حينما سئل، وأنا هنا أتحدث عن معلومة، أحد مستشاري الرئيس الأمريكي في عمان من قبل أحد السياسيين الذي أخبرني عن أين هو الملف العراقي، قال له لا يوجد لدينا في أجندة الإدارة الأمريكية شيء يسمى الملف العراقي، نحن لدينا الملف الإيراني والملف العراقي مندرج تحت الملف الإيراني. وهذه حقيقة شيء مؤلم، هذا العراق العظيم يفترض أن يعود كما كان، يعني شامه بين الدول ولديه مكانة وموقع جغرافي مهم في المنطقة وفي الشرق الأوسط عموما، وبالتالي حينما استخدم السلاح من أجل حماية الآخرين أو على الأقل من أجل زعزعة الحالة العراقية لمصالح الآخرين لاستخدامها كورقة ضغط مع الأمريكان، هذا الأمر كان بداية الآكلة للحالة العراقية، وعليه أعتقد أن هذه القوة التي ستسلم السلاح مضطرة إلى الحكومة، هذه القوة هي جزء من الحكومة. يعني أرجو يعني أن لا يغيب عن بالنا أن هؤلاء يعني ليسوا خارج الحكومة، هم جزء من الحكومة، وكما ذكرت أن لديهم أكثر من 90 نائبا في البرلمان الحالي، وحينما لم توافق الولايات المتحدة على أي شخصية من الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على تشكيل الحكومة، اضطروا لمجيء بشخصية ليست من الجيل الأول ولا من الجيل الثاني ولا من الجيل الثالث، وهي يعني شخصية بعيدة جدا عن الإطار السياسي، هو رجل تاجر معروف في العراق، وجاءوا به ليشكل الحكومة. وأنا في تقديري أنهم أخذوا منه ضمانات كبيرة من أجل أن يقود العراق في هذه المرحلة، والمعلومات التي لدي أن قيادة أو حكم علي الزيدي للعراق سيستمر لعام واحد، ثم بعد ذلك يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة لن تشترك فيها الفصائل المسلحة، وبعد الأربع سنوات يحق لهم العودة للانتخابات، وهذه كلها لا يمكن أن تقدم الخير للعراق والعراقيين. العراق بحاجة إلى شخصية وطنية عراقية بعيدا عن انتمائها الديني والفكري والعقائدي طائفي، هذه الشخصية قادرة على أن توصل العراق إلى بر الأمان، وأن تنظر للعراقيين نظرة واحدة مساوية، ولن تسمح لأي يعني جماعة خارج إطار قوات المسلحة الرسمية أن تتلاعب بالسيادة الداخلية والخارجية للعراق، وأن تتلاعب بمقدرات وأرواح المواطنين.
0: هل تعتقد دكتور

0: بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
1: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: دير الزور عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين وظلت شامخة مثل مآذنها صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم.
1: مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطوني الغالي لا تقوموت.
0: من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. هذه المسألة المتكررة والتي تناولناها كثيرا في ريبوست لم تعد حالة مستغربة، لقد تحولت لحادث يتكرر بزمان ومكان مختلفين كل فترة. إذا لم يعد التهجم على عناصر الشرطة بأنواعها حالة مستغربة بعد إسقاط المخلوع في سوريا، رغم أن الشرطة كل الشرطة جهاز تنفيذي مهمته إنفاذ القانون، إنهم مواطنون بصلاحيات خاصة لتحقيق هذه الغاية، ورغم ذلك يعرف عن هذه الفئة تحديدا من الشرطة حسن الخلق والهدوء الذي يقابل للأسف أحيانا بسلوك شاذ من قبل البعض. هناك من يرى أنه بعد أي تغيير جذري في نظام الحكم، خصوصا بعد سنوات من القمع أو الحرب كما حدث في سوريا، تظهر غالبا مرحلة اضطراب اجتماعي ونفسي تعاد فيها صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة والاعتداء على عناصر الشرطة. في هذه المرحلة لا يفسر عادة بسبب واحد فقط، بل بعوامل متداخلة، منها تراكم الغضب والخوف والانتقام من أجهزة ارتبطت في أذهان كثيرين